0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة معادة من هذا البرنامج.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم كل خير وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من هوا بلادي. يا هلا ويا مرحبا بكل اللي يتابعونا عبر أثير إذاعة الرياض وعبر تطبيق سعودي راديو بلس. نرحب بالجميع ونقول لهم مساء جميل ومساء رائع بروعة حضوره.
1: يا هلا وسهلا فيك يا علي، ومسيك بالنور،
0: مساء الخير،
1: مساء السعادة، مساء الجمال والأناق اللي كنت فيها اليوم. وين الشمغ والأقال؟ وين الشمغ والأقال؟
0: الإعلامي لازم تتقلب كل شوي.
1: لا بس يعني ولا مضت خمس دقائق. لا وبعدين يعني محمد، يعني تخيل انك تقابل زميلك بشخصيه شوي يقلب يا ولد. وين الشخصيه اللي قبل شوي؟ قال والله لا تغير النمط.
0: شوف العمل في الاستديو ما يبغى له شماغ، قال
1: يعني يعني انت تشر علي يعني.
0: لا انت لك جوك وانا لي جوي يعني.
1: اياك واسمع يا جارح،
0: ممكن تكون انت مرتاح مع هذا.
1: لا والله شوف أي. كلامك صحيح ومنطقي،
0: يعني سماعات وشماغ وتحس انه مره يعني، فانا احس انه تكون خفيف على المايك على طول، تكون خفيف على المشاهد.
1: لا بس والله يا عبدي، والله والله كان في كشخ اليوم علي ناس. ما شاء الله تبارك الرحمن. وانا اقول ومخبي الكشخ هذا
0: للعيد بس.
1: تعرف يعني تعرف فعلا محمد مبسوط،
0: مو عارف ايش الوضع.
1: محمد انا بطلبك شيء، قلت تم اي تم، ابي اهداء لهذا الشخص الانيق
0: يا اخي، احرجت
1: على هالكشخ الجميل اليوم.
0: والله احرجت
1: والله، انت لو شفته صدق والله انيق انيق، وانت اصلا انيق بكل شيء يعني. عموما يعني مسي عليكم، ترى احنا مسي على طاقمنا، هذا من اجمل المساء اليوم مع علي ومع محمد الحماضي ومع معدات البرنامج هبه العمران، عايشه الزير، وايضا نور مطيري. والهدية لازم تبدأها مع علي، أحلى أغنية عندك هداء كذا مع الانطلاق، يستاهل علي.
0: يكفي بس إطلالة محمد الحميدة وإطلالة
1: لا محمد يعني محمد إن محمد ما يحتاج، لكن الهداء لابد أن يقدم لشخصك الكريم اليوم على هذا الجمال ويعني الروقان. ولا ويا ظافر يلا
0: جاي لاقي رايق وجالس.
1: والله تصدق ان احيانا لما تروق تحس ان الجو لطيف
0: جدا.
1: اي والله،
0: وايضا حتى يطري الجو في العمل. أي. يعني هذا المفروض على اي واحد انه يتعامل في عمله بروح اخرى. احنا عارفين الناس كلهم عندهم ضغوطات وعندهم التزامات وعندهم اعباء، لكن لابد ترى في عملك في مجال عملك كل التقاء بمثل هالجميلة.
1: لا والله يا عبد ما نجلم من بعدك يا حبيبنا علي، لكن ترى حنا دائما مستمعين الكرام نحب انه في كل بداية حلقة انه ناخذ جو انيق مع الزملاء ونداعب هالأجواء الجميلة في مملكتنا الحبيبة هوا بلادي. ثلاث ساعات إن شاء الله متواصلة معكم وانطلاقة حلوة، الكثير من الفقرات، الأخبار، ضيوفنا، مراسلينا، وكل ما يدور أيضا في بلادنا من منجزات وفعاليات ومشاريع. بداية حلوة وانطلاقة جميلة، محمد الحميضي ينطلق معكم في هوا بلادي. فاصل غنائي وراجعي لكم بقوة في هوا بلادي.

0: أعزائي المسافرين، أهلا وسهلا بكم على متن رحلتي هو بلادي على أثير إذاعة الرياض.
1: يلا
0: الله،
1: عايش الجو،
0: عايش
1: جو الرحلات. أنت شفت محمد قبل شوي؟
0: أوه
1: كان متأخرين على رحلة.
0: ياي والله. والله بعدين تعرف هو يصلح.
1: خلاص إذا أغلق
0: أغلق بوابة و... لا بس إنه ترى هو كان عنده يعني رحلة يعني مضطر للإقلاع لها، يعني
1: هبوطي
0: منطقة. وبعدين مو بأنه هبوط، هي مجدولة أساسا.
1: صحيح.
0: راح الاتصال، راح الاتصال يا حبيبنا. شايف،
1: شفت هذا هو اللي يكون،
0: هذا اللي ترى يعني شوف أحيانا بعض الأحوال الجوية تعكر المزاج، لكن خلينا أجل يعني من هالأمور وناخذ لنا خبر رحلتنا. مش رأيك؟
1: يلا.
0: في الحرس الوطني

0: عندهم حفل لختام هاكاثون الابتكار الرقمي بحضور نائب وزير الحرس الوطني. الهاكاثون في الابتكار الرقمي بتنظيم وزارة الحرس الوطني في كلية الملك عبد الله بن عبد العزيز القيادة والأركان. هناك مشاركة لعدد من الطلاب والطالبات والجامعات السعودية. الهاكاثون فيه هدف تحفيز المبتكرين وتمكين المواهب وعقول المبدعين من طلاب وطالبات الجامعات السعودية،
1: وطبعا بناء مجتمع ابتكاري للعمل على فرص وتحديات حقيقية جرى تصميمها بالتعاون مع شركاء النجاح في وكالة الشؤون الفنية بالوزارة من خلال ورش عمل العصف الذهني والتفكير التصميمي.
0: يا سلام. طبعا المسارات في 3 مسارات ابتكارية: المدن الذكية، إدارة المرافق، مستقبل التعليم والتدريب الرقمي، والأنظمة الذكية للأمن والسلامة. ما شاء الله طبعا كانت على مدى 3 أيام، فيها عدد من الورش التدريبية وجلسات إرشادية، وبالتوفيق لوزارة الحرس الوطني وكلية الملك عبد الله بن عبد العزيز القيادة والأركان على مثل هذا الاهتمام بمجال الهاكاثون في الابتكار الرقمي. الحين مجدول الرحلة خلاص ما يحتاج، لا خلاص ما عاد فيه. طبعا كان على طول يدور يدور يدور
1: ينتظر الهبوط،
0: ينتظر الإذن بالهبوط. ها فتم الأمور الحمد لله بسلام،
1: وصلنا نجران.
0: أي نعم، نجران الحمد لله،
1: والأجواء جميلة.
0: أي والله، سلمى الصالح في نجران وجولة أيضا ممتعة معها إن شاء الله. فمساء الخير سلمى.
2: يا مرحبا فيكم في نجران.
0: يا هلا وسهلا، حياك الله. أهم شيء إن شاء الله الأجواء ممتعة من خلال هالجولة معك سلمى ومع المستمعين الكرام.
2: الأجواء ممتعة والرسالة أيضا تكون ممتعة لكم والمستمعين.
0: أبد أبد، المايك لك يا سلمى، نترك لك المجال لهالجولة.
2: طبعا مستمعينا، تتنوع المبادرات الهادفة في منطقة نجران، ومبادرتنا اليوم تتكلم عن المشاركة في رقي الحركة التعليمية من خلال تقديم دعم للدروس الأولية لمستفيدي التعليم لأبنائنا. طبعا ليتكلم عن هذا الموضوع استضفنا الأستاذ فارس عبد الله زبارة، معلم فصول أولية، مدرس متقاعد. يا هلا وسهلا فيك أستاذ فارس عبر أثير إذاعة الرياض.
3: الله يطول عمرك، مرحبا بكم جميع، والله يحييك ويحيي الأخ ناصر والأخ علي، وأنا تحت أمركم، ما جيت هنا إلا لخدمتكم وخدمة التعليم إن شاء الله.
2: يا أهلا وسهلا فيك أستاذ فارس. أستاذ فارس، في البداية ودنا نعطي مستمعينا فكرة، من وين انطلقت هذه الفكرة؟
3: والله الفكرة انطلقت من من من شكاوى أولياء الأمور في التردد أو عدم الانطلاق في القراءة والكتابة من خلال المجالس. كل ما جلسنا في مجلس، ولين كثير من الناس يقول ولدي أو بنتي غير منطلق في القراءة.
2: يعني أخذت الفكرة من احتياج المجتمع.
3: احتياج المجتمع ومن شكاوى أولياء الأمور.
2: ما هي الفئة المستهدفة في هذا المشروع؟
3: والله الفئة المستهدفة اللي هي المرحلة الابتدائية، وبعض طلاب المرحلة المتوسطة اللي عندهم إشكالية في القراءة والكتابة.
2: جميل. طيب إذا انطلقنا معك يا أستاذ فارس، نقول لك بشكل مختصر أعطنا الطريقة المميزة اللي تعطيها أبنائنا على أساس أنهم يوصلوا إلى الليفل المعين اللي أنت تهدف له.
3: والله هو تشخيص الحالة، تشخيص الحالة هو الأهم. يعني كل طالب يجيني أجلس معه، أخليه يقرأ قدامي، أشوف إيش المهارات المفقودة عنده، ونشتغل على جانب النقص اللي عنده بحيث نحن نعيد له تأسيسه في المهارات، وبعدها ينطلق معنا إن شاء الله.
2: جميل. كم لك في هذا المشروع؟
3: المشروع من بعد التقاعد، يعني يمكن لي 5 سنوات.
2: طيب من خلال عملك، هل وجدت عليه إقبال من الأهالي؟
3: الإقبال موجود، ولكن الوقت فيه إشكالية. أحياناً لو وقتنا في الإجازات يكون السفر مشكلة، لو وقتنا خلال وقت التعليم يقولون ضغط على الطالب، فترتين نحن ندرسه صباح ونزيد نجيبه في البرنامج هذه، لكن الإقبال مع النتيجة زاد الإقبال.
2: جميل. طيب من خلال هذه الفترة، أنا أشوف أنها فترة لا بأس فيها، طويلة، ما هي الثمار اللي جنيتها من هذا المشروع؟
3: الثمار نحن غطينا المفقود التعليم.

0: أو الفاق التعليمي خلال الفترة البسيطة، بحيث نحن أعدنا للطالب تأسيسه في المهارات اللي مسببة له الإشكالية في الانطلاق في القراءة والكتابة، وأيضا الخط ترى مهمل في الفترة الأخيرة هذه. نحن اشتغلنا على أساسيات كتابة الخط من جديد.
1: جميل جدا صراحة، الله يوفقك ويسر لك، وفعلا مشروع يعني مثمر بالنسبة لأبنائنا في التعليم. شاكرين لك حضورك أستاذ فارس خلال هذه الرسالة، ومزيد من التوفيق.
0: الله يعطيك العافية ويسلمك، وجهودك واضحة في منطقة نجران من خلال لقاءاتك مع الكثير من الكوادر، وأشكر الأخ ناصر والأخ علي، والله يوفقكم ويبارك فيكم، ونفتخر بأبنائنا في مجال الإذاعة.
2: الله شكراً يعطيك العافية.
1: شكرا لك أستاذ فارس، وشكرا لكم أيضا مستمعينا. نعود بكم إلى الزملاء بالاستديو.
2: يعطيك العافية سلمى، وشكرا لك ولضيفك الكريم وهذا الموضوع الرائع والجميل، ودائما عودتينا يا سلمى على
3: الجولات الممتعة. والله
2: الجولات الممتعة. يعطيك العافية. شكرا يا سلمى.

0: انا صراحه بغير اسمي يا علي.
1: والله
0: ليش يا اخي؟ احس ان بيغلطون في اسمي واجد.
1: جميل
0: ناصر.
1: انت تقولون ناصر؟
0: يقولون لي ناصر. مره واحد يقول لي طاهر، ايش رايك؟ يعني اتقبل الموضوع
1: محاوله.
0: اي والله صادق والله. انا يعني انا الامانه اي والله الايجابيه حلوه.
1: بس طاهر حلو قريب من ظافر. قريب
0: اي يعني قريب. بس شوف حرف الضاء والفاء.
1: شوف انت تحسس من هذه المواضيع؟
0: لا
1: انا والله والله اقابل احيانا ناس يغلط في اسمي، يعرف العائله بس الاسم يقول ما تذكرته او فلان ولا مدري. طبيعي يعني الموضوع اخذه بحسن نيه، عرفت؟ ثاني شيء يعني التمس له العذر. انا ترى من النوعيه هذه يا ظافر. ليش قاعد اقول لك التمس له العذر؟ لانه انا انسى في الاسماء هذه والخبط والله العظيم بشكل كبير،
0: ويصير يعني اخطاء في الاسماء
1: يعني بقول لك شيء، اليوم اسلم على واحد وكل شوي اقول له
0: والله تصير.
1: شلونك يا بندر؟ عساك طيب يا بندر بخير؟ ولا طلع
0: مو بندر
1: طلع فهد.
0: انا لان يعني ذكرت موقف
1: واحراج جاني مو طبيعي، لكن قلت اعذرني والله لاني لي فتره ما شفته، فتره طويله فعلا.
0: تذكرت انا موقف ترى. احنا مجموعه من الشباب كنا معزومين، ففي واحد نعرفه شكلا بس ما نعرف اسمه. طبعا كيف حالك؟ طيب ايش اخبارك؟ اي وكل السالفه طول الوقت ان نقول كيف حالك طيب. يعني انحرجنا ونبي نذكر اسم الرجال ما انا عارفين،
1: او على الاقل ابو فلان.
0: والله باقي الرجال ما تزوج عشان نقول ابو فلان. اي فالمساله ان نسينا اسم الرجال.
1: فكنا اقرب ولا ما تعرفون؟
0: لا احنا نعرفه شخصيا بس اقول لك نسينا اسم الرجال. واحنا في مناسبه وصعب انك انت يسلم عليك الرجال بحراره وحنا نقول يا الله يجي الفرج، يا رب يا رب يجي الفرج. شوي الا واحد يناديه

0: كابتن الحميدي
1: مروق معنا مستانس على الاسم.
0: يا سلام عليه يا سلام.
1: يلا مع
0: هزة الراس هذه
1: والله. ما خلاص انا خلاص اجل انا كذا افكر في الموضوع.
0: طاهر ولا ناصر؟
1: وش تفكر فيه؟ يلا عموما مستمعي الكرام معكم مستمرين في هوا بلادي. فاصل غناء وراجع لكم.

0: هوا بلادي هوا بلادي.
1: إذاعة الرياض نبض الوطن.
2: يا جمال الصباح، إيه والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
3: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
2: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
4: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
4: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
1: إذاعة الرياض نبض الوطن.
0: هوا بلادي هوا بلادي.

0: يا هلا وسهلا، حياكم الله. اي شف الله انا يا اخي ثاني مره
1: عرفت الظافر اللي قاعد كذا على المايك ثم اذا شاف اللمبه حمراء.
0: لا يعني إيه لا مو انا يا اخي مقفل مايك. طيب ما يبي نتكلم، ايش رايك
1: حبيبي؟ تكلم خذ راحتك. لا
0: ايه والله اني يعني ما ادري صح.

0: راح بس عادي لسه عموما يعني بناخذك في الاحوال الجويه لانك انت قائدنا وبنعطيك يعني ومضه عن الاحوال الجويه. عموما مستمعي الكرام، المملكه تحتفي باليوم العربي للارصاد الجويه. طبعا هذا الاحتفاء تحت شعار استثمارنا في الارصاد الجويه، استثمر في مستقبل امن. يا سلام
1: يا سلام، عنوان جميل
0: ورائع، عنوان ممتاز. فالمملكة شاركت ممثلة في المركز الوطني للأرصاد بالاحتفاء باليوم العربي للأرصاد الجوية. طبعا هو يوافق 15 سبتمبر من كل عام تحت شعار استثمارنا في الأرصاد الجوية واستثمار في مستقبل آمن.
1: طبعا هذا تأكيد لأهمية الاستثمار في القدرات الأرصادية والتقنيات الحديثة والكفاءات البشرية ودورها في حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز الجاهزية للظواهر الجوية ودعم التنمية المستدامة.
0: السلام. طبعا هذا لأنه شعار هذا العام يجسد أهمية الاستثمار علي في الأرصاد الجوية. الاستثمار في سلامة المجتمع في مستقبله، لأنه مبني على تطوير منظومات للرصد والتنبؤ والإنذار المبكر، وهذا بدوره يسهم في توفير معلومات موثوقة تدعم اتخاذ القرار. الاستثمار في العمل الأرصادي يشمل أيضا تطوير البنية التحتية والتقنيات، وهذا مهم لأنه في تأهيل الكفاءات الوطنية ما شاء الله ودعم لمجال البحث العلمي
1: وتعزيز القدرة على تحليل البيانات وتوظيفها في تقديم خدمات تلبي احتياجات المستفيدين. وطبعا هذا التكامل وهذه العناصر تمثل أساسا للارتقاء بجودة الخدمات الأرصادية وتعظيم أثرها في مختلف القطاعات.
0: المملكة يعني صاحبة مبادرة اليوم العربي للأرصاد الجوية، إذ قدمت مقترحها في اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية عام 2019، واختير 15 من او تاريخ 15 سبتمبر من كل عام موعدا سنويا للاحتفاء بهذه المناسبه. طبعا هو سبب انه احياء لذكرى انشاء اللجنه العربيه الدائمه للارصاد الجويه في 15 سبتمبر تقريبا كان عام 1970،
1: صحيح.
0: فهو بموجب قرار مجلس جامعه الدول العربيه على المستوى الوزاري، وفي تنسيق الجهود امانه، لكن بالتوفيق للأرصاد الجوية وللمركز الوطني للأرصاد الجوية للاهتمام بكل ما من شأنه الحفاظ على أجواء مملكتنا وأيضا متابعة التقنيات الحديثة في هذا المجال.
1: وطبعا حلت طائرة هوا بلادي في منطقة القصيم، وصلنا اللهم لك الحمد القصيم، وصلنا إلى زميلنا سامي الشبرمي اللي استقبلنا يعني بحفاوة الاستقبال المعتادة من الزملاء في جولاتنا المتنقلة ما بين مدن المملكة. مساء الخير يا سامي.
2: يا مساء النور والسرور علي ظافر، أهلا وسهلا.
0: هلا والله بالغالي،
1: هلا بخير،
2: هلا وسهلا بكم جميعا. يا هلا وسهلا.
0: والله انا احس انك مزكم اليوم يا سامي، ولا
2: والله نوعا ما لا حساسيه شوي ظاهر.
0: اي باين صوتك مو بصوت سامي، مو بصوت سامي اللي نعرف.
1: ليه الجو تغير في القصيم؟
2: والله نوعا ما، والوقت هذا يعني تبدا الحساسيه، يعني ودي الحساسيه الله يكون بعونه، يعني يبي سلامتك علشان يرتاح شوي.
0: سلامتك حبيبنا، ولك وصفه بعدين برسلها على الخاص. حبيبنا سامي
1: جولتك اليوم ان شاء الله يعني يعني تتميز بالجمال اللي عودتنا عليه سامي.
2: أكيد اليوم ظافر علي بالتأكيد يعني بنقدم لكم يعني إن شاء الله محتوى يعني متفرد، محتوى متميز. اليوم أنا تواجد في مركز الجرعة هنا في الجهة الغربية لمدينة بريدة، ومن أحد المزارع المتميزة اللي يعني أقل ما يقال عنها عنوانها التميز والإبداع. يمكن رغم يعني ما تشوفون الزراعة والمزارع في منطقة القصيم والتنوع الزراعي، اليوم هذه المزرعة أخذت خط متفرد، أبدعت في هذا الخط وأبدعت في زراعة المنتجات العضوية. هذه المزرعة مزرعة الهجرسية، واللي حصدت الجائزة الكبرى وتوجت بأفضل مزرعة في المنطقة لعام 2026. سلم الجائزة سمو أمير منطقة القصيم لصاحب المزرعة الخبير الزراعي عبد الله الهجرس، وذلك عن منتج السكري في حفل تكريم نهائي كرنفال بريدة الدولي للتمور. طبعا بناخذكم أكثر وأكثر، ونبن رحب في البداية مع العم عبد الله الهجرس ونقول حياك الله ومساك الله بالخير.
3: يا هلا ومرحبا فيكم جميعا، وحياكم الله في مزرعة الهجرسية. للمنتجات العضوية. طبعا هي بدأت المزرعة في 2006 في مشروع تحت مظلة مشروع تطوير الزراعة العضوية بالمملكة العربية السعودية، وحصلنا على التوثيق 2009 على النظام الأوروبي، وبعد ما جاءت اللي هي النظام السعودي للزراعة العضوية حصلنا على الشعار العضوي 2012، وإلى الآن الحمد لله احنا يعني المدة اللي احنا قضيناها في مجال الزراعة العضوية 20 سنة الحمد لله.
2: ما شاء الله تبارك الله. أبو علي نبارك لكم الجائزة الكبرى، حصلتم جائزة الكرنفال وذلك عن منتج السكري، يعني ما شاء الله تبارك الله تميز ومن تميز إلى تميز، تحقق مزرعة الهجرسية للمنتجات الزراعية.
3: والله يعني ليست يعني الحمد لله ليست هذه المرة الأولى اللي احنا نحصل فيها على تميز، لأنه سبق للمزرعة أن حصلت على توثيق الحاشي العضوي على مستوى يمكن العالم العربي أو العالم كافة. طبعا هذا كان تم نقله ذا الحاشي من مزرعة الهجرسية إلى معرض المنامة بالبحرين باسم المملكة العربية السعودية، وأول حاشي على مستوى العالم.
2: ما شاء الله عضوي.
3: طيب يعني لا تكسرون يعني.
2: ما شاء الله تستاهل تستاهل تستاهل. لا بس أنت يعني في موطن السكري في القصيم وتفوز بجائزة السكري، منافسة يعني ما شاء الله تبارك الله قوية، منافسة محتدمة يعني.
3: طبعا أخويا الآن أنت عارف الزراعة العضوية، إذا بديت في الزراعة العضوية انس أي شيء اسمه سماد ومبيد كيماوي نهائيا، ده حطه ورا ظهرك ورمه ورا ظهرك، لأنه إذا استعملته مرة واحدة بس تبقى تحت التحول سنتين في النباتات وثلاث سنوات في الأشجار المعمرة ومن ضمنها النخيل. لكن الملفت للنظر يا أخوان بالنسبة الشيء اللي ما يتأثر بين الزراعة العضوية والزراعة التقليدية النخلة سبحان الله العظيم، ثمرها هو سواء تقليدي ولا عضوي الثمر واحد، بس يجيك الحجم انت يا العضوي ممكن تتدخل في موضوع انك تصغر الحجم. انت لما تبغى تزرع النخلة يبي لازم انت تحدد انت تبي كم ولا كيف، هذا هو المسار حق الهجرسية.
2: ما شاء الله. طيب انت يعني ما يدخل فيها اي تدخل كيماوي او يعني سماد صناعي، مع ذلك المنتج يعني ينافس من حيث الحجم واللون.
3: طبعا ينافس من حيث الحجم واللون، لكن هذه السنة يا أخوان حصل دروب في الانتاج عامة، كل السكر اللي في المناطق القريبة من منطقة القصيم وبوريدة بالذات إلا النواحي اللي شمال حصل دروب، لأنه صار عندنا ارتفاع في درجة الحرارة غير طبيعي في شهر من 7/6 إلى 15/6، ارتفاع غير ما هو يعني ارتفعت من 37 إلى 44 43. هذا أثر على إيش؟ أثر على جريان العصارة في النبات.
2: جميل. بالنسبة للجائزة يعني مقاييس الجائزة.
3: مقاييس الجائزة يا طول العمر، أول شيء إنك لازم إنك تسجل، أول شيء تسجل اسمك، تسجل وش أنت ترسل لهم وش اسمه السجل الزراعي، ترسم الصك الشرعي، ترسم صورة البطاقة، وش أنت النباتات اللي موجودة عندك في المزرعة ومن ضمنها النخيل، بشرط أنه يكون عندك سكري. الجائزة مشروطة على السكري، شفت ولا لا؟ طبعا الجائزة مرت بأربع مراحل، ترى ما هي مرحلة واحدة، أربع مراحل. أول مرحلة اللي هي تعبئة النماذج وده، هم تجي المرحلة الثانية يا طويل العمر تعطي فكرة عن المزرعة بشريط فيديو مسجل حوالي 30 أو 35 دقيقة. هم بعدين المرحلة الثالثة تجي يا طويل العمر وتقدم، طلبوا منا تقديم 5 كيلو من 3 إلى 5 كيلو في كرتون مكتوب عليه اسم المزرعة واسم صاحب المزرعة. وعندما جاء وقت التسليم صراحة مجرد ما دخلت مع غرفة مخصص غرفة خاصة، لا مو بالمختبر، غرفة خاصة للمسؤولين عن الجائزة كانوا 5 من ضمنهم الدكتور سليمان اليحيى هذا من كلية الهندسة وبروفيسور هو وعنده تجارب كبيرة على النخيل.
2: جميل.
3: لما تدخل لازم يصورونك وانت داخل ماسك الكرتون بيدك، يصورونك لين تنزله على الطاولة، وبعدين يكتبون عليك أوراق وكل حاجة أنك سلمت وأنك أنت مسؤول أنه هذا من مزرعة الهجرسية وكل حاجة. جميل. تعهدات تكتب عليه. بعدها طويل العمر لما اكتملت العينات مدة يومين اكتملت العينات. أصلا في البداية ترى كانت 60 مزرعة داخلة دا. تمت الفلترة حقتها ووصلت 10 مزارعين. هم من تمت الفلترة الثانية وصاروا 6 مزارعين. هم اللي طلب منهم اللي هي العينات هذه على أساس
4: تم مرحلة الكشف.
3: تم الكشف عليها. كشفوا عليها طويل العمر وبعدها قالوا خلاص بعد الكشف ده نبي نزور المزرعة. يعني يوم 9 و10 كشفوا ويوم 11 و12 زاروا المزارع ويوم 13 اللي هي الجائزة.
4: ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله.
3: فطبعا زيارتهم للمزرعة دخل جو عندنا وجابوا العينة اللي هم أخذوا وقارنوها باللي احنا نفرز هنا عندنا. قارنوها باللي عندنا يعني ما وجدوها أنها مطابقة 100% ما فيها أي اختلاف. هذا جانب. بعدين أيضا الري ركزوا على الري لازم بالتنقيط وأمور كثيرة. أيضا ركزوا على إيش على التربة أخذوا عينات من التربة وفحصوها قبل ما يعني اشتغلوا شغل كبير جدا الأخوان صراحة.
4: جميل.
3: فهذه الجائزة ما جت تراها من فراغ
4: وانت تستاهل يا ابو علي.
3: لكن للعموم علشان يكون عندك فكرة أنا سبق وشاركت في معرض بايوفاخ للمنتجات العضوية في نيومبرغ في ألمانيا ب 2019.
4: ما شاء الله.
3: التمور أنا شاركت بالتمور وشاركت بالتمرية بالشوكولاتة دي وشاركت طويل العمر بقهوة الشعير وشاركت بالتلبينة وشاركت بالقرصات.
4: ما شاء الله تبارك الله.
3: التمور لما جيت بدخل ألمانيا قالوا لازم احنا نحلل على النظام الأوروبي. خذوا مني عينة كيلو تمر شيء حرز عندي بالثلاجة ووضع عليه الشمع الأحمر واخذوا الكيلو الثاني معهم وودوا ألمانيا. أنا صعقت صراحة لما جت نتائج التحليل لقيت محللين على 650 مبيد. قلت ليش تحللون على 650 مبيد؟ احنا بالسعودية ما عندنا يومها إلا كان 180 مبيد. ما هو معقول يعني. قالوا لا أنت داخل أوروبا لازم نطبق عليك النظام الأوروبي.
4: جميل. الله يعطيك العافية يا أبو علي.
3: وجتها شفتوا لا والحمد لله نجحنا فيها يعني.
4: من نجاح إلى نجاح وموفق يا أبو علي. شكرا لك.
3: الله يعافيك.
4: شكرا.
3: أبدا. فأي شيء تبونه يعني أو أي استفسار أو شيء أنا ترى
4: ما تكسر يا أبو علي. موفق يا رب ومن نجاح إلى نجاح.
3: آمين وياك إن شاء الله.
4: شكرا شكرا شكرا الخبير الزراعي عبد الله الهجري صاحب مزرعة الهجرسية. هذه المزرعة المتخصصة والمختصة بالمنتجات العضوية يعني ما شاء الله تبارك الله أبو علي ما هو فقط متخصص بالتمور عنده الكثير والكثير أيضا عنده ماشي. الدقيق وما الدقيق وكلها منتجات عضوية وصناعات تحويلية ما شاء الله تبارك ماشي. الله ما شاء الله تبارك الله مثل ما شاء الله أبو علي الله يعطيه طولة العمر والصحة والعافية. قبل شوي قدم لي بعض المنتجات أنا حسبها شوكولاتة قلت يا أبو علي أنا موقف السكر قال لي لا السكر ما يدخل المزرعة كلها صناعات تحويلية عضوية من المزرعة.
0: يا سلام. حتى البر سامي
4: البر نعم البر بانواعه والطحين الاسمر والبر المعيه والتلبينه ما شاء الله تبارك الله كلها ابو علي متعاون مع مصانع تنتج له هو انتاجيه مزرعه الهجرسيه وهي يعني ما شاء الله تبارك الله منتجات عضويه 100%.
0: والله عاد يا سامي دام ان الله يبارك له وعاد ان دائما انها يعني من المزرعه اللي ان شاء الله ان يعني على قولتهم تكون هدف استراتيجي لاي احد يعني يحب المنتجات يعني وبالذات حنا ترى يعني من الناس اللي يحبها المنتجات الصحيه للامانه
4: اكيد صحيح صحيح
0: فهذا جانب حلو يعني
4: ابو علي العم عبد الله الهجس ما شاء الله يعني سباق في هالمجال واكثر له اكثر من 20 سنه في هذا المجال ومتخصص في الزراعات العضويه ما شاء الله بشكل كامل 100%
0: لانه ابو علي وعلي عندنا ما يحتاج
1: صراحة الله يبارك له هو اللي قائم على الأعمال هذه بنفسه فيستحق هذه الجائزة ونبارك له هذه الجائزة
4: يستحق
1: أبو علي ويعطيك العافية يستحق. سامي شكرا لك وعلى هالجولة الجميلة والرائعة
4: الله يعطيكم العافية
0: شكرا لك
1: عافية والألف لا بأس عليك يا سامي
4: حياكم الله
0: يا
4: الله
0: شكرا لكم
4: يا رب يا هلا وسهلا.

0: المنتجات علي فعلا من المزارع العضوية لها محبين.
1: صحيح.
0: ويمكن اليوم أغلب الآن الشركات الآن المنتجة للمنتجات العضوية صحيح أن الأسعار مبالغ فيها، لكن أحيانا تقول يا أخي هذا الخيار الصحي.
1: هو الخيار الصحي وهو الخيار الأفضل يعني.

0: مبالغة الأسعار فعلاً أحيانا يقول لك لأنه عضوي
1: أنا ما أعرف يعني
0: إضافات ولا كيماويات.
1: أنا والله ماني خبير في الأسعار وتقسيم، بس يعني بأمانة يعني أحس أنه مبالغ فيها. يعني أغلب المنتجات العضوية على مستوى المملكة فيها والله صراحة شوي. فالإنسان يعني المواطن البسيط أو المقيم يقول يا أخي بدل أنا بأخذ المنتج الثاني الخيار الثاني غالي شوي. والله في ناس يقول لك لا والله أنا بأخذ حتى لو غالي والغالي حالي.
0: في مجال صحتك صحة أهلك يعني الأمور هذه تتنازل عنها، تقول لابد أنه يكون يعني حاجة مفيدة وبعيدة عن الأضرار. وهذا أتفق معك أن بعض المواد والمنتجات تكون العضوية تكون غالية، لكن يقول لك أنه إحنا قاعدين نقدم لك منتج نظيف، منتج ما عليه كيماوي، ما عليه أشياء مضرة بالصحة، من الطازج من المزرعة. ومثل ما الأخ عبد الله الهجر صاحب المزرعة قاعد يهتم قاعد يتابع، لذلك ما شاء الله قاعد يحصد نتائج هذا التعب بهذه الجوائز اللي يحصل عليها. بصراحة الله يعطيه
1: والله أنا أشوف بعض المشروبات يعني الفواكه العضوية يعني مبالغ في السعر، يعني في الخمسينات مشروب،
0: لا تشتري
1: 45
0: لا تشتري
1: يعني أنا مو لا يعني السعر أنت تحس إنه تقول يا ولد ليش هالسعر يعني صراحة. بس عموما يعني نقول إن شاء الله إنه يكون فيها الفائدة بإذن الله تعالى لكل من يحب هذه المنتجات، وبالعكس يعني خيار آمن. لكن في النهاية نقول إنه دائما أنت خيار وجهة خيارك ووجهتك أنت كمهتم في هذا الجانب. دائما نقول انه في دقائق فارقه كبيره في مواجهه اي طاربي، وكثير من نشاهد انه هناك جاهزيه مسبقه لهذا الامر واستجابه ايضا منسقه في الميدان، لانه هي خط الدفاع الاول حمايه البيئه البحريه والساحليه كمحور اساسي. والاهم من هذا علي انه هناك تمرين تعبوي استجابه 24 في محاكاه لحادث تلوث بحري افتراضي، ويختبر سرعة الاستجابة وتكامل الأدوار بين الجهات وصولا إلى احتواء هذا التلوث والحد من أثاره. وهذه الحقيقة يعني نقول أنه فخر لهذا الوطن الغالي أن يكون عندنا مثل هذه الاستجابة السريعة. لكن الحديث عن هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا الأستاذ سعد المطرفي، المتحدث الرسمي والمدير التنفيذي للإعلام والاتصال المؤسسي بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي. هلا وسهلا فيك استاذ سعد.
0: حياك الله استاذ سعد.
2: يا مرحبا حياكم الله. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: يا هلا وسهلا فيك.
0: اهلا وسهلا، الله يحييك ويعطيكم الف عافيه.
2: الله يعافيكم.
0: خلينا في البدايه نتكلم عن ابرز الاهداف اللي يسعى لها هذا التمرين، تمرين استجابه 24، الى تحقيقها في رفع الجاهزيه لمواجهه حوادث التلوث البحري.
2: طيب بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اولا يعني الاهداف دائما هو الوقوف على مدى جاهزية الجهات المشاركة. طبعا احنا الان في تمرين استجابة 25 في منطقة الشرقية في جزيرة دارين وتاروت، وهي حقيقة احنا دائما في مراقبة للاداء وقياس الكفاءة ووضع المعايير، ونحاول دائما ان نتخطى هذه المعايير التي نضعها لانفسنا. هو دائما الوقوف على مدى جاهزيه الفريق المشارك او الفرق المشاركه. نحن اليوم عندنا 51 جهه حكوميه مشاركه في هذا التمرين، وايضا جاهزيه الفريق وجاهزيه ايضا حتى الجانب التقني ايضا.
0: تاس.
1: نعم. طيب سعد، يعني من الجوانب الحلوة اللي دائم حنا نقول إنه القطاعات الحكومية تركز عليها اللي هو موضوع التعاون ما بين القطاعات الحكومية، لكن استجابة 24 في تمارين ميدانية وسيناريوهات أيضا للتلوث واقعية. ما الذي تضيف هذه المحاكاة عموما إلى خطط الاستجابة لمثل هذه الطوارئ لا قدر الله؟
2: طيب اول مساله التعديل هو تمرين 25
1: 25 اي نعم. عموما اي تفضل استاذ.
2: هو مثل ما قلت لك، يعني هو انت عندما يكون معك 51 جهه مشاركه انت تتكلم على جهات

0: متعددة في المملكة السعودية، عندك بالإضافة إلى المركز عندك حرس الحدود، عندك الهلال الأحمر، عندك الدفاع المدني، عندك رامكو، عندك شركة سيل. كل هذه الجهات حقيقة هي تقف على مدى جاهزية أداء، مدى يعني اختبار سرعة الاستجابة، اختبار نقاط الضغط، ضمان استمرارية الحركة الملاحية، حماية الأمن الغذائي والمائي، التنوع الأحيائي. احنا في الشرقية نتكلم عن المانغروف. كل هذه الأمور حتى يعني نشوف مدى النضج التشغيلي اللي وصلت له الجهات الحكومية والتمرين بصفة عامة.
1: جميل.
0: هدف حقيقة أن نتأكد بأن الجهات المشاركة عندما لا سمح الله يحصل حادث لدينا سرعة في الانتشار، لدينا سرعة في الاستجابة، لدينا سرعة في التحكم في هذه الأزمة، البقع الزيتية أو الأمواج الخطرة في البحار لا سمح الله. لدينا أيضا التقنية، لدينا أيضا احتوائها قبل أن تصل إلى سواحلنا أو مياهنا الساحلية وسواحلنا، حتى لا تؤثر على الحياة، التنوع الحيوي، وأيضا حتى لا تؤثر على مواردنا الاقتصادية والسياحية أيضا.
1: صحيح. جميل. صحيح. أنا بس يمكن من حديثك، ويمكن اسمح لي أخوي علي، أنه موضوع هل هناك مدة افتراضية في عملية الاحتواء دائما تركزون عليها، أو معايير معينة في هذا الجانب أستاذ سعد؟
0: لا شك، لا شك، نحن اليوم احنا نتكلم على إمكانية احتواء 75 ألف برميل في، وهذا كان التحدي اللي في هذا التمرين. هناك قياس دقيق جدا في مدى كسر حاجز يعني الرقم السابق. احنا دائما في تحدي مع نفسنا. فمثلا احنا الان نحن نتحدث عن من 150 الى من عفوا من 55 الى 100 دقيقة، ونحن نتكلم عن دقائق، ترى خلي بالك، ها انت تتكلم على 4 ميل بحري وعرض و 4 ميل بحري طول مثلا. صحيح. انت تتكلم عن مثل الدقائق هنا، لانه هذا تعرف هذه مويه والرياح. صحيح. قد يعني تاخذ المواد هذه الى الساحل، فانت في تحدي وفي سباق مع نفسك
2: مع الوقت. صحيح.
0: نعم.
2: برغم كبر المساحه. طيب، دور المعدات والتقنيات المستخدمه في عمليات احتواء التلوث، تكلمنا عنها وخصوصا ممتاز. في المناطق البحرية والساحلية الحساسة.
0: ممتاز. احنا عندما نتكلم عن التقنيات في هذا العام، عندنا حقيقة أبرز التقنيات اللي استخدمناها في التمرين التعبوي العوامة الذكية على سبيل المثال، وهي أكثر وتعطينا أكثر من 20 ألف قراءة وتحليل في الساعة الواحدة. ترى احنا نتكلم هنا على 500,000 قراءة في اليوم، قراءة يومية. طبعا ايضا نحن نستخدم الدرونز الحراريه اللي هي تغطي مساحات واسعه، وهي تاخذ العينات وتنقلها الى المختبرات المتنقله اللي موجوده ايضا في منطقه التمرين. كذلك التعامل مع الاقمار او الرقابه عبر الاقمار الصناعيه، مراقبه مياه التزال السفن في الموانئ، كل هذه حقيقه نحن نراقبها ونحاول ان نحدث العوامل التقنية أكثر وأكثر. دعني أضيف أمر آخر فقط أيضا. صح. ليس فقط على التقنية، ولكن أيضا حتى على الكوادر البشرية. إحنا نتكلم على أبناء وبنات هذا البلد العظيم المعطاء. إحنا قمنا بأكثر من 200 برنامج تدريبي للشباب والبنات، تخرج منها حتى الآن أو حضرها حتى الآن أو أنجزها حتى الآن أكثر من 6500 شاب وشابة. نتحدث على 75 ألف مشارك منذ أن بدأنا تمرين التعبوي حتى اليوم.
1: ما شاء الله، تبارك الرحمن.
0: يعطيك العافية حقيقة.
1: والله هذا إنجاز ترى بحد ذاته.
0: اي
1: نعم والله أخوي سعد، يعني الأمانة هذا إنجاز، وأنا أعتقد أن استجابة 25 سيكون في أيضا استفادة من التمارين التعبوية، وسيكون أيضا له رافد مهم جدا، الاستفادة أيضا من السلبيات اللي موجودة اللي ممكن أيضا أنه تلافيها في أي طارئ لا قدر الله.
0: لا شك.
1: أنا أشكرك والله أستاذ سعد المطرفي على هذا الحوار الجميل وهذه القراءة الجميلة لهذا التمرين التعبوي استجابة 25. شكرا لك، أعطيك العافية.
0: العفو، شكرا لكم. شكرا
1: لك. شكرا لك. يا هلا وسهلا.

0: يعني 6500 شاب وشابة مدربين في المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، اهتمام بالأدوار أيضا. يعني سجلت بعض المعلومات الجميلة، يقول لك العوامات قراءات يومية أو حتى يمكن يعني بشكل يومي
1: هذه المعدات،
0: المعدات المستخدمة. تخيل 45,000 برميل هي عملية العمليات التدريب، يعني هذا يدلك على كل مقومات هذا التمرين التعبوي وما هي مدى الاستفادة من هذه التمارين التعبوية.
1: ولا تنسى النقطة المهمة اللي قالها أنك تتعامل مع الحدث في دقائق،
0: صحيح
1: رغم كبر المساحة، مساحة كبيرة، لكن حنا نتعامل مع هذا الموضوع مثل ما ذكر الأستاذ سعد في دقائق، ما نقدر نتأخر عن الموضوع هذا لأنه تلوث ممكن يضر بالكائنات البحرية،
0: صحيح
1: يضر بمصادر الإنسان في هذا البحر.
0: سرعة الاستجابة، سرعة الاستجابة
1: وتغير موقع التلوث مع الرياح اللي حاصلة. فالبحر أنت في عالم،
0: عالم آخر كبير. يعني أنا أعتقد أنه قرأت معلومة في مجلة القافلة لشركة أرامكو أنه كان في معلومة بحرية في نمط حديث موضوعنا عن الالتزام البيئي، فأنه العلم تطور في عملية احتواء مثل هذه الظروف لا قدر الله. وبالتالي أنا أعتقد أنه مثل هذه التمارين مهمة جدا، تمارين ميدانية مهمة، لابد يكون عندك سيناريو لمثل هذه الأمور لا قدر الله. فأنا أعتقد أنه يعني شيء جميل جدا وإبداع أيضا أنك تقدم إنجاز وطني جميل بتدريب شباب وشابات الوطن.
1: 51 جهة مشاركة،
0: يعني
1: هذا رقم جميل. وكيف التعاون؟ ترى أحيانا كثرة الجهات المشاركة تحدث ربكة، وأنت قاعد تقول أنك تتعامل في وقت قصير جدا،
0: تقريبا 100 ساعة قال أو أقل،
1: تقريبا
0: أقل من 100 ساعة.
1: لكن اللي إحنا نتكلم أنه الحدث هذا لازم يعني تعالج في دقائق. 51 جهة حكومية، كيف إدارة الحشود هذه والتنظيم والتنسيق،
0: وكيف تتعامل معهم أصلا؟ يعني شوف فن التعامل ما بين الإدارات الحكومية والقطاعات علي، ترى يحتاج إلى توازن، وكل جهة تعرف دورها الرئيسي وما هو مناط فيها وما هي الأدوار اللي ستقوم فيها في مثل هذا الأمر، إلى جانب أنه لابد يكون في يعني مدير عمليات لهذا الأمر واحتواء لهذا الموضوع. فشكرا لكل القطاعات الحكومية، شكرا لكل الجهات التي تشارك مثل هذه التمارين الميدانية التي تقدم من خلال تدريب أيضا أبناء وبنات هذا الوطن الغالي.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: هوا بلادي. هوا بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الحياة ما تنحصر في خطة واحدة.
3: هذه الخطة اللي راح نمشي عليها.
4: يلا توكلنا على
2: ولا الجلسة الحلوة تمشي على نفس السالفة.
5: أبوك يا الطفش. الحين مش قاعد أسوي.
2: أشياء كثيرة نقدر نسويها.
5: سوالف مع نفسي ولا مش أسوي.
2: سوالف ولعب.
6: وانا
7: اشتبي.
6: أبلعب معكم.
2: ومعلومات وأغاني مشاركاتكم اللي ترفع المود.
8: أقوى تنتين فيك يا الرياض.
2: برنامج أشياء كثيرة كل جمعة من الساعة 7 إلى 9 الليل معي أنا سعود العقيلي على إذاعة الرياض.
9: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
10: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
9: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
10: لا ما عليك عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
9: وش ذا اللي يشتغل؟
10: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
11: على جوك خذ الفرحة.
12: على جوك خذ الفرحة.
11: على جوك.
9: على جوك
10: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
9: على إذاعة الرياض.
13: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
0: هوا بلادي. هوا بلادي.

0: يا هلا ويا مرحبا فيكم في هوا بلادي، ويا مساء الخير،
1: يا مساء الجمال، يا مساء الأناقة.
0: رجعنا لكم بعد هذا الموجز والفاصل الرائع والجميلة من مخرجنا محمد الحميضي الله يعطيه العافية. ظافر عندنا أخبار.
1: أي والله عندنا أي وش دعوة جولات. عندنا كل شيء تبيه، عندنا كل شيء، حتى نروح المحميات، نروح تبي احتفالات، تبي منجزات، اللي تبي. بس أنت وش تبي فيها؟ نروح وين تبي؟ وين تبي أنت؟ بس اختار.
0: أنا راكب في
1: الموجة،
0: راكب في الطيارة.
1: أبد تبغى تستمتع؟ طيب أنا بخليك تستمتع، أنا بخليك تستمتع بأرقام حلوة. محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية تواصل ريادتها في استعادة الحياة الفطرية. الجميل أنه البيانات الصادرة عن الهيئة أطلقت 1646 كائن فطري حتى ديسمبر 2026. هذه علي تعكس التزام المحمية فعلا بإعادة توازن البيئي وأحياء الموروث الطبيعي لهذه المحميات والمملكة عموما، لأنه هو مستهدف مستهدفات رؤية المملكة 2030. طبعا فيها برامج إنمائية وبيئية، ولذلك هذه بهذه الأرقام تسجل قفزة نوعية في مسار توطين وتنمية التنوع البيولوجي داخل المملكة.
0: يا سلام، والحفاظ عليه، هذا نوع من الحفاظ عليه. يعني احنا نعرف انه في كائنات حية مو انقرضت بس قلت في اماكن معينة،
1: صحيح،
0: سبب عدم المحافظة عليها. الان بدأت المحميات بالمحافظة عليها وزيادة تكاثرها، هذا شيء جميل.
1: ومنها النمر العربي مثلا، الوع الجبلي، المها العربي، الحبارة، الغزال العربي. يا سلام،
0: ترى لهم دور كبير هذولا في المحافظة على البيئة،
1: توازن بيئي، توازن بيئي.
0: سبحان الله العظيم.
1: يعني انت زرت محميات قبل كذا؟
0: لا،
1: انا زرت محمية في الطائف وصراحة محمية جميلة، محمية المحمية اللي في الطائف. اعتقد انها محمية الامير سعود الفيصل، لكنه الجميل فيها جدا رائعة. فيها أنواع فطرية من أو أنواع كائنات حية، لكن كان منها النمر العربي. عادوا إكثار هذا النوع، والجميل فيه إنه مهتمين في عملية الإكثار منه. ولما نسأل المختصين في السبب إنه يعني قلة، قالوا إنه خلاص كان في عملية يعني تلاشي لهذا النمر العربي.
0: سبحان الله.
1: اي ووجدوا انه في نوع واحد او نوعين موجوده، وسووا عمليه اكثار لها. ومهتمين اصلا في عمليه اكثارها، فهذا يقول لك انه من التوازن البيئي.
0: ومثل ما ذكرنا يا ظافر، انه ترى سبحان الله كل كائن حي الله خلقه يعني لحمايه الطبيعه، له دور في هذه البيئه.
1: صحيح.
0: له دور في هذه البيئه، فبالتالي اختفاءه ممكن يؤثر على هذا التوازن البيئي، لذلك هم يحافظون على الاكثار من هذه.
1: والله عاد في ناس منهم الله يهديهم،
0: تذكر
1: بس
0: تذكر الضب،
1: ايه صار في غرامات الحين، لما تشوفه لا تسوي شيء.
0: انا واقف عند اشاره قبل اسبوع اسبوعين، والله قاطع قدامنا من عند الاشاره، ولا احد يتكلم ولا
1: ما في غرامه، على طول على طول
0: قاطع الشارع في
1: يقول ها انا انا قدامكم، اللي في خارجيه.
0: اي رجعت لانه كان في صيد جائر عليها.
1: لا شوف، لأنه في عملية كان صيد جائر فعلا، والله علي يعني أنا وافقك الرأي، صيد جائر، وفي ناس ما كانت يعني ما لديها الوعي البيئي بالمحافظة على مثل الأنواع. فأنت يعني لابد يكون عندك وعي وثقافة، مو معناها أنك أنت لما يسمح لك بالصيد في أحمية من المحميات ويعطونك شروط معينة وآلية معينة أنك أنت والله خلاص.

0: يعني
1: تاخذ راحتك
0: تاخذ راحتك. لا لا لا لا، في وقت محدد وفي آلية معينة التزم فيها. ولو في ناس يعني حتى بعيدة عن المحميات، خارج المحميات، فهذه مشكلة، لابد يكون عندك يعني اهتمام بالمجال البيئي ووعي وثقافة. عموما شكرا لمحمية الملك سلمان على مثل هذه الإنجازات، ومزيد من النجاحات إن شاء الله في مجال البيئة واستعادة الحياة الفطرية.

0: أسئلة.
1: طبعا احنا ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي، ونروح إلى فقرة فعاليات في هذا اليوم. وطبعا احنا نعرف ان الوقت في تسارع في الاكتشافات الطبية واتساع افاق الابتكار، تبرز التقنية الحيوية الطبية كأحد المجالات اللي ترسم ملامح مستقبل الصحة والطب. ومن الرياض تأتي قمة الرياض للتقنية الحيوية الطبية لتجمع نخبة من الخبراء والباحثين والمبتكرين صناع القرار في منصة دولية تتلاقى فيها المعرفة والخبرة والفرص ولمناقشة مستقبل هذا القطاع وتبادل التجارب وبحث سبل تطوير منظومته.
0: السلام. عموما لهذا الموضوع يعني حابين أنه نستضيف الدكتور محمد الطخيس، مدير أبحاث إدارة التعاونات والشراكات كيمارك. حياك الله دكتور.
1: حياك الله دكتور.
0: يا هلا وسهلا، يسعد مساك دكتور.
2: أهلا وسهلا
0: دكتور محمد. يعني دائما المملكة لها توجه كبير جدا في مجال التقنيات الحيوية الطبية، وانعقادها أيضا في الرياض يعطي أهمية كبيرة جدا. ما أهمية انعقاد قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية، وما الهدف الذي أيضا تسعى إلى تحقيقه؟
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: حياك
0: الله. أهلا وسهلا.
2: الله يبقيك. أولا نحمد الله ونشكر على النجاح، والحمد لله البلد في الصناعة الطبية من نجاح لنجاح آخر. هذه القمة الرابعة، وكان فيها الحمد لله صدور وتضخم في القمم من المرة الأولى لحد اليوم الحمد لله. توطين الصناعات الحيوية هي من أعظم وأعظم الإنجازات ومن في الرؤية. فالقمة في انعقاد هذه المرة الرابعة بالعدد الضخم اللي حضر الحمد لله، يعني في اليوم الأول سجلنا فوق 7,000 زائر، من طبعا متحدثين، من أعضاء شركات، من الشركات الصغيرة للشركات الكبيرة في مجال ياما استثمارات في قطاع التقنية الحيوية أو في صناعات التقنية الحيوية. من أعظم صراحة الأهداف اللي كنا نسعى لها، أول شيء الشراكات والتعاونات بين المنصات الداخلية في المملكة العربية السعودية والشركات والمنصات الخارجية، بحيث أن يكون في تعاون وشراكات لمصانع، لأبحاث في أمراض الكانسر عافانا الله وإياكم، وسكر سيلز والأمور هذه كلها. الحمد لله كان في من أعظم صراحة الأهداف أن يكون في تعاونات تعلن في القمة، تعاونات تستحدث في القمة، من الاجتماعات اللي صارت الحمد لله يكون في تعاونات مستقبلية في مجالات التقنية الحيوية وتوطين الأدوية واللقاحات
1: بإذن الله. إن شاء الله يعني تستفيدون من هذه القمة وتخرج بنتائج إيجابية، لكنها هي تجمع خبراء وباحثين ومبتكرين ومستثمرين يا دكتور من مختلف دول العالم. إيش الإضافة اللي ممكن تضيفها هذه المشاركة الدولية لهذا القطاع؟
2: والله أنت عارف زي ما يقولون العلم منتشر في كل العالم، فإذا كان في منصة واحدة تجمع كل العباقرة والعلماء وكذلك المستثمرين، فيقولك إذا اجتمع المال مع القدرات مع القوى في منصة واحدة يكون يسهل الاكتشافات. فالحمد لله كان عندنا في منصات كانت الاجتماعات الثنائية في داخل القمة، كان في ورش عمل ودورات تدريبية تجمع بين الخبراء والباحثين والمبتكرين، كان في مسابقات للشركات الناشئة بحضور مستثمرين عالميين ووطنيين، بحيث أن على قولتهم جمعنا كل الأرمز بحيث أن نطلع في منتج نهائي ينفع فيه البلد بإذن الله في الصناعات الحيوية.
0: جميل جميل. والأجمل أنه يعني أيضا دعم البحث والتطوير دكتور، خاصة أنه في مشاريع قابلة للتطبيق وللتنفيذ، فهل يمكن الاستفادة منها؟
2: اي نعم، يعني الحمد لله بدينا في اليوم الثاني كان في زي المسابقه للشركات الصغيره او الافكار اللي عندهم في ابرات اختراع بحضور

0: مستثمرين، بحيث انه يعرضون افكارهم، يعرضون مشاريعهم، بحيث ينتقلون من مثلا الفكره البدائيه الى تطبيقها على ارض الواقع.
1: الله، حلو والله، جميل. وهل يمكن ايضا الاستفاده منها يعني خاصه في هذه القمه، وايضا النتائج الايجابيه منها؟ لانه اليوم حنا مثل هالقمم نستفيد من ايجابيتها اكثر من ايضا الورش اللي موجوده فيها.
0: ايه ربنا لك الحمد، كان في اعلانات على اشياء حدثت داخل القمه، من توقيع اتفاقيات،
1: يا سلام،
0: ذكرات تفاهم. يعني في اليوم الاول بس اعلن عن 13 اتفاقيه،
1: يا سلام،
0: واليوم كذلك وقعت اتفاقيات جديده، واعلن كذلك عن اتفاقيات في داخل القمه.
1: الله يعطيكم العافيه، والله جهد كبير.
2: سلام،
0: الله يعافيك.
2: دكتور محمد، من بين محاور القمه دعم القدرات والاستثمار والشراكات، وهذا شيء جميل ورائع، لكن كيف يمكن لهذه المسارات أن تسهم في بناء هذه المنظومة بشكل متكامل لدعم التقنية الحيوية الطبية في المملكة؟
0: أولا الحمد لله برؤية سمو سيدي وتمكين القيادات في المملكة، كان في توافر بالذات في داخل القمة، أن كيف ننقل بعض الخبرات وبعض التقنيات من الخارج لداخل المملكة. ممتاز. وكان من ضمن الاتفاقيات اللي أعلنت في اليوم الأول عن بناء مصانع داخل المملكة باستخدام القدرات في المملكة والتقنيات الخارجية وتوطينها داخل المملكة. فهذه من أهم المخرجات اللي ودنا نطلع فيها، بحيث نوطن الصناعات الحيوية واللقاحات والمضادات الحيوية إن شاء الله.
1: الجميل أنه الخبراء من كل أنحاء العالم، لكن أي والله هذا الأجمل دكتور محمد. والأجمل أيضا إن شاء الله أن المخرجات اللي تطمحون إليها من خلال هذه القمة أن تكون إيجابية ومميزة. لكن سؤالي يمكن هو سؤال في نهاية هاللقاء، ما الأثر اللي تتوقع إن شاء الله لمستقبل هذا القطاع في المملكة؟ لأنه إحنا ما شاء الله الدولة تعطي وتقدم وتدعم، لكن أنت من وجهة نظرك بعد هذا الكم الكبير من الاتفاقات وتوقيع الاتفاقيات، أين ترى مستقبل هذا القطاع تحديدا؟
0: مستقبل واعد بإذن الله، وإحنا نرى بعض من النور حاليا بدينا فيه ونراه حاليا الحمد لله. يعني في أشياء كثيرة بدأت، في أشياء كثيرة بدينا نشوف نتائجها، من ناحية الصناعات، من ناحية المصانع، من ناحية نقل المعرفة لداخل المملكة، وإن شاء الله من على قولتهم تطور إلى تطور في التوطين، بحيث أنها تكون المملكة هي بادية وردي في هذا المسار، وبدينا نشوف نتائجها، حتى تكون قبلة إن شاء الله للصناعات الحيوية وتوطين الصناعات
2: بإذن الله. يعطيكم العافية دكتور محمد الطقيس، مدير أبحاث إدارة التعاونات والشركات كيمارك، كان معنا في فقرة فعاليات في هذه الحلقة. يعطيك ألف عافية.
1: شكرا لك دكتور،
2: يعطيك العافية.
0: شكرا جزيلا لكم،
1: يا هلا وسهلا.

0: جهود جبارة علي، جهود مميزة للأمانة، ما شاء الله تبارك الله، أكثر من 13 اتفاقية أو مذكرة تفاهم، هذا يعطيك دليل على دعم القطاع، دعم أيضا المجال التنموي في مجال التقنية الحيوية الطبية، وكل هذا التركيز ترى من والدعم هو من قيادتنا، لأنه هو محفز رئيس. اليوم الرياض أصبحت وجهة في مثل هذه القمم اللي تبحث عن مستقبل المملكة، سواء كان في الطب أو في التقنية الحيوية الطبية.
1: يا سلام، 7000 زائر في اليوم الأول، يقول لك
0: ما شاء الله،
1: يعني ما شاء الله
0: رقم كبير
1: جدا، وفي شراكات وفي مخرجات من هذه القمة، وفي تفاعل من الدكتور محمد الطخيس، يعني يقول لك حنا بدأنا نشوف ونلمس بعض المخرجات الآن على الواقع، من مصانع، من أدوات، من تقنية، وهذا شيء جميل يا رب لك الحمد. فحنا من منجز إلى منجز دائما، القمم عندنا دائما تقام يا رب لك الحمد، ونخرج منها بفائدة واستفادة لهذا البلد.
0: صرنا قبلة للعالم في مثل هالمجالات والقمم الرائعة. اليوم حتى اختيار التقنية الحيوية الطبية ومن خلال هذه القمة، فأنت ترسم فعلا ملامح مستقبل في مجال الصحة والطب عموما، والمملكة بقيادتها تركز على هذا المجال تحديدا. اليوم التركيز على المجال الطبي والتقنيات الطبية ترى مهم جدا، توقيع الشراكات واحد من الأشياء المهمة، أيضا الخبراء والمختصين في مجالات الطب الدقيقة والحيوية، هذه من أجمل الأشياء أنك أنت تستفيد من خبراتهم، ولربما أيضا تعقد معهم شراكات نوعية
1: بإذن الله طبعا، وتكون مفيدة للبلد،
0: أكيد طبعا
1: لأبناء البلد وللاستثمار حتى في البلد.
0: صحيح، والمعرفة
1: ممكن من خلال هذه الاتفاقيات تأتي بمستثمر أجنبي إلى البلد،
0: صحيح،
1: وتعقد مع اتفاق

0: في سفرك أو وقت فراغك صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: حياكم الله معنا في هوا بلادي، ويا هلا ويا مرحبا في كل المتابعين من يتابعنا عبر أثير إذاعة الرياض وتطبيقها سعودي راديو بلس. نرحب بالجميع وإن شاء الله أوقات جميلة ورائعة. حنا في ساعتنا الثانية بانتظار ساعتنا الثالثة وبانتظار الكثير من الفعاليات والفقرات في برنامج هوا بلادي، بالإضافة إلى جولات زملائنا المراسلين في أنحاء المملكة من مناطقهم ينقلون لنا الفعاليات والأحداث اللي تحدث في هذه المناطق والمحافظات العزيزة على قلوبنا. فنرحب فيكم ونتمنى إن شاء الله لكم وقت ممتع وجميل، وما زلنا مستمرين ومتواصلين معكم في هذه الفقرات وأيضا في حصاد المراسلين. طبعا جولتنا اليوم حتكون في منطقة حائل، موضوع جميل ورائع لزميلتنا من حائل سعاد الشمري. مساء الخير يا سعاد.
1: يا أهلا وسهلا زميلي علي، مساء الخير عليك وعلى السادة المستمعين.
0: حياك الله سعاد. اليوم وين متواجدة وجولتك بعنوان يعني جميل ورائع عن التطوع؟
1: أكيد اليوم جولتنا علي في حائل عروس الشمال، وتحديدا راح نتكلم عن جائزة أمير منطقة حائل الأمير عبد العزيز بن سعد، وهي جائزة سموه للتطوع. مستمعينا، هذه الجائزة يعني جائزة جاءت بدورتها الأولى في منطقة حائل، هدفها اليوم أنها تكرم كل متطوع سواء من الجهات أو الأفراد أو حتى الفرق التطوعية. يعني اليوم علي جائزة على مستوى المنطقة، هدفها اليوم تكرم كل متطوع في منطقة حائل.
0: يستحقون التكريم، ومن يقوم بهذه المبادرات وهي أحد أهداف رؤية المملكة 2030 العمل التطوعي وزراعته وتأسيس لهذا العمل التطوعي في المملكة. طيب كلنا أذان صاغية لجولتك سعاد، تفضلي.
1: أكيد مستمعينا، هذه الجائزة التي انطلقت بتدشين من سمو أمير المنطقة وفتح التسجيل فيها في تاريخ 7 سبتمبر، وراح يستمر التسجيل مشيئة الله إلى تاريخ 30 سبتمبر. طبعا هذه الجائزة هي تستهدف 3 مسارات، المسار الأول هو مسار الجهات، واللي تعمل اليوم الجائزة من خلاله أنها تكرم الجهات الحكومية والقطاع الغير ربحي من خلال 3 مسارات: مسار تنظيم العمل التطوعي للجهات اللي نظمت العمل التطوعي، وأيضا مسار تفعيل العمل التطوعي، ومسار دعم العمل التطوعي. أيضا هذه الجائزة ما نسيت الفرق التطوعية، يعني أكيد اليوم في المنطقة فرق تطوعية تحت مظلات سواء كانت حكومية أو حتى غير ربحية لهم نصيب من جائزة سموه. فاليوم في جائزة الفرق التطوعية عندنا مسارين: مسار التنظيم الإداري ومسار المبادرات، وأخيرا الأفراد. يعني حنا اليوم وفق مستهدفات الرؤية نصل إلى أعداد كبيرة تخطت المستهدفات في عدد المتطوعين، فالأفراد لهم نصيب كبير من جائزة سمو أمير منطقة حائل للتطوع. في هذه الجائزة هي تستهدف 3 مسارات: مسار العام وأيضا المسار

0: الأمهاري والمسار الافتراضي. طبعا الآن مفتوح التسجيل لأبناء المنطقة ولفرق التطوعية في المنطقة وأيضا للجهات إلى حتى نهاية شهر سبتمبر، وبعدها سيتم التحكيم وسيتم إعلان النتائج في الحفل الختامي في شهر ديسمبر بمشيئة الله.
1: يعطيك العافية أخت سعاد، زميلتنا سعاد الشمري على هذا الموضوع. بلا شك يعني الدورة الأولى أكيد نتائجها رائعة وجميلة، وهذا التكريم اللي يستحق المتطوعين من خلال جائزة الأمير عبد العزيز بن سعد للتطوع في دورتها الأولى لعام 2026. يعطيك العافية سعاد، شكرا لك وعلى هذه الجولة، ونتمنى إن شاء الله لكم التوفيق والنجاح. شكرا.

وبلا شك طبعا التطوع والعمل التطوعي من أبرز أهداف رؤية المملكة في 2030، وهي من مستهدفات هذه الرؤية. وطبعا تكريم المتطوعين وجميع المتطوعين العاملين في هذه الجهة سواء في حائل أو في غير حائل من مناطق المملكة يستحقون التكريم، لأنه عمل مجتمعي، عمل يشعرك بالعمل الجماعي لنمو هذه البلاد. دائما وأبدا يعني إحنا نقول إنه العمل التطوعي عمل متقن وعمل يدل على إنسانية من يعمل في هذا المجال. شكرا لكل المتطوعين والقائمين على الأعمال الاجتماعية المجتمعية اللي تخدم بلادنا المملكة العربية السعودية. إحنا ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي، فاصل قصير ونستكمل فقرات برنامج هوا بلادي.

0: هوا بلادي هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام.
2: خلي البطولة وتشوف المستوى.
3: من الأخ
4: علي هوجين إدارة أعمال مصارعين،
1: ونسمع فيها معكم الأغاني.
5: وأنا ما بي أصيح اليوم، ما ودي يكون.
1: والمعلومات ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان. هندستان
6: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
7: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
8: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
7: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
9: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
10: هوا بلادي هوا بلادي.

يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام فيها وبلادي، واخبارنا لازالت وفقراتنا ايضا وحصاد مراسلينا. الجميل دائما ان نحلق معكم في كل ما يستجد في وطننا الغالي. دائما نركز على اللحظات الحلوه المنجزات، وهذه من اجمل اللحظات اللي نعيشها لما تكون بلدنا في منجز جميل ورائع ومميز. خلونا نروح أيضا إلى خبرنا التالي مستمعين الكرام، ونروح إلى العلا. فيلم العلا توقع مذكرة تفاهم مع شيرون ميديا لتمويل الانتاج السينمائي. جميل جدا أنك أنت تهتم بالمجال السينمائي وتهتم أيضا بالمجال الثقافي وأيضا توثيق هذه اللحظات الجميلة. لكن فيلم العلا، وقعت فيلم العلا وكالة الأفلام التابعة للهيئة الملكية لمحافظة العلا مذكرة تفاهم مع شركة شيرون ميديا المتخصصة طبعا في مجال الانتاج السينمائي. هذا طبعا كان على هامش مهرجان تورنتو السينمائي الدولي 2026، في هدف استراتيجي هو توسيع حلول التمويل المتاحة لصناع الأفلام في المملكة والمنطقة والعالم. لذلك فيلم العلا في مبادرة لصناع الأفلام في المملكة، وهناك آلية موحدة وإجراءات واضحة للتدقيق المالي تتيح أيضا لصناع الأفلام في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الاستفادة من منظومة الإنتاج في العلا، لأنه هناك مرافق حديثة ومسارح ضوئية مصممة خصيصا للإنتاج، إلى جانب أيضا التنوع في المواقع الطبيعية والتاريخية. لذلك هذه بوجود كفاءات محلية تعمل من خلال فيلم العلا ومن خلال هذه الشراكة، وهناك تصميم لبرامج تدريبية ومبادرات لتطوير مهارات طواقم الإنتاج، دعم فرص التوظيف المحلي، كل هذا بما يسهم في بناء قدرات إنتاجية مستدامة، وكذلك توسيع مشاركة الكفاءات الوطنية في صناعة السينما.

وأيضا إلى سفن تبوك تستقبل تجربة هوت ويلز إي كارتينج بشراكة أيضا مع متى العالمية. الجميل جدا الشراكات السياحية والمجال السياحي اليوم في العلا. تبوك سفن تبوك أيضا اللي هي مملوكة لشركة القدية الاستثمار طبعا دعت من خلال مشاريعها في الترفيه زوار وأهالي منطقة تبوك لاكتشاف تجربة هوت ويلز إي كارتينج طبعا في واجهتها الترفيهية سفن تبوك اللي طورتها شركة القدية من خلال الشراكات التجارية مع القطاع الخاص. الجميل أنه هناك يعني عالم هوت ويلز إلى حلبة سباق كهربائية واقعية، مسارات كارتينج عالمية وعالية أيضا في الأداء، ومسارات أيضا ديناميكية متعددة المستويات. هي محاطة بعناصر بصرية تفاعلية لأنه فيها يعني هوية جميلة، فما بالك لما يكون هناك تنوع جميل جدا في مختلف تناسب الفعاليات اللي تناسب مختلف الفئات العمرية، بما فيها سيارات مخصصة للأطفال وثنائية المقاعد. هذه يعني تتيح لك أنك تخوض التجارب مع الأسرة والعائلة، فرصة لاختبار قدراتهم أيضا، تنمية الثقة وقضاء أوقات ممتعة جدا. ففي تجربة بيئات تفاعلية، وهذه تضيف أيضا تشكيلة حصرية من الفعاليات والبرامج اللي تعد أيضا واجهة من واجهات شركة القدية للاستثمار من خلال سفن تبوك.

وانطلاق الدراسة في جامعة الرياض للفنون هو استثمار جديد في مستقبل الاقتصاد الإبداعي السعودي، لأنه جامعة الرياض بدأت في استقبال أول دفعة من طلابها لتفتح أيضا أفق جديد وفصل جديد في مسيرة التعليم الثقافي والفني في المملكة، وبذلك تدشن أول جامعة سعودية متخصصة في الثقافة والفنون. انطلاقة هذه الجامعة مستمعين الكرام هو لجهود المملكة لبناء منظومة ثقافية متكاملة. طبعا هي لا تقتصر على تنظيم الفعاليات وإطلاق المبادرات، لا لا لا لا، في إعداد الكفاءات وقيادات في المؤسسات والمشروعات الثقافية، جانب من تطوير الصناعات الإبداعية، تحويل المواهب إلى مسارات مهنية وإنتاجية. لذلك وزير الثقافة الأمير سمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان ورئيس مجلس أمناء جامعة الرياض الفنون أكد أنه الجامعة بدأت بوصفها فكرة تحظى بدعم القيادة، وذلك قبل أن تتحول إلى مؤسسة أكاديمية هدفها تعزيز مكانة الثقافة في نهضة المملكة وبناء القدرات البشرية في مختلف القطاعات. طبعا هناك 4 كليات و8 برامج للمرحلة الأولى. المرحلة الأولى من انطلقت من كلية المسرح والفنون الأدائية، وكلية الأفلام، كلية الموسيقى، كلية الإدارة الثقافية، وفيها 8 برامج أكاديمية متخصصة. الجامعة أيضا فيها عنده توسع تدريجي، لأنه حتضم 13 كلية بحلول عام 2030. فهناك مجالات التصميم والعمارة، الأزياء والفنون البصرية والتصوير، الدراسات التراثية والحضارية، جانب أيضا من دراسات المتاحف وإدارتها، الأداب واللغات، المكتبات المخطوطات، التعليم الثقافي، فنون الطهي، برامج متنوعة. وهي ضمن أيضا نموذج تعليمي يجمع بين الدراسة النظرية والتجربة العملية، يعني في ربط إبداعي جميل، احتياجات المشهد الثقافي المتغير، فمجالات رائعة جدا. الجامعة يعني مجال ثقافي مفتوح، فحتكون إن شاء الله ضمن أفضل 50 جامعة متخصصة في الثقافة والفنون. يعني هذا ما تطمح له الجامعة، لأنه تصبح مؤسسة رائدة في التعليم الثقافي والفني، وهذا كله إن شاء الله أنه يكون منجز من منجزاتنا بإذن الله تعالى. وليش ما نكون الأول بإذن الله؟ هذا مو صعب علينا، لأنه عندنا مجالات متنوعة وعندنا مبدعين ومبدعات في المجال الثقافي، تطوير المشروعات الثقافية، اهتمام بالمجال الثقافي. فانطلاق جامعة الرياض بالنسبة لنا نقول أنه مرحلة مهمة يعني بصراحة في تطوير القطاع الثقافي السعودي، لأنه تنقل هذا التعليم الفني والثقافي من مجموعة مسارات ومبادرات متفرقة إلى منظومة أكاديمية، ما في شك في هذا الموضوع. ولا أكاديمية وين؟ متخصصة في إعداد الكفاءات اللي يحتاجها القطاع الثقافي في السنوات المقبلة. يعني اليوم في التصميم والعمارة أو في الأزياء أو الفنون البصرية، هي كل هذه التخصصات هي يعني متاحة ضمن توجهات وزارة الثقافة، فهي جانب من الاحتياج. عندك اقتصاد إبداعي أيضا لا يبنى إلا بالمواهب، أهميتها يحتاج إلى تعليم، ففي حس إبداعي ومعرفة مهنية، كل هذه ربط مهم جدا لإدارة المشاريع وفهم الجمهور، فهم السوق. فأهمية الجامعة تحول هذا الشغف كله إلى مهارة، ومهارة مسار مهني جميل في إنتاج ثقافي نقول عنه يحمل قيمة اجتماعية واقتصادية، وهذا اللي نطمح له. فندرك تماما هذه المرحلة، ودائما نقول إنه حنا يعني جيل نحتاج إلى الإبداع، وحنا كل يوم عندنا إبداع وكل يوم عندنا منجز، ومنجزاتنا تتوالى اللهم لك الحمد. فالجمهور يبني نموذج رائع جدا حول هذه الجامعة بإذن الله تعالى، وطموح لا يتوقف. فتخصصات رائعة جدا في الإدارة الثقافية وفي جوانب الفنون، وهذا يعكس فهم متقدم لطبيعة القطاع والعلاقة ما بين الإبداع والاقتصاد. بالتوفيق إن شاء الله جامعة الرياض للفنون، وإن شاء الله أن نرى هذه الجامعة ضمن أفضل الجامعات على مستوى العالم. معكم مستمرين في هوا بلادي، لا تروحون بعيد، خلوكم معنا.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.
1: ما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. طبيبك.

0: حياكم الله مستمعي برنامج طبيبك على إذاعة الرياض، معي أنا حورية السباعي والمخرج عبد الله العبيد. نمو الطفل وتطوره جسديا أحد أكثر المواضيع اللي تشغل بال الوالدين وتثير قلقهم، ما بين التساؤل عما إذا كان الطفل ينمو بالشكل الطبيعي أو لماذا يبدو أصغر حجما من أقرانه، تداخل كبير بين العوامل الوراثية والسلوكيات اليومية والتغذية، وصولا إلى الحالات الطبية التي تستدعي التدخل. في هذا اللقاء سنفصل علميا وطبيا كل ما يتعلق بمراحل نمو الأطفال، كيفية قراءة منحنيات النمو، ومتى يكون قصر القامة مجرد تباين طبيعي أو مؤشرا يستدعي الفحوصات والعلاج. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا دكتور بادي العنزي، استشاري الغدد الصماء وسكر الأطفال في تجمع الرياض الصحي الثاني. حياك الله دكتور بادي.
1: أهلا وسهلا فيك وشاكر الاستضافة.
0: الله يسعدك. بداية دكتور بادي، مفهوم النمو الطبيعي، ما مفهوم النمو الطبيعي؟
1: لما نتكلم عن النمو، النمو يعني ليس فقط مجرد زيادة في الطول والوزن عند الأطفال، بل هو يعني عملية نمو مستمر ومنتظم. هذا النمو المنتظم والمستمر يتناسب مع عمر الطفل ومرحلة البلوغ اللي هو واصل لها، وأيضا إمكانياته الوراثية. فإحنا ما رقم للطول في زيارة واحدة ليس هو المهم، ولكن المهم هو سرعة النمو مع مرور الوقت ومسار الطفل على منحنى النمو. لأن الطفل يمر بفترات نمو مختلفة، يعني في البداية في أول السنوات يكون النمو سريع، وثم يبدأ النمو بالتباطؤ خلال فترة الطفولة، وبعدين في مرحلة البلوغ يتسارع النمو. فالطفل الطبيعي ليس بالضرورة أن يكون طويلا، المهم أن ينمو بشكل طبيعي.
0: طيب دكتور، إيش الفرق بين النمو البطيء والنمو المتأخر؟
1: النمو البطيء يعني أن سرعة زيادة الطول أقل من المتوقع لعمر الطفل، يعني الطفل لا يضيف سنتيمترات بالمعدل المناسب لعمره. أما النمو المتأخر فنتكلم عن حالة أن الطفل ينمو بمعدل مقبول، ولكن مع مرحلة البلوغ يحدث تأخر في مرحلة النمو، ولكن في نهاية الطول يعني بعد مرحلة البلوغ يصل إلى الطول الطبيعي. هذه يسمونها النمو المتأخر أو تأخر البلوغ. لذلك البطء يتعلق بالسرعة، ولكن التأخر يتعلق بمرحلة البلوغ.
0: نعم. طيب دكتور، كثير ما يرى الأهالي أطفالهم أقصر أو أصغر من أقرانهم، كيف ممكن نحدد طبيا ما إذا كان هذا مجرد تباين طبيعي أم أنه مؤشر لمشكلة تحتاج فحص؟
1: عادة نحن لا نحكم على الطول بس بمجرد المقارنة البصرية مع الأطفال الآخرين، لازم نقيس الطول والوزن ونحطه على منحنى نسميه منحنى النمو، ونراجع على سرعة النمو خلال فترة معينة، ونقارن طول الطفل بطول الوالدين وبالطول المتوقع وراثيا بناء على طول الأم والأب. أيضا في أشياء ثانية نبحث عنها مثل نقص الوزن، أعراض الأمراض المزمنة، تأخر البلوغ، علامات جسدية غير طبيعية عند الطفل. فالطفل القصير الذي ينمو بسرعة طبيعية ويتوافق طوله مع طول الوالدين غالبا يكون أكثر اطمئنان من الطفل طوله كان طبيعي ولكن وقف عن النمو.
0: نعم. طيب دكتور، وش الفرق بين القصر الطبيعي والقصر المرضي؟ مثلا الحين في المراحل نقول مثلا الابتدائية، مثلا في صف

0: الخامس السادس، نشوف بعض الأطفال مثلا طولهم ما شاء الله تبارك الله يعني باعتقادنا طبعا أنه أطول من المعدل الطبيعي مقارنة بالصف، نشوف أنه مثلا أنهم قصيري القامة بس أنهم طولهم واحد يعني تقريبا، لكن يكون بينهم اثنين أو ثلاثة طولهم ما شاء الله تبارك الله.
1: القصر الطبيعي يعني الطفل يكون قصير ولكن سرعة النمو طبيعية، وعادة يتوافق هذا الشيء مع إمكانياته الوراثية، طول الأم والأب، لا يوجد عنده أعراض مرضية مزمنة، وعادة يكون واحد من الوالدين قصير. هذا القصر الطبيعي. أما القصر المرضي لا، يكون هناك تباطؤ في سرعة النمو، انحراف عن المسار المتوقع للطفل في النمو، وعادة يكون في تأخر في عمر العظم. الأشعة اليد لليد اليسرى لما نعملها نلقى عمر العظم أقل من عمر الطفل، أحيانا يكون في أعراض مزمنة، أحيانا يكون في اضطرابات هرمونية أو وراثية. فليس كل طفل قصير يعتبر مريض، وليس كل طفل قصير يحتاج هرمون النمو.
0: نعم. طيب لو سألنا هل قصر القامة بالضرورة وراثي؟
1: الوراثة من أهم المحددات للطول النهائي، لذلك احنا ناخذ طول الأم والأب يعطينا فكرة مهمة عن الطول المتوقع للطفل. في حاجة اسمها القصر العائلي أو القصر الوراثي، عندما يكون الطفل قصير ولكن النمو طبيعي ومتوافق مع طول العائلة، هذا يسمونه القصر الوراثي أو العائلي. الوراثة ليست العام الوحيد، أحيانا التغذية أيضا تلعب دور، الأمراض المزمنة تلعب دور، الهرمونات، الصحة العامة، البيئة، كلها تؤثر. لذلك لا نكتفي أن نقول والله العائلة قصيرة خلاص لا داعي للفحص، لا، لازم نأخذ طول الطفل طول ووزنه ونحطه على الجدول ونتابع نمو الطفل.
0: نعم دكتور، أنت ذكرت من ضمن الأشياء التغذية، هل الغذاء الحالي بالنسبة للأطفال يعني وجبات سريعة أو الشوكولات أو أي أنواع يعني بدون ذكر أسماء، هل هي مؤثر خاصة الأطفال الآن نجدهم في هذا الجيل صراحة نشوف فيهم قصر قامة تقريبا؟
1: احنا قلنا الوراثة ليست العامل الوحيد، ومن اهم العوامل للتغذية، والتغذية يجب ان تكون متوازنة تشمل العناصر الغذائية المهمة اللي هي البروتين والطاقة والكالسيوم وفيتامين د وطبعا الخضروات والفواكه والبروتينات بانواعها، لحوم، دجاج، اسماك، بيض، فاصوليا، فول، يعني سواء كانت بروتينات نباتية او حيوانية، هذه مهمة لنمو الطفل. اما اذا نتكلم عن الاشياء اللي هي خلنا نقول مثلا الشبسات والوجبات السريعة والأكل غير الصحي، هذا يأخذ من حصة الطفل من الأكل الطبيعي المفيد له، فلذلك ننصح دائما بتناول البروتينات، اللحوم، الدجاج، الأسماك، البيض، الفاصوليا، وطبعا تجنب الوجبات السريعة، الشبسات، الحلويات، السكريات، مشروبات الغازية، الأشياء هذه.
0: نعم. طيب دكتور بادي، بالنسبة للجداول ومنحنيات النمو كيف يتم شرحها واستخدامها؟
1: الجداول هذه طبعا وضعت بناء على دراسات أطوال الأطفال وأوزانهم، والهدف منها نعرف أن طول الطفل وزنه طبيعي أو لا. نضع الطفل في العادة على الجدول هذا في أول زيارة، وبعدين نتابع نمو الطفل. إذا لاحظنا في انحراف في نمو الطفل عن الطبيعي أو عن الخط الطبيعي أو ينزل مثلا عن الطبيعي، في هذه الحالة يعتبر قصير القامة ويحتاج عمل تحاليل أكثر.
0: نعم. طيب دكتور، احنا تكلمنا عن الوراثة بالمجمل، يعني ايش دور الوراثة، التغذية وجودة النمو تحديدا والنشاط البدني في عملية النمو؟
1: طبعا النشاط البدني مهم جدا لنمو الأطفال، لأن طبعا أحد أسباب المهمة للنمو هي ممارسة الرياضة. بعض الرياضات مهمة للنمو مثل السباحة، السباحة ثبت أنها من الرياضات اللي تساعد في نمو الأطفال. أيضا النوم المبكر ضروري جدا لنمو الأطفال، لأن هرمون النمو يفرز في المساء في وقت نوم الطفل، ولذلك من الأشياء المهمة اللي ننصح فيها النوم المبكر عند الأطفال والرياضة، ونرجع نقول أيضا التغذية السليمة.
0: دكتور، بالنسبة للتكنولوجيا، تأثير التكنولوجيا الآن حتى الطفل اللي عمره سنتين حقيقة هذه نشوف معه جهاز، وهو أكثر يعني شخص أو إنسان بحاجة لأن يبتعد عن هالجهاز، يعني شوف أمهات يعطون أطفالهم أجهزة يعني بعمار صغيرة جدا. أنت كدكتور لما تشوف هالمناظر هذه، نبغاك تتكلم أكثر عن تأثير التكنولوجيا، قلة الحركة، أنماط الغذاء الحديثة على الصحة ونمو الأطفال.
1: المشكلة ليست يعني أن الجوال يوقف النمو بشكل مباشر، المشكلة أن الإفراط في الشاشات سواء الجوالات أو الألعاب الإلكترونية، هذه تزاحم النوم وتزاحم الأنشطة البدنية وتزاحم التغذية الصحيحة. قلة الحركة والجلوس الطويل دائما مرتبط بزيادة خطر السمنة، والسمنة طبعا يعني تؤدي إلى مشاكل أخرى مثل السكري، مثل الضغط، مثل مشاكل المفاصل، أمراض القلب، يعني ندخل في مضاعفات السمنة. السمنة تؤثر على النمو، لذلك أيضا نرجع نقول الأطعمة فائقة التصنيع، الألترا بروسيست، المشروبات الغازية، الوجبات السريعة، كل هذه تؤدي إلى غذاء يكون غني بالسعرات، يعني عالي السعرات ولكن فقير بالعناصر الغذائية المهمة. احنا ما نمنع التكنولوجيا، ولكن لازم يكون في توازن، لازم يكون في نوم مبكر، حركة يومية، غذاء جيد، ووقت الشاشة يكون منتظم، ما يكون الوقت مفتوح للطفل يعني يستخدم الجوال فترات غير محدودة.
0: نعم. طيب دكتور، في بعض العوائل يعني ما شاء الله تبارك الله يكون طولهم يعني ممكن بنظرنا يعني يكون فوق المعتاد، بس لما يكون عندهم طفل طوله طبيعي هم يشوفونه بالنسبة لهم قصير، لما يجونك للعيادة كيف ممكن أنك تقيم الطفل باعتقادهم طبعا أنه قصير أو غير قصير؟
1: أول خطوة هي التأكد من القياسات الصحيحة، مراجعة جدول قياسات طول الوزن السابقة، ونحسب سرعة النمو، كم زاد طول الطفل في 6 شهور مثلا، ونحسب الطول المستهدف بناء على طول الأم والأب، ونقارن مسار الطفل، يعني في مسار الطفل لو استمر هذا الطفل في المسار هذا هل حيوصل إلى طول الأم والأب. لازم نأخذ تاريخ تفصيلي عن الحمل، أثناء الحمل حدث أي مشاكل، عن الولادة، عن بعد الولادة صار أي مشاكل للطفل. التغذية في أول سنتين مهمة جدا، إذا كان عند الطفل أي أمراض مزمنة، إذا كان يأخذ أي أدوية خصوصا مثلا الكورتيزون، لأن الكورتيزون يوقف النمو، إذا كان عنده أمراض مزمنة، إذا كان عنده تأخر في البلوغ أو بلوغ مبكر، لأن البلوغ المبكر لو حدث مشكلة كبيرة، البلوغ المبكر يؤدي إلى قصر القامة، يعني بعد البلوغ يوقف الطول. فممكن مثلا البنت خلنا نقول مثلا جت لها الدورة مثلا عمر 9 سنوات، فبعد الدورة بسنة يوقف الطول، فيوقف طوله على 10 سنوات، تصير قصيرة جدا. فالبلوغ المبكر مهم جدا، أحد أسباب القصر القامة عند الأطفال. ضروري أيضا من ضمن الأشياء الفحص السريري، يكون فحص شامل، وبعد كذا نحدد إذا كان الطفل يحتاج أي تحاليل أي أشعة بناء على المعطيات اللي جمعناها.
0: نعم. طيب دكتور، هل التحاليل والأشعة المطلوبة هذه للطفل القصير هل ممكن أنها تقيم بعد الولادة بفترة بسيطة أو بعد عدة سنوات؟
1: احنا ما نطلبها بشكل روتيني بعد الولادة، احنا بعد الولادة تعرفي يكون في تطعيمات الطفل في السنة الأولى، ففي تطعيمات الطفل يتم مراقبة الطول والوزن والتأكد انه يمشي في يعني في المسار الصحيح. اذا لاحظنا ان الطفل ما زال قصير ففي هذه الحالة لازم ناخذ تحاليل، هذه التحاليل يسمونها التحاليل الشاملة، مثل كريات الدم البيضاء، مثل وظائف الكلى، وظائف الكبد، مثل تحليل حساسية القمح، مثل قياس هرمون النمو، مثل تحليل مثلا اللي هو فيتامين دال والحديد، هذه كلها تحاليل مهمة جدا وتفيدنا في معرفة سبب القصر. ومن الأشياء المهمة أيضا أشعة، في نعملها طبعا بشكل روتيني للطفل القصير، وهي أشعة اليد اليسرى عشان نعرف عمر العظم. إيش الفائدة من عمر العظم؟ عمر العظم يعطيني فكرة كم بيصير طول الطفل بشكل نهائي، كم بيصير طوله النهائي، وبالتالي هل يحتاج تدخل أو لا. وأيضا حيعرفني في بعض الأمراض، بعض الأمراض يكون عندها تقدم في عمر العظم، بعض الأمراض يكون عندهم تأخر في عمر العظم. فعمر العظم من الأشياء المهمة، من الأشياء المهمة اللي نعملها للطفل القصير.
0: نعم. طيب بالنسبة لهرمون النمو، وش أبرز استخدامات هرمون النمو عند الأطفال، وهل يمكن استخدامه لأي طفل قصير؟
1: طبعا هرمون النمو هو في الأصل هو هرمون يفرز من الغدة النخامية، هذه غدة موجودة في الدماغ. إيش الهدف منه؟ زيادة طول الطفل. طبعا هذا ينتج من الدماغ وبعدين يروح للكبد، الكبد تنتج هرمون نمو آخر الفعلي اسمه IGF-1، هذا اللي يؤدي إلى النمو. طيب هو دوره طبعا في الطول، وأيضا مهم في صنع البروتين والدهون والعظام والأنسجة، مهم جدا طبعا. أنت سألت عن استخدامات هرمون النمو عند الأطفال، صح؟
0: نعم صحيح.
1: طبعا الحالة الأولى اللي كنا نستخدم فيها هرمون النمو، وهي أول حالة تم يعني صنع هرمون النمو عشانها، هي نقص هرمون النمو، الطفل المشخص بنقص هرمون النمو. وبعد كده بدت الحالات تزيد اللي نستخدم فيها هرمون النمو، مثل قصر القامة غير معروفة السبب، وبعض المتلازمات مثل متلازمة تيرنر، متلازمة براتر ويلي، وأيضا الطفل المولود بوزن ضعيف، عندما يولد الطفل بوزن أقل من 2.5 كيلو هذا يعتبر يسمونه الطفل المولود بوزن ضعيف، هذا الطفل لو استمر قصير فإنه يحتاج هرمون النمو. أيضا الفشل الكلوي أو القصور الكلوي أحد أسباب إعطاء هرمون النمو. من ضمن المتلازمة التيرنر اللي تصير عند البنات، تكون البنت قصيرة جدا، هذه نعطي فيها

0: هرمون النمو. أيضا متلازمة نونان نعطي فيه أيضا هرمون النمو.
1: طيب هذه
0: طبعا مش كل الحالات نعطي فيها هرمون النمو. نعم. لازم يكون يتم تشخيص الطفل ومعرفة سبب المشكلة اللي عنده وبناء عليها يعطى الهرمون أو لا.
1: طيب بالضرورة هل الهرمون النمو أثار جانبية ولا؟
0: هرمون النمو من الأدوية خلنا نقول اللي عندها أمان عالي تستخدم يعني آثارها الجانبية قليلة جدا، خصوصا لما تكون العلاج بجرعات مناسبة وتحت متابعة طبيب مختص فالعلاج يعتبر آمن، ولكن قد يسبب صداع، قد يسبب احتباس في السوائل، آلام في المفاصل في العظام، فهذه الآثار طبعا تحتاج متابعة في العيادة. صح آثار نادرة قد تحصل عند واحد في الألف أو زي كذا، ولكن تحتاج متابعة في العيادة. المهم لما المريض يستخدم هرمون النمو لازم نتابع الطول، الوزن، البلوغ والأعراض الجانبية.
1: نعم. طيب دكتور بادي، متى تصبح المكملات الغذائية أو الفيتامينات ضرورية لدعم النمو، وهل الإفراط فيها يعني يؤدي لنتائج عكسية؟
0: حقيقة احنا ما ننصح بالمكملات الغذائية، هي ليست بديل عن الغذاء، وما في فيتامينات تخلي الطفل أطول من إمكانياته الوراثية، هذه لازم الأهل يعرفون الشيء هذا. هي طبعا متى تكون مهمة المكملات أو الفيتامينات؟ لما يكون في وجود نقص مثبت، يعني الطفل عنده نقص في الحديد تعطيه حديد، عنده نقص في فيتامين دال تعطيه دال، عنده نقص في الزنك تعطيه زنك، أو عند الطفل سوء تغذية عامة مثلا، ففي هذه الحالة يعني ممكن نعطي اللي هي المكملات أو الفيتامينات. لا إيش المشكلة من إعطاء الفيتامينات؟ إن الفيتامينات والمعادن لو أخذت بجرعات عالية قد تؤدي إلى تجمع في الجسم تتراكم، ممكن تؤدي إلى آثار سمية. فالمهم أن الأهل ما يعطون مكملات النمو أو الفيتامينات فقط لمجرد الدعاية، إذا كان في نقص نعالج هذا النقص ونركز على الغذاء المتوازن.
1: نعم. بالنسبة دكتور للتسويق لها، وأكيد أنك شفتها، اللي هي بعض الأدوية يسوق لها أنها تساعد في نمو الطفل ويعطونك يعني تسويق لها، يعني خلاص يعني اللي مثلا عند الطفل قصير خلاص من دون ما يروح للطبيب يروح يشتري هذه الأدوية ورخص ثمنها، بعد هذا ممكن شيء بعد يحمسهم زيادة. فأنت كدكتور يعني بالنسبة للأدوية هذه اللي أكيد مرت على الكل وشافوا إعلاناتها، إيش توجههم بهالخصوص؟
0: التوجيه إذا كان الطفل فعلا قصير أن يتوجه إلى الطبيب والتأكد أن فعلا الطفل قصير أو لا، وأخذ الإجراءات اللي ذكرناها، أخذ التاريخ المرضي وعمل الفحوصات اللازمة وعلاج الطفل إذا كان يحتاج علاج. أما المكملات مثل ما قلنا أنها غير مفيدة، غير مثبتة، لا توجد عليها توصيات عالمية بأخذها في حالات القصر القامة، ولذلك حنا نشوف أنها مضيعة للمال، وأيضا حتكون يمكن الأهل يستمرون فترة طويلة عليها والطفل ما يستفيد شيء، فيضيعون سنوات مهمة على الطفل. يعني الطفل مثلا يتأخر ما يجينا إلا مثلا بعد البلوغ، فيكون خلاص العظم قفل والطفل ما استفاد شيء يعني من الوقت اللي ضاع عليه في أخذ المكملات. فالنقطة الأساسية اللي نقولها أن الأهل لو لاحظوا أن الطفل قصير ضرورة المراجعة بشكل مبكر، وعدم تأخير المراجعة فقط لأخذ الفيتامينات والمكملات والأشياء هذه.
1: نعم. طيب دكتور بادي، متى يصبح قصر القامة أو تأخر البلوغ أمر يستدعي الأمر أنه تدخل طبي، وهل العمليات مفيدة وكيف تتم هذه العمليات لتحسين طول الطفل؟
0: نعم. طبعا متى يكون غير طبيعي ويحتاج التدخل؟ عندما يلاحظ الأهل الفرق الكبير، خصوصا الآن في المدارس يصير في مثلا صورة للأطفال مع بعض، فنلاحظ أن لما نلاحظ أن طفلنا أقصر من زملائه بشكل كبير بشكل واضح، هنا لازم نراجع. غالبا في مشكلة أنه في أن الطفل منحرف عن نموه الطبيعي، هنا معناته في مشكلة. أيضا لما نشوف أن الطول المتوقع للطفل لما يجينا في العيادة ونلاحظ أن الطول المتوقع للطفل حيكون أقل من الطول المستهدف وراثيا، يعني هو حساب طول الأم والأب، في الحالة هذه لا، لازم نتدخل، خصوصا لما يكون عمر العظم متأخر بشكل كبير. هذه العلامات اللي يستحق أن نتدخل فيها. أما بالنسبة لسؤالك بعمليات التطويل، عمليات التطويل لا نلجأ فيها في الأطفال، عادة هذه يكون بعد ما يقفل العظم، يعني يكون مثلا عند البنات بعد عمر 14 وعند الأولاد بعد عمر 17، وهذه اللي يجري العمليات هذه أطباء عظام مختصين بعمليات التطويل. طبعا هي عملية سهلة واللي يقوم فيها طبيب العظام بعد تقييم الحالة. طبعا لما يقفل العظم يكون خلاص الحل الوحيد هو تطويل العظام الجراحي، ولكن لا يستخدم لكل الحالات، في حالات معينة طبيب العظام هو اللي يحدد إذا كانت تحتاج أو ما تحتاج.

0: طيب دكتور، إيش التصرف المطلوب في حال أنه تأخر الأهل في مراجعة الطبيب بطفلهم؟
1: أول حاجة لازم الأهل ما يلومون أنفسهم لو تأخروا. كثير من حالات القصر طبيعي ونقدر نقيمها حتى بعد سنة سنتين، فما في مشكلة. المهم عدم الانتظار، ما ينتظر فترة طويلة، خصوصا لو كان في توقف في النمو، في فقدان في الوزن، أعراض لأمراض مزمنة أو تأخر في البلوغ. يعني هذه الأشياء يعني مقلقة ولازم الأهل يرجعون فيها. لازم يحضرون لو أمكن يعني للعيادة قياسات الطفل، وزنه وطوله السابق، لأنها تساعد الطبيب على يعني تشكيل التشخيص. فالرسالة المهمة، الوقت مهم، ولكن التأخر في المراجعة لا يدل أن الفرصة ضاعت. الفرصة موجودة، ولكن متى ما صار في مؤشرات لازم نراجع.
0: نعم. طيب دكتور، النصائح اللي ممكن تقدمها الوالدين لضمان منح طفلهم فرصة النمو الأمثل، خاصة في السنوات الأولى وما قبل البلوغ؟
1: أهم النصائح الغذاء. الغذاء لازم يكون متنوع متوازن، يحتوي على بروتين، خضروات، فواكه، حبوب كاملة، منتجات الألبان، مصادر الدهون الصحية. هذا مهم، موضوع الغذاء. العنصر الثاني موضوع النوم، لازم يكون فيه روتين ثابت للنوم، توفير ساعات مناسبة لعمر الطفل. يعني الإرشادات الحين بالنسبة للأطفال من 6 سنوات إلى 12 ساعة لازم ينام تقريبا 9 إلى 10 ساعات، وأيضا في سن المراهقين من 8 إلى 10 ساعات. هذا العنصر الثاني. فقلنا العنصر الأول الغذاء، العنصر الثاني النوم، العنصر الثالث الحركة. الطفل لازم يتحرك 60 دقيقة باليوم على الأقل، نشاط بدني متوسط إلى شديد القوة. فالنشاط البدني أيضا مهم جدا. التعرض للشمس أيضا مهم عشان يأخذ الطفل حاجته من فيتامين د. أيضا من الأشياء المهمة المتابعة، قياس الطول بشكل صحيح، متابعة منحنى النمو، التقليل من الإفراط في الشاشات في الجوالات، وعدم استخدام المكملات الفيتامينات إلا إذا كان في سبب طبي واضح.
0: نعم، شكرا لك دكتور بادي العنزي، استشاري الغدد الصماء وسكر الأطفال في تجمع الرياض الصحي الثاني. شكرا دكتور.
1: شكرا لكم.
0: حياك الله. والشكر طبعا موصول لكم مستمعي برنامج طبيبك ومستمعي إذاعة الرياض. كان معكم من الإعداد والتقديم حورية السباعي، والمخرج عبدالله العبيد. في أمان الله. طبيبك.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: عندما تتجاوز التقنية الحدود تتغير معادلات الذكاء لتصبح وقوداً يشعل العقول نحو مستقبل واعد. خوارزميات.
2: أهلاً وسهلاً بمستمعينا وأصدقاء خوارزميات. في الحلقات الماضية أو في الحلقة الماضية تحديداً كان لنا حديث ووقفة مع موضوع الخصوصية والبيانات، وكيف يمكن من إجراءات معينة نحافظ قدر الإمكان على خصوصيتنا أو أن نحافظ على بياناتنا ومعلوماتنا. طبعاً أهلاً بك مهندس مصطفى.
3: حياك الله أبو زياد.
2: قد يفهم المتلقي أنه الخصوصية هذه والبيانات للأشخاص المهمين أو الأشخاص اللي لهم قيمة اعتبارية أو المسؤولين مثلا، بينما يعني كل مستهلك له خصوصية، خصوصا لو كان هو جزء من منظمة. صحيح. هو يعمل في شركة أو في جمعية، فقد تكون بياناته أو مدخلاته أو معطياته هي لقمة أو يعني سلعة مناسبة لهذه الشركات.
3: صحيح، يعني لا نستصغر بيانات اللي عندنا، ومن مثل ما ذكرت في الحلقة الماضية ضروري قبل أن تستخدم أي مساعد ذكي أن تصنف بياناتك، إن كانت عامة حساسة جدا، حساسة يعني بنسبة متوسطة، أنت تشوف تقدر مستوى حساسيتها وبالتالي تتصرف على أساسه. إذا كانت عامة ممكن تستخدم فيها أي مساعد ذكي، إذا كانت فيها نسبة من الحساسية أو متوسطة الحساسية هنا تتخذ حلول أخرى. من الحلول أن تستخدم مساعد ذكي محلي على مستوى الشركات، يعني الشركة ممكن تتعاقد مع شركة تقدم نموذج مساعد ذكي، ولكن تتعاقد معها بأن يكون المساعد الذكي موجود في المنطقة. إذا زادت أو ارتفعت نسبة الحساسية ممكن إحنا بأنفسنا كمبرمجين، وحتى مو مبرمجين، حتى الناس اللي عندهم

0: هواية البرمجة بإمكانهم استخدام بعض المنصات الموجودة الآن واستخدام النماذج المفتوحة المصدر وإنزالها حتى في جهاز لابتوب. أنا جربت واليوم إن شاء الله راح نتكلم عن هذه التجربة.
1: جميل، خلينا نأخذها بشكل عملي ونشوف كيف ممكن نسوي الأشياء اللي ذكرتها.
0: تمام، إحنا أول نقطة نحتاج لغة البايثون. لغة البايثون هذه شفت إذا بتطبخ، أنت كنت في مزرعة أو أنت كنت في البيت بتطبخ، أنت أول شيء بتهيئ المطبخ، تهيئ الفرن، تهيئ الغاز والصحون، صح؟ وبعدين تبدأ في الطبخ. فهنا مطبخ النماذج الذكية والذكاء الصناعي هو لغة البايثون وبعض المكتبات الجاهزة من لغة البايثون. فإحنا ننزل لغة البايثون، وسهل تروح في جوجل قول بايثون داونلود، ننزل البايثون على جهازنا ونثبته. إذا تهيئ البايثون هنا ننتقل إلى إنزال النموذج مفتوح المصدر على جهازنا. وهنا راح أذكر منصة مهمة جدا على مستوى يعني على مستوى عالمي، وهو هذه المنصة اسمها هاجنج فيس. هاجنج فيس اللي هو أنا ما أدري ليش سموه هاجنج فيس، يعني هو هاجنج يعني حضن، يعني الوجه الحاضن. في إيموجي ظهر، في إيموجي اللي هو شكل الوجه وهو يحضن صاحبه. هو ممكن أعتقد ممكن استخدموا هذا الاسم بأن العالم يحتضن بعضه ويشارك بياناته، يعني بدل ما كل واحد يبدأ من الصفر بإمكانك تنزل أو تستخدم نماذج ذكاء تشوفها وتجربها في المنصة وممكن تنزلها وتستخدمها بشكل مجاني. فهاجنج فيس هو منصة كبيرة جدا تجمع مبرمجي الذكاء الاصطناعي. خلينا مثلها، شفت متجر التطبيقات، لو انت حاب تنزل تطبيق وين تروح؟ اذا عندك ايفون بتروح ابل ستور، صح؟ كل التطبيقات موجودة هناك. هذا كان متجر لكن للنماذج الذكية، كل ما للترجمة، للبرمجة، لنماذج كتابة التقارير، نماذج التعرف على الصور، أي نماذج بالكثير. يعني هذه مبرمجين كتبوا هذه النماذج ونشروها في هذه المنصة.
1: لكن كيف أضمن أنها حديثة أو أنها محدثة في كل فترة؟
0: أنت بتشوف كل هذه النماذج وتشوفها الفيرجنز أو الإصدار حق كل، عادة هو يستخدمها الطلاب، يستخدمها الباحثين. هذه المنصة يعني ما هي شركة، يعني ما هي تأخذ أنت تستخدمه أنت على مسؤوليتك، لأن هي مفتوحة المصدر. على سبيل المثال لو أنا أبغى أنزل مساعد ذكي، أنا ممكن أستخدم نموذج لاما. لاما هذه من شركة جوجل مجانا، هذا اللي سويته، نزلت لاما من شركة جوجل لكن هي موجودة في هاجنج فيس، نزلتها على الجهاز، أنا مركب البايثون، أمر بسيط خلاص عن طريق هذا السي ام دي اللي هو الشاشة السوداء على اللابتوب، فصلت الانترنت وتواصلت مع هذا النموذج المخزن على جهازي الخاص.
1: جميل، خلنا نواصل حديثنا مهندس مصطفى بعد فاصل قصير. نحييكم مستمعين، ولا زال حديثنا في خوارزميات والطرق العملية أكثر في عملية الاستفادة من هذه المعطيات من دون حتى شبكة انترنت. ليس لأنه لا يوجد انترنت فهي أصبحت لغة عالمية، ولكن على الأقل حفاظا على الخصوصية. طيب، في كل مرة أنا أحتاج، يعني مثلا الآن أريد قالب لعمل مثلا بحث طلابي، فعندي الأيقونة من دون انترنت أحتاج لها، لكن يعني أحتاج مثلا إلى معلومات في التاريخ. وفي كل مرة أنا أبحث عن أيقونات مختلفة، ولا في أيقونة ممكن تعطيني كل هذه المعلومات؟
0: استخدام هذه النماذج بشكل مجاني وعلى جهازنا طبعا أكيد أضعف من النماذج العالمية، لأن النماذج العالمية محدثة مدربة بشكل كبير، وأكيد لأنه أنت مدفوعة أنت بتدفع فلوس، أو أكيد هي أفضل بكثير من النماذج اللي ننزلها على اللابتوب. هذه نقطة. والنقطة الثانية عادة احنا ناخذ النماذج الصغيرة لانه حجم جهازنا صغير يعني من ناحية المساحة ومن ناحية الذاكرة ما راح يستطيع انه يعالج نموذج مساعد ذكي ضخم جدا. يعني انا اللاما اللي خذيتها ونزلتها على جهازي صغيرة جدا بس كم من باب التجربة انه انا سولف معاي يرد علي، ولكن كبيانات او كنموذج مساعد ذكي متكامل صعب أن تنزله على جهاز لابتوب. هذا أنا بس من باب التجربة على الصعيد الشخصي، بس إذا على صعيد شركة أكيد هي الشركة راح تقدم السيرفرات ممكن تكون كبيرة لكن ضمن إطار الشبكة المحلية للشركة.
1: هل سيعطيني معرفة توليدية بمعنى أنه أعطيه مجموعة بيانات أو معلومات فيخرج لي بنتيجة مثل مسألة؟
0: هي ذكاء اصطناعي توليدي مثل ما ذكرنا احنا في الحلقات السابقة، هو ذكاء اصطناعي توليدي شبيه بتشات جي بي تي، شبيه بالجيميناي، ولكن نموذج صغير تستطيع انك تنزله على جهازك وتستفيد منه. لكن هل هو يضاهي المساعدات الذكية الضخمة؟ لا طبعا.
1: لكن احيانا احتاج الى معلومة اما في المستقبل او معلومة تحتاج الى ربط بمعلومات حديثة، فهل سيستطيع؟
0: جميل سؤالك، هذا يربطنا بموضوع الراق. احنا تكلمنا في الحلقات السابقة الراق اللي هو الذكاء الصناعي التوليدي المعزز بالاسترجاع. يعني انا اعطيه بياناتي المعرفية، اعطيه بياناتي المعرفية المحدثة حتى يستفيد منها في عملية النقاش معه. فهنا ان شاء الله في حلقات قادمة نتكلم، انت عندك نموذج صغير ولكن تبغاه قبل لا يروح يفتش في الانترنت يفتش في مصادر المعرفية المحلية. مثلا على سبيل المثال الدوكيومنتس او المستندات اللي موجودة في اللابتوب، انا ليش ما اعمل نموذج ذكي يروح يفتش في كل الصور اللي عندي ويفتش في كل المستندات ويجيب على غرار المصادر أو المعلومات الموجودة في جهازي.
1: طيب هذه الأيقونات اللي ذكرتها من دون إنترنت وعلى سطح المكتب، يعني نحاول نقرب الصورة قدر الإمكان، هل لديها نفس الفهم الموجود عند التطبيقات الأخرى في فهم سلوك المستخدم، فهم طلباته، وبالتالي يعني يستطيع أن يتعامل مع طلباتي أكثر فأكثر؟
0: جميل. يعني هل هو يتذكر بياناتك ومعلوماتك؟ المصادر النماذج الصغيرة أعتقد لا تفي، ما تكفي. يعني بترجع كأنك ما يعني كأنها كل مرة بتحدثها وبتتكلم معها بترجع من الصفر، لأن هي صغيرة، نموذج صغير، تحتاج إلى نموذج ذكاء أكبر وأضخم.
1: على كذا يعني اتجاه الخطوة هذه اللي ذكرتها، يعني في ظل أنه الإنسان قد يعني مبدأ الخطورة لديه أنه يأخذون من سلوكياتي أفكار تسويقية تباع على الشركات، يعني ما في ذيك الخطورة، فقد أنه لا يلجأ لهذا الشيء.
0: أحسنت، هو لذلك هو الموضوع موضوع توازن بين القوة وبين الأمان. عندك أنت أمان، إذا أنت تبغى أمان تام وما تبغى إنترنت بتقفل الإنترنت وبتستخدم نموذج ذكاء صغير، ولكن هل هو قوي؟ لا طبعا. القوة الكبيرة في موجودة في هذه الشركات، هل تركن إليها أو هناك حل بين حلين؟ تكتفي بمثلا نموذج متوسط من لاما، في صغير وفي متوسط وفي كبير، متوسط وفي بعض البيانات والقدرة المقبولة مقابل خاصية المحافظة على البيانات من التسرب.
1: كل ما كانت يعني أدوات أقوى والحضور أسرع كانت مستوى الخطورة أو التسريب المعلومات
0: بالضبط يعني مثل البزنس أكثر. يعني إذا أنت تبغى تدخل في
1: عوائد عالية
0: تتحمل نسبة الخطورة.
1: صحيح. الغريب مهندس مصطفى أنه يعني في السابق كان الموضوع الخطورة أو الاختراق يتعلق ببريد إلكتروني تتعامل مع رابط تضغط عليه، الآن في هذه المنصات أنت تعطي من نفسك، هم لا يطلبوا منك شيء، فأنت صح. تعطي بيانات، هو يعني طريقة أو بأخرى يولد من هذه البيانات فكرة عنك، عن مكانك، عن حياتك،
0: ويتعرف عليك وتعرف على سلوكك ومن أنت، وصنفك أيضا.
1: صحيح.
0: وصنفك، وحتى وإذا يصنفك يروح إلى الشبكات الأخرى ويعطيه البيانات، يقول هذا الصالح هو من صنف ألف باء جيم زيرو و

0: أن هذا التصنيف في نسبة سلوكيات عالية أو مفصلة، كيف تتعامل في السفر، كيف تتعامل مع أهلك، ما هي الهدايا اللي ممكن تقدمها إلى أولادك، شنو البلدان اللي أنت تحب تسافر إليها، وعلى غرار هذه ممكن يوجهوك من ناحية في البحث، رؤية المشاهدات على التيك توك أو على وسائل التواصل، والسلع الموجهة لتسويقها وشرائها.
1: نعم، يعني هي تقنيات زي ما ذكرت التوازن فيها مطلوب، والفهم والتعاطي معها تظل الحياة الحقيقية أو الواقعية أفضل بكثير من هذا العالم الافتراضي، على أن يعني غماره أتوقع أنه بعد فترة لنقل سنوات سيصبح نوعا ما تعاطي الإنسان مع هذا الذكاء الاصطناعي معقول، خصوصا في ما يحصل من تزييف عميق أحيانا ويعني خلط للحقائق والمعلومات.
0: وهذه رسالتنا احنا في هذا البرنامج، أن تستخدم الذكاء الاصطناعي بوعي.
1: شكرا لضيفنا ولكم مستمعينا، في الأسبوع القادم يتجدد بكم اللقاء وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله.
2: خوارزميات مع صالح العجرفي ومصطفى الشعلة، إخراج محمد العبود.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملائنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
5: الإذاعة زمان.

0: في ظلال النخيل.
1: هذه الحلقة من إعداد وتقديم عبد الله الشهري. إخراج سعيد شوشة الثبيتي.

أصدقاء ظلال، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة هذه الاستراحة بين ظلال النخيل. نحييكم ونرجو أن نوفق في تقديم ما ينال رضاكم.

أصدقائي، إذا تلاشى التراحم بين الناس وجفت موارد المودة والعطف في واقعهم، فقدوا حياتهم واستحالوا وحوشا ضارية. ولكن ما الذي يبقي على ينابيع الحب متدفقة بين الناس؟ وما الذي يبقي على سريان أنهار الاحترام والتعاطف؟ إنها الصلة التي أصبحت مع الأسف الشديد في وقتنا هذا شبه معدومة. فالكل يركض لاهثا وراء حطام الدنيا، ناسيا أو متناسيا حقوق أهله وأسرته ومجتمعه عليه. وكلما

زادت الإمكانات كلما اتسعت هوة الفراق. لقد أصبح البعض غريبا، غريبا في بيته وفي مجتمعه رغم وجوده، غريبا لأنه لم يعد يجد الوقت الذي يسمح له بزيارة أقاربه أو أصدقائه، ملقيا بمسؤولية ذلك على ظروف العمل وتعقيدات الحياة وتعدد المسؤوليات واتساع نطاق العمل. ومما يبعث على الحزن عزيزي المستمع أن تجد بعض الناس لا يرى معظم أفراد أسرته حتى في العطلة الأسبوعية، وهذه الظاهرة لا شك أن لها عواقبها السيئة ونتائجها التي لا تحمد. يا عزيزي، مهما كانت الظروف، ظروف الحياة قاسية وغير قابلة للتوفيق، فإن صلة الأرحام وإعطاء بعض الوقت للأسرة واجب حتمي وغير قابل لأدنى نقاش. وكم هي كثيرة الحوادث والشواهد على سوء نتائج إهمال الأسرة في سبيل التهافت والتسابق وراء مغريات الحياة المادية. الإنسان الناجح ليس بذلك الذي يعطي كل وقته لعمله ويفني شبابه في سباق محموم وراء حطام الدنيا. إن الإنسان الناجح هو الإنسان القادر على التوفيق بين كل ما يحيط به مع إعطاء الأولوية للأشياء المهمة، بحيث يأخذ كل جانب من جوانب حياته نصيبه كاملا، وبذلك يجد نفسه قد قام بجميع الالتزامات دون أن يؤثر بعضها على بعض. جرب يا عزيزي أن تضع برنامجا تستفيد فيه من كل ساعة في يومك، بل من كل دقيقة، وستجد أن كل أمورك تسير سيرا طبيعيا وناجحا، وما لا يدرك كله لا يترك كله.

عندما تعتقد وجهة نظر معينة أو تراودك فكرة محددة، تذكر دائما أنها ربما كانت خاطئة أو ناقصة أو محتاجة إلى تعديل، ثم حاول أن تستكمل نقائصها.

0: قبل أن تطالب أي إنسان بتأديب غيره، راقب تأديبه لنفسه. وقبل أن تطالب الناس بما تحب، انظر إلى نفسك وسلوكك وقومهما، ثم طالب غيرك بالمثاليات. عزيزي، قد تكون قادرا على حسم كل الأمور أو بعضها لصالحك بمجرد أن تعلن عن حماسك وعنفوان قدرتك على تيسير أغلب ما يحيط بك وفقا لما ترغب، ولكن الشجاعة وحدها لا تكفي في أغلب الأحيان، لأنها قد تتحول إلى سلاح يرتد وبعنف إلى صاحبها إن هو أساء استخدامها. والناجحون في الحياة لم يتحقق لهم النجاح لأنهم استخدموا عامل القوة، سواء في المركز الاجتماعي أو الوظيفي، ولكن لأنهم سخروا الإمكانات المتاحة بذكاء وبروية ودراية وحسن اختيار، وتعاملوا مع جميع المعطيات بروح متفائلة وغنية بالقناعة.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أول يا ليت يعود. الإذاعة زمان.

صارت سماء الرضا غيما بلا مطر، وشاخ صمتي على بوابة السهر، صارت سماء الرضا غيما بلا مطر، وشاخ صمتي على بوابة السهر.

وأسدل الليل من ظلمائه حجبا، فصار أعمى بلا نجم ولا قمر. وأسدل الليل من ظلمائه حجبا، وأسدل الليل من ظلمائه حجبا، فصار أعمى بلا نجم ولا قمر. وأوغلت في دروب الهم راحلتي، وكدت أفقد أنفاسي من الضجر. وأوغلت في دروب الهم راحلتي، وكدت أفقد أنفاسي من الضجر. سافرت في عالم الأشواق محتملا همي، ولكنني ما أبت من سفري. سافرت في عالم الأشواق محتملا همي، ولكنني ما أبت من سفري. وصرت كالبلبل المحبوس في قفص يبث لحنا بلا طعم ولا أثر. وصرت كالبلبل المحبوس في قفص يبث لحنا بلا طعم ولا أثر. يا من يرى الحسن حسنا في عباءتها، فيستدير إليها بائن الخفر. أتت إلي وبي شوق لرؤيتها، فما رفعت إلى أهدابها بصري. أتت إلي وبي شوق لرؤيتها، فما رفعت إلى أهدابها بصري. ولا أبحت لنفسي أرض عفتها، ولا ركبت إليها مركب الخطر. ولا أبحت لنفسي أرض عفتها، ولا ركبت إليها مركب الخطر. يا من تظل جراح القلب نازفة لأجلها، ويظل الهم في أثري. يا من تظل جراح القلب نازفة لأجلها، ويظل الهم في أثري. ماذا أسطر كفي لا تطاوعني، كأنما أحرفي قدت من الحجر. ماذا أسطر كفي لا تطاوعني، كأنما أحرفي قدت من الحجر. وباللسان قصور لست أعهده، وباللسان قصور لست أعهده، أعوذ بالله من عي ومن حصري. لو يبتني المرء فوق النجم منزله، لناوشته سهام الهم والكدر. لو يبتني المرء فوق النجم منزله، لنا وشته سهام الهم والكدر. الناس إرضاؤهم من فوق طاقتنا، صعب على المرء أن يرضي هوى البشر. الناس إرضاؤهم من فوق طاقتنا، صعب على المرء أن يرضي هوى البشر. كم يظلم الناس بالأطماع أنفسهم، وكم يعيشون منها
في لظى سقري. أعوذ بالله من يأس يراوتني، يريد أن يحجب الأنوار عن نظري. أعوذ بالله من يأس يراوتني، يريد أن يحجب الأنوار عن نظري. أسير منه على أرض بها حفر، وباليقين أرى أرضا بلا حفر. أسير منه على أرض بلا حفر، أسير منه على أرض بها حفر، وباليقين أرى أرضا بلا حفر. أصغي ولكن إصغائي يعذبني، كم يشتكي القلب من سمع ومن بصر. أصغي ولكن إصغائي يعذبني، كم يشتكي القلب من سمع ومن بصر. إني لا أعشق فعل الخير أحسبني، أسعى إليه على وجهي بلا حذر. إني لا أعشق فعل الخير أحسبني، أسعى إليه على وجهي بلا حذر. يا رب عونك شد الليل مئزره، يا رب عونك شد الليل مئزره، فهب لنفسي يقينا يانع الثمر.

0: الشعر عبد الرحمن العشماوي.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان
1: الإذاعة زمان.

0: برنامج يعالج بعض القضايا الاجتماعية.
1: إعداد مريم الغامدي.
2: إخراج عبد الله الصليهم.

0: رائد رائد.
1: نعم يا داليا.
0: أمي على الهاتف تدعونا لزيارتهم غدا الخميس.
1: أعتقد أنني مدعو مع أصدقائي غدا.
0: ولكنك لم تقل لي يا رائد.
1: آسف لقد نسيت.
0: أمي لا أعتقد أنه يمكننا غدا أن نزوركم.
1: لا لا لا يا داليا سنزورهم.
0: حدد موقفك يا رائد، هل أنت تذهب لأصدقائك؟
1: بلى، ولكنني أستطيع إيصالك إلى بيت أهلك، ثم أذهب قليلا عند أصدقائي وأعود إليكم لأتعشى ونكمل السهرة.
0: فكرة جيدة، هل سمعت يا أمي؟ حسنا، إذا غدا بإذن الله نلتقي.

0: بك يا داليا.
1: كيف حالك يا أمي؟
2: بخير والحمد لله يا ابنتي.
1: أين حوراء أختي؟
0: أنا قادمة يا عزيزتي داليا.
1: أشم رائحة كيك.
0: لقد صنعته لك ولصغار.

0: جدي؟
1: ماذا تريد يا ولد؟
0: انظر انظر، لقد أحضرت لك سمكة جديدة لحوض السمك.
1: أنت تعرف أنني لا أهتم بالسمك، جدتك هي التي تحب تربية الأسماك.
0: وأنت تحب الطيور والعصافير.
2: نعم نعم يا عدنان، إنه يتذكر عندما يراها، يتذكر أيام صفها.
0: هل كان يربيها في الأقفاص؟
1: أنا لا أحب الطيور المسجونة في أقفاص.
2: طبعا طبعا، لأنه كان يطاردها من مكان إلى مكان.
1: لا أحب أن أراها فاقدة لحريتها.
2: بل كنت تريد أن تصطادها بالنبلة والحجر.
0: جدي، هل كنت شقيا في سباك؟
1: أبدا أبدا لا، جدتك أصبحت مخرفة.
2: أنا يا صالح.
1: نعم أنت يا فاطمة.
0: لا يا جدي، ما زالت جدتي بكامل قواها العقلية.
1: لا عليك يا ولد، إنما نحن نمزح.
2: نعم.

0: هذا يا نورة؟
1: ماذا يا أمي؟
0: حتى الآن وقد أصبحت جدة لا تتقنين طبخ الجريش.
1: بالعكس يا جدة، إنه لذيذ. ما رأيك يا رائد؟
2: إنه فعلا لذيذ.
3: لا عليك يا حوراء، جدتك هذه تريد أن
1: أنا داليا يا جدي، داليا.
0: الحمد لله أصبحت لا تفرق بين داليا وحوراء.
3: جدتك يا داليا تريد أن تثبت أنها ما زالت تلك القادرة على توجيه ابنتها.
1: يا أبي، أمي كانت طباخة ماهرة.
3: أعرف، عندما كنا نستقبل ضيوفا كانت أطباقها حديث الحاضرين.
1: سيبدأني الآن في مدح بعضهما.
2: كم أحب حديثهما وعلاقتهما ببعضهما. اسمعي يا داليا، عندما نصبح في سنهما أريدك أن تكوني مثل جدتك.
1: وأنت أيضا يجب أن تكون مثل جدي.

0: جدتي، ماذا تفعلين في المطبخ؟
1: لقد سكب جدك الشوربة على صدره. أنا أبحث عن قطعة قماش لأمسحها له.
0: حسناً، سأحضرها أنا.
1: لا لا لا، سأمسحها بنفسي. أين هي قطعة القماش؟
0: ولكن يا جدة،
2: دعيها يا حوراء، إنها لا ترتاح إلا إذا قامت بنفسها على خدمته.
1: قطعة القماش هذه، اسمعي يا حوراء، بعد العشاء عصري كأسا من البرتقال لجدك، وانتقي برتقالات طازجة، هل سمعتي؟
0: حاضر يا جدة، حاضر.

0: دائما تعاملينني كطفل. لقد كبرت، كبرت يا امرأة، كبرت.
1: اسكت، لو كنت كبرت لما سكبت الشربة على صدرك. هيا هيا بدل ملابسك.
2: إن ملابسه جيدة ولا ضرورة لأن يبدلها يا جدة.
1: سيبرد من لفحة الهواء وملابسه مبلولة.
0: أرأيتم؟ إنها تعاملني كطفل.
2: لأنها تحبك يا جدي.
3: جدي، كم كان عمرك عندما تزوجت جدتي؟
1: أوه، كان يكبرني كثيراً.
0: كان عمري 18 عاماً.
3: وعمر جدتي؟
0: 12 عاماً. كانت لا تعرف شيئاً من أمور الحياة.

0: نعم، كان يمشي طولي حتى شعري لأنه كان طويلا ولا أستطيع مشطه.
1: كانت جميلة جدا، ولكنها كانت غيورا.
0: أنت الذي كنت دائما تتحدث عن النساء والزواج.
2: ألم تتزوج غير جدتي يا جدي؟
0: بلى، لقد تزوج ابنة خالته بعد زواجه بي.
3: وكيف تلقيت هذا الخبر يا جدة؟
1: لقد أوصلتني لتطليقها بتصرفاتها الحمقاء المجنونة وغيرتها.
0: رجال ليس لكم أمان. طلقني طلقة واحدة ثم أعادني لأنه لم يستطع فراقي. اعترف يا صالح.
2: وأين هي زوجته الأخرى؟
1: مرضت المسكينة وتوفيت، ولم يبق أمامي سوى فطوم وغيرتها وجنونها. المشكلة أنني لم أستطع فراقها أبدا، وأصبحت النساء تفر منها وتخاف أن تشاركها. كانت شرسة شرسة، ولكنني أحببتها رغم ذلك. حفظها الله لي، ظللت على بيتها بالحب وعلى زوجها بالحنان والأمومة، ولكنها ما زالت تعاملني كطفل.
0: لأنك طفلي الأول والدائم. الأولاد يجيئون ويذهبون ويكبرون ويعيشون حياتهم الخاصة، أما الزوج فيبقى ذلك الطفل المدلل الذي لا تتغير أمومة الزوجة الصادقة والمحبة له، وتعامله وكأنه الطفل الأوحد.
4: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: قهوة الصباح.
5: صباح الخير. صباح الذين استيقظوا اليوم وهم يشعرون أن هناك شيئا يجب أن ينجزوه، وأن هناك موعدا ينبغي اللحاق به، وأن هناك قائمة طويلة تنتظرهم قبل أن يبدأ اليوم فعلياً. صباح الذين فتحوا أعينهم فشعروا بأنهم متأخرين قبل أن ينهضوا من أسرتهم. هل لاحظتم أن أغلب الناس اليوم يركضون؟ ليس بأقدامهم بل بعقولهم. العجيب أننا نعيش في زمن وفر لنا أسرع وسائل النقل، أسرع وسائل التواصل، وأسرع وسائل الحصول على المعلومة، ومع ذلك لم نشعر يوماً أننا أبطأ من هذا الوقت، وكأن العالم كله يركض ويدعونا للركض معه. استعجل، استعجل في الرد، استعجل في الإنجاز، استعجل في النجاح، استعجل في الوصول، استعجل حتى لا يفوتك شيء. حتى أصبح التأخير البسيط يشعرنا بالذنب، والتوقف المؤقت يشعرنا بالقلق، والراحة النفسية تحولت عند البعض إلى شعور مزعج.

كم مرة جلستم دون أن تفعلوا شيئاً ثم شعرتم أنكم تهدرون الوقت؟ كم مرة أخذتم استراحة ثم بدأ صوت داخلي يخبركم أن هناك أشياء أهم يجب أن تقوموا بها؟ كم مرة شعرتم أن يومكم ليس كافياً رغم أنكم لم تتوقفوا طوال اليوم؟ ربما لأن المشكلة ليست في الوقت بل في إحساسنا تجاه الوقت. لقد أصبحنا نعيش وكأن هناك ساعة، ساعة خفية تطاردنا، ساعة لا نراها لكننا نشعر بها في كل لحظة، في العمل وفي البيت وفي الإجازة وحتى أثناء الراحة، وكأن الحياة تحولت إلى سباق طويل لا نعرف خط نهايته ولا نعرف أصلاً لماذا نركض. بعض الناس يستعجل النجاح، يريد أن يصل اليوم إلى مكان يحتاج سنوات، وبعضهم يستعجل التغيير، يريد أن يرى النتائج قبل أن يمنح نفسه فرصة حقيقية، وبعضهم يستعجل الحياة كلها فيتمنى الغد وهو ما زال يعيش اليوم، وحين يأتي الغد ينتظر ما بعده، وهكذا تمضي السنوات بين انتظار مرحلة جديدة ونسيان المرحلة الحالية.

المفارقة أن أجمل لحظات الحياة لا تحب الاستعجال. الصداقة الحقيقية تحتاج وقتاً، والخبرة تحتاج وقتاً، والتعلم يحتاج وقتاً، والشفاء يحتاج وقتاً، والنجاح نفسه يحتاج وقتاً. لكل شيء توقيته، ولكل مرحلة عمرها الطبيعي. لكننا أحياناً نريد أن نجني الثمار قبل أن نزرع البذور، ونريد الوصول قبل أن نخوض الطريق. لهذا نشعر بالإرهاق، لأننا لا نقاوم ظروف الحياة فقط، بل نقاوم سرعتها الطبيعية أيضاً. نريد من الأيام أن تمشي أسرع، ومن النتائج أن تظهر أسرع، ومن الأحلام أن تتحقق أسرع. ثم نتساءل لماذا نشعر بالتعب؟

إن جزءاً كبيراً من القلق الذي نعيشه اليوم ليس بسبب ما يحدث لنا، بل بسبب خوفنا مما لم يحدث بعد. نعيش في المستقبل أكثر مما نعيش في الحاضر، نفكر فيما سنفعله غداً وفي الشهر القادم وفي السنوات القادمة، حتى نفقد القدرة على رؤية ما بين أيدينا الآن. نصبح مشغولين بالحياة إلى درجة ننسى فيها أن نعيشها. لا تسمحوا لوهم الاستعجال أن يسرق منكم متعة الأيام، ولا تجعلوا الخوف من التأخر يحجب عنكم جمال ما تعيشونه الآن. امضوا بخطاكم أنتم، فلكل إنسان رحلته الخاصة، ولكل حلم توقيته، وما كتب لكم سيأتيكم في وقته. فاطمئنوا وخففوا عن قلوبكم قليلاً.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض.

0: نبض الوطن. بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقاً كبيراً. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
2: الله الله الله،
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: ديرتي حبيبتي.

ليست كل الحكايات تروى في الكتب، بعضها محفور في الجدران، مخبأ خلف ضوء مصباح، أو عالق في صمت طريق حجري ضاق بالذكريات. اليوم لن نزور البجيري كزوار، بل سنعود إليه كأننا منه، ونسمع الحكاية كما همست بها الجدران قبل أن ينقش عليها الزمن.

في تلك الليلة حين سكنت الدرعية لم يكن هناك ضوء إلا نور القمر يلامس جدران الطين. كان هناك بيت تتصاعد منه رائحة حبر وصوت عالم يكتب. ذلك هو بيت الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وفي الزاوية الأخرى جلس الإمام محمد بن سعود يفكر في وحدة كانت مجرد حلم.

فيليب جيري لم تكن البيوت طيناً فقط، كانت عقولاً وأحلاماً وبداية دولة. لم يكن البجيري حياً عادياً، كان بوابة لحكاية المملكة، وبين كل زقاق وكل نافذة خشبية قصة لم تكتب لكنها عاشت.

ثم تغير الزمن، سكتت الأصوات وتهدلت الجدران وغابت الأقدام عن الممرات، وكاد الحي أن ينام إلى الأبد. لكن كان هناك من قرأ القصيدة المخبأة بين حجارة البجيري، من سمع صدى التاريخ وهو يصرخ أعيدوني. فبدأت الحكاية من جديد. عادت الحياة، ومشى الناس بين الدكاكين يشترون التمر من يد النجدية، ويشربون القهوة من فنجان يعيدك إلى زمن الرفقة. في المساء حين تغيب الشمس خلف نخيل البجيري، يبدأ الضوء في الحكاية من جديد. عروض تراثية، حكايات للأطفال، حرف يدوية، ومجالس تروي كل شيء إلا النسيان. في البجيري ما تمشي لحالك، تمشي ومعك ظل رجل حلم بدولة، وامرأة كانت تسقي النخل، وطفل يحفظ العلم. البجيري ما هو مكان، البجيري حكاية وطن.

0: القوى في نغمة بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية،
3: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
1: شاعر الراية،
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: السابعة صباحا في الرياض. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، موجز إخباري من إذاعة الرياض في قراءتي راشد مضيبري، أهلا بكم. سمو ولي العهد يبحث مع الرئيس المصري في القاهرة العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط. الرئاسة المصرية تؤكد تأييد مصر لإجراءات المملكة للدفاع عن أمنها. سمو ولي العهد يغادر القاهرة ويبعث برسالة شكر للرئيس المصري. قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض وتدمر طائرة مسيرة حاول الدخول للمجال الجوي للعاصمة المقدسة مكة المكرمة. الأمم المتحدة تدين الهجمات الحوثية على المملكة وتؤكد ضرورة حماية الملاحة في البحر الأحمر. إغلاق استقبال طلبات العام الثاني من برنامج التوازن العقاري بمدينة الرياض. توقيع اتفاقيات بنحو 4 مليارات و400 مليون ريال على هامش قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية. بمشاركة دولية واسعة انطلاق منتدى اليونسكو العالمي للأخلاقيات الذكاء الاصطناعي. الخبر الأخير في هذا الموجز، وزارة السياحة تقر لائحة عقوبات مشددة لمرافق الضيافة. نهاية الموجز.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، السعد الله صباحكم واتم عليكم الصحة والعافية. صباحكم منكة بنكهة القهوة ولا شيء غير القهوة يا سادة. والشاي تستاهل بدرية زميلاتنا تستاهل يا أخوي. صباحكم جميل أينما كنتم وأينما حللتم في السيارات الطائرات الغواصات والسفن والقطارات والمترو كذلك يا سادة. صباح يوم الأربعاء
1: يا سلام،
0: إشبين الخميس
1: يا سلام،
0: صباح اللي يعني الربوع الذي يزف الخميس اللي يعطيك الطاقة الجميلة الحلوة اللي يقول لك هلا بالخميس. من علي شفيني هزيت كتاب
1: كذا الربوع تحسه جايك مبتسم داخل الأسبوع مبتسم.
0: شفتي يقول لك ما الحب ولا الحبيب الأولي. هذا الربوع ترى
1: الربوع اللي
0: كان هو مؤنسنا، كان هو يدلعنا. يعني حتى يوم كان الثلاثاء قبل الأربعاء ما كان ينطاق لستل، كنت تحس الأخ الوسطاني حرعي مشاكل
1: ثقيل شوي مع أنه خفيف شوي. ما أدري كيف كان قايل الثلاثاء، معليش حنا في الربوع الحين. الربوع غير، له فرحة مختلفة، له سعادة مختلفة. يعني حتى يعني تحسه مرتبط كذا بالطفولة، أنه انتهى الجد خلاص، انتهى التعب، انتهى.
0: شوفي مودك أول ما تصحين وربوع والله العظيم إنه بهجة في كذا. لا سبحان الله، يوم كذا طاقته حلوة، طاقته جميلة، يعني يحفزك يشجعك. حتى لو كان الخميس مودك سيء، أعرف أنك انشحنت بالطاقة الإيجابية من يوم
1: تعطيه لون الأربعاء. وش تعطيه لون؟ أعطيه كذا لون الورود، كذا حديقة كذا ملونة، حلو حلو لونه.
0: ما تدرين هو كذا

0: لافندري ولا خزامي، عرفت كيف النص كذا جاي كذا غريب.
1: تعبت من لافندري.
0: عرفت اللي على صباح الخير فدرية.
1: صباح الخير وصباح النور وصباح الورد وصباح الأربعاء.
0: الله.
1: والأربعاء في فصل الخريف دائما مختلف. الله. دائما يجي كذا مع هذه الفرحة ومعها كذا شوية مشاعر حلوة خريفية حلوة، يعني صباح مختلف يعني. اليوم بصراحة رفعت رأسك للسماء، شفت
0: في شد عضلي، للأسف
1: في شد عضلي ما صور طيب.
0: كنت بفتح الكاميرا طالع قلت الله، بس صحو
1: صباحات مختلفة، بس الشمس كذا شروقها حلو مرة مختلف، يعطيك هذه الألوان اللي ودك تصورها ودك ترسمها، ما تدري شو تسوي.
0: بدري علمين وش تشوفين أنا ما أشوف والله، لتكفين خليني أدق.
1: أنت لو تطلع قبل شروق الشمس حتفهم.
0: أطلع قبل شروق الشمس إيش فيه؟
1: شروق الشمس أنا خلاص تبدأ
0: الساعة 5:35
1: ونص أنا أطلع.
0: إيه 5:35 تبدأ الشمس. إيه
1: 5:30 أنا أطلع خلاص.
0: حلو. إيه بالضبط.
1: كوبري الملك فهد للشمس كذا، اللون الخريفي هذا كله في السماء.
0: محمرة السماء
1: ايه على طريق الملك فهد، هذه العماير كلها لون مختلف، الرياض كي تحس توها صحي من النوم.
0: طب سؤال، هل فعلا الطرق فاضي 5:30؟
1: ايه يطلع بدري تشوف.
0: اجل بكرة بجرب اصحى، بكرة بجرب اصحى 5. لا قبل حتى، المشكلة المصيبة اني اصحى والله قبل، بس ما ادري ليش اعاند
1: حتى يستيقظ الجهاز الدماغي عندك، يحتاج وقت يمكن.
0: الله العظيم.
1: ايه ترى في ناس كذا يحتاجون ساعة لما يستيقظون.
0: نظام ديزل.
1: إيه لسه. يشتغل الكمبيوتر.
0: هندل.
1: إحنا عندنا ترى صباحات مختلفة في الرياض. اليوم نصبح على أهل الرياض بالخير ونقولهم صباح الخير، وكل مدن مملكتنا الغالية من شرقها لغربها من شمالها لجنوبها نصبح عليكم بالخير. هذا الصباحات المختلفة من برنامج صباح المملكة.
0: سلام.
1: اللي يعد فقراته هنا الصباغ وعمر العتيبي وأيضا سعدة الشهري وبإشراف فهد حساني، ومعانا أيضا المخرجين وحوش المكسر عبد العزيز الجربوع وإبراهيم الصويان، منورين اليوم وكل يوم في برنامج صباح المملكة. وأيضا معكم أنا بدرية خالد وأيضا فهد الغامدي من الآن وحتى العاشرة صباحا.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترم ونسينا أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت.
6: مع تطبيق سعودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: كشف المركز الوطني للأرصاد اليوم الأربعاء راح يشهد فرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة. وأشار المركز إلى فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقة نجران، فيما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق تبوك والرياض والقصيم. كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من الخليج العربي والبحر الأحمر.
1: ومثل ما عودناكم مستمعينا كل يوم يكون عندنا موضوع نتناقش فيه وناخذ ونعطي فيه، وموضوع فيها الكثير من الجدل واختلاف وجهات النظر والآراء والأفكار، وكل واحد له منظوره الخاص في كل موضوع نتناقش فيه على أو في برنامج صباح المملكة. موضوعنا اليوم صراحة يعني
0: خفيف زي الأربعاء،
1: لطيف جميل حلو، عن الأسماء صراحة. يعني دائما كل واحد، بعض الحين في ناس تحب اسمها، في ناس والله شوي تضايق من اسمها نوعا ما، في ناس يقولك يا أخي ودي أغيره بس والله العظيم إن لو هذا بدخل في عقوق الوالدين، وفي ناس أسماء يعني أسماءها يقولك يا أخي أنا هذا اسمي بس أحيانا أحس إن ودي أغير، مع إنه زين بس أحس إن ودي أغير. طب ليش، إيش السبب؟ لا يقول أحس شخصيتي ما تتناسب مع اسمي، أحس اسمي رقيق وأنا جلف، أحس إنه مثلا والله أنا فيني من اللطف بس اسمي غليظ والعكس، والبنات كذلك والله أنا أحس اسمي لا مو لايق على شكلي، هو فستان هو اسم بنت الحلال.
0: ترى معنا هذه تلقاها عند البنات أكثر من
1: لا بالشرك، والله عندكم عندكم خير والله العظيم، خلني والله لا لا خلني ساكت، ما لا في منافس الحين خليني ساكت والله العظيم. فهل فعلا عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، انت قاعد تواجه مشكلة مع اسمك؟ هل قاعد تواجه مشكلة في سماع اسمك من الآخرين؟ يعني احيانا في ناس يقول لك انا يا اخي احيانا استحي انه حتى يقولون اسمي في المستشفيات في الانتظار، احد يقول اسمي
0: تكفى
1: يروح عند الممرضة دونت ها لا تقولين اسمك، انا كذا سوي كذا
0: متوصل وصلتني الدور ولا لا. بس
1: بقول لك على حاجة بدري، ترى ما هو من صدق، من قصة حقيقية يعني
0: صحيح؟
1: من احد الشباب الاصدقاء زمانين
0: يعني.
1: كان يقول اروح لا تقولين،
0: ويطلع اكيد اسمه عادي بس بالنسبة له متعقد،
1: هو متعقد منه ايوه بسبب مثلا ربما تعرض مثلا للتنمر على اسمه وهو صغير، ربما كان في تشبيهات من باب المزاح، ربما شخصيته حساسة عادي يا اخي. ترى مو شرط، احيانا ترى ما في شيء الاسم بس انه حساس الوقت.
0: اي بس احيانا انت ما تحب الشخص اللي سموك عليه، يعني الناس شايفته مرة انه شخص رائع مجل، بس انت ما انت حابه
1: اي
0: فمسمينك عليه تبلش. اي
1: بالله غير القناة
0: صعب
1: والله صدق، ترى والله صدق. فهذا هو موضوعنا باختصار مستمعينا، شاركونا وعلمونا على 011-40-53.
0: أم شرف يسعد صباحك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أصبح عليكم جميعا فردا
0: نعم، هذه أم شرف.
2: إيه صباح المملكة على إذاعة الرياض.
0: يا هلا بك، اكتمل البكت
1: باقي واحدة ولا خلاص.
2: حالك يا فهد الفود،
1: الله سلام
2: دهلك وقعود،
1: سلام سلام
2: الله عليك يا بدرية يا قدرية يا نور البدو.
0: الله
1: لا لا لا لا لا يوم أم شرف دخول حيل قوي، شنو هذا أم شرف؟
2: هذا ضيافة من عندي.
1: الله يكرمك كثر خيرك، طول لي عمرك ولا خلا ولا عدم.
2: شكرا.
0: هاي أم شرف، قولي لنا، نتكلم اليوم عن الأسماء.
2: اسمع، أنا سمتني جدتي والله.
0: إيه.

0: ويسعد لنا صباحاتك يا ام شرف.
1: الله يعافيكم.
0: حياك.
1: والشاي كيف معاكم؟
0: والله انا ماشي للان الشاي ولا يمكن
1: والله غير. كويس الشاي
2: الله
1: يطول العقل
0: يزيد التركيز.
2: الله الله الله
1: ركز.
0: نعم
1: القهوة ماشي حلوة القهوة ما أقول لك ما هي حلوة لكن الشاي لابد منه.
0: صحيح
1: القهوة حق ترجع.
2: يسعد لي قلبك يا ام شرف. يسعد لي قلبك يا الله يا ام شرف. صباح اليوم مختلف يا ام شرف.
0: صباح رائع جد اربعاء يخلي الناس
2: ويجعلك دايم رايقه يا ام شرف. لا اعطتنا من القصيد واحده عندي واحده عندك وشغل لا لا لا ام شرف
0: اعطتنا سجع وش قالت
2: ترى ترى ام شرف والله اول مره تطلع كذا ترى.
0: الله يسعد
2: الله يجعلها دايم في سعاده ان شاء الله ويسعد هل الضحكات والابتسامات على الصباح ام شرف. بس حبيت مخرج 14 اسمي زين زين
0: سمينا على جدتها يعني تحس ان كل اسم له قصه. اي في اسماء في يعني قصص ليه سبحان الله اسمك مكتوب لك لانه هو اول شيء انت تحصل عليه في هذه الدنيا. وحتى لو لو بعد عمر طويل الواحد يعني فارق هذه الدنيا يبقى اسمه في هذه الدنيا
2: سبحان الله.
0: ما يروح سبحان الله. سبحان فالواحد يموت واسمه ما يموت
2: سبحان الله يبقى. اي والله ذكر الطيب. على وعلى طاري الاسماء معنا اسماء.
3: مرحبا صباح الخير.
0: صباح النور.
2: هلا سهلا الله حيها.
3: الله حيهم حيكم يا مرحبتين صراحة. أنت أول شيء تكلمت عن الربوع. الربوع له وقع خاص جميل
2: الله
3: على الأجيال
2: القديمة
0: الأجيال
2: إيه ما على العمر مجرد رقم بيت الحلال. يلا يا سيدي.
3: إيه لا إيه بس إنها حلوة.
2: نعم نعم.
3: اسمي أسماء أول حرف أنت.
0: إيه إيه الله.
3: كنت بتاع أي في
0: المدرسة
3: حق الصحية تمسم.
2: إيه أيوة أوه عشانك أي صح.
0: أول حرف ما في فيه أول
3: حرف. إيه أول حرف اسمي همزة تنتن هذه أمي.
0: إيه والله. تعقدين في المدرسة.
3: ذكرتوها كانت تذكر فيني يعني رفعت معنوياتي.
2: يا الله يا الله. طيب اسمع اسمع طيب اسمع كيف تشوفين اسمك بصراحة؟
3: والله كل ما نادى اسمي صدق والله احس اني طفلة صغيرة جميلة.
2: الله
0: حلو حلو
2: حلو ترى فعلا
3: بس كان معقدني اول كنت احس اني بزر فعلا بس يوم قالت لي امي وجدتي الله يرحمها قصة اسمي خلاص صار له شأن عظيم عندي.
2: الله
0: ايش قصته نقدر نعرف؟
3: اي مسميني اللي نسمي اسمي شيخ عظيم من مشايخنا الله يغفر له ويرحمه.
2: الله يرحمه
3: هو اللي مختار اسمي شيخ عبد العزيز بن باز.
2: ما شاء الله ما شاء الله
0: تبارك الرحمن
2: ما شاء الله ما شاء الله.
3: فخلاص يعني ما عقبي ولا قبلي
2: اكشخ من قدك يا الله. اي الله صباحك سعيد يا اسماء.
3: الله يصبحكم كل خير وعافيه.
2: امين وياك ان شاء الله تنالك يا جميل. يا هلا وسهلا يا مرحبا
3: هلا هلا.
0: ونقول 011-40-53 تعال اسمك له قصه تعال شاركنا هذه القصه وقل لنا برضو هل انت اسمك زي اسماء ما شاء الله فخوره في اسمها لانه الشخص اللي سماها كان يعني ما شاء الله تبارك الرحمن اسم جدك شيخ مع انه عقدوها اول حرف من اسمي
2: انا اسمي اول حرف من همزه.
0: همزه ايه نقول مين ابو سلمان ولا سليمان؟ يسعد صباحك يا سليمان. ابو سلمان.
4: ابو سلمان معك.
0: ابو سلمان حياك الله.
4: علقت بدري على كل شيء.
0: يا مرحبا بك.
4: الله يعافيكم. أنا طبعاً أنا اسمي فهد. فحلو باسمي طبعاً أنا ما أحب الأسماء اللي يسمي مثلاً على الأب على كذا على مو على عن شيء. سديل وشوي الواحد يتشعب شوي. فأبوي وأنا كلنا سمينا يعني من ما كان في الأسماء ذي بالعائلة.
0: هذه أسماء جديدة قصدك في العائلة.
4: جديدة.
0: اي ما شاء الله.
4: فالحاصل انه باسمي وشو انا مثلا اعجبني مرات اكون مثلا بالمدرسة ماني حافظ مثلا زين فتلقين اسمي انا الحرف العشرين.
0: ايه
4: ويمشون على حسب الحروف الابجدية.
0: ايه
4: مرات.
0: ايه والله انت لك صادق.
4: قمت اكون وشو ازرق تمشي اللي الحصة
0: يمدي لك تحفظ.
4: ايه اكون حفظ.
0: ايه اقول يمديك تحفظ ما وصلك الدار. ايه
4: ايوه ومرات ان بسرعه اصل المعلومات ذا لين احفظ.

0: وهزها مرة واحدة كذا. برضو على قولتهم في شغلة في ترك معين اللي هو وشو حين أنا طبعا أنا الحين بداية الخمسين، فالحاصل إنه صرت ما انتبه لما واحد يقول فهد والله ما انتبه له. يعني إذا ما قال أبو سلمان أحس إنه مو باسمي، مدري شلون. صراحة صرت استغرب إني اسمي فهد.
1: بدينا
2: تعودت على أبو سلمان.
0: تعودت على أبو سلمان والله لما واحد يقول لي فهد والله مني ما أنت صراحة، يعني مرات إنه أحس بموبنا صراحة. فصرت كأنه استبدل الكنية أو اللقب باسم الحقيقي يعني.
2: ما شاء الله. طب خلاص تعودت على أبو سلمان، ما عاد أنت مغير. يمكن كثروا اسم فهد في العيلة،
0: يعني اسم مثلا أخواني مرات إنهم يقولوا دائما يقولوا أبو سلمان، لما واحد بسرعة كذا مرات يقول لي فهد فعليا. أنا وخاصة عندي ولد أخوي يسمي علي زي كذا، فبسرعة ما أنتبه. يعني إني ما أنتبه إنه أنا المقصود، لأنه تعودت على إنه أنا لما أنادى أنادى أبو سلمان.
2: ترى الواحد يتعود من كثر ما ينادونه باسم، خلاص يتعود عليه. سبحان الله. يعطيك العافية أبو سلمان، منورنا. شكرا للمشاركة.
1: ما شاء الله تبارك الله.
2: ترى يعني هو قال شيء مهم، خاصة الكشف حق الأسماء لما يجون ينادون تعال سمع، دائما أنا خامس واحدة ولا سادس واحدة.
1: أوه.
2: ما يمديد
1: باء. يا ساتر.
2: حرف الباء.
1: يا ساتر.
2: وأزعل إذا صار ما في حرف ألف كثير في فصلي.
1: أكثر واحد مبسوط من هذه الفكرة ياسر.
2: ياسر. طب وإذا بدأ من تحت الكشف الأسماء أول واحد
1: عادي.
2: ترى أحيانا المدرسين يبدون من تحت ما يبدون من فوق.
1: والله غش.
2: فلا انا اصير خامس واحده بس فهد فعلا حرف الفاء حرف العين محظوظين. محظوظين كثير.
1: بعدين انا اسمي فصلي ذيك الايام، والله يا كم احمد عندي. الله يا كم احمد، الله يا كم بدر. الله يا كم خالد. جنون.
2: فبرضو من الاسماء اللي دارجه اللي هي فهد كثير، عبد العزيز،
1: الوحيد في جماعتنا فهد.
2: بالله.
1: اي والله. فهد
2: زي أنا الوحيدة. غير اسمانا.
1: بالعكس حلو والله حلو. حتى تعرف فهد، أي فهد ولده خلاص ما في له، انتهى. بس الغلطة بعشرة، فضحتك بقلاقل.
2: ما في أنت من فهد، عارفين من فهد
1: بالضبط.
2: 011-45-53. يسعد صباحك يا ليان.
3: بعض القصايد تضربني وأطربها،
1: الله
3: فيها شعور وإحساس يجدي بالحالة.
1: الحالة.
3: لو أعيدها مليون مرة ما أمل منها، أحروف تكتب وكلام ما يوصف جماله. تبهج قلوب اللي حساسة مشاعرها، وكل شاعر معها يبحر في خياله.
1: خياله.
2: الله يا سلام يا ليلى.
1: الله.
3: ايش
1: الكلام؟
2: صباحاتنا
1: في الماش.
2: ايش
1: الكلام هذا يا ليان؟ ايش هذا؟
3: صباحاتنا في الماش منها.
1: ما في الماش منه ولا في الاحلام يعني، بس 2 1 3 4 على 18.
2: باهي.
1: اي.
3: شلونكم؟
1: الله يخليك. كيف امورك؟ كيف الدنيا؟
3: الحمد لله. اقرب مخرج ما عندي رد.
1: لا كفو والله، شغل صباحات رايقة. طيب تعالي. سمع القصيد، طربتينا على الصباح. ها كذا اعطيتينا من هذا الوزن والقافيه الشغل مرتب. ليان شو وضعه؟
3: طبعا انا اسمي عاجبني، لكني في الاذاعه والمشاركات اخترت اسم ليان، اسم فني
2: اختياري. ليش بالذات ليان؟ من اللين هو؟
1: الله.
3: لانه افضل من اسم الحقيقي.
1: افضل؟ ليه؟ بالعكس يعني انا اشوف انه يعني ممكن يكون الشخص يعني اسمه الحقيقي يعني الواحد يعني يحاول يقارب بين هذه وذي، فهمتي؟ يعني تتفكر فيها. يعني أنا مثلا اسمي فهد، تمام، في ناس ينادوني والله باسم ثاني وفعلا بس ما راح أقوله. بس كلها عجبتني يعني، مو هذا أحسن من هذا، فهمتي؟
3: بس أنا أشوف أفضل.
1: أوكي أفضل. حلو حلو حلو. أنت عاجبك الأيام مبسوطة كذا؟
3: اي اكيد.
1: هذا خلاص الله العظيم.
3: طب احس يليق علي يعني اكثر من اسمي، خاصه انه فيه ليونه مرونه، احس مرتبط بالشعر، بالاجواء الشعريه، بالاجواء الشتويه.
1: الله الله. طيب اسمع، عشان ما ترى بدك تغيرينا في الاحوال. شو اسمه، كيف حالك؟
3: الحمد لله.
1: ترى يمديك تخشين هذا بشير وطويل انت معلومه يعني.
3: لا ما احب اغيره.
1: كفو كفو كفو كفو. اي حلو يعني اسم مستعار زي الاسم الفني للفن.
2: طب انا بسالك سؤال.
3: ايوه انا قايله اسم فني للاذاعه.
2: اي اسمك الحقيقي سماك الوالد ولا الوالده ولا مين اللي سماك؟
3: الوالد.
2: الوالد. اي على احد؟
3: لا
2: هو اللي اختار الاسم. طيب
3: اي هو اختاره
2: لذلك ما تبغى تغيره.
3: اي ما ابغى اغيره وجاي احب اختار لي اسم يعني فني احسه يعني مقارب للشعر.
2: الله. اسم حركي.
1: الله الله الله
2: يعطيك العافيه. يا
3: العفو شكرا لك وشكرا للاستاذ فهد.
1: يا مرحبا يا مرحبا.
2: يعني تحس اغلب يمكن الناس ما يغيرون اسمائهم لسبب ان الوالد مختاره او الوالده مختارته. يعني انا مثلا اسمي لا ابوي ولا امي اختاروه، اختاره عمي. يعني ما ادري ايش يبي عمي جاي يختار. ودائما انا اقول انت اخترت لي اسم مره طويل وما يناسب ما يناسبني في دائما ترى اجلس له. هو اختار البنات مثلا اسماء خفيفه زي منى زين يا اسماء بناتي ما شاء الله حلوه. قلت ورا ما اخذت لي زي اسماء بناتك.
1: بس اسمك بس ينطق بسرعه ترى.
2: ايه بس في يعني وانا صغيره قلت لك وانا صغيره ما يعني البنت اللي جنبي جالسه في الابتدائي مثلا اولى ابتدائي ثاني ابتدائي البنت اللي جنبي اسمها نهى اللي قدامي اسمها ريم اسمائهم ثلاث حروف وراها انا اسمي خمس حروف.
1: اي بس بدري.
2: ايه
1: سريع
2: سريع.
1: اي بدري
2: بدري.
1: ومع العجل احيانا يروح الباء.
2: نقول 011-40-5-3. نوال يسعد صباحك. هلا بك والله.
4: السلام عليكم صباح الخير. صحة.
2: هلا وعليكم السلام.
4: والله أنا مش هالقاعد يضحك من النصر ماني قادرة. ما
2: حد قال اسمه خلاص. صوتك ترى مو واضح يا نوال شوي عدلي لنا في السماعات ولا اعملي حاجة ولا حاجة. إيه إيه ها, ها. أيوة كذا
4: كويس الحين.
2: إيه تمام.
4: أقولش حلو اسمك منو قال لك مو حلو اسمك؟
2: لا أنا الحين أنا فخورة في اسمي بصراحة خاصة بعد ما عرفتش معناه معناته المطر فأنا سعيدة فيه لكن وأنا صغيرة ما يناسب البنات يعني البنات كأسماءهم جديدة.
4: اسم بدرية رنان إعلامي.
2: إيه الله يحفظك أنا مرة مبسوطة في اسمي الآن.
4: هي بدرية إعلامي يعني ما شاء الله جميل جدا حتى اسم فهد حلو بعد اسم فهد من الفقود.
1: الله الله
4: الله. سريع سريع على اسمك سريع في الركض.
1: جدا كنت مهاجم وظهير ايمن.
4: ما شاء الله ما شاء الله الله يحفظكم ان شاء الله يا ربي.
2: كل واحد له نصيب.
4: حلو ترى اسمعنا شوفي بدرية وفهد هذه اسماء انا الله سبحانه وتعالى مسمين اياها واحنا فرحان
2: ومهتمين. سبحان الله. يعني. اي اي سبحان الله
4: يعني هذه اسامينا
2: الواحد ما يختارها.
4: نطلع اي نطلع يقولون فلان اسمه كذا فلان اسمه كذا.
2: صحيح. وتبقى انت صوتك يقطع برضو يا نوال وتبقى اسماءنا حتى بعد يعني احنا نموت واسماءنا ما تموت تبقى في الدنيا.
4: صحيح صحيح.
2: برضو عندك مشكله في الصوت. تكفين يا نوال.
1: تكفين يا نوال.
2: اي والله يقطع ما نسمعك.
4: طيب الحين
2: ايوه يجي يروح والله صوتك.
4: طيب الحين زين ولا بعده؟
1: اي لا لا زين يا سلام.
4: طيب ايوه انا بالنسبه لي اسمي ما ادري من هو اللي سماني صراحه.
2: آه. بس
4: ما أدري والله ولا سألت من بس أنا حابة اسمي صراحة.
2: إيه
4: يعني فعلا ينطبق على شخصيتي وعلى اسم العطاء والكرم. إيه الحمد لله رب العالمين.
2: إيه. حلو حلو اسمك حلو
4: وحبة. يعني أبوي بعدين سماني اسم يعني الكل الحين يسميني فيه سميني أم الخير.
2: ما شاء الله في كنية. ليه أنا أبوي ما سمى يربي يسمعني وليه ما أعطاني كنية. غرت.
4: لا لا لا ثاني بعدين قام يسميني لما الخير.
2: إيه.
4: فيقول لي على وجهك يجي الخير فعلا صحيحا حتى أي مكان أروحه أدخل محل أشتري أطلع ينهلون عليهم الزباين لما أرجع مرة ثانية يقول ليش ما تجيني كل يوم.
2: إيه بركة ما شاء الله ما شاء الله.
4: إيه يقول لي ليش ما تجيني كل يوم قلت ليش يقول ما شاء الله جيتي ذاك اليوم على طول هلوا الزباين بس الحمد لله قلت الحمد لله.
2: ما شاء الله. إيه ما شاء الله تبارك الرحمن ترى يعني في ناس كذا تجي معهم البركة سبحان الله
4: الحمد لله. ترى هي النية النية يا بدرية النية الصافية.
2: إيه برضو
1: والله شوفي النية صافية يا نوال بس الشبكة مو صافية. ألو
2: تروح تجي
1: لكن واضح الله يسر عليك نوال، ترى
2: اهم شيء سمعنا صوتها.
1: اي أيوة والله يسا خير، دائما تنورنا ما شاء الله وشكاتها وكذا الدنيا.
2: بس سبحان الله زي ما قالت يعني في الاسم يعطيك شيء، يعطيك حاجه.
1: سكتي
2: انت فهد سريع وظهير ايمن.
1: نعم.
2: و...
1: نعم.
2: ما شاء الله.
1: نعم والله.
2: ما شاء الله.
1: اي أيوة والله
2: اخذت من اسمك السرعه.
1: اصلا كان عندي كنيه لسه ما راح.
2: كلكم عندكم كنيه ولا لا؟
1: لا بس ما تشرف.
2: وش هداف؟
1: لا لا لا لا لا لا كانت ال... أوه ماي جاد.
2: خلاص خلاص.
1: الله العظيم المشكلة كانت بيننا كيف مجموعة معينة.
2: طيب.
1: الوالد يعني الله
2: يسلمك. تحت الهواء قل لي.
1: لا والله ما أقول.
2: أمسك عليك. طيب. 011-41-53 من معنا؟
1: عبد الله.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام والرحمة والإكرام، حياك الله يا عبد الله.
5: صباح الخير.
1: صباح النور والسرور. يلا حي.
5: فهد احسن لك لك فهدان ابو اذان، هذا حلو والله.
1: طيب تدري كانت واحده من الكنيات وانا صغير زي كذا. والله العظيم فهد ابو اذان. اي والله العظيم. حي الله عبد الله، شلونك؟
5: خير الله يسلمك عابدين، كيف الحال؟
1: خير يا العافيه، بشرنا عنك.
5: ابشرك يا رب لك الحمد. انا عندي موضوع غير النكهه حقت الاسامي ذي. انا عندي رهاب من المكالمات اللي كذا، مداخلات، اول مداخله في حياتي.
1: عندك رهاب وخاش في المذيع الاذاني؟
2: والله انها برك الساعات، والله انها برك الساعات يا عبد الله.
5: اكتشفت هذا في سن 40 الحين، يعني ما هو دو.
1: لا لا امورك طيبه.
5: مو من وقتي ليش من بثوث التيك توك هذه ما ادخل قشت، عرفت ان الشغله هذه جديده يعني ما لاني ماني متعود او ما ادري صراحه يعني. قلت اليوم بدخل معهم شغلت إذاعة، قلت خلنا ندخل مع الشباب، خلنا ندخل معهم وأشوف أشوف فيه فعلا موجودة ولا لا.
1: وش صار؟
2: صار
5: لا الأمور أحسن.
1: حي الله عبد الله. حي الله عبد الله.
5: الله يجزيهم ان شاء الله.
1: عبد الله طبعا خير الاسماء ما حمد وعبد، هذا ما نختلف عليه، لكن بس من اختار الاسم؟ من
5: على جدي. على جدي انا
1: على جدك. الوالد سمك على جدك؟ ها
5: نعم. ما شاء الله
1: ما
5: على
1: جدي. راضي باسمك سعيد كذا باسمك؟
5: بس انه اكثر اسم ما نادي ما تنادى باسمي. ابو عابد.
1: ابو من؟
5: عبود. وانا صغير لا لا ابو عبود. ابو عبود ابو عبود هذا على طول.
1: اي ابو
5: عبود مبطي. عبود عبود عبود
1: عبود. اي والله دائما دائما اسم عبد الله كذا. عبود عبود عبود صح. اي والله صادق.
5: ابو عبد الله عبد الرحمن دائما دحوم. عبد عبود
1: دحوم دحمي وجيه.
5: الله الله
1: الله. يا سلام يا سلام عليك عبد الله، صباحك سعيد، اتمنى لك يوم جميل. طول عمرك، اتمنى لك يوم جميل حبيبنا.
5: أسعدني
1: شارك
5: معكم.
2: حياك.
1: يا الله.
5: نوصل
1: الله يوفقك. الله يوفقك خير إن شاء الله. يا هلا وسهلا عبد الله.
2: إيه تحس إن ما عندكم عقدة أنتم يا حقين الأسماء هذه اللي عبد العزيز عبد الله عبد الرحمن، يعني إيش قاعد تسوي في الكرسي؟
1: أسوي له صيانة. لأنه كان بيصيني على ورا.
2: وبرضو فهد محمد خالد برضو ما عندكم هذه مشكلة إن أحد يتنمر عليكم؟ أسماء دارجة عرفت. لكن في أشخاص فعلا يعني أسماءهم الناس ما قد سمعتها يعني يستغربونها، بس إحنا نبيهم هذول الشخصيات يجون يكلمونا يقولون هل فعلا تعرضوا لتنمر، كيف تصرفوا مع الموضوع، وإيش قصة اسمك؟ تعال قل لنا على 011-40-53.
1: يا رب دق خوي يا رب.
2: يلا حطنا

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض.

0: اهلا وسهلا بكم مجددا اصدقائي في برنامج صباح المملكه. نذكركم بانفسنا فهد الغامدي وبدريه خالد، وذكركم ايضا بموضوع اليوم عن الاسماء. هل انت لما تشوف اسمك وتسمع اسمك ولما الناس ناديك باسمك تقول يا عيني حظنا تعبان، ولا تقول ولا تقول لا والله اسم جميل لبيه سم، وحتلبي وتقول سم في اي حاله من الاحوال، لكن تحس ان اسمك تستنى متى يقول اسمي؟ فهمت كيف؟ هل تشعر بهذه اللحظه ولا فكرت انك تغيره ولا تتضايق ولا تحس انه مو مناسب لشخصيتك؟ شاركونا وعلمونا على 011 40 5 3.
1: ونقول يسعد صباحك يا افراح.
2: يسعد صباحك يا احلى بدريه، ويسعد صباحك استاذ فهد.
0: هلا هلا وصباحك يا رب.
2: كيفكم اخباركم؟
1: والله الحمد لله. كيفك انت من زمان؟
2: يا ربي لك الحمد، الحمد لله. والله
1: سعدنا سمع صوتك. والله
2: الله يسعدكم يا رب.
0: يسعدك يا رب. هلا
1: يا افراح قولي لنا.
2: والله شوفي انا اسمي طيب مستحيل حتى اني اغيره. طيب وش في احلى من البهجه والسرور اللي هي معنى اسم افراح؟
1: الله يا سلام.
2: طيب اللي مسميني هو والدي الله يرحمه، وطبعا اسمي له قصه. القصه انه انا جيت في الفرح.
1: الله يا سلام. جيتي في فرح؟
2: ايوه فرح بنت عمي هذاك في الفرح جيت. فوالدي سماني افراح. طبعا الكل اختار لي اسم مره ما في، قال الوالد لا خلاص انا اول واحد سميت خلاص اسمها افراح ما راح اغير.
1: سبحان الله، هذه اللي يقولون جايه متسميه، يعني جايه هي مسميه نفسها ما شاء الله.
2: ايوه
1: نفس اللي يجي في العيد يسمونه عيد، يجي في رمضان يسمونه نفس رمضان، جاي متسمي.
0: انت جيت في رمضان؟
1: يجي في رجب يسمونه رجب.
2: في رمضان لا.
1: والله حلو حلو اسمك مره رائع، يعني في كثير من التفاؤل والفرح.
2: الله يسعدك يا رب.
1: ما شاء الله يعطيك العافيه.
2: تذكري ايش قلت لك استاذه بدريه؟ قلت لك انت غاليه علي، يعني ما في عندي بنت عم اسمها بدريه.
1: الله يحفظك يا رب. صراحه مما يسعدني ان في شخص اخر اسمه بدريه. يعطيك العافيه ومنورتنا اليوم. شكرا شكرا هالمشاركه.
0: طيب معنا اتصال، نقول هلا ابو تركي.
3: اهلا صباح الخير.
0: صباح النور يا مرحبا.
3: يعطيك العافيه، كيف الحال؟
0: الله يعافيك يا مال العافيه.

0: عايش انا مولود جديد.
1: اي اليوم ياخذ خيارات واجد.
0: اي خيارات. مبارك طيب.
1: يا مرحبا شلونك؟
0: والله الحمد لله. انا اسمي محمد.
1: ونعم يا محمد.
0: وجدتي وانا صغير ابو 5 سنوات او 6 سنين ما انساها الى يوم اذا قبلت قالت لي يشتغل. محمد ولد عساف بس زين ماله تواصيك زرعة الأطراف لو به ربيع نجاف يوم ننطلق والله لو تبي نجمة من اسمه
1: الله الله الله الله الله الله إيه خلاص عطتك الشحن المطلوب
0: إيه تمدحني كل يوم والله يرحمه
1: الله يرحمها ويغفر لها يا رب الله يرحمه يا رب. طيب أبو تركي وش تفضل يحبون ينادونك الناس أبو تركي ولا محمد؟
0: أبو تركي.
1: طيب ليه؟ وإذا حد قال لك محمد
0: أثقل شوي في ثقيلة يعني
1: تصير سمت كذا وها ورز أبو تركي أبو تركي
0: بس إذا قالوا محمد يصير بجاسة 4-5 محمد
1: إيه. ما شاء الله عاد ما شاء الله إيه فعلا كثير تيجي بين الشباب محمد محمد. طيب
0: لا زودك بالشعر بيت العائلة به 71 محمد
1: لا إله إلا الله
0: 98 فالح
1: ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله
0: 65 عبد العزيز يعني اذا ما قلت اسمك رباعي ما راح تعرف
1: ابو تركي وابو سعود ومنك
2: تلقاهم مسميين على احد يعني في العيله مش
1: تيمنا من ايه طيب لو كنت مثلا ما كان في خاطرك باسم بدال محمد
0: الا
1: وش كان
0: نجم
1: والله
0: ايه والله
1: الله
0: بس عاد سميت نجم
1: سميت ولدك سميته نجم
0: ايه ثاني سميته
1: الله
0: نجم.
1: الله يحفظه ويبارك فيك طول عمرك شكرا لك يا ابو تركي
0: انا شاكر المستقبل ومكالمات وتحت الفرصه
1: والله يعطيك العافيه
0: دائما تعطونا طاقه ايجابيه الله يرضى عليك
1: الله يرضى عليك ان شاء الله يا ابو تركي يا هلا في امان الله اتمنى لك يوم جميل يا حلو حلو اسم نجم
2: ايه بس انت شايف كيف جدته تعزز له وهو صغير تربطه باسمه ترى
1: الله يرحمهم الله يرحمهم الله يرحمهم ترى هذه عادة الجدات يعني حتى ممكن تصحى من النوم تذكر كنا بالديرة انزل من الدور الثاني معها علبة المنديل والطبل وتقول قصيدة بالجنوبي بالطرق الجنوبي فهمتي طالع كذا
2: إيه
1: انت تنزل كذا اصلا ابتسامتك كذا وجهك مفقد الله يسلمك
2: ضبط مودك
1: قبل ما توصل قد اللقمه في ايدها
2: نفس يا صاحب الله
1: لا وقد ما انت نازل قد اللقمه بيدها يعني بتستقبلك تحت تعال افطر يا مال الجنه يا مال الجنه اي والله الله يرحمهم
2: مين معنا 011-4-5-3 يسعد صباحك يا آسيا
3: هلا والله صباح النور
2: يا صباح الورد هلا بك والله
3: كيف
1: هلا وسهلا بخيري ما العافية بشرين عنك
3: ايش سالفة الحمد لله بخير ايش سالفة طرق الجنوبي وطب الوداع
1: اي لازم
3: اي
1: لازم الموضوع لا ما تدري وش الموضوع آسيا
3: لا عادي قولي لي وش الموضوع
1: ما شاء الله
2: لا موضوع اليوم هو عن الأسماء يعني ايش قصة اسمك من سموك عليه تحب اسمك ولا ما تحبه لكن احنا يعني جابلنا المتصل اللي قبل كيف الجدات يعني جدته حببته في اسمه لأنها تقول قصيدة كل ما شافته فقاعدين نتذكر فهد قاعد يتذكر أنه فعلا الجدات يعني من يصلحون للطرق الجنوبي إذا شافوا الطفل يصحي من النوم كل على طول يلحقونه فغير الجدات مختلفات
3: أنا كان لي اسم وغيرته قبل الحين تقريبا مرت 4 سنوات
2: أي إيه؟
3: اسمي الأول كان أبوي مسوي لي فيه قصيدة الله يطول بعمره
2: إيه؟
3: وكل ما شافه قبل عطني قصيدة بنتك اللي سويتها فيها
2: إيه؟
3: كنت وش سالفة القصيدة هذه قصيدتي لأني كنت أنام من النوع اللي ما أنام إلا إذا شفته من طفلة
2: إيه؟
3: تمام وكنت أبكي وكانت ترتفع لي الحرارة وإذا ارتفعت عارفين أيام أول ما كان في تليفونات ولا جوالات ولا ما كان يمسك العسكري كان دوامها عسكري يتصلون على المدير العمل يقول ترى علم بلغ أبو البنت بنته تعبانة لازم يطلع يجي قسم بالله العظيم إني أنام في حضنة يوم خذاني من الدوام وقتها سوى القصيدة الحرارة ذي ارتفعت لي راحت عرفتي يوم شاف إن الحرارة راحت وكذا قام سوى القصيدة هيني
2: فإحنا كسبحنا كل واحد طب انت ليه السبب اللي

0: خلاك تغيرين اسمك؟ انت غيرتيه صحيح؟
1: غيرتها. قالوا انه يعني اذا تغير الحال ولا تغير شيء من يعني انا بغيت شيء يعني الله يشفني فيه. قالوا يمكن من الاسم نفسه او زي كذا. انا احس نفسه ما تغير شيء. والله اني ندمت على اسمي والله. انا الاسم آتي حلو بس انه قلت يا ريتني ارجعه. لانه والله يوم رحت انا غيرته في الاحوال عاتبوني. قالوا انت صاحيه انت كيف تغيرينه؟ اسم مره فخم. فقلت خلاص انا بغير هذا الشيء ممكن اني ربي يشفيني من اللي هو الرئه وزي كذا. فما تغير لكن الحمد لله بيد الله الشفاء سبحانه.
0: اي والله صح بيد الله. بس انه هل لاحظتي على نفسك مثلا اقبالك للحياه تغير؟ مثلا الناس حواليك تغيروا صار في شيء؟
1: لا والله من اسوء لاسوء استغفر الله العظيم.
0: الله كريم.
1: يعني ما في شيء تغير. بس انا عندي كلمه استاذه بدريه لك.
0: اي تفضلي.
1: يعني والله العظيم قاعده اقول لازم اقولها البدريه من زمان ما قلت.
0: تفضلي.
1: صح يعني انا ما احترام اللي غاده احبها وعزه كل واحده لها معزتها وغلاتها. يعني انت انسانه احسك كذا من النوع اللي ناضجه اللي يستشيرك. والله العظيم لما اكلم واشارك اني انبسط مره.
0: الله يحفظك يا ربي هذا مما الله. يسعدني والله. يعطيك العافية شكرا لك على هالكلمات.
1: هلا مرحبا حبيبي باي.
0: حياك هلا بك والله. هي كذا يعطونك فيدباك حلوة. ايش تبي انت؟ مبسوطة انا.
2: لا هو الربط
0: قالوا لي اسمك حلو قالوا لي
2: الربط انا طالع من الربط ما في ما اوكي.
0: ايش تبي انت؟ خلاص يجي شوية ما من اليوم يقولون اسمك زين.
2: لا مو عن كذا يلا ما عليه غادة سلفة يلا ما ما نعم نعم. طيب مين معانا؟ عبد الرحمن مغني ولا متصل؟ اوكي ممتاز. يلا عبد الرحمن
3: في فنان اسمه عبد الرحمن في خالد عبد الرحمن مو عبد الرحمن
2: ممكن في عبد الرحمن ما ادري يا اخي الفن كل شويه يتجدد وين وفي فنان عندنا موجود اسمه عبد الرحمن يعني
0: يشرب قهوه
3: معنا كلكم فنانين كلكم فنانين يا قلب البرنامج
2: يطول لي عمرك يا عبد الرحمن صباحك سعيد شلونك
3: حياكم الله وبياكم
2: ها عبد الرحمن
3: ها بالنسبه للاسماء
2: اي
0: قصه عطنا قصه
3: انا والله اسمي طبعا اختار علي الوالد الله يغفر له ويرحمه والدي ووالديكم وجميع موتى المسلمين فاسمي من الاسماء الجميله جدا يعني وما لا يمكن اني اغيره يعني ما مش اغير اخلي اغير الاسم عبد الرحمن ما جميل الاسم ودارج في المجتمع يعني
2: عبد الرحمن دائما يقول لك عبد الرحمن ينادونه كذا اسم يقول لك
3: والله ينادون لكن انا ما حد ناداني الا باسمي عبد الرحمن
2: ما كان
3: يعني
2: ما كان يدونك
3: دحمي
2: وجي
3: يدلعوني بعض الشباب كذا لكن رسمي
2: ما كان ينادونك وجي
3: والله اهل الغربيه شوي
2: اي
3: طبعا وجي هذه للغربيه ما هي ترى عندنا في نجد وفي الرياض
2: دارجه
3: للغربيه الوجي
2: اي دارجه اقول دارجه الاسم عبد الرحمن دايم يعني
3: دارجي عبد الرحمن عبد العزيز عبد الله خالد فهد تركي بند كله عندنا اسماء جميله زينه جميله جدا يا اخوي فهد واختي بدريه مثلا نقول نسميه بالعامي رشيد وفي الاصل رشيد من الرشد
2: نعم احنا لا نقول رشيد
0: كريم وكريم اصلا هو كريم
3: ايه. ونسميه سعيد وهو سعيد من السعادة مأخوذة من السعادة يعني نطقنا لها هو اللي
2: يغيرها
3: ويقلل منها وهي من الأسماء الجميلة يعني
2: نعم سعيد
3: سعيد ورشيد وهي رشيد وسعيد
2: نعم سلام
3: يا سلام فالحمد لله يعني الاسم جميل جدا ووفقنا إن شاء الله والدي الله يغفر له ويرحمه في اختيار الاسم
2: الله يرحمه يغفر له شكرا لك عبد الرحمن على المشاركة صباحك سعيد
3: لكم أنتم اللي شكرا لكم
2: يا حبيبي لا خلا ولا عدا يا مرحبا
0: يعني أنا أقول كون إنه الوالد مختاره أو الوالدة مختارته يعني هذا بصراحة ودك ما تغيره حتى لو كان مو بزين مو معاجبك ودك ما تغيره عشان بس الوالدين إنهم هم اللي مختارين يعني هم مشتهين ان ولدهم يتنادى بهذا الاسم
2: لا معليش في بعض الاسماء تعتبر عقوق في حق الابناء ترى
0: يعني مثل عبد الرحمن زين
2: لا عبد الرحمن حلو لا بس في اسماء معليش في واحد من الاصدقاء مسكين تتعقد نفسيا يعني حتى بسم الله عليه بسبب اسمه ما وده يغير يقول بس والله شال ولد قلت يا ابن الحلال غير ما له علاقه في العقوق غير بس اسمك غلط والله اسمك سيء والله العظيم
0: هو على تقبل الواحد يعني انت شفت في الاتصالات جاك واحد قال لك انا ماني قادر اتقبل اسمي بس انا اتقبل كنيتي
2: اي
0: هو على تقبل الواحد للاسم
2: مو متعود مع ان اسمه حلو.
0: اي وش كان اسمه؟
2: فهد.
0: فهد. ايه طيب طيب اطلع فاصل بسرعه.
2: اطلع يا اخي.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد

0: إلى الخميس العاشرة ليلا.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: صباح المملكة.
3: صباح المملكة.

0: ومكملين معكم أكيد هذه الصباحات الجميلة من برنامج صباح المملكة، والرحب كل اللي انضموا لنا في ساعتنا الإذاعية الثانية من عمر حلقتنا لليوم. في مجتمعنا مستمعينا الكرام كثير نحرص على تربية أطفالنا على الاحترام، نعلمهم تقدير كبير، الاستماع إلى الوالدين، لكن أحياناً قد يحدث كذا خلط بين أننا نعلم الطفل الاحترام وبين أننا نطالبه بالطاعة العمياء، وبين أنه نضع له حدود واضحة ونمنعه من التعبير عن رأيه أو الدفاع عن نفسه. اليوم راح نناقش هذا الموضوع مع ضيفتنا الأستاذة حنان التميمي، محاضرة وباحثة دكتوراه في الطفولة المبكرة، ونقولها يسعدنا صباحك معانا.
1: مرحبا، هلا وسهلا.
0: هلا والله، حياكي.
1: صباح النور. الله يحييك يا رب.
0: يعني اليوم احنا نتكلم عن موضوع يمكن جدا دقيق، اللي هو الاحترام، تعليم الطفل الاحترام او الطاعة العمياء، واللي ممكن تكون انها تأثر سلبا على شخصيته في المستقبل بدون احنا ما ندرك. ممكن يصل الى انه نشجع هذا السلوك، انه بعدين يصير هو يعلم الابناء هذه الطاعة العمياء. خلينا يعني نسألك في البداية، كيف انه هذا الخلط بين تربية الاهالي لابنائهم وبنائها على الاحترام والطاعة، يعني ما هي أسس تربية الطفل على الاحترام؟
1: تمام، شكرا، يعطيك العافية. فعلا موضوع جدا مهم وحساس ودقيق، يعني بين الطاعة، فهم إيش الطاعة والاحترام شعرة. أول شيء قبل ما نبدأ يعني أتكلم شوي على إيش الأسس، خليني أوضح أصلا طب إيش هو معنى الاحترام، لأن أحيانا يعني ما نقدر نفرق بين الاحترام، يعني معنى الاحترام لما نقول خليك محترم يعني إيش. فهذا الخلط يحتاج أن نوضحه. أولاً الاحترام مو يعني في بعضهم مثلاً لما تقولي لي إيش يعني محترم، إنك تكون إنسان كويس، إنسان تعاملك جيد إلى آخره. هو يعني وجدنا في كثير من الكتب اللي هو إن الاحترام إنك تشعر الآخر وتعامله بطريقة تحسسه تراك مهم، تراك بالنسبة لي أنا أقدر قيمتك، حقوقك، مشاعرك، أفهم إن هذه أشياء لك وهذه أشياء لي، فأتعامل معها بأدب. فيظهر هذا الاحترام إذا مثلا جيت أتكلم معك بطريقة جيدة، أستمع لك، أحافظ على أدري لك حقوق وأنا قاعدة أحترمها يعني. فهذا يعني باختصار إيش هو معنى الاحترام، إننا نشعرك إنك تراك مهم وإنك يعني لك قيمة ومقدر مع الآخر إذا جيت أتعامل معه. فهو علاقة متبادلة. طب إيش هي الأسس، كيف نربي هذا الطفل على الاحترام؟ من أهم الأسس اللي طبعا نتبعها وموجودة في ديننا طبعا، اللي هي القدوة الحسنة. لازم احنا اولا عشان نربي الطفل على الاحترام، احنا ايش سلوكياتنا، كيف طريقة تعاملنا مع الآخر، فهذا اللي الطفل راح يكتسبه اكثر من ايش اننا نقول له سو كذا او لا تسوي كذا. وهذه أصلاً واضحة، قد قالها يعني رسولنا الكريم اللهم صلي وسلم عليه، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواء يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هنا في هذا الحديث يظهر لنا إيش قد إيش تأثير اللي حول هذا الطفل، وأهمهم الوالدين بعدين البيئة اللي يعيش فيها. فهذا مهم من خلاله إذا شافنا الطفل مثلاً نكلم، كيف نكلم الآخر، لو سمحت، شكراً، السلام عليكم، هذه التفاصيل الدقيقة من خلالها يبدأ الطفل من الصغر يعني يتعلم على اللي هو كيف يعني مبادئ الاحترام كبداية.
0: يعني يعني زي ما فهمت منك إنه الفرق بين الاحترام والطاعة يعني تبرز في سلوكياتنا إحنا اللي نتخذها أمام الطفل، بحيث أننا نعلمه كيف يحترم حدود الآخرين، كيف إحنا باحترامنا إحنا لحدوده.
1: بالضبط، هذا هو اللي أبغى أتكلم عنه في هذه النقطة. وبرضو أن نبغى لنا نفهم أن نحترم مشاعر الآخرين مو معناته أننا نوجه سلوكه. الطفل في هذا العمر، خاصة أننا نتكلم على مرحلة الطفولة مبكرة يعني إلى عمر تقريبا 8-9 سنوات، ففي هذا العمر يحتاج أننا إيش دائما توجيه، مو معناته احترام أني أنا ما أعلمه الصح والخطأ. هنا يجي دورنا إحنا ككبار قد إيش قاعدين نعلمه ونوضح له هذه السلوكيات اللي هي مقبولة ومن خلالها احنا نحترم الآخرين. برضو من الأشياء المهمة اللي أحب أقولها في هذا الجانب اللي هو إيش؟ الطفل لسه صغير، طبعا احنا نعرف ان خاصة مرحلة الطفولة المبكرة يحتاج في كثير عندنا في لغط من ناحية ان نفترض ان الطفل يعرف هذه الاشياء والمفروض ما يسويها، فنبدأ من وين؟ من ناحية لا تسوي هذه الاشياء، لا تفعل هذا الشيء. طب هو اساسا ما يدري ان المفروض ما يسويه، فاول خطوة مع الطفل ان نعلمه ايش الاشياء اللي يسويها والاشياء اللي ما يسويها، نحط له حدود. فبعد هذه الخطوة أقدر أنا يعني عرفتي أتعامل مع الأخطاء أو التجاوزات اللي يسويها، فأبدأ أعلمه بطريقة جيدة، مو طبعا مثلا بالصراخ أو بالضرب أو إلى آخره، لا، بأني أكرر لا أن هذا الشيء غير مقبول، هذا شيء. وبعدها ننتقل للنقطة الثانية اللي هي إيش؟ أعلمه إيش السلوكيات البديلة، طيب إيش هو المفروض يسوي الصح. فدائما هذه أبرز الأسس اللي المفروض إحنا نتعامل معها مع الأطفال بشكل عام، يعني بالأخص كيف نبغى نعلم الاحترام. فمثلا يعني على سبيل المثال إن مثلا مثلا إذا هو قاعد مثلا يصرخ أو يضرب، إيش المفروض إنه يسوي؟ مثلا المفروض تجي تتكلم معي أو تتكلم مع الشخص، مين هو المسؤول في هذا؟ مثلا لو في المدرسة مين الشخص هو المسؤول، تروح تتكلم معه بدال الضرب، بدال مثلا إذا أحد إلى آخره. فنعلم السلوكيات الصحيحة اللي المفروض نوجه لها هذا الطفل، يعني
0: بحيث إنه هذه السلوكيات الصحيحة بحيث إنه يحترم حدود الآخرين، وفي نفس الوقت هو تحترم حدوده، يعني
1: يعرف الحقوق اللي له واللي عليه.
0: هل هو من سن 6 سنين
1: يعني نوصل لها عند الطفل؟
0: يعني نقول إحنا من سن 6 سنين بما أنه بيروح للمدرسة نبدأ نعلم الطفل أنه ما أحد يسخر من شكلك، ما أحد يسخر من اسمك، ما أحد يسخر من طريقة كتابتك، هذه هي حدودك أنت تحافظ عليها وتدافع عنها بطريقة وسلوكيات سليمة بدون ضرب بدون
1: مقبولة.
0: عنف
1: بالضبط، بدون إيذاء الآخرين. وهنا يعني يظهر الشعرة اللي إحنا نحاول دائما بالتكرار، لأن الطفل دائما يحتاج أن نكرر عليه بالتكرار، يبدأ يعني يكون هذه قيمة عنده. القيمة هي يعني من أعلى الأشياء اللي ترتسخ عند الطفل، يعني كأخلاقيا يبدأ يكون أخلاقيا قيمة الاحترام الآخر موجودة وتظهر بشكل واضح في سلوكياته تعاملاته إلى آخره.
0: الآن التفاوض، الآن في البيت إذا الأم أو الأب يبغون الطفل يعني يعطونه مثلا مهمة وهو قاعد يتفاوض، يعني هل إحنا نعتبر رفض الطفل أو أنه يجادلنا لأي أمر إحنا نطلبه منه، هل نعتبر أنه هذا احترام لنفسه أو أنه يدخل في حدود الطاعة العمياء بدون نقاش؟
1: للأمان أن الطفل يبدأ يجادل، يبدأ يقول رأيه، هذا جزء من النمو الطبيعي، فهي جزء من مرحلة تسمى مرحلة يبدأ الطفل يبدأ يبغى يشعر بالاستقلالية. فكيف يشعر بهذه الاستقلالية؟ من خلال أنه يقول رأي مخالف عنك، كأنه يقول لك ترى أنا هنا موجود. هذا بالضبط اللي لما الطفل يبدأ يحاول. للأسف بعضنا ككبار ما نتقبل أن الطفل يقول رأي مخالف لرأينا، وهذه مشكلة، مو بأنها عدم احترام، لا، مجرد أنه يبغى يقول رأيه، جزء من النمو الشخصية عند الطفل. إذا أنت تبغى طفلك ينمو شخصية جيدة لازم أنت تتقبل أنه يقول رأي مختلف، لأن هنا تجي عندنا الاستقلالية. لكن كيف يعبر عن رأيه؟ هنا يظهر الاحترام من عدم الاحترام. أنا أبدأ أعلمه أنه يقول رأيه بطريقة عرفتي اللي تكون جيدة، مثلاً بدون صراخ، بدون صوت عالي، بدون مثلا ضرب أو زعل مبالغ فيه، هذا اللي غير مقبول. لكن مجرد أنه يقول رأيه وأبدأ أنا دوري يعني كبار محيطين ببيئة هذا الطفل أننا نتحاور معه، فهذا مهم جدا إذا نبغى طفل ينشأ بنفسية سوية سليمة.
0: وهو أنا كوالدين أتحاور مع طفلي، لازم أحط في عين الاعتبار أنه ممكن أنا غير رأيي، ممكن طفلي يقنعني.
1: بالضبط بالضبط. وهنا هذا جزء من اللي ذكرناه القدوة، يبدأ الطفل يتعلم الاحترام من خلال أنه يعني هذه زي هذه المواقف زي ما ذكرتي.
0: الآن إذا شخصية الوالدين ما تستوعب، يعني هم تربوا على أنه الطاعة والاحترام، كيف ممكن أنه ينعكس قمع أفعال الطفل المنافية لرغبات الوالدين في حدود الاحترام من وجهة نظرهم، كيف ممكن أنها تنعكس على شخصية الطفل في المستقبل، وإحنا عارفين أن أطفال اليوم هم شباب المستقبل؟
1: بالضبط. وزي ما ذكرتي، حتى لو يعني الوالدين مو بعذر ان مثلا احنا والله تربينا بهذه الطريقه، فانا لازم اربي اطفالي بنفس الطريقه اللي تربيت عليها، حتى لو انها خاطئه وانا يعني عانيت مثلا في مواقف معينه، هذا المفروض ان الدور ان فيكم توعي نفسك، تحاول ان خاصه في هذا المجال يعني كثير اشياء تطلع جديده، يبدا المفروض الاهالي يحاولون يوعون أنفسهم بأنفسهم أو من خلال يعني مثل زي هذه البرامج أو خلافة. فبالتالي بناء على الوعي والحرص، المفروض أنه يفهم كيف أنه ممكن قمع مثل هذه زي ما ذكرت، القمع الطفل وعدم استماع لرأيه أو التحقير من يعني هذا أسوأ، اللي هو راح ينعكس بكل تأكيد يعني على شخصية هذا الطفل في المستقبل. أما أنه يظهر يعني يظهر هذا القمع في عدد من الصور، منها ممكن يجيك طفل، هذا الطفل لما يكبر إيش تجي شخصيته، تكون مثلا ما له رأي، ما تشوفينه مثلا دايم ساكت، ما عنده آراء، غير قيادي، غير مبادر. ليش؟ لأنه ما تعود أن كلامه يسمع، فبالتالي دائما يبحث عن رضا الآخرين، لأنه دائما يطيعهم، يشوف يلقى له نموذج في كل مكان وهو كبير أن هذا اللي يتبعه، فيكون تابع أكثر مما أنه يكون له رأي. أيضا أو على العكس يكون إيش مثلا ما تربى على مثلا لما نقول الاحترام، اللي هو زي ما ذكرنا في البداية إيش معناه الاحترام، الحقوق ومثلا مشاعر الآخرين، فيكون عدواني، شخصيته مرة عنيفة، مثلا يضرب، يسرق، طبعا نتكلم على الأثر على الشخصية المستقبل، فبالتالي يظهر عندنا هذه الشخصية اللي تكون كل يعني فيها مشاكل وعدوانية ضد الآخرين، فبالتالي يكون عندنا يعني هذه أحد الأشياء اللي ممكن تنعكس على الشخصية في المستقبل،
0: يعني يصير شخصية غاضبة بس يقاتل طول الوقت، يعني علشان
1: بالضبط.
0: يحس إن في أحد أخذ حقوقه بيدافع عن نفسه. برضو نجي العكس، يعني عكس قمع أفعال الطفل، عندنا يعني التهاون في تعليم الطفل الاحترام، يعني في بعض العوائل نسمع كثير أنه لا تو صغير ما يعرف أصلا شو معنى كلمة احترام، خليه إذا كبر هو يعقل يعلم نفسه. يعني فما مدى تأثير هذا المفهوم على الطفل نفسه بكرة لما يكبر؟
1: بالضبط. هي للأمانة زي ما ذكرتي هذه العبارة يعني فيها جانب صحة، فيها جانب خاطئ. إن الطفل وهو صغير كمعايير نمائية لما نجي نطلع عليها، فعلا هو يختلف عن الكبير مما لا شك فيه، من طريقة النضج، طريقة الانفعال. يعني طفل أبو سنتين أبو ثلاثة مقبول إنه يبكي بصوت عالي إلى آخره، لكن لما يكبر شوي يكون غير مقبول عكس الكبير. لكن مو معناته أني أنا ما أبدأ أعلمه إيش هو احترام منذ الصغر. يعني على سبيل المثال، لما الطفل مثلا يبدأ وهو صغير يعني عمره أشهر مثلا، على يبدأ الطفل مثلا يضرب على خفيف أو إلى آخر، نقبل لما نقبل هذا التصرف مثلا ويعجبنا، ترى في النهاية مثلا لما يكبر يبدأ يتحول ممكن إلى سلوك ضرب. هو في البداية مجرد أنه يعني أنه مثلا على قولتنا استملحنا هذا التصرف، لكن بعدين ينتقل ممكن إلى ترى ضرب. فبالتالي من صغير نقول له لا، هذا خطأ مثلا، نعلمه أنه كيف مجرد لمس، مجرد مثلا حضن أو إلى آخر بدون إيذاء. فمنذ الصغر نبدأ نعلمه هذه التصرفات ونكررها عليه إلى حد أنه يكتسبها كقيمة. لكن أني أترك الطفل بدون أي تعليم وأقول إذا كبر مثلا فجأة صار عمره 9 سنوات 10 سنوات أبدأ أعلمه، هنا الطفل ما راح يعني يستجيب نفس الاستجابة، راح تكون المهارة عند المهارات الاجتماعية هذه راح تكون أقل، ما يعرف مثلا يسلم يستأذن ينتظر دوره يحترم الآخرين يشاركهم كيف يشاركهم مثلا في اللعب أو في مثلا أي مثلا أنشطة، راح تكون عنده كلها هذه ناقصة لأننا ما علمناه منذ الصغر. ف ضروري نبدأ من عمر صغير كيف نعلم هذه المهارات الصغيرة. يعني
0: صحيح. يعني إحنا في النهاية نبغى طفل واثق من نفسه، قادر على أنه يتخذ القرارات، يعرف معنى الاحترام المتبادل ويفهم أنه الآخرين احترامهم ما يعني أنه يتنازل عن احترام نفسه. أستاذة حنان علي التميمي، محاضرة وباحثة دكتوراه في الطفولة المبكرة، كل الشكر لك على هذا اللقاء الجميل وعلى هذه الإضاءات الرائعة الخاصة باحترام الطفل وليس الطاعة العمياء. كل الشكر لك أيضا على قبول دعوة برنامج صباح المملكة، يعطيك العافية.
1: شكرا، يعطيك العافية.
0: وإحنا أكيد متواصلين معاكم، فاصل قصير وراجعين لكم.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: ها وش رايك، وين بنروح الليلة؟
2: أبد كالعادة، نروح للاستراحة.
1: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
2: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
1: وش ذا اللي يشتغل؟
2: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
3: على جوك خذ الفرحة،
4: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك،
1: على جوك.
2: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
1: على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة. في هذه الوقفة مستمعينا سنذهب في هذا اللقاء وهذه الفقرة من إعداد الزميلة هيفاء السليم. طبعا يعني هذه الوقفة يا جماعة خاصة بالنسبة لي، فيها رائحة مسقط الرأس، الطائف، وما أجمل الطائف وأجواء الطائف. صباح الطائف له حكاية مختلفة، أجواء لطيفة، خضرة، ماء، ورد طائفي يفوح في المكان، وبين تفاصيل الطبيعة الجميلة تظهر تجارب تحول المزرعة من مجرد أرض زراعية إلى وجهة يعيش فيها الزائر تجربة كاملة. اليوم بناخذكم مستمعينا إلى مزرعة مشعل الريفية في الطائف، تجربة تجمع بين جمال الطبيعة وروح المكان، وتقدم نموذج يعني لكيف يمكن أن المزارع أو للمزارع الموروثة أن تتحول إلى مشاريع سياحية تصنع الذكريات وتدعم السياحة المحلية، وأيضا تفتح فرص جديدة لأصحاب الأراضي. طيب كيف بدأت الفكرة يا جماعة؟ وش اللي خلى المزرعة الريفية وجهة فعلا تستحق الزيارة؟ وهل أيضا يمكن لكل مزرعة أنها تحمل هالفرصة، فرصة سياحية مختلفة؟ طبعا فخلونا نرحب بالأستاذ مشعل السفياني، مهندس نظم معلومات وهو أيضا صاحب مشروع المزرعة. حياك الله وبياك مهندس مشعل.
1: هلا والله، حياك الله يا أستاذ فهد، ونرحب فيك وفي المتابعين الكرام، ونشكركم للاستضافة الجميلة.
0: إيه طول لي عمرك،
1: إن شاء الله اللي راح ننقل من خلالها تجربتنا طيلة الفترة الماضية في المزرعة، ونتشرف نحن نظهر في برنامج يحمل اسم دولتنا الله يعزها ويحفظ علينا الأمن والأمان. هذا إن شاء الله.
0: اللهم أمين، نورتنا وشرفتنا في برنامج صباح المملكة مهندس مشعل، وحياك الله وبياك من جديد. بداية مهندس مشعل، يعني البداية والحكاية أن مزرعة مشعل اليوم أصبحت وجهة يعني يقصدها الزوار، لكن كيف بدأت الفكرة معك مهندس مشعل؟ متى حسيت أن المزرعة يمكن أنها تتحول إلى تجربة مختلفة من مزرعة إلى وجهة سياحية؟
1: والله شوف، أنا من محبين السفر والسياحة الخارجية، يعني هذا كلام من زمان، يعني في عام 2016 وانطلاق رؤية الدولة الله يعزها، كنا أنا ووالدتي مسافرين في، والعائلة الكريمة، كنا مسافرين في أحد الدول الأوروبية، فشاهدنا المزارع واهتمامهم فيها، بالإضافة لجولاتنا داخل المملكة وفي بعض المدن اللي يهتمون في مزارعهم وأماكنهم، فكانت يعني تحس أن الملاذ الوحيد الواحد أنه يطلع من جو العمل والتعب والأشياء هذه للاستجمام في الطبيعة. فقررت وأنا هناك، يعني والدتي سبحان الله يعني ألهمتنا في موضوع إن كل الأشياء هذه اللي إحنا نشاهدها برا وتمشى فيها موجودة كانت زمان عندنا في الديرة. الله. فقلت لازم نرجع ونشوف الديرة. رجعنا لديرتنا في عام 2016، فوجدتها أجمل بكثير، تضاريسها، مناخها، أرضها، فواكهها، كل شيء، حتى الورد جميل جدا. فقررنا أنا والعائلة والأسرة إن إحنا نبدأ في المشروع هذا.
0: ما شاء الله.
1: أيوة، فبدأنا بتقسيم المشروع لمراحل. المرحلة الأولى كانت الزراعة. سلام. فطلعنا ب11 مدرج زراعي وزرعنا أكثر من 12,000 شجرة.
0: ما شاء
1: وكانت
0: الله.
1: كانت يعني بالرغم من التحديات والأشياء، الصعوبات اللي واجهتنا في مدينة الطائف ومنطقة الشفا كثيرة، بس الحمد لله تجاوزناها وتعديناها.
0: أيوة.
1: أيوة. بعدها لما تحولنا للسياحة الريفية، يعني كانت هي نقطة التحول، وجائحة كورونا يعني أضرت بالكثير من المزارع وأضرت بالكثير من المشاريع، فالحمد لله احنا استغلينا الجائحة هذه في سبيل ان احنا ننعش السياحة الداخلية، وفتحنا مزرعتنا وكانت مصدر نجاح كبير لنا ونقطة تحول.
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب وش التغيير الجذري اللي فعلا غيرته في المزرعة يعني عشان تنطلق وتنتقل هذه المزرعة من مجرد مزرعة عادية إلى تجربة ريفية متكاملة يستمتع فيها الزائر بكل ما تنيه الكلمة من متعة.
1: أول حاجة حرصنا يعني أنا والعائلة والوالد والوالدة إن إحنا نخلق تجربة وإن إحنا ما نفقد المزرعة هويتها.
0: أيوة.
1: كيف كانوا يسكنون الأجداد، كيف كانوا يعيشون، البساطة، الجلسة الريفية، العريش، البيت الحجر،
0: سلام.
1: الأشياء هذه كلها تخدم، الجبل، نحافظ على الجبل لأنهم يحبون الجبل.
0: أيوة.
1: بالإضافة للهواء النقي، الورد الطائفي،
0: يا سلام،
1: الرمان، المشمش، الخوخ، كل الأشياء هذه لازم تكون متواجدة وحوالين الزائر بحيث ان احنا نخلق له تجربة ونصنع له هوية.
0: طبعا المزرعة في الشفا.
1: ايوه المزرعة في الشفا ما شاء الله.
0: ما شاء الله تبارك الله، عاد معروف الشفا واجواء الشفا ومناخ الشفا، بسم الله ما شاء الله. يعني عشت ثلث عمري هناك بالطائف، وما كانت الا الربع ما بين الشفا والهدى وجنبات الطائف، يعني الله يسقي، الله يسقي ذيك الايام صدق. طيب
1: الذكرى الجميله وكانت بساطه، يعني ما كان فيها شيء شو بتتذكرها من ذيك الايام لين الحين.
0: بالضبط اتذكرها ولا تنسى، اتذكرها بتفاصيلها.
1: حتى انا كنا نتذكر ونعيش الاجواء هذه، والحمد لله الحين صارت تجربه تصنع وتحكى.
0: ما شاء الله ما شاء الله. طيب مهندس مشعل، وش اللي يخلي الزائر والله لما يطلع من المزرعة لا أنا لازم أزورها مرة ثانية، لازم أزورها معايا فلان، لازم أرجع وأجيب معايا أسرتي، أجيب معايا أصدقائي، وش اللي يخليه يتمسك بإعادة أو إعادة الزيارة لهذه المزرعة؟
1: شو أنا من واقع تجربتي في خلال العشر السنوات، الاثنى عشر السنة نقول الماضية في مدينة الطائف وفي منطقة الشفا بالتحديد، ونتوقع إن إحنا في المملكة العربية السعودية الحمد لله يعني نحمل يعني كثير من المقومات السياحية اللي ما كان حد يعرفها قبل الرؤية. فالحين يعني ما شاء الله تبارك الله عندنا في الطائف اللي نمتاز فيه في مدينة الطائف وفي منطقة الشفا، ان احنا عندنا مواسم اللي هي الفواكه الموسمية.
0: أكيد.
1: بدءا بالورد الطائفي، الورد الطائفي له موسم شهرين.
0: نعم.
1: بعده يبدأ المشمش، بعده يبدأ الخوخ، بعده يبدأ البخارة، بعدين يبدأ التوت. كل موسم من هذه المواسم يعني بعد ما ينتهي موسم يجي الموسم اللي بعده. حتى السياحة الشتوية عندنا ما شاء الله صنعنا فيها تجارب كثيرة.
0: أيوة. ما شاء الله.
1: أيوة. فالزائر لما يجينا مرة واحدة ونحكي له عن التجارب اللي راح تصير في المواسم القادمة تجبره
0: إنه يرجع،
1: إنه يعني يجينا المرة الجاية وينسق معنا، حتى لو ما جانا في نفس السنة يجينا السنة اللي بعدها يقول أنا أبغى أجيكم السنة الجاية إن شاء الله في موسم المشمش، أنا جيت السنة هذه في الورد وشفت وانبسطت واستانست وصنعنا له الذكريات. بالإضافة شوف أنا بقول لك يعني ما تصنع له ذكرى صورة وبس،
0: لا لا لا
1: لا، لازم تعيشه الجو، ينزل المزرعة
0: يعيشه تماما،
1: الورد الطائفي يشوف الورد بعيونه، يجمعه، يروح يشوف المصنع كيف نعمل، مو مصنع، معمل تقليدي، يشوف كيف عملية التقطير، نحكي له التجربة كاملة
0: ما شاء الله.
1: ولما يشوفها بالإضافة يأخذ معاه عينة من الشيء اللي قمنا بصراعته قدامه.
0: أيوة.
1: فتبقى في ذاكرته خلاص ما ينسى،
0: مستحيل.
1: بالإضافة يقول أنا بجيكم إن شاء الله السنة الجاية في المشمش،
0: يا
1: إيش في تجارب عندكم؟ إحنا عندنا في المشمش صنعنا تجربة جميلة جدا، يعني اللي هي مربى المشمش، يعني مع الفطور تقدر تسوي المربى والمشمش وتاكل منه في فطورك، يعني
0: ما شاء الله تبارك الله طازة على طول من المزرعة.
1: أيوة.
0: لل ما شاء الله.
1: أيوة. وبالإضافة عندنا تجربة ثانية اللي هي البرشومي، البرشومي في الطائف هو التين الشوكي.
0: التين الشوكي نعم،
1: صنعنا تجربة لمعالي وزير السياحة لما زارنا
0: ما شاء الله.
1: وشوف الشيء بسيط يعني خلته ما شاء الله يتذكرنا ويرسل لنا القناة السعودية ويصورون معنا التجربة بالكامل. إيش التجربة؟ اللي هو عصير البرشومي. طبعا العصير هذا من يعني من ابتكار الزوج.

0: عندي الله يحفظها.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: أيوة عبارة عن هذه حبات البرشومي نجمعها ونسويها بنفس الطريقة اللي يصنعون منها المهيتو.
1: أيوة
0: أيوة وضفنا عليها عشبة اللافندر. عشبة اللافندر هذه موجودة عندنا في السفة يسمونها الضرم.
1: الضرم الله.
0: أيوة بالإضافة للموية الغازية. الموية الغازية ما شاء الله كلها من طبيعتنا ومن هذه وقدمناها لهم وعجبوا فيها وصار عندنا من المشروبات الترحيبية في موسم البرشومي.
1: ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله.
0: يعني فهذه أحد التجارب اللي تجبر الواحد إنه يجي
1: مهندس
0: يعني يرجع لك.
1: مهندس مشعل أنا ودي أسألك يعني ما شاء الله ذكرت في كلامك العائلة وإحنا وأنا والعائلة وفعلنا نحن والعائلة. طيب يعني شلون يعني واضح أن المشروع ما وقف عندك فقط لا هو مع الأسرة صارت جزء من هذا المشروع. طيب وش كان كل فرد له دوره وحرفته الخاصة؟ ودنا نتكلم عن هذا التعاون العائلي الجماعي ما شاء الله تبارك الله. كيف حولتم بكل واحد وخبرته وطريقته كيف أسهم في إنجاح هذا المشروع؟
0: أنا أقول لك إحنا بالنسبة لنا والدي الله يمتعه بالصحة والعافية وجدي قبله الله يرحمه ويسكنه الجنة
1: الله يرحمه
0: يعني الوالد عندي رجل كريم وشهم
1: ما شاء الله
0: ويحب الضيوف ويحب الناس ومن هذا المنطلق إن إحنا قررنا إحنا نفتح المزرعة ونستقبل فيها الناس اللي يجون للطائف. فهو يحب حتى من حبه للضيف هذا هو يقوم بذبح الذبيحة وتقطيعها وطبخها بالطبخة اللي هي يسمونها السليق الطائفي
1: الله
0: اللي اعتمدت مؤخرا من الأكلات الشعبية الخاصة بمدينة الطائف.
1: نعم السليق الطائفي.
0: فوالدي يعشق السليق يعني أنا بقول لك والدي يعني يعمل الشيء هذا بحب وبشغف ويقدمه للزائر كذلك يعني بسعادة
1: ما شاء الله ما شاء الله يبارك.
0: فالروح هنا توصل يعني للزائر يعني يأكل الأكلة هذه هو يشعر انها يعني فعلا من جذور الطائف من جذور الشفا. ايوه هذه احد التجارب اللي يصنعها واللي يصنعها والدي. بالاضافه شوف اصغر ابنائي عندي منذر وايوب. ايوب ما شاء الله يحب الحيوانات
1: ما شاء الله
0: فسوينا له قريه سميناها قريه ايوب
1: ما شاء الله. الو استاذ مشعل.
0: ايوه ايوه معك. فالقريه هذه أنا صراحة يعني خانني التعبير.
1: لا أنا متفهم جدا بالعكس الواحد دائما يشعر بالفخر وأن أسرته أيوة. حواليه وأبنائه وزوجته ووالديه وإخوته أن يجد هذا الدعم لا توصف المشاعر وما توصف حتى كل الكلمات الدافئة. وأدري مثل هالشعور سبحان الله دائما يخليك يعني على قولتهم يغدق العينين صراحة بدموع الفرح بدموع الامتنان بدموع الحب وأن يحمد الله على هذه النعمة اللي ربي أعطاه إياها. متفهمين
0: جدا. صحيح يعني ما شاء الله شوف من أكبر واحد في العائلة اللي هو والدي الله يطول في عمره إلى أصغر واحد من أبنائي يعني ما شاء الله
1: ما شاء الله.
0: بالإضافة يعني أنا عندي خبر سعيد راح أنشره يعني زارونا الأسرة المالكة الله يحفظهم يعني في سنة في قبل 3 سنوات قبل 3 أعوام وكان دعم كبير لنا في المزرعة
1: ما شاء الله.
0: إيه والله
1: ما شاء الله.
0: والحين الله رزقني بابنه الله يحفظها
1: ما شاء الله ما شاء الله
0: ويبارك لنا فيها ويرزقنا برها
1: الله ينبتها نباتا حسنا ان شاء الله.
0: اي والله و يعني صراحه ردا للوفاء والمعروف اللي قدموه لي الاسره المالكه الله يحفظهم ويطول في اعمارهم ويجعلهم ان شاء الله دوم ان شاء الله.
1: امين.
0: سميت بنتي باسم والده الجميع والدتنا صاحبة السمو الملكي الأميرة فهدة
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله أنعم وأكرم الله.
0: أيوة فالحمد لله يعني المزرعة مزرعة مشعل تجربة سياحية متكاملة بالإضافة عمل عائلي متكامل يعني الزوجة البنت الأخوة الأبناء كلهم حتى ولدي أنس يعني من ضمن الأشياء اللي شارك فيها في المزرعة اللي هو ممر السعادة ولدي منذر كوخ العسل والسمن ما شاء الله طريق المغامرات في الجبل عندنا طريق للهايكينج عندنا يعني تجارب كثيرة كلها نقوم فيها في المزرعة بمساعدة العائلة برضو أخي

0: أحمد الله يحفظه، وهو أصغر أخواني، يعني ما شاء الله هو اللي يقوم بإدارة المزرعة وبالإشراف على العمالة اللي موجودة اللي يساعدونا فيها. والحمد لله يعني ما شاء الله الأمور كلها مترتبة ومتجهين نحو الهدف. عندنا رؤية وضعينا إن شاء الله إن المزرعة تكون من المنتجعات الاستشفائية، ما شاء الله. مع رؤية الدولة الله يعزها،
1: ما شاء الله.
0: وطموحنا لا يتوقف يعني إن شاء الله.
1: كالسياحة العلاجية مثلا.
0: أيوة السياحة العلاجية. ليش؟ لأن والدي كان يعاني من التهاب في الإذن الوسطى، وشوفي في المزرعة والله الحمد والدتي كانت عندها الغدد الليمفاوية والحمد لله شوفيت،
1: ما شاء الله.
0: اللهم لك الحمد،
1: ما شاء الله.
0: وصحتنا تحسنت في المزرعة وفي السياحة الريفية وفي يعني في العمل في المزرعة ومقابلة الناس والجمهور والتعامل معاهم، يعني اللهم لك الحمد،
1: ما شاء الله، يديمها نعمة يا رب. طيب الختام مهندس مشعل، وش تقول لكل شخص يعني عندها مزرعة أو أرض زراعية ويعتقد أنها مجرد يعني مساحة مهملة أو مجرد إضافة، يعني سواء اهتميت فيها أو لا، وش تقول له أنه ممكن يستفيد منها؟ هل فعلا يستطيع تغيير هذا الشيء بنفسه؟ هل فعلا يقدر يستثمر في هذا الشيء ويبدأ مشروع ويبدأ ينمي هذه المزرعة ويجعلها فعلا نقلة نوعية في حياته؟
0: أيوة صحيح، يعني ما شاء الله تبارك الله. شوف أنا بقول لك يعني المشروع ما هو على طول الواحد لازم يبدأ بمزرعة سياحية ومتكاملة بكل الخدمات. لازم نقسم مشروعه لمراحل. احنا قسمنا المشروع لثلاثة مراحل. المرحلة الأولى اللي هي أعمال التسوية والزراعة والأشياء هذه، نعم. عشان نجذب الناس يجون للمزرعة.
1: يا سلام.
0: وكانت لمدة 4 سنوات. بعدها التحول للسياحة الريفية. سوينا جلستين، جلسة شبة نار اللي هي خبز الملة والشاي على الحطب والأشياء هذه، نستقبل نقدمها بشكل يعني من خلال الدخل، يعني حتى ما رهقنا أنفسنا بالديون وبالقروض وبال خلاص إحنا من دخل المزرعة نبدأ نقسم المبالغ ونبدأ نخليها لش اسمه لتطوير المزرعة.
1: تطوير المزرعة، يا سلام.
0: أيوة يعني كان عندنا جلستين، الحين ما شاء الله عندنا تقريبا 50 جلسة.
1: بسم الله ما شاء الله.
0: أيوة كان عندنا مخيم واحد خيمة الورد، الحين عندنا 3 مخيمات كبيرة.
1: بسم الله ما شاء الله.
0: أيوة عندنا كان تقريبا بيوت أثرية قديمة 3 بيوت، الحين ما شاء الله عندنا تقريبا 6 بيوت. أيوة فالبيوت الأثرية القديمة اللي هي بالحجر،
1: نعم.
0: إن تعرفها أنت في الباحة.
1: أكيد أكيد أكيد بلا شك.
0: أيوة فالأشياء هذه يعني مو لازم إنك تسوي كل شيء، والمزرعة تساعدك. ليش المزرعة إذا قسمتها لزونات وقسمتها سويت لها ماستر بلان وخطة،
1: يا سلام.
0: اللي هو الماستر بلان اللي هو خطة الخطة الرئيسية، يعني تقسم المشروع لمراحل يعني أو تقسمه لأجزاء، فلما تقسمه لمدرجات وزي كذا يسهل عليك إنك كل جزء تشتغل فيه وبعدين تفتحه كل جزء.
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
0: تقسيم المشروع لمراحل ول
1: يسهل
0: يساعد كثير لإنجاز وبدون أي أعباء مالية تأثر على دخل العائلة وزي
1: ما شاء الله. فعلا لأنه يعتبر طريقة استثمارية، بأن الاستثمار في الجزء الأول يفتح لك الجزء الثاني وهكذا تبعا حتى يكتمل المشروع بشكل كامل،
0: حتى يكتمل. وحتى شوف أنا بقول لك يعني شوف سم. المشروع هذا أنت لا تخلي أنك بتدخل منه ملايين، هذا مشروع عمر، يعني أنا بقول لك ما لا تخلي هو دخل يعني يعني بس دخل،
1: لا عزيزة قلبك
0: خلي صناعة يعني حب وتقديم وأشياء زي كذا وأشياء يعني ممكن إنك تساعدك على إسعاد نفسك يعني قبل إسعاد الآخرين، فبالتالي راح توصل الرسالة.
1: ما شاء الله، الله يبارك لكم في مشروعكم مهندس مشعل السفياني، مهندس نظم معلومات وأيضا صاحب مشروع المزرعة. والله شكرا لك للأمانة على
0: العفو
1: على
0: أنا أشكركم أنكم تحتم لنا أن احنا نتكلم وبأريحية عبر إذاعتكم، ونسأل الله التوفيق ونسأل الله أن يحفظ علينا أمننا ووطننا وقيادتنا،
1: آمين يا رب.
0: ونديم علينا العز هذا إن شاء الله،
1: الله
0: بإذن الله.
1: الله
0: سنين سنين إن شاء الله بإذن الله.
1: اللهم آمين. شكرا لك مهندس مشعل السفياني لإثارتك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج تواجدك معنا.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة. والآن نجي لفقرتنا المالية، واليوم كثير في خيارات ادخارية واستثمارية متعددة، وأيضا في كثير من الناس يبحثون عن طريقة يمكن يحافظون فيها على أموالهم في الوقت نفسه يحصلون على عائد مناسب. هنا تظهر الودائع البنكية كأحد الخيارات اللي يلجأ لها الكثير. الأهم أنه قبل أنك تضع أموالك في أي وديعة لابد أنك تعرف كثير من المعلومات، تجمع كثير، يعني نحاول اليوم في حلقة اليوم نجاوب على كثير من التفاصيل، ونرجع نشوف أيضا نسبة العائد وكم مدة الوديعة وشروط السحب يعني خلونا اليوم نحاول نغطي هذا الموضوع مع المستشار المالي الأستاذ عاصم الرحيلي، ونقول يسعدنا صباحك.
1: صباح النور، حياكم الله جميعا.
0: يا هلا بك. اليوم عندنا في فقرة اسأل مختص حابين نعرف أكثر عن الوديعة البنكية، يعني إيش نقصد بالوديعة البنكية وكيف تختلف عن حساب التوفير؟
1: طيب حياكم الله جميعا. أولا بالنسبة للودائع هي بكل بساطة باختصار المستثمر يقرض البنك، المستثمر يقرض البنك بفترة محددة وعائد معلوم، وهذه يعني البنوك احنا كلنا نعرف ان دورها اليوم في الاقتصاد هي وسيط ما بين المقرضين ها والمقبسيط، وهذه الوديعة بكل بساطة. طبعا حساب التوفير احيانا يسمى حساب الادخار هو شيء هجين مزيج ما بين الحساب الجاري والوديعة، يعني احنا نعم بين الحساب الجاري والوديعة. الحساب الجاري بكل بساطة هو الحسابات تحت الطلب، اللي الحساب الجاري العادي اللي نحط فيه فلوسنا ومتى ما بغينا نسحبها، هذا يسمونه حساب جاري وحساب تحت الطلب، بينما الوديعة لا بعائد. فجاءت حسابات التوفير أو الحسابات الادخارية بحيث تكون هجين ومزيج ما بين الحساب الجاري، يعني فيها بعض المرونة حقت الحساب الجاري، وأيضا

0: إيش الفوائد حقت الوديعة البنكية.
1: يعني هل إحنا نقول إنه الآن الوديعة في لها عوائد؟ يعني هل فيها أنواع للودائع البنكية، وكيف أقدر أنا أختار نوع يعني من بينهم نوع يناسبني ويناسب يمكن المدة، مدة الربط أو المدة المناسبة لي؟
0: طيب هو بديت يعني في جزئية أروح عليها، أن الودائع تعتبر من أقل إذا ما كانت الأقل أنواع الأصول الاستثمارية مخاطرا وعوائد، أقلها عوائد وأقلها ايش مخاطر، وهذه العوائد مرتبطه باسعار الفائده، احنا ريالنا مثبت على الدولار، بالتالي لما ترتفع اسعار الفائده على الدولار ايضا ترتفع اسعار الفائده على الريال، والعكس ايضا صحيح، فهي ليست دائما مرتفعه زي الفتره الحاليه وليست دائما منخفضه مثل الفترات السابقه. سؤالك بالنسبه للودائع انواعها، يعني احنا عندنا شيء يسمى الوديعه التقليديه ها العاديه هذه، وفي شيء البديل الشرعي لها اللي يسمى عقود المرابحه، يعني هي بديل شرعي للودائع. اما بالنسبه للمدد او سؤال خصوص المدد، هذا يعتمد على الاحتياج، بمعنى كلما طالت المده كلما ايش قد يكون العائد اعلى، لكنها تلزم المستثمر او المودع انه يلتزم بهذه المده. اذا كسر الوديعه في قبل تاريخ الانتهاء غالبا يذهب عليه العائد، غالبا من البنوك يذهب عليه العائد. لذلك مهم انك تربط بمده تتناسب مع احتياجك. شخص ما مثلا يحتاج مبلغ بعد 6 شهور يروح يربطها لمده سنه. طيب بعد 6 شهور انت تحتاج فلوس تضطر انك تكسرها، فاذا كسرتها راح عليك العائد. لذلك لا يعني لاحقا ظهرت هي صناديق اللي يسمونها صناديق اسواق النقد وصناديق صناديق المرابحة التي تستثمر في الودائع أو العقود المرابحة، لكن تعطيك مرونة أكثر، أو مثل ما تفضلت اللي هي الحسابات الادخارية أو حسابات التوفير، هذه كلها جاءت لحل هذه المعضلة اسمها معضلة مخاطر السيولة.
1: يعني أنا أقدر أحدد كم شهر أنا أبغاه، يعني أقدر أختار منها مثلا عقود المرابحة، أقدر أختار الوديعة اللي أنا أبغاها بحيث أنها تتناسب مع المدة اللي أنا بيها؟
0: نعم، تقدرين تخليها تقدر أبغاها شهرية وتتجدد بشكل تلقائي، تبين أبغاها شهرية وتتجدد بشكل تلقائي مع الربح أو أعطوني الربح، تفصلينها كيفما شئتي. وأما بالنسبة لموضوع عقود مرابحة أو وديعة تقليدية، هذه يعني هي الجانب الشرعي فيها، وفي فرق بينهم، بس كلها من أجل إيجاد بديل شرعي. يعني
1: طب إذا شخص مثلا بيقتص من راتبه مثلا بيحط بيبتدي يدخل في عقود المرابحة، يعني كمبتدئ كم المفروض أنه تكون العوائد، يعني كم بالمية المفروض تكون؟
0: طيب يعني بداية يعني هي زي ما قلت لك أنا أن العوائد مرتبطة بأسعار الفائدة على الريال، وأسعار الفائدة على الريال مرتبطة بإيش؟ بأسعار الفائدة على الدولار، لأن ريالنا مثبت على الدولار، فتأتي فترات مثل الفترات الماضية وصلت إلى 6.5% في السنة، 6.5% في السنة، ولكنها في فترات وصلت إلى حول 0.5% في السنة، فهي تعتمد على أسعار الفائدة. هذا بالنسبة للعائد. وأيضا يعني مهم جدا جدا الودائع وبدائلها ها تعتبر من أسوأ الأماكن للاستثمار على المدى الطويل. يعني شخص بيستثمر 10 سنوات 15 سنة يخلي فلوسه في نوع الأصول اللي هو أسواق النقد اللي أنت تتكلمين عنه، اللي هو الوديعة ولا حسابات، تعتبر من أسوأ الأماكن لأنها تعتبر أصول استثمارية منخفضة المخاطر على المدى الطويل، ما تغطي مثلا الزكاة والتضخم. يعني وذلك سألت السؤال بالنسبة للودائع، ترى في بعضها تكون مزكاة، نوع الوديعة عقد مثلا مرابحة أو عقد مضاربة لكنه مزكى، فالمستثمر يستفيد انه ايضا غطى بها، لكن هي على المدى الطويل ما تعتبر افضل خيار. الافضل ان الاستثمار يكون في اصول استثماريه عاليه المخاطر بعوائد عاليه.
1: يعني انت ذكرت 6.5 احيانا في السنه، يعني هذا راح يكون العائد على الوديعة، يعني هل احنا نقدر نقول انه في عائد ثابت في عائد متغير، ايش الفرق بينهم؟
0: عادة الاتفاق اللي يصير بينك وبين البنك العائد محدد. ونعم يوجد هناك ودائع تكون يسمونها فلوتنج او عائمه حسب اسعار الفائده، بس غالبا هي ثابته بمعنى حسب الاتفاق. انا ساحط مبلغ 100,000 أربطها لمدة سنة، أباخذ 5%، يعني ترجع لي بعد سنة

0: 105 او ممكن تكون على مستوى شهور او بست شهور حسب الاتفاق طبعا.
1: برضو يعني اذا قال العميل لا خلاص انا ابغى اموالي قبل ما تنتهي السنه، ايش اللي يترتب عليه؟ هل السحب المبكر، هل يترتب عليه يخسر جزء من العائد ولا يتحمل رسوم ولا كيف؟
0: للبنك في العقد للبنك الرفض، للبنك حق الرفض، لكن غالبا في البنوك السعوديه طبعا لا ما يرفضون، بس يرجعوا لك قرشاتك بدون ما
1: بدون عائد،
0: بدون العائد الذي تم الاتفاق. يعني مثلا شخص قاعد رابط لمده سنه والسنه فيها 52 اسبوع، هو اكمل 50 اسبوع، باقي له اسبوعين يكمل السنه، طلب فلوسه يرجعوا له الفلوس من غير العائد الذي تم الاتفاق عليه.
1: طب الآن قبل اختيار الوديعة، هل في شروط لازم ننتبه لها؟ هل في تفاصيل؟ وش لابد أننا ننتبه ونقارن يمكن بين البنوك؟ هل تختلف من بنك لبنك؟
0: والله أنا أقترح دائما في عملية الاستثمار يتم استشارة مدير ثروات، والأفضل أن يكون مدير ثروات مستقل. مثلا في شركة وزارة المالية أنا أقدم خدمة إدارة الثروات المستقلة لتحدد أفضل طريقة للاستثمار. اليوم المستثمر أحيانا قد يكون يجهل بعض النقاط، مهم جدا أنك أنت تصمم طريقة الاستثمار بطريقة تلائمك وتناسبك. اليوم أني أنا يكون كل فلوسي يتم استثمارها في أسواق النقد اللي هي سواء وديعة، عقد مرابحة أو مثيلاتها. يعني أنا دائما أقول أن الاستثمار في أسواق النقد زي المادة الفاعلة عند الصيادلة، يقول لك هذا الدواء صار له أكثر من اسم. فكذلك اليوم أسواق النقد تجي بأكثر من شكل، وديعة، حساب ادخاري، صناديق مرابحة، هذه كلها أسواق نقد في نهاية المطاف. مهم جدا أنك أنت يتم تصميم محفظتك الاستثمارية من شخص مختص يحدد لك بالضبط إيش الفلوس اللي تنحط في أسواق النقد اللي تتكلمين عنها، لأنها هي أفضل مكان مثلا كموقف للفلوس. يعني فلوس بحتاجها في أي لحظة، مثلا زي سيوس الطوارئ، أو فلوس أنا والله قاعد أجمعها أبغاها بعد 6 شهور ولا بعد سنة ناوي أشتري بيها. أسواق النقد تعتبر من أفضل الأماكن. ليش؟ لأنها يعني ما عندي مدة طويلة للاستثمار، لكن على المدى الطويل لا، نحتاج ان نخلي محفظتنا منوعه مثل الوجبه الغذائيه وتكون تعطينا عائد عالي وهكذا. فالمحفظه عباره عن تصميم.
1: فاذا يعني ما ادري، انا فهمت انه القرار المالي يعني احيانا ما يبنى فقط على الرقم اللي نشوفه.
0: طبعا بلا شك،
1: يعني هو خيار مالي له آليته، له شروطه، له مخاطره أيضا واحتياجاته، تختلف يمكن من احتياجات شخص للآخر. فإذا هنا تختلف أيضا نوعية الوديعة البنكية والعوائد اللي ترجع للعميل منها. احنا اكيد استمعنا واستفدنا من هذه الاضاءات، كل الشكر لك استاذ عاصم
0: الرحيلي المستشار.
1: شكرا لك على قبول دعوه ايضا برنامج صباح المملكه، ويعطيك العافيه. شكرا لك،
0: حياكم الله، يا اهلا وسهلا.

يعني بعد ما سمعنا هذا اللقاء، خاصة أننا نتكلم اليوم عن الودائع البنكية، يعني ممكن تكون بالنسبة لشخص هي وسيلة لتنظيم أمواله، الحصول على عائد يمكن خلال فترة معينة زي ما ذكر أستاذ عاصم، 6 شهور أحيانا سنة، ويطلع لك يمكن عائد 6.5، أحيانا يطلع لك نص في السنة. فإذا هي يعني في أشخاص يحتاجون إلى سيولة متاحة بشكل أكبر، وفي أشخاص لا، يبحث عن خيارات استثمارية مختلفة تتناسب مع أهدافه ومع قدراته أيضا على تحمل المخاطر. قبل اتخاذ القرار من المهم دائما أننا نقرأ الشروط كاملة، نسأل عن مدة الوديعة، طريقة احتسابها، أيضا مواعيد صرفها. يمكن اللي يحدث في حال أننا احتجنا نسحب هذا المال قبل انتهاء المدة، الأهم أكيد أننا نعرف هل هذا الخيار يتناسب فعلا مع هدفنا المالي واحتياجاتنا. اليوم الادخار ما هو مجرد أن نضع المال جانبا، ولا الاستثمار يعني ما هو مجرد البحث عن عائد أعلى، لا، المهم أننا نعرف فين نحط أموالنا ولماذا ومتى نحتاج إليها وش الشروط المرتبطة فيها. فإذا كل قراراتنا المالية تظل يمكن المعرفة دائما هي الخطوة الأولى، لأن القرار المدروس يبدأ بسؤال بسيط، هل هذا الخيار مناسب فعلا لنا؟ فإذا هذه كانت فقرتنا اسأل المختص، ومعنا أكيد المزيد والمزيد من الفقرات، فخليكم قريبين.

0: صباح المملكة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: حياكم الله من جديد أصدقائي في برنامج صباح المملكة وصباحات الجميلة، صباحات الأربعاء اللي فيها نشاط، فيها حركة، فيها حيوية. بس انتبه، لا تخلط يا عزيزي بين الحركة والنشاط والحيوية. وحركة الفرح أحيانا هو ADHD اللي هو فرط الحركة. فلذلك احنا قررنا نتكلم في هالموضوع عشان نبين لك ايش الوضع يا عزيزي. وش يقول الخبر؟
1: اول شيء انا بسألك، يعني احنا سمعنا عن عمل الوان،
0: ايوه،
1: عمل قلب،
0: بسم الله عليك،
1: عمل الوقت، كنت سمعت عنه؟
0: عمل وقت؟
1: عمل وقت
0: شنو هذا؟
1: خلنا اقول لك، يقول لك يواجه بعض الناس خصوصا المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه،
0: بسم الله،
1: صعوبة حقيقية في إدراك مرور الوقت،
0: أيوة،
1: فيما يعرف بعمل وقت، وهو اضطراب خفي يؤثر على الحياة اليومية وأيضا المهنية.
0: يا ساتر، يقول لك ممكن يعانون المصابين بهذا الاضطراب صعوبة في الالتزام بالمواعيد النهائية والجداول الزمني، وهذا ليس ناتج عن كسل أو ضعف دافعية، لا لا لا لا، بل عن انفصال حقيقي في الدماغ يصاحب إدراك مرور الوقت.
1: أيه يا ساتر. تتلخص أيضا علامات عمل وقت، أول شيء بالانغماس الشديد في مشروع ما وفقدان الإحساس بالوقت، وأيضا اتخاذ قرارات اندفاعية مع تسارع الوقت، وأيضا صعوبة وضع جدول زمني أو التزام فيه، والتسويف وتأجيل المهام حتى اللحظة الأخيرة، هذه كثير نشوفها، وتنظيم المهام بترتيب غير منطقي، وأيضا البقاء غير منتج لفترات طويلة قبل حدث مهم، وصعوبة تقدير الوقت اللازم لإنجاز مهمة، هذا حس كلها فينا، صعوبة تذكر الوقت الذي استغرق في نشاط معين.
0: لحظة، شو احنا مصابين ولا؟
1: يخوف صراحة، أحس أني مصابة
0: والله العظيم. يقول لك طبعا لا يعرف الخبراء السبب الدقيق لهذا الاضطراب، لكن يعتقد أنه مرتبط بطريقة معالجة الدماغ للتغيرات الزمنية الدقيقة والتفاصيل الحسية، ويرتبط عمل وقت غالبا بحالات عصبية كفرط الحركة ونقص الانتباه والتوحد والإصابات الدماغية الرضية. يا ساتر
1: يا ساتر،
0: أبو محمد أبوه.
1: في نصائح عشان تتعامل مع عمل، حسيت أنا أني مصابة فيه.
0: بسم الله علينا، بسم الله علينا.
1: يقول لك في نصائح تتعامل فيها مع عمل وقت، يمكن تستخدم التذكيرات المنبهات، هذه أنا أصلحها، تحتفظ بتقويم إلكتروني متزامن على جميع أجهزتك، وأيضا أضبط منبه يذكرك ببدء الاستعداد لنشاط أو اجتماع، مع ترك هامش زمني إضافي كذا 30 دقيقة تتفادى فيها التأخير،
0: واستخدم أسلوب بومودورو.
1: الله لشان إيه، قل لنا.
0: يقول لك بغيت تحمست مع الاسم
1: حسن بومودورو.
0: أيوة، فيها وقفة كذا أورا.
1: يقول
0: لك قسم عملك إلى فترات 25 دقيقة، بعدين خذ استراحة 5 دقائق، طبعا 5 إلى 10 لأن عندك فرط الله لا يبلانا يعني، فهمت كيف؟ ثم استراحة أطول بعد كل 4 فترات عمل. ما يساعد هذا، وش يسوي لك؟ يساعدك على التركيز ويمنع الانغماس المفرط اللي ممكن يفقدك الإحساس بالوقت.
1: ودائما درب دماغك على إدراك الوقت، اضبط منبهات تنطلق على فترات ثابتة كل 30 دقيقة مثلا، لتتعلم تقدير الوقت بدقة أكبر، وأيضا تبقى الخطوة الأولى للتعامل مع عمل وقت هي إدراك أنه ليس خطأ صاحبه، مع تطبيق استراتيجيات فعالة لإدارته تستلزم بعض الممارسات والإصرار، وأيضا الاستعانة بدعم الأحبة أو مختص نفسي للحصول على نصائح مهنية.
0: تبي تريح عمرك، تبي تضبط، ها شفتها الساعة الذكية، ترى هي أصلا تساعدك في حياتك والله العظيم، تعطيك كل 25 دقيقة إلى مثلا 35 دقيقة تقول يا ولد قم تحرك، تراك طولت، ترى فعلا تعطيك رسالة، يلا قم خذ لك دقيقة وقفة، تقعد تتمشى، تحرك، تغير مثلا، تريح دماغك 5 دقائق، بعدين فجأة ترسل لك رسالة ثانية، اسمع

0: يعني احيانا اكون والله مثلا قاعد الان انا والشباب نخطط لشغله كمونتاج او مثلا كاعداد فكره او شيء، حرفيا احنا مو يصير سكيب زمني.
1: إيه
0: احنا يا ولد الساعه 1 شلون
1: شلون إيه؟
0: احنا اجتمعنا 7 المغرب.
1: تحسوا انه نمط حياتنا خلانا نوصل هذه المرحله، انه ما له علاقه في انه مرض او ما هو مرض، نمط حياتنا دفعنا لهذه التصرفات.
0: اي لا ما اشوف انه مرض بقدر ما انه ترى احيانا، لانه احنا ترى نادر ما نجتمع ترى الانغماس في فكره معينه او تخطط لشيء او تنجز حاجه بديت انت تفكر او كنت تفكر فيها من زمان بديت تسويها، ترى الانغماس فيها مش طبيعي. يعني انا مثلا اول ما بدات ستريم وشغلات وهذا، انا اول ستريم نسيت نفسي فجاه، لقيت نفسي 14 ساعه.
1: هو ترى الواحد اذا يحب الشغلانه وعنده شغف فيها ينسى الوقت.
0: اقول لك 14 ساعه
1: يا ساتر.
0: قلت قالوا ما شاء الله 14. قلت وش 14؟ قال انت باث 14 ساعه. قلت سلام عليكم تصبحون على خير، وحرفيا
1: ذكرتوني
0: اي قفلت البيت
1: اجل لما ذكرت كملت 14 ساعه.
0: والله اشوفكم على خير، مع السلامه يا اخوان. الله العظيم
1: نوقف فاصل
0: يلا بينا
1: راجعي لكم.

0: نبض الوطن.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: صباح المملكة. صباح المملكة.

0: اهلا وسهلا بكم مجددا اصدقائي في برنامج صباح المملكه. افتتح رئيس جامعه القصيم الاستاذ الدكتور محمد بن فهد الشارخ معرض العماره السعوديه ارث واعتزاز، والذي تنظمه كليه العماره والتخطيط بحضور وكلاء الجامعه، وذلك بالبهو الرئيسي بالمدينه الجامعيه. وللحديث اكثر حول التفاصيل معنا الدكتور محمد الغفيص عميد كليه العماره والتخطيط بجامعه القصيم. حياك الله وبياك دكتور محمد.
1: حياكم الله، اهلا وسهلا استاذ فهد، يعطيكم الصحه والعافيه.
0: وياك ان شاء الله يعافيك، نورتنا وشرفتنا دكتور محمد.
1: الله يسعدك.
0: وياك ان شاء الله. بدايه دكتور، يعني حدثنا عن معرض العمارة السعودية، وأيضا ما هي أبرز الأهداف التي يسعى لتحقيقها من خلال إقامته؟
1: أسعدك الله وأشكركم في برنامج صباح المملكة من إذاعة الرياض على هذه الاستضافة. هي قامة جامعة القصيم ممثلة بكلية العمارة والتخطيط بتنظيم معرض العمارة السعودية إرث واعتزاز. حاولنا الحقيقة في المعرض يعني نضع المعرض وكأنها رحلة أو قصة مترابطة تبدأ بالطالب في أولى تجاربه في الاستوديو المعماري والمرسم المعماري، تتوسع نحو المدينة والمجتمع، وتنتهي في النهاية في إنجازات وجوائز الطلاب والطالبات. والحقيقة هدف المعرض الاحتفاء بمشاريع الطلبة من طلاب وطالبات بالهوية الوطنية، بتعزيز الانتماء من خلال نافذة العمارة والتخطيط والتصميم العمراني.
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب دكتور، ما هي أبرز الجوانب والموضوعات التي ناقشها المعرض، وأيضا نود الحديث عن ما هي أبرز الفعاليات والأركان المصاحبة لهذا المعرض؟
1: جميل. أبرز الجوانب في المعرض اللي هو مشاريع طلابية الحقيقة من شطري الطلاب والطالبات من عدة جوانب، برامج متنوعة اللهم لك الحمد لك الشكر في كلية بدعم من رئيس الجامعة، الجانب المعماري، جانب التصميم الداخلي، جانب التصميم والتخطيط الحضري للمشاريع. طبعا شملت جميع مناطق المملكة اللهم لك الحمد لك الشكر قاطبة، وبالأخص منطقة القصيم، وأيضا كان لجامعة القصيم نصيب كبير من المشاريع المعمارية ومشاريع التصميم الداخلي. على سبيل المثال اللي هي تطوير مكتبة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، كذلك تطوير وأنسنة الحرم الجامعي، ربط المباني والتركيز على المساحات البينية بين المباني، أيضا وضع تصميم تصوري لأهم البوابات في جامعة القصيم، بالإضافة ليوجد أيضا أركان لشركات خاصة وللقطاع الحكومي على سبيل المثال أمانة منطقة القصيم، أيضا وزارة الثقافة ممثلة بهيئة التراث، كذلك بعض المكاتب الاستشارية المعمارية الخاصة، وهم بالمناسبة من طلاب خريج الكلية، فكان وجودهم مهم جدا حقيقة. نعم، بحيث أن الطلاب الموجودين الآن يطلعون على سوق العمل وعلى تجارب زملائهم الذين سبقوهم يعني، فالحمد لله هذه كانت يعني جدا إضافة. بالإضافة الوجود أيضا ركن خاص بالهوية العمرانية السعودية، تعرف الكتاب الذي أصدر برعاية سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كتاب الهوية العمرانية السعودية. أنا أنصح الحقيقة للمختص والغير المختص للاطلاع على الكتيب، يوجد أكثر من تقريبا 19 نمط معماري أو عمراني بمملكتنا العربية السعودية، مملكة شاسعة الحمد لله وغنية الحقيقة بالأنماط العمرانية. بالإضافة إلى ذلك تم إطلاق في المعرض مبادرة أسميناها تحت مسمى استشر معماري، فبتكون إن شاء الله منصة مفتوحة مجانية من باب إشراك المجتمع، هي خدمة مجانية تسهل المواطن حجز الاستشارات المعمارية.
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب دكتور محمد، عندما نتحدث عن تجسيد الهوية السعودية في العمارة، كيف أسهمت هذه الأعمال المتواجدة في المعرض في هذه العملية، عملية التجسيد؟ وأيضا عندما نتحدث عن هذه الهوية السعودية في العمارة، ما الذي يميزها عن غيرها؟
1: سؤال جميل جدا حقيقة. هل العمارة دائما حنا نقوله صراحة ليست مجرد مباني، بل هي مرآة لثقافة المجتمع وبيئته. يعني على سبيل المثال العمارة في المنطقة الوسطى يوجد فيها مثلا الفناء الوسطي، وهو يعني وظيفته مثل وظيفة الرئة في جسم الإنسان متنفس، فتم وضعه من خلال أو صمم بسبب التكيف المناخي في ذاك الوقت. يعني وضع نعم لإدخال الهواء ببيئة مناسبة، أيضا الحفاظ على الخصوصية. هذا طبعا هذا مثال واحد. لو انتقلنا للجهة الشرقية مثلا، وجود الملاقف اللي وضعت للاستفادة من نسيم البحر، ففي عناصر مميزة تختلف من منطقة لمنطقة، والحفاظ عليها مهم جدا صراحة، وأنا أعتبرها ركيزة أساسية لتعزيز هويتنا الوطنية السعودية.
0: جميل. أيضا أردنا تساؤل الدكتور محمد عن أبرز الجهات المشاركة في المعرض، وأيضا نود الحديث عن كيف يساهم المعرض في خلق فرص مهنية بين الطلاب والجهات المشاركة مستقبلا.
1: جميل. للجهات الحكومية أمانة منطقة القصيم مشكورين، وأيضا اللي هو هيئة التراث، كذلك جمعية عمران المهنية، وأيضا مكاتب خاصة مثل ما ذكرت لك من طلابنا، اللهم لك الحمد لك الشكر. أنا أعتبر هذا المعرض ليس معرض فقط لعرض أعمال الطلاب فحسب، بل يعتبر منصة تواصل يعني مباشرة وجسر اتصال بين طلابنا وممثلي سوق العمل والجهات المكتبية والهندسية والبلدية. وأنا أعتقد أنها فرصة لعرض أيضا قدرات الطلاب الابتكارية، اللهم لك الحمد. طالباتنا تفوقا مجموعة من الطالبات بإشراف عضو هيئة تدريس كانت في هاكاثون، فصمموا مظلة ذكية وفازوا الحمد لله في المركز الأول، أثروا يعني على مبلغ مالي بسبب فكرتهم الابتكارية هذه. فأنا أعتقد مثل الأفكار هذه وطرحها أمام مختصين يتيح فرص الحقيقة يعني تبادل الخبرات، استقطاب الكفاءات الوطنية الشابة للمشاريع المستقبلية.
0: ما شاء الله تبارك الله. ذكرت أن هناك منصة أيضا دكتور محمد في حديثك أنها هي للمجتمع، هل ستعرض هناك أيضا أفكار الطلبة والطالبات؟
1: هي المنصة طبعا هي مفتوحة ومجانية للجميع، من لديه رغبة ببناء نسميها منزل العمر يبغى يعني استشارات. الفريق مكون من طلاب ومن أيضا أعضاء هيئة التدريس. بيكون يعني بحول الله زي استشارات ما تقول هندسية ومعمارية كذلك المخططات. نعم.
0: قواكم الله، والله يعطيكم
1: الله يقويك. تسلم.
0: ختام الدكتور محمد، ودنا بكلمة أخيرة ما نختم في هذا اللقاء.
1: الله يسعدك ويحفظك. أنا سعيد والله في هالمشاركة معكم في برنامج صباح المملكة من إذاعة الرياض، وشرف لي الحقيقة تواجدي وتسليط الضوء أيضا على معرض العمارة السعودية إرث واعتزاز، والحديث عن إبداعات طلابنا وطالباتنا في جامعة القصيم كلية العمارة التخطيط. وأنا حقيقة أؤكد أنه يعني ما نراه اليوم من تميز من طلابنا وطالباتنا هو ثمرة الدعم المستمر لقيادتنا الرشيدة، واهتمام أيضا من إدارة الجامعة بكل ما يعزز مسيرة البناء والتنمية. الله يحفظ وطننا ودام إنجازاته إن شاء الله ودامت أفراحه يا رب.
0: آمين آمين يا رب. أسعدتنا وشرفتنا دكتور محمد الغفيص عميد كلية العمارة والتخطيط بجامعة القصيم، شكرا أيضا لقبولك دعوة البرنامج تواجدك معنا.
1: الشكر لك أستاذ فهد، بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك.
0: يا أمان الله
1: حبيبك، الله ورعاك.

0: وصلنا لفقرة لقلك شيء
1: ما تعرفه،
0: شيء ما تعرفه، فقرة شيء ما تعرفه. وإحنا هذا بتعجبك، تتكلم عن النوم والقيلولة يقول لك الصين تغير قواعد الدراسة، لا واجبات قبل القيلولة.
1: الله،
0: وناسة وناسة. يقول لك الخبر، يقول لك تواصل المدارس الصينية ابتكار طرق غير تقليدية لمنح الطلاب قسطاً من الراحة في خلال يومهم المدرسي، بعدما بدأت مؤسسات تعليمية في أنحاء البلاد اعتماد مقاعد ومكاتب تتحول إلى أسرة صغيرة مخصصة للقيلولة، في خطوة تعكس اهتمام متزايد براحة الطلاب خلال فترة الظهيرة. وش رأيك؟
1: يا حسرتي.
0: راحت علينا
1: الكرسي ذاك الخشب.
0: الخشب
1: اللي تخلص ترجع دوامك، ترجع البيت انت انت انت تمشي بزاوية قائمة شلون ما تدري. وفي مدينة ووهو بمقاطعة أنهوي أدرج توفير مئات المجموعات للقيلولة ضمن مشروعات تحسين مستوى المعيشة لعام 2026، وبدأت مدارس التعليم الإلزامي بفعل أو بالفعل في استخدام هذه المقاعد التي يمكن تعديلها لتتحول من كرسي دراسي عادي إلى مساحة استرخاء مريحة خلال استراحة الغداء.
0: يا سلام، يعني لازم قيلولة لازم. طبعا تتيح هذه التصاميم للطلاب الاستلقاء بدلا من النوم على المكاتب، يعني بدل ما يحط راسه كذا على يدينه على المكتب زي ما كنا أول، لا هذا يخليه يرجع لورا، يعني والله شيء صراحة. فهذا الشيء يخليه يعني النوم على المكتب يخليه يرهق الرقبة والذراعين، وأيضا تأتي هذه المقاعد بمساند ظهر قابلة للإمالة وأجزاء قابلة للتمدد، ما يجعلها تجمع بين وظيفة الكرسي التقليدي وأيضا سرير القيلولة في آن واحد.
1: إيه، وتخصص المدارس الصينية عادة نحو ساعتين لفترة الغداء والراحة في إطار سياسات حكومية تهدف منذ سنوات إلى تعزيز حصول الطلاب على نوم كافي خلال اليوم الدراسي، بما في ذلك تشجيع القيلولة في منتصف اليوم كجزء من روتين صحي متكامل.
0: الله يا سلام،
1: حسرتي.
0: إيه، هذه بتبسط عيالي كثير، يصيروا دائما يروحون للمدرسة، دائما يجتهدون في المدرسة.
1: أنا كنت سابق عصري، كان عندي رؤية زمان وأنا صغير، كنت أنام في الحصة السادسة.
0: يسمحوا لكم؟ لا إحنا ما يسمحوا لكم.
1: ما يسمح. وين يسمح؟ كان يجيني قلم ماشي 75 كيلومتر في الساعة. طيب، نحن وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم.
0: وصلنا لنهاية حلقتنا، ونهاية الحلقة ما تعني نهاية الصباح.
1: أيوة، بداية الصباح بالعكس الآن تبدأ، تنطلق تعيش تشوف يومك، تستفيد المعلومات اللي أخذتها. شكرا لكل شاركونا في موضوعنا اليوم، وأيضا شكرا لضيوفنا الكرام، وأيضا شكرا لفريق العمل من الإخراج والتنفيذ إبراهيم الصويان وعبد العزيز الجربوع، ومن الأعداد هنا الصباغ وسعد الشهري وعمر عتيبي، وإشراف عامل البرنامج فهد حساني. كنا معكم من خلف المايك العبد الفقير لله الذي ما زال ينبض بالحياة فهد الغامدي، والمحزن مليان ضرغام الجلمودة كجلمود صخر حطه سيل من علي بدرية خالد مثل. إلى أن نلتقيكم غدا في الخميس الونيس، إلى ذلك الوقت كونوا سعيدين واسعدوا من حولكم، وفي أمان الله.
0: في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترى منسين انتم من وناستكم نستانس احنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس اول باول.
3: 011 40 53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: او المشاركه عبر تطبيق الاذاعات السعوديه سعود راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: كنفة مع تقدم العمر لدى كبار السن يخالجهم شعور بأن أهميتهم باتت أقل من السابق، ولكن ما يميز مجتمعنا المسلم أنه يعتبر البر ديناً ودين، ومن البر أن يشعر الأبناء آباءهم بأهمية وجودهم، وذلك من خلال مشاركتهم تفاصيل يومهم واللحظات السعيدة وصناعة لحظات خالدة في ذاكرتهم وممازحتهم وملاطفتهم بالحديث. فكبار السن يشعرون بمن يشعر بهم، ويقدرون من يعتني بهم ويتعب لتعبهم ويفرح لفرحهم. فتقدم العمر يجعل المشاعر أكثر حساسية، فلذلك يجب علينا أن نكون عينهم التي تبصر، وطريقهم الذي يحبذون السير فيه، ووجهتهم المفضلة.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: المستشار على إذاعة الرياض.
8: حياكم الله مستمعينا الكرام في برنامج المستشار، يحييكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج علي العنزي. مستمعينا الكرام، معنا

0: الليلة الدكتور سلطان العصيمي الأخصائي النفسي. حياكم الله يا دكتور سلطان.
1: حياك الله وحيا الله المستمعين الكرام.
0: الله يحييك دكتور. نسمع كثير عن جيل زد، وطبعا الجيل هذا نقدر نقول أنه تقريبا الجيل الحالي، هم شباب اليومين هذه من اليافعين ومن يعني اللي في مقتبل العمر، مقتبل الشباب، ويمكن يحتاجون لتعامل خاص من الآباء، من الأمهات، من المربين. فخلنا في البداية دكتور نتعرف من خلالكم على ما الذي نعنيه بجيل زد هذا، وأيضا خصائصه وأبرز سماته.
1: موضوع جميل ومهم، لأنه هذا الموضوع انتشر والكلام الناس يعتقدون أنها نقد لهذا الجيل، ولكن لما نجي نتكلم أنه الحديث عن الأجيال أحيانا يساعدنا على فهم السياق الاجتماعي والثقافي، لكن أحيانا لا يسمح لنا أو لا يسمح للإنسان أن يحول الإنسان إلى مجموعات أو صفات ثابتة. في فرق كبير ما بين الأشخاص بحسب الأسرة والبيئة والشخصية والتعلم وحتى أيضا الظروف الاقتصادية، لكن بشكل عام يعني هذا المصطلح زد إشارة إلى الجيل الذي خلنا نقول ولد في أواخر التسعينات أو أوائل العقد الثاني من الألفية، وهذا يعني أن أبناء هذا الجيل اليوم مو بأطفال. يعني لو نتكلم عن واحد والد في آخر التسعينات ولا اليوم في مواليد الألفين، ما هو بناس صغار، منهم مراهقين، منهم اللي في مواليد 2010 أعمار 16-17 سنة في مرحلة المراهقة. هذا الجيل اكتسب أشياء ما اكتسبها الجيل السابق، وأحيانا هم هذا الجيل يشعر بمشاعر أحيانا أو يشعرون الناس بمشاعر اتجاههم خاطئ، وقد يكون ليش خاطئ؟ لأنه الناس يبدون ينتقدونهم على سلوكياتهم أو يعاملونهم بتعامل قد لا يكون يليق في المرحلة اللي عندهم. فهذا الجيل نشأوا في عالم رقمي شديد السرعة، وهذه النقطة وحدها تغير الكثير في مفهوم أو صورة الناس لهذا الجيل. فإحنا نقول جيل زد هما في أواخر التسعينات أو جيل الألفينات، يفرقهم عن الأجيال السابقة سرعة التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا اللي طلعت في هذا الجيل.
0: جميل. طيب يعني الدكتور أيضا يعني أسألك عن أنه التعامل مع المراهقين يعني فيه صعوبة من الأساس، فإذا كان التعامل أيضا مع مراهق ومن جيل مختلف عن جيل أبيه، اختلاف يعني كبير بسبب الثورة التقنية اللي حاصلة الآن، المسؤولية تكون كبيرة جدا على الآباء والأمهات، فكيف يعني ممكن أنهم يتعاملون معها الجيل، وخاصة يعني أن جمعوا بين كونهم مراهقين وأنهم أيضا في زمن جدا مختلف.
1: صحيح. اليوم هو شيء يحتاج الآباء أو المربين إلى فهم أن عالمهم ليس عالمنا، وانت ذكرت كلام جميل أن المراهق بطبيعته، أي مراهق في المرحلة العمرية يشعر بصعوبة، حتى المراهق نفسه يشعر بالغربة مع نفسه فيعيش صراعات كثيرة، فما بالك المربي. فأول حاجة أن نقول عالمنا ليس عالمهم. قد يقول الأب أحيانا يقول أنا أيضا يوم من الأيام كنت مراهق، فلماذا ما فهم ابني؟ المرحلة اللي انت تعيش فيها ترى احنا مريناها، لان هذه مرحلة عمرية كل بيمر هذه المحطة، ولكن التجربة النفسية للمراهق نفسها قد تكون متشابهة، لكن البيئة احيانا تحدث فيها هذه التجربة والتغير جذريا ما بين الماضي عندما يكون المراهق يشعر احيانا انه غير محبوب، ربما كان يسمع تعليق من شخص او من مجموعة صغيرة من الاصدقاء، اما اليوم فقد يستطيع أن يدخل في جواله خلال 5 دقائق ويرى آلاف الأشخاص. وهذه من الأشياء الكثيرة، يعني اليوم وجدت إشكالية في بعض المراهقين اليوم المقارنات، يعني مثلا خلنا نأخذ اضطراب مثلا موجود اليوم، اضطراب تشوه الجسد أو بعض الناس مو متقبل شكله. ليش مو متقبل شكله؟ لأنه جالس يشوف آلاف الناس، يشوف الوحدة اللي مسوية تجميل أو مزوينة شكلها. تلقى اليوم للأسف بعض المراهقين تلقى الملاحظات هذه في أعمار صغيرة، في العشرينات، في آخر المراهقة، في 17-18 مو متقبل شكله، وبعضهم يميل إلى العزلة، ما يقدر يقابل الناس، ينعزل عن المجتمعات. ليش؟ لأنه مو متقبل، لأنه جالس كل يوم فاتح جواله يشوف الجسد.

0: الجميل الطويل النحيف المبتسم اللي عنده مال اللي يسافر. فلذلك اليوم في الجيل السابق نادر تلقى واحد يعلق عليك أو ينتقدك. في اليوم أو المقارنات يعني في الجيل السابق من تشوف؟ تشوف بيئتك المحيطة اللي جنبك. اليوم أنت تشوف آلاف الناس وآلاف العوائل وآلاف الأشخاص
1: العالم
0: في العالم على مستوى العالم وعلى مستوى منطقتك. في الأول ما تشوف تقارن من بيئتك أهلك أو الحي أو جدانك اللي تروح لهم في الصيفية.
1: صحيح.
0: اليوم لا، اليوم المقارنات تكون عالية. فلذلك بتشوف أكثر الناس نجاحا، الأكثر ثراء، الأكثر شعبية. وش يصير في الشخص؟ فهذا الشخص يرى هذه الصور بينما هو جالس في غرفته بملابس المنزل في يوم عادي، وربما شعر اليوم بإحساس بالفشل. اللي نبغاه إن اليوم يجب على الأب أو الآباء أن يفهمون المقارنة لم تعد مثل أول، ما هي بزي أول. اليوم المقارنة مختلفة. فاليوم أصبح الواحد يعيش في بيئة وهو معنى في البيت، ولكن يعيش في عالم مختلف تماما. فاللي مريت أنت فيه الأب ليس ما يعانونه أو ما يعيشه اليوم المراهق في هذا الجيل.
1: طيب الآن فيه أكيد إدمان على الأجهزة الذكية، حتى من الآباء والأمهات، حتى من الجيل القديم، فما بالك بهذا الجيل، جيل زد. يعني هذا الإقبال اللي يصل لدرجة الإدمان على هذه الأجهزة، كيف ممكن يتعامل معه الوالدان؟ لأنه الحرمان ممكن يؤدي نتائج عكسية، وأيضا السماح بها يعني دون حدود هذا أيضا ممكن يسبب أيضا مشكلات.
0: سؤال جميل. حنا بلشارين مهم من جيل زد في السوشيال ميديا. حنا نقول اللي ما قبل زد السبعينات والثمانينات اليوم
1: صحيح.
0: أراه كثير. يعني أحد الأشخاص يقول أنا يمكن أجلس في اليوم إلى 16 ساعة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك أو غيره. يقول أكثر وقتي يقول ما قدرت حتى مقابلة الناس والجلسة، وإني بروح أجلس مع أولادي يقول ما عاد أقدر. فلذلك اليوم خطر العالم الافتراضي أو السوشيال ميديا لا يختصر على الجيل هذا. ممكن الجيل هذا يستخدمون استخدام أحسن من الكبار. الكبار تلقاه على سكرول على تيك توك ولا على مقاطع فيديو مضحكة يشوفها. ممكن الجيل هذا ممكن يستخدمونها في السايبر سكرتي أو الذكاء الاصطناعي أو فيديوهات يمنتجونها. طيب هل نقلل من تأثير العالم الرقمي؟ يعني نقول ما نحتاجه وما له تأثير على الشخصية؟ لا، نعم له تأثير، ولكن الصور هذه ممكن تخلق عقدة عند الأبناء أو عند الكبار. ليش؟ لأنه أحيانا للشخص من كثر ما يتابع هذه الأشياء قد يتعرض أو تختلف عندها المعايير النجاح، الجمال، الذكاء، فيقيس أحيانا مكانته الاجتماعية من خلال عدد المتابعين. اليوم صار اللي عنده متابعين هو اللي له مكانة، اللي مثلا مشهور له مكانة. تغيرت المعايير. طيب المشهور اليوم قبل سنوات الواحد يفخر بيش؟ بنجاحه بشهادته. اليوم صار إيش؟
1: متابعينه.
0: متابعينا كم عندك شخص؟ هل أنت مشهور؟ هل أنت معروف في السوشيال ميديا؟ هل أنت موثق حسابك؟ هل عندك متابعين؟ فالمعايير اليوم اختلفت حتى على المجتمع. يعني قبل الواحد اللي يجيب شهادة من برا يفرحون فيه، هو اليوم يمكن يفرحون في اللي عنده موثق حساب أكثر من اللي جايب شهادة من هارفرد. ليش؟ معايير اختلفت في المجتمع. من سبب التغيير هذا اللي هو السوشيال ميديا؟ أحيانا الأشخاص يبدون يقارنون أنفسهم بذلك. فلذلك الإدمان للأسف هو موجود حقيقة، وصرنا نلاحظه في العيادة. يعني يجون ناس عندهم إدمان سوشيال ميديا، إدمان الأجهزة الإلكترونية. إحنا كان الإدمان عند الأطفال، اليوم في كثير من الأشخاص صار يعاني من هذا من هذا الإدمان على الجوالات. فحنا نقول اليوم لها تأثير؟ نعم لها تأثير. حنا نحتاج اليوم كمربين وكآباء وحتى كأبنائنا من هذا الجيل أنه يحرص أنه لا يربط معايير الاجتماعية ومعايير النجاح ومعايير الجمال بالمعايير اللي موجودة في هذه معايير افتراضية. حنا يحكمنا بيئة، يحكمك مجتمع، يحكمك قناعات، يحكمك حتى نظام. كل أسرة اليوم من يحكمها؟ يحكمها نظام البيت. يعني أنت حاط قوانين في بيتك ونظامك، يوم يجي الواحد يشوف هذه الأنظمة ويشوف الدنيا منفتحة برا، حتى هذا النظام يتمرد عليه. فكل واحد يحترم ما هي القوانين اللي وضعت في أسرته أو بيئته ومنزله. هذه هي الأشياء اللي ممكن تساعد الواحد أنه ما ينهار النظام، لا ينهض مجتمع أو ينهض حياة، تنهض بدون أنظمة وقوانين تحكمها. لأن النظام

0: اليوم نتحدث أنه هو اللي يحمي الحياة. القوانين في المنزل تحمي الحياة، القوانين في البلد هي تحمي حماية الأشخاص وتحميهم من أخطار الحياة.
1: طيب دكتور، أيضا المراهق في كثير من الأحيان يصير عنده نوع من الرغبة في الاستقلال والخصوصية، فخاصة في مثل هذا الزمن، في هذا الجيل، جيل زد، مع هذه الأجهزة أحيانا يريد أن يعني يخلو بنفسه، يقولك والله أنا أبغى أروح لغرفتي، وتلقى طبعا يروح في غرفته ويجلس مع هالأجهزة ويسولف مع الموجودين مثلا من أصدقائه أو غير ذلك. يعني كيف أنه ممكن حنا نعطيه يعني جو من الخصوصية هذا الابن المراهق، وفي نفس الوقت أنه أيضا نحافظ عليه بحيث أنه ما ينعزل عن الأسرة والمجتمع؟
0: ممتاز. احنا قلنا اليوم التربية للشخص المراهق اللي من غير هذا الجيل متعبة، فما بالك في ذلك الجيل. والهدف من الحديث في ذلك الموضوع حتى اليوم الآباء يغير طريقة تعامله مع الأبناء. اليوم يعني نتكلم قبل 15 سنة أو 20 سنة كنا نقدم برامج نقول انتبه، لابد أن تعرف أصدقاء ابنك ولازم يعلمك منهم ومنهم الأشخاص ومنهم أساميهم. اليوم ما تقدر. اليوم الأبناء، بعض الأبناء اليوم عنده كان يتكلم واليوم سكت. طيب عادي، إذا سكت هل عنده مشكلة؟ دور الآباء اليوم إذا سكت ابنه مثلا ما يتكلم ولا يسولف في شيء، قال أكيد عنده مشكلة. طبيعي أن الطفل يبدأ فجأة يكون عنده عالم خاص، أصدقاء أحيانا لا يعرفهم الوالدين ولا يعرفون كل تفاصيلهم، أفكار أحيانا ما يشاركها معك. ليش السؤال؟ أنا يجوني مراهقين في العيادة يقول أنا لما أتكلم مع أحد من أسرتي أو أتكلم مع الأب دائما نروح إلى انتقاد طول حديثنا. يعني أوكي، الأب دائما المربي، دور الأب والأم على النصح، دائما يخاف على أبنائه، فكل ما جاء الابن يناقشه في فكرة أو في موضوع أو يتكلمون في موضوع على طول تحول هذا الموضوع من نقاش فكري إلى نصيحة. إيش يسوي هذا الابن؟ يضطر أنه يسكت، يضطر أنه ما يشارك المشاكل أو أفكاره يشاركها الوالدين. فهنا يشعر الأب يقول والله ولدي ما هو قريب مني، ولدي لفترة تغير عليه. فالمراهق يحتاج أحيانا أن يشعر بالاستقلال وأن يكون له مساحة الخاصة، مو لازم يقولها لك كل شيء. في بعض الآباء يعتقد يقول لازم ولدي، لازم الابن يقول لأبوه كل شيء، لازم البنت تقول لأمها كل شيء. فاليوم اختلف النظام، والاستقلالية يبدأ الشخص يكون عنده مرجعية داخلية، بذات المراهق يبدأ يشعر أنه مستقل، أنه لي مساحته الخاصة على كيف اللي يبغى أنا أسويه. هذه سمات المراهقة. فبعض الآباء يزعلون، يعني أحد الأمهات جتني قالت بنتي كانت تتكلم معي الآن لي سنة ما عاد تجلس تتكلم معي على جوالها مع صاحباتها. طيب أنا أمها، أنا أقرب الناس لها، أنا اللي بحميها. لا، هذا تسلط أحيانا يكون من الأم، أو أحيانا الرغبة الزايدة، الحماية الزايدة من الأم ممكن يأثر على المراهق. فإحنا نقول دائما الأب يعطي مساحة للأبناء مع زرع الثقة، لا تخلي كل شيء لازم تكون كل شيء تحت سيطرتك. عاد هنا يختلف الآباء القلقين، الأب القلق لازم كل شيء تحت سيطرته، لازم يعرف يكلم من ويروح مع من ويجي مع من. هنا يفقد هذا المراهق الخصوصية ويفقد جزء منه. فأحيانا لابد من يعني من المربين إعطاء مساحة ومسؤولية للشخص أنه يكون هو مسؤول عن نفسه.
1: جميل. طيب دكتور، بعض الآباء والأمهات يمكن عندهم ملاحظة على هؤلاء الأبناء من هذا الجيل، أنهم يقول لك والله حساسين، أنهم يعني حتى المشكلة اللي يشوفونهم أنها صغيرة يشوفون أنه الأبناء هذول مكبرينها، بينما يعني هو اختلاف يمكن الأعمار والخبرات هو اللي مخلي المشكلة هذه كبيرة في عين هذا الصغير وصغيرة في عين الكبير. فيعني نصيحتك، وأنت تتكلم عن نصح الآباء للأبناء، نصيحتك لمثل هؤلاء الآباء والأمهات في ضرورة احترام مشاعر الأبناء؟
0: اليوم المربي الذكي وفي الحياة اليوم لا تحتقر شعور أي أحد، لأنه تفسيرنا اليوم للحياة، ضغوط الحياة، مشاكل، أحيانا بعض الاشخاص لما تقول المشاكل بيقول يا اخي هذا من كبره على

0: مشاكل. يعني جتني واحدة تقول أنا عندي هموم عمرها 12 سنة، يعني قبل 10 سنوات لو بعمره 12 سنة ما عنده هم كيف يأكل وكيف يلعب أو كيف يروح لمدرسته. اليوم في وعي، اليوم أبو 12 سنة 10 سنوات اليوم تلقى عنده كمية أفكار ومشاعر واطلاع وفهم عالي جدا. فنقول حنا اليوم لابد من الآباء والأمهات أن لا يسخروا ولا يقلل ولا يسخف من أي شعور، حتى لو كان يقول بعضهم يقول يعني عادي وإذا ما دقت عليك صاحبتك تلقى بنتك تجي حزينة متضايقة، ليش؟ والله يا بابا اتصلت على صاحبتي ما ردت علي، وأحس إنها زعلانة مني، وأحس إن تقول يا أخي من جدك عادي ما ردت، هذا قياسك أنت. لذلك أنا ممكن أتعامل معهم، لا إن شاء الله تبي ترد عليك وطبيعي وأنت ما شاء الله ما استخفيت بذلك الشعور، ولا قلت أنت مكبرة تصيحين عشان موقف، ولا أنك أنت دراما. يعني للأمانة جتني واحدة تقول أنا ما أحب أتكلم مع والدتي لأنها دائما تقول أنت دراما، أنك أنت كل شيء تصيحين، كل شيء تسوين إثارة، كل شيء. فلذلك تقول من بعد هذا الموقف صرت أتجنب أني أتكلم مع أمي في أي في كلمة. لذلك المراهقين عندهم حساسية عالية، فما بالك من هذا الجيل، هي طبيعة المراهقة فيها حساسية، فما بالك من هذا الجيل تكون هذه الحساسية عالية. فحنا نقول اليوم هذا الجيل لا نسخف من مشاعرهم، نتحدث معهم بشكل جيد، وأنا أشوف المربي اليوم وشوف الأسرة الناضجة الواعية أن يتحدث الشخص بكل شعور، حتى لو الأباء، وهذه رسالة يعني حتى للأبناء، حتى لو والدك انتقد أو وجه، هذا مبلغ من العلم. فلا أروح أدور الغلطة والزلة كأني أجد مبرر إن والدي رمى علي كلمة لازم أزعل منها. فحنا قد ما يكون الأب، ما في أب وأم أو مربي بشكل عام يبغى ضرر لأبنائه أو يبغى يكسر شخصياتهم أو ينتقد من سلوكهم أو شعورهم، ولكن أحيانا في بعض المواقف ما يقدر الإنسان يحكم العقل، قد تطغى المشاعر، قد يكون هنالك غضب، قد أحيانا الواحد يجي بعضهم يقول يا أخي المراهق يبغاني في هذا الجيل، يبغاني على كيف طول الوقت، يبغاني إذا هو مروق لازم أكون أنا مروق، فصرت أنا اللي تبع له. فإحنا نقول ما تكون تبع لهذا المراهق أو لهذا الإبن، ولكن أنك تبين تحط قوانين، مثل ما شفتني زعلان أنا آسف، أو إذا أخطأت معه ما تعاملت معه بشكل جيد في شعوره، أنك صراحة تعتذر. ترى اليوم لما تقول لابنك أنا آسف أني زعلتك أو آسف أني ما احترمت شعورك أو آسف، بالعكس هذا الابن يحترم هذا الأب ويحترم ويكبر في عينه. فهذه هي النقطة اللي احنا نحتاجها اليوم، أنه نراعي مشاعر الأبناء، لا نقلل من أي شعور أيا كان هذا الشعور، حتى لو تشوفه في نظرك سخيف قد يكون في عين اللي أمامك هذا الشعور كبير. فكل ما احترمت مشاعره واحترمت رغباته وتعاملت معها حتى لو ضايق، بعض الناس يعني يقول أقبل كل شيء يبغونه، لا احنا نتكلم عن الشعور. هل كل شيء في قوانين في المنزل أنه عندنا هذا القانون موجود هذا متاح، إذا جاب شيء أنت ترفضه ناقشه، أتناقش أنا معك هذا شيء مرفوض لأسباب، لأسباب مجتمعية، لأسباب أخلاقية، لأسباب قانونية، أروح أناقش الابن. هنا يبدأ الشخص اليوم، أول كان في قمع قلت لك لا يعني لا، لا اليوم لا، ليش؟ أول حاجة تقولها لابنك، حتى الأبناء الصغار أبو 7 سنوات تقول له لا، يقول لك ليش؟ ليش قلت لي لا؟ في اليوم اختلف، أول يقول لك شايبك والشيبان الأولين الله يغفر للميت منهم ويطول بالعايش والسامعين، أول ما يقول لك لا أنت تسمع كلامه تقول حاضر، طيب من دون ما تناقش كأنه كتاب منزل، لا اليوم هذا الجيل يناقش. فلذلك هذا صعب العملية التربوية اليوم على بعض المربين، يجدون صعوبة فيها.
1: جميل. طيب دكتور، كيف أنه الأب أو الأم أو المربي بشكل عام يستطيع أنه والله يبني جسور الثقة بينه وبين ابنه ويعطيه الأمان، بحيث أنه يعني يكون بينهم شفافية وصراحة، إذا مثلا أخطأ يعلمه بالخطأ، إذا بين قوسين جاب العيد يجي يعلمه من دون ما يخاف من ردة فعل هذا الأب، سواء غضب أو نصائح مثل ما تفضلت.
0: جميل. احنا قلنا هذا الجيل لا يحتاج أباء مثاليين، بل يحتاج الحديث معهم كأنه زميلك في العمل. يعني لا نوصل أب مثالي يبغى كل شيء صح. طبيعة المراهق اليوم لن يكون هنالك نجاح إلا بالتعلم والخطأ. إذا أخطأت يقوم هذا السلوك أو يقوم هذه الطريقة الخطأ فيتم تعديله. فما نبغى الأباء يكونوا مثاليين في التربية ويصيرون راعين، لا لا، الموضوع أبسط من كذا. إذا حدث مثلا، خلنا ناخذ مثال، إذا حدث لابني شيء خطير، هل يجي ويقول لك يبا صار معي كذا؟ هل بيقول لي ولا بيخاف مني؟ هنا السؤال، لما يخاف منك ليش؟ لأنك أنت توبخ، لأنك أنت تلوم، لأنك أنت تنتقد، لأنك أنت ممكن تكسر شيء أو شعور في داخل هذا الابن، اعتقد أن الابن هذا لن يأتيك ولن يتحدث معك. ولكن إذا جاك ابنك وقال لك بالخطأ، فاعلم أنك أنت اليوم أنت ملاذه الوحيد، أنت الأمان حقه، أنت السند له. ذلك اليوم ليش أغلب المراهقين دائما يلجؤون إلى بعض؟ وهي سمة من سمات المراهقة اليوم، أن المراهق نسميها جماعة الأقران أو جماعة الأصدقاء، يصير إذا جاي يتكلم في عمر 12 سنة 18 سنة دائما يأخذ استشارات وتوجيهات من الأقران. فتقل كثير من الأباء يجي يقول عيالي يكلموا ما يسمعون كلامي، ما يجون يتكلمون معي، ما يأخذون معلومة مني. ليش؟ لأنه يبدأ يتأثر بالبيئة أو بالأقران. دور المربي اليوم أو الأب والأم دورهم يختارون البيئة الجيدة. فكل ما كان الحوار في المنزل موجود والنقاش موجود، حتى لو كان في بعض الأحيان بعض الآباء يقسو قليلا، بس الأصل أن الحوار موجود. فكل ما كان الحوار ما بين الأبناء موجود، احنا نقول يستطيع ابنك يجي. متى لاحظ أحط علامة استفهام؟ إذا ابنك ما يجيك إلا في الصح، إذا سوى شيء زين علمك، اعرف أنه هذا الابن جالس أخذ منك موقف أيها المربي. إما أنك لم تكن منفتح معه على أخطاء كثيرة، الناقد، تلوم على كل خطأ أنه يسويه، فهنا يبدأ هذا الابن يبدأ يخبي عليك. فهي الأصل دائما اليوم مع هذا الجيل، الأفضل أن ننفتح معهم ونتناقش معهم بشكل واعي، وما نبدأ نلومهم ولا أبدأ أقول أنت ما تفهم وأنت فاشل وأنت
1: كم مرة قلت لك
0: ضعيف، كم مرة قلت لك يا أخي ترى ما هو بأول مرة. هو عارف ترك قبل كذا قايل لك هذا الشيء لا تسويه، ليش تعيده مرة ثانية؟ طب هو عادة بس جاك قال لك. فلما يجي يقول لك هو يحس بالذنب، يحتاج منك إيش دائما؟ يحتاج منك تطمين، لا أنا معك، أنا في صفك بإذن الله. تبتي بعد ما يخلص يهدى روعة. بعض الأباء الأبناء ممكن يجيك منهار في درجة نقص فيها أو في خطأ هو سواه. أول حاجة الاحتواء، تحتوي هذا الإنسان، تحضن تقول أنا معك، أنا أهم شيء أنت، خلي يحس بالأمان. ثم تبي توبخه، تبي تناقشه، تبي تحاسبه، مو بالآن. حنا عيبنا اليوم وشو لما يخطي واحد أول ما يجيك يقول ترى جبت جايك من هذا الصيف، إيش في درجات ما بزينة، أو كنت أتوقع أني يجيب درجة عالية جبت أقل. طيب هنا عندك اليوم خيارين، في خيار تقول له ما تهمني الدرجات، أهم شيء أنت يا ولدي، أهم شيء أنك أنت كل شيء يتعوض وأنت إن شاء الله أنك تقدر، هديت من روعة لأنه هو أصلا زعلان من نفسه. هذا الخيار الصحيح.
1: جميل. هذا يقودنا يعني للمحور اللي بعده دكتور، وهو ربط يعني أحيانا المحبة أو التقدير للابن بوالله درجاته بنجاحه في الاختبارات أو حتى مثلا في الحياة بشكل عام، والله أنه حصل على الوظيفة الفلانية وكذا. وأحيانا لما ما يحصل الأشياء هذه يجد التحطيم وعبارات التقريع،
0: وهذا للأسف بعض يعني أبناء هذا الجيل يعيشون تحت الضغط بشكل كبير جدا. رابط اليوم حب الأسرة له لما يجيب درجات زينة، أحيانا الضغط الدراسة، العمل، المهارات، أطور نفسي، مظهري، هذه الأشياء تخلي الإنسان تحت ضغط. يعني كثير من الأبناء يقول والله مثلا أبوي يقول لازم تجيب درجات زينة، إذا لازم تصير زي إخوانك، لا تفضحنا مع الناس، فيصير فيه ضغط مرة كبير. فكأننا ربطنا هذا الحب أو لغة الحب الوحيدة في الإنجازات، وهذه من الأشياء الخاطئة. اليوم لا تجعل الحب المشروط دائما أحبك إذا نجحت، أحبك إذا صليت، أحبك إذا صرت كويس. الحب المشروط دائما منقوص. فلا تجعل اليوم لغة الإنجاز لأبنائك وهذا الجيل بالذات، لأنه هو ممكن أنت ربطت معه الإنجاز بالحب. طيب إذا ما أنجز أنت تكرهه، إيش يضطر هذا الشخص؟ يبدأ يتعلق في الآخرين، لما يمدح شخص راح يتعلق فيه. كثير اليوم شاهدة في العيادة بالذات من المراهقين مشاكل التعلق كثيرة. يعني اليوم بنسبة كبيرة آخر 5-6-7 سنوات صرت أشوف التعلق بشكل كبير. ليش اليوم التعلق؟ له أسباب في التربية وفي الطفولة، يعني عوامل كثيرة. ولكن من هذا الجيل أحيانا يجد الاهتمام والانتماء من الآخر، ليش أنا أخلي أولادي وأبنائي من حولي يروحون يلجؤون إلى أشخاص من الخارج وأنا موجود؟ ليش ما أكون أنا الشخص اللي أكون

0: هم يقول والله أنا ودي أرفع رأس أبوي. طيب هل طلب منك؟ لا، بس أحس أنه يستحق ذلك الشيء لأنه ما قصر معي، واقف معي، منفتح. أنت خلي هذا الابن وهذا المراهق أو هذا الجيل أنه يجد الامتنان منك. أنت، إحنا نقول التربية مفهومة بشكل عام، قدم السبت تلقى الأحد. لما تبذل مجهود بروا أبنائكم تبركم، يعني البر والجهد هو جزء تراكم أنت تبذله أيها المربي. فأحيانا بعض الناس يزعل يقول يربي بقسوة وينزعج من النتائج اللي تحصل. فحنا نقول اليوم لما تحرج أبنائك بتعاملك الجيد وحوارك، هذا ممكن هو وسيلة ضغط لهم أنهم يكونوا ناجحين. الضغط صار داخلي من أنفسهم الباعث. لا، البعض لا يبغى الضغط يكون خارجي. فكل ما كان الضغط داخلي والباعث من داخل الإنسان، كل ما كان أكبر على التغيير وعلى الإنجاز بدون خوف أو قلق.
1: حتى الدكتور هذه يعني أنه لما يكون الابن يريد أن ينجح لأنه يشعر بالامتنان تجاه والديه، هذا أيضا فيه حمل نفسي أيضا على الابن.
0: سؤال جميل. أحيانا لما ينجح عشان أبناء، إحنا نقول اليوم لا تجعل ضغطك، أحيانا كل الضغوط ليست هي سلبية. في ضغط يدفع الإنسان للعمل والنجاح، وفي ضغط يجعل الإنسان في مكانه ويدخل في مشاكل نفسية وفي مرض وفي قلق وفي توتر. إحنا نقول الضغط الطبيعي إنه أنت تنضغط، أضغطك شوي عشان تذاكر، سويت قلق بسيط عندك، هذا القلق دفعني للمذاكرة. في شخص ثاني ينضغط فيقلق فيتهرب، يروح يفتح الجوال يتابع السوشيال ميديا. طيب هذا القلق الأول الطبيعي، الضغط اللي عنده خلاه يقلق، خلاه يذاكر. فحنا نقول القلق البسيط أو الضغط البسيط، أنك ترفع رأس والدينك البسيط بس، ولكن أنا أبغى أرفع رأس أبوي مثلا وأنا ما ذاكر لأن ضغطي وترني، فتوتري ما خلاني أركز، فعدم تركيزي ما خلاني أجيب درجات زينة، صار هذا ضغط سلبي على الشخص. فحنا نقول دائما إذا في ضغوط تتحول معك بشكل سلبي توقف عنها، مو لازم ترضي والدينك، مو لازم تجيب الدرجة الكافية، أروح أضغط نفسي. كثير شفتها، يعني أحد الأشخاص يقول كان اللي يخليني ما أجاوب الاختبار أتوتر وخليني أذاكر والديني. وفي بعض الناس لا، يكون الضغط من عنده بسياط العقاب أو الحرمان أو التوبيخ. بعضهم يقول والله أنا إذا ما جبت درجة زينة ممكن أنضرب أو أتوبخ أو أنتقد أو أحرم من مكافأة أو من هدية.
1: يعني بعضهم حياء بعضهم خوفا، يعني
0: بعضهم حياء وخوفا. إحنا نقول دائما اليوم علم الابن المسؤولية، لأنه شوف دراستك لك. طيب هل أقول مالي دخل فيه ولا ساعده ولا خليه ذاكر؟ لا، أقول دراستك لك، أنا ما هو دوري، دوري هيئ لك البيئة، هيئ لك المكان اللي ممكن يساعدك في نجاحك.
1: جميل. طيب دكتور، في حلقة سابقة تكلمتم عن الأشخاص اللي يتأثرون ويشخصون حالتهم وحالة من حولهم من خلال والله مواقع أو مقاطع في مواقع التواصل الاجتماعي، المقاطع القصيرة هذه، إنه والله خمس علامات تدل على إصابتك باضطراب كذا مثلا. بعض الآباء حتى يشخصون ممكن أبنائهم بهذه الطريقة الخاطئة، كلمتك لهم؟
0: والله شوف، هذا الموضوع ما يمل منه والحديث عنه كل يوم. يعني اليوم مراجع عندي تقول أنا والله دخلت على تيك توك في مقطع ولقيت أحد يتحدث عن موضوع فأرسلت له. فيعني مثلا خليني أعطيك مثال اليوم صح حقيقي. أحد الأشخاص اليوم جاني وقال أنا عندي خوف، فرحت بحثت فلقيت واحد يقول أنا محلل شخصية أو مختص نفسي، فقلت أنا عندي خوف من الارتباط. إيش ردت عليه هذا الإنسان؟ قالت هذا إشارة من الله، الخوف هذا والبعد، فلا تتمي موضوع ارتباطك أو ارتباطك بهذه العلاقة، ممكن يكون هذا الزوج مو بكويس، فهذا الشعور والخوف هذا علامة من الله. شوف كيف هذا أعطاه. المريضة جاية اليوم وعندها قلق كبير وأمها مسيكينة، تقول هذا رابع زوج يجي، كل ما بدأ الارتباط في العلاقة يجي خلاص يقرب أن الزوج تقدم تملك، بدأ القلق عنده فتدور فيه عذر عشان تهرب. فاليوم لما سألت سؤال قلت لي من قال لك هذا الشيء؟ قلت أنا سألت أحد في السوشيال ميديا. فأحيانا خلل كبير وممكن يدمر حياة الإنسان، إن الشخص طول الوقت ياخذ معلوماته من مواقع التواصل الاجتماعي. أروح دائما إذا

0: بغيت اخذ معلومه اروح المختص او اروح الى القنوات الرسميه للجهات، مثلا وزاره الصحه او مثلا اشخاص موجودين باساميهم الحقيقيه، هم موجودين على ارض الواقع، مو بواحد افتراضي. فحنا اليوم لابد ان ننتبه، وهذا المربي لابد ان يركز عليه اولا. ما اروح اخذ تربيتي والله لقيت واحد يقول لازم تفتش جوال عيالك، لازم تقفل مثلا عليهم، لا لا، هذه قوانين انت تزرعها في بيتك. اليوم ممكن بيت الف ينامون الساعه 9، قانون حطوه وتعودوا عليه تكيف عليه الابناء. يجيك بيت باء يقول لا عادي ممكن نجلس الى 9:30، قانون. هذه أنظمة يحددونها الأسرة بينهم البيت. بس يجي واحد يقول لا تخلي الأبناء يجلسون الساعة 6، طيب بناء على إيش؟ إيش المعلومة اللي جبتها لي؟ إيش المعيار اللي جبته لي؟ ممكن الشخص اللي تحدث عن هذا الموضوع تكلم عن تجربته الشخصية. حنا الضابط دائما في المواضيع ومن المعلومات، لابد أن يكون الضابط فيها ضابط علمي، دراسة علمية أو من محاضرة أو من شخص موثوق صاحب علم ويتكلم عن معلومات علمية رزينة. بعض الناس لا، يأخذ المعلومات من أي أحد. فلذلك حنا اليوم نحتاج كمربي لا تأخذ كل المعلومات تروح تسقطها على أبنائك وتأخذها من دون ما تفهمها. في أحيانا في فروق فردية ما بين، أو في قناعات ما بين المجتمعات، يمكن المجتمع عن مجتمع يختلف، فليس اللي يصلح لهذا المجتمع يصلح لأبنائك أو مجتمعك. فلذلك لابد ننتبه، لأنه هذه المشكلة الأزلية، وبالذات اليوم مع الانفتاح الثقافي وانفتاح السوشيال ميديا الكثير يبدأ يطلعون، والناس تبحث خوي خالد على هذه الأشياء لأنها تشد الانتباه. ليش يقول 5 علامات تدل تلقى أكثر مشاهدة، إذا سويت كذا بيصير لك كذا. الناس كذا عندها هوس أو رغبة في البحث، فضول أحسن، أنه يبغى ودي يشوف إذا سويت هذه الأشياء بتصير كذا. اللي كتب هذا المحتوى هو يبحث عن مشاهدات، فأنت ضحية لهذه المشاهدة. فحنا نحرص كمربين أنه ما تكون هذه الأشياء لا عندنا ولا عند أبنائنا. حتى الأبناء اليوم خذ معلوماتك من معلم، خذ معلوماتك من جهات موثوقة، بحيث أن المعلومات المضللة هذه ممكن تؤثر عليك، ممكن تجعلك يعني. بعض الناس يأخذ انطباع أن جاني شخص مشخص نفسه في اضطراب شخصية، أحد اضطرابات شخصية وهي مراهقة. قلت ليش؟ قلت والله أنا أرسلت واحدة من صحباتي قالت هذا الكلام اللي يقوله موجود فيك، فعاشت دخلت في هذه الحالة وبدأت تتوهم، دخلت في شيء اسمه توهم المرضي. حنا نقول دائما السوشيال ميديا انتبه لها المربي، انتبه لها الشاب. اليوم خلنا ناخذ هذه السوشيال ميديا أشياء تساعدنا على التعلم، على المعرفة، في التشخيص وإعطاء أحكام وإعطاء قناعات أو إعطاء نصائح توجيهات. دائما تفضل أنها تأخذ من الشخص الممارس أو الشخص المتخصص حتى أضمن صحة هذه المعلومات وما يكون لها تأثير سلبي على أنا كمراهق، على شخصيتي وعلى تعاملي مع أسرتي، أو مربي على تعاملي مع أبنائه.
1: جميل. طبعا ذكرت دكتور أنه هذا الجيل أكثر حساسية من الأجيال السابقة، وألمحت إلى بعض الأسباب. يعني هل الحساسية بحد ذاتها هي تعد مشكلة، تعد عيب يجب حله، أو أنه والله هذه صفة فيهم ولازم أن نتعايش معها ونتعامل معها بالشكل الصحيح؟
0: سؤال مرة جميل. حنا لما نتكلم عن الحساسية اليوم، في حساسية مفرطة ممكن تؤدي إلى الإنسان إلى أنه يدخل في مشاكل نفسية أو ينعزل أو ينطوي، هذه تحتاج إلى تعامل وحل. ولكن الحساسية أن الواحد يتأثر من النصح ومن الكلام، يعني واحد يقول والله كنا ننتقد، أبوي كان ينتقدني بالمجلس عادي، يا أخي يوم قلت لولدي لا تسوي كذا زعل وضاق صدره. لا، هذا اللي يحتاج حنا نتعايش معها، لأن اليوم الحياة وجيلهم اليوم مختلف تماما، مختلف في فهمهم في وعيهم. أول عندنا الصبر خلينا نقول بالعامية كذا الجلادة في التحمل. اليوم يزعل لأنه اليوم يشوف أنه مو من حقك تتكلم عليه. الحقوق والاستحقاق والوعي اليوم زاد عند هذا الجيل، فلما تجي تنتقد واحد أو تقول له شيء أو تقلل منه يبدأ يزعل ويتضايق. أول ممكن تقول يا أخي كبر راسك مشها، لا عنده حدود، ليش تتكلم عليه؟ ليش تقول لي؟ ليش يتكلم علي شخص أكبر مني؟ يعني عنده تساؤل، ما يقول أدب وإنه والله يتكلم عليك واحد قل أدب، ولكن هذا حقه. أول كان الواحد يسكت، تعلمنا أول إن إذا قال لك أحد كلام اسكت. اليوم الجيل هذا ما يعرف يسكت، طيب هل هو صح ولا غلط؟ حنا نقول دائما في وضع الحدود وانك ما تخلي احد يتكلم عليك او يتعدى حدوده، بالعكس هذه من الاشياء الجميله اللي ممكن تحمي الجيل هذا من ما تعرض له الجيل السابق من نقد ومن اذيه ومن التحمل الكلام الكبير ولا تغلط واسكت ولا تاخذ حقك. فهذه بالعكس انا اشوف احيانا قد تكون ميزه، والحساسيه اليوم اذا زادت لا هذه ممكن تحتاج انه تدخل يعني مختص يساعده في ازاله هذه الحساسيه.
1: جميل. ممكن طيب دكتور انه حتى الاجيال السابقه عندها حساسيه واحساس، لكن يمكنهم كانوا يعني احيانا يتحملون ويمشون مثل ما تفضلت دكتور، لانهم يحسون انه يعني الناس يعيبون على الشخص اللي ما يمشيها والشخص اللي الحساس هذا، كانه بالنسبه لهم يعني انه هذا عيب فيه اذا كان عنده حساسيه، واحيانا حتى ما عنده حساسيه بس عنده يعني احساس عالي فقط.
0: صحيح. أول كان الكبت، لذلك اليوم اللي يفرق عن هذا الجيل، بعض الناس يقول هذا الجيل ما يستحي، يعني هذا المفهوم اللي نسمع بالمجالس، لا هذا الجيل عنده تعبير عن مشاعره، أول ما يقدر يعبر عن مشاعره، صح أنا حساس وضغطني الموضوع بس يعني عيب أتكلم، عيب أقول تراك ضغطتني يا خالد ولا تتكلمت علي ولا زعلتني، عيب، خلاص كبر راسك وانسى. لا الجيل اليوم يعبر عن مشاعره، فحنا لما يعبر عن مشاعره حنا يعني نصق عليهم أصوات إيش؟ حساسين، ما ينضحك معهم، ما يمزح معهم.
1: نفسيات.
0: هو نفسيات، مثل ما تفضل، هذول نفسيات وهشة وشخصياتهم ضعيفة. لا ترى اليوم في ناس لا ما شاء الله شخصياتهم رائعة، وأشوفهم اليوم وحتى ننظر اليوم إلى المحافل الشباب بالمراهقين اللي ماخذين مثلا في الذكاء الاصطناعي، اللي مسافرين، اللي يأخذون مثلا دورات، ناجحين مشرفين البلد في دول كبيرة بحمارة صغيرة. طيب دول إيش؟ دول عندهم القدرة تربوا بتربية جيدة ما كان فيها قمع، ما كان فيها استنقاص، ما كان فيها. فاليوم لا الجيل جيل واعي، فالتعامل معهم يكون تعامل واعي ومحسوب، يعني ما أقول والله ما يفهمون ولا انتقدهم ولا أقمع مشاعرهم، لا لابد يكون التعامل تعامل صحي واعي معهم.
1: جميل. طيب بقيت لنا دكتور دقيقة تقدر تجمل فيها للسادة المستمعين وللآباء خصوصا والأمهات نصيحة أو مجموعة نصائح تجملها في دقيقة؟
0: أنا أقول للمربي اليوم التربية اليوم مع أبنائك صاحبهم، والله شوف وجدتها كثير من الآباء والمربين، إنه يكون صديق لابنه، اسمع منه، مو لازم تنتقده، مو لازم يطلع ابنك مثلك، أنت لست ابنك وابنك لست أنت، فقد ما تقدر أيها المربي إنك تكون على وعي وعلى اطلاع. الحياة تتعوض، النجاح يقدر ينجح، وإذا ما نجح لا تخسر شخصيته، ولا تجعل معيار الحب للأبناء مشروط بإنجازاتهم. خل حبك لأبنائك حب غير مشروط حتى تحميه أنه يدخل في براثن التعلق والبحث عن الآخر، أو أنه كلمة واحدة ممكن تؤثر على مشاعره من قبل الآخرين.
1: جميل. هم يقولون طبعا في المثل إذا كبر ولدك خاوة، فهذا
0: صح.
1: نعم. طيب شكرا لك دكتور سلطان العصيمي الأخصائي النفسي، يعطيك العافية ونلقاك إن شاء الله في الأسبوع المقبل.
0: شكرا لك وللمستمعين الكرام.
1: شكرا، وشكرا أيضا لكم مستمعين الكرام على طيب المتابعة. كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج علي العنزي. نلقاكم على خير يوم الأحد القادم بحول الله في برنامج المستشار. كونوا على الموعد.
2: المستشار على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، السعادة ما تجي صدفة،
3: ما تجي صدفة.
2: السعادة أسلوب حياة، كيف نزرعها في بيوتنا، كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا، وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا. السعادة، السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحا معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: ديرتي حبيبتي.

حين همس الجبل استيقظت العلا. في تلك الليلة لم يكن القمر مكتملا، لكن العلا كانت كاملة. كانت تنام بين ذراعي الجبال كطفلة خبأت أسرارها في تجاويف الصخور، وعندما همس الجبل لم يكن صوتا، كان استيقاظا. يحكى أن غلاما صغيرا خرج قبل الفجر يسير وحده، لا يخاف العتمة بل يصغي لها. كان يبحث عن اسم نقشه جده ذات زمن بعيد، قالوا لي إن بيته في قلب الجبل، وإن اسمه ما يزال هناك على حجر لا يشيخ. توقف الطفل، لم يخف بل ابتسم، كأنما الجبل يعرفه، كأنما العلا كانت تنتظره. هنا في وادي الأثر لا تشرق الشمس على الأرض، بل تنهض الأرض فتقوم الشمس احتراماً لها.

العلا ليست مدينة، إنها ذاكرة مشيدة، حكاية نقشت بالصبر وغسلت بندى الفجر وتعطرت بعبق القوافل التي مرت ثم عادت تحمل معها الحلم. واليوم عادت العلا لتتكلم، لكنها لا تستخدم الحروف بل الضوء والنغم والصدى. في شتاء طنطورة تغني الكثبان أغنية العالم، وفي مرايا ينعكس وجه السماء على رمالنا. تغني العلا وتصغي لها الصحراء، ترقص الظلال على الجدران، ويكتب الزمان سطرا جديدا من أسطورتها. العلا ليست وعدا فقط بل وفاء. هنا حيث مرت القوافل وسكنت الأماني، تمر اليوم الرؤية، رؤية وطن لا ينسى

إذا زرت العلا لا تبحث عنها بعينيك، بل أغلقهما، ستشعر بها تقترب، تمشي إليك من بين العصور وتضع يدها على قلبك وتهمس. أنا أنت، أنا ماضيك، وأنا طريقك نحو المستقبل. في العلا لا تسمع الأرض فقط، بل تسمع روح السعودية حين تتكلم.

0: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع أضايا، سلامي للعموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية،
3: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
1: شاعر الراية،
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الحادية عشر صباحاً في الرياض. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، موجز أخباري من إذاعة الرياض، أهلا بكم. قوات التحالف تعلن تدمير مسيرة حوثية قبل دخولها المجال الجوي لمكة. الأمم المتحدة تدين الهجوم الحوثي على المملكة وتشدد على حماية الملاحة. بريطانيا تحمل ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة للتصعيد في اليمن. منتدى اليونسكو لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي يتواصل في الرياض. قمة الرياض العالمية الرابعة للتقنية الحيوية الطبية تختتم أعمالها اليوم. بدأ مرحلة التحقق من أهلية المتقدمين لبرنامج التوازن العقاري. هيئة السوق المالية تطلق الدفعة الخامسة لبرنامج الأجندة البحثية. الرياض تحتضن اليوم مؤتمر الشرق الأوسط لجراحة القلب الروبوتية. جامعة طيبة تطلق تدريبا في بناء الروبوتات والطائرات ذاتية القيادة. جامعة بيشة توقع اتفاقية لتأهيل طلاب وطالبات الجامعة لسوق العمل. انطلاق لرحلات العربية للطيران من مطار الدمام الأحد المقبل. ومن الأخبار العربية والدولية، مقتل فلسطينيين في غارات إسرائيلية على جنوب قطاع غزة. مقتل شخص وإصابة آخر في انفجار مخلفات حرب بريف دمشق. أمريكا تعلن تغيير مسار 103

0: السفن تجارية منذ بدء الحصار على إيران. الخبر الأخير في هذا الموجز: مصرع 3 أشخاص في سقوط طائرة هليكوبتر بلوس أنجلوس. نهاية الموجز، دمتم بخير.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. مسار.

0: في حياتنا اليومية نتعامل مع أشخاص مختلفين، ومن بينهم أشخاص يميلون للتشاؤم والشكوى ونقل الطاقة السلبية لكل اللي حولهم. والسؤال هنا كيف نتعامل معهم بطريقة تحافظ على علاقتنا وفي نفس الوقت تحمينا من التأثير بسلوكهم ومشاعرهم. في حلقتنا اليوم رح نتعرف على أفضل الطرق للتعامل مع الأشخاص السلبيين ووضع الحدود الصحية. معنا ضيف الحلقة الأستاذ نايف الصقر، مدرب تنمية بشرية. في البداية أستاذ نايف، كيف نميز بين الشخص اللي هو بطبيعته شخصية سلبية وبين الإنسان اللي يمر بمرحلة صعبة؟
1: والله شوفي، الشخص اللي يمر بموقف معين ربما يكون سلبي بسبب هذا الموقف، أما بعضهم لا، هو سلبي دائما مستمر معه، السلبية دائما مستمرة معه في حلة وترحالة، وهذا هو هنا الإشكالية. الشخص هذا هو أصعب شيء الجلوس معه أو الحديث معه، لأنه أصلا تجد أن الجو كله شؤم، تحس أن الجو كده سواد، ما عنده سلبية، ما عنده إضاءة، ما عنده نور، تجد في كل شيء يشكك فيها، كل شيء يدخل الجانب السلبي فيها يدخل. فهذا الشخص، وهذا الشخص هذا صعب أنك تستمر معه، لأنك أنت راح خاصة الشخص الإيجابي، الشخص الإيجابي بيتعب معه جدا. أما بعضهم لا، هو إيجابي وكل شيء، ولكن صار له موقف فصار سلبي من في شيء معين، ولكن بدرجة مؤقتة. فهذا هو الفرق بين الأول والثاني.
0: طيب، والشخص اللي مر في موقف مثلا معين، حدث معين، ومن بعدها استمر بالسلبية، يعني الموضوع أخذ منه سنوات، كيف نتعامل معه؟
1: شوفي، أول حاجة لازم نعرف الموقف، نوعية الموقف، هذا واحد. اثنين، يعني نحل الموضوع. اثنين، هل يستدعي هذا الوقت كاملا لهذا الموقف، نعم أو لا. ثلاثة، لازم نعطيه أمثلة ونماذج الناس تعدت وتخطت هذا الأمر، حتى أنت ليش ما تتخطى وش السبب. فلازم يتعدل السلوك اللي هو المشكلة اللي يعني صارت هي سبب رئيسي في السلبية عنده. إذا تعدلت هذا يتعدل ما بعده، لكن هي النقطة هنا المشكلة، مو بس السلبية، ما قبلها اللي هي المشكلة الأساسية نفسها، هي اللي المفروض تحسن. في بعضهم إذا وفاة أخ أو وفاة أم، تلقاه إنه يطول في الحزن، في السلبية، صار يحكي مواقف سلبية. طب ليش؟ هنا لازم نضرب لأمثلة. في قبل الرسول صلى الله عليه وسلم توفى والصحابة تخطوا هذا الأمر، وقبله ناس أفضل وناس أقل وناس أكثر، عشان يبدأ يعرف. ونرجع دائم للإيمان.
0: إذن نحل المشكلة من الأساس، اللي هي كانت السبب في التأثير السلبي اللي نتجت عنه الشخصية هذه.
1: بالضبط، هو هذا الصحيح.
0: طيب، إلى أي مدى يمكن أن يؤثر الشخص السلبي على الآخرين؟ يعني كيف ممكن شخص سلبي يأثر على حياتنا النفسية، على طريقة تفكيرنا، على طريقة ردود أفعالنا؟
1: أنا أشوف الاحتكاك هو الإشكالية، أنك تحتك بأشخاص عندهم هذا الطابع يأثر عليك حتى أنت في حياتك، حتى ما تقدر تنجز لأنه أثر عليك. الاحتكاك الزائد مع هالأشخاص يأثر كثير في هذا الأمر. عشان كذا لازم انتقاء الأصدقاء الإيجابيين، سبحان الله، يولد في داخلنا إحنا، حتى لما كنا إيجابيين يولد الإيجابية فينا. كل قرين بالمقارن يقتدي.
0: طيب، كيف إذا كان الشخص هذا قريب أنا ما أقدر إني ما أحتك فيه، ضروري هو في محط أسرتي، كيف
1: أتعلم؟ أيها السلام عليك، قصدك زوج أو زوجة أو أب أو أم أو أخ أو أخت
0: أو ابن،
1: يعني يكون أو ابن أو أم. أيوه. فهذا دام هذا لائما، كل ما رأيته في الجانب هذا اعتزل هذا الكلام، يعني لا يصير بينكم.

0: وبينها أي نقطة شو اسمه حوار حول هذا الموضوع. خلاص حاول إنك تغلق الموضوع أبدا. هو يعرف مع الوقت إن هذا الشيء كل ما أنت تحدثت عنه أو هو ما تحدث عنه أنت تهرب تبعد عن المشكلة أو تغير الموضوع. خلاص يبقى مع الوقت هو يتحسن يصير مختلف جدا. يعني أنا أذكر في شخص كانت زوجته تعمل شيء ما يحبه هو، لكن إذا صارت تعمله قام عنها وتركها وراح. مع الفجأة قالت أنا ما أبغى أعيش مع هذا الشيء، أنا أبغى أعيش معك أنت. قال خلاص أنا اللي بيعيش معي كذا. فتغير هذا الأمر الجانب السلبي بسبب أنه عدل السلوك في هذه النقطة. قال هبت خليك على راح، تبغين هذا الشيء خلي يسوي اللي تبغينه، ولكن هو قال إذا أنت بتسوينه أنا بروح، متى ما خلصتي أنا موجود في المكان الفلاني. فراحت صارت تركت النقطة الأولى بسبب هذا النقطة. فإذا كانوا القريبين مرة فأنا أحاول أبعد الموضوع، أغير الموضوع، أني ما أناقش فيه، أسكت، ما أعطيهم أي حوارات إضافية في هذه النقطة، خاصة الأقرباء. أما البعيدين فعلى ما قالوا البدائل كثيرة.
1: البعيدين نتجنبهم، ولكن القريب حتى لو أنا بديت أبعد عنه يعني ممكن أنا أعطيه الآن يعني زي ما يقولوا زيادة ضغط نفسي، فأنا راح أسبب له زيادة سلبية لأني لما أتجنبه هو بيفسرها أنه أنا مش مستوعبة الحالة اللي هو فيها، أني أنا ما أقدر المشاعر اللي هو فيها. المقربين إحنا بحاجة دائما نبذل معهم مجهود أكبر.
0: شوف الاحتواء رقم واحد لازم تحتويه، اثنين لازم يعرف نيتك، نيتك انك انت تصلح وتزين، بس ما يعرف نيتك انك انت صح هو صح انت صح وغلط. هنا يبدا المشكله، انه لا يدر لا يحس انه الله انت الصح وهو الغلط. لا، اني انا ابدل فيها اشياء لا، مع المعاشره، مع الاشياء، مع المعاشره، ما يكون بالنصح المباشر. وانت تعرفي الان طريقه النصح المباشر ما هي مقبوله اكثر من الحوار. فانا احاور على اي نقطه فيها السلبيه، هذه ليش صارت وكيف صارت وشون صارت، فأنا أحتويه وأبين له أني أنا معه ماني ضده. هذه أهم شيء، أني أنا أبين معه أني أنا معه ماني ضده.
1: يعني أنت مع مواجهة الشخص السلبي
0: بس مو مواجهة من أجل المواجهة، لا، المواجهة من أجل التحسين والتعديل، وليس المواجهة أني أنا ضدك، لا، أنا معك، لازم أنا وياك نوقف. يمكن أنا خطأ وأنت صح، يمكن أنت صح وأنا غلط، ما في مو مشكلة يعني، ولكن وشلون أن نلتقي في نقاط تصير للجميع مرضية، يعني هذا أهم حاجة.
1: أسلوب التجاهل أستاذ نايف، بعض الأشخاص يتعمد يستخدم أسلوب التجاهل بغرض أنه يخفف من حدة المواقف.
0: والله شوفي، في بعض التجاهل يولد أشياء أكبر أنشغلنا عنها. في التجاهل بعض الأحيان لازم تعرف من تتجاهل ولماذا تتجاهل وش عواقب التجاهل، هذه لازم نعرفها. أما أني أنا أتجاهل ولا أعرف العواقب هذه مشكلة كثيرة. ربما التجاهل يعني أنا لو تجاهلت أخوي ربما يروح مع شخص مختلف، شخص سيء أكثر، فأنا الآن ضريته ما نفعته لأني تجاهلته، كل ما جاي يناقشني تركته، كل ما جاي لجس تركته، فيروح بيبحث عن غيري. فهذه التجاهل مو بالضرورة صحيح في كل الأمور، لازم تعرف من تتجاهل معه ومن الشخص هذا وعلى أي أساس تجاهلت وش عواقب التجاهل. هذه لازم نحطها في الحسبان،
1: والتجاهل يكون بنسبة، يعني مش تجاهل
0: بالضبط، لا مو 100% كاملا. لا، التجاهل في جزئية واحدة، ولكن لا يمنع أني أنا أكون معه في أمور كثيرة. ربما نلتقي أنا وياه في فرضا في سواليف مختلفة، في سفر، في أي شيء، ولكن في نقطة أنا وياه مختلفين فيها، فأنا هذه لا مانع. بس مثل ما قلت لك التجاهل لا بقدر، أنا ما أرى أن التجاهل الكامل الجذري بتاتا، لأنه ربما يبحث عن غيرك فأنت بغنى عن هذا الشيء حقيقة.
1: كيف نقدر نضع حدود بين قوسين صحية مع الأشخاص السلبيين وبنفس الوقت ما نشعر تجاههم بالذنب أو ما نشعر بالأنانية؟
0: شوفي، لازم ندرك ان حمايتنا يعني راحتنا النفسيه ليست انانيه، هذه لازم نحطها في الحسبان. واضحه لك؟
1: صحيح.
0: يعني نقول يعني اذا جينا نتحدث باللطف، اذا جينا ونتفهم ما يشعر به الشخص الثاني، لكن ممكن ما نستطيع الاستمرار في الحديث، ولازم هذه النقطة نجعل حماية راحتنا النفسية ليست أنانية. هذه من الأشياء المهمة جدا، لأنها لا

0: تظن انه انت حماي، انت حامي نفسك انه انانيه، لا، من اجل شيء معين.
1: طيب كيف نضع هذه الحدود؟
0: والله شوفي، حدود البعيد ترى تختلف عن حدود القريب.
1: اعطيني هذه وهذه.
0: يعني انا اقول لك حدود البعيد انت تقدر تقلبه، بدل ما هو صديق تقدر تخليه زميل، وبدل ما هو يعني مقرب مره تقدر تخليه صديق في اماكن معينه، في جهه في في في يعني انت وياه تلتقون في مكان معين، لا معنى صداقه، ولكن تنتهي بشيء معين بمكان معين. في الحدود مهمه انك تضع الحدود. اما القريب وضع الحدود لازم تكون بحذر، لازم تضع بحذر. انا يعني انك انا احط لك حدود، انك فرضا انا زوج وانت زوجة، انك انت ما تكون سبب في مشاكل اسرتي، انا احط لك حد، وانا ما اكون سبب في مشاكل اسرتك، نحط حد في هذه النقطه، اني انا ما اتجاوز عن حدودي في الحديث عن اهلك او تحدثني عن اهلي او عن فرضا اسلوبي في التعامل مع الاولاد. معلش ما يصح ان نحط حد، اني ما اقدر، ما ابغاك انت تقلل من قدري امام الاولاد، هنا حد، انا ما اقدر اقلل او اني اضعف انت كرجل، اقلل من قدرك قدام اولادك، او اني اصغرك، او انك ابينك انك ما تفهم، حتى لو في خطا من عندك ما ابين قدامهم. فهذه حدود، هذه الحدود لازم ترسم وتوضح وتوضع النقاط على الحروف، لازم من الاساس من الاول، ازين من انه بعدين، لان مع الوقت ربما الام تصير مصغره في عيون الاولاد، او العكس الاب يكون مصغر في عيون الاولاد. فالحدود هذه تلعب دور حتى في الاهل هنا، او الاهل هنا، او الاقارب هنا. فرضا واحد يعزم اصدقاء واخوانه موجود، لهم حدود هنا، في حدود في التعامل، في حدود في التواصل، في حدود امام الاقرباء، امام البعيدين. هذه كلها مهمه جدا، هذه الحدود لازم ترسم وتوضح، انا ارى انها مهمه جدا. اي نعم.
1: طيب في حال تواجد الشخص السلبي في بيئة أنا ما أقدر أبعد عنها، معي مثلاً في الدوام نفس القسم في نفس المكتب، أنا مضطرة أني أتعامل معه، ما أقدر أبعده، ما أقدر أحط له حدود، لأنه في بيننا شغل ولازم ننجز، كيف أتعامل مع هذا الشخص؟
0: أول شيء ركزي على التعامل المهني. ممتاز، هذا واحد. اثنين ومهمة جداً، قلل الاحتكاك الغير ضروري مرة، يعني لا تدخل في دوامة الشكوى والجدال وتوجه الحديث دائما نحو العمل والحلول، يعني خلك زي ما يقولون ألف باء سين جيم، خلاص انتهى، لا ندخل في التعمق. مع الوقت هو يعرف قدره وأنا أعرف قدري، هو يعرف حدوده وأنا أعرف حدودي، انتهينا. فالسلبي هذا لا حدود العمل فقط، يعني لا يبدأ المشاكل أو إن الجدال أو يحكي لك أو يشكي لك في شيء غير العمل الخاص بالنفس العمل. أما في بيئة العمل لا تسمعين له ولا يسمع لك أبدا، فهذا هو الصح. هنا يبدأ هو الآن يعرف إنه الشخص هذا ما يتقبل مني أي مشاكل أو جوانب سلبية أنا أشكيها أو أحكيها، يعرف إنك أنت تبغى منه إيميل معين يرسله، ترسلين له، تستقبل انتهى، ما يصير حتى في البريكات يكون في تواصل أو تسمعين منه أو يسمع منك أبدا. فهنا تقلل من سلبيته، وفي نفس الوقت بعد النصح، هذه حطيها ببالك، بعد النصح هذه النقطة، بعد أنك أنت وجهت له النقطة الأولى مرة ثانية الثالثة، حتى يعرف أنك أنت ما مو من هذه الأمور أو من الأشخاص اللي يسمعون. أنا شخص حدي العمل، خلصنا أقول لك مع السلامة، شكرا لك، انتهى.
1: تقنين التعامل قدر المستطاع
0: بالضبط، ومع الاحترام أهم حاجة،
1: ما في شك. ممكن أننا نساعد الشخص السلبي ونأخذ بيده على تحسين نظرته للحياة، أو أنه التغيير لازم وحتما ولا بد يبدأ منه هو؟
0: والله أنا أرى أن البداية دائما من عنده، إحنا نساعده، نكون مسببات زي خدمة مساندة له، بس ما نكون عندنا الأساس، هو الأساس، لأنه لو فرضا أنا وياك رحنا عنه بيرجع العادة القديمة، ولكن كنا يساعد نفسه هو، وإحنا مساعدين معه، نشجعه، نحفزه، يعني نزيد من ثقة نفسه، نقلل من هذا الجانب السلبي اللي عنده، فبيستمر. ولكن تكون الرغبة والإصرار والرغبة والبدء من عنده لازم، عشان دائما اللي تشوفه هو اللي يبدأ، ادري أنه هو اللي يريد.
1: طيب إذا هو ما يدري أنه سلبي، هو يحسب نفسه طبيعي؟
0: لا، لازم يوضح، لازم يوضح، لازم يوضح له أن النقطة هذه أنت تراك دائما كل ما جلسنا أنت سواليفك عن الجوانب السلبية.

0: كذا. ما والله ترى الجو يطلع يعني شؤم وسوداوي والزملاء صاروا ما تشوفهم يتركونك. وبعدين لازم يدرب في أو يقوى في الجانب التطوير الذات من خلال الذكاء العاطفي أو الذكاء الاجتماعي. لازم كيف يتعامل معه. في ناس يصلون إلى مناصب ربما بدون شهادات بذكائهم الاجتماعي، وربما ناس بشهاداتهم ما وصلوا مكان كثير. فحلو انه لو لو لو ان حصلنا على دوره في ذكاء العاطفي او ذكاء الاجتماعي ونادينا قلنا يا ليت تحضرها، فهذه كلها تعتبر مساعدات. احنا دورنا المساعده، بس لازم البدايه الاولى والاولى واللبنه الاولى لازم تكون من عندها. لازم يسميها احنا في عالم اللي هو الخطوه الاولى لازم تكون من عنده، لان اذا انت اكتشفت ان في خطوه الاولى الخطوه الثانيه تيجي ان شاء الله، والثالثه تيجي والرابعه وغيرها. يعني
1: لازم هو يعترف بوجود المشكلة،
0: هذه مهمة جدا، لأنه ما تستطيع أنك تحل المشكلة إذا ما اعترفت فيها.
1: يعني ما يضر إذا لفتنا انتباهه في البداية.
0: لا لا، إذا فعلا ثبت هذا الشيء نعم لا مانع ولازم، ولكن مو هوى، مو إنه ما يعجبني أنا، لا الجميع يتفق وليس أنا الحالي. أنا ماني معيار أو أنت ما أنت معيار كشخص، ربما مع البقية كويس لكن مو معي هم كويس.
1: طيب ما هذه طيب مشكلة. طيب أنت الآن مثلا على معيار شريك الحياة ممكن،
0: لا هنا مختلفة، أنا أتكلمت عن جانب المهني والعمل.
1: لا احنا نتكلم بشكل عام.
0: أي بشكل عام لا مختلف هنا. لا مختلف الأمر كثير. هنا لا، لازم هو يعترف وأنا أعترف، لازم نلتقي النقطة أني فعلا أن هذا شيء ترى يضايقني وهذا شيء يضايقك، أنا ما أحب أسمع كذا وأنت ما تسمع كذا. لازم نعترف أو نكتشف هذه النقطة، انه يكتشف ان هذه النقطة ترى هتزعلني انا وضايقني. اما اللي تو الموقف الاول ومثال السابق، انا اقصد انه جميع اللي في العمل.
1: لا موضوع العمل ممكن يكون الكل متفق عليه، لكن انا اقول بالضبط. في حالة ثانية يكون الشخص هذا مثلا ابنك
0: بالضبط،
1: لازم مثلا
0: يعترف بالمشكلة. لازم يعترف بالمشكلة، هذا اهم نقطة عشان تلقى له حل. الدكتور ما يقدر يعطيك علاج الا لين ايش يبين لك المشكلة.
1: ايوه، وموضوع موضوع انك ذكرت انه في الحاله الاولى انه تقول لازم الجميع يتفق، في الحاله الثانيه بالضبط. مش بالضروره اكثر من
0: لا لا لا لا لا مو بالضروره لا. لاني ربما انا الوحيد المتضرر.
1: صح،
0: يعني زي الام اللي ما عندها الا ولد وزوجها متوفي ولا منفصله ولا اي شيء، انا الوحيده المتضرره. يعني اما اذا كان عنده اخوان عنده ممكن نتفق احنا كاسره، ولكن كشخص مع امه ولا شخص مع ابوه لا هذه بحالة فردية. يعني
1: تمام. طيب أستاذ نايف، كيف نحافظ على طاقتنا الإيجابية ونحن محاطين بأشخاص كثيري الشكوى وكثيري الانتقاد؟ يعني بمعنى أنه في بيئة نوعا ما نقدر نقول عليها سامة.
0: دائما لازم نختار من نسمح له بالدخول إلى أفكارنا، هذا مهمة نقطة. واضح؟
1: لا ولازم نوضح كيف نختار اللي يدخل إلى أفكارنا.
0: الأفكار يعني مو كل أمور في أشياء في بالنا إن بننفذها بعدين أو إن بنطرحها بعدين، إن ندخل أي شخص إن كان، لازم نختار هذول الأشخاص. ربما في أفكار كويسة وممتازة، إذا دخلنا السلبيين هذه الأفكار تتبخر بسبب ان لم يعني نتفق على اختيار الاشخاص المناسبين بالدخول الى افكارنا. اثنين، التوازن، هذا مهم جدا. يعني نبتعد عن الاحاديث السلبيه او ممارسه الانشطه والاشياء اللي تعطينا يعني جانب سلبي، ونستبدلها بالانشطه اللي تعطينا الطاقه الايجابيه. ودائما مخالطه الاشخاص الداعمين يلعب دور في هذا الجانب، لازم مخالطتهم. وأنا دائما أرى أنه سبحان الله الكتب اللي فيها سير النبلاء وسير الناجحين، هذه سبحان الله تحرك المياه الراكدة في الشخص نفسه. ربما الأشخاص هذولي نقصرهم قصصهم، نروي لهم، نجيبها بطريقة مختلفة، ولكن مثل دائما نرى أن أي شخص بيكون بصفنا أو جانبنا يكون نحسن الاختيار، مو أي شخص يكون معنا.
1: هذا في حال إحنا اخترنا الشخص. طب إذا كانوا بالضبط. الأشخاص هذول عائلة،
0: هذا نغير مفاهيم الآن. نعدل المفاهيم.
1: أوكي.
0: مختلف الجانب، هنا نعدل المفاهيم. لازم في أمور، ومثل ما قلت لك نطرح لهم بعض القصص، بعض الأمور، بعض المواقف اللي تغيرت لأشخاص بعد ما غيروا تفكيرهم، غيروا مفاهيمهم، تغيروا. فهذا

0: من الأشياء المهمة.
1: كذا نفس التكنيك صار مع الغريب والقريب، إنه كلهم
0: كلهم، لأن شو أقول لك، هذول المواقف للبعيد والقريب مناسبة.
1: طيب لا، أنا أبغى أشياء تخص القريب، يعني البعيد أنا بجرب بحاول، إن غلبت الروم على قولتهم بخليه وامشي، لكن أنا مضطرة أني أتعامل مع بيئة سامة، مثلا عائلة، أسرة، بيت عيلة كبير، في كثير من الأقارب مجتمعين، وفي نسبة سلبية كبيرة، لكن أنا ما أقدر أتركهم.
0: لا، ما تقدر تتركهم، بس تقدر أنك أنت تغير مفاهيمهم، تغير مفاهيم من خلال الإقناع، من خلال الحديث الفردي وليس الجماعي، لأن الواحد في الحديث الجماعي تأخذه العزة بالإثم. الحديث الفردي مختلفة، أنت تتكلمين مع أختك بانفراد، غير أنك تتكلمين مع أختك قدام بنات خالتك والعمات كلها، مختلف هذا، حتى هو يشعر بهذا الشيء. وأهم حاجة أن ما نبينها بشكل عام قدام الجميع، قدام الأسرة، قدام الأهل، عائلة كبيرة، عائلة صغيرة، ما يصلح. لازم شخص فردي نوضح له الإشكالية اللي عنده، وأنه دائما كل ما جلسنا أنا راك أنت اللي تضرب أمثلة سيئة، تضرب أمثلة سلبية، تجد في بعضهم وده ينطلق بس بسبب حديثك انكسرت مجاديفة. وده إذا تقول والله أصحابي عندهم ماجستير كثير، هذول معاطلين، وأنا الآن مقبل على ماجستير، هذه أنت كسرت مجاديفي. مو كلنا متشابهين، مو كلنا، هو كل واحد وإمكانياته وقدرة، حتى الإخوان وهم الإخوان مختلفين في الهمة، مختلفين وهم إخوان، فما بالك البعيد. فحلو أنك ما تضرب بشكل عام أو أنك ما تعمم،
1: صحيح،
0: عشان نعرف هذه النقطة.
1: صحيح، ولو كانت البيئة سامة، من المهم جدا أننا إحنا نحصن أنفسنا، نمنع أنفسنا من أننا نتأثر إلى درجة التقليد، لأنه الإنسان بعد فترة من العشرة بين وبين الناس
0: يتأثر.
1: أيوه
0: صح، 100% التأثر وارد، التأثر وارد، عشان كذا لازم نضع طوق حماية.
1: كيف نحمي أنفسنا؟ طيب أعطينا تكنيك نقدر من خلاله نعمل زي الجدار على أنفسنا، حصن، نمنع أنفسنا من أننا نتأثر من الناس السلبيين، مع أنه إحنا عايشين وسطهم.
0: ممتاز. أول حاجة لا نهرب منهم، الهروب هم حل. هذا واحد، لازم نغير مفاهيمهم، لأنه كل ما درسنا بصير هالسلبية، فإننا ما حلينا. لازم نغير الشخص نفسه، مو أني أنا أبتعد، أنا مو حل الابتعاد، وبعض الأحيان الابتعاد صعب، صعب مرة جدا، وحل متعب وعليه عواقب. فأنا لازم أصلح الشخص الثاني، نحسنه قدر المستطاع، يجينا من نجيه من عدة طرق، يعني مو بس مني أنا، حتى إذا جيت أنا فرضا بأسولف معه وبكلمه بإفراد وعدله، لازم في شخص آخر إنه يقول له، عشان يحسوا إنه غلطان، ما يكون أنا الحالي أو أنا الوحدي بس اللي أتكلم، لا، لازم أخته الثانية وأخوه الثالث. ليش؟ علشان يبين إنه هو يكتشف إنه فعلا هذه مشكلة، والدليل إنه حسوا بها الجميع وليس شخص واحد. فهذه من الأشياء اللي لازم نحطها في الحسبان، أن هذا من الأول حماية، اثنين أن نغير مفاهيمه، ثلاثة أن نحاول أن نجعله، نكون له صداقات إيجابية ربما يأثرون عليه. كل هذه الأمور لتحسين المشكلة نفسها، وهذا كله هنعكس علينا. أربعة، لازم أن إحنا نحدد النقاط التواجد مع بعضنا، لازم نلتقي باتجاهات معينة في بين وبينه، يعني في أمور كل ما جلسنا أثر فينا لازم نغير الموضوع في هذه النقطة، لازم نغيره، مع لأنه هو يكتشف ترابا. وفي نقطة مهمة حلوة اللي هو نبتعد عن العاطفة، العاطفة تراها متعبة جدا، يعني أنا كل ما غلط الشخص أتعاطف معه، أتعاطف معه، ما راح يتغير، ما راح يتغير أبدا، لازم في صراع، في شيء يعني صارم شوي يخليه زي ما تقول كأنك تهزه، انتبه، خلاص خلاص اللي سويته يعني كفاية، إلى متى؟ لازم يحس بهذا الشيء. أما أنه نتعاطف معه والله خايفين عليه، خايفين، لا، لازم نهزه هزة عشان يعرف أنه هو غلطان، أنه الآن هو جالس يبث السلبية معنا لدرجة أنه صرنا نكره الجلسة معه، أو أنه نبتعد، أو أن الجلسة بساعة، وخاصة بين الآباء، للأسف بعض الآباء إلا من رحم الله تجد أنه مع أسرته إذا جلسوا راح يسألهم عن أمورهم الخاصة، أو عطني جوالك خلني أشوفه، هذا تجد أن الأولاد ينفرون، كل واحد يروح لغرفته إذا جابوهم، وإذا ما هم موجود تلقاهم مبسوطين يضحكون يسولفون. هذه لازم من الأشياء المهمة تعدل، زوجة تعدلها للزوج أو الزوج يعدلها للزوج على هذه النقاط، أو سألهم عن أمورهم الخاصة أو واجباتهم أو عملهم، وهم جالسين يبغون يأخذون يعطون يسولفون يضحكون. فهذه من الأشياء المهمة اللي لازم تعدل في هذه الأمور.
1: متى تتحول محاولة احتواء الشخص السلبي إلى استنزاف لنا؟ وقتها يجب أن نختار الابتعاد.
0: إذا تكررت الإساءة أو التقليل أو الشكوى دون رغبة في التغيير، يعني تصير صحتنا النفسية وثقتنا بأنفسنا يعني تصير فيها تأثر، فيها تأثير، هنا الإشكالية، هنا نقع لنا في في في في المحظور.
1: أعطيني أمثلة توضح تحولي إلى شخص مستنزف عاطفيا نفسيا.
0: والله أضرب لك مثال،
1: أو أعطيني مثلا إشارات إذا بديت أشوفها في نفسي معناتها أقول لا، هذه ريد فلاج لازم أهدى شوي.
0: أيوة، اللي هو عدم قول لا، هذه أصعب شيء اللي تستنزفك سواء في العمل أو في البيت، إنك ما تقول لا
1: مع كلمة السلبي. لا
0: مع إيه؟ أي مع الشخص المستنزف اللي يستنزف، استنزفك داخليا، استنزفك عاطفيا.

0: هذه واحد انه الانسان ايه؟ لا يكثر من كلمه نعم ويتقبل قوله.
1: اثنين نعم بس يتقبل كثير ومنه واذا قال لا بسبب انه والله انا عندي اليوم ظرف اسري، عندي طلعه، عندي روحه، عندي جي، عندي ضغط، عندي عمل، عندي، فيصير بس ما يصير لا الناشفه.
0: لا احنا نتكلم عن شخص سلبي سواء كان زميل عمل او مدير او صديق او
1: ايا كان، يعني انا لي بعد بالضبط انا بعد انا شخص محترم مقدر نفسي، ما اكون يعني اصير مثله لا بقدر انا اصير واحد. هذا اثنين، هذا واحد. اثنين اللي هو العطاء بدون اخذ، العطاء بدون اخذ. تجد في ناس يستنزفونك عاطفيا، يستنزفونك في مالك، يستنزفونك في اوقاتك، يعطي يطلب يطلب وياخذ بس ما تشوف منه شيء ابدا. هنا ستوب، لا ما يصلح، ما تجي عقلا، ما تجي عقلا اني انا اخذ واني انا اعطي ولا اخذ. هي مو اخذ وعطاء بس، قدر، راع مشاعر، لازم فيه امور. هذا شيء. خمسه، لازم توقف عند الحد، لازم توقف عند الحد، تقول ستوب هنا، انت انتقلت من نقطه او من مربع الى مربع، من مربع انك زياده انك سلبي الى مربع انك جالس تستنزفني، تستنزف قدراتي، قواي، عاطفتي، كل هذه الامور. لازم اوقف ستوب، انا ما عاد اقدر اعطيك، ما عاد اقدر اتجاوب معك، لان انت ما زلت على طريقك السلبي، على اسلوبك اللي فيه سوداويه كثير. انا ما انا اشوف اني انا اتعب، انا امرض وانت ولا بالك ولا حسيت بها. وترى هذا يجي في الطالب، في الشخص النرجسي اكثر.
0: إيش زياده الاستنزاف؟
1: ايه استنزاف مره الجوانب. تخيل ان يجيك شخص سلبي ونرجسي، يعني ظلام على ظلام دامس. هذا مزعج جدا، زياده لانه نرجسي، زياده لانه سلبي، وزياده لا ويزود عليها بعضهم انه نقاد، ينقد على اي شغله فيها تكسير ولا مو تكسير، نقول انها لو انها زينه بس ما عجبته ينقد اللي فات الاخضر واليابس،
0: وساعات ينقد حتى اللي عاجبه من باب هو
1: شو اقول لك. أيوة. بالضبط، ما يبغى يبين، ما يبغى يبين اعجابه بالعربي، ما يبغى يبين اعجابه، يحس انها اهانه لها، ويحس انها كذا كانها طالعه من غير خاطر، هو كذا نفسيا سبحان الله،
0: ويحسب نفسه انه هو يعني في النقد او في الانتقاد انه هو قاعد يعني يحفز، هو فعليا قاعد يستنزف وقاعد بالضبط ياخذ من طاقتك وتقديرك وجهدك.
1: بالضبط، الدرس انه يصير يقل عندك العطاء، ينعكس هذا الشيء. اثنين، تصير ما تصير تهتم بنفسك كثير، وخاصه للاسف للشخص اللي يحاول يرضي من اجل تبعات. يعني فرضا والله انا برضي زوجي ذا النرجسي ذا السلبي بسبب انه والله خوفتي ننفصل عشان عندي اولاد، عشان عندي بكره ما عندي دخل مادي، ما عندي وظيفه، ما هذه كلها تدور في مخك.
0: او ممكن الحب هو يكون السبب في انه الانسان يسمح لي الشخص المستنزف النرجسي الاناني انه يقتات على مشاعر الاشخاص اللي تحبه.
1: صح،
0: لانه يعني المشاعر، وانت تفضلت في واحده من النقاط قلت انه المشاعر لازم تكون قويه في اتخاذ القرارات، في صح، في تحديد الخطوه التاليه لازم الانسان يكون ناشف شوي. فللاسف انه الاستغلال من بعض الاشخاص السلبيين نقطه العاطفه، يلعب على موضوع العاطفه لانه عارف انه الشخص هذا يحبه، عارف انه امه تحبه، فراح ياخذ منها قدر المستطاع، بعدين تتغير الخطه. لكن انه في كثير من الاشخاص السلبيين هو مو عارف انه سلبي، لكن هو يعتبر نفسه انه له الحق في انه ياخذ كل ما اراد، حتى باي طريقه كانت.
1: لا ويعني وقريب منها بعض الاحيان للاشياء اللي غير واجبه تصير استحقاق فعلا. يعني فرضا واحد يهديك كل عيد هديه، يوم العيد من الاعياد ما جاب شيء تزعل، ترى ليش انقلب من انه كان هديه الى استحقاق. هذا مزعجة جدا ترى
0: فعلا،
1: لازم الواحد هنا، وهذه صراحة دارجة صاير عندنا كثير هذه للأسف.
0: هذه برضو تدخل تحت نقطة اللي انت ذكرتها انه قول لا، لا تصير دائما
1: بالضبط.
0: لأنهم يتعودوا بالضبط على الإيه، فتصير لا مستنكرة.
1: الإيه مزعجة جدا، في كتب دائما تقول متى تقول لا، كتب كثيرة عنها. متى تقول لا، في كتب مرة أنا أنصح في قراءتها مرة، لأن النعم للأسف عليها توابع كثيرة ما يشعر بها ترى الشخص الثاني أبدا، ما يشعر بها
0: صحيح
1: أبدا، لأنه لو أنه يشعر بها ما طبعا.

0: بالضبط، لأنه في ناس صعبة كلمة لا عندهم أصلاً، هي صعبة، يحس إنها إنه فيها
1: أيوة بالضبط
0: فعلي. فيها غلط على الشخص اللي قدامه.
1: بالضبط مثل ما قلت كأنها استحقاق.
0: صحيح،
1: هو خلاص يرى أنها استحقاق. لا أنا ليش تقول لا؟ لازم تقول نعم خلاص.
0: أنا أقصد الشخص
1: اللي نعم جت الآن قلت لي لا، إيه أنا قصدي الشخص اللي يطلب.
0: أي أنا أقصد الشخص اللي يعطي، تكون كلمة لا صعبة منه، ما يقدر يقول لا بسهولة.
1: أيوة
0: زي ما قلت، بعضهم خلاص يأخذها استحقاق، وإنه هذا الصح، إنه هذا العادي الطبيعي، إنه هو دائما ينقاله إيه.
1: صح، هذه تراها مشكلة كبيرة، هي لازم تعالج هذه النقطة. كثير للأسف يظن أنها عطاء، ما بعطاء، هذه بعض الأحيان يسمونها استغفال.
0: صح،
1: تدخل في مربع الاستغفال. ليش؟ والدليل أنا دائما أنصح الموظفين دائما خاصة في العمل، إذا أنت موظف جديد ضع رقم لك خاص ورقم للعمل، ينتهي عملك اغلق جوالك انتهى. والله العظيم أنا مدير وأنا فاهم هذه النقطة. إذا يوم أدق عليك ما تردي، أدق خلاص ما راح أدق عليك، أدري أنك برا العمل ما تردين، أروح أبحث عن شخص ثاني يرد.
0: صحيح، وترجع برضو للمهام اللي يقوم فيها الشخص. يعني
1: إيه إذا كان له مهام خارجية هذا أمر آخر،
0: بس أنا قصدي عملك في الكادر الطبي ما يقدر. لكن
1: لا لا لا لا، أنا أتكلم على وظيفة تنتهي بالساعة.
0: أيوة فهمت عليك،
1: انتهى خلاص. يعني هنا ترى مع الوقت يدرون، وللمعلومية أكثر الأشخاص المستغلين الأشخاص اللي يفتحون جوالاتهم 24 ساعة.
0: صحيح،
1: هذول أشخاص مستغلين، للأسف في ناس ما يقدرون، وفي النهاية دخلك ودخل اللي ما يرد واحد.
0: صحيح، وبدينا كذا أخذنا الموضوع في اتجاه الحلطمة على الدوام. أستاذ نايف، آخر سؤال أو آخر فقرة في مسار، هي نحتاج منك نصيحة عملية تقدمها لشخص يشعر أن سلبية الآخرين بدأت تتأثر على ثقته بنفسه وعلى حياته.
1: النصيحة للشخص السلبي أو الأشخاص المتضررين؟
0: لا، الأشخاص المتضررين. شخص بدأ يحس أنه السلبيين بدأوا يأخذوا من حياته جزء،
1: لازم شو يسمونها اتخاذ موقف. لازم اتخاذ موقف، يعني بضرب شيء قريب وشيء بعيد. الشيء القريب المصارحة، لازم، ما ينفع المجاملة. هذا شيء ضايقني، هذا شيء زعلني، هذا شيء يعني كسر مجاديفي. أنا أم ولا أنا زوجة، أنا أشتغل وأتعب والأخير ما ألقى كلمة حلوة، لا ما ألقى يعني شكر، ما ألقى كذا. فأنا أقول له يا أخي ترى مو عيب إنك تشكرني، تشكر عيالك على المجهود هذا، على الأسرة، على إخوانك، على أخواتك، شيء طبيعي. خلنا نولد في داخل الشخص الثاني الجميل والشكر. حتى الآن أطفالك لو تقول أخذ من ذي تقول له قل له شكرا، خله يتربى على هذا الشيء، مو كأنه يأخذه بس يسكت، لا، أن هذا الشخص ما أعطاك هالشيء اللي يستاهلنا كلمة شكرا أقل شيء. هذا واحد. اثنين، اللي بالنسبة أما البعيد العادي أني أنا أحاول أغير، إن لم يتغير أبدل الأصدقاء أبدا، مو عيب أبدا، مو بالضرورة، ما الله أراد وخلقني أني أكون صديقك أبدا.
0: جميل.
1: إذا أنت ماشي بالطريقة اللي أنا أراها مناسبة لي وتساعدني وتناسبني، لا. يعني بضرب لك، تعرف الذكاء العاطفي قائم على ثلاث زوايا. الزاوية الأولى أني أعرف نفسي وأعرف كيف أتعامل معها أنا كنفسي. الزاوية الثانية أني أعرف اللي قدامي وأعرف أتعامل معه. يعني لازم مو تعامل واحد لكل الأصدقاء، هذا له كذا وذا جوه وذا معروفة، هذا بالنسبة للأصدقاء والأقارب أو الإخوان أو الأزواج أو أي كان. المربع الثالث هو الأهم، أجعل اللي أمامي يعرف كيف يتعامل معي، وهذا هو الأهم. على أساس تقوم الأشياء كثيرة. يعني في ناس لهم حد لا تتجاوز حد كرتوك، وفي ناس لا، الحد مفتوح لهم. أنا شلون أنا دربتهم على أنهم كيف يتعاملوا معي، هذا هو الذكاء الاجتماعي والعاطفي. فعلشان كده هذه النصيحة المهمة، لازم الجوانب القطعية ولازم التغيير ولا مانع مع التحسين والتعديل. إن قدرت في ناس ترى سبحان الله ما يدري أنه سلبي، وهو سلبي بس ما يدري أنه سلبي، لازم يوضح له إن هذا ترى غلط، وهذا أسلوب كذا، مو بزين إنك تعمل كذا، مو بزين كذا. خاصة مع المراهقين يسوون أشياء ما يدرون، لازم يعلمون ترى بابا هذا غلط، هذا يا ماما كذا، حلو إن تسوين كذا، حلو إنك ما تسوين كذا. هو يبغى له تعلم، ما ولد عالم، هو لازم يعلم.
0: تمام. طيب أستاذ نايف، الحين أنا وأنت بننتقل إلى فقرة صح أو خطأ.

0: بعطيك جمل وتعلق عليها بصح أو خطأ.
1: طيب تفضلي.
0: هل هروبنا من مواجهة المشكلات ضعفاً في القدرة على التعامل معها؟
1: خطأ. الهروب دائماً مستمر من المشكلة يضعف قدرتنا على التعامل، هذه لازم نعرفها. لكن لازم ناخذ مساحة مؤقتة للتفكير والهدوء، ترى هذا يكون تصرف صحي يعتبر.
0: جميل جدا. هل الابتعاد عن الشخص السلبي نوع من حماية الذات؟
1: صح وصح وصح وصح. إذا كانت العلاقة تستنزفنا نفسيا وتؤثر في سلامنا الروحي والداخلي، فالابتعاد أو التقليل والاحتكاك يكون وسيلة لحماية الذات. أنا أرى هذا الشيء.
0: يؤثر الشخص السلبي علينا عندما نسمح له بذلك؟
1: صح إلى حد كبير، يعني لا نستطيع دائما منع الآخرين من التصرف بسلبية، لكن نستطيع التحكم في مقدار تأثيرها علينا من خلال الوعي والحدود وطريقة استجابتنا مع الشخص هذا.
0: جميل جدا. أستاذ نايف الصقر، مدرب تنمية بشرية، شكرا لك لوجودك معنا في حلقة اليوم من برنامج مسار، يعطيك العافية.
1: شكرا لك أستاذ هند، شكرا المستمعين، صلى الله لي ولكم التوفيق والسداد، وسعد جدا بهذا اللقاء.
0: يعطيك العافية ونلقاك على خير. مع السلامة. ببساطة، وجود الأشخاص السلبيين حولنا أمر لا مفر منه، لكن الأهم هو كيف نتعامل معهم دون أن نسمح لسلوكهم بالتأثير علينا. هنا بقول لكم أربع خطوات للتعامل مع الأشخاص السلبيين. أولاً، ضع حدوداً واضحة. لا تسمح للشخص السلبي أنه يتجاوز حدودك أو يحول كل حوار إلى شكوى وانتقاد. ثانياً، لا تأخذ سلبيته بشكل شخصي. تذكر أن طريقته في التفكير ونظرته للحياة غالباً تعكس ما يبر به الشخص وليس قيمتك أو شخصيتك. ثالثاً، اختر ردودك بوعي. ليس كل تعليق سلبي يحتاج إلى رد أو نقاش، أحياناً يكون التجاهل أو تغيير الموضوع أفضل من الدخول في جدال. رابعاً، ابتعد عندما يصبح الأمر مؤذياً. إذا أصبحت العلاقة تستنزفك باستمرار وتؤثر على راحتك ونفسيتك، فمن حقك أن تقلل التواصل أو تبتعد، فحماية سلامتك النفسية ليست أنانية. في النهاية، لا نستطيع دائماً تغيير الأشخاص من حولنا، لكننا نستطيع التحكم في طريقة تعاملنا معهم والوعي بحدودنا واختيار علاقاتنا بعناية، وهذا الشيء أكيد يساعدنا على الحفاظ على طاقتنا وراحتنا النفسية. برنامج مسار من الإعداد رغد الحارثي، التقديم هند السالم، الإخراج محمد المنيف. نلقاكم على خير، مع السلامة. مسار.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: الليل يا ليلة التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: ديرتي حبيبتي.

في أحد أحياء جدة القديمة، حيث تختلط رائحة البحر بعبق التاريخ، يقف قصر أبيض اللون عتيق الهيبة يشبه الملوك الذين مروا من بوابته. اسمه قصر خزام، لكنه ليس مجرد اسم، إنه فصل من فصول المملكة التي ولدت من العزم وعاشت في المجد. كان العمال يكدحون تحت شمس لا ترحم، يحملون الحجارة، يصبون الخرسانة، والملك عبد العزيز يمر بينهم، لا يتحدث كثيرا، لكن نظراته تقول هنا سيكون قلب من قلوب الدولة.

دخل الملك القصر، وقف عند الشرفة المطلة على البحر، تأمل الغروب، ثم جلس على مكتبه الخشبي الكبير. وفي تلك اللحظة لم يكن قصر خزام مجرد بناء، بل صار مركزاً لقرارات رسمت مستقبل الوطن. كأن المؤسس يقول لشعبه: سنبني الدولة كما يبنى هذا القصر، أساس من الإيمان، وأعمدة من العدل، وسقف من الطموح.

في إحدى غرف القصر جلس الملك مع وفد أمريكي، وتحت ضوء المصابيح الصفراء وقعت اتفاقية التنقيب عن النفط، وخرج أول حبر كتب به عصر جديد للمملكة.

وبعد رحيل المؤسس تحول القصر إلى متحف، وفي كل زاوية قصة، وفي كل حجر بصمة. حتى اسمه خزام لم يكن صدفة، بل رمزاً للواحة التي كانت تمنح الحياة في الصحراء، تماماً كما منح القصر الوطن قرارات الحياة. لا زال قصر خزام واقفاً، لا يسكنه ملوك، لكنه يسكن ذاكرة وطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
1: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم أيها الأعزاء في لقائنا الأسبوعي في الإذاعة تقرأ. وفي هذه الحلقة كتاب حل معضلة التسويف لتيموثي فيشيل. نرحب بك ضيفنا الدائم الأستاذ طارق المالكي، فحياكم الله.
2: أهلا وسهلا.
1: ما شاء الله العنوان مباشر، ما ذكر معضلة التسويف، ذكر حل معضلة التسويف، وكأنه يطرح الحلول.
2: تطرق في هذا الكتاب الجميل إلى تعريف التسويف، ومن ثم إلى التسويف والتأجيل، وإلى التسويف عندما يصل إلى عادة، وذكر عدة استراتيجيات للتسويف، وقال ما هي مشكلة التسويف إذا كان معظم الناس يسوفون، ومن ثم تحدث عن التسويف ومشكلة الانضباط الذاتي، وقال لماذا لا نكون مؤهلين لأداء المهمة بشكل أفضل غدا، وتحدث في الأخير عن خطوات فعالة للتغيير. هذا ما تطرق إليه المؤلف في هذا الكتاب.
1: نعم، ما الذي نعنيه بكلمة التسويف؟ هل كل شيء نؤجله يعتبر تسويفا؟
2: لا، ولكن عرف التسويف قال بأنه هو التأجيل الطوعي وغير الضروري لاتخاذ إجراءات وتنفيذ أعمال مخطط لها ومتفق عليها، على الرغم من معرفة القائم على تنفيذها بالآثار السلبية للتسويف، أو بالآثار السلبية التي قد تنجم عن هذا التأجيل، من حيث انعكاس ذلك على أداء المهمة المرتبطة بالإجراء، أو انطباع الفرد عن المهمة، أو حتى عن رأيه في نفسه إذا سوف. وقال بأن التأجيل أو التسويف يأخذ عدة أشكال في حياتنا، فهناك تأجيلات، كما أنت سألت هل هو كل تأجيل تسويف، هناك تأجيلات لا تعتبر ضرورية بل حكيمة أحيانا. وضرب مثلا وقال، يعني عندما نقرر اتخاذ إجراءات حيال مشروع ما لأننا ننتظر إفادة أو تغذية راجعة كما يقال، أو معلومات إضافية بشأنه، فمن الحكمة في هذه الحالة أن نؤجل أعمالا ونبطئ من سيرها بدلا من التصرف حيالها باندفاع غير محسوب العواقب. وقال يعني التأجيل يعتبر جزءا أساسا من حياتنا، لأن كل لحظة تمر بنا تحمل معها عددا من الأعمال التي يجب القيام بها. فيقول ما الذي سنختاره بيننا؟ قال يستند هذا الخيار إلى نوايانا المسبقة وإلى خططنا التي وضعناها لإنجاز أعمالنا، ولكن كل هذا يعتمد على ما أسماه بسياق اللحظة الراهنة، ماذا يحدث الآن وما هو تأثير على حياتنا. وهذا مشاهد عند الإنسان عندما أراد أن ينجز مهمة ما، هذه المهمة مخطط لها في السابق، ولكن أحيانا إرادته قد تخونه، يفضل عدم الخوض في غمارها، أو أن يتوقع نتائج سلبية إذا قام بها، أو يفضل الراحة والدعاء عن القيام بها، أو يحاول يعني أن يضع مكانها مهمة أسهل. فهذه مرتبطة بالنوايا التي تحدث عنها المؤلف في كتابه القيم. ولكن يقول التسويف بخلاف أشكال التأجيل الأخرى التي قلنا عنها، يقول هو التقاعس الطوعي والتلكؤ في اتخاذ إجراء معين حتى عندما نعلم أننا يمكننا عمل هذه الإجراء الآن، فلا يوجد ما يحول بينك وبينه في الوقت المناسب. فغالبا التسويف يعود إلى التكاسل والتخاذل عن يعني تفعيل العمل، وكذلك عن تحويل النية والخطة والمسؤولية إلى إنجاز. فقال هذه هي المعضلة الحقيقية للتسويف التي تحدث عنها، ولماذا نتخاذل.

0: ماذا عن هذا التصرف؟ ويقول لماذا نكون نحن ألد أعدائنا؟ ولماذا تقوض الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها باستماتة؟ ويقول الأهم من هذا كله هو كيف نحل معضلة التسويف هذه.
1: جميل، تحدثت على أنه تأجيل طوعي لأمور نحن ندرك ما ينتج عن هذا التأجيل. طيب إذا ما كنا ندرك، هل يعتبر هذا من التسويف؟ إذا ما أدركت يعني أبعاد هذا التأجيل،
0: هو يقول يجب أن نستوعب أسباب هذا التأجيل، لماذا يعني لا نتخذ إجراء في الوقت المناسب. وقال هو أفضل قرار لتنفيذ أفضل قرار لخدمة أنفسنا ونفسياتنا هو عدم التسويف، وخصوصا في غير موضعه. وقال يجب أن نضع استراتيجيات محددة للتغلب على هذا التقاعس، وقال بهذه الاستراتيجيات مهمة للغاية، لأن التسويف أصبح عادة دائمة لكثير من الأشخاص. وقال بأنه استجابة اعتيادية للمهام والمواقف، وقال هي عادة داخلية وعملية غير واعية، وهذا بالنسبة لجميع العادات. فيقول تجده يسوف دون أن يفكر. وأظهرت الأبحاث أن التسويف يصبح سلوكا مزمنا بنسبة إلى 20% من سكان العالم على الأقل، وهذا يؤثر على مناحي عدة في حياتنا. ولكن على الضفة الأخرى من النهر، يقول تغيير العادات ليس بالأمر الهين، لأنه يحتاج إلى بذل جهد واعي واتباع استراتيجية محددة حتى تغير العادة. ومنها الاستراتيجيات التي تتحدث عنها أو الذي تحدث عنها المؤلف في هذا الكتاب.
1: البعض لديه ترتيب أولويات، لكنه يعني يبالغ في هذا الترتيب حتى يصل إلى مرحلة التسويف.
0: هنا الفارق بين التأجيل العادي كما أسماه المؤلف والتسويف، وقال هذا هو البداية الصحيحة لحل المشكلة. ويقول في خضم يعني عملية اكتشافك للتأخيرات الطوعية اللي هو التأجيل الذي تتعمد القيام به وقد تؤثر على سعادتك وتقوض نجاحك، يعني سترى نمطا محددا وتكتشف أن هذا المهام أو هذه الإجراءات إنما يعني تشترك في صفة معينة وتلتقي في نقاط محددة. ويقول بأن هذه المهام تسوفها لأنها تستدعي مشاعر مشتركة في داخلك. فالأفضل يعني هو أن تضع المهام والمشروعات التي تميل إلى تسويفها في قائمة، واكتبها في ورقة منفصلة، وبجوار كل مهمة دون المشاعر والأفكار التي يعني تعن لك عندما تفكر في تسويف هذا الأمر. فقال هذا الأمر قد يكون متعلق بكونك غير متأكد من الطريقة المثلى لإتمام مهمة ما، لذلك أنا سوف أسوف، لأنه يسعى للمثالية. ويقول عندما تنتهي من كتابة هذه القائمة، ابحث عن الأنماط المشتركة والأفكار المشتركة التي ذكرتها، فقد ترجع إلى ما دونته في وقت لاحق أثناء صراعك مع التسويف.
1: نواصل وإياكم مستمعينا حديثنا بعد فاصل قصير.

0: من جديد نحييكم مستمعينا، ولا زال حديثنا في هذه الحلقة في كتاب حل معضلة التسويف لتيوثي فيشيل. الكاتب أتى في أيضا مباحث هذا الكتاب حول استراتيجيات يمكن من خلالها أن نقاوم هذا التسويف.
1: نعم، ولكن يعني قبل أن نتحدث، كما قال، ابحث عن أسباب التقاعس أو أسباب التسويف إذا صحت التسمية. ويقول يعني لماذا يسوف الناس؟ قال بأن نتائج الأبحاث في هذا الشأن واضحة، فالذين يكثرون من التسويف لا يحققون كثيرا من الإنجازات في حياتهم بوجه عام، كما أنهم أكثر عرضة للمشاكل السلبية والمشكلات الصحية. ويقول لقلة الإنجازات سبب يسهل شرحه هو التسويف، ولكن كثير ما يعانون لأن ارتباط المشاعر بالتسويف يصبح ارتباط مزمن نتيجة حالة مزاجية يفضلها الإنسان، كأن يكون مثلا غاضبا أو يكون حزينا أو أن يكون متكاسلا، وبالتالي يتعود على التسويف.

0: ويتلبسه هذا الشعور عند المهمات. فيقول عند التسويف يعتقد الشخص أن حالته النفسية سوف تتحسن لأنه لن يقوم بالمهام التي لا يريد تنفيذها، وبالتالي سوف أو ربما يستمتع بممارسة هواياته المفضلة بدلا من ذلك. ولكن الأبحاث ماذا قالت؟ قالت أن الأشخاص أثناء عملية التسويف وفي مرحلة ابتعادهم عن المهام التي لا يريدون إنجازها لا يكونون سعداء بالضرورة، بل يشعرون بمزيج من الأحاسيس والعواطف الأخرى بما في ذلك الشعور بالذنب، وبالتالي لا يشعر من يسوف بتلك السعادة الغامرة التي كان يمني نفسه بها. وقال هذه حقيقة قد يتداركها بعض الناس ولكن على المدى الطويل، وقد تتفاقم لدى البعض الآخر. فهنا يعني سببين ذكرها أو نتيجتين، أن التسويف يؤدي إلى التوتر وإلى رفع الضغط وهو الأمر الذي يؤثر على الصحة عموما وعلى الجهاز المناعي خصوصا، وثانيها يقول يؤثر التسويف والتأجيل بلا داعي على السلوكيات الصحية التي من المفترض اتباعها مثل ممارسة التمارين الرياضية وتناول الطعام الصحي والقسط كافي من النوم. يقول هذا يؤثر على الصحة على المدى المتوسط والمدى الطويل. ذهب إلى استراتيجية هنا أو العدة استراتيجيات في الكتاب، ذكرنا الاستراتيجية الأولى قبل الفاصل وتحدث عن الاستراتيجية الثانية، ويقول فكر لبرهة في قائمة المهام التي أعددتها كما ذكر آنفا، وتذكر أن هذه المهام أو المشروعات التي تعمد إلى تأجيلها، ثم أعد جدولا من عمودين وانسخ قائمة المهام والأهداف هذه إلى العمود الأول من الجدول، وفكر في إضافة المزيد من المهام. فيقول فإن لم تكن ممن يفضلون الكتابة والتدوين يمكنك الاستعراض هذه المهام في عقلك والتفكير فيها قليلا. ويقول بجانب كل مهمة من هذه المهام دون أو تذكر كيف أثر التسويف عليك فيما يتعلق برضاك عن نفسك، عن صحتك، علاقاتك، وضعك المالي، درجة الإجهاد والتوتر، الضغط الذي عانيت منه. ويقول مناقشة هذه النقاط يمكن أن تتناقش فيه مع شخص يعرفك جيدا، وقد ستتفاجأ بما يقوله لك هذا الشخص عن آثار التسويف التي لاحظها في حياتك. فيقول يعني للتسويف عواقب أخرى يغفل عنها معظم الناس، منها عدم الوفاء بالوعود والالتزامات والفشل في العمل وتلاشي فرصة الترقية. وسوف ترى يقول في قائمتك هذا يعني حجم الضرر الذي يلحقه التسويف بحياتك، وإذا واصلت القراءة باستمرار في هذه القائمة سوف تتخلص من هذه الآثار إلى الأبد. ثم ذهب إلى مشكلات يعني أو أنواع المشكلات الانضباط الذاتي كما قال، وأنه قد يمتد إلى التبذير في الإنفاق والتبذير بالطعام، وذكر أنها تكون امتدادا للتسويف أحيانا. فلماذا نفشل في ضبط أنفسنا عندما يتعلق الأمر بالتسويف؟ فيقول باختصار أننا نتنازل عن كثير من الأشياء لنشعر بالراحة. هنا يتحدث على الانضباط الذاتي وكيف أنه مشكلة قد تنتج من عدم التسويف.
1: نعم، كثير من الناس يعني يتحدث على أنه من الصعب أن يقوم بعمل الجدول وفرز للمهام والأولويات، لكن يبحث عن خطوات عملية أكثر تؤدي إلى التغيير.
0: نعم، يعني هو ذكر خطوتين هنا، أسمى الخطوة الأولى بالسفر عبر الزمن، وقال بأن علماء النفس المختصون ينصحون بما أسماه بالتنبؤ الوجداني، أي أننا يجب أن نستخدم الصورة العقلية للمستقبل بشكل متكرر وأكثر دقة، يجب أن نعيش في المستقبل وكأنه في الحاضر. فذكر مثال يقول يجب أن يتخيل الشخص الذي يدخر المال للتقاعد حياته عند الاعتماد على مدخرات التقاعد، ولزيادة وضوح هذه الصورة يجب أن يحدد الأرقام التي سوف تمثلها ميزانيته في ذلك الوقت، مع الأخذ بالاعتبار حاجته إلى الرعاية الصحية وزيادة نفقاته مع التقدم في العمر. ويقول بالتالي يمكن أن تساعدنا هذه الخطوة التي أسماها بالسفر عبر الزمن على التنبؤ بالمستقبل بصورة أكثر دقة، وتدفعنا لاتخاذ إجراء ملائم في اللحظة الحالية للابتعاد عن التسويف. الخطوة الثانية أسماها بتوقع الخطأ والتعامل معه، وقال بأنها أكثر فاعلية من الخطوة الأولى التي هي السفر عبر الزمن، ولكن يبدو أنها صعبة التنفيذ. فيقول في هذه الحالة وبدلا من محاولة تغيير ما يبدو متأصلا في التفكير البشري، عليك ببساطة أن تظن أو تتوقع أنك مخطئا وتنطلق من هذه النقطة. فيقول نحن بذلك نقوم يوميا عندما نتوقع حالة الطقس، وعندما نتعلم القيام بذلك عندما نواجه صعوبات مالية غير متوقعة. ويقول لأننا قادرون على التأقلم مع التوقعات الحيوية، يمكننا أيضا التأقلم بسرعة مع التنبؤات الوجدانية الخاطئة. وهذه الخطوة يقول يجب أن تتبع منهجين. أولهما، إذا وجدت نفسك على وشك الاستسلام لإغراء التسويف على أساس أنك سوف تؤدي هذه المهمة بشكل أفضل فيما بعد، يقول توقف لحظة وفكر، توجد مشكلة في توقعاتي، فهناك احتمال ألا أشعر برغبة في أداء هذه المهمة غدا. ويقول من المهم إضافة الفكرة التالية إلى الأفكار التي تجول في خاطرك، وهو ليس لزاما أن تطابق حالة الوجدانية الحالية نيتي في التصرف وإنجاز المهمة. والمنهج الثاني يقول إذا عقدت العزم على تنفيذ إحدى المهام غدا وأتى الغد، فتوقع أنك لن تكون متحمسا ومتلهفا للبدء في تنفيذها كما كنت. فبالنظر إلى نيتك بالأمس أو في وقت سابق وأنت في حالة مزاجية جيدة ومتفائلة لأنك وضعت خطة محكمة، من المحتمل أن تشعر بقدر أقل من السعادة لأن المهمة أصبحت حقيقية وواقعة أمامك. ويقول هذا يعتبر أيضا جزء من التنبؤ الوجداني المتحيز كما أنفاه أو كما أسماه المؤلف. كيف تساهم طريقة التفكير في تعزيز التسويف لدينا؟ طريقة التفكير هو تقليص حجم المكافآت المستقبلية مقابل المكافآت قصيرة الأمد، لأننا ننظر المستقبل المكافآت المستقبلية أنها سوف تكون يعني كبيرة عندما نؤجل وعندما نسوف، وقال هذا غير صحيح. وكذلك قال من الأخطاء في التفكير في التسويف أو من الأخطاء في التفكير التي تقود إلى التسويف هو وهم التخطيط، وقال بطبيعة البشر أحيانا المغالاة في التفاؤل. فنظن أن بإقدارنا أو بمقدورنا إنجاز كثير من المهام في وقت أقل من المطلوب، فمن المفترض أن هذه المهام سوف تستغرق وقتا أقل من المعتاد، وقال هذا هو لب المشكلة. فنحن لا نفكر في الوقت الذي سوف تستغرقه المهمة استنادا إلى خبراتنا السابقة، بل نركز على حدث فردي دون أن نأخذ في الاعتبار خبراتنا السابقة في التعامل مع المواقف ذاتها، وقال هذا من سوء التخطيط. وكذلك من الأخطاء في التفكير هو إعاقة النفس لحمايتها، وإعاقة النفس يقصد به خلق الأعذار والمبررات على نفسك. وذكر مثالا يقول إذا كان من المفترض أن تركض مع أحد أصدقائك فلن تشكك أبدا في قدرتك على الركض، ولكن سوف تلقي باللوم مثلا على الحذاء الثقيل مثلا أو على أي شيء آخر غير نفسك. أما إذا فزت بالسباق فترى نفسك أهلا للتقدير والثناء، أي أن لن تلوم نفسك أو قدراتك في كلا الحالتين.
1: وحتى لو يعني ركضت بمفردك يمكن ما تلجأ إلى المقارنة، بعكس أو بخلاف فيما لو ركضت معه فستعتبر أنه مقياس للركض المثالي مثلا.
0: أحسنت، وهذه من الأشياء التي قد تساهم تفكيرنا في تعزيز فكرة التسويف.
1: إذن مستمعينا كانت هذه الحلقة وهذا الحديث في كتاب بعنوان حل معضلة التسويف لتيموثي فيشيل. شكرا لطيب متابعتكم، وبإذن الله في الأسابيع القادمة لنا بكم لقاء. السلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل،
2: الله الله الله،
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، أنت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي يوسف ومعاذ العتيق.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار، يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
5: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: طرائف الشعراء.
1: حياكم الله مع طرائف الشعراء. ما زلنا مع الشاعر ابن الرومي، وهو شاعر كبير وشهير من العصر العباسي، وما زلنا مع طريف شعره. له قصيدة يضرب فيها عصفورين بحجر، يهجو فيها اثنين، واحد يقال له البيهقي وواحد يقال له البين. يقول في هالقصيدة: خساسة البيهقي والبيني لم ترى في واحد ولا اثنين، في لؤمك البين إن كشفتهما كشف امتحان وقبح قردين، وجهل عيرين إن سألتهما عن باب علم وحمق تيسين، إن وعدا أخلفا كما وعدا، أو حدثا حدثاك بالمين، أو حملا من أمانة طرفا كان الظنينين للأمينين. هذا يبيع القريض من شره ووالديه معا بفلسين، والبين في المخزيات يشركه، لا بارك الله في الشريكين. أسد إلى البين كل عارفة يجزك من سيء بضعفين، إن قريضا يكون حامله في الناس كالبيهقي والبين، عندي كالسيف في يدي رجل لا بطل مجرب ولا قين. فليس بالمحسن القتال ولا صانع صدق صناع كفين، من شر أصلين إن نسبتهما لا شك فيه وشر فرعين. ونوقف وقفتنا المعتادة مع أبيات القصيدة: خساسة البيهقي والبيني لم ترى في واحد ولا اثنين. طبعا البيت واضح يصفهم بالخساسة الفريدة من نوعها اللي ما حد شاف مثلها. لاحظ أنه ما قال لم أرى، بل قال لم ترى، يعني ما حد شاف. في لؤمك البيني إن كشفتهما كشف امتحان وقبح قرديني، وجهل عيرين إن سألتهما عن باب علم وحمق تيسين. شبههم في بيتين بأربعة حيوانات في أسوأ صفاتها، فهم جمعوا حسب قوله لؤم الكلاب وقبح القرود وجهل الحمير وحمق التيوس. إن وعدا أخلفا كما وعدا، أو حدثا حدثاك بالمين، أو حملا من أمانة طرفا كان الظنينين للأمينين. المين الكذب، الظنينين الظنين هو المتهم اللي تظن به التهمة، جمع فيهم صفات المنافق: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. هذا يبيع القريض من شره ووالديه معا بفلسين. القريض الشعر، يقول إنه من شراهته يبيع الشعر ووالديه فوق البيعة بفلسين لشراهته وطفاسته وخساسته. والبين في المخزيات يشركه، لا بارك الله في الشريكين، أسد إلى البين كل عارفة يجزك من سيء بضعفين. انتقل من البيهقي للبين، وبين أن شريك في الأمور المخزيات، وأنك إذا أسديت له معروف يجزيك عن معروفك بضعفين، لكن من سيء الجزاء، يعني جزاء المعروف سبع كفوف أو ثلاثة. إن قريضا يكون حامله في الناس كالبيهقي والبين، عندي كالسيف في يدي رجل لا بطل مجرب ولا قين، فليس بالمحسن القتال ولا صانع صدق صناع كفين. القريض الشعر مثل ما قلنا يقول إن الشعر لما يحمله البيهقي والبين يشبه السيف في يد رجل له بطل وشجاع ومجرب وله قين، وهو الصانع والحداد اللي يصنع السيوف ويعرفها، فله يحسن القتال بالسيف ولا صناعته. من شر أصلين إن نسبتهما لا شك فيه وشر فرعين، نسبهم أسوأ السيء، لأنه من شر فرع لشر أصل. وبكذا أصل مستمعينا وإياكم لختام هالحلقة من طرائف الشعراء، نرجو أنها حازت رضاكم وإعجابكم، ونلقاكم بإذن الله على خير. أنا خالد الغانم من الإعداد والتقديم، وزميلي خالد الشامخي من الإخراج، في حلقة قادمة. فإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: جنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في لقاء متجدد معكم مع اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. الاسم الذي نقف معه اليوم الوكيل، ذلك الاسم الذي هو من أسماء الله سبحانه وتعالى وجاء على وزن فعيل بصيغة المبالغة، بصيغة الاطمئنان للعباد، بصيغة حسن الظن بالله سبحانه وتعالى بأن الله كافيكم أموركم وكافيكم أرزاقكم وكافيكم بالأسباب التي يهيئها لكم مدخلا على هذه السعادة سواء في الدنيا أو في الآخرة. واسم الوكيل له معان ثلاثة، قيل بمعنى أن الله هو الكفيل وأنه هو الكافي وأنه هو الحافظ، فهو سبحانه وتعالى كفيل لعباده بالأرزاق وكفيل لهم بالمصالح التي يظنها سبحانه وتعالى أنها خير للعبد سواء علم العبد بذلك أم لم يعلم. أيها الأحبة المستمعون، عظمت منزلة التوكل عند الله سبحانه وتعالى لأن اسم الوكيل له معان إيمانية وتربوية عظيمة، ولذلك جاء في القرآن بصيغ متعددة في أكثر من 67 موضعا، وذلك لعظم شأنه وذلك لتربية قلوبنا عليه. ويكفي شرفا أن يكون توكلنا مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى. ويكفي أنه باب من أبواب العقيدة. يقول ابن القيم رحمه الله: جعل سبحانه التوكل على الله شرطا في الإيمان، حتى إنه جمع في مواضع من كتابه سبحانه وتعالى، اسمع، بين التوكل والإسلام وبين التوكل والهداية. يا الله يا الله، كيف لعبد إذا أيقن أن الله وكيله وهو الغني والوفي والقادر والمليء، كيف يعرض عن التوكل على الله سبحانه وتعالى؟ إن من تتبع أيها الأحبة هذا اللفظ وهذا الاسم في مواضع القرآن وجده قد ارتبط بأبواب عديدة، فاسمع تارة إلى هذا الاسم العظيم وكيف قد ارتبط بالإيمان: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وتارة يقول: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وتارة يرتبط هذا الاسم ببيان عظمة خلق ببيان عظمة ما خلق الله سبحانه وتعالى. رب المشرق ورب المغرب لا رب المشرق، وتارة يرتبط ببيان عظمة خلق الله سبحانه وتعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وتارة يرتبط بالإخلاص، الإخلاص لله وحده، ألا تتخذوا من دوني وكيلا، وتارة يقول الله سبحانه وتعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.

0: أفرأيتم أيها الأحبة كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل لهذا الاسم أبوابا وارتباطات عديدة تتعلق بالإيمانيات وتتعلق بالعقيدة. وتوكل على الحي الذي لا يموت حسبنا بهذه الآية، بل يكفي فخرا أن الله سبحانه وتعالى يحب المتوكلين. أيها الأحبة، إننا نعيش في زمن وللأسف ضعف فيه حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى، فلذلك لماذا لا نأخذ بهذا الاسم، اسم التوكل، كما ينبغي علينا. أيها المستمعون الكرام، إن ربا كفانا ما كان بالأمس سيكفينا ما يكون بالغد. فالله الله كما يقول ابن عباس، إن التوكل هو ثقتك بالله عز وجل، وليس كلمة تلوكها الألسن ولا تعيها القلوب، و كلمة تتحرك بها الشفاء ولا تعيها العقول. لا والله، إن التوكل عقيدة ومبدأ، تسليم الأمر لله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لحسن التوكل عليه. شكرا لحسن استماعكم ومتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي.
2: الله يا الله.
3: في دقائق.
4: في عصر الأجهزة والشاشات صارت حركة الأطفال شيء نادر. تلقى الطفل يقضي ساعات طويلة على التابلت أو الجوال، ويعتبر اللعب في الحوش أو الحي شيء من الماضي. لكن السؤال المهم، وش أثر هالشيء على صحتهم ونموهم؟ الرياضة للأطفال مو مجرد وسيلة لحرق الطاقة الزائدة، هي أساس النمو السليم. الطفل اللي يتحرك، يلعب، يجري ويقفز، هو طفل يبني عضلاته، يقوي عظامه، يطور مهاراته الحركية والاجتماعية والعاطفية. والحلو إن جسم الطفل في هالمرحلة مثل الأسفنج، يمتص بسرعة كل فائدة تقدمها له. النشاط البدني في الطفولة يساهم في تقوية القلب والرئتين، تحسين التوازن والتناسق، دعم نمو العظام بطريقة صحية، وتقليل خطر الإصابة بالسمنة وأمراض العصر من بدري. لكن ما ينتهي الموضوع عند الجانب الجسدي فقط، تأثير الرياضة على نفسية الطفل كبير جدا. الدراسات أثبتت أن الأطفال اللي يشاركون في أنشطة رياضية يكونون أكثر ثقة بالنفس وأقل عرضة للقلق أو الاكتئاب. الرياضة تعلمهم الصبر، التعاون، التحدي، وأهم من هذا كله تعلمهم الخسارة والتعامل معها بروح رياضية. مو شرط نربط الرياضة بالمنافسة أو الإنجاز، المهم إنها تكون ممتعة للطفل. إذا حس إن الحركة مرتبطة بالمرح راح يحبها ويطلبها من نفسه، وإذا حس إنها إجبار بيتهرب منها. طيب كيف نقدر نشجع أطفالنا على الحركة؟ أول شيء نكون قدوة لهم. الطفل يقلد أكثر مما يسمع. إذا شافك تمارس الرياضة أو تروح تتمشى أو تتحرك بدل الجلوس الطويل راح يبدأ يقلدك بشكل طبيعي. نخصص وقت للحركة، مو لازم تكون ساعتين، نصف ساعة يومياً تكفي كبداية. خصص وقت في الجدول اليومي للعب في الحديقة، للسباحة، أو حتى الحركات بسيطة في البيت. أيضاً الرياضة وقت عائلي، العب معهم، سوي تحديات خفيفة، خذهم النشاطات جماعية. الطفل يحب اللعب أكثر لما يكون فيه تفاعل. أيضاً حدد وقت استخدام الأجهزة وقدم بدائل ممتعة مثل ألعاب حركية، دراجات، كور، أو حتى تمارين عبر فيديوهات تفاعلية. خله يجرب سباحة، تايكوندو، كرة قدم، رقص، جمباز، خله يكتشف وش اللي يحمسه. مو كل الأطفال يحبون نفس النوع، وكل طفل طبعاً له ميوله. أيضاً المدارس لها دور مهم جداً. الحصة الرياضية مو وقت ضايع، هي فرصة ذهبية لبناء عادات صحية مدى الحياة. من الضروري يكون فيها اهتمام حقيقي بالنشاط البدني، مو بس كحصة تكميلية. للمجتمع أيضاً دور، المراكز الترفيهية، الأندية، الحدائق، الفعاليات الرياضية، كلها تخلق بيئة مشجعة للحركة. الطفل لما يشوف مجتمعه يهتم بالحركة راح يكبر وهو شايف النشاط شيء طبيعي وأساسي. وما ننسى الأطفال ذوي الإعاقة أو التحديات الجسدية، الرياضة موجودة لهم بعد بأساليب تناسب قدراتهم وتعزز ثقتهم بأنفسهم وتخليهم يحسون إنهم جزء من المشهد. ختاماً، طفلك اليوم هو شاب الغد، إذا تعود على الكسل والجلوس المفرط بيكبر بجد

0: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية، مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، أنت في الصدارة.
1: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
0: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني، ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: وعي.
5: انعكاس تربية الطفل في بيئته التعليمية هو انعكاس ثقافي كبير ينم عن مراقبة كبرى للسلوكيات والعمل على تحسينها وتعديلها وتغيير غير الجيد منها. ولعل بذاءة اللسان التي تنتشر في بعض الأحيان بين الأطفال وتؤخذ كواحدة من أساليب التباهي بين بعض الأصدقاء تعد واحدة من أبرز الأمور التي تتطلب إلماماً بالمشكلة والتعاطي معها ونبذها في تلك المجتمعات، لا سيما وأنها مسار سيء ربما يكون بداية لطريق لا يحمد عقبه.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: مطلع وحكاية.
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم مطلع وحكاية، والذي نتناول فيه مطالع قصائد اشتهرت وما حكاية كل قصيدة. كونوا معي لنعيش تفاصيل كثيرة. وقائلة والدمع سكب مبادر، وقد شرقت بالدمع منها المحاجر. قال ابن هشام في السيرة: وكان من حديث جرهم ودفنها زمزم وخروجها من مكة ومن ولي أمر مكة إلى أن حفر عبد المطلب زمزم ما حدثنا به زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق المطلبي قال: لما توفي إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام ولي البيت بعده ابنه نابت بن إسماعيل ما شاء الله أن يليه، ثم ولي البيت بعده مضاد بن عمرو الجرهمي. قال ابن إسحاق: وبنو إسماعيل وبنو نابت مع جدهم مضاد بن عمرو وأخوالهم من جرهم. قال ابن إسحاق: وبنو إسماعيل وبنو نابت

مع جدهم مضاد بن عمرو وأخوالهم من جرهم، وجرهم وقطورة يومئذ أهل مكة، وهما ابن عم، وكانا ضعنا من اليمن، فأقبلا سيارة، وعلى جرهم مضاد بن عمرو، وعلى قطورة السميدة رجل منهم، وكانوا إذا خرجوا من اليمن لم يخرجوا إلا ولهم ملك يقيم أمرهم. فلما نزلا مكة رأيا بلدا ذا ماء وشجر فأعجبهما فنزلا به، فنزل مضاد بن عمرو بمن معه من جرهم بأعلى مكة بقعي قيعان جبل بمكة فما حاز، ونزل السميدع بقطراء أسفل مكة بأجياد فما حاز، فكان مضاد يعثر من دخل من مكة من أعلاها، وكان السميدع يعشر من دخل مكة من أسفلها، يقال عشر فلان القوم عشرا وعشرا إذا أخذ عشر أموالهم، وكل في قومه لا يدخل، وكل في قومه لا يدخل واحد منهما على صاحبه. ثم إن جرهما وقطرا بغى بعضهم على بعض وتنافس الملك بها، ومع مضاد يومئذ بنو إسماعيل وبنو نابت، وإليه ولاية البيت دون السميدع، فسار بعضهم إلى بعض. فخرج مضاد بن عمرو من قعي قيعان في كتيبته سائرا إلى السميدع، ومع كتيبته عدتها من الرماح والدرق والسيوف والجعاب، يقعقع بذلك معه، فيقال ما سمي قعي قيعان بقعي قيعان إلا لذلك. وخرج السميدع من أجياد ومعه الخيل والرجال، فيقال ما سمي أجياد أجيادا إلا لخروج الجياد. وذكر أن مضادا ضرب في ذلك الموضع أجياد 100 رجل من العمالقة، فسمي الموضع أجيادا لهذا. فالتقوا بفاضح موضع قرب مكة واقتتلوا قتالا شديدا، فقتل السميدع وفضحت قطورة، فيقال ما سمي فاضح فاضحا إلا لذلك. ثم إن القوم تداعوا إلى الصلح، فساروا حتى نزلوا المطابخ شعبا بأعلى مكة واصطلحوا به، وأسلموا الأمر إلى مضاد. فلما جمع إليه أمر مكة فصار ملكها له، نحر للناس فأطعمهم، فيقال ما سميت المطابخ المطابخ إلا لذلك. وبعض أهل العلم يزعم أنها سميت المطابخ لما كان تبع نحر بها وأطعم وكانت منزله، فكان الذي كان بين مضاد والسميدع أول بغي كان بمكة فيما يزعم. ثم نشر الله ولد إسماعيل بمكة، وأخوالهم من جرهم أولاة البيت والحكام بمكة، لا ينازعهم ولد إسماعيل في ذلك لخؤولتهم وقرابتهم، وإعظاما للحرمة أن يكون بها بغي أو قتال. فلما ضاقت مكة على ولد إسماعيل انتشروا في البلاد، فلا يناوئون قوما إلا أظهرهم الله عليهم بدينهم فوطئوهم. ثم إن جرهما بغوا بمكة واستحلوا خلالا من الحرمة، فظلموا من دخلها من غير أهلها، وأكلوا مال الكعبة الذي يهدى لها، فرق أمرهم. فلما رأت بنو بكر بن عبد مناة بن كنانة وغبشان من خزاعة ذلك أجمعوا لحربهم وإخراجهم من مكة، فآذنوهم بالحرب فاقتتلوا، فغلبتهم بنو بكر وغبشان فنفوهم من مكة. وكانت مكة في الجاهلية لا تقر فيها ظلما ولا بغيا، ولا يبغي فيها أحد إلا أخرجته، فكانت تسمى الناسة، ولا يريدها ملك يستحل حرمتها إلا هلك مكانها. فيقال إنها ما سميت ببكة إلا أنها كانت تبك أعناق الجبابرة إذا أحدثوا فيها شيئا. قال ابن إسحاق: فخرج عمرو بن الحارث بن مضاد الجرهمي بغزالي الكعبة وبحجر الركن،
فدفنها في زمزم، وانطلق هو ومن معه من جرهم إلى اليمن، فحزنوا على ما فارقوا من أمر مكة وملكها حزنا شديدا. فقال عمرو بن الحارث بن عمرو ابن مضاد في ذلك، وليس بمضاد الأكبر، وكان قد نزل بقنونة من أرض الحجاز، فضلت له إبل فبغاها حتى أتى الحرم، فأراد دخوله ليأخذ إبله، فنادى عمرو بن لحي: من وجد جرهميا فلم يقتله قطعت يده. فسمع بذلك عمرو بن الحارث، وأشرف على جبل من جبال مكة، فرأى إبله تنحر ويتوزع لحمها، فانصرف بائسا خائفا ذليلا، وأبعد في الأرض، وبغربته يضرب المثل.

0: وقائلة والدمع سكب مبادر، وقد شرقت بالدمع منها المحاجر، كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر. فقلت لها والقلب مني كأنما يلجلجه بين الجناحين طائر، بلى نحن كنا أهلها فأزالنا صروف الليالي والجدود العواثر، وكنا ولاة البيت من بعد نابت نطوف بذاك البيت والخير ظاهر، ونحن ولينا البيت من بعد نابت بعز فما يحظى لدينا المكاثر، ملكنا فعززنا فأعظم بملكنا فليس لحي غيرنا ثم فاخر. ألم تنكحوا من خير شخص علمته فأبناؤه منا ونحن الأصاهر، فإن تنثني الدنيا علينا بحالها فإن لها حالا وفيها التشاجر، فأخرجنا منها المليك بقدرة كذلك يا للناس تجري المقادر. أقول إذا نام الخلي ولم أنم أدى العرش لا يبعد سهيل وعامر، وبدلت منها أوجها لا أحبها قبائل منها حمير ويحابر، وصرنا أحاديثا وكنا بغبطة بذلك عضتنا السنون الغوابر، فسحت دموع العين تبكي لبلدة بها حرم أمن وفيها المشاعر، وتبكي لبيت ليس يوذى حمامه يظل به أمنا وفيه العصافر، وفيه وحوش لا ترام أنيسة إذا خرجت منه فليست تغادر. قال ابن هشام هذا ما صح له منها، وحدثني بعض أهل العلم بالشعر أن هذه الأبيات أول شعر قيل في العرب، وأنها وجدت مكتوبة في حجر باليمن ولم يسمى لقائلها. شكرا لحسن إصغائكم، وألقاكم في مطلع جديد. كان معكم من الإعداد والتقديم هاي التريس، ومن الإخراج محمد المنيف.
1: مطلع وحكاية. حكاية
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
3: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
2: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
1: فيتامين يأتيكم

0: الأربعاء 9:15 مساء.
1: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
2: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي،

0: في أقصى الغرب من منطقة عسير وعلى مياه البحر الأحمر، تتلألأ جزيرة ماركا كأحدى أجمل الجزر السعودية وأكثرها نقاءً، حيث تمتزج زرقة البحر ببياض الرمال، وتنسج الطبيعة لوحة مختلفة ما زالت تحتفظ بصفائها الأول. تنتمي ماركا إلى منظومة تضم أكثر من 20 جزيرة تتبع إدارياً لمنطقة عسير، إلا أنها تنفرد بموقعها وهدوئها الاستثنائي لتصبح وجهة مفضلة لعشاق الطبيعة والرحلات البحرية والغوص. تحتضن مياهها شعاباً مرجانية نابضة بالحياة، تشكل موطناً لعشرات الأنواع من الأسماك والكائنات البحرية في مشهد يأسر الأنظار ويكشف ثراء البيئة البحرية للبحر الأحمر. ولا يقتصر سحر الجزيرة على مياهها، بل يمتد إلى أجوائها، حيث تستقبل الطيور البحرية والمهاجرة في مواسمها المختلفة، بينما تنتشر غابات المانجروف على السواحل المجاورة، كما تشاهد السلاحف البحرية والدلافين في محيط الجزيرة لتضيف إلى المكان بعداً بيئياً استثنائياً. تحظى جزيرة ماركا بأهمية متزايدة ضمن مستهدفات السياحة البيئية في المملكة، لما تمتلكه من مقومات طبيعية تمنح الزائر تجربة مختلفة بعيداً عن صخب المدن.
1: ديرتي حبيبتي.

0: والقوا في نغمة بيت قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضايا، سلامي للعموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية،
3: حيث يلتقي الشعر بأهله.
1: شاعر الراية.
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.

مساء السعادة، مساء الوناسة، مساء الأربعاء الجميل لكم أصدقائنا وين ما كنتوا عبر موجاتكم إذاعة الرياض. رحب فيكم ونبدأ معاكم مشوار عز النهار. زي ما تعودنا دائما معكم في عز النهار اللي يجمعنا بكثير من المواضيع والفقرات على مدار هالساعتين. طبعا نبتدي وياكم دائما الساعة واحدة وننهي على الساعة ثلاثة مساء. لكم في البدايات أجمل التحايا من مهند الويمي في الإخراج، في الإعداد والتقديم إبراهيم المعيدي من غادة. وننطلق مباشرة نروح لفقرتنا الأولى. وش فقرتنا الأولى يا مهند؟ اختبار. فين رايح؟ فين رايحين؟ فين جاي؟ على فكرة هذا السؤال أكثر سؤال ينرفز الرجال في الحياة. فين رايح؟ فين جاي؟ وين جاي؟ ليه عادي، شو المشكلة؟ أنت رايح تقصد مكان، وشوية إذا سألناك وين رايح؟ إيش المشكلة؟ في مشكلة؟ أنت ما عندك مشكلة معايا مهند صح؟ إيه، لأن بس تشرف إن شاء الله المدام على خير، بيصير عندك مشاكل تأخذها معك وين ما تروح؟ كلام الليل. اليوم الصباح بنتي سألتني سؤال مرة مهم صراحة. يمكن تسمعونا تقولون شو السؤال يعني اللي تبين تطرحينه، بس الحقيقة هو سؤال ذا بعد، وسؤال أنا أعتبره جدا بليغ، ما هو سطحي أبدا رغم أنه تهيأ لكم أنه سطحي. سؤالها كان: يا ماما ليش ما أدرس أروح المدرسة متى ما أبي؟ يعني ليش تغصبيني أروح بدري؟ طيب لو اخترنا نروح على أعمالنا ونمارس نشاطنا في هذه الحياة حسب توقيتنا يا جماعة، حسب توقيتنا، أنا أعتقد أنه طبعاً هو شيء ضرب من أنواع اللا منطق في الكلام أنه يكون كل شيء حسب توقيتك. لكن ماذا لو كانت الحياة، أنا أعتقد والله حنوصل في زمن من الأزمنة إلى هذا الشيء، أن كل شيء تبي تسويه حسب توقيتك أنت، وخاصة في من يقوم بأعمالك، حيكون لك شريك في المستقبل. من هو هذا الشريك؟ أقول لكم إياه. حيكون عندك زي الرفيق المساند أو المساعد، رجل آلي مدعم مثلا بذكاء اصطناعي، حيقوم بمهامك وحتسند له الكثير من المهام، حتى التفكير في أدق أمور حياتك حيكون من مهام هذا المساعد. أنا أعتقد والله العالم يعني ما حيجي 20-40 بالكثير اللي احنا عايشين هالدور. أنت يا مهند اليوم مالك خلق، المساعد حقك شغال معنا في البرنامج مثلا. لا غادة مالها مساعد، غادة حصريا ما عندي نسخة. ولا أنت عندك مساعد؟ يا تقيل. لا بالعكس، أنا أشوفها من الأشياء اللي تجمل حياتنا واللي تعطينا جودة حياة، أن يكون عندك زي الحين مثلا الجوال. ترى الجوال يعتبر مساعد، أنت شلت كثير من ذاكرتك ورميتها على الجوال. الحين لو أسألك كم رقم الوالدة ما تذكر، لأن الجوال حافظة يعني أني بحجر لك. الجوال شال عنك كثير من المهام، العمليات الحسابية، عندك الآلة الحاسبة، التطبيقات اللي موجودة تساعدك في كثير من الأمور في حياتك، في العمل، في الدراسة، في التعليم، في يعني في كذا شيء يدعمك في كذا مجال. فيعتبر الجوال بشكل الحالي مساعد، لكن ما يمنع أبدا أنه في المستقبل القريب حيكون عندك مساعد يقوم بالأعمال اللي أنت تسويها، لدرجة تسمح لنا بأن احنا نزاول أعمالنا في الوقت المناسب لنا. فمن سؤال بنتي حننطلق وياكم في دردشة بسيطة كذا، تجمعنا في مشوارك على وين، ونسألكم أصدقائنا لو كانت عندنا هذه الفكرة، يعني كل شخص عنده توقيته الخاص في الحياة، متى ودك تروح الدوام؟ متى ودك تمارس روتين حياتك اليومي؟ يعني شو اللي ما هو عاجبك في يومك، توقيته ما هو عاجبك وحاب انك تغيره وتروح حسب مزاجك وراحتك؟ يا ترى ممكن يجينا اتصال يقول عادي يعني شو المشكلة، اطلع من صباح الله خير وما عندي اي مشكلة، يعني مو زي متذمر زي بنتي ما ودها تقوم من الفجر وتروح الدوام. ممكن يعني، فخلونا نشوف لو الدنيا بتوقيتك وش اول شيء تبي تغيره. نسمعكم في دردشتنا الاولى بفقرتنا مشوارك على وين، وجميع مشاركاتكم اكيد نسمعها على 011 40 5 3. خليكم متواصلين.

0: مساكم خيرات من جديد أصدقائنا، ونبدأ معكم أولى فقراتنا مشواركم على وين ودردشة بسيطة اليوم طرحناها عليكم. نبي نفكر كذا أنا وياكم، لو كانت الحياة تسهيل، لو بكرة مثلا صحيت وما في أي ساعة ولا مواعيد، يعني صحيت على كيف كيفك، على كيف كيفكي ولا أحد يقول لك متى تبي تروح الدوام ولا متى تنام ولا متى تاكل ولا يعني إيش اللي خطر في بالك، وش أول توقيت تبي تغيره؟ يعني الدنيا فوضى، صحيت لقيت الدنيا فوضى، لا أنت ملزوم بوقت تروح الدوام فيه ولا ملزوم بوقت تاكل فيه ولا تنام فيه، وش التوقيت اللي راح تختاره؟ يلا رتب يومك على كيفك. معنا أول اتصال، أم سعود.
1: مساك الله بخير.
0: مساك الله بالنور والسرور، حيا الله أم سعود.
1: الله يحييك.
0: شوفي أنا أحب اسم سعود. صوتك يقطع يا أم سعود. عشانك في الدائري. أي دائري هذا اللي فيه الشبكة ضاربة؟ طب نكلمك دقيقة ونكلمك أم سعود، لأن الصوت جدا سيسرح ولا أسمع ولا شيء. طيب ارجع كلم أم سعود يا مهند لو سمحت بعد دقيقة كده. ناخذ آسيا.
2: هلا والله، السلام عليكم.
0: هلا وهلا، وين؟
2: هلا غدو، ايش اخبارك؟
0: انا تمام.
2: طيبة، كيف مسائك اليوم؟
0: مسائي حلو، حلو بوجودكم.
2: ايش الموضوع يا قلبك؟
0: ما سمعت الموضوع؟
2: خاص قوليلي على الطائرة.
0: اقولك على الطائر.
2: الطائرة
0: اقصد. تسمحين بمشاركة بياناتك يا آسيا؟ للحين ما عرفت الإجابة صح؟
2: أربعة حرفيا
0: عشان تعرفين المركزة. قولي لي آسيا، سؤالنا هو لو الدنيا كانت على كيفك، متى تبين تروحين للدوام؟ متى ودك تنامين؟ وش التوقيت اللي تحسينه غلط لازم يتغير؟
2: أنا شوفي الدوام ما عندي مشكلة، لكن لو الدنيا على كيفي
0: إيه؟
2: كثيرة يا غادة.
0: إيش؟
2: أقول الدنيا على كيف أشياء كثيرة يا غادة.
0: يلا قولي لنا على سبيل المثال.
2: مدري إيش أقول.
0: قولي، قول عني ما تقول، قولي أي شيء.
2: نفسي أغير الأشخاص اللي هنا في الدنيا هذه، اللي دائما بحوال البيئة ذي.
0: وين بتغيرين الناس؟ شوف معني سؤالنا له علاقة بالوقت، يعني وش نغير في وقتنا، بس انت ودك تغيرين الناس. ليش آسيا؟ مين اللي غاثك بهالدنيا؟ علميني.
2: ايه
0: هالقاعدة.
2: شوفي الوقت هو ترى ضمن الناس اللي تضيع وقتك مع الناس، مع ناس سلبيين ترى، عشان كذا انا دخلت الموضوع.
0: صح، وفي ناس تشغلك في وقتك. صادقة فعلا.
2: ايوه، فعشان كذا يا اخي اللي يجيب لك السعاده هذا ما يشغل لك الوقت ولا
0: اصلا يبارك لك الوقت.
2: ايوه، ودي كذا اقلبهم كذا زي قاروره وخلاص انت الموضوع، عشان يضيعون وقتي.
0: ولا يهمك، خلاص نحجز لهم اقرب رحله على عطارد. شكرا. شكرا آسيا، يعطيك العافيه. حيا الله ام سعود من مره ثانيه كلمتنا. حياك. كيف الصوت؟ طلعت من الدائرة ولا لسه؟ والله حول الدعوة. كلمينا من السماعة، لا تكلمينا سبيكر. مسعود. لا لا لا، ما تزال مشكلة الصوت قائمة يا مسعود. طيب نحاول ناخذ اتصالك مرة ثانية. شكرا لك.

0: يمكن أكثر شيء اليوم إبراهيم الناس تعاني منه، أنا ما عاد تلاقي وقت متسع لممارسة الأمور اللي تحبها. يعني يجي يقولك واحد أنا ما عندي ولا وقت أسوي رياضة، ولا ما عندي وقت أقعد أريح وأسترخي فيه أو أشوف فيلم مفضل. فمن هنا انطلق سؤال دردشتنا مع مستمعينا، إنه لو كانت الدنيا على كيفك، متى ودك تروح الدوام؟ متى ودك يكون غداك عشاك؟ توقيتك اليومي حسب نظامك ومودك ومزاجك كيف المفروض يكون؟
1: طب لو نفترض، معلش أنا آسف يعني يمكن ما راح أكمل إجابتك مثلاً، يعني آسف فأجابك على السؤال. لنفترض إن وقتك مو على كيفك، طيب
0: ايش النكد؟
1: طب مو على الدنيا
0: اصلا وقتك اليوم ما هو على كيفك.
1: انا داري بس الدنيا تجي على احيانا تجي مع الألمات تمنى. يعني انا اعرف ناس والله يا غاده عندهم ضغط عمل بشكل مو طبيعي، لكن يمارس الرياضه وينام النوم الكافي.
0: هذول ما اقري عليهم والله.
1: لا يعني ترتيب الوقت، انا يعني بقولك حاجه، انا بعلمك شغله. اسمع، هذا واحد من الشباب عنده واحد من اخويا المقربين دق عليه مره مرتين ثلاث مرات، ارسله واتساب، خل نروح السينما. قال لا والله بروح نادي. يا اخي شو بالنادي وكذا؟ قال بروح نادي. ترى تاثير الاصدقاء وتاثير الرغبات وتاثير المواقف هي اللي ممكن تخرب الجدول كله.
0: صح،
1: بعض الناس يفكر انك انت انسان وحداني، انسان منتبه اجتماعي، انسان تقيسها على كيفها. لا، ترتيب وقتك لازم انت تكون صارم على حسب علاقاتك. يعني خلاص إيه؟ عندك تايمر نص ساعة بمشي.
0: يعني قصدك انه ما تتأثر باللي حولك.
1: الله عليك يا غادة، ما تتأثر لا على ظروفهم ولا على مواقفهم ولا على رغباتهم بعد. يعني
0: هذا في الحياة الواقعية، بس انا اتكلم على سبيل، او خلينا نقول على سبيل الخيال. اليوم انت يا ابراهيم قالوا لك الدوام على كيفك، داوم متى ما بغيت، البيت قالت لك زوجتك الغداء على كيفك في اي وقت تبي. يعني الدنيا صارت سبهلله بالعامية، فوضى.
1: لا ما راح
0: تنطلق في الفوضى،
1: خاصة إذا كان يعني النفس هواوية شوي، تحب تستمتع كذا.
0: أيه؟
1: إذا على كيفك ما راح تنظم وقتك.
0: لا إحنا ما نبي انتظام، إحنا اليوم نبي فوضى.
1: فوضى.
0: إيه، عيش الفوضى.
1: يعني هاشتاقنا يلا نضيع.
0: يلا نضيع. ضيع يا إبراهيم، قول لي شلون بتضيع؟
1: ما أدري، بس إذا كان على هواي، إذا كنت أنا دائما يعني عندي تكنيك أو مقنن كثير من الظروف في حياتي، أكيد برتب وقتي. يعني برتب وقتي على حسب النضج اللي أنا قاعد أعيشه اليوم، الصحة، البيت، الرياضة، الأصدقاء، أبرتبه. إذا أنا ترى على فكرة هي تعتمد على ثقافة الرجل، يعني حتى لو كان وقته بنفسه. يعني إذا توفر المال، أحيانا سبحان الله بعض الناس توقع لو توفر عند المال بيجيب العيد، أو إنه بيحاول إنه بيسوي شغلات غلط مثلا في حياته، فهمت علي؟ لذلك حتى حكمة الله سبحانه وتعالى، حتى لو كان الوقت بيدك وانك فوضوي وان الوقت تتحكم فيه بطريقتك وظروفك، انا اشوف انه انت لازم تدخل الحكمه، يعني تدخل حكمه كيف تتعامل معه.
0: ما ينفع تضيع انت ابراهيم، الحين قاعدين نقول لك فوضى، نبي فوضى،
1: نضيع،
0: نبي نضيع
1: والله.
0: وانت تشغل الوعي والحكمه، قاتل المتعه.
1: صادقه
0: نوال، حلينا يا نوال، تعالي.
2: صاير فيها مثالي ابراهيم اليوم.
0: ما عرفته
1: والله، ما ادري
0: يعني انا يوم فكرت بسالفتنا ذي قلت اول من يضيع ابراهيم
2: مثالي والاب المثالي وقتي كذا وكذا. كل الناس تقول لك ضيع ضيع، هي
0: تعبت.
2: خلاص المره عطتك الضوء الاحمر الاخضر، روح.
1: ما بس داري انا، بس ما يمكن. طب الى متى؟
0: بس بكره، بس بكره
1: يوم واحد الخميس.
2: إيه
1: اتحكم جدولي كيفي.
0: إيه متى ما بغيت،
1: على صعيد العمل، على صعيد
0: كل شيء في حياتك. التوقيت توقيتك، يلا عيش. ما يسأل هالسؤال.
2: هو اليوم مو في مودي،
0: مو في المود.
1: لا لا والله بالعكس، انا بضيع.
2: اليوم ضيع، ما في مشكله. يوم بكره تحصلك، ما لا تخاف، بكره الخميس ضيع، يوم الجمعه نشوفك.
1: خلاص اوكي ان شاء الله. متى يبدا الضياع؟ من الصباح؟
2: على كيفك، قالت لك على هواك.
1: طبعا هذا الان مشهد ولا واقع يا غالي؟ عشان بكره ما تجي.
0: لا هذا واقع، تبي تضيع. الله وياك.
2: ويلس يا غالي، بكره ما بيداو.
0: يبيها من الله. قولي لي آسيا، عنك أنت آسيا نوال.
2: نوال
0: أنا قاعدة أزخرف اسم آسيا. قولي لي أنت نوال، توقيتك شلون بيكون؟ خاصة أنه الحين خفت عنك المسؤوليات، بس عرفت أنك على نفس الروتين.
2: والله غدوي، وقسم بالله أن زادت المسؤولية.
0: يا ساتر، حتى بعد التقاعد؟
2: أقسم والله العظيم.
0: شو اللي صار؟
2: يعني شوفي الحين شهر من الدوام أبغى أتنفس ماني قادرة أتنفس.
0: هو
2: أي تدري مسؤولية البيت وأخوي يعني الوضع شوية يعني بعض الظروف اللي صارت فتشربكت كل أسوأ. أنا أبغى لها اليوم يا أخي إبراهيم أبغى أهج من البيت أبغى أطلع مارشع أبغى أطلع حد
0: خرج ولم يعد
2: والله العظيم بدوي أبغى أطلع بروحي ما أبغى أشوف أحد
0: تحتاجين
2: أروح أي مكان أمسك أدور في السيارة إن شاء الله أدور الشرقية كلها
0: والله جوهد يعني خلاص يوم الضياع
2: هي يوم الضياع على قول شو بقفل الجوال لا أحد يكلمني
0: تحتاجين على فكرة نوال هالشيء أنا ما أتكلم على إنه تضيعين وبس لا إنه تفصلين شوي من المسؤوليات يعني إنسان له طاقة
2: أي والله لمت شيات طلع الشاب شعري من تقاعد
0: بسم الله على قلبك
2: والله العظيم زاد الشيب شعري من تقاعد كنت يا ناس تركوني في حالي ما أرتاح هري أبغى ودي أبغى وداك أبغى
0: ولي نفسك عليك حق شوفي عاد أنت وين سعادتك وناستك وسويها
2: إن شاء الله إن شاء الله
0: بكرة ضيعي يا نوال
2: بكل خميس عاد يعني لا ضح ما بسمعكم
0: لا عادي احنا سامحين لك بنزل لك الحلقه بعدين برسلها لك
2: انا قاعد من صلاه الفجر عشان اسمع الاذاعه وتقولي لي
0: ما شاء الله عليك يلا خلاص مسموح لك تاخذين الجوال وتسمعين طيب يا نوال
2: اقول بقفل الجوال غاديه تقول لي مسموح
0: لك لا خذي الجوال بس قفليه اتصالات قفليه تطبيقات تواصل وبس اسمعي التطبيقات الاذاعات وخلاص
2: ما بيطلعني قلبي لازم أشارك
0: والله العظيم ترك حول إبراهيم أنت بعيدة
2: والله العظيم إحنا ودي الشيء نهيج ندوهج على قولتهم نروح مني ومناك تشوفين العالم الواسع الفضاء الواسع روح إلى بحر لا صحراء ما تشوفين فيها ناس بس فضاء واسع
0: الأفق يعني على اتساع نحتاج نحن نتواصل معه
2: صحيح والله العظيم صحيح ذا الكلام
0: يلا خبرينا بكرة كيف حيكون جدولك
2: الله يرحم والديش على هالكلام الجميل وعلى اللي حطيتين الآن بس حين إبراهيم بعد مو في مود شكله توه صاحي من النوم حين بيصحصح بكرة ما بيجيلش
0: بيستوعب شكرا نوال شكرا لك متعب معنا
3: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حيا الله متعب
3: الله يحييك وين إبراهيم
1: موجودة قلبي
0: قاعد يجهز نفسه للضياع
1: هلا قلبي هلا عيوني
3: كيف حالك طيب
1: الله يعافيك متعب يا هلا ومرحبا
3: عرفتني إبراهيم
1: شلونك طال عمرك من وين تكلمنا متعب
3: من الرياض عرفتني
1: ايه عرفتك شو ما عرفتك
3: الله الله خبرك
0: من هو
3: من الرياض انا
1: من الرياض
0: ادري انه متعب من الرياض وش تعرف عنه
1: متعب من
3: الكايب صار على التمر معمول التمر قلت لنا نسوي
1: معمول التمر ان بنبدا فيه بس انت شريك ولا وشو
3: لا لا انا والله ابشر بشتري منكم عادي
1: خلاص تم تم تم تم ايش رايكم ها معنا من شريك معنا مهند معنا في المعمول ها معنا شريك ها من شريك معنا من يدخل معنا شريك احمد شريك معنا ها متى نبدا طيب المشروع يا حبيبنا متعب
3: على حسب لك
1: انت رايك خلاص ابشر ابشر ابشر بساعدك
0: خلاص متعب ها
1: لو قلنا جدول بدينك اليوم وش تسوي كيف
0: مو اليوم بكرة
1: الخميس ها
3: بكرة والله ما في شيء فاضي
0: أنت يعني ما تداوم ولا تدرس
1: شكله فاضي على طول متعب
3: أنا يوم الخميس عندي يوم الخميس إجازة عندي أربع أيام مدرسة
0: أنت لسه طالب
1: أوه ما شاء الله
3: هي طالب ما ذكرهم ما قلت لكم أدرس ليلي ويوم أول
0: صح ويقول أيوة. ويقول إبراهيم عارفك
3: أيوة حتى نقرون عنك وين بالعزيزية كانوا بالسويدي الحين عزيزية فضلك
0: الله يعطيك العافية
3: من أشرف العزية
0: عادي تفرج على الشاحنات يا شكرا يا متعب يعطيك العافية رحاب
1: ناخذ رحاب مساء الخير رحاب حياك الله
4: هلا والله مساء النور
1: من وين تكلمين طال عمرك
4: من الأحساء
1: من الأحساء الجميلة انتهى مهرجان شو اسمه
4: الليمون الحساوي
1: الليمون الحساوي
4: اي ما قصر والله خلاص طول
1: بس شفت مقاطع رهيبة ما شاء الله تبارك الله حضور كثيف ما شاء الله تبارك الله اعطينا هو الليمون ولا الليمون
4: الليمون
1: الحساوي
0: الليمون الليمون هذا جبته من وين
1: لا هم حاطين عباره
4: اي اهل الشرقيه كذا يسمون الليمون الحساوي
1: الليمون يسمونه ما يسمون الليمون
4: الليمون ما رحته ولي كم سنه ما رحته بس والله على في الغالب اتابع في التيك توك يعني
1: اي
4: في تعليقات مره كانت جميله
1: كنت بسالك عن المهرجان بس خلاص دامك ما رحتي ولا شفتي ولا طيب لو قلنا بكره جدولك بدينك تتحكمين في خطواتك، في في وقتك، في في عملك، في روحتك، في جيتك، في اكلك، في في كل شيء.
4: شوف انا من اللي اتعب اذا ما في جدول معين صراحه. الله. احب احد يلزمني ايوه احب احد يلزمني بجدول، ما انا الزم نفسي احد يلزمني بالجدول، عرفت؟
0: تضيعين.
4: اي اضيع صراحه، وحتى لو كان الوقت فاضي مع اني كنا احيانا عندي مواضيع لازم اسويها بس ما اسويها لان الموضوع الوقت كذا مفتوح يضيعني. فاول شيء ابغى يتغير وقت الدوام.
0: اي متى بيكون حابه متى يكون؟
4: ابغى يصير الساعه 9 وما عندي مشكله ان شاء الله اطلع الساعه 5. عندي مشكله
1: 9 الصبح.
4: إيه تسعة أوكي.
1: خلبي الدوامات 9-8:30
4: لا
1: تسعة.
4: أنا بالتعليم لا إحنا بالتعليم.
1: إيه في التعليم في التعليم في التعليم.
4: آه نبدأ مرة بدري مرة بدري. طيب. الحياة كذا تركض تركض تركض يعني توصل الدوام تأخذ أنفاسك الأخيرة يعني.
0: بس في المقابل تخلصون يومكم بدري رحاب ولا؟
4: هو أيوة أنا هذا شيء يتعبني، أنا ما عندي مشكلة أبدأ متأخر وأطلع متأخر ما عندي مشكلة.
0: عندك مشكلة مع؟
4: مرة مناسب. أيوة. إيه أول الصباح هذه عندي مشكلة فيها.
0: لأنك تنامين متأخر.
4: أنا متأخر صراحة.
0: إيه هذا هو.
4: بس حتى لا الجلسة نفسها الصباح كذا 5:30 متعبة يعني مع الوقت تحس متعبة. في حاجة ثانية بعد بخصوص الوقت الوقت الخاص بالنوادي الرياضية النسائية صراحة، مع أن بدأ الموضوع شوي يتغير أن في وقت شوي مفتوح يعني مش مثل النوادي الرجالية في مجال الساعة 12 أو طول اليوم مثلا، ففي مجال

0: مرة روعة. يعني أول كان يلزموني خلاص النوادي النسائية تلزمك بوقت معين بكلاسات معينة حدها الساعة 7 أو الساعة 6 ونص بالليل، ما في مجال بعد كذا. فأنت خلاص لما تدخل برنامج ما فيك تسوي أي نوع أو تدخل برنامج
1: ثاني، يحصرك يعني شوي قيدك.
0: يحصرك أيوة، هذا الشيء اللي أنا أودي صراحة يتغير.
1: يا سلام عليك يا حبيبي، الله يعطيك متسع تفضلين. شكرا لك.
0: Thank you.
1: Thank you.
2: تحمست
1: مرة.
2: وبرياض مساء الخير.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
3: بخير.
2: مساك الله بالنور والسرور، يا هلا والله وغلا.
3: غادة الحقيقة موضوع شوف بالنسبة لو يرجع الوقت يعني على كيف الواحد ها أنت ترجع وقتك لا تقعد يا أستاذ إبراهيم، لا تقعد تدور الشغلة تقول يا ليتني عندي عمل. الأستاذ غادة لقي له 10 سنوات.
1: تدري إبراهيم إيش بيسوي؟
3: ها
1: إبراهيم بيهد بيته ويبني من جديد، لا تقعد.
3: إبراهيم لا تقعد في دولة الشغلة لو كان يبيع بطاطس.
2: لا بجي بسوي برنامج كذا.
3: معليش
2: إبراهيم. إيه عايا خذ راحتكم. خذ راحتك. جرحك وصل أبو رياض.
3: ها أيوة.
2: إيه سم. طيب أنت تقول أنت عشت الجدول الفاضي هذا أو التحكم بالوقت بعد التقاعد، صحيح؟
3: صحيح.
2: طيب لنفترض إنه إنه إنه هذه رسالة طبعًا لكل اللي أوشكوا على التقاعد يعني.
3: نعم صحيح.
2: دائما يقول رب ضرة ها خير من الف ميعاد. لا لا واحد تحمس، لا مصائب قوم عند قوم مصائب، الله لا يجعلها مصيبة. لكن مصيبة الوقت مصيبة، إذا ما تحكمت الوقت مصيبة على نفسك. اللي بسألك شلون تنصح اللي الآن أوشك على التقاعد بما أنك أنت عشت لحظة تقول أنا فاضي ما حسيت أني ودي أرجع للدوام ودي أرجع للعمل، وش نصيحتك؟

0: واستلم رصيد من الصراف الى اخر الشهر يا رب لك الحمد، هذه نعمه من الله. وانت مصيرك تقاعد بكره يا ابراهيم والاستاذ غادي والاستاذ مهند، اذا تقاعدت تقول والله كلام الضريات صحيح، يعني الانسان في العمل ينشغل يا ولاده في روحته في جيته في عمله جاء انسالهم على ظهره، لكن تقاعد خلاص الحمد لله ما عندي شيء الحمد لله يا رب.
1: أحبيب الله يسعدك أبو رياض،
2: يلا هنا عن هالنظ اللحظة المنتظرة. شكرا يا أبو رياض، يعطيك العافية. أبو سعود
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام، هلا أبو سعود حياك الله.
3: ما رديت ولا يبلى أشغالكم أبو رياض الله أعلم بالتقاعد.
1: أبو رياض
2: خلانا نهوجس،
1: إيه خلانا نشيل هم ما بعد التقاعد، عسى الله يعطينا وياك في العمر.
3: لا لا لا لا لا لا تشيل هم بعد التقاعد، التقاعد ممتاز جدا.
1: إيه
3: والله التقاعد أفضل أفضل من الدوام ألف ألف مرة. إذا صار طال عمرك تبي تقاعد والراتب طامك راتبك 12، صار راتبك 12 تقاعد يعني صافي لك 12 ألف وانت جالس أفضل شيء. ما لا بس كل ما أصبحت أسجد لله شكر.
1: الله أكبر.
3: بدل ما تروح
2: تنصح يا أبو سعود إن اللي يتقاعد يأخذ له مزرعة مثلا؟
3: والله والله شوف التقاعد أنا خدمت 30 سنة ولا عندي عمل صراحة، يعني عندي حر يعني يروح ويجي مع زملائي ممتازين واروح أنا كذا، أنا خادم بالمدرسة يعني ما أنا علي مسؤولية يعني، ولكن الحمد لله. لكن يوم تقاعدت رجع أول بشيب، يوم تقعدت رجع صار ما بشيب، زانت اللي صارت سودة،
2: زانت النفسية،
3: زانت النفسية زان كل شيء، صرت صر حر. والله أنا أنصح أي واحد 27 30 يشوف الراحة والتقاعد. الدوام لا بأس، الدوام
1: 37 خدمة ولا 37 عمر؟
3: لا 30 خدمة، لا 30 خدمة، لا
1: 50
3: لا صار 30 سنة وانت عمرك 50 ممتاز جدا، صار حاد من يوم تبدأ بالدوام عمرك 20 وخدمت 30 50 تصير بعز الشباب.
2: والله فيها وجهة نظر، يعني الواحد لازم يريح هو لسه في شبابه.
3: إذا جاك التقاعد وجاك حق التقاعد راعد ايش تبي تسوي حق التقاعد؟
2: تعرس
3: ايه ايه حركات
1: يا حبيبي يا مسعود، الله يعطيك العافيه يا مسعود،
2: ضاعت علوم
1: بكلنا. يلا مع السلامه يا مسعود.
2: شكرا يا ابو سعود، يعطيك العافيه.
1: ناخذ ابو نواف. مساء الخير ابو نواف.
4: مساء النور والسرور،
1: حياك الله يا هلا ومرحبا.
4: هيا هالصوت كيف حالك؟
1: الله يسلمك ويعافيك يا هلا وغلا.
4: والله تصدق انا حبيت البرنامج عشانك.
1: عشاننا ولا عشاني؟
4: عشانك انت والله.
1: يا رب يا نواف.
4: اي والله يعني صراحة تو سمعت الاختراض ولكن كنا ما تصدق احسبك انت فيه.
1: لا لا لا بالعكس انا
2: وغلا. ايش قصدك يعني ابو نواف؟ ان صوتي يجيب الضيقة؟
4: لا لا والله لا. عموما زي ما قلت يا دام الدعوة فوضى.
2: اي والله انا فوضى، ما بعد هالكلام فوضى.
4: اي لا فوضى، انا احب يعني دام الدعوة كذا احب اداوم متى ما قمت من النوم.
1: حلو
2: حلو متى ما صحيت على كيف كيفك.
4: اي الله صباح عصر ليل، المهم متى ما قمت داومت.
1: وكم تداوم كم ساعة؟
4: يعني ما ازيد عن 4 ساعات.
1: يا سلام. طب تقول لو صحيت متأخر طيب وش تسوي؟
4: تخصم لنا 4 ساعة.
1: طيب طب عطنا جدول، لو كان الوقت والجدول وترتيب يومك بيدك شو تسوي؟ كيف يبدأ يومك يعني؟
4: والله
1: دخل الدوام البيت طلع الزملاء، ايش الجدول اللي
4: الطلعه والزملاء لابد منها؟
1: لا بس بعض الاشياء ابو نواف الاشخاص والزملاء والعمل والاهل والزوجه والاصدقاء كفيل انهم يتحكمون او كفيل الموضوع
2: انه يتحكم. هم بعد ضايعين،
1: هم ضايعين بعد،
2: كلهم ضايع في اليوم
1: الفايروس ده اللي عم البلاد.
4: لا اشوف الناس اللي دوام مثلا متاخر ويشهر اروح.
2: اي يعني حسب عاد متى ضبطت؟
4: نعم حسب الظروف صراحة، يعني إذا كان

0: تداوم زي ما قلت، انت ما قمت رح تداوم.
1: الله انك تفهم ابو نواف. يلا تأملنا بشيء ابو نواف.
2: شكرا ابو نواف. خالد معي.
1: خالد مساء الخير.
3: مساء النور النويري. هلا والله.
1: هلا بالغالي.
3: كيف حالك يا ابراهيم؟
1: الله يسلمك ويعافيك يا هلا وغلا.
3: والاخت غاده.
2: هلا يا خالد حياك الله.
3: طيبين؟
1: الله يعافيك ويسلمك.
2: اعطينا اعطينا اجابتك خالد.
3: محور حديثكم للامانه.
2: اي
3: اقول نسيت محور حديثنا.
2: نسيت محور حديثنا. اوكي محور حديثنا طال عمرك نبيك تعيش فوضى في التوقيت، يعني بكره مثلا الخميس نقول خالد داوم متى ما بغيت، اصحى متى ما بغيت، رح النادي متى ما بغيت، تناول اكلك في التوقيت اللي تبغاه. فنبي نعرف منك توقيتك شلون بيكون لو كان على كيفك.
3: كل شيء ساعه، كل شيء ساعه،
2: كل شيء دوام ساعه والنوم ساعه.
3: ايه كل شيء.
2: اي ما تبخص الدنيا حقها يا خالد.
3: ايش اسوي بها بعد الدنيا بعد اشيل على راسي. الله العافية. هذه نص صدورنا.
2: اي والله بس صدرك
1: تعجبني.
3: اي والله
1: يا حبني لك يا خالد.
3: يعني بيجيني يا ابراهيم بيجيني دوام 7 ساعات وعاف الساعة، يعني شيء بالعقل.
1: قل بوري موجي واقضي بالباب.
3: اجي اش اقضي بالباب اللي بعده.
2: لا جد جد خالد، يعني لو جيت انا قلت لك خالد تحب تكون منتظم في يومك؟ روتيني ينظمك ويرتب حياتك، ولا تبي تعيش الفوضى في يومك؟
1: فوضى.
3: لا عاد شوف يوم في السنة فوضى ممكن، بس عاد في كل الأوقات وين كذا ما حد مداوم، ما لحد مقبل على حد.
1: قصدك ما تستمتع بجمال الحياة؟
3: والله أكيد.
2: طيب وش أسوأ وقت للعمل بالنسبة لك؟
3: استغفر الله الصباح والله ولا تعجبني، الواحد فيه النوم حالته حاله، خليه على الله.
2: طيب يا خالد شكرا.
1: يلا يلا تبي شيء خالد.
3: الله يوفقكم.
1: مع السلامة.
2: وياك شكرا لك.
1: لحظة والله اليوم مهند تحسنا حاقد علينا مخرج اليوم.
2: مهند؟
1: اتصال ورا اتصال اتصال اتصال.
2: هات هات سيامات كثر اتصالات جيب جيب. حيا الله سهام.
4: مرحبا شباب.
2: هلا والله اهلين.
4: كيف حالكم؟ عساكم طيبين؟
2: حنا طيبين. وين الغيبة يا سهام؟
4: والله كل مرة اتصل ما بترد علي عشان كذا اقول
1: حسيت. الحين اقول لك المخرج ما شاء الله قاعد يعطينا اتصالات، قاعد يعوض امس وحلقة اللي قبلها. اتصال ورا اتصال اتصال ورا اتصال ما شاء الله تبارك الله.
4: فكرني ام سعود، يقول ام سعود احنا بنسوق عليك ما عليك. اقول له انا سهام من ام سعود.
2: اي لان قاعدين نقول له ارجع كلم ام سعود، قاعدين ننتظر اتصاله لانه من شوي اتصلنا عليها مرتين والاتصال كان سيء.
1: يلا يا سهام.
4: عليا
1: انت انت تحاسبين الحين ولا ايش تبين الحين؟
2: معصبه
1: ولا كلمه واحد تحمس. يا سهام
4: اللي ما تعرفي تتصل
1: علي فيه حصل خير الله يرضى عليك.
2: طب قولي لنا سهام انت عملك نوعا ما مرن، يعني تطلعين الدوام حسب يعني ظروفك.
4: بس انا مرتبه ما في وسط الاسبوع مستحيل
2: اسهر. مستحيل تسهرين؟
4: مستحيل. اصحى 5 فجر و اتقهوى اصحصح اي من الخير، اقوم من النادي وابدا شغل. بس الحمد لله شغلي بكيف، يعني حتى لو اقدر اخر شغلي شويه كذا عادي، يعني يومي مرن مره براحتي الحمد لله.
2: حلو. يعني تنصحين اليوم كل شخص انه يحاول يعني يجد المرونه في يومه حتى لو كان مرتبط باوقات معينه؟
4: صراحة أنا صار من الناس حتى صحباتي أقول أنتوا كيف تسهروا وقت دوامات؟
2: أي
4: أنا اللي دوامي مرن اللي براحتي ما أقدر صراحة.
2: هذا بعد شيء مره مهم سيام اللي هو موضوع النوم. ترى النوم أثر على حياتنا بشكل كبير، وخاصة نحن شعب لا ينام. مع الأسف يعني إحنا في ضمن قائمة الشعوب الأقل نوما على مستوى العالم.
4: صح.
2: فلا تستغربين إذا قمتي الصباح طالعة مشوار وشفتي أنواع النفسيات بالشارع.
4: ما بينامون
2: ما ينامون. اي يعني تحسين الناس تمشي مهنقة ما هي مركزة.
4: معطين وخلاكم يعني.
2: يلا الله المستعان. شكرا يا سهام.
4: يعطيكم العافية.
2: يعطيك العافية. عبد العزيز معنا.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله عبد. هلا ابو ريان. هلا وسهلا.
5: الله يحييك.
1: الله يسلمك ويعافيك يا هلا وغلا.
5: الله يسلمكم. انتو تاج على راسنا.
1: تسلم تسلم حبيبي، كيفك؟
5: والله ما دامت بنسمع الاصوات الطيبه فانا طيب والحمد لله وفي احسن حال.
1: الله يطول بعمرك يا حبيبي.
5: طيب ومن قال ان شاء الله.
1: انت الان مخضرم عملت والان تعيش مرحله التقاعد.
5: نعم.
1: فعشت المرحلتين، مرحله النظام والعمل والجد والاجتهاد، مو معناته انه التقاعد نوم وكسل، لكن بالمقابل مختلف الجدول، صار الوقت يعني تتحكم فيه بطريقتك انت، صح ولا لا؟
5: ولو انا قلت لك انه الساعه البيولوجيه اللي كان عبد العزيز يقوم في الصباح ويروح على المدرسه، يعني هي ما تغيرت عندي
1: ما شاء الله.
5: بالعكس انا اقوم مع اولادي واجلس معاهم، واحيانا اذا ده اوصلهم المدرسه وانزل على البحر. انا لما اتمشى على البحر ولا امشي كده في الشارع واشوف المدرسين اصحابي يروحوا المدرسه، اقول الله فين ايام عبد العزيز ايامهم زي كده. انا الان يعني الملك في يعني ما يعني الملك تبعهم هم. ليه؟ لان هم رايحين لعمل لاشياء يعني واجب عليهم. انا رايح اتسلى، رايح البحر، اروح اقضي للبيت، ارجع اشوف ام ريان، نفطر مع بعض، نجلس نتحكى وزي كده. وهذا اليوم يعني يوم عادي ما في اي مشكله. احيانا السواق ما يكون يعني عنده شغل، اروح اجيب العيال. افتكر ايام ما كنت انا في المدرسه. فانا بقول لك يعني ما اختلف عندي الوضع، كأني يعني شغال معاهم بنفسهم. اقوم معاهم ارجع البيت
1: خلاص. طبيعي تبرمجت يا ابو ريان، طبيعي.
5: ايوه طبعا. ليه؟ لانه يا اخي انت هي ما هي سنه ولا سنتين، 32 سنه واحنا ماشيين على نفس الخطه. فعمر يعني
1: كان عندك بلان 2، خطه جديده انك تعمل حتى في قطاع مختلف، يعني او تفتح بزنس او مكتب عقار او مكتب خدمات او
5: لا؟ انا بقول لك لانه الان انا ادي نفسي المكافاه اللي هي اشتغلتها 32 سنه، اكافئها، مو اروح ازيدها هم فوق همها. ليش؟ العيال كبروا واتجوزوا وراحوا، ما في غير انا وام ريان، وفي يعني البنات الثانيين على البال. زي ما انا اديت للكبار دولك وقتهم، الان هذول لهم حق واجب. فلازم الواحد يبرمج نفسه على الحاجه صح جديده، لكن برضو على نفس السيستم. زي ما تربوا العيال الكبار، هذول الصغار برضو لهم، تعرف انت والله الاضعاف مضاعف الكبار. ليه؟ لانه تغيرت الدنيا. الان في عندك الكمبيوتر، الان عندهم الجوالات، الان يعني شوف ايام زمان متى التلفزيون كان يقفل الساعه 10 في الليل وما يفك الا في الظهر الساعه 2. يوم الجمعه هو اليوم الوحيد اللي يفك بعد صلاه الجمعه. فالان لا، الان التلفزيون 24 ساعه، الاذاعه 24 ساعه، يعني حتى اللي عنده عمله في الليل يقدر يتسلى. ايام زمان لا، الواحد يا دوب انتهي من عمله بيتك ما يروح لاي مكان، ما في التماشي، لانه مو كل واحد عنده سياره، مو كل واحد يقدر. لكن الان الحياه اختلفت، كل شيء اختلف. لازم تماشي الناس وتماشي عيالك اولادك. يعني انا اولادي الكبار غير الان هذول اللي انا بربيهم الثانيين.
1: الله يخليك ان شاء الله.
5: ايوه
1: الله يخليك عبد العزيز. وانا يعني ممتن على كل ما قدمته في القطاع التعليمي وفي حياه التقاعد. الله يرضى عليك، شاكر ومقدر. شكرا شكرا ويعطيك العافيه ابو ريان. ناخذ محمد. مساء الخير محمد.
6: ايوه مساء النور.
1: حياك الله.
6: جميع مستمع اذاعه الرياض ومقدم ومخرج اللقاء اكيد.
1: الله يسلمك
6: يا اعلام ابراهيم المعيدي، واكيد المخرج جميع المستمعين من مستمع اذاعه الرياض.
1: ولا تنسى عاد المتالقه غاده العلي.
6: اكيد غاده العلي والاعلاميه غاده، ايام كانت تبث البرنامج مع ايمان بحيده، بس ايمان الان نقلت القناه ثانيه يعني واذاعه ثانيه.
1: لا ما نقلت معانا، هي باقي بنفس المنظومه بس راحت اذاعه جده هناك.
6: طبيبة في إذاعة جدة، بس المسافة بين جدة والرياض يعني تقريبا
1: خلاص هي جدة كذا، إذاعة جدة، جدة وبحر.
6: إذاعة وبحر.
1: إذاعة وبحر
2: والهواء يجمعنا.

0: أكيد أكيد سلمني على الأستاذة غادة والإعلامية غادة.
1: نسلم لك عليها إن شاء الله ولا يهمك.
0: أكيد أكيد إحنا دائما أكيد متابعينكم سواء إذا عزيزة والرياض يعني إذاعتين متابعين أكيد ما
1: في. طيب يا محمد، محمد إمتى يمكن آخر اتصال معنا في دردشتنا الأولى واللي نتكلم فيها عن موضوع اللي هو توقيتك، لو خيرت في أنك تختار التوقيت المناسب للأشياء في يومك كيف حتكون؟
0: والله بالنسبة لي أنا أتمنى يعني يوم يكون يعني مثلاً زي يوم الجمعة أو يوم مثلاً نهاية الأسبوع يكون يعني بدون أجهزة، يكون الواحد يعني يطلع كذا عن على قولهم عن الأجهزة الذكية وعن جميع الأشياء اللي تكون يعني تأثر على الجلسة وزي كذا، ونرجع نكمل الباقي الأسبوع يعني بجميع الأشياء هذه سواء أجهزة ذكية أو أجهزة يعني سواء من محمول وأشياء زي كذا.
1: إيه أنت تحب يعني الجلسات اللي ما فيها جوالات ولا شيء يشغلكم؟
0: أيوة يعني الواحد كل جلسة يعني الواحد يأخذ راحته فيها يعني سواء بالحديث أو أشياء زي كذا أو قصص الأولين يعني لو يوم واحد في الأسبوع، لكن حنا نجلس في الجلسة ونمر على جلسة ومحل لو إنه محل يعني كذا الواحد يجلس فيه الجميع ماسك جواله ويطقطق في الجوال كذا، ف يعني يوم واحد تكون مثلا يوم الجمعة ويوم الأحد أو يوم السبت مثلا بداية نهاية الأسبوع إن الواحد يعني يا يكون يعني بدون جهاز زي كذا يعني بس يعني أتوقع بس لكن يعني ما أدري يعني كل
1: جميل
0: يعني
1: يا محمد ما قصد أكيد كلنا نتفق معك فإنه مسألة الاستمتاع باللحظة بعيدا عن الأجهزة الجوال أفضل مليون مرة. يعني في جلساتنا أحيانا لما نقعد والله كل اللي موجودين ماسكين أجهزتهم وجالسين يعني لا سالفة تنقال ولا في شيء في مشاركة يعني، فهذه من ضريبة العصر. شكرا محمد الحربي يعطيك العافية. نروح الفاصل مهند ونرجع مع فقرة ترند اليوم، كونوا على السلامة.

أمس في خبر كذا، مو خبر، قصة واحدة جالسة تسولف تقول أنا كنت ساكنة قريب من أقارب زوجي، وصارت بيني وبين أبناء هالأقارب، بين أبنائي وأبناء أقاربهم مشاكل. ف يعني تقول من أكثر الأمور اللي الواحد ممكن يندم عليها أنه هو يسكن جنب أقاربه. طبعا من هذا الكلام دارت في بالي عدة أسئلة. يعني اليوم الواحد نعم يتمنى الخصوصية اللي تبدأ من باب بيته، لكن هم بعد يتمنى أنه هو يكون محاط بالناس اللي يحبونه، وما في أقرب من الأقارب اللي ودك يعني تعيش معاهم، الأهل والإخوان. يعني كل ما كانت القرابة أقرب، كل ما كان الإنسان يفضلها أكثر في أنه تكون هالمجورة من بينهم. لكن في إيجابيات وسلبيات. أعتقد أن أي أسرة في الحياة أسرة ممتدة أقدر أقول عنها، يعني الأسرة الممتدة اللي هي مثلا بيت الجد والجدة وبيت الخال والخالة والعم والعمة والإخوان وما جاء، يعني كلهم تحت هالمسمى. في إيجابيات وسلبيات لهالأسرة الممتدة في حي واحد. يعني مثلا إذا خيرت اليوم مستمعنا، هل تختار أنك تسكن بجانب أقاربك، أهلك، أخوانك، أو تشوف أن البعد عنهم أفضل عشان تعيش باستقلالية أكبر، وبنفس الوقت عشان ما تخسرهم، عشان ما تصير في مشاكل بين النساء وبين الأطفال؟ فترند اليوم نسألكم هذا السؤال أصدقائي. بيتكم تفضل يكون بيتك جنب بيت أقاربك، تشوف هذه نعمة ولا صداع يا جماعة؟ هل قرب الأهل يزيد الترابط، أو أنه يقلل الخصوصية ويزيد المشاكل؟ من اللي مر بها التجربة؟ من اللي سكن قريب من هلا، قريب من أخوه، وحس إنه أحياناً تمنى إنه ما يكون بهالقرب الكثير اللي يخلي الاحتكاك ما بينهم بشكل مستمر وشكل كبير، وممكن هو يولد مشاكل ما بين العائلات. فنسمع منكم أكيد أصدقائي، علمونا عن رأيكم بالسكن بالقرب من الأقارب على رقمنا 011 40 53. تروح الفاصل قصير ونسمعكم من جديد.

0: عز النهار. عز النهار. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الصدى. تدور على أهم الأخبار الرياضية. مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات. تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل.
2: الله الله الله.
1: ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، أنت في الصدارة.
3: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
4: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
5: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
4: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
1: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. شاركونا في عز النهار. عز النهار.

0: حياكم الله من جديد، يا هلا وسهلا فيكم بالساعة الثانية من البرنامج في عز النهار. ما زلنا مستمرين معكم ابراهيم عيد وغادة علي من التقديم، ونقول يا هلا والله بالجميع. اليوم موضوعنا اعتقد انه يعني مو بجري قد ما هو يعني حاصل، وعشنا معه كثير كثير مواقف وكثير لحظات. يعني تكلم عن السكن عند الأهل، السكن عند الأقارب.
1: بالضبط إبراهيم، سؤالنا اليوم يقول وش تفضل يا ترى، تسكن قريب من أهلك وأقاربك وتشوفهم باستمرار، ولا تسكن بعيد وتخلي علاقاتكم بالزيارات والمناسبات وتشوف أن هذا أفضل حل، يعني كون أن القرب أحيانا يولد مشاكل.
0: صح، وأحيانا بعض الآباء لما يزوج بنيته يقول للنسيب ترى شقتك موجودة، يعني من باب الإغراء، لكن أحيانا تصير في إحداث تصير داخل البيت.
1: والله يقول شقتك عندنا،
0: إيه شقتك عندنا، يعني بدال ما أجدها مثلا بأربعين بعطيك إياها بعشرين، بدال عشرين بعطيك إياها بعشرة. هو هدف
1: إيه، عشان البنت تكون قريبة
0: قريبة من أمها، قريبة من أبوها. فأحيانا في أشياء، بس هل تبعاتها وشو؟ أنتم من واقع عشتوا، إحنا بنتكلم عن الواقع اللي عاشوه هالمستمعين وهالناس، وفعلا هل في إشكالية؟ وهل القرب من الأقارب اليوم خاصة مع حياة زوجية جديدة أو داخل القفص الزوجي أو داخل يعني الحياة مختلفة عن حياة العزوبية، إيش اللي آثر عليك؟ هل في إشكاليات؟ هل واجهت مواقف؟ هل حسيت أن الموضوع في في في شوي انتهاك الخصوصية؟ هل في تدخلات في مشاكلكم؟ هل تشوفها زينة؟ تقول بالعكس أنا أرتاح. يعني أنا على طار القرب، أنا واحد من الشباب قال لي يا حظ اللي أقاربه في منطقة أو يكونون قريب من بيته بس بالوسط لا. قلت ليش؟ قال إن كانت قريبة بحطها بمشي بنشغل، إذا أنا عندي شغل قريبين من أهلها أو يجون يأخذونها لو عندي ارتباط أو مناسبة أو شغل قريبين مني الأنسبة، وإن كانت بعيدة
1: خلاص غاصلين يده من الروح جاية كل شوي.
0: لا لا بالعكس، يقول خلاص بأحجز لك روحي عاد، متى ما زالت أمور بحجزتك للعودة تتقعد عندها لها.
1: إيه بس في الوسط،
0: في الوسط يقول ما أقدر، يعني واحد يقول أنا في الشمال وعيالي في الجنوب، وفي ناس بحال تخذ قرار أنها تحجز قريبا من بيتها الزوجة.
1: إيه نعم. طيب نشوف من هالمنطلق سقانة، هل الأفضل أن تكون البيوت متقاربة بين الأهل والأقارب، ولا لكل أسرة مساحتها الخاصة تفضل تكون بعيدة؟ وفي مثل دارج يمكن عندنا حنا أهل نجد يقولك لا تبني

0: في أرض أبوك ولا تسكن جنب أخوك. فنشوف رأيكم.
1: هذا مثل ذا؟
0: إيه. هذا حكمة.
1: حكمة.
0: حكمة أقرب ماله.
1: طيب إحنا نبغى نسمع قصص من المستمعين وش اللي صار وش اللي ما صار. ونسمع هل فعلا تفضل انك تسكن عند اهلك او عند اقاربك او قريب منهم ولا البعد زين. شاركونا على 011-40-5-3. معنا امتنان. مساء الخير.
2: اهلين يسعد لي مساكم كل خير. كيف حالكم؟
1: يا هلا وسهلا.
0: هلا بامتنان.
2: هلا بك. حاسه بك تقول هلا ببنتي.
0: هلا ببنتي والله.
2: يا بعد عمري الله يسعدك يا رب.
0: قولي لي يا امتنان من صغرك أحد أقاربكم كان جار لكم؟
2: أيوة نحن على طول مع بعض أصلا. يعني أنا حتى لما تزوجت من ضمن شروطي إني أسكن قريب لأهلي.
0: وسكنتي قريب من أهلك؟
2: أيوة قد كذا البيت قدام بيت أهلي.
0: الله وناسة.
2: أي والله مرة وناسة. فبالعكس يعني أنا أحس بدون أقاربي ما أعرف أعيش. سو أنا قريبة وأعرف الناس اللي تسوي لي مشاكل خلاص أنا يصير أحط حدود حتى لو أنا قريبة.
0: أي
2: إيه
0: قصدك يعني تتجاوزين مسألة المشاكل القرب عن طريق وضع الحدود.
2: إيه وأحط حدود يعني ما أحتك فيهم كثير. يعني بعدين ما خلبي كذا تري المشاكل تيجي مع الزيارات اللي بدون ترتيب يعني.
0: حلو. يعني إيه يعني يكون في الموضوع حدود ويكون في نظام ماشيين عليه وترتيب وكذا.
2: إيوة يعني حتى عندك يا أهل زوجي كمان برضو يجوا عندي عطول وأروح عندهم وبالعكس. يعني مو في أحد يتدخل في أحد. وأنا أشوف مثلا أعرف في واحدة منهم تتدخل وتشوف إيش جبت وإيش سويت وتروح تسوي المشاكل خلاص مبدئيا أسحب نفسي منها وما خلاها تجي بيتي والله يستر عليك. فأنا فيني أتحكم يعني.
0: حلو. عن طريق وضع الحدود والنظام.
2: إيوة يعني أنا ما أتخيل إنه أعيش بدون كذا أقارب. أحس إنهم
0: لا لا أنا ما أقول لا تعيشي بدون أقارب. عيشي معاهم
2: أبعد عنهم.
0: إيه بس تبعدين يعني في السكن شوي.
2: لا صدقيني بالعكس. ما اذا انت عايشه بين اقاربك منتي ومن وانت صغيره اذا كبرتي كذا. يعني انا شوفي من شفت ماني متعلقه بهالي قلت ما في يا اسكن مع اهلي يا لازم بيت قريب منه وغير كذا ما حد جوز.
1: لا الوضع يختلف امتنان. وين اما اذا بتعيشين هاللحظه والتفكير لا لا لا لازم تتوقعين الواقع.
0: ترى الحين كل البنات في الغالب يسكنون جنب اهلهم.
1: كل البنات
2: انا كذا صراحه. يعني شوفي افتح الشباك اطلع على بيت اهلي اشوف ابوي اشوف اخواني.
0: اي تصيرين تعرفين اخبار بدون ما تروحي لهم. تمين من راح من جاء من جاهم.
1: قالها راشد قال الدنيا حظوظ الدنيا حظوظ.
0: إيش دخل
1: الله هي حظوظ يعني حظوظ. هي يمكن أحيانا يكون الزوج يكون متفاهم. أحيانا الزوج يقول لا والله ما بي.
0: إيه
1: بعدات متصالح يقول لك إيه بتكسب البنت تكسب وتدمها بس كل عندها لا ويعطوني خصم خاص بالشقة.
0: يقول لك سألوا جحا ديرتك وين يا جحا
1: إيش قال
0: اللي فيها زوجتي.
1: طيب
0: خلص هذا
1: حكمة ذي
0: هذا ملل.
1: يلا شكرا امتنان.
0: شكرا امتنان.
2: هلا والله.
1: ناخذ نورة. مساء الخير.
3: اهلا مساء النور.
1: حياك الله شلونك؟
3: تمام الله يسعدك. شخباركم انتم؟
1: الله يسلمك. من وين تكلمينا يا نورة؟
3: والله من الرياض.
1: لا بدون حلف مصدقين.
3: لاني توني واصلة من الزحمة.
0: تستاهلين تحلفين. قولي لي نورة سمعتي موضوعنا نتكلم عن السكن حول الأقارب يكونون يعني جنب بعض. هذه تشوفين إيجابياتها أكثر مش بلان يعني اليوم الكلج واجد. إيجابياتها أكثر ولا سلبياتها أكثر؟
3: لا والله أنا بالنسبة لي إيجابياتها طبعا. أنا لأني أعاني من هالشيء. أنا بعيدة عنها. أنا كلنا يعني في الرياض لكن أنا في شمال الرياض وهذه في جنوبها.
0: لا شوفي الرياض قارة صراحة.
1: انت وين يعني في الجنوب ولا هم في الشمال ولا وين؟
3: انا في الشمال وهذه في الجنوب يعني هذا ما وراء النهر.
0: مشوار.
1: لا في منطقه ولا منطقه ولا الحي؟
3: لا الحي.
0: الحي
3: الحي. فعشان اوصل لهني يبغى لي ساعه ونص تقريبا اذا الشوارع حليله يعني اذا زحمه ساعتين
0: ساعتين ساعتين وربع بعد.
3: فمره يعني اعاني الصراحه. واذا جاي الويكند يعني اروح بس ما سفر لهني عشان اسوي كل الفعاليات اللي اقدر اسويها.
1: اجل بيعوا البيت وسكنوا جنبه عاد.
3: والله ودنا بس الدوامات
1: بعد. انت قريب من دوامك بيتكم؟
3: لا كلها في الجنوب
1: بعد.
0: طيب نورة لو لو لو خيرتي بين انك تسكنين جنب اقاربك مين تختارين من الاقارب؟
3: اكيد امي وابوي بس اهلي يعني اكيد.
0: وتحسين زوجك ممكن يكون يعني متقبل الفكرة؟
3: يعني أتوقع أنه بيكون متقبل يعني ما جت الفرصة لكن أتوقع.

0: حلو. طيب يا نورة، درب السلامة،
1: والله
0: شكرا لك.
1: يا انت وين تفضلين غادة؟
0: انا اصلا ساكنة عند هلي.
1: ابو ابو ابو طيب يلا خلينا نسمع نايف.
0: اي ما تشوفني مستانسة.
2: الو السلام عليكم.
1: الو عليكم السلام.
2: هلا ابراهيم، هلا غادة،
1: هلا بك، شلونك؟
2: طيبين، شو الاخبار؟
1: كنت ابيك انت بالذات شاركنا في موضوع السابق. لا صح انتهى، بس يلا ما عليه.
2: ما ادري والله شو الموضوع، كنت في المكتب وتعرف ان انسان عملي،
0: كنا نقول يلا نضيع يا نايف وحط توقيت دوامك على كيف كيف، ايش تبي تختار؟
2: يا سلام،
1: ايش
2: تبي؟
0: ايش تبي؟
2: لا صليت الفجر،
0: اي
2: البصمه 5، حلو
0: حلو،
2: 11 وانا في البيت،
0: حلوين.
2: خلاص بدي اشوف ايش غلط ثاني.
0: مره جميل.
1: ثمن
0: ايش قصدك؟
1: يعني ما بعد، ايش بعد؟
0: اي ادري، عارفه الكلمه بس
1: ثمن.
0: طيب نايف،
2: الله يقطع ابراهيم.
0: ما عليك من ابراهيم، في عالم موازي.
1: طيب
0: سؤالنا في ترند اليوم، نتكلم عن السكن جنب الاقارب، ايجابياته وسلبياته، وهل انت مع ولا ضد؟
2: والله شوفوا، انا بوجهه نظري صراحه، ان اول شيء اشكركم على الموضوع والله ابراهيم وغاده والاخوان في الاعداد. حقيقه السكن جنب الاقارب انا اشوفها ايجابي بكل امانه، اهل تحتاجوا شيء، ضاقت صدورهم من البيوت، راحوا وطلعوا، اشوفه شيء ايجابي صراحه. يعني انا بدل ما الرياض الحين صارت قاره زي ما قلتي غاده قبل شوي، التنقل صعب، مترو غير المترو، صارت الامور صعبه، فاشوف انها شيء ايجابي بكل امانه للقريب ومثلا للاولاد مع بعضهم، السيدات مع بعض، الشباب يعني، فيكون يعني
0: فيها لمة،
2: فيها لمة. بس إنه واحدة تخيل أنا ساكن مثلا في الملقة، وأهلي وأبوي وأمي في السويد هناك، متى بوصلهم؟
0: أنت بيتك أقرب للأهل زوجتك ولا الأهل لأهلك؟
2: لا أقرب لبيت أبوي وأمي طبعا.
0: الحين عرفنا مين اللي فارض الرأي.
2: أنا أقرب بيت أبوي وأمي صراحة، قريب، هو اللي خلاني أسكن بلحي نفسه عشان الوالد والوالد الله يحفظهم يجوني أجيهم على مقال، والأم السابي لا والله شوي يعني مسافة.
0: جميل يا نايف، شكرا. أيوة شكرا لك على المشاركات.
1: يلا موفق يا نايف حبيبي. أبو عبد الله مساء الخير.
3: يا مساء الرضا والعافية،
1: حياك الله أبو عبد الله، من وين تكلمنا؟
3: أنا من الخبر الشرقية.
1: يا هلا والله بأهل الشرقية، شلونك؟
3: طيب جغل، طيب ما يحتاج، رطوبة ودعتنا قبل أمس
1: خلاص.
3: هي لقيت على الخط شفتها واقفة مش عندهم رابط عفشة رطوبة، قالت ماشيين خلاص رايح المطار.
0: أهم شيء إنك ودعتها.
1: ودعتني. طيب أبو عبد الله، إحنا يعني إحنا نبغى تبعاتها، مواقفها اللي تتوقعه، سواء أنت أخذت التجربة ولا ما أخذت التجربة هذه.
3: أنك
1: أنت وعيالك أو أنت والمدام تسكنون قريب من الأهل، سواء أهل الزوج ولا أهل الزوجة يعني.
3: يعني ما هو الأخو اللي قبل شوي كان.
0: حتى لو كان أخو يعني أيا كان هالأقارب يعني.
1: أقارب يعني بشكل عام، بشكل عام.
3: أنا عندي مبدأ اللي هو لا تبني في بيت أبوك ولا جاور أخوك.
1: عيد الحكمة ذي.
3: أقول لا تبني في بيت أبوك ولا تجاور أخوك.
1: ليش؟
0: ترى من أول نسمعها يا أبو عبد الله هالحكمة دي، بس يعني للحين أنا ما أعرف وش الحكمة منها.
3: الحكمة بناء على لو بنيت في بيت أبوك، يجي يوم الأيام الله على ما قدني هذه كل فيها زائل، فتوفى تبي تقول
0: بكرة الورد
3: في البيت الورد. هذه واحدة. الجار أخوك إذا صرت أنت وياه جنب بعض، لابد الأطفال مع بعض، وفي يصير مشاجرات ويصير فكرة وفي غيرة، أنت جاي كأحد ولا جاي أحد، فبيصير أحسن تصير بعيد تكون غالي.
0: صدقت، ممكن جدا.
3: أنا هذا الأخ اللي جنبك ما رد سكت، لأنه جايز لك.
1: لا أنا جالس أتخيل يعني. أيوه. أنا أقول يعني بعض الناس سبحان الله، هذا جانب في، بس بعض الناس يمكن ما تدري عن ظروفها، بعض الناس ظروف الزوجة أو ظروفها مثلا تقول أنا شايل أمي، الزوج يقول أنا ما أقدر أخلى عن أبوي.
0: سكن الاحتياج يعني هالقرب بسبب الاحتياج.
1: بس أنا أتكلم تبعاتها يا أبو عبد الله، أنا ما أتكلم عن التوقع.
3: لكل شيء يعني ظروف أو شواهد.

0: هذا وفي كل قاعده صح. فربما يحصل ليش لا، لكن الدارج والمفروض ان مع كل ما صرت بعيد كنت غالي، لان كثره الطلة تجيب المله.
1: كثره الطلة تجيب المله.
2: والله انا ابو عبد الله انا قاعد اكلم الشرح، انا مو ابو كنت تعطيني حكمه وتعطيني قصه انت.
1: رهيبة ابو عبد الله.
0: لا صح،
2: انا تحمست بغيت اقول كان صاحبك يعني عسل سده واستريح.
0: يعني اللي زي كل يوم كبسه كبسه كبسه تمل ولا لا؟
2: صح.
1: يسعدك يا ابو عبد الله، استمتعتنا بهالمشاركه، شكرا لك.
0: يا هلا
2: والله. ترى ترى الحكمه ذي احيانا ترى زوينه، يعني خليك تتنبأ لا سمح الله، الله يجعلنا من المتشائمين طبعا، لكن أحيانا سبحان الله ممكن تصير في مشكلة تدخلات. أنا عندي قاعدة، أي مشكلة تطلع برا إطار البيت
1: أي هذه بعد مصيبة. هذه من سلبيات السكن جنب الأقارب،
2: زي أيوة
1: إنه كل شيء ملاحظ،
2: نسمع صوت في مشكلة، في شيء منكسر، صوت عالي رافع صوته، كل يوم مشاكل، كل يوم طقاق، وصدق البيوت أسرار.
1: تعرف
2: البيوت أسرار يا
1: في غادة. في اثنين إخوان كانوا ساكنين جنب بعض.
2: هذا نكتة ولا لغز؟
1: لا هذا حقيقة، في عمارة وكل واحد ماخذ شقة أكثر من أخ يعني.
2: يلا.
1: فواحدة من الزوجات الحريم من النوع اللي يحب يكشخ وستايل وحركات، فكل يوم وهي جاية راجعة من الدوام تمر المول تشتري أغراض وتجي، فهي طالعة مع الدرج واحدة من سلفاتها تفتح الباب تطل تشوف، هي تسمع صوت الكعب على الدرج.
2: طيب.
1: فتشوف شارية براندات إيش من الأكياس اللي معها، فتروح تفتح موالها بطولة مع زوجها إنه شلون زوجة أخوك تشتري وعايش حياتها وأنا ما عندي إمكانيات نفس إمكانياتها.
2: هي متابعة،
1: هي تتابع الحدث أول بأول.
2: ذكرتني بسالفة الله لا يعيدها، مساكي في الدور الثاني وانت في الدور الأرضي، جاء مروا فلان شروا أغراض دخلوا ثلاجة جابوا الشاشة الفلانية
1: كل شيء ملاحظ أقول لك.
2: إيه فعلا، لكن عسى ما يسمعونا.
1: أنا ساكنة مع أخواني ترى على فكرة نفس العمارة.
2: لا ترمز عمزة،
1: لكن ما أحاول إن أنا أحتك على قوت والله أبو عبد الله، كثرة الطلة تجيب الملة.
2: صح صح،
1: ساكنين في نفس البيت بس صح. أشوفهم ممكن مرة بالأسبوع بالأسبوعين.
2: من رقم الناس ما تهمه
1: يعني.
2: فاطمة مساء الخير.
3: مساء النور.
2: معلش تحمسنا حنا شوية.
3: ربي يسعدكم إن شاء الله يدخل السرور في قلوبكم.
2: آمين يا رب إن شاء الله. شلونك؟ طيبة
3: الحمد لله. طيبة.
2: طيب احنا انت من واقع، هل في واقع تجربة بعض الاسر بعض الاخوان بعض الاخوات اللي عشتيه اليوم انت يا فاطمة، وش من التجارب اللي ممكن تنقليها لنا سواء كانت ايجابية ولا سلبية في موضوع السكن حول الاقارب والاهالي والاب والام؟
3: الحمد لله على كل حال، لا بد ان نستشعر رحمة الله سبحانه وتعالى
2: ونعم بالله،
3: ولا بد أن نستشعر قول النبي عليه الصلاة والسلام كل أمر المؤمن خير.
2: صح.
3: يعني لازم نستشعر الصبر في السراء والصبر في الضراء.
2: صح.
3: والحمد لله رب العالمين.
2: طب أنت فاطمة أنت خدت التجربة هذه سكنتي حول الأهل ولا قارب ولا؟
3: إيه نعم.
2: طيب وكيف كانت التجربة يعني؟ أو شي ساكن عند مين؟ عند الوالد؟ عند الأخوان؟ عند مين؟
3: عند الأخوان.
2: عند الأخوان.
1: كانت تجربة حلوة يا فاطمة؟
3: الحمد لله رب العالمين، مع كل المشاكل اللي تصير لازم نصبر.
2: أيوة. يعني أنت تشوفين طبيعة السكن عند الأخوان شوي أو يعني مش مناسبة بالنسبة لك، يعني المفروض تكون مستقلة؟
3: لا. مهما يكون الإنسان ما يبدأ أهل. خيركم لأهله.
2: صحيح. لكن أتكلم مع طب أنت حتنتقلين حياة زوجية بعيدة عن الجو هذا، حيكون عندك أبناء، حيكون عندك ذرية، حيكون عندك أطفال، حيكون اختلاف الزوجة من من من من مجتمع مختلف، فهمتي علي؟
3: لا.
2: أو الزوج.
3: لا الحمد لله، يعني إذا كنت مؤمن لازم نستشعر رحمة الله.
2: صح ونعم بالله.
3: رحمة الله سبحانه وتعالى من أمن وأمان في هذه البلاد الطيبة، لازم نستشعر رحمة الله سبحانه وتعالى.
2: الله يرضى عليك يا فاطمة، تسلمين ويسلم راسك والله يوفقك إن شاء الله. معنا خالد، مساء الخير.
4: السلام عليكم، مساكم الله بالخير جميعا.
2: مساكم الله بالنور.
1: يا هلا وسهلا.
4: الله يحيي. والله شوف، أول حاجة أنا عن تجربة شخصية، طبعاً إحنا 8 أخوان أشقاء.
1: ما شاء الله.
4: تقريباً ساكنين في نفس الحي، يعني أبعد واحد عن واحد 5 دقائق.
2: إيه.
4: 5-7 دقائق بالكثير طبعاً بالسيارة. وأعيد التجربة في أنا لو أعيد التجربة للبنات، يعني البنات يسكنون حولها لهم، أعيد التجربة الأخوان يعني لو بعد شوي ما في مشكلة. مع السيارة ويجي ظروف الأخ أو ظروف الرجل تكون أقوى دائما من ظروف المرأة.
2: أنت تتكلم عن المسافات؟
4: عن المسافات.
2: طيب عن العلاقة الحبيبية،
1: عن العلاقات
2: والشخصية؟
1: أي.
4: العلاقة العلاقة الحميمة لا طبعا، كل ما قربت كل ما سعدت. يعني أنا بالنسبة لي يعني ليش شفتها مثلا المسافة قريبة وتقدر توصل أخوك مثلا في ظرف في أي وقت، ممكن مثلا تصنف معك تدق علي بعد المغرب أنا جيت قهوة عندك، لكن لو كان في حي بعيد اتوقع انه صعب.
2: طيب خالد اسمح لي بس ودي اسالك سؤال.
4: تمام.
2: حسيت في مقارنات؟ طبعا هذا اللي بين الاخوان اكبر بكثير، بس دائما بعض التدخلات يمكن ممكن تحرج بعض الاخوان، يعني يتاثر يعني عن طريق الزوجه او طريق، فهمت علي؟
4: ايه شوف انا بقول لك حاجه، بقول انا عن الحاجه اللي تحاطها احنا معنا.
2: ايه.
4: احنا الاخوان اصلا حاطين مبدا من الاساس الحريم ما لهم اي دخل في العلاقه اللي بيننا.
2: أيوة.
4: ما لهم اي دخل.
2: أيوة.
4: من الاساس، فاحنا من كل واحد يتزوج، يعني ما شاء الله احنا 8 ورا بعض، يعني من كل 2-3 سنوات يتزوج واحد.
2: ايه.
4: حاطين المبدا هذا الحريم، طبعا مو قصورهم فيهم ولا قصورهم في رايهم ولا حاجه، بس دائما اي راي راح يدخل شوشره في مخك، لا بد يدخل شوشره.
1: نعم.
4: احنا حاطين المبدا هذا في علاقتنا مع بعض.
2: طيب
4: الشيء الثاني اللي انا بنصح فيه، انا بنصح فيه بقوه صراحه من تجربه شخصيه. بيت العيله اللي هو بيت الاب اللي بعد وفاتهم الله يرحمه،
2: امين،
4: انتبهوا تفرطون فيه. هذا البيت اللي يجمع الاحباب ويبعد ويحس على التواصل. ليش؟ لان بيت العيله للجميع، ما حد يقدر يقول تكرمت على فلان ولا فلان سير عليه ولا،
1: يعني ما يبيعونه في الورث. يا
4: ما يبيعونه في الورث، ما أنصح نصيحة الوجه إلا هذا بيت العيلة ما تبيها، خصوصا إذا كان العدد كثير، يعني أكثر مثلا من 3-4-5.
2: إيه أصلاً. بس من يدير البيت يا أبو؟
1: لا يبقى للكل، يعني
4: يبقى للكل، يعني مثلا بحصلون حل لإدارة البيت، بحصلون حل، ما لابد أحد يحتاج البيت هذا، لابد واحد أحد في يوم من الأيام بيحتاج في البيت.
1: بنت طلقت، أحد انزناق صارت، يعني
4: أيا كان، أي ممكن ظروف كنت اليوم زينة بكرة ما أدري.
2: صح صح. حتى ذكريات الوالد والدة. الله يرضى عليك يا خالد، شكرا لك يا حبيبي.
4: مشكور على البرنامج.
2: يا زينك، الله يعزك.
1: شكرا خالد. نقول هلا بسامي.
5: هلا والله.
1: هلا وسهلا، حياك سامي، نسمع منك، تفضل.
5: والله انا ايد السكن عند بعض الاقارب، يعني مثلا زي الاخوان او الوالد ولا الوالده، صراحه يكون حلو كويس، ولازم تضع حدود لو في اي مشاكل او تدخلات، بس طبعا الافضل يكون كل واحد وحده سكنيه لحاله، مو مختلطه يعني جوه البيت،
1: بس يكونون حول بعض.
5: اي حول بعض افضل، كويس يعني، بس هو بالنسبه لي لاهلي انا او لاهل زوجتي.
1: بس تعرف ايش اكثر مسبب للمشاكل بين الاقارب اللي هم العيال الاطفال؟
5: والله شوفي، المشاكل بيجيك من حلم، لو انت حتى ساكن بعيد بيجيك مشاكل وفي مشاكل، لكن لازم الواحد يحدها يوقف عندها.
1: صدق. طب سامي، انت تأيد انه البنت تسكن حول اهلها، ولا الولد هو اللي بحاجه انه يكون قريب من اهلها؟
6: الولد هو اللي بحاجه.
5: لا كلهم لو حصل كويس.
1: جميل يا سامي، يعطيك العافيه، شكرا لك. مين معنا؟ معنا فاصل؟ طيب حروح الفاصل أكيد ونرجع نكمل معاكم المشوار، نروح لفقرة بصمة موظف لليوم ولا موقف مر عليك وحاب أنك تشارك رأيي. مهند تقولي لا، ليش يا مهند؟ في اتصالات؟ ما يمنع اللي بيشارك ربيع الفقرة واللي بيستمر في ترند اليوم ويتكلم معنا عن السكن بجانب الأقارب، سلبيات وإيجابيات، هم بعد يسمعنا. فاصل ونرجع نكمل المشوار.

0: نكمل معاكم من جديد أصدقائنا بالمزيد أيضا من تواصلكم، لا تنسوا تشاركونا على الرقم 011-40-53. بقولك سالفة يا إبراهيم، أقول سالفة ولا ناخذ اتصال شاي؟
1: سالفة ولا سالفة؟
0: سالفة
1: سالفة. يلا، في نساء يسمون سالفة؟ قد مر عليك اسم سالفة؟
0: سالفة إيه؟
1: اسم واحدة اسمها سالفة؟
0: لا لا، ليه؟
1: طيب لو يعني تعرفت على واحدة اسمها سالفة، شو متنادينها؟
0: سالوفة
1: دلع يعني؟ يعطينا سالفة.
0: هون خلنا ناخذ.
1: لا والله والله تقولي، والله تقولي
0: ناخذ أبو فيصل.
1: والله تقولي لي، قولي سالفة، قولي سالفة.
0: خلاص خل سالفة تنفعك.
1: لا

0: لكن الأبناء والزوجة الأخ والأخو يصير المشاكل.
1: نفس الحي بس ما هو القرب الكبير يعني بينهم.
0: يا سلام يا سلام عليك، في نفس الحي بس لا يكونون كل واحد هذا جنب البيت الثاني جنب الثاني، لأن كل واحد يختلف، الأخ هذا يختلف عن عاداته، هذا غني أغنى من الأخ الثاني، هذا يسافر باستمرار، هذا
1: تدري أبو فيصل شو اللي يجيب المشاكل؟
0: نعم
1: الحريم.
0: لا مو بشرط ما نظلمهم، لكن
1: لا يعني بنسبة 90% خلينا نكون منصف.
0: صحيح
2: ترى مبسوط أنا حلك مبسوط أنا خلت أوكي تفضل.
0: أنا دار إنك مبسوط، أنا دار إنك مبسوط، عارف
1: اللي خذ من الاعتراف.
0: طيب أنت قلت الحريم، ليش تبغون الحريم المشكلة؟
2: يلا جاوبي.
1: شوف صراحة أنا حسب اللي شفته زي ما أنت قلت قبل شوي، في فروقات أحيانا مادية في العائلة، في غيرة، في حسد، في حقد، في موقف صار المرأة من نوع اللي يسيف في الذاكرة ما تنسى.
2: الله يرفع لك عقاب.
1: شكرا غادر الاستوديو.
2: غادر أرجوك والله العظيم أنت صح.
1: نسيت
0: هذه السالفة والنقاشات اللي صارت.
2: لا لأنه فعلا هذا واقع نعيش اليوم، أرجوك فهمني. تفضل تفضل كمل.
0: يعطيكم العافية.
1: يعطيك العافية أبو فيصل، شكرا لك.
0: نقاش قريب الاستمتاع معك.
1: يعطيك العافية
2: أبو فيصل. أبو فيصل لعلك كان محضر شر.
1: لا والله أنا محضر خير.
2: طلع
1: أنا ما دشمناني استشريت.
2: لا خلاك تطلعين الواقع المرير يعني.
1: والله حسب اللي قاعد أشوفه إبراهيم. إيه؟ ما عمر إخوان كانوا جنب بعض وما صارت مشكلة إلا وراها امرأة بينهم.
2: طيب يا اخي يعني معلش لو قلت يا غاده قدم رساله حتى يهدى الوضع. اليوم احنا ما نبغى نوسوس بس الشيطان حاضر يجري في بلادنا كمجرى الدم. كيف احنا نحاول يعني انت عشتي مع يعني انت من معشر النساء، انتم لكم اكيد طقوس وطريقه تعامل، واحيانا سبحان الله في تجاوزات يمكن تكون عواقبها وخيمه. لو قلت قدم رساله قبل ان يقع هذه الكارثه وهذه الاشكاليه، وش ابرز الاشياء؟ قلت الغيره، النقاشات، المفارقات، المقارنات، هل فعلا هذه حاصلة اليوم إلى هاللحظة؟
1: شوف هو صراحة يعني ما عاد في ذاك التواصل الكبير بين الناس، في إيه؟ مسافات يعني تجاورت البيوت لكن بعدت المسافات في العلاقات ما بينهم، يمكن هذا الشيء اللي حد شوي من الاحتكاك الكبير. يعني مستحيل اليوم زوجة أخ كل شوي وثانية طاقت من بابك، ما عاد زي أول، أو أنها تدخل تجي بدون استئذان. الحين صار كله مواعيد بينك وبين بيت أهلك، حتى تتصل فيها وتسألهم فاضيين أمركم.
2: لا وصار في نط والدرجة وصلت مرحلة أنه أنا بسافر ما راح أصور، ما راح كذا.
1: بالضبط.
2: يعني صار في نضج أكثر يعني وعي أكثر. ف
1: خلينا إحنا نمسك العصا نقضب العصا من النص. يعني لا تكن قريبا فتمل ولا بعيدا فتنسى، خليك في النص. حلو الاهتمام، تهتم في هلك، حلو انك تزورهم، حلو انك تتواصل معهم في السراء والضراء، لكن حاول زي ما قالت امتنان قبل شوي، قالت ضع حدود. حلو الحدود بين الناس، حتى لو كانوا اهلك، حتى لو كانت زوجتك، ارسم حدود. محضر شر. نقول هلا وسهلا بعبد الله.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: الله حياك الله اختي قاده، كيف حالك؟ طيبين.
1: الله يحييك، هلا وسهلا.
3: وتركسك
2: الله. هلا والله، مرحبا عبد الله.
3: والسرور
2: الله يسلمك ويعافيك. يا هلا والله.
3: الله يحفظك والله. اليوم برنامجكم اليوم الموضوع بالذات موضوع قمه. انا اتمنى ان لين ينتهي البرنامج
2: نار وشرار،
3: تخمير ولا تجيبون اسئله، خلوا في هالبرنامج. ما شاء الله يعني موضوعكم ده موضوع هادف بالنسبه من ناحيه مثل ما تفضلتوا يكون ان الاقارب جنب بعض، هذه هي فكرتهم. طيب ولا احسن منها اصلا، دي كلني ايدها. ولكن الزمن اللي احنا فيه تغيرت الامور. يعني انا بعطيك مثال، اول قديما كانوا الاب وعيال كانوا البنات والاولاد ينامون في غرفه واحده. مع التقدم كل واحد صار كل مجموعه لهم غرفه، البنات في غرفه والاولاد، هذا حين بدايه التقدم. من بعد صار كل واحد لها غرفه الان.
1: صح.
3: وكانت أول الأهل الخال والخالة والعم والعمات كلهم في حي واحد، يعني ما في بعد بالأقدام توصل لهم. الآن لاحن تغيرت من ناحية الأعمال والوظائف، وكلهم صار وظيفة في جهة لك في جدة ولا في الرياض ولا في الشرقية. يعني الآن وقتنا الحاضر من الصعب أن تجمع العائلة كلها في حي واحد.
1: اختلفت الظروف.
3: اختلفت والحمد لله، يعني الأمور بتيسر، المواصلات موجودة والاتصالات موجودة، يعني كليا

0: اختلف عن ذاك الزمان، ولا ود لنا يكون العائلة كلهم. أنا أذكر وأعرف أنا واحد كان بنت بتتزوج، يبقاها قريبة يمه ويم أخوانه وكذا، وشرى لها بيت مع زوجها. البنت تخرجت دكتورة وعينت في إحدى المناطق، تم البيت الآن مسكر من الوكن أو من الإجازة للإجازة.
1: إي بس يعني إنه شيء حلو يعني تجي وتستفيد منه.
0: إي بس نسبة هجران البيت أكثر من وجودهم.
1: صحيح.
0: يعني خلاص استقروا في المنطقة اللي راحوا فيها الآن. يعني حتى لو جات كأن هذا منطقة الأساس، كأن هالها هناك المنطقة اللي هي موظفتهم فيها.
1: والله ظروف الحياة يا عبد الله أحيانا ما هي على الكيف.
0: أي هذه ظروف الحياة هي اللي خلت العالم يتبعدون عن البيوت ولا يكونوا في حي واحد. وإجبار إذا خلاص ما حد يقدر يسيطر عليه، ما بزي أول الأمة ولدت تطبخ ولا شيء ونقصها شيء على طول، تطلع بيت أخته أو بيت خالتها أو بيت أخو زوجها وتأخذ قرارها وهي قريبة، ما تحتاج حتى للزوج علي تعال اتصل عليه تعال جيب لنا شيء. الآن وقتنا الحاضر خلاص ما تقدر أنك تجمع العائلة كلهم في حي واحد إلا في حالة واحدة، إذا كان في مجلس الأسرة. مجلس الأسرة يجتمعون فيه مثلا أسبوعيا أو يجتمعون مثلا في الأعياد، هذا اللي يلم الأسرة. هم من ناحية أنك تسيطر عليهم يكونون في حي واحد هذه مستحيل الزمن. الزمن لا. مثل ما ذكرت الأخت أهلها في الشمال وهي في الجنوب وهي في نفس المنطقة.
1: نعم.
0: يعني هذا باختصار الكلام.
2: يا حبيبي يا حبيبي يعطيك العافية، ما قصرت ما قصرت.
1: سعد
2: سعد مساء الخير.
3: هلا سهلا الله يحييك.
2: هلا حبيبي يا هلا وغلا.
1: سعد طالع من الدوام؟
3: اي والله يعني
1: اي والله يعني هو يا طالع يا مو طالع يعني شنو؟
2: هو قصد اخت الإجابة يعني. هو قصد اخت الإجابة الصحيحة. اي والله والله
3: يعني.
1: لا هو يقول لك يعني لانه خلاص وصل فهو ما عاد طالع من الدوام الحين قال له واصل للبيت.
2: طب انا علمك اسف بس لعل خذلك بالصوت، انا علمك هو ما يبي يجاوب لانه خاف مديره يتابع لانه هو انحاش شكله.
1: لا ما انحاش. الساعه كم؟
2: مستاذن
1: خلاص قربنا الساعه 3.
2: الو
3: اوكي
1: قاعدين نفتي في حياتك يا سعد الحقنا.
3: شيكم انت؟ اول شيء السلام عليكم.
2: ثاني شيء وعليكم السلام.
3: وثاني شيء يا جماعه الموضوع ده صراحه انا انا خالفكم فيه يعني لانكم انا ما عجبني الموضوع صراحه.
2: اي عادي قل
1: خاطرك حقوقك قول شو بس تفضل.
3: لانه يعني افضل شيء يكون احد جنب اهله، يعني انت ايش دخلك في واحد يكون جنب اهله ولا برا اهله ولا بعيد عن اهله؟ اصلا هذا الموضوع ينفتح اصلا يعني خليت المواضيع الدنيا كلها وديت
2: لا لا لا لا هو
3: جنب اهلك ولا تطلع من جنب اهلك ولا تبعد ولا
2: سعد سم الله عدوك. احنا نتكلم تبعات، في ناس صار في تدخلات انا ما اتكلم منه.
1: لا عادي هو ما جهز للموضوع.
2: لا لا, لا لا لا لا لا لا بس بقول حاجه سعد حبيبي، اليوم انا بالعكس افضل ان اكون بين مع ابوي مع امي ما عندي مشكله، فهمت قصدي؟ يمكن الزوجه مو متقبله هذا الموضوع، يمكن تصير اشكاليه، يمكن تاثر على الزوجه، يمكن الابناء، يمكن تاثر علي انا كزوج، يمكن في تدخلات الاسره، يمكن انا اسكن جنب اخوي، يمكن الموضوع مزعج بالنسبه للمقارنات، طبقه مثلا الحياه الزوجيه عند اخوي اقل من المدخول المادي عندي، تبدا عاد يعني انا قاعد اخرب بيته بطريقه غير مباشره، قاعد اشوف ملابس مثلا الزوجه وتشوف اغراضها وتشوف طلعاتي وجياتي، في مقارنات احيانا تكون على ارض الواقع، فهمت؟
1: شكرا للتوضيح ابراهيم. سعد شو الموضوع اللي تبينا نناقشه؟
2: سم حبيبي سم
3: لو سمحت معليش اختي. الموضوع ممكن يعني من جهتك تشوف انه يعني شيق وكذا، لكن انا اتكلم احنا يعني انت شفت الموضوع من جهة صغيرة يعني كعائلة، من انت صغرتوها للعائلة، طيب نكبرها شوي ونعطيها نفس النظرة حقت يعني العائلة. يعني احنا كعائلة اكبر شوي وش نكون؟ سعودية كاملة. اذا انا احاول ابعد عن اهلي ولا اللي هم سعوديتنا ولا التكاتف، انا اشوف ان التكاتف العائلي والتكاتف المجتمعي اهم شيء، قريب بعيد يعني انحاش منك انا يعني انحاش وبعدين ولا انحشت منك.
2: لا لا لا انا في هذه معك، انا في هذه معك، مستحيل انا اتخلى عن اهلي.
1: ايش دخل التكاتف؟ ايش دخل سعوديتنا؟
3: دخلها يا اختي اني انا ابعد، اول شيء ابعد من اهلي، بعدين ابعد عن
1: وطني
3: منطقتي، بعدين ابعد عن
1: ام انت هاجر. شكرا سعد.

0: أقول السالفة ولا بلاش؟
1: لا قولي.
0: يتصل سعد يقول ليش تقولون يا؟ لا ما هو بعد الفاصل يا مولا.
1: لا بعد الفاصل. بعدك بلا محمد خلنا نسمعها.
0: والله هي سالفة ثلاث كلمات.
1: يلا.
0: تعرفون زحمة الرياض صح؟ خلاص بيكون في سيارات طيارة خلاص عطنا الفاصل.
1: طلعي شعات.

0: حياكم أصدقائنا في آخر دقائق عمر البرنامج. طبعا اليوم طرحنا معكم موضوع خفيف كذا لطيف في بداية البرنامج. كنا نتكلم عن ماذا لو كان الإنسان بيده اختيار الوقت المناسب له للعمل، للأكل، للنوم، للرياضة، لكل شيء، فيما لو كانت الحياة بهذا المنطق أكيد أنه حتعم الفوضى. يعني في الأول والأخير أكيد أنه الشيء اللي ينظم حياتنا هو الالتزام بتوقيت معين، لكن لو كانت الحياة على كيف الكيف أكيد حتكون الحياة فوضى بشكل كبير جدا. وناقشنا معكم في ترند اليوم مسألة السكن بجانب الأقارب، السلبيات والإيجابيات، لكن عموما أكثر من شاركنا اليوم أيد فكرة أنه الإيجابيات أكبر بكثير، وبالعكس يعني من الأشياء اللي تدعم القيمة الاجتماعية ما بين الأسر أنه تتجاور في السكن. فشكرا والله من القلب لكل اللي شاركونا في مواضيعنا، وشكرا أيضا لأصدقائنا اللي اتصلوا واللي أرسلوا عبر هاشتاغ عز النهر. طيب السالفة الأخيرة اللي بقولها لكم وبقولها لك يا إبراهيم هي صراحة سالفة تخص واحدة من دول الجوار، دول الشقيقة. يعني يقولك عندهم عرف اجتماعي إن الزوجة تمسك الراتب والزوج ياخذ مصروفه من هالراتب.
1: إيه؟
0: شو رأيك بالله في الطريقة؟ تحس إنها تضبط الحياة؟
1: من اللي ياخذ من الثاني؟
0: الزوج ياخذ الراتب يسلم كامل للزوجة وياخذ مصروفه اللي يكفي بس
1: على حساب نفسه.
0: إيه يعني ياخذ مصروف نفسه هو.
1: إيه الإدارة المالية عند مين؟
0: والإدارة المالية عند المرأة.
1: أكون صادق معك؟
0: صادق.
1: رغم اني انا اختلف معك في امور كثيره يا غاده،
0: دائما احنا مختلفين اصلا.
1: اي احنا ما اتفقنا اكيد، لكن للامانه انا اعرف انه ما شاء الله الاخوات عندهم ما شاء الله تبارك الله حرص تام.
0: اي نعم.
1: في امور الاداره الماليه، يعني من يعني الكائنات اللطيفه اللي دائما حريصه على جمع المبلغ، على ترتيب المبلغ، على طريقه ترتيب الالتزامات البيت. أنا ما أدري بس سبحان الله صندوق أمانات اللي أعتبره في البيت، خاصة لو كانت زوجة أو أخته كذا أو أم.
0: أي.
1: فحنا مشكلتنا اللي في جيبنا ما هو بلنا، اعتراف حقيقي إلا من رحب ربي. طبعا أتكلم عن معشر الرجال، يعني فهمت علي؟
0: شوف أنا معك بصراحة، خاصة إذا صارت المرأة ما تقدر قيمة المال ومتطلبة وتحس أنه لازم تعطي زيادة، بس سلمها مصروف البيت، قولها يلا مشي حياتنا، وهي بعدين انت بتفهم الوضع شو مناش.
1: لا ما شاء الله تبارك الله في الإدارة المالية مميزات دائما للنساء.
0: ليش انا صفر؟
1: انت لانه المشكلة منك وفيك.
0: انا المشكلة مني وفيني؟
1: لا ما ادري، بس انت لا بس انت هواوية وسفريات كثير، يعني فانت من النوع اللي تشتري ساعاتك بفلوسك تستمتعين. يعني اوكي انا بستمتع، بس حلو يكون عندي ترتيب للحياه والاداره الماليه. ما ادري بس انا احس انه مميزات دائما. يمكن انا احس المراه افضل بكثير من بطاقه التصرف. اعتدنا على هذا الجانب عند الامهات لما تاخذ الدراهم لما تحط
0: الحزوليه. تذكر كان الطرحه اللي مربوطه من طرف
1: تربطها في الجدار
0: فيها فلوس
1: والطرف تقول بخمسه تفتشها ما تلقى شيء.
0: 24 ساعه فلوسها حاضره ما شاء الله، من تجي الجده تمسك طرف الطرحه وتطلع لك رابطه صريرات وتطلع فليساتها.
1: هذا الشيء هذا كفه، والقدر القديم كفه، وتحت الفنجان كفه، وفي بياله ما عمرنا حركناها،
0: في علبه حليب دائما فيها فلوس،
1: علبه الحليب كفه، تلقى الدراهم موزعه في اطراف البيت بس انت ما تدري، حتى هي نفسها الام ولا الاخت ما تدري، بس انها عارفه انها حطتها مثلا في مكان ما، تلقى حطتها مثلا في فنجان قديم، حاطه مثلا دراهم
0: ترامس القهوه والشاي لازم كثير فيها فلوس.
1: يعني انا جيت ابي والله فما شاء الله عليكم انتم عندكم تكنيك عجيب وغريب. طيب بقى 10 ثواني
0: وصلنا للختام.
1: اول شيء مهند يعطيك العافيه، ما قصرت احمد، ما قصرت والله ابو حمد يعطيك العافيه، مهند لويبي مخرجنا المميز، شكرا احمد الله يعطيك العافيه، شكرا غاده الله يعطيك الف عافيه،
0: شكرا ابراهيم كل العوافي
1: كل العوافي. الاربعاء اليوم وشو؟
0: بطعم الخميس.
1: أي. شكرا لكم مستمعين، وصلنا الختام. هذا إبراهيم المعيدي يودعكم طبعا على أمل اللقاء معكم يوم غد إن شاء الله الواحد ظهرا في نفس التوقيت في عز النهار. فأمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: تمام الثالثة في الرياض. مرحبا بكم مستمعينا إلى نشرة أخبار الثالثة، نبدأها بالعناوين. اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية قبل دخولها المجال الجوي لمكة، والتحالف يؤكد أمن الحرمين خط أحمر. إدانة إقليمية ودولية للمحاولات العدائية والإرهابية لاستهداف العاصمة المقدسة. المملكة تؤكد أمام مجلس

0: الأمن المسؤولية المشتركة لحماية الممرات البحرية دولياً وتحذر انعكاساتها على التجارة وسلاسل الإمداد. محلياً، الجوازات تصدر أكثر من 22 ألف قرار إداري بحق مخالفي أنظمة الإقامة والعمل. مرحبا بكم. صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي بأن قوات الدفاع الجوي السعودي تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة معادية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية قبل دخولها المجال الجوي المحظور لمكة المكرمة. وبين اللواء المالكي أن هذه المحاولة العدائية والإرهابية تعد المحاولة الثانية لاستهداف العاصمة المقدسة بعد محاولتها الأولى بإطلاق صاروخ باليستي، ولا يمكن وصف ذلك إلا بالعمل المشين في محاولة استهداف مهبط الوحي وأرض الرسالة ومهوى أفئدة الملايين من المسلمين من شتى الدول. في هذه الأثناء أدانت دول عربية وإسلامية ومنظمات دولية باستنكار شديد الاستهدافات التي شنتها ميليشيا الحوثي على مكة المكرمة واستمرار عدوانها الآثم على المملكة، ونددت بالنهج الإرهابي لميليشيا الحوثي وما قامت به من هجمات تمس المقدسات والمساجد وشملت المدارس والأعيان المدنية. التقرير التالي والمزيد من التفاصيل.
1: الاستهدافات المتكررة للميليشيات التابعة لإيران للأعيان المدنية والمقدرات الوطنية بالمملكة وصل هذه المرة إلى المقدسات بعد اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة حوثية حاولت دخول المجال الجوي لجنوب مكة المكرمة. هذه المحاولة الإجرامية والمشينة هي الثانية لميليشيا الإرهاب باستهداف في قبلة المسلمين، وهي تذكير مرير بمدى استهانة هذه الميليشيا المارقة بكل المحرمات بعد انتهاكاتها الآثمة طوال سنوات بكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية بحق شعب اليمن وجيرانه. الحوثي المأزوم في صراعاته الداخلية وفتح الجبهات الخارجية لن يتورع عن تنفيذ أي جريمة مهما بلغت بشاعتها، طمعا في التمسك بسلطة انقلب على شرعيتها ورغبة في تخفيف ضغوط زادت وطأتها على داعميه في طهران. المملكة وفي تأكيدها التصدي لهذا السلوك القائم على العدوانية حذرت الحوثي من مغبة مواصلة تعمد استثارة مشاعر ملايين المسلمين من مختلف دول العالم وترويع الآمنين من ضيوف بيت الله الحرام والإضرار بالمواطنين والمقيمين.
0: من جانبها أكدت المملكة أن حماية الممرات البحرية وحرية الملاحة مسؤولية دولية مشتركة تتطلب الالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، محذرة من تهديدات ميليشيا الحوثي لأمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وانعكاساتها على التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية. وأكد مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل في كلمته أن المملكة تتخذ نهج خفض التصعيد منذ بداية الحرب في اليمن، مبينا موقف المملكة الثابت تجاه حق الرد على الاعتداءات الحوثية.
2: هذه التطورات المتسارعة في اليمن وما يصحبها من تصعيد متواصل من جانب ميليشيا الحوثي الإرهابية تفرض نفسها اليوم على أعمال هذا المجلس مع التهديدات المتزايدة لأمن الملاحة للبحر الأحمر ومضيق باب المندب وما قد يترتب عليها من تداعيات تتجاوز اليمن والمنطقة لتؤثر سلبا على حركة التجارة الدولية والاقتصاد العالمي وتعيق حركة سلاسل الإمداد الدولية. السيد الرئيس، السيدات والسادة، لقد انتهجت المملكة طوال الأزمة اليمنية مسارا يعتمد على دعم التهدئة وإعطاء الأولوية للحل السياسي، وأسهمت في مختلف الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة وتهيئة الظروف أمام اليمنيين للوصول إلى سلام شامل ومستدام، حيث سعت جاهدة وبالتعاون مع الأمم المتحدة عبر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة السيد هانس جولدنبرغ والدول المجاورة الشقيقة إلى الخروج باليمن إلى بر السلام والاستقرار والازدهار.

0: ذلك من خلال محاولة إيجاد مبادرات سياسية دولية وإقليمية ووطنية تفضي إلى إنهاء هيمنة ميليشيا الحوثي على الأراضي التي استولت عليها بقوة الجبر والإكراه.
1: وفي الشأن المحلي، أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق أكثر من 22 ألف قرار إداري خلال شهر ربيع الأول الماضي بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل. وأكدت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل. ضبطت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 10 منشآت مخالفة تمارس نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية دون ترخيص، وذلك ضمن حملاتها الرقابية المستمرة لتعزيز الامتثال للأنظمة واللوائح المنظمة للقطاع. وأوضحت الوزارة أن المنشآت المخالفة تنوعت بين مؤسسات فردية ومكاتب خدمات عامة ومنشآت تقدم خدماتها عبر مواقع وتطبيقات إلكترونية، مؤكدة اتخاذ الإجراءات النظامية وإيقاع العقوبات المقررة بحق المخالفين. أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لثلاث قطع عقارية بمنطقة المدينة المنورة ابتداء من 20 سبتمبر الجاري وحتى 24 من ديسمبر المقبل عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية. وأوضحت أن الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة بالمنطقة تشمل جزءا من حي رهط وحي ورقان وجزء من حي الحمراء. تتواصل لليوم الثالث في الرياض نسخة الرابعة من منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي التي تستمر حتى 17 من سبتمبر الجاري، وذلك بمشاركة أكثر من 60 وزيرا وممثلا دوليا حول العالم، وذلك لبحث مستقبل أخلاقيات وحوكمة الذكاء الاصطناعي وتحويل المبادئ إلى سياسات وممارسات عملية تحقق التوازن بين تسريع الابتكار وحماية القيم الإنسانية. نفذ المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة أداء برامج تأهيل للممارسين المعتمدين بالشراكة مع معهد الإدارة العامة، وذلك ضمن جهوده المستمرة في تنمية القدرات الوطنية وتعزيز الممارسات المهنية في مجالات إدارة وقياس الأداء ودعم بناء الكفاءات المتخصصة في الأجهزة العامة. وتستهدف البرامج منسوبي الأجهزة العامة بتنفيذ ثلاثة برامج تدريبية بما يعادل 65 متدربا. بدأت الهيئة الملكية لمدينة الرياض مرحلة التحقق من أهلية المتقدمين في برنامج التوازن العقاري للعام الثاني، وذلك بعد انتهاء فترة استقبال الطلبات، حيث سيتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتحقق من صحة البيانات والمعلومات ومدى استيفاء الطلبات لشروط وضوابط الاستحقاق المعتمدة، على أن تعلن نتائج الأهلية عبر منصة التوازن العقاري في 30 من سبتمبر من عام 2026. مستمعينا، ختام النشرة تذكير بأبرز عناوينها. اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية قبل دخولها المجال الجوي لمكة. والتحالف يؤكد أمن الحرمين خط أحمر. إدانة إقليمية ودولية للمحاولات العدائية والإرهابية لاستهداف العاصمة المقدسة. المملكة تؤكد أمام مجلس الأمن المسؤولية المشتركة لحماية الممرات البحرية دوليا وتحذر انعكاساتها على التجارة وسلاسل الإمداد. ومحليا، الجوازات تصدر

0: وأكثر من 22 ألف قرار إداري بحق مخالفي أنظمة الإقامة والعمل. بهذا مستمعين الأعزاء تنتهي نشرة أخبار الثالثة، شكرا لطيب المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: كنفة.
3: كبار السن هم ذاكرة المجتمع ومصدر خبراته ومنشأ مهاراته. حياتهم كانت مزيجاً بين العمل الجاد والسعي نحو بناء عائلة وطيدة، فمنهم تؤخذ الخبرات الحياتية ومعهم نستفيد كيفية الحياة المهنية. فالتجارب التي خاضوها في حياتهم جديرة أن تكون مصدراً يتكئ عليه الأبناء لبناء مسيرة مميزة وحياة حالمة تقوم على الجد والتطوير والابتكار. كبار السن هم لوحة تقوم على التفاني، ولا شك أن البيئة الواعية تصنع أبطالاً في المستقبل.
4: وعي. نظن في قرارة أنفسنا أن الشدة والغلظة في التربية هي وسيلة هامة لجعل الأبناء أكثر قوة ومسالمة وابتعادا عن المشكلات، لكن هذا التعامل ربما يكون شخصيات عدوانية تكون منبوذة في المجتمع، وهذا بسبب الإسراف في التعامل بشدة ظنا أن هذا هو القرار الأفضل. لكن في نهاية الأمر ما يزرعه الوالدين اليوم يحصدانه غدا، فعندما يصنع الوالدين بيئة إيجابية محبة تقوم على الخير وتحذر من الشر وتدعم الأهداف وتقف يدا واحدة مع كل فرد، فمن الطبيعي أن يعيش الطفل حياة أفضل ويحقق منجزات أكبر، لا سيما وأن العائلة تعد أساسا لكل نجاح. فصناعة عائلة مثالية يبدأ من أساليب تربوية مميزة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
6: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
5: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
7: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
8: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
9: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: مستدام.

0: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من مستدام. في كل أسبوع مستمعينا نتعرف على هدف جديد، وحلقة هذا الأسبوع عن هدف مهم، وهو الهدف 16 الذي يتمحور حول القضاء الإداري وحق الجميع في العدالة. وللحديث مستمعينا عن هذا الموضوع يسعدنا نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ عواد بن عبد اللطيف العواد، ممثل الإعلام بديوان المظالم، لنستكشف معه دور الديوان في تحقيق العدالة للجميع ودور الإعلام في التوعية بهذا الحق، وأيضا يعني نتحدث معه عن هذا المحور المهم. مرحبا أستاذ عواد، حياك الله.
1: يا أهلا وسهلا فيك دكتور سعيد بهذه الاستضافة، وشكر للمستفيدين والمستمعين على الاستماع لهذه الحلقة.
0: حياك الله. طيب أستاذ عواد، يعني بداية كيف نعرف ديوان المظالم للمستمع البسيط، وماذا يفرق بينه أو بين دوره ودور المحاكم العادية؟
1: طيب عشان نتحدث عن ديوان المظالم، ديوان المظالم تأسس عام 1954 ميلادي، يعني تقريبا قبل أكثر من 70 عام، وهذا التأسيس جاء من عناية قيادتنا الرشيدة أيدها الله من تأسيس المملكة على يد المؤسس طيب الله ثراه، وملوك المملكة العظماء وسمو ولي العهد الأمين اللي ساروا على نهج المؤسس. فمقولة الملك عبد العزيز العلي في القضاء الإداري: من كان له ظلامة على كائن من كان، موظفا أو غيره، كبيرا أو صغيرا، ثم يخفي ظلامته فإنما إثمه على نفسه. وفي ختام كلمته قال: وليعلم الناس كافة أن باب العدل مفتوح للجميع على السواء. تعريف ديوان المظالم هو هيئة قضاء إداري مستقلة مرتبط بالملك مباشرة، يسعى لإرساء العدل والإنصاف والرقابة القضائية الفاعلة على أعمال جهة الإدارة لضمان حسن تطبيق الأنظمة واللوائح وتمكين صاحب الحق من وسائل التظلم وتطبيق الأحكام ورد المظالم. هذا التعريف ممكن يتقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول: ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة. هذا الاستقلال يأتي من النظام الأساسي للحكم في المملكة، واللي نص المادة 46 على أن القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاء لغير سلطان الشريعة. وفي المادة 47 أن حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، والمواد اللي جاءت بعدها ذكرت تفصيل أكثر لهذه المواد. أما ارتباطه بالملك مباشرة فهو من المادة 44 باعتبار أن القضاء سلطة من سلطات الدولة. الأهداف الأساسية لديوان المظالم ممكن نلخصها في: الأول إرساء العدل، والثاني تحقيق الإنصاف، والثالث الرقابة القضائية.
0: نعم.
1: طيب كيف تتحقق هذه الأهداف؟ تتحقق من خلال الدعاوى المنظورة في ديوان المظالم. يعني ديوان المظالم يمارس مسؤولياته ودوره الرقابي ويحقق الإنصاف والعدل في حدود الدعاوى المقامة في محاكم ديوان المظالم. لما نجي للجزء الأخير وهو الغاية من ديوان المظالم، واحد: ضمان حسن تطبيق الأنظمة واللوائح. مثلا إذا تقدم أحد بدعوى ضد قرار إداري، فديوان المظالم يتأكد من عدم تعارض هذا القرار مع نص مادة في نظام أو لائحة، وعدم وجود خطأ في فهم أو تطبيق هذا النظام. اثنين: تمكين صاحب الحق من وسائل التظلم. وثلاثة: تطبيق الأحكام. والرابع: رد المظالم، وهو الغاية الأسمى واللي تمثل مسمى ديوان المظالم.
0: ممتاز.
1: إذا بنتحدث عن الفرق بين محاكم ديوان المظالم والمحاكم الأخرى، محاكم ديوان المظالم هي محاكم قضاء إداري، يعني أن المحاكم الإدارية مختصة بنظر الدعاوى اللي تكون أحد أطرافها جهة إدارية أو حكومية. هذا الفرق هو الفرق الأوضح والأكبر بين محاكم ديوان المظالم كقضاء إداري وغيره من المحاكم القضائية في المملكة.
0: نعم. طيب أستاذ عواد، يعني ديوان المظالم خطى خطوات كبيرة وتحول يعني تحولات حقيقة يعني ملفتة، وأيضا سار مع الركب كما يقولون، وبالتالي حصد ديوان المظالم الجائزة الذهبية لأفضل تحول رقمي عن منصة معين الرقمية، والجائزة الفضية لأفضل استخدام للذكاء الاصطناعي، وهذه الجوائز من منظمة

0: الجوائز الدولية لتجربة العميل 2025 في لندن، وأطلق الديوان أيضا الحزمة الثانية من خدماته عبر توكلنا في 2025، تشمل الاستعلام عن الدعاوى ومواعيد الجلسات وإثبات الحضور. كيف نقل التحول الرقمي تجربة المواطن مع القضاء الإداري، وهل استطاعت المنصات الرقمية أن تقرب العدالة من الناس فعلا، يعني من خلال استخدامها للأجهزة الذكية أصبحت قريبة جدا من يعني موضوع الدعاوى وموضوع الرفع الإداري وأخذ الحق؟
1: التحول الرقمي ومواكبة التقنيات الناشئة في ديوان المظالم لا يعتبر رفاهية أو مجرد تحسين، هو متطلب أساسي لمواكبة تطلعات قيادة المملكة. ومعالي الدكتور علي الأحيدب رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري دشن بعد منتصف عام 2026 النسخة الجديدة من منصة معين الرقمية بخدمات قضائية مميزة، صنعت تجربة مختلفة للمتقاضين ويسرت على الكثير سبل العدالة. مفهوم القرب من المستفيدين اختلف عن السابق، كانت الاستراتيجية القديمة تركز على التوسع في المباني والوصول الجغرافي، أما منظومة ديوان المظالم 2030 حولت هذا المفهوم واختصرت المسافات الجغرافية بمفهوم جديد وهو العدالة الرقمية. الآن من أي مكان وفي أي وقت يستطيع أي أحد يرفع دعوة، يقدم طلبات، يرد بمذكرات، يحضر جلسات، يستلم أحكام، ينفذ سندات، وهو لا يعرف مبنى أو مقر لديوان المظالم. كذلك أعلن معالي الدكتور علي الأحيدب في مطلع شهر سبتمبر عن إطلاق قريب لأداة ذكاء اصطناعي تكتب مسودة الحكم القضائي وتختصر الكثير على القضاة وأعوانهم وكذلك المتقاضين. استثمار هذه التقنيات ليس بهدف التسريع فقط، الفكرة منها تجويد الأحكام والتركيز أكثر على تقديم أفضل جودة ممكنة في رحلة المستفيد. والحمد لله ديوان المظالم حصل على عدد من الجوائز والتكريمات الرقمية، آخرها كان جائزتين دولية في التحول الرقمي والابتكار في التقنيات الناشئة، وكذلك درع التميز في الخدمات الحكومية في تطبيق توكلنا. هذه الجوائز والتكريمات هي بمثابة دليل على أن ديوان المظالم يواكب التقنيات والرقمنة بأسلوب مؤسسي يخدم المستفيدين، وبإذن الله التطور لن يقف عند سقف محدد، بل سيستمر ديوان المظالم في مواكبة التقنيات بما يعزز جودة وسهولة رحلة المستفيد ويصنع منها أفضل أثر.
0: نعم. طيب أستاذ عواد، يعني النقطة المهمة جدا في هذا الجانب هي الشفافية والوضوح، تحديدا يعني في موضوع المساءلات القانونية والترافع الإداري وأخذ الحق. الهدف السادس عشر لا يتحدث فقط عن العدالة، هو يتحدث عن مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع. كيف تساهم الشفافية والمساءلة في تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات، وما الجهود التي يبذلها الديوان لجعل عمله مفهوم لغير المتخصصين وواضح وفي شفافية واضحة؟
1: تجربة المواطن أو المقيم مع أي جهة إدارية مبنية على سهولة الوصول إلى خدماتها وكذلك معرفة أنظمتها وقوانينها. ديوان المظالم كجهة قضائية تيسر العدالة للجميع، أتاحت مجموعة كبيرة من المعرفة القضائية بأنظمة ولوائح، مدونات أحكام، أدلة إجراءات، تقارير سنوية، إصدارات متخصصة، يقدمها ديوان المظالم بأكثر من أسلوب وطريقة بعدة لغات ولهجات، كل هذا بهدف تقديم تجربة تقاضي ذكي للمستفيدين. ديوان المظالم وعلى رأسهم معالي الدكتور علي الأحيدب في استماع ومتابعة دائمة لتجارب المستفيدين، عقدت أعداد من ورش العمل والاجتماعات بحضور مستفيدين من أجل تقديم أفضل الخدمات لهم، وهذا كله منشور في بوابة ديوان المظالم الرقمية، ويستطيع أي مستفيد الاطلاع على البوابة والتأكد من كل ما تم ذكره من بيانات فيما يتعلق بالشفافية والقيم، وكذلك كل ما ينشر من مؤشرات أداء وكذلك أحكام قضائية.
0: طيب خلينا ناخذ منحنى آخر وهو الإعلام ودور المركز الإعلامي. الإدارة العامة للإعلام والتواصل في ديوان المظالم

0: وكذلك في نفس الوقت هو يمثل المستفيدين، فالإعلام يمثل الطرفين. العمل في ديوان المظالم يومي ومتواصل ومستمر من أجل المستفيدين. دور الإعلام الأهم التوعية بكل ما هو جديد وكل ما يخدم رحلة المستفيد في القضاء الإداري، والهم الإعلامي هو كيف نصل لكل مستفيد. الإعلام جزء واحد من منظومة قضاء إداري متكاملة. تحدثنا في السؤال السابق عن بوابة ديوان المظالم والكم الهائل من المعلومات المتوفرة فيها، فإثراء المستفيدين مستمر عبر كافة الوسائل المتاحة. خلال النصف الأول فقط من عام 2026 ديوان المظالم أجرى أكثر من 200 ألف عملية تواصل، وقدم مئات الأعمال الإعلامية من أجل الوصول إلى المستفيد بأيسر الطرق. ولذلك التوعية مستمرة. مركز المعرفة القضائية في بوابة ديوان المظالم متاح لجميع المستفيدين، وكذلك وسائل التواصل مع ديوان المظالم متاحة لخدمتهم. هيبة المؤسسة القضائية لا تأتي بمجرد الحديث الإعلامي عنها. الهيبة القضائية لا تمس، ولكن في نفس الوقت الوصول إلى المستفيدين والتماس احتياجاتهم ومواطن الألم عندهم، هذا دور مهم وأساسي في الإعلام.
1: طيب أستاذ عواد، يعني العدالة للجميع هي رسالة 2030، والمملكة ولله الحمد يعني خطت خطوات جدا مميزة في موضوع القضاء الإداري، وتحديدا الهدف 16 والذي يعني يعنى ب يعني السلام والعدل والمؤسسات القوية، يستهدف بحلول 2030 توفير إمكانية الوصول إلى العدالة للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة. يعني المملكة تسير بخطوات واثقة ولله الحمد في ارتفاع معدل إنجاز الأعمال في ديوان المظالم. ما هي رسالتك للمواطن السعودي في موضوع الدفاع عن حقه في العدالة الإدارية، وكيف تنظر أو تستشرف المستقبل عن دور المركز الإعلامي والديوان بشكل عام في 2030؟
0: ديوان المظالم يؤكد في رسالته أن حق التقاضي مكفول للجميع، ودورنا هو الاستمرار في رفع معدلات الإنجاز، وكذلك الاستمرار في رفع جودة المخرجات القضائية، والاستفادة واستثمار التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي وكل ما يتعلق بخدمة المستفيدين. هذا هو دور ديوان المظالم، وأن ييسر العدالة ويسهلها ويعظم أثرها للمستفيدين. رؤيتنا الريادة في القضاء الإداري والريادة وتعظيم الأثر.
1: ممتاز ممتاز، شكرا شكرا جزيلا لك. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج مستدام عبر إذاعة الرياض. نشكر ضيفنا الكريم مستمعينا الكرام الأستاذ عواد بن عبد اللطيف العواد، وهو الممثل الإعلامي بديوان المظالم. كل الشكر والتقدير لك أستاذ عواد.
0: عفوا لك، وشكرا لكل المستمعين اللي وصلوا معنا إلى نهاية هذه الحلقة.
1: شكرا لكم أنتم مستمعين الأعزاء على طيب المتابعة. تقبلوا تحيات طاقم العمل من الإعداد هاني الزهراني، ومن التنفيذ عبير عبد الرحمن، من الإخراج سامي الجغيمان، وهذا سليم الغامدي. يتمنى لكم أوقات سعيدة، ونراكم إن شاء الله في حلقة مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستدام.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
4: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
3: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
5: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء. من العاصمة نروي المنجزات الوطنية، ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات، ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

في زمن السوشيال ميديا صار من السهل جداً أن نقارن أنفسنا بالآخرين. تفتح هاتفك لدقائق فقط فتشاهد صور سفر، نجاحات، سيارات جديدة، حفلات تخرج أو مشاريع ناجحة. فلان سافر، فلان اشترى بيت، فلان افتتح مشروع، وفلان نجح بسرعة. وفجأة يبدأ شعور غريب يتسلل إلى داخلنا، شعور بأننا متأخرون عن الجميع. وقد يسأل الإنسان نفسه، ليش كل الناس تتقدم إلا أنا؟ لكن الحقيقة اللي كثير من الناس ينسونها هي أن السوشيال ميديا لا تعرض الحياة كاملة، هي تعرض أجمل اللحظات فقط. نرى صور النجاح لكننا لا نرى سنوات التعب اللي سبقتها، نرى لحظة التخرج لكننا لا نرى السهر والدراسة والضغط، نرى مشروعا ناجحا لكننا لا نرى محاولات الفشل التي جاءت قبله. الحياة الحقيقية دائما فيها جانب لا يظهر للناس. كل شخص في هذه الحياة يسير في طريق مختلف، بعض الناس يصلون إلى أهدافهم بسرعة وبعضهم يأخذ وقتا أطول، لكن هذا لا يعني أن أحدهم أفضل من الآخر، لأن الظروف تختلف والفرص تختلف والبدايات تختلف أيضا. هناك من يبدأ حياته بفرص كثيرة، وهناك من يبدأ من الصفر، هناك من يجد الدعم حوله، وهناك من يصنع طريقه بنفسه. لهذا السبب لا يمكن أن نقارن رحلة شخص برحلة شخص لهذا السبب لا يمكن أن نقارن رحلة شخص برحلة شخص آخر. المشكلة في المقارنة ليست في الطموح. الطموح شيء جميل وهو ما يدفع الإنسان للتطور والعمل وتحقيق أهدافه، لكن المشكلة تظهر عندما تتحول المقارنة إلى عادة يومية. عندها يبدأ الإنسان يشعر بأنه أقل من الآخرين حتى لو كان يحقق إنجازات حقيقية في حياته. ومع الوقت قد تسبب المقارنة المستمرة عدة آثار نفسية، مثل الشعور بالإحباط، ضعف الثقة بالنفس، التقليل من قيمة إنجازاتنا، الشعور بعدم الرضا عن الحياة، التوتر والضغط النفسي. والغريب أن الإنسان قد يملك أشياء جميلة في حياته لكن بسبب المقارنة لا يراها، لأنه ينظر دائماً لما عند الآخرين. لكن السؤال المهم هو كيف يمكننا أن نتعامل مع هذا الشعور بطريقة صحيحة؟ هناك خطوات بسيطة قد تساعدنا كثيراً. أولاً، ركز على تقدمك أنت بدل أن تسأل ماذا فعل الآخرون. اسأل نفسك، هل أنا أفضل مما كنت عليه قبل سنة؟ حتى التقدم البسيط يعتبر نجاحاً. ثانياً، قلل وقت السوشيال ميديا إذا لاحظت تأثيرها عليك. ليس المطلوب أن تتركها تماماً، لكن من المهم أن تستخدمها بوعي. ثالثاً، تذكر أن لكل شخص ظروفه الخاصة. قد يكون شخص نجح في مجال معين لكن ربما يواجه تحديات في جانب آخر من حياته لا نعرفها. رابعاً، احتفل بإنجازاتك الصغيرة. إنهاء مهمة صعبة، تعلم مهارة جديدة، أو حتى تجاوز يوم صعب، كل هذه إنجازات تستحق التقدير. الحياة ليست سباقاً بين الناس، ولا يوجد خط نهاية واحد للجميع. بعض الناس يصلون مبكراً وبعضهم يصل متأخراً، لكن المهم هو أن يصل كل شخص في وقته المناسب. في النهاية نجاحك الحقيقي لا يقاس بما يملكه الآخرون ولا بعدد الإنجازات التي تقارنها بالناس. نجاحك الحقيقي هو أن تنظر إلى نفسك بعد فترة وتكتشف أنك تقدمت خطوة للأمام، ولو كانت هذه الخطوة صغيرة، لأن التقدم الحقيقي في الحياة هو أن تصبح أفضل من نفسك أمس وليس أن تتفوق على الآخرين.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معكم في إذاعة الرياض.

0: مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.
1: بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلال

حي على الفلاح.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، نقف اليوم مع اسم الحليم. والحلم اسم من أسماء الله عز وجل، سمى الله به نفسه في 11 آية من القرآن الكريم، بل وقرنها سبحانه وتعالى تارة بالعلم، وتارة بالمغفرة، وتارة بالشكر، وتارة بالغنى. ولله سبحانه وتعالى الحكمة البالغة في اقتران بعض هذه الأسماء ببعضها لأجل أن يصل المعنى الإيماني إلى قلب العبد وهو يقرأ القرآن أو وهو يستمع. أيها المستمعون والمستمعات، أسماء الله الحسنى متداخلة كما يرى بعض أهل العلم، ويرونها متلازمة، كل اسم له مع غيره صلة وثيقة في المعاني، فهي كل لا يتجزأ. فمثلا الغفار هو الذي يعفو ويصفح ويتجاوز عن عباده عند توبتهم، والعفو معناه ترك العقاب من الله، والصفح ترك العتاب، والغفران محو آثار الذنوب بالكلية. وهذه المعاني تدور في معنى حلم الله سبحانه وتعالى. يقول ابن كثير رحمه الله في قول الله عز وجل حليم غفور، أن يرى عباده وهم يكفرون به ويعصونه، وهو سبحانه مع ذلك يحلم عليهم ويؤخر العقاب عليهم ويؤجل ولا يعجل، بل ويستر آخرين، وفوق هذا يغفر لهم ذنوبهم. نعم أيها الأحبة، فالحليم يتمهل ولا يعجل، يتجاوز عن زلات عباده، يعفو عن سيئاتهم. أتعلمون لماذا؟ لعل العبد أن يرجع، لعله أن يندم، لعله أن يستغفر، لعله أن يتوب، لعله أن يتفكر أو يتدبر. لأن الله حليم، لا يريد أن يؤاخذه بمجرد خطيئته وبمجرد زلته. يقول سبحانه وتعالى ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. ثم في الحديث الآخر، ثم في حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، إنه يشرك به ويجعل. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، إنه يشرك به ويجعل له الولد، ثم هو يعافيهم ويرزقهم، وهو الحليم، فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه. نقف أيها الأحبة زيادة على حلم الله عز وجل إلى تلك العطاءات التي يمنحها الله عز وجل لعباده رغم عصيانهم ورغم طغيانهم. الواقع يشهد بهذا، كم من الذنوب، لا أقول في كل يوم وإنما في كل لحظة، كم من معاصي وكفر وإلحاد يحارب به الله عز وجل، وهو مع ذلك يحلم على عباده فلا يعاقبهم، بل ولو استغفروه لا قبل استغفارهم وتوبتهم، وحلم عليهم سبحانه وتعالى ثم أعطاهم ما يرجونه ويدعونه من مؤملات في الدنيا والآخرة. فالله الله بمجاهدة النفس أن نكون أصحاب خلق وحلم على من يعني يعتدي علينا أو يضرنا أو يظلمنا أو حتى من يخطئ علينا، فإن هذه من الصفات التي تعد منقبة في العبد سواء كانوا أحياء أو أمواتا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: الصدى. تدور على أهم

0: الأخبار الرياضية مهتم بآخر العناوين ونتائج المباريات، تبحث عن المستجدات بأدق التفاصيل، الله الله الله، ودك تعبر عن وجهة نظرك بكل شفافية. وصلت خير، انت في الصدارة.
1: برنامج الصدارة يأتيكم يوميا عند الرابعة عصرا مع علي اليوسف ومعاذ العتيق.
2: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
3: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي،

في تبوك مدينة لا تنام بل تغمض عينيها لترى. تبوك حيث لا يقاس الزمن بالساعات بل بخطوات الأنبياء. في قلبها يقف المسجد، لا ليس كأي مسجد، مسجد التوبة، ليس من حجر فقط بل من أثر، من قصة لم تنتهي بعد. يقال أنه في غزوة تبوك، وحين اشتدت الشمس وتشققت الأرض عطشا، وقف الرسول صلى الله عليه وسلم هنا، نعم هنا بالضبط حيث تطأ قدماك الآن. رفع بصره للسماء ونادى أصحابه لبناء مسجد بلا زخارف بلا أعمدة من رخام، كان الطين كافيا وكان النور يغمر المكان.

مرت القرون، لكن الحكاية لم ترحل. كل حجر في هذا المسجد يعرف قصة، كل زاوية تحمل أثر سجدة أو دمعة أو رجفة توبة.

سمي مسجد التوبة لأنه كان ولا يزال ملاذ العائدين المنهكين الذين أتعبتهم دروب الدنيا، فيأتون إليه ليتوضأوا من ماء الغيب ويبوحوا لله بما لم يقدروا أن يقولوه لأحد. وجاء الأمويون فجددوه، ثم العباسيين فحموه، حتى جاء عهد الملك عبد العزيز رحمه الله فأمر بإعادة بنائه من الحجارة، وجعلوه كما هو اليوم صامدا نقيا كأنما الزمن يخجل أن يمسه. في الليل حين تفرغ الشوارع وينام الناس، تسمع صوتا خافتا من داخل المسجد، ربما هو حجر يهمس أو نسمة تخبرك أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى هنا، وأنك تمشي فوق أثر لا يرى لكنه يشعرك بالسكينة.

هنا لا تصلى الصلوات فقط، بل تغفر الذنوب وتكتب الحكايات ويولد الرجوع من جديد.

0: وعي.
1: مع تطور أساليب التكنولوجيا وبحث الأطفال بصورة مستمرة عن الألعاب الإلكترونية أو المنصات الاجتماعية، تحولت فكرة إدماج الطفل في المجتمع عن السابق لتظهر لنا بطريقة هشة، وهذا يعود للتكوين العائلي. ففي الوقت الحالي يعيش الكثير من الأطفال حياة فردية بعيدة كل البعد عن الأعراف وعن التقاليد وعن حياة المجلس التي تعد جزءاً أصيلاً من الحياة الاجتماعية والهوية السعودية. لكن هذه المشكلة نستطيع حلها بشكل سهل من خلال إدماج الطفل في المجالس ومنحه فرصة التحدث والتعبير عن رأيه، مما يكسبه الثقة فضلاً عن الاتكال عليه في بعض الأعمال، وهذا أحد الأساليب القديمة في صناعة الشخصية. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: الصدارة

المنتخب السعودي يعلن قائمته للمشاركة ببطولة كأس الخليج 27. التعاون يبحث عن تصحيح مساره على حساب النهضة العماني في مستهل مشواره بآسيا 2. النصر أصابته العين، ورباعية أكبر نتيجة يتلقاها رونالدو بشعار الفريق. والهلال يدشن انطلاقة في نخبة آسيا بفوز ثمين على الغرافة القطري. الصدارة.

0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مساكم الله بخير وحكم الله. حبتنا في موعد جديد مع برنامجكم اليومي والمباشر صدارة في البداية. تقبلوا تحت محدثكم علي يوسف للتقدي، وفي الإخراج فيصل الفيعي. أتمنى لكم حبتنا قضاء طيب وامتع الأوقات. ضيفنا اليوم حبتنا هو الإعلامي الرياضي عبد الرحمن مشبب أبو فيصل. يا مساء الخير.
1: أهلاً وسهلاً أبو ماجد، مساء الخير لك ولسادة المستمعين والمستمعات.
0: حياك الغالي أبو فيصل، حياكم الله حبتنا المتابعين الكرام في إذن 60 دقيقة جديدة قادمة إن شاء الله. الحديث إذن حول العناوين سمعتها قبل قليل، وأتوسع الحديث كما جرت عادة إن شاء الله، ليشمل كل مستجد رياضي يطرأ خلال الدقائق التي أمامنا بمشيئة الله. نبارك يوم الأمس انتصار الهلال في تدشي مشواره في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة على فريق الغراف القطري بتهيج 2-1، ونقول للنصر حظ أوفر تعثره ب4-0 أمام العين الإماراتي. مشوار ممثلين في البطولة القارية للنخبة كان قد بدأ بإذن فوز القادسية على الوصل الإماراتي 2-1، وتعادل الاتحاد 1-1 أمام الشمال القطري. كذلك الأهلي بطل النسختين الأخيرتين، التعادل بنتيجة 1-1 أمام بختكور الأوزبكي. أتمنى التوفيق إن شاء الله لممثلينا في بقية المشوار في ذات البطولة. اليوم في بطولة أخرى دوري أبطال آسيا 2، مثلنا التعاون يدشي مشواره أمام فريق النهضة العماني. تنطلق المواجهة مشهد له عند الساعة 7 في توقيت السعودية. أتمنى التوفيق إن شاء الله للتعاون في البطولة القارية دوري أبطال آسيا 2. كذلك من مستجدات الغالي عبد الرحمن وحبتنا، طبعا احنا راح توسع ان شاء الله بالحديث عن التفاصيل اللي قلناها قبل شوي، موضوع او تفاصيل تقريرنا يتحدث عن مواجهة التعاون اليوم، واستطلاعنا عن توقعاتكم مواجهة التعاون قدام النهضة العماني، بالإضافة الى المستجد المتعلق بإعلان المنتخب السعودي قائمته المشاركة في كأس الخليج 27 التي تنطلق بمشيئة الله بعد أيام قليلة في هذا الشهر سبتمبر الميلادي. في التفاصيل على منتخبنا السعودي رسميا قائمة المشاركة في البطولة، والتي ضمت مجموعة من الأسماء التي تمثل مختلف مراكز اللعب بين حراسة المرمى والدفاع وخط الوسط والهجوم. وتتجه أنظار الكرة السعودية خلال الأيام المقبلة إلى مشاركة المنتخب في استحقاق الخليج وسط استعدادات مكثفة لخوض منافسات بطولة كأس الخليج العربي خليجي 27. وتضم القائمة 26 لاعب استعدادا لخوض منافسات خليج 27 التي تستضيفها المملكة العربية السعودية. طبعا القائمة موجودة ومتوفرة، احنا حتى وضعنا القائمة كاملة على حساب الرسمي ذاعة الرياض على تطبيقنا سعودي راديو بلس اللي من خلاله نطلع عليكم حبتنا، او كذلك على بقية المنصات الاخرى حساب الرسمي ذاعة الرياض على منصة الاكس. حبتها في التواصل التقليدي المعروف نبي نقرأ لكم الأسماء إن شاء الله بعد قليل، بس بعد ما جدد ترحيب بضيفنا عبد الرحمن مشبب، وأسألك عن القائمة وجهة نظرك فيها الغالي عبد الرحمن.
1: شوف أبو ماجد، أول شيء خلينا نتكلم عن البطولة يعني بشكل مختصر. إنها بطولة مهمة خاصة هذه استثنائية، أولا تكون مباراة يعني بطولة قوية لمشاركة جميع اللاعبي المنتخبات من الفريق الأول. يعني ليش؟ لأنها تصادف أيام فيفا، فمتواجدين اللاعبين. يعني كان أول تعرف بعض النسخ من بطولات الخليج يعني هي ما هي تحت يعني الفيفا مشاركة إجبارية للاعبين، فهذه نقطة بتقوي البطولة فنيا. البطولة تقام لأول مرة في جدة، ونعرف جمهور جدة كيف حضوره وكيف مساندة المنتخب التصفيات وغيره، وحتى من الدول الخليجية، وتواجد عدد كبير من الدول الخليج أو العراق أو اليمن في جدة. المنتخب متعطش لهذا البطولة، يعني آخر بطولة كانت 2003. القائمة هذه يعني أنا أشوف أنها قائمة جيدة جدا. ليش؟ إحنا طبعا كمتابعين وكإعلام نشوف مستويات لاعبين ونقول هذا ليش ما انضم وهذا ليش انضم، لأن منظور فني. لكن الآن تطور الوضع وأصبحنا يعني تحكي البيانات إحصائيات دقيقة اللاعب وطبية ولياقية وفنية ببيانات وتقارير غير اللي إحنا نشوفها. أيضا أضيف إلى ذلك أبو ماجد إن في لاعبين يناسبون المدرب في التكتيك معين، ولاعبين يعني مهما كانت نجوميتهم لكن هو يشوف المدرب إنه ما يناسبه.

0: عطفا على يعني القائمة اللي أعلنت، أنا يعني صحيح بنفتقد سالم الدوسري نظرا طبعا للإصابة، لكن فيه يمكن لاعبين أنا من وجهة نظري إني أشوف إن كان مفترض إنه متواجدين، ولو إنه ما يعتبر يعني إن قائمة ما بتقدم شيء، لا بالعكس إن شاء الله فيهم خير وبركة، لكن أشوف فارس عابدي وخالد الغنام اللاعبين هذول أنا بصراحة أستغرب إنهم ما متواجدين في القائمة، ولأن القائمة فيها أسماء جيدة. يعني معدل أعمار اللاعبين 27 سنة ويعتبر جيد، يعني في كأس العالم الأخيرة يعني معدل المنتخبات كلها من 25 إلى 30 يعتبر معدل جيد، يعني أنت كأنك أنت تبني المستقبل ومع تواجد الخبرة، يعني عدد من اللاعبين 7 لاعبين فوق 30 سنة هذا يعتبروا لاعبين خبرة، 10 لاعبين يا أبو ماجد تحت 25 سنة يعتبر عدد جيد، يعني بمعنى خلينا نقول من تحت 30 سنة 19 لاعب، فمنتخب جيد وجود الخبرة مع لاعبي الشباب يعتبر شيء جيد. إضافة لاعب محمد محزري لاعب الهلال بصراحة، لأن افتقدنا أو سنفتقد لسعود عبد الحميد بسبب إصابته وإن شاء الله يرجع بالسلامة. يعني في الخط الهجوم يعني بصراحة اللي معاناه من سنوات، وصحيح أبو ماجد الوضع اختلف في كرة القدم، أصبح الجماعي والأجنحة تسجل والوسط المهاجم يسجل، لكن برضه يظل الهداف هداف. يعني أنت خلينا نأخذك على سبيل المثال فراس البراكان، يعني فراس ما هو فراس اللي نعرفه، يعني خلينا نقول في السنتين الأخيرة صراحة يعني ما هو فراس اللي نعرف الهداف، يعني أساسا الآن من 7 مباريات ما كان في التشكيلة الأساسية إلا في 2 مباراة. تجي للمهاجم الثاني عبد الله السالم برضه يعني لعب 3 مباريات 31 دقيقة، احنا ناخذها طبعا على اللي هو دقائق اللعب اللي هو جزء كبير من اختيار المدرب. الحمدان اللي جيد، يعني الحمدان اللي بصراحة يعني يقدم نفسه بشكل جيد ويعني بصراحة يعتبر جيد، يعني لكن ان شاء الله ان نعول على عدد كبير من اللاعبين في المنتخب، احنا نعول عليهم كلهم، لكن يمكن مصعب الجوير، ابو الشامات، هذول المتالقين في 7 جولات الماضيه، مندش، عبد الله العمري، الحراس عندنا قويه بوجود نواف العقيدي، محمد العويس، تنافس، يعني انت تحتار الان كمدرب من تلعب، لان 2 مستواهم يعني مستوى عالي. فان شاء الله انهم يقدمون المامول منهم، كل الامور مهيئه للمنتخب، واعتقد ان ما في شيء يعني يعيق المنتخب انه يحقق لقب هذه البطوله.
1: ربي يوفق إن شاء الله صقورنا، حياكم الله. إذن أنتم كذلك رأيكم على القائمة، هل هي إن شاء الله مؤهلة بحسب الأسماء؟ من كان من الأسماء اللي كان مفترض تم ضمه، ومن اللي بالمقابل تم ضمه وكان غير متوقع انضمامه للقائمة الحالية في البطولة الخليجية؟ وللتنويع احنا نطرح ثقتنا في كل الأسماء اللي تم اختيارها، لا لشيء إلا أنه نعرف أنه من يرتدي شعار الأخضر مفروض ومتعارف عليه انه يلعب كل ما عنده، افضل نسخه للاعب ممكنه في مسيرته يلعبها، خصوصا مثل ما شرط الغالي عبد الرحمن احنا غايبين على البطوله هذه من زمان، يعني صار لنا وقت ما اخذنا البطوله الخليجيه، فجاء الوقت ان شاء الله اللي حتى يكون مناسب لرفع الذهب. حياكم الله. إذن 011-40-533 رقم مباشر استقبال مشاركاتكم. نطلع لمتابعة التقرير حول إذا اللقاء ممثل الوطن التعاون اليوم في بطولة الدوري أبطال آسيا 2 مع النهضة العماني، نرجع بعدها لمزيد من التفاصيل.
2: يترقب الوسط الرياضي مواجهة ممثل الوطن التعاون اليوم أمام مضيفه النهضة العماني، والتي تقام على استاد مجمع السلطان قابوس الرياضي في العاصمة العمانية مسقط، في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا الثانية لكرة القدم. ويدخل السكري هذه المواجهة القارية وسط ظروف محلية صعبة ومؤثرة، إذ يعاني الفريق من أزمة نتائج واضحة في مستهل مشواره بدوري رشد المحترفين إثر خسارته الثقيلة أمام الهلال واحتلاله مركزا متاخرا في جدول الترتيب، وهو ما دفع إدارة النادي إلى إقالة المدرب الصربي زاركو وتكليف طاقم مؤقت بقيادة محترف الفريق السابق السوري جهاد الحسين. وتمثل البطولة الآسيوية طوق نجاة ومحطة هامة لكتيبة التعاون لمصالحة الجماهير وتصحيح المسار واستعادة الثقة عبر بوابة الأداء القاري، معتمدة على ترسانة من النجوم البارزين وفي مقدمتهم المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله وأشرف المهديوي والحارس مايلسون، إلى جانب العناصر الأجانب والمحليين الآخرين. على الجانب الآخر قام النهضة باستعداد جاد لتحقيق انطلاقات مثالية في

0: مستهل مشواره الآسيوي، ويدخل اللقاء مستندا على مستوياته الجيدة سعيا للفوز في مواجهته الأولى في البطولة والاستفادة من عاملي الأرض والجمهور، لا سيما بعد الإنجاز المحلي الذي حققه بالتتويج بكأس السلطان قابوس، إذ يقود الفريق هجوميا المخضرم عصام الصبحي.
1: شكرا عبد الملك القليب على قراءة التقرير من إعداد علي اليوسف. ضيفنا اليوم جدا نذكركم محبتنا والإعلام الرياضي عبد الرحمن المشبب. أبو فيصل، على ضوء التقرير، إذا عندك توقع للمباراة في البداية وش حاب تقول؟
2: والله التعاون صراحة يعني مؤلم لنا، يعني مثل ما تكلمنا عن الشباب برضه التعاون، يعني أنت تذكر الموسم الماضي يعني كان في الجولات الأولى وصل إلى المركز الثالث والمركز الثاني، الآن يعني في في في غمضة عين أصبح في قبل صاحب المركز الأخير، يعني المركز 17، معاناة فنية نفسية الآن يبغى يأخذ وشي نفسيا من الحالة اللي هو فيها وبعدين فنيا، يعني تخيل 7 مباريات بدون فوز ويعتبر أضعف دفاع، يعني بصراحة. لكن التغييرات هذه عادة إلغاء عقد مدرب وحضور مدرب جديد، وتعرف أنت بماجد هذا يسبب للاعبين معنويات، يرفع معنويات اللاعبين بشكل كبير. وجهاد الحسين يعني هو ابن النادي، يعني مدرب الفئات السنية، حقق نتائج إيجابية مع فريق الشباب الآن تحت 21 سنة، والآن يعني أعتقد ومتأكد أنها بتكون يعني مؤقت هذا المنصب، لأن الوقت وقت التوقف جيد إن يبحثون عن مدرب مناسب. يعني إذا الفريق النهضة يعني فريق ما يساهم فيه مهما كان أي فريق، بالتأكيد إنه يبغى يحقق نتائج، يبغى يحقق خاصة أول مباراة يعني مهمة لأي فريق، لأنها ترفع معنويات أو تحبط الفريق. فأعتقد إن الآن ممكن انه يشارك كأنه بدأ جديد، موسم جديد، بحكم انها بطولة مختلفة. زي ما ذكرت في التقرير يعني عندهم لعيبة خبرة، حمد الله، شرف مهداوي، فقط يعني يحتاج من جهاد الحسين لإعادة تنظيم، لأن فيه لاعبين. انا استغرب بعض النقاد يقول الصفقات والمصفقات، يعني صحيح انه استغنى عن لاعبين فئة عالية او مستوى عالي وأخذ لاعبين أقل، لكن ما هو ذاك الفارق الكبير، وبعدين يحتاج الوقت عشان تحكم على الفريق. لكن بشكل عام متفائل جدا للتعاون. الأندية السعودية لما تشارك لها اسمها ولها هيبتها، ويعني تتحمل مسؤولية كبيرة، أن هذا يمثل الوطن وليس النادي فقط.
1: بالمناسبة أمس لجنة الانضباط والأخلاق أصدرت قراراتها، من ضمنها قرار بحق جماهير نادي التعاون، وذلك على خلفية ترديد عبارات وهتافات ضد لاعب الهلال روبن نيفز. وتضمنت القرارات تغريم نادي التعاون 100,000 ريال، إلى جانب إغلاق كامل الملعب ومنع الحضور الجماهيري في المباراتين المقبلتين للفريق على أرضه، يعني مباراة الجولة 10 قدام القادسية ومباراة الجولة 12 قدام الاتفاق سيلعب في أرضه نادي التعاون بدون جماهير. قرار مثل هذا توقع راح يكون له تأثير سلبي على نفسية اللعيبة والمدرب والمنظومة بشكل عام، ولا على حدة ما لها علاقة؟ وتعليقك بشكل عام على القرار.
2: لا، ما شوف، هو ما بيكون تأثير كبير، يعني تعرف بحكم انه جمهور والتعاون ما هو من الأندية اللي عندها جماهيرية كبيرة زي ما تقول الهلال، نصر، أهلي، اتحاد، يعني بيتأثر بشكل كبير. لكن خليني أقول لك، القرار أصلا صدر من ليلة المباراة، وصدر القرار من كل الفئات المجتمع. إذا جيت الجمهور أستنكر هذا الشيء، إذا جيت حتى جمهور التعاون أستنكر هذا الشيء، البيانات اللي طلعت من الأندية، الإعلام اللي كان بصراحة جميع الإعلاميين وجميع البرامج كانت مستنكرة لهذا الحادثة. وخلي أقول لك، أحيانا دائما الشر يعم، يعني بعض الجماهير اللي تبغى تحضر لفريقها من التعاون واللي كانت بكل احترام وتشجع وعاشق لهذا الفريق، يعني وش ذنبها؟ لكن هذه الأنظمة، هذا نظام، يعني أنت قولوني أتمنى أن يكون عندنا فيه يعني تقنيات عالية لكاميرات داخل المدرجات مستقبلا، بحيث أن يحصل أي شيء يكون يعني على الأقل أنه يعرف من يكون بأي يعني تجاوزات ونبذ التجاوزات. لجنة الانضباط ناخذ من الجانب الاتحاد السعودي بسرعة.

0: القرار صراحة، لأن قرار زي كذا لو تأخر يعني بيكون بدل على ضعف، بدل على تردد، بدل، لكن سرعة اتخاذ القرار بعدين لما تلاحظ تفاصيل القرار يقول لك تشديد العقوبة، يعني هم أخذوا أشد العقوبات، أنها ما شك أن هذا هو اللي على الأقل يشفي غليل كثير من اللي يعني زعجوا من هذا الشيء، وأيضا أنه غير قابل للاستئناف، وأعتقد التعاونين هم أول ناس مقتنعين بهذا القرار.
1: أحب ننوه بعض التنويهات أو بعض الإشارات حول هذا القرار. أول شيء، الحادثة حصلت من أفراد، التعميم لغة خطأ مثل ما اتفقنا، مثل ما أشرت لها الغالي عبد الرحمن، فهو يمكن أنا أجزم قراءة كذا توقع، لأنه إحنا نعرف ذائقة المتابع السعودي والجماهير ما تنزل للأسلوب هذا إلا أنه يصير من أفراد يعدون على صابع اليد الواحدة. هذا الإشارة الأولى، فمفروض أنه لغة التعميم تصير، لكن مثل ما تفضلت الشر يخص، الشر يعم للأسف في حالات مثل هذه، ولذلك جاء على ضوء هذا القرار. اثنين، أنا ودي صناع المحتوى سواء من بعض من هو متخصص في صناعة المحتوى أو من بعض الجماهير اللي يحضرون المباريات، أنه يعرفون إيش اللي يصور واللي ما يصور، يعرفون إيش اللي يبث ويذاع وينشر وش اللي مفروض انه ما ينشر. يعني حادثة مثل هذه اول من تلقفها، عشان كذا انا اعتقد القرار لجنة الضباط مثل ما تفضلت قبل شوي ما تأخر، وهذا صحيح، تلقف الموضوع الاعلام الغربي كله، يعني على اعتبار اهمية دورينا، كل تفاصيل دورينا مهمة، تفاصيل كثيرة في دورينا مهمة، فحادثة مثل هذه ممن يشوفون دورينا منافس ويشكل خطر تسويق عليهم، أبرزوا الحادثة هذه الإعلام الغربي على وجه العموم، والإعلام طبعا تكلم أمريكي أوروبي وكل الإعلام. فحنا ودنا أنه الإشارات هذه بس تكون بعين الاعتبار، بحيث أنه مستقبلا أنه ما نقع جميعا بخطأ مثل هذا، واللي تسبب فيه ثلاثة أربعة المفروض أنه ما يصير اللي حصل هذا. يعني على قد احنا معرفين أنه البناء ياخذ جهد وياخذ مال وياخذ وقت طويل، إلا أنه الهدم تراه بسيط للأسف، ولو وصلنا إن شاء الله مرحلة الهدم، بس أنه بنفس الوقت وقفنا عند القرار اللي صدر وجميعنا نشيد فيه ونصفق القرار هذا، ونقول لمن حصل منهم حالة مثل هذه، بعد ودنا كان مثل ما تفضلت كاميرات تطولهم هم أنفسهم الأفراد اللي تسببوا في قرار مثل هذا، وإن شاء الله مستقبلا ما يتكرر.
0: صحيح، وأضيف لك بس على عجالة يا أبو ماجد، يعني إيه؟ أنت ذكرت نقطة مهمة والله ومؤثرة، وتنقل يعني أنت تتكلم ترى على مشروع رياضي، ما تتكلم على تحقيق فريق بطولة، ترى مشروع رياضي يدعمه القيادة الحكيمة اللي يعني صانع المحتوى، أبغى بس يفرق بين التوثيق وبين الإثارة. نعم. التوثيق بالعكس شيء جيد وكذا، لكن الفرق الثاني للإثارة السلبية اللي بصراحة ما تستفيد شيء يعني من نقل مثل هذه الأحداث.
1: صحيح. بالإضافة، أمس قرارات لجنة الانضباط صدر منها عدة قرارات ضد مدرب نادي نيوم الفرنسي غالتيه، وذلك بعد ثبوت مخالفته للمادة 48 تقسيم 2 تقسيم 2 من لائحة الانضباط والأخلاق، والقرار إذن كان إيقافة لثلاث مباريات مع الفريق بالإضافة إلى الغرامة المالية. كذلك مدرب فريق الخليج البرتغالي غوميز، وذلك نظير ثبوت مخالفته للمادة 48 تقسيم 2 تقسيم 1 من لائحة الانضباط والأخلاق، والقرار إذن إيقاف مدرب نادي الخليج مباراة واحدة في جميع المباريات الرسمية بالإضافة إلى غرامة مالية. طيب، نواصل في تفاصيلنا حول لقاء ممثل الوطن اليوم التعاون في أولى مواجهته مع النهضة العماني. حابين نذكر أنه يعول التعاون على خبرته في هذه المواجهة، حيث شارك في دوري أبطال آسيا 2 نفس البطولة مقدما واحدة من أفضل المشاركات الآسيوية، بعد ما تصدر المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة متفوقا على الخالدية البحريني والقوة الجوي العراقي والتين أسير التركماني، قبل أن يواصل مشواره إلى الدور قبل النهائي، حيث انتهت رحلته أمام الشارقة الإماراتي البطل في نهاية المطاف، وذلك بعد خسارة بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. بس للأسف يعني شتام مثل ما تفضلت قبل شوي بين مستواه اللي كان

0: ومستواها الحالي
1: صحيح.
0: والله المستعان. كما تضم خيارات إذن الفريق التعاوني مثل ما تفضلت قبل شوي بعض الأسماء الأجانب، عبد الرزاق حمد الله، مهداوي البحراوي، بالإضافة إلى زين الدين بالعيد ونديم بيرامي ومارين بيتكوف وأوسكار دورلي والحارس مايسون، كذلك في بعض الأسماء المحلية البارزة من ضمنهم محمد الكويكبي وعون السلولي وبسام حريج وإبراهيم محنشي القادم من القادسية. تمت التوفيق إن شاء الله إذا نمثل الوطن في البطولة بشكل عام وفي لقاء هذا المساء قدام النهضة العماني. طيب نفتح الحديث إذن عن مباريتي ممثلي الوطن يوم الأمس في بطولة آسيا للنخبة، ونبدأ بالانتصار الكبير آسيا بعدد أكثر بطولات الهلال، 4 بطولات دوري وانتصاره أمام فريق الغرافة القطري. العناوين اللي اخترتها حول اللقاء
1: بالنسبة للهلال والغرافة،
0: نعم
1: يعني تتكلم على يعني نتيجة متوقعة، ولو أن الهلال بصراحة ما أشفى غليل جمهوره أو محبيه، يعني قبل المباراة كأرقام وكعلى الورق أنت الغرافة يواجه فريق في الدوري السعودي القوي دوري روشن أقوى هجوم وأقوى دفاع في ظل المنافسة القوية مع الفرق الأخرى على أرضه بين جمهوره، التاريخ المواسم السابقة كلها انتصارات، يعني الموسم الماضي فاز على الغرافة 2 والغرافة خسر من الموسم النسخة الماضية من الأهلي 4 ومن الاتحاد 7 الموسم قبل الماضي برضه، فالتاريخ كان مع الهلال. لكن أمس يعني الهلال خرج بالأهم، النقاط 3 يعني في أول مباراة، دائما زي ما ذكرنا مباراة التعاون ضروري دائما أول 3 نقاط لأنها تعطي أريحية، تعطي حتى هيبة للفريق أمام المنافسين. الأداء ما كان مريح جدا لمحبي الهلال، لكن يعني الهلال سيطر على المباراة بنسبة 69%، كل المقومات اللي كانت الفريق ما عدا بعض الأشياء اللي في خط الهجوم اللي كانت يعني تفتقد إلى استغلال الفرص، يمكن هذا كان واضح. عندهم لاعب بصراحة يعني لاعب تتمناه في كل الأندية اللي هو روبن نيفيز، لاعب بصراحة يعني أنت ودك تستمتع فيه غير المباراة اللي تجري، لاعب يعني شوف كيف أثناء المباراة وبعد الطرد وكيف يعني يقود الفريق بشكل يعني والله هو مكسب للدوري، ما هو للهلال، هو مكسب للدوري. الهلال استفاد من الطرد أكثر من الغرافة، يعني ما كأنه ناقص في المباراة، ويمكن خدش المباراة بصراحة الحالة اللي من سمرفيلد، يمكن هي الحالة اللي خدشت المباراة. ليش؟ لأن الحالة أبو ماجد ما تستدعي هذا التشنج من لاعب محترف قيمة عالية لعب في دوريات عالمية، ما تستدعي أبدا، والنتيجة كانت 0-0، يعني ما تقول أنت متأخر فريقك بهدفين 3 حتى يعني تنفعل بشكل كبير. وعادة يا أبو ماجد عادة المهاجم هو اللي يستفز المدافع، المدافع اللي ينطب، هذا طلع العكس. لكن الهلال بيخسر اللاعب، اتوقع يعني انه بيكون في قرار بالتاكيد، انه لان يعني بمجرات المباراه اتوقع انه بيتوقف مباراتين يعني سلوك مشين، ولكن الهلال عنده البديل. لكن انا اتكلم عن واتوقع طبعا كادارات الهلال دائما في مثل هذه الامور او الاجهزه الفنيه دائما تحاسب اللاعب فنيا في لائحه داخليه مهما كان اسمه مهما كان مستواه، وهذا المطلوب دائما من الانديه. لكن بشكل عام الهلال خرج بالأهم وهي 3 نقاط.
0: على إشارة لحديثنا قبل شوي عن لقطات بعض صناع المحتوى والجماهير، في لقطة لطرد سمرفيل واللاعب الثاني بالغرافة ما التقطها الناقل الرسمي ولا شفناها بالحسابات الرسمية، شفناها من لقطات الجماهير الحاضرة وجابوا لك رسالة اللقطة من بدايتها اللي أثار سمرفيل أو أثار الحادثة مو بسمرفيل نفسه، لاعب الغرافة يعني سحب فنيلته بشكل مستفز جدا. بس مفروض انه مثل ما تفضلت لاعب محترف وبالقيمة هذه ولاعب منتخب انه ما تنجرف على الاستفزاز هذا،
1: صحيح.
0: حتى ترى اللي جاب فزع بعد اللاعب اللي انطرد فعليا، يعني اللاعب اللي بدأ حالة الاستفزاز لم يطرد، اللي دفعه سمرفيل، اللاعب اللي انطرد اللي سحب شعر سمرفيل من وراء هذا اللي يعني صار سوى طامة ثانية أكثر استفزاز على سمرفيل، فهذا يمكن اللي أثر على اللاعب طلع من جو مباراة، ولولا أنه تم تدارك الموضوع من بعض القياديين في نادي الهلال زي مثلا نيفيز، سابيتش، بونو، كوليبالي، كلهم عرفوا انهم ينزلون رتم المباراه لانه من صالح الهلال الاجواء انه تستمر على الفنيه والضغط اللي كان مستمر عليه فريق الهلال.
1: بالضبط.
0: طيب بالنسبه ل 2-1 كانت متوقعه ولا كان متوقع انه تزيد الغله اكثر من 2-1 وجهه نظرك؟
1: لا والله كانت اكثر يا ابو ماجد، كانت بنسبه كبيره الاهداف انها بتكون اكثر. يعني عشان كذا قلت لك في كلامي عن المباراه ما كان مقنع الهلال بشكل كبير، لكن يمكن اللي اراح الجمهور الهلالي ان الثلاث نقاط، واللي بصراحه يعني كان مفترض انها تكون اكبر عطف على كل شيء في الهلال، ارض، جمهور، عناصر جديده، صفقات، لاعبين عالميين، مستوى متصدر، اقوى هجوم، اقوى دفاع، كل الارقام هذه ما تروح يعني ما تقول هو تاريخ قديم بين الغرافه والهلال اكثر فوز، لا لا، هذا حديث الى قبل المباراه يعني بيوم يومين، يعني مستوى الهلال. فهذا اللي يخليك ان صراحه مفترض ان النتيجه كانت اكبر، ولكن نرجع ونقول يعني بالمنطق وبالعقلانيه ان الثلاث نقاط مهمه، يعني هي الاهم.
0: طيب الف مبروك اذا مجددا للزعماء والكره السعوديه، والى مزيد ان شاء الله من الانتصارات لفريق الهلال ولكل انديتنا، للتعويض من خسر النصر، ولمن تعادل أهلي والاتحاد إن شاء الله قادرين على أنهم يتداركون الوضع. وألف مبروك بعد كذلك مجددا فريق القادسية. نتيح فرصة حبتنا يتابعونا، حياكم الله. 011-40-53 عندنا استطلاعين اليوم، هذا بالإضافة للحديث الدائر المفتوح اللي حاب يشاركنا في غير استطلاعين لحلقتنا. الأول، ليش خسر النصر برباعية؟ والموضوع الثاني، تعليقاتكم على قائمة منتخبنا السعودي. أحمد، حياك أخوي أحمد. ألو،
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة، تفضل، حياك
2: الله يسلم. حلو، أنا حاب أتكلم عن الأهلي.
0: تفضل.
2: بإذن الله راح يحقق البطولة الجاية
0: يا رب.
2: دعوات
0: هو ولا أي نادي سعودي، يا رب ربي يوفقه. طيب هو قادر الأهلي ولا بس أمنيات نتكلم عنها؟
2: لا لا، بإذن الله أنه قادر.
0: وش التحدي قدام الأهلي؟
2: ما فيه تحدي، الأهلي ما يحتاج، بإذن الله أنه راح يحققها وراح يشوفون الفوز بإذن الله. الأهلي
0: حلو
2: يا رب.
0: قائمة المنتخب اللي أعلنت طلعت عليها أنت ولا عندك تعليق على الأسماء؟
2: نعم، قائمة والله قائمة حلوة، يعني الحمد لله بإذن الله نحققها
0: يا رب. شكرا أحمد،
2: الله يعطيك العافية،
0: تحياتي لك. أنا سعد شرفتنا. مزيد متابعين 011-40-53، ربي وفق إن شاء الله منتخبنا السعودي والأسماء اللي تم اختيارها. ذكركم بس على العجالة، الأسماء في الحراسة: محمد العويس، نواف العقيدي، حامد يوسف، شنقيطي، خط الدفاع: عبد الله العمري، جهاد ذكري، ريان حامد، حسن كادش، حسن تنبوكتي، نواف بوشر، محمد محزري، متعب الحربي، زكريا هوساوي. في الوسط: مصعب الجوير، محمد القحطان، محمد كنو، زياد الجهني، عبد الله الخيبر، ناصر الدوسري، وعلاء الحجي. الهجوم: سلطان مندش، محمد ابو شمات، همام الهمامي، صالح ابو شمات، عبد الله الحمدان، فراس بركان، وعبد الله ال سالم. خالد، حياك اخوي خالد. الو،
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله، حياك، تفضل خالد.
3: يا أهلا وسهلا.
0: الله يحييك.
3: في البداية قائمة منتخبنا
0: ايه؟
3: فيها أيمن يحيى، ما كان سمعت اسمه صح؟
0: لا أنا ما قريته
3: مع الأسف، يعني ما أدري. وعلى حجي مصاب. موجود
0: حجي موجود، مصاب أيمن يحيى ضيفنا يقول.
3: لا مصاب علي، على حجي ما أدري وش الأساس اللي هو يختار عليه في لعيبة، يعني على حجي أنا ما أعرف شو الفكرة من اختياره. متعب الحربي سيء الفترة الأخيرة كمتابعين أيضا لنادي الهلال، مش اللاعب اللي يستحق الانضمام. عبد الله الخيبري لا يستحق الانضمام مع الأسف، يعني ما يعرف شو الطريقة اللي هو يختار بناء عليها اللعيبة. ممكن محمد القحطاني اللي واجه الكثير من الانتقادات، صراحة ممكن أنه أعد اكتشاف نفسه مع القادسية، ونتمنى له التوفيق، ونتمنى التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا
0: يا رب
3: في البطولة
0: يا رب.
3: الجزئية الثانية، نبارك طبعا لممثلين الهلال والقادسية، وإن شاء الله نتمنى التوفيق للتعاون، وطبعا هارد لك للنصر والأهل والاتحاد إن شاء الله يعوضون. أو شيء، أنا كعيناوي بعيدا عن الميول أنا شجع نادي العين، ولكن أقول ما حدث أمس ليست مفاجأة على الأطلاق، بل المفاجأة لا يحدث ما حدث أمس. بناء على إيش؟ أنا متابع العين جيد، يعني متابع جيد ومتابع للنصر. نقاط الضعف في النصر هي نقاط قوة للعين، هذه حقيقة. فأمس السيد إيفيتش مثل ما طبق بعض هالأساليب. يا رجل العين واجه تحدي قدام بنياس وقدام خرفكان أصعب من التحدي قدام النصر.

0: اللي صار امس للاسف يعني من ناحيه كنصراويين ترى هذا هو راح يكون وضع فريقكم هالموسم اغلب الموسم. الشيء الثاني مع احترامي للنصر ترى العين والهلال مثلا والاهلي الان والاتحاد هذه فرق بنت شخصيه البطولات الاسيويه. النصر يفتقد الى هذه الشخصيه مهما كان. النصر ما عنده شخصيه، رجل اسيا توعجز يجيبها، تبي يسوي شيء في النخبه، فريق لا يمتلك شخصيه البطولات القاريه. فانا اقول للنصراويين ركزوا على بطولات النفس.
1: انت تمارس جلد الذات على نفسك نصراوي انت ولا
0: لا لا لا
1: الطقطق؟
0: شوف شوف ابو مالك،
1: ولا الطقطق انت تشجع فريق الهلال ولا الاهلي والطقطق؟
0: احنا اكبر من نطقطق على احد. هذه وجهه نظر فنيه بنيت على عدد امور ونفسيه. يعني هذه حقيقه يا اخوي ابو ماجد. احنا ما في مجال، انا ماني في داخل هنا في برنامج عشان اتكلم بطقطق او بميول. انا صحيح اشجع لين كعيناوي، انا عيناوي قديم بس ما له علاقه. يعني شوف الهلال، شوف الاهلي، شوف الاتحاد، انديه عندها.
1: انت تشجع العين؟ انت سعودي ولا اماراتي؟
0: لا لا انا سعودي بس اني عشان متابع جيد للعين. اشجع العين
1: عشان كذا. انت اعطيت مؤشرات انك قاعد عندك داخل طقطق. انت اعطيت مؤشرين؟
0: لا لا لا لا.
1: اعطيت مؤشرين، مؤشر الاول انك تشجع العين، مؤشر الثاني تقول نصر مع هذه
0: الشخصيه.
1: لا انا ابني على كلامك مو على نوايا، انا ابني على كلامك يعني.
0: اي لا لا بس انا اوضح لك، انا كلامي هذا مقتنع فيه من فتره وزعلت والله العظيم زعلت لما النصر خسر نهائي اسيا 2. واقول لك شيء صحيح نشجع العين ولكن انديتنا كلها نتمنى انها تفوز والله يوفق ان شاء الله النصر ويرجع، لكن هذه حقيقه اتمنى النصراويين يستوعبونها ويشتغلون على تطوير انفسهم زي الاهلي.
1: طيب ممكن تعدي ثلاثه من قلوب الدفاع في العين؟
0: عندك رافائيل هذا من اهم اللعيبه حقيقه. عندك اللي هو إريك كظهير أيسر كبديل، طبعا عندك يحيى بن خالق
1: إريك. لا
0: إريك أنت أقول لك شيء أبو ماجد، أنت لا تدخلني في اختبار، ترى أنا موجود حتى في التحليل عندك في قناة الشارقة الرياضية.
1: إيه لا مو باختبار، مو باختبار بقد ما هو يعني أنت للمتابع عشان يعرف إنه أنت كلامك صحيح يعني بس.
0: لا لا شوف أنا عيناوي قديم ومعروف في هذا الشيء وفي قناة مكولية تجارب وتحليل فضائي عبر التلفزيون، فماني جاي والله طقطق على أحد.
1: إيه بس إريك ترى ما لعب أمس.
0: إريك كان بديل نزل في الشوط الثاني، وهو أساسا الفترة الأخيرة ما يعتمد على إريك. سيد إيفيتش ما يعتمد على إريك في فترة كثيرة الفترة الأخيرة من الموسم الماضي، لكن إحنا تتكلم عن أداء العين ومتابعة للعين، لا العين فريق جيد. إريك نزل في الشوط الثاني، فعينويتي لا أحد يزيد عليها، وأنتي مالي وطني والأندية وطني بالعكس، أتمنى أن النصر يطور من نفسه ويصير أفضل، لكن هذه الحقيقة اللي أتمنى النصر. يقول لك يا أبو ماجد ختام الجملة، إذا تبي تعرف إذا تبي تحل الموضوع اعرف المشكلة لا تكابر.
1: حلو، شكرا لك أخوي خالد، أنا سعدت وشرفتنا، وتقبل مني يعني بعض الأسئلة اللي سحبها فضولي تجاه بعض مشاركاتك، حياك الله. في من يقول، شكرا لك أخوي خالد مجددا، في من يقول بس بحيل رأيك إلى استفسار لضيفنا عبد الرحمن شباب، في من يقول إنه النصر يفتقد للشخصية، يعني مثلا الهلال عنده شخصية مثلا في أسئلة الاتحاد على اعتبار انه حققها مرتين متتاليتين 2003 4 2005 عنده شخصيه، الاهلي على اعتبار انه توه محققها والنخبه عنده شخصيه، فهل انت الكلام هذا تشوف انه صحيح عبد الرحمن شباب ولا لا؟ بس لو سمحت جاوبني بعد ما استقبل مزيد من المتابعين. مشعل من طرف اخر من الهاتف، حياك الله اخوي مشعل، تفضل. الو
2: الو، السلام عليكم.
1: السلام ورحمه، حياك.
2: انا ما ادري ايش معنى كلمه شخصيه اساسا. إيه؟ الى الان انا يعني هل النصر يعني يعني عذرا يعني ما ابغى اخش في مصطلحات شويه يعني تسيل النفسي في الاول وتسيل المستمعين، يعني ايش معنى شخصيه البطل؟ يعني النصر بطل يعني بالرغم من جميع الظروف اللي احاطت بهذا الموسم من الايقافات، سحب بروزوفيتش على قوله المتصل العيناوي اللي قبل شوي او النصراوي او الهلاوي، هذا اتوقع انه يشجع الفريق اللي يفوز، مثلا اليوم يفوز القادسيه قد ساوي، بكره يفوز الاتفاق اتفاقي، ما عنده اي مشكله، هو قاعد بس يعني يساهم مساهمات ارضاء للذات في الاول والاخير، يعني بس انا مع الفريق الفائز بغض النظر. نادي النصر كيان عظيم جدا ولا يفتقد الى الشخصيه، لكن الاخطاء اللي صارت بالامس واضحة، يعني في الوسط لم نتملك الوسط أبدا. الشغلة الثانية، الفريق اللي احنا مقابلين فريق بطل، يعني فريق آسيوي وفريق صاحب بطولات وإنجازات. الشيء الثالث، نواف العقيدي في أسوأ مراحل الأمانة، وأعتقد أنه لا زال يعني نحتاج، أنا بالأمس كنت أقول نحتاج ظهير أيسر، اليوم نحتاج ظهير أيسر ونحتاج حارس مرمى، ممكن الأسبوع بعد العودة بعد

0: الفترة هذه ممكن أقول ممكن نحتاج أيضا لاعب محور. أنا الخيبري ماني مقتنع فيه، اللعيبة اللي في الأمام ما قصروا أبدا. أما مسألة شخصية وما شخصية وكذا، صح نادي الهلال إذا صفر الحكم يتوجه لباب الخصم، يعني بغض النظر يعني دفه والحقها ويجيب نتيجة بغض النظر عن المقابل، عند اندفاعية، عند حافز، عند إدرالين معين بداية كل مباراة، أول ربع ساعة، أول عشر دقائق، أول خمس دقائق تلقى جميع الهلاليين ضاغطين قدر المستطاع، لياقتنا فل وداخلين على الزيرو، نصرف 10% من الطاقة 20% في أول خمس دقائق عادي. فلذلك أنا ما أعتقد إن كلمة النصر وشخصية البطل يعتقد لها النصر، بالعكس من 2019 من 2000 رجع، لكن لما نرى التحامل على نادي النصر بالشكل هذا يعني من ضغوطات، يعني بالأمس يعني برنامج رياضي سعودي قال كلام يعني للأمانة سيء جدا وبذيء جدا، ويعني ما يقال لو أنك خصم، لو أنه مباري فريقك وهازم فريقك 10-0 ما تقول الكلام اللي أمس قاله ذا. لكن مع ذلك احنا النصر اول مباراه، وطبيعي جدا تحصل مع الانديه الكبار، يعني دائما الانديه حتى في ابطال اوروبا في غيره في كاس العالم اول مباراه تكون صعبه بالنسبه لهم، والمجموعه هذه تم تشكيلها من قريب يعني، ودخولهم لاسيا بعد اسيا 2 اعتقد انهم يحتاجون بس اعاده ترميم الاوراق وترميم بعض المراكز،
1: واضح
0: والامور تسعود تدريجيا. نادي النصر لا يعتقد الشخصيه ويلبس شماغ زين يعني عادي ما عنده اي مشكله.
1: طيب شكرا اخوي مشعل، تحياتي لك، خليك معنا بالمتابعه، الله يحييك. انا اعطيتك الفرصه الكامله عشان بس ترد على اللي متصل اللي قبلك، وترى المتصل اللي قبلك مو بشرط قال كلام اكيد او كلام منزل، وانت بنفس الوقت ما قلت كلام اكيد ولا كلام منزل، يعني القناه اللي يقتنع والكلام المقنع الحكم له عندي ولا عند الضيف، الكلام والاقناع القناعه موجوده عند المتابع والاكثريه عند المتابعين، يعني غير الاقليه. فاذا شاف الاكثريه انه كلامك هو صح او الكلام اللي قبلك هو اللي اصح او حجتك كانت اكثر وضوح عكس مثلا اللي قبلك، فالحكم نرجع نقول بالاول والاخير عند المتابع. لكن انا حاب بس انوه
0: والاخير يعني انا والمتصلين او غير المسؤولين او غير المحسوبين يعني على نفس المجال اكيد ان كلامنا يؤخذ ويرد اليه يعني في الاول والاخير.
1: طيب شكرا لك اخوي مشعل، تحياتي لك، هلا بك اكثر. انا بس حاب انوه على قولتك قبل شوي انه في من يتحامل على النصر، ما في حد يتحامل على النصر، بس انه في بعض الحقائق موجعه، يعني بعض الأمور يعني مثلا ضيق صدرك، يعني النصر ما حقق بطولة دوري أبطال آسيا النخبة، هذا كلام صحيح أنت تعتقد أنه تحامل، لا مو بتحامل، مثل ما كان الهلال مثلا وهو كبير آسيا بعدد أكثر البطولات 4 مرات حققها، ترى قعد تقريبا ما يقارب أكثر من 13 14 15 سنة وهو أسير العبارة اللي أنتم النصراويين اطلقتوا على الهلاليين، الآسيوية صعبة قوية أو العالمية صعبة قوية، من 2000 إلى 2000 إلين تأهل الهلال، وكان تأهل لها في سنة ألغيت العالمية، كان الهلال بعض جماهير الهلال يرددون نفس العبارات اللي بعض جماهير النصر يرددونها الحين، التحامل الضغط واو إلى آخره، بعض الحقائق موجعة بالنهاية، بس بالنهاية هي حقيقة يعني عند رأي البعض. الغالي عبد الرحمن، أنا حاب أسمع منك تعليقك على المتصلين الأخيرين، ووضح لنا. متصل يقول نصر ما عنده شخصية في آسيا، يلعب بدون شخصية، وأعتقد أنه ما ربطها فقط بالبطولة، لا هو قال بشكل عام ما في بصمة. والمتصل التالي اللي بعد الأخير يقول لا عنده شخصية وعنده كاريزما ويعرف يسكب بشماغ بعد.
2: شوف خليني نبدأ بالمتصل خالد اللي ذكر عن شخصيته، ذكر نقطتين نتكلم فيها. أول شيء قال أنه ما هي مفاجأة فوز العين، أنا ما أتفق معه في جزء وأتفق في جزء. أول شيء يعني هو يقول ما هي مفاجأة، هو أنا معه صحيح ما هي مفاجأة الفوز على النصر، لكن صراحة المفاجأة أنك تفوز بأربعة، ترى ما تفوز، ما فزت على فريق في متغير الترتيب ولا فريق ما عنده بطولات ولا عنده تاريخ، فهذا صراحة اللي ما تأخذ ولا أنت تأخذ يعني تأخذ إنها خلاص وإنها ما تعتبر شيء عادي، لا بالعكس، يعني إنك أنت تكسب 4-0 النصر أعتقد إنك إن الفريق بيتغنى فيها سنوات يعني ما بينساها. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أنا يبدو لي إن خالد يمكن ما يعرف معنى الشخصية. هو المنتصر الثاني قال وش الشخصية، أعتقد خالد ما يعرف إيش معنى الشخصية للفريق. يعني هو أعتقد يمكن بناها على مباراة أمس. لما تقول شخصية فريق وإحنا دائما نتكلم عن الشخصية، شخصية تبنى في سنوات، ما هو في مباراة ولا في بطولة. النصر يا أخي كم وصل للنصف النهائي آسيا؟ أكثر من مرة، مرتين أو ثلاث مرات. والنصر فريق، يعني هو شخصية النصر وشي أنك أنت كيف تتعامل مع المباريات اللي تجي فيها ظروف طرد أخطاء تحكيمي، كيف أنك تتعامل معها. شفنا النصر كيف في أكثر كثير من المباريات قدر أنه يتجاوز على الظروف الصعبة اللي فيه. الشخصية هي اللي تدل على يعني شبه ثبات لمستوى في بطولات مثلا الآسيوية أو بطولات محلية. هذه هي الشخصية. فيبدو لنا هو يعني لخبط بين الشخصية في مباراة أمس وفي مباراة. فأنا صراحة ضد الكلام هذا أبدا. شخصية النصر معروف آسيويين، صحيح أنها مثلا خلينا نكون منطقيين واقعيين، ما تقارن بالهلال. يعني الهلال متمرس ووصول وتحقيق في مسمياتها، لكن برضه النصر له شخصية وتهابة كثير من الأندية. وأنا صراحة يعني يبدو لي زي ما أقول لك أقرب شيء أنه ما يعرف كلمة شخصية بمعنى صحيح ومع احترامنا له ورأيه، أو أنه اختزل الشخصية على مباراة أمس فقط. وأنا يمكن أوافق أن النصر ما كان جيد أمس.
1: أوكي، في كلام فني وتحليل فني أنه ربما عدم تدعيم النصر في تعاقدات الصيفية الأخيرة أثر بالنتيجة على أداء الفريق. يعني مثلا كومان ما قدر يعوض عن غيابه فريق النصر أمس. كوستا يعني هو الصفقة الوحيدة اللي تم تعاقد معها بديل لبروزوفيتش، وكوستا ما كان على مستوى الأمال والطموحات لجماهير النصر أو جماهير السعودية باعتبار مشارك في بطولة خارجية. بالمناسبة في من كان يعتقد أنه كان مفترض أنه لاعب أسطوري بقيمة وهالة رونالدو أنه يتحرك لإيجاد مستثمرين يستحوذون على فريق النصر، على اعتبار أنه يعني إذا قلت رونالدو ما يحتاج تتكلم أكثر وتعبر أكثر، رونالدو أنت تقصد مين. كشفت بعض التقارير أنه الخطوة هذه تمت بس لم ترى النور حتى الآن. يعني تمت كفكرة لكنه لم ترى حتى الآن الإقدام عليها بشكل 100%. أقرأ التفاصيل. كشفت تقارير صحفية برتغالية عن تطور مفاجئ يتعلق بمستقبل نادي النصر بعدما أشارت إلى استعداد تحالف يضم 5 مستثمرين لتقديم عرض رسمي من أجل الاستحواذ على النصر من صندوق الاستثمارات العام السعودي. وتأتي المفاجأة الأكبر في هوية أعضاء التحالف الذي يضم 1 البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد وهداف النصر، إلى جانب جيري كاردينالي الرئيس التنفيذي لشركة ريد بير كابيتال ومالك نادي ميلان الإيطالي، بالإضافة إلى رجال أعمال إبراهيم المهيدب ومحمد الخريجي وشرف الحريري. وبحسب ما أوردته صحيفة أبولا البرتغالية، فإن دخول رونالدو في هذا التحالف قد ينقل علاقته بالنصر إلى مرحلة جديدة تماماً، بعدما ظل خلال السنوات الماضية الواجهة الأبرز للنادي داخل ملعب وخارجه. وفي حال نجاح عملية الاستحواذ لن يكون النجم البرتغالي مجرد قائد للفريق، وإنما سيتحول إلى أحد المستثمرين في النادي الذي ارتبط به منذ انتقاله إلى الدوري السعودي، في خطوة قد تمنحه دوراً أكبر في رسم مستقبل النصر. وتشير معلومات إلى أن التحالف يسعى لتقديم عرض الاستحواذ على النادي من صندوق استثمارات العامة الذي يملك حصة مسيطرة في النصر مثل بقية الأندية الأخرى، لتصبح المفاوضات المقبلة نقطة فاصلة في مستقبل النادي. وتكشف صحيفة أبولا أن الخطة الاستثمارية للتحالف تتطلب التزام كل عضو من الأعضاء الخمسة بضخ ما يقارب 100 مليون دولار، أي أن المجموعة تستعد لتوفير رأس مال ضخم بهدف دعم عملية الاستحواذ ومستقبل النادي. ويضم التحالف إلى جانب رونالدو إذن كاردينالي مثل ما ذكرنا قبل شوي من الأسماء، كما أن وجود مالك نادي ميلان يضيف بعدا دوليا للمشروع، خاصة أن رجل أعمال أمريكي يملك خبرة في إدارة الأندية الرياضية والاستثمار في كرة القدم. وبحسب التقرير البرتغالي تدخل العملية حاليا مرحلة حساسة مع استعداد ممثلين عن ريد بيرد والتحالف لعقد اجتماع مع مسؤولي صندوق الاستثمارات العامة خلال فترة مقبلة لمناقشة العرض المقترح. شاكر عبد الرحمن.
2: والله شوف، احنا خلينا نتكلم على انه كخبر، وزي ما ذكرت انت وما في شيء رسمي، لكن الاستحواذ نقطة مهمة، لكن السؤال مثلا كريستيانو رونالدو هل بالتأكيد انه بيكون الاستحواذ بعد ما يعتزل او بعد ما يترك كرة القدم؟ لأنه نشوف فيه صعوبة لما يستحوذ وهو لاعب كرة قدم. النقطة الثانية اللي لفتت انتباهي وجود 5 مستثمرين، يعني النسبة مثلا كم بتكون؟ مثلا 15% لكل مستثمر، او بيكون نسبة اعلى لكريستيانو او لمالك نادي ميلان. شوف اذا انا فعلا حصلت هذا الخبر كان فعلا رسمي بعد فتره، فصراحه هي يعني نقطه ايجابيه بتحول للنصر بشكل كبير. ان جيت للعلاقات العالميه لكريستيانو رونالدو ومعرفته بالنادي وحتى طبعا احنا ما نختزله بالفريق الاول، لكن الاستقطابات، اذا كريستيانو رونالدو وجوده وحضوره في الدوري جلب نجوم عالميين، ما بالك نادي النصر اللي بيكون فيه له حصة نسبة في هذا النادي. انظر لهم جانب ثاني للرعايات، لما يكون فيه اسم مثل كريستيانو رونالدو بشهرته ونجوميته وحساباته المليار على حساباته، يعني لها دور كبير لجذب المستثمرين والرعايات. وبعدين في ميزة بالخمسة شركاء متنوعين يعني خبرة لاعب كرة قدم، في الاستثمار، في تملك الأندية والخبرة. إضافة يعني لا تنسى حتى يعني كريستيانو رونالدو بالتأكيد أنه يهتم بالأكاديميات. تخيلت لما يكون في أكاديمية كريستيانو رونالدو والإقبال الكبير، يعني هو بشكل عام أتوقع طبعا ما بيكون استثماري فقط للمادي، هو استثمار ل تقوية العلامة التجارية، وبالتأكيد أنها استثماري، لكن تقوية العلامة التجارية بحيث أنها تكون نادي النصر يعني يصبح من الأندية الناجحة بعد الاستحواذ. وهذا طبعا ما ننسى أن فيه نسبة للصندوق الاستثمار، يعني هذا خلينا نقول كشريك في مع المستحوذين على هذا النادي.
1: طيب نرجع للرباعية أمس، أنت بوجهة نظرك وش أسبابها الرئيسية؟
2: والله شوف، يمكن يعني تناخذها بشكل، يعني في اخطاء فرديه وفي اخطاء فنيه من المدرب. شوف انا ما بقول لك قوه العين، يعني العين فريق قوي وصيف الدوري الاماراتي وعنده اسماء مؤثره، لكن بصراحه ما هو اللي يفوز بالنصر باربعه، يعني النصر هو اللي خسر نفسه باخطاء واخطاء فرديه. يعني خليني اقول لك مثلا مدرب، يعني في اخطاء من المدرب، لكن خليني أسألك سؤال، وكهدف أول مؤثر، هدف أول مؤثر، يعني ايش ذنب المدرب لما يخطئ سعد الناصر في الكرة اللي أعادها؟ يعني أنا كمدرب أنا ما لي ذنب في هذه الأمور، لكنه برضه يؤخذ في بعض، يعني شوف كم جرب الخيبر وكوستا أكثر من مباراة، يعني في بعض الأمور الفنية حتى يمكن المختصين بدقة في الأمور الفنية يقرون بهذا الشيء الأخطاء اللي حصلت. لكن بس خليني أقول شيء مهم اللي هو عنوان، ترى ما هي كارثة خسارة النصر، يعني صحيح خسر بأربعة كبيرة، لكن يا أخي تتذكر العام الماضي الاتحاد خسر الجولة الأولى من الوحدة الإماراتي، والجولة الثانية من شباب الأهلي الإماراتي، والجولة الخامسة من الدحيل القطري، وترى تأهل الرابع. فإحنا ما نتكلم على التأهل والأمور هذه، الحمد لله يعني إن شاء الله ضامنين إن شاء الله الخمس فرق بقوتها وهي نسخة استثنائية. لكن أمس النصر كان مستحوذ، يعني يقول استحواذ بنسبة يعني 57% مقابل 43، لكن وش الأشياء التفصيلية؟ التسديدات يا أبو ماجد على المرمى، يعني من العين 7 تسديدات على المرمى، يعني تركيز مقابل 3، يعني شوف النصر مستحوذ على المباراة، لكن شوف التسديدات المركزة 7 للعين و3 على لما تجي للركنيات 10 للنصر و2 للعين، يعني في وصول للنصر لكن بصراحة ما في تركيز ولا في استغلال للفرص. بيستغل العين أخطاء من هدفين. يمكن الروح اللي فيها النصر ونعرف عن النصر، وحتى ترى ما هو أمام العين في المباريات الأخيرة ما نشوف الروح اللي فيها البطل اللي موسم الماضي. فيليكس يمكن أكثر لاعب إنه ننتظر منه يقدم الشيء الكثير، ما كان هذاك اللاعب اللي يعطيك. يعني شوف بعض المدربين في التحولات يركز على الضغط على حامل الكرة، وبعضهم لا، العودة سريعا. أمس ما شفنا ضغط على حامل الكرة، يعني لعيبة العين يروحون بالتحولات والمرتدات اللي حصلت. أنجلو كان مفترض أنه يلعب يعني أساسي، يعني بصراحة لاعب شفناه لما نزل وكيف تحرك، لأنه يا أخي هو يربط بين الوسط والهجوم ومتحرك ويساند في الدفاع. فبصراحة يعني يعني شوف غياب كومان و يعني يمكن غريب وأيمن كأوراق رابحة وممكن نستعين فيهم، ترى له تأثير، وترى لا تنسى أنهم يلعبون على الأطراف، فأعتقد أنها يعني هي ما هي كارثة اللي أجنى النتيجة أنها كبيرة ولا الخسارة يعني عادية في كرة القدم، وتعوض نظام البطولة يعني بكل سهولة يعني يتأهل الفريق.
1: ترى كلامك صحيح 100%، لأنه كان اللي في الصدارة مين الموسم الماضي اللي التأهل دور 16؟ الهلال صح؟
2: الهلال
1: وطلع من دور 16.
2: اي صحيح.
1: فمعناته أنت لو تأهلت الأخير مثل ما تفضلت الاتحاد مثلا، بس أضمن في الأدوار الإقصائية أنك ما تفوت منك عاد بعدين. لكن هنا نجي نقول توزيع الأدوار، توزيع الجهد بين تداخل المسابقات، دوري محلي ودوري آسيا، ونقول مثلا التوقف الدولي، نقول مثلا اللي مشاركين كأس السوبر، ونقول كذلك كأس الملك، توزيع الأدوار.
2: أيوة أبو ماجد، يعني حتى المدربين، يعني المدرب ترى أنت في خطتك تكتيكك في الدوري ترى غير كأس الملك، غير الدوري أبطال آسيا، أنت تلعب مفتوح الأجانب، وتكتيك غير مع فرق غير اللي أنت تعرفها وتلعب في الدوري، حتى المدربين ما يعني لا بد ان التكتيك وخططها تختلف من بطولة الثانية.
1: طيب اللعيبة المغاربة الحسين وسفيان رحيمي، حاب تعلق على عن أدائهم أمس، وهل كان أدائهم خاص في مباراة النصر ولا قدام الأندية السعودية بس؟
2: لا أنا أشوف أي نادي يلعب أمام فرق سعودية أو أي فريق يلعب أمام فرق سعودية ترى بيكون مختلف مهما كان. ولا تنسى طبعا ترى اللي يشاركون الآن في نخبة آسيا منهم اللي يشاركون ترى بطل دوري أو وصيف، يعني فرق قوية في دورية، أو مثلا زي السعودية واليابان بتكون مثلا أول خمس فرق إذا كان في ملحق للخامس، ففرق أنت ترى فرق قوية، فما بالك لما يلعبون أمام الفرق السعودية اللي فيها دوري عالمي، اللي فيها آخر نسختين حقق اللقب، اللي فيها نجوم عالميين، اللي فيها يخبي بيقدم أفضل ما عنده، واللياقة بتكون ضعف اللياقة اللي فيها، الإعلام السعودي، الجمهور السعودي، ترى ما هو سهل إنهم يعني يلعبون مستواهم العادي. صحيح رحيمي يعني سواء سفيان أو حسين يعني لاعبين عندهم إمكانيات، لكنهم استغلوا أخطاء، فنكون منطقيين، يعني الهدف الأول والهدف الثالث يعني في أخطاء استغلوها، وهذا ما يعيب ولا يقلل من اللاعب، بالعكس ذكاء من اللاعب. لكن يعني انت لما تقارنهم مثلا بساديو ماني، لما فيليكس، لما حتى كريستيانو رونالدو رغم اللياقه يعني ما تقارن بلاعب شاب، لكن في فرق كبير لما تتكلم على كومان، على انجلو، على يعني في فرق كبير بين حتى القيمه السوقيه. ابو ماجد في النصر تعال شوفها وشوف كم في فرعين، فهم لاعبين جيدين لكنهم استغلوا اخطاء النصر.
1: شوف تعاقدات احيانا تحتاج ذكاء فيها، ما تحتاج انك تتعاقد بمبالغ كبيره، يعني كوستا مثلا مقارنة في مثلا الحسين، هذا هو الأخ ترى الشقيق الأصغر لسفيان رحيمي، أمس يلعبون بقلب روح كانوا قاعدين يلعبون مع منتخبهم المغربي، يعني
2: يا سلام عليك يا سلام عليك أبو ماجد، أنت قلت كلمة الروح اللي ذكرتها قبل شوي. النصر صراحة يا أخي النصر الروح، تتذكر العام الماضي كيف مبارياتها يا أخي النصر صراحة الروح كانت مميزة فيه، إضافة إلى الجهاز الفني واللاعبين، لكن الروح كانت مميزة. المباريات الأخيرة هذه حتى مباراة الخليج ومباراة أبها، فوز على أبها وتعادل معها، ما كان مقنع صراحة الأداء. ليش؟ جزء منه ما في روح صراحة. وأمس يمكن شفنا يا رجل غريب، يعني المرتدات اللي كنت أقول لك إن ما تحس إن في حماس إني أنا أجري وراء اللاعب، إني التحامات قوية، إنه يكون في بصراحة كان مزعج لنا خسارة النصر بصراحة.
1: طيب استغل مزيد الوقت، روح لأخبار سفيرنا في القارة الأوروبية سعود عبد الحميد مع فريق لانس، طبعا هو يغيب بسبب إصابة وصنفت عنه إصابة قوية، تجمع شعير الدم في الشعيرات الدموية، أثر كدمة تعرض لها، واحتمال أنه كما أعلن في قائمة المنتخب الخليجي، منتخبنا في البطولة الخليجية لم يشارك، أنه احتمال حتى لا سمح الله في البطولة الآسيوية اعتبرنا في بداية يناير يمكن يتأثر هذا أو الإصابة وعدم انضمامه على اختياره في قائمة في بطولة آسيا. عن إصابة سعود عبد الحميد وعن غيابه اللي تزامن ترى مع خسائر لفريق لانس، يعني لعبوا تقريبا أربع مباريات كلها خسائر. سعود عبد الحميد الموسم الماضي ساهم في بطولة الكأس فرنسا وكأس السوبر ووصوله إلى مركز أهل فالنسيا لدوري أبطال أوروبا. الموسم هذا تزامن غيابه إلى التدهور اللي حاصل في نتائج لانس. خذ الكلام هذا من ناحية عاطفية، بس خذ كذلك من ناحية فنية، أنه فعلا غيابه، لأنه هو جبهة ما شاء الله تبارك الله، هو يغطي لك جبهة، فعالية حقتها عالية جدا من ناحية استلام والتسليم والضغط. وعن في احتمالية لا سمح الله غيابه عن الآسيوي كذلك، شو حاب تقول عبد الرحمن؟
2: صحيح، أنت تتكلم على لاعب يعني
1: أقل من دقيقة لو سمحت عشان الوقت واصل.
2: أبشر، أبدأ بالعقلية قبل الفني والبدني. يعني لاعب عقلية احترافية، كان أساسي وكان مؤثر مع فريق لانس. أنت تلعب يعني في دوري فرنسي، دوري قوي. أعتقد أنه يعني إن شاء الله يعني ما يطول إصابته، لأن الأجهزة الطبية يعني في فرنسا أعتقد أنه يعني

0: في غيابه، ومنتخبنا حتى بيتأثر، لكن إن شاء الله يعني في وجود محذري، في وجود عدد من اللاعبين إن شاء الله ما يكون التأثير كبير، ونتمنى له الشفاء العاجل.
1: أوكي.
0: يعني سعود من اللاعبين اللي صراحة نحبهم ونحب أدائهم.
1: شكرا غالي عبد الرحمن، تحياتي لك.
0: شكرا.
1: كان إذن معنا أحبتنا الإعلام الرياضي عبد الرحمن مشبب، الشكر يمتد كل واحد منكم حسن المتابعة، تقبلوا في حلقتنا لهذا اليوم. تحيات محدثكم علي يوسف في الإعداد والتقديم، وفي الإخراج فيصل في عيد. تمسوا على خير. الصدارة. الصدارة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء. الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
6: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
7: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
6: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
8: هوا بلادي، هوا بلادي.

يا هلا ويا مرحبا في كل من يتابعنا عبر أثير إذاعة الرياض وعبر تطبيق يا سعودي راديو بلس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساكم كل خير في حلقة جديدة من هوا بلادي في هذا اليوم الجميل والرائع، يوم الأربعاء ومساء الأربعاء. رحب فيكم خلال ثلاث ساعات بمشيئة الله، حنكون معكم بصحبتكم على الهواء مباشرة في نقل مجموعة من الأخبار والفقرات المنوعة في برنامج هوا بلادي، وإن شاء الله نستمتع وإياكم في هذه الرحلة الوطنية اليومية من الأحد وحتى الخميس، نتنقل فيها في أرجاء هذا الوطن لنتعرف على الجديد وعلى الفعاليات وعلى ما يحدث في بلادنا الغالية والعزيزة. ونتمنى إن شاء الله لكم وقت ممتع، كل من يتابعنا في هذا المساء نتمنى إن شاء الله الفائدة والمتعة

هذه أجمل تحية مني محدثكم علي الشيري ومن زميلتي تهاني عطيف في التقديم وفي الإعداد عائشة زير ونوفر خيم وهبة العمران في هذه الحلقة، وأيضا أجمل تحية من مخرجنا اليوم اللي رافقنا في هوا بلادي فيصل النفيعي. مساء الخير يا فيصل وكل الزملاء اللي طبعا يشاركوننا في العمل في برنامج هوا بلادي. أتمنى إن شاء الله نقدم لكم نبذة جميلة ورائعة منوعة من أخبار من فقرات منوعة. اليوم عندنا طبعا مجموعة من الفقرات، إن شاء الله هنتكلم عن فقرة فعاليات وعندنا ضيف فيها، وأيضا فقرة نبض السعودية، وأيضا فقرة استكشف السعودية، بالإضافة إلى حصاد المراسلين اللي عودناكم أنهم يكونون معنا يوميا من جميع مناطق المملكة ومحافظاتها ومدنها. نتحدث معهم نشوف شو الجديد، نتعرف على الجديد في هوا بلادي، وإن شاء الله ثلاث ساعات تكون ممتعة مفيدة لكل من يتابعنا عبر أثير إذاعة الرياض. نقول لكم يا مساء الخير ونبدأ وياكم فاصلنا الأول مع مخرجنا فيصل أنفي.

0: ويا هلا ويا مرحبا في كل من يتابعنا عبر أثير إذاعة الرياض وعبر تطبيق يا سعودي راديو بلس في برنامج هوا بلادي. ويا مساء النور للمتابع العزيز عبر هذا الأثير الجميل اللي يجمعنا معكم لمدة 3 ساعات. جولتنا اليوم ننتقل فيها إلى المنطقة الشرقية من الرياض، إلى المنطقة الشرقية، نروح نشوف الأجواء هناك ونشوف الفعاليات اللي موجودة في المنطقة الشرقية مع زميلنا صالح العجرفي. مساء الخير أبو زياد.
1: مساء الخير أخي علي، عليك وعلى الزملاء وكل من يتابع هذا الأثير الجميل.
0: يا مرحبا.
1: في بيت الثقافة الاستعدادات الحقيقية على قدم وساق لإقامة مجموعة من البرامج والفعاليات من الآن وحتى إن شاء الله يوم الاحتفاء بيوم الوطن، في ورشة بعنوان فني لوطني. الحقيقة مجموعة من الفنانات التشكيليات بيقدمون يعني تجارب حية للزوار وفرصة لتعلم كثير من المهارات. يمكن علي علاقة معظم الناس بالفن والرسم في حصة الفنية، ولكن من خلال هذه المعارض أو الفرص الحية لتجربة الرسم، الناس ما تبي والله تشوف لوحات فقط، تبي تجرب نفسها في الرسم واختيار الألوان. كل لون له يعني نمط أو أثر على الشخصية، وكل يعني فكرة أو حركة في الرسم لها أثرها وانعكاسها على شخصية الإنسان.
0: صحيح.
1: عشان كذا في هذه المعارض تكون فيه أحيانا اكتشافات لمواهب فنية مدفونة. بنتكلم حول هذا الموضوع مع ضيفتنا الفنانة والمدربة في الفن التشكيلي الأستاذة منال الغامدي. يا أهلا وسهلا.
2: يا مرحب، حياكم الله.
1: شو اللي ممكن يقدم في هذه الفعالية إن شاء الله للأهالي والزوار، وهل بالضرورة أن حضورها فقط من الفنانين أو المتذوقين الفن؟
2: حياكم الله. في البداية أول شيء اليوم الوطني اللي إن شاء الله راح نقدم فيه الورشة القادمة بإذن واحد أحد، شرطنا الأساسي ما يكون فنان، يعني مش أي واحد يمسك القلم والريشة والألوان يكون فنان. ممكن أنت تكتشف نفسك فجأة وأنت قاعد مع أصحاب من الفنانين. ورشتنا إن شاء الله بإذن الله تعتمد على التلوين، الميكس ميديا، الهاند ميد، كل شيء بيدك أنت تصنع بنفسك له قيمة كبيرة عندنا ويكون عندك قبلنا طبعا. فإن شاء الله تكون تجربة جميلة بإذن واحد أحد، ويكون المشاركين مستمتعين. الأهم شيء في ورشتنا هذه إن شاء الله أنه يكون يستمتع أثناء العمل الفني وليس ينجز العمل الفني.
1: شو الفرق بين أن إحنا نتفرج على لوحات أو حتى أحيانا في الجوال نمر على لقطة أو صورة لوحة، بين إحنا بين أن إحنا بنفسنا نرسم ونجرب هذا الشيء؟
2: بالنسبة لهذا الشيء، إذا شاف الشخص لوحة جميلة وعجبته، هذا اعتبار كأنه متذوق للفن أو حاب الألوان، حاب الجو الرسم، حاب الجو الجميل هذا. لكن لما نعطيه فرصة أنه يطبق هذا الفن، صدقني راح يطلع شيء جميل، وإن كان يحتاج بعض التكنيك أو بعض الملاحظات أو التوجيهات، لكن ما يمنع أنه يجرب، ممكن يكون أفضل هو مني طبعا.
1: لما نجرب نتوقع أنه يصير في تركيز عالي، تخف علينا شيء من الضغوطات النفسية، أحيانا حتى الأفكار السيئة فجأة ألاقي نفسي ارتحت، شعرت براحة كده بعد ما رسمت. ليش؟
2: كلامك صحيح يا أستاذ صالح، بالعكس هذا اسمه العلاج بالفن. كل شخص على وجه الأرض هنا سواء في السعودية أو غير السعودية، سواء كان تعبان أو إنسان شخص عادي، إذا دخل مجال العلاج بالفن مع فنان متمكن سواء بالفن التشكيلي أو بالفن الرسم العصبي أو بالهاند ميد، صدقني هذا الفن إذا دخل فيه وكان في حالة نفسية أو ضغوطات عمل أو جهد في الحياة أو روتين ماشي عليه، أول ما يدخل في مجال العلاج بالفن ويطبق الشيء اللي كان قدامه حتى لو يلون بس بالألوان، والله يطلع من المود هذا في تقريبا في أقل من 5 دقائق، وتتحسن نفسية وتأثر تأثير كبير، حتى تحس بالراحة وإنه ما يبغى حتى يوقف أثناء الشغل أو أثناء التلوين.
1: أنه يمكن في البداية ما يعني يقتنع أنه هذا الشيء له أثره، أو أنه يقول يعني بضيع وقتي وأنا ماني فنان.
2: صحيح كلامك، وجتني هذه الرد، هذا جاني كثير، أنا ما أعرف، أنا ما أعرف ألون، أنا ماني فنان. قلت له مش شرط، أنت جرب، بس امسك القلم أو امسك اللون، امسك الفرشة، بس انطلق. والله العظيم ينطلقون بعضهم ولا يقدرون يوقفون، يقول نبغى نكمل عادي، يعني حسن استحون مني، فأقولهم كملوا. بالعكس أنا أنبسط لما أشوف أحد يلون معي أو يشتغل معي، أعرف أنه كان محتاج هذا الشيء.
1: بعضهم يمكن يفكر أنه تجهيزات الفنية مكلفة ومن محلات خاصة، يبدو أنه مجرد أني أبدأ بألوان حتى لو بسيطة هو مجرد يعني تفريغ نفسي عن طريق اليد.
2: صحيح يا أستاذ صالح، هذا الكلام الصح. مش شرط أنك تسوي لك ركن خاص، وإنه لا والله الطاولة العادية اللي عندك في البيت في الصالة تحط لك ألوان مائية أو ألوان فلمستر، ورقة A4 المقوى، وابدأ بس مش يدك حركها، أو بعض الدفاتر الموجودة الآن في السوق اللي هي تخدم فن المندالة اللي يخدم التلوين فقط. إذا قعدت على هذا الشيء والله بس نص ساعة باليوم، صدقني لتطلع المود عندك متغير بشكل كبير، وما فيها أي تكاليف، شيء بسيط جدا والله، ما تكلف تقريبا 20 ريال.
1: حتى أطفالنا لما مثلا نطمح أنهم يكونون شيء معين، طبيب، مهندس، شيء، وشفناه يرسم أو يلون، لا نجي نقول أنه هذه مضيعة وقت. يعني قد تكون هذه مهارة ناعمة بالإضافة إلى التخصص اللي نبغاه.
2: صحيح كلامك. أي طفل سواء كان صغير أو كبير أو حتى شاب دارس موظف، لما يسوي أي شيء بالقلم أو بالألوان، رجاء مني أنا خاص، لا حد يقول له هذا شيء خبيث، لا حد يقول له أنت ضيعت وقتك، ترى هذه قسم بالله أنها علاج. وأنا قاعد الآن يفرق طاقة هم مش حاسين فيه اللي حوله، يمكن كان في عنده ضغط نفسي بس يحتاج أنه يفرغ، لأنه ما هو قادر يقول باللفظ. فهذه التعبير أوسع وأعمق للشخص نفسه، لأنه يعبر عن اللي في داخله بالطريقة هذه. ولازم التحفيز، أنا دائما أقول التحفيز رقم واحد، إذا حفزت والله تلقى شخص متقبل ومنجز، إذا ما حفزت تلقى بلوك.
1: بالتوفيق لك الفنانة منال الغامدي، يعطيك العافية، وإلى المزيد إن شاء الله من الإبداع من ما ترسمين، والإبداع فيما تقدمين لعالم الفن أو المتذوقين أو حتى الأشخاص العاديين.
2: الله يعطيك الصحة والعافية أستاذ صالح، وما قصرت، وأنا من هذا المنبر الجميل أدعوكم للمشاركة معي في هذه الورشة، إن شاء الله تستفيدون أكثر مني، أنا متأكدة وأوعدكم راح تستمتعون وتطلعون مواهبكم أكثر من الحضور فقط.
1: إذن أخوي علي، هذا الإبداع وهذه يعني اللمسات البسيطة اللي تبدأ معك قد تكون مشروع فنان فيها حضور فني لافت، فيها دخل مادي لا بأس فيه، وأيضا فيها يعني صحيح. تفريغ لطاقة قد تكون أنت بحاجة إلى تفريغها وأنت ما تشعر.
0: أخوي صالح معليش، يعني متى تبدأ هذه الورشة؟ للمثلا يبغى يزورها بيت الثقافة بأطفاله أو بنفسه يعني ويحضر، متى حتبدأ إن شاء الله؟
1: هي من الأيام هذه موجودين، لكن الورشة نفسها إن شاء الله يوم 23 سبتمبر،
0: اللي هو اليوم الوطني.
1: نعم.
0: جميل. الله يعطيك العافية صالح، شكرا لك ولضيفتك الكريمة، وفعلا يعني ورشة جميلة ورائعة لاكتشاف المواهب والأفكار الجديدة. وما هي من اشتراطات أنك تكون فنان تشكيلي عشان تحضر مثل هذه الورش، لا بالعكس، هم يبغون اللي ما هو فنان تشكيلي يحضر يتعلم ينقل أفكاره الجميلة والرائعة، يشيل الضغط عن نفسه، هي مواهب وهوايات جميلة ورائعة. يعطيك العافية صالح، شكرا لك.
1: شكرا.
0: لا يعطيك العافية.

وما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي وفي بدايات هذه الحلقة. نتمنى إن شاء الله لكم الفائدة والمتعة في الفقرات المتبقية في جولتنا اليوم، هذه الجولة الوطنية في هوا بلادي. نروح إلى فاصل ونرجع نواصل برنامج هوا بلادي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي، ونتمنى لكم يوم جميل برفقة مستمعينا طبعا ومستمعاتنا، مراسلينا ومراسلاتنا، وكذلك ضيوفنا في كل حلقة من حلقات هوا بلادي. واليوم ناخذكم مستمعينا للمدينة المنورة وزميلنا محمد العلوني. حياك الله يا محمد.
1: حياك الله محمد.
2: يا هلا تهاني، مساك الله بخير، واسعد الله مساكم جميعا بالخيرات والبركات.
1: حياك الله يا محمد، شلونك؟ ان شاء الله بخير.
2: ابشرك بخير الحمد لله. كيف صحتكم؟
1: الله
2: يحييك. ان شاء الله بخير.
1: كيف الاجواء عندكم في المدينة؟ ان شاء الله انها طيبة وزينة.
2: ما شاء الله زينة. كيف ونحن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأجواء جميلة ما شاء الله تبارك الله.
1: سلام الله يزيدك.
0: أه محمد، اليوم وين متواجد؟
2: والله تهاني موجود في متحف نافذة من الماضي. نعم، يعد من أبرز المعالم التراثية والمتاحف على مستوى المدينة المنورة. يا تهاني.
0: جميل جميل ما شاء الله تبارك الله. تفضل، المايك معك.
2: شكرا تهاني. هذا المتحف يشارك في المناسبات الوطنية ويضم أكثر من 50,000 قطعة أثرية ونادرة تم جمعها على مدار أكثر من 30 عاما من قبل صاحب هذا المتحف المتميز بالمدينة المنورة، وهو ضيفي في هذه الرسالة، إنه صاحب متحف نافذة الماضي الأستاذ ناصر الغامدي. مرحبا بك.
3: أهلا وسهلا بك وبإذاعة الرياض.
2: أخذنا بجولة تعريفية على المتحف ونبلع عن هذا المتحف.
3: نرحب بكم مجمل ترحيب. المتحف هذا يحتوي على نوادر التراث العرب السعودية منذ تأسيسها على يد الله بإذن الملك عبد العزيز، ثم الملك سعود، ثم الملك فيصل، ثم الملك خالد، ثم الملك فهد، ثم الملك عبد الله رحمه الله جميعا، وبعض النوادر من عهد الزاهد عهد الملك سلمان حفظه الله وعراب الرؤية الأمير محمد بن سلمان.
2: نعم. أخي ناصر، أبرز ما يحتوي هذا المتحف؟
3: يحتوي التعليم، المجلس الشعبي. بفضل الله سبحانه وتعالى أسسنا متحف على مستوى المملكة العربية السعودية.

0: خاص أو قطاع حكومي، ونفخر بخدمة هذا الوطن في مختلف أنحاء المملكة.
1: أخي ناصر، هل تتذكر أول قطعة حصلت عليها أو بدأت بعد ذلك هذا المثل؟
0: في البداية أنا كنت انطلقت في جمع الأحجار والتفكر في خلق الله، إن في خلق السماوات والأرض اختلاف، ثم تطورت الفكرة إلى أن أسس متحف، فبدأنا بالتعليم، ثم بدأنا بالعوامل القديمة، وركزنا على الصناعة السعودية القديمة، فتفخر يفخر ماضينا بأن له صناعات قديمة، شغل يدوي خالي من أي تدخلات خارجية بفضل الله سبحانه وتعالى.
1: ما شاء الله، كم قطعة موجودة في هذا المتحف؟
0: والله هي أنت قلت فوق 50,000 وهو فوقها يمكن تقريبا 20.
1: ما شاء الله،
0: في هذا المجال قرارت تقريبا 31 إلى 32 سنة. أيضا أفخر بفضل الله سبحانه وتعالى أني أحتفظ بمناهج أبنائي الدراسية من أول ابتدائي حتى تخرجوا من الجامعة، بعضهم مهندس ودكتور، وهذا فخري واعتزازي بديني وملكي ووطني.
1: طيب، أقدم هذه القطع الموجودة حاليا في هذا المتحف نافذة الماضي؟
0: طبعا عندنا أول عملة سكت في العهد السعودي عام 1343 من النحاس، سكت في مكة المكرمة، وهذه نعتبرها أغلى وأفضل شيء، وهي تحمل رمز وطني قديم لنا ومحب لنا كامل الحب الملك عبد العزيز طيب الله براه، وانطلق على هذا الموال. كل شيء في هذا المتحف نعتبره غالي علينا.
1: جميل جدا. ما هي المشاركات التي نفذها المتحف، خاصة مشاركاته الوطنية في المنطقة أو على مستوى المملكة العربية السعودية؟
0: بفضل الله سبحانه وتعالى سنتين على التوالي شاركنا في ثقافات شعوب ودول في الجامعة الإسلامية، ولنا أيضا مشاركات في الموارد البشرية بمختلف قطاعاتها، لنا أيضا مشاركات في إدارة التعليم، لنا عدة مشاركات يعني تفوق 60 مشاركة بفضل الله وتوفيق.
1: جميل. ومن يريد أن يزور هذا المتحف أستاذ ناصر، وقت الزيارة؟
0: طبعا المتحف مفتوح والدخول مجانا بدون رسوم، نرحب أي وقت خاصة أني متواجد، نرحب بالجميع.
1: موقع المتحف
0: في المدينة المنورة مخطط البدراني.
1: جميل جدا. حقيقة أختي تهاني، أعداد كبيرة من القطع الأثرية والقديمة متواجدة في هذا المتحف الذي يعد من المتاحف المتميزة على مستوى منطقة المدينة المنورة، خاصة أن هذا صاحب المتحف الأستاذ ناصر اهتم بنفسه على تجميع القطع الأثرية والقديمة وعلى مستوى المملكة العربية السعودية. شكرا أستاذ ناصر، كنت معنا ضيفا في هذا المساء في برنامج بعدها.
0: شكرا لك وإذاعة الرياض والزملاء في الرياض
1: وهو بلادي، أتمنى لكم التوفيق
0: ونتمنى لهم التوفيق وإلى التقدم والمزيد من العطاء في خدمة هذا الوطن.
1: ومن متحف نافذة من الماضي أعود إليك أختي تهاني وإلى كل المستمعين والمستمعات، مع الشكر والتقدير للزملاء والزميلات ولكل من يستمع إلينا من الإخوة والأخوات.
2: ما شاء الله تبارك الله، الله يعطيكم العافية، شكرا لهذه التغطية الجميلة المتميزة الحقيقة أخ محمد، شكرا كذلك لضيفك الكريم، بإذن الله يكون لنا زيارة لهذا المتحف في قابل الأيام بإذن الله
1: إن شاء الله. شكرا تهاني،
2: يعطيك العافية، شكرا لك.

0: وطبعا هوا بلادي مستمر معكم
1: أكيد.
0: ويا تهاني أكيد عندنا فقرات إن شاء الله، وإن شاء الله هنبدأ فيها بعد الفاصل إن شاء الله القادم، نبدأ فقراتنا المنوعة اللي اعتدنا دائما على تقديمها في هوا بلادي، بالإضافة إلى المراسلين وفقرات إن شاء الله منوعة من الأخبار السياحية والترفيهية في مملكتنا الحبيبة من خلال برنامج هوا بلادي. نروح إلى فاصل، راجعين نكمل هوا بلادي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في برنامج هو بلادي. وكما عودناكم في ختام ساعتنا يكون عندنا لقاء حول الفعاليات المقامة في المملكة العربية السعودية. واليوم نتحدث عن أسبوع القانون اللي يقترب من ختام فعالياته بعد أيام حافلة بالجلسات واللقاءات التي جمعت أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنخبة من الخبراء والمختصين في المجال القانوني. الأسبوع اللي نظمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاميين ناقش مجموعة من الموضوعات المرتبطة بواقع الأعمال من العقود والشركات وتسوية المنازعات إلى أنظمة الشركات والشركاء والامتياز التجاري، وذلك ضمن جهود تعزيز الوعي القانوني لدى المنشآت ودعم استمرارية ونمو أعمالها. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن تكون معنا ضيفتنا الأستاذة لطيفة المهوس، مدير إدارة عمليات مراكز دعم المنشآت. حياك الله أستاذة لطيفة.
1: يا هلا وسهلا تهاني، حياك الله.
0: يا هلا ومرحبا فيك. اليوم نتحدث عن أسبوع القانون. خلينا نسلط الضوء على أبرز الجلسات والموضوعات اللي شهدها هذا الأسبوع.
1: طبعا الحمد لله احنا قربنا من اختتام اسبوع القانون، احنا بدينا من الاحد واليوم ان شاء الله يعني لازلنا مستمرين الى اليوم غدا ان شاء الله. نفذنا عدد كبير للامانه من الموضوعات، لاكثر من 40 موضوع شارك فيها اكثر من 50 جهه. كانت الموضوعات يعني ربطناها بشكل مباشر على تحديات اللي الفعليه اللي تواجه رواد الاعمال خلال رحله مشاريعهم، وناقشنا جوانب عدة سواء من مرحلة تأسيس المنشأة وجوانبها القانونية مرورا بالعقود والشركاء والحوكمة وغيرها إلى مرحلة حتى وصولا إلى التحكيم وتسوية النزاعات وكيف المنشأة يعني تكبر وتنمو. والحمد لله يعني حضر الأسبوع إلى الآن ما يقارب 2000 ومستمرين إن شاء الله في هذا الأسبوع.
0: جميل جدا. يمكن يعني حدث كثير من النقاشات كما ذكرتي أستاذة لطيفة في معرض حديثك، لكن في ضوء ما طرح خلال فعاليات أسبوع القانون، ما أبرز الجوانب القانونية التي تهم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتنعكس بشكل مباشر على أعمالهم؟
1: أعتقد أن من أهم ما تشفيناه من خلال الأسبوع أن الجانب القانوني ما هو مجرد موضوع نلجأ إليه فقط لما تحدث مشكلة، إنما هو جزء أساسي من إدارة المنشأة من اليوم الأول. فكانت من أبرز المواضيع اللي تم رواد الأعمال بشكل مباشر كانت العقود والعلاقات مع الشركاء وكيف يكون الأدوار والصلاحيات وآلية اتخاذ القرار. فكان أنت يعني لاحظنا في الأسبوع أن كلما ارتفع وعي القانوني مبكر لرائد الأعمال أصبحت القدرة أكبر على حماية المنشأة واتخاذ القرار أفضل إن شاء الله في المستقبل.
0: ما شاء الله تبارك الله. بعد إقامة فعاليات أسبوع القانون في عدد من مدن المملكة، ما الذي يتطلع الأسبوع إلى تحقيقه من ناحية رفع الوعي القانوني وكذلك دعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة واستدامتها؟
1: الحمد لله تاني يعني زي ما ذكرت أسبوع القانون احنا نفذناه في مراكز اللي تابعة للمنشآت برياض وجدة والخبر والمدينة، بالإضافة إلى تفاعل الغرف التجارية معانا تبوك والقصيم وينبع والباحة وجادة 30 في جازان الأحساء. طبعا هذه الفعاليات والمدن اللي شاركت بالإضافة إلى تواجدنا الافتراضي ما ينتهي دورنا بعد انتهاء الأسبوع، بالعكس أنه ينعكس أنه يعني نشوف هذا الشيء اللي قدمناه في الأسبوع أنه كيف ينعكس على ما تم تقديم طريقة تعامل أصحاب المنشآت من هالجوانب القانونية في أعمالهم. طبعا يعني نتطلع أن يكون لدى رائد الأعمال وعي أكبر بأهمية الاستشارة القانونية المبكرة، مراجعة العقود مبكرا وتنظيم العلاقة وحقوقة منشأته والتزامه، وحرصنا أنها تكون متواجدين في أكبر نطاق ممكن لأهمية هذا الموضوع.
0: ما شاء الله جميل جدا. الحقيقة أستاذة لطيفة يعني تشكرون على هذا النوع من الجلسات الحوارية التي تقدم من خلال أسبوع القانون، لكن عندي يعني سؤال بسيط. يمكن أنت متخصصة في إدارة عمليات مراكز دعم المنشآت، بس احنا كافراد ايضا نحتاج الى يعني تنمية معرفتنا بالجوانب القانونية، خصوصا انه كثير من الاشخاص مثلا يطمح الى الدخول الى بعض المشاريع الصغيرة، المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يحاول انه هو يكون له مساهمة هنا وهناك، فيحتاج الى معرفة بعض الجوانب القانونية.
1: صحيح، عشان كذا احنا حرصنا تهاني ايضا في منشآت انه ما يوقف دائمنا بانتهاء الاسبوع.
0: حلو.
1: احنا متواجدين طوال السنة، عندنا في تطبيق نوافذ وفرنا نخبة من المستشارين القانونيين اللي يقدمون خدماتهم للأفراد.
0: جميل.
1: بشكل مجاني. جميل. يقدر اي فرد يدخل ويحجز جلسة مباشرة مع احد مستشارين القانونيين ويستشير قانونيا قبل ما يتخذ اي خطوة في في ريادة الاعمال، سواء من عقد، من استشارة، من معرفة. طيب إيش الإجراءات الحكومية؟ كيف تتجنب مثلاً الوقوف في المخالفات وغيرها؟ هذه كلها وفرناها تحت منصة واحدة اللي هي نوافذ منشآت.
0: ما شاء الله تبارك الله، جميل جداً. الأشخاص اللي يحبون يسجلون في مثل هذا النوع من الفعاليات أو يطلعون عليها أو يطلعون على الجلسات أو يكون عندهم خلفية عن أسبوع القانون، متى يقام، متى ينتهي، وفي أي مدينة، كيف ممكن يحصلون على المعلومات؟
1: احنا تهاني للأمانة متفاعلين جدا جدا في منصة اكس تبع منشآت، فاحنا دائما نحرص انه في بداية كل شهر نرسل يعني او ننشر رزنامة بجميع الفعاليات والأنشطة اللي راح ننظمها في منشآت، وكل بداية شهر عندنا رزنامة جديدة تهم رواد الأعمال ان شاء الله، فيقدرون يطلعون فيها على منصة اكس.
0: ما شاء الله، شكرا لكم يعني على هذا التفاعل الحقيقة. شكرا لك ايضا استاذ لطيفة على قبولك دعوتنا اليوم تواجدك معنا في هوا بلادي.
1: يعطيك العافية، أهلا وسهلا.
0: شكرا جزيلا لك.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، وما زلنا معكم في العديد من الأخبار والتغطيات في مختلف مناطق المملكة. وهذا الخبر حول أمانة الشرقية اللي تطلق مبادرة بيئية أو مبادرة بيئية لتنظيف أعماق البحر بالتزامن مع اليوم العالمي لتنظيف الشواطئ. بتفاصيل الخبر، أطلقت أمانة المنطقة الشرقية مبادرة بيئية لتنظيف أعماق البحر في سواحل المنطقة، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لتنظيف الشواطئ بمشاركة عدد من الغواصين ومدربي الغوص، وذلك بهدف حماية البيئة البحرية والحد من مصادر التلوث وتعزيز الاستدامة البيئية بالمنطقة. أوضحت أمانة المنطقة الشرقية في المبادرة أنها تأتي ضمن البرامج والمبادرات البيئية اللي تنفذها الأمانة لتعزيز المحافظة على البيئة البحرية ورفع مستوى الوعي بأهمية حماية الموارد الطبيعية، مؤكدة أن العمل الميداني المتخصص يمثل أحد المسارات الهامة في معالجة الملوثات والمخلفات والحد من آثارها على الحياة البحرية. أكدت الأمانة أن المبادرة تعكس حرصها على توظيف الكفاءات المتخصصة وتعزيز الشراكة مع أفراد المجتمع والمهتمين بالعمل البيئي، بما يسهم في المحافظة على الموارد الطبيعية واستدامتها، وتحقيق كذلك مستهدفات رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بحماية البيئة والموارد الطبيعية وتعزيز الاستدامة وتحسين جودة الحياة. في إطار هذا الخبر وما يقدم من أمانة الشرقية في هذه المبادرة، الحقيقة أنه كل الأمانات تسعى إلى الحفاظ على الشواطئ، الحفاظ عليها نظيفة داخل البحار كذلك. لماذا؟ لأن هذا الأمر ينعكس على طبيعة البيئة في البحار، بالإضافة إلى ملائمة البيئة للحيوانات البحرية. الكائنات الحية البحرية يعني تتعرض لملوثات كبيرة، لأضرار كبيرة جدا من خلال طبعا هذه النفايات اللي يتم رميها في البحار. نعرف أنه في فترة يمكن سابقة كان العلم أو المعرفة بهذا الأمر يعني كانت قليلة أو بسيطة أو محدودة، لكن من واجبنا أن احنا نعزز الوعي ونرفع مستوى الوعي بأهمية حماية الموارد الطبيعية. هذه الفعالية التي أو هذه المبادرة التي تقدمها أمانة طبعا المنطقة الشرقية تنظيف أعماق البحار وتنظيف السواحل للمنطقة، هي الحقيقة المفروض أنها تكون واجب لكل مواطن ومواطنة يذهب إلى السواحل للاستمتاع بجمالها وجمال المنظر فيها، وكذلك المحافظة على الطبيعة البيئية والكائنات الحية فيها. مستمعينا، احنا ما زلنا معكم في برنامج هوا بلادي، بس بنروح الفاصل وراجعين لكم.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

السادسة مساء في الرياض. هذا موجز لأهم وآخر الأنباء على قراءته حورية السبيعي، أهلا بكم. المملكة تجدد على حقها المشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمن الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن. إدانات دولية وإقليمية واسعة لمحاولة ميليشيا الحوثي استهداف مكة المكرمة. قادة القوات البرية بالقوات المسلحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يختتمون أعمال اجتماعهم 24 في البحرين. الجوازات تصدر أكثر من 22,000 قرار إداري بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. وزارة البلدية تؤكد استفادة أكثر من 180 برنامجا تنمويا و 112,000 مستفيد من برامج القطاع غير الربحي خلال النصف الأول من 2026. هيئة العقار تعلن عن بدء أعمال السجل العقاري لثلاث قطع عقارية بمنطقة المدينة المنورة. الصحة تعلن بدء تقديم لقاح الإنفلونزا الموسمية وتؤكد إتاحة حجز المواعيد عبر تطبيق صحتي. مستشفى التخصصي يعالج طفلين بقلب متبرع واحد في أول إجراء من نوعه بالشرق الأوسط وأوروبا. دولياً القوات المسلحة اليمنية تستهدف تحركات وعناصر الميليشيات الحوثية في الساحل الغربي. وفي الخبر الأخير، وزير الخارجية الصيني يشدد على ضرورة تحلي طهران بالحكمة وضبط النفس والعودة إلى طاولة المفاوضات. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
3: السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: معك في زحمة أشغالك والطريق مشوار.

0: أنت من وناستك من السانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
5: هوا بلادي، هوا بلادي.

حياكم الله معنا في هوا بلادي، نرحب فيكم وفي ساعتنا الثانية في هذا اليوم يوم الأربعاء، وهذا مساء جميل من مساءات أيام من الأسبوع يوم الأربعاء، له نكهة خاصة أنه يعني قريب من يوم الخميس ونهاية الأسبوع. إحنا ما زلنا معكم متواصلين في هوا بلادي في فقراتنا المنوعة والمختلفة اللي من خلالها نزور مناطق المملكة ونتعرف على فقرات متنوعة مثل فقرة فعالية وفقرة نبض السعودية وفقرة استكشف السعودية. إن شاء الله حتكون معنا هذه الفقرات بمشيئة الله وضيوفها الكرام لإطلاعنا عن المزيد من المعلومات عن المواضيع المختلفة في هذه الحلقة. نروح إلى خبر عن أمانة نجران، حيث تعزز جودة الحياة عبر أعمال تهيئة المنتزهات والحدائق. حيث واصلت أمانة منطقة نجران أعمال العناية والصيانة بالمنتزهات والحدائق خلال شهر أغسطس الماضي ضمن خططها المستمرة للارتقاء بالمشهد الحضري وتعزيز جودة الحياة بما يعزز جاذبية الوجهات السياحية والترفيهية ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار. الأعمال شملت خلال شهر أغسطس العناية بالمسطحات الخضراء بلغت مساحة 282 ألف متر مربع، إلى جانب تقليم 14,300 شجرة وشجيرة وصيانة 600 عمود إنارة، إضافة إلى أعمال الصيانة في 5 ساحات و23 ممشى. وتضمنت الأعمال كذلك صيانة الألعاب والملاعب بمساحة بلغت 640 متر مربع وصيانة 36 دورة مياه، إلى جانب صيانة 7 شلالات و41 نافورة. وهذه كل هذه الأعمال ضمن أعمال الصيانة الدورية للمحافظة على كفاءة المرافق العامة وجاهزيتها. المتحدث الرسمي لأمانة نجران الأستاذ عبد الله الفاضل أوضح أن الأمانة تواصل تنفيذ أعمالها الميدانية وبرامج الصيانة والعناية بالحدائق والمرافق العامة بما يسهم في رفع كفاءة المرافق، تعزيز جودة الحياة وتحسين المشهد الحضري، توفير بيئة حضرية جاذبة وآمنة لأهالي المنطقة وزوارها. يعني هذه من الخطوات الجميلة لتحسين جودة الحياة في الأحياء وفي المناطق، وحنا بدأنا نلاحظها بشكل كبير الآن في كل حي منتشر حدائق خاصة في الحي، يعني لإعطاء أهل الحي يعني أجواء جميلة ومريحة لهم للتنفس وممارسة

ممارسة الرياضة والاستمتاع برياضة المشي، وأيضا يعني لما أنت تكون في أو يكون عندك حديقة خاصة في الحي، يعني تشعر أنه في توفر أماكن جميلة رائعة، شجيرات وأشجار والحدائق هذه اللي افتقدناها فترة طويلة، ولكن الحمد لله الآن هناك يعني من مستهدفات رؤية المملكة السعودية الخضراء، ويعني تعميم هذه الحدائق في أحياء مدينة الرياض وأحياء المملكة عامة. فتشكر الأمانات على هذه الجهود اللي تقوم بها، وأيضا على الأعمال الصيانة الميدانية اللي من خلالها تحافظ على هذه الحدائق والمرافق العامة. احنا ما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي.

0: طبعا نروح إلى فقرة نبض السعودية، وفي خطوة جديدة نحو استكمال منظومة التسجيل العقاري في المملكة، أعلنت الهيئة العامة للعقار ووزارة العدل حصر تنفيذ التصرفات العقارية عبر السجل العقاري في منطقة حائل وعدد من مدن ومحافظات المنطقة الشرقية بدءا من 22 سبتمبر 2026، وذلك بعد اكتمال إعلان التسجيل العيني للعقار في النطاقات المشمولة. يشمل الإجراء عدد من التصرفات العقارية من بينها نقل الملكية والتجزئة والفرز والدمج والرهون وإدارة الحقوق والقيود والالتزامات، على أن يعلن تباعا عن تطبيقه في بقية مناطق ومدن المملكة وفق جاهزية كل منها. ولتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع طبعا ينضم معنا ضيفنا الأستاذ يزيد بن صالح اليحيى، المتحدث الرسمي للسجل العقاري. حياك الله أستاذ يزيد.
1: الله حيك، رحب فيك أخوي علي والسادة المستمعين.
0: حياك الله. خلينا في البداية نتكلم وش يعني حصر تنفيذ التصرفات العقارية عبر السجل العقاري.
1: اليوم القطاع العقاري يشهد تحولات تطويرية كبيرة، أبرز هذه التحولات انتقال توثيق العقارات من وزارة العدل إلى السجل العقاري، ذلك ضمن جهود تطوير القطاع ورقمنته حتى يكون أكثر فعالية وموثوقية. تم الإعلان عن حصر تنفيذ التصرفات العقارية الواقعة في منطقة حائل كاملة وتسع مدن ومحافظات في المنطقة الشرقية عبر السجل العقاري. الهدف منه هو توحيد الإجراءات، رفع الكفاءة التنفيذ وتحسين التجربة. طبعا المنظومة التشريعية أو المنظومة التشريعية العقارية في المملكة ما تعالج التعاملات العقارية كإجراءات متفرقة، تتعامل معها كمنظومة حقوق متكاملة تقوم على التسجيل العيني للعقار. طبعا سابقا كان في عدة منصات تتعامل فيها أو يتعامل فيها المتداول في القطاع العقاري بين وزارة العدل بين السجل العقاري، اليوم قاعدين نمشي بشكل مرحلي حتى تكون بشكل كامل من خلال السجل العقاري. البداية كانت من مدينة الرياض قبل 3 شهور تقريبا، اليوم احنا نتكلم عن منطقة حائل كاملة وتسع مدن في الشرقية، والقادم مستمر بإذن الله.
0: يعني إن شاء الله حيكون يعني منتشر في جميع مناطق المملكة، لكن احنا ليش بداية الآن حصر التطبيق في منطقتين؟ متى نشوفه إن شاء الله في جميع مناطق ومدن أخرى في المملكة؟
1: طيب الإجراء ما تم كذا بشكل مفاجئ، الإجراء تم على شكل مرحلي وبشكل سلس. اليوم كانت البداية بإعلان مناطق بشكل منفرد، كل منطقة عقارية المقصود فيها نطاق عقاري معين، مجموعة أحياء قلنا الملاك العقارات تعالوا بادروا سجلوا عقاراتكم. بعد ما أعلنت هذه المناطق العقارية واكتملت المدن المحددة والمنطقة حائل بشكل كامل معلنة للمستفيدين، بعدها بدينا نقول الناس تعالوا قدموا و سجلوا عقاراتكم. بعد ما اكتمل الإعلان بدينا في موضوع حصر التصرفات. اليوم الإعلان بالشكل هذا هو تأكيد أنه هذه المناطق أعلنت بشكل كامل من السجل العقاري، وطبعا هو بناء نتيجة على بناء تشريعي تنظيمي تراكم من الهيئة العامة للعقار باعتبارها المشرع للقطاع العقاري، أيضا بالشراكة مع الجهات العدلية والتنظيمية، كذلك بناء على جاهزية البنية التقنية والخرائط الجيومكانية من قبل السجل العقاري. جميع تلك الجهود لله الحمد أسهمت في هذا الانتقال من تعدد الإجراءات إلى منظومة عقارية موحدة أكثر كفاءة. طبعا هل هذه هي النهاية؟ لا، هذه المرحلة الثانية. المرحلة الأولى نقدر نقول أنها أول خطوة الأولى كانت في مدينة الرياض، اليوم فيما نتكلم عنه اليوم اللي هي الدمام، الخبر، الظهران، القطيف، الجبيل، البيضة، راس النور، بقيق ومنطقة حائل بالكامل. القادم على مستوى مدن المملكة مستمرين فيها بشكل تدريجي ومرحلي. الهدف فعليا هو تسجيل كافة عقارات المملكة بنسبة 80% من عقارات المملكة بحلول 2028 بإذن الله
0: إن شاء الله. وش التغير اللي يطرأ على المتعامل في إجراءات التصرفات العقارية أخوي يزيد؟
1: اليوم طبعا اعتبارا من 22 سبتمبر الجاري جميع التصرفات العقارية اللاحقة على العقارات الواقعة في هذه المناطق تتم من خلال السجل العقاري. بمعنى اليوم إذا جيت بنقل الملكية العقار وفي عمليات الإغراءات اللي تتم من خلال السجل العقاري، التسجيل العيني الأول للصكوك الورقية، التجزئة والدمج وفرز الوحدات، خدمة الرهون وإدارة القيود، كل هذه الخطوات تتم حاليا من خلال السجل العقاري، إما من خلال منصة السجل العقاري أو خلال التطبيق أو حتى من خلال فروع السجل العقاري. كل هذه الإجراءات فعلا توصلنا إلى اكتمال المنظومة العقارية أو حتى توحيدها بشكل مطلوب، نسعى من وراءها إلى رقمنة جميع العقارات. أيضا يستفيد ملاك العقارات من جزئية الشفافية في القطاع العقاري من خلال ما تقدمه السجل العقاري من صحيفة عقارية، أيضا من الموثوقية من خلال الحجية المطلقة التي يكتسبها العقار بعد إتمام 12 شهر في قوائم الملاك، بالإضافة لدقة المعلومات من خلال المصورات الجوية التي يقوم بها السجل العقاري التي تصل دقتها من 5 إلى 10 سنتيمتر، وهذه تثبت أو توضح دقة الحدود بشكل واضح.
0: ممتاز. يعني الآن سجل العقاري هو المسؤول، مش سابقا مثل سابقا كان عن طريق وزارة العدل، هو المسؤول عن البيع والممتلكات العقارية.
1: صحيح، نعم، هذا هو الهدف الرئيسي. اليوم من يوم تسجل عقارك في السجل العقاري تدخل على الصكك السابق في البورصة العقارية، تحصل مكتوب محجوز مسجل عينيا، إذا هذا اكتمل إجراءه وتم انتقاله للسجل العقاري. هذه المناطق كلها بالتدريج من يوم تسجل عقارك وتدخل منظومة السجل العقاري، أنت في الحالة هذا انتقلت تصرفاتك اللاحقة من البورصة العقارية أو وزارة العدل إلى السجل العقاري.
0: يعني الآن اللي ما سجل في السجل العيني حيواجه مشاكل كبيرة، صحيح؟
1: صحيح. اليوم اي نعم، هو عشان كذا احنا بدأناها بشكل سلس وبشكل تدريجي فعليا حتى ما نقع المستفيدين في تحديات، لكن وضعنا مجموعة من الحلول لهذه التحديات او حتى لتسريع طلباتهم، لكن الهدف الرئيسي هو الزامي جميع تسجيل جميع العقارات ايا كان شكل هذه العقار، اما تجاري صناعي زراعي او حتى سكني، اما ارض او حتى مبنى او حتى شقة وحدة سكنية، كل العقارات ملزمة بالتسجيل وبشكل مرحلي قاعدين نتدرج. عشان كده احنا قاعدين نقول للناس حتى المطورين العقاريين الملاك بادروا بتسجيل عقاراتكم اليوم في الوقت المريح قبل ما نقفل في موضوع السد حصر زي ما صار في بعض المناطق الآن. بعض الناس بيضطرون إلى الطلبات، عملية تعجيل الطلبات أو تعجيل طلباتهم لإصدار الصكوك حتى يقدر يتداول عقاره.
0: الله يعطيكم العافية أخوي يزيد ويقويكم إن شاء الله، ومزيد من التوفيق لكم إن شاء الله. شكرا لك أستاذ يزيد بن صالح اليحيى المتحدث الرسمي للسجل العقاري، يعطيك ألف عافية.
1: الله يعافيك، شكرا لك.

إذن من خلال هذه الفقرة والتوضيح من المتحدث الرسمي للسجل العقاري يتضح أنه خلاص هتصبح منصة واحدة اللي هي السجل العقاري لتسجيل التصرفات العقارية وأيضا السكوك والأمور اللي تخص العقار خاصة بالسجل العقاري. هذه شيء جميل أنها تكون منصة واحدة من خلالها يتعامل صاحب الملك أو صاحب العقار في جهة واحدة ومنصة واحدة، وهي إن شاء الله تكون منصة رائعة وجميلة إن شاء الله. وطبعا هي هذه المرحلة الثانية بعد فترة التسجيل العيني. طيب نروح إلى خبر من أخبارنا، انطلاق معرض جدة الدولي للبناء في نسخته الرابعة لتعزيز الابتكار والتحول العمراني في المملكة. طبعا انطلق معرض جيبكس الدولي للبناء والديكور بحضور نائب رئيس غرفة جدة عماد العبود وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب المصلحة والمختصين، وبمشاركة دولية ومحلية من قبل الشركات، وذلك في مركز الفعاليات والمنتديات التابع لغرفة جدة. ويأتي انعقاد المعرض في إطار المواكبة الشاملة للنهضة العمرانية والمشاريع التنموية الكبرى اللي تشهدها المملكة العربية السعودية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتسلط الضوء على أحدث الحلول الهندسية وتقنيات التشييد المستدام. ويمثل هذا المعرض جيبكس 2026 منصة اقتصادية وهندسية متكاملة لربط صناع القرار بالمستثمرين والموردين ودعم التحول نحو المباني الذكية والخضراء في المنطقة الغربية، تعزيز مكانة السوق السعودي إلى جانب بناء شراكات مستقبلية واعدة والتواصل المباشر مع الجمهور المستهدف لاستطلاع أرائهم واستكشاف فرص توسيع الأعمال. أيضا يوفر المعرض فرصة اقتصادية لعرض المنتجات والخدمات أمام شريحة واسعة من المهتمين بقطاع البناء، مما يتيح فهما أعمق لاحتياجات السوق وتوقيع العقود والاتفاقيات اللي تفتح آفاق جديدة للتعاون طويل الأمد. المعرض جدة الدولي للبناء يعد الأكبر من نوعه في المنطقة، ويمثل وجهة رئيسية للشركات المحلية والعالمية للاستفادة من الفرص الكبيرة في قطاع البناء السعودي وتكوين شبكة علاقات قوية مع كبرى المصانع والشركات. والمعرض معرض جيبكس يحظى باهتمام إقليمي وعالمي واسع من قبل المصنعين والشركات المتخصصة، لأنه يمثل حلقة توصل حيوية لتبادل الخبرات وتعزيز التواصل التجاري بين العاملين في القطاع.

0: وما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي إن شاء الله. عندنا مجموعة من الفقرات المتعددة إن شاء الله في هذه الحلقة وكل حلقات برنامج هوا بلادي. نروح فاصل قصير ونرجع نستكمل ما تبقى من البرنامج.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
3: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

والغنى والصحة وحسن الخلق. اللهم ارزقنا حسن الخلق، اللهم امنحنا حسن الخلق وحسن الظن بك، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر

0: متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في برنامج هوا بلادي، ونرحب بجميع المستمعين والمستمعات اللي انضموا لنا الآن. طبعا رجعنا لكم بعد الفاصل ورايحين لفعالية جديدة مع زميلتنا نورة المالكي طبعا من الرياض. حياك الله يا نورة.
1: أهلا وسهلا ومساء سعيد عليكم زملائنا في هوا بلادي. تهاني وعلي يعطيكم ألف عافية يا رب، وأيضا مساء سعيد على مستمعينا الكرام. وكما ذكرتي زميلتنا تهاني، إحنا متواجدين في إحدى المواقع في مدينة الرياض، واليوم أنا متواجدة في هذا المعرض الجميل الذي يقام في مدينة الرياض تحت رعاية يعني من يعني درب الفن، هذه المؤسسة الجميلة، أيضا الجمعية السعودية للفنون التشكيلية في أرضنا عز يروى، طبعا في مناسبة طبعا اليوم الوطني السعودي. فاليوم لن أطيل كثيرا، ودي نعرف أكثر عن هالمعرض، ولكن أترك الحديث للأستاذة ولاء جمال مديرة برنامج درب الفن. أهلا وسهلا أستاذة ولاء معانا وحياك الله.
2: يا أهلا وسهلا فيك، نورتينا أستاذة. درب الفن هو برنامج يتبع مؤسسة محمد يوسف ناغي المجتمعية. البرنامج يهدف إلى تمكين الفنانين في المملكة. بنقيم معارض داخل معارض السيارات التابعة لمجموعة محمد يوسف ناغي. الآن إحنا موجودين في لاند روفر السليمانية الرياض بثيم اليوم الوطني عزنا بطبعنا، في معرض تحت مسمى في أرضنا عز يروى. معانا أكثر من 20 فنان وأكثر من 23 عمل فني عبروا فيه الفنانين عن حبهم للوطن، كل فنان بأسلوبه بثقافته بالمنطقة اللي هو يدفع لها. ننتظركم إن شاء الله للأسبوع القادم إلى يوم الثلاثاء متواجدين. يا اهلا وسهلا.
1: العافيه استاذه ولا، بس ودي اسال عن الفنانين اليوم، يعني طريقه استقطابهم، هل كانوا من جوا مدينه الرياض، هل من الخارج، هل يعني كان في اسماء معينه انتم حريصين تهارك معكم اليوم في المعرض؟
2: حقيقه

0: المعروضة. كان عندكم فترة طبعا في تقريبا فترة العصرية تقريبا أو الافتتاح عندكم، كيف رأيتي يعني كأول يوم والزوار الضيوف أيضا؟
1: والله الحمد لله الإقبال جميل، احنا حريصين دائما في معارضنا انه احنا نرتقي بالذوق، ننشر رسالتنا فكر ووعي وثقافة، ايضا دمج بين الفخامة والسيارات وبين الفن وإبداع الفنانين. الأعمال كلها متاحة للاقتناء، والبرنامج غير ربحي، يعني ريع الأعمال بيكون كامل للفنان كنوع من الدعم والتمكين في هذا البرنامج.
0: اليوم ما شاء الله جمعتوا لوحات فنية وفن تشكيلي، وأيضا الموقع بجمال يعني وجود السيارات الجميلة اليوم، وش السر أنه اخترتوا هالمكان يعني؟
1: في كل مرة بيكون متواجدين في أحد البراندات، عملنا في بي أم، في جينيسيس، في إنفينيتي، في فورد، الآن في لاند روفر، وإن شاء الله مستمرين.
0: جميلة الفكرة صراحة، نحييك صراحة عليها أستاذة ولاء جمال اليوم، شاكرين لك طبعا هذا الحديث الجميل، وأتركك اليوم مع ضيوفك، احنا خدناك منهم شوي لكن ودنا نعرف عن هالمعرض أكثر أكثر ونعرف مستمعينا. إلى متى طبعا المعرض رح يكون موجود؟
1: متواجدين إلى يوم الثلاثاء القادم بإذن الله، والمعارض بإذن الله مستمرة تحت مظلة المؤسسة ورئيسنا التنفيذي وتيم العمل الموجود معايا، وتحت مظلة الشيخ وأبو يوسف محمد يوسف
0: ناري. بتكونون إن شاء الله
1: إن شاء الله المحطة القادمة غالبا بتكون في مكة أو المدينة.
0: جميل. بإذن الله. يعطيك العافية أستاذة ولاء جمال، مديرة برنامج درب الفن في هذا المعرض الجميل الذي يقام في مدينة الرياض. شكرا لك أستاذة ولاء.
1: يا أهلا وسهلا،
0: شكرا لك. طبعا مستمعينا يعني ما شاء الله لنحكي لكم عن الجمال اليوم في لوحات جميلة جدا تحكي عن الوطن، وأيضا احتفالا باليوم الوطني السعودي، وأيضا هناك في الجانب الآخر سيارات جدا جميلة. يعني صراحة أوصيكم بزيارة هذا المعرض اللي راح يكون إن شاء الله لين يوم الثلاثاء القادم بإذن الله.
2: يا نورة، أول شيء شكرا لك على تغطية هذه الفعالية، وثاني شيء يعني ما أنك تكلمتي عن السيارات فأنت جيتي على وتر حساس، أبروح أناظر بس السيارات ما أقدر.
0: تعالي. أنا صراحة أنا من جيت وأنا بس هناك صدق اللوحات الحين بنروح لها، لكن فعلا فعلا يا جمال المعرض لما تدخلينه أي معرض سيارات بصفة عامة فعلا أنه تحسين أنه كذا فخامة الشيء، أنه فعلا يعني ما راح تملين لما أنت من سيارة لسيارة تتنقلي وتجربين، ويعني صراحة المنظر روعة، بأنه بما أنه اليوم إحنا في يعني لاند روفر فمرة جميل يعني جمال لا يحكى صراحة.
2: نورة مو بجميل يعني فوق الجمال الحقيقة. أنا الحين قاعدة
0: وألوان السيارات اللي أنا صراحة ما شفتها موجودة، أحد مستعملها كثير زي العشبي زي الألوان البنك
2: أشياء نادرة
0: أنه نسائية. خلاص يلا يا تهاني خلينا نزور المعرض.
2: جبيننا عرض وجبيننا شيء عشان نعرف نزور
0: الله بإذن الله بإذن الله. يعطيك العافية.
2: شكرا لك يا نورة، يعطيك العافية يومك جميل.
0: شكرا لك.
2: شكرا لك. مستمعين الكرام، ما زلنا معكم في هوا بلادي، وساعتنا الثانية ما زالت فيها الكثير من المعلومات والأخبار وكذلك التغطيات من مختلف مناطق المملكة، بس بنروح الفاصل وراجعين لكم.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
5: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
6: السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحا معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
8: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا ويا مرحبا فيكم في هوا بلادي، متواصلين معكم. يا هلا بكل من يتابعنا أو انضم إلينا في متابعة برنامج هوا بلادي في هذه المساءات الجميلة من يوم الأربعاء. نرحب بالجميع ونتمنى لهم إن شاء الله أوقات ممتعة وجميلة في هذا اليوم، وما زلنا متواصلين معكم في الفقرات والمتعددة في هذا البرنامج، وأيضا الأخبار المتنوعة في هذا الأخبار في عفوا في هذا البرنامج. وعندنا خبر يا تهاني عن الذكاء الاصطناعي. صحيح. يا سلام، صار استخدام الذكاء الاصطناعي الآن يعني بشكل كبير ضرورة مهمة جدا، لأنه هو من أحد المستهدفات في رؤية المملكة 2030، وبدأت الآن يعني الكثير من الجهات تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتطويره بالنواحي الإيجابية، وفي ملتقيات كثيرة تتكلم عن الذكاء الاصطناعي. اليوم في ملتقى الذكاء الاصطناعي بالمدينة المنورة، طبعا حيبدأ في أكتوبر المقبل، سينطلق في المدينة المنورة، حيث تنظم غرفة المدينة المنورة بشراكة استراتيجية مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ملتقى الذكاء الاصطناعي 26 Made AI خلال الفترة من 12 إلى 14 من أكتوبر 2026 بمقر الغرفة التجارية بالمدينة المنورة.
1: طبعا هذا المؤتمر مستمعينا تحت شعار من التقنية إلى التنمية، طبعا نصنع الأثر، بمشاركة نخبة من المختصين المهتمين رواد الأعمال والمبتكرين. ويهدف الملتقى إلى استعراض أحدث تطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الوعي بالتقنيات الحديثة وتشجيع تبنيها، إلى جانب فتح آفاق جديدة للاستثمار والابتكار بما يواكب توجهات المملكة نحو الاقتصاد الرقمي والتحول التقني، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. هذا الكلام اللي أوضح الأمين العام للغرفة أحمد زيدان، أن الملتقى يتضمن معسكراً وهاكاثون للذكاء الاصطناعي يركزان على تطوير حلول مبتكرة قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال ثلاثة مسارات رئيسة تشمل المسار الرياضي، المسار الزراعي، والمسار السياحي، والمشاركة تصل إلى 110 مشتركين.
0: طبعا يعني بصراحة هذا الملتقى رائع جميل، لأنه يسهم في تحفيز الابتكار وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في معالجة التحديات وتطوير فرص جديدة في القطاعات المستهدفة. طبعا الملتقى يشهد إقامة معامل الذكاء الاصطناعي، وتهدف إلى تحويل التقنيات الحديثة إلى تجارب تعليمية وتطبيقية حية، وتمكين المشاركين من التعرف على التطبيقات الناشئة للذكاء الاصطناعي وتطوير مهارات عملية من خلال التجربة المباشرة، وذلك عبر 9 معامل تطبيقية، منها معمل المونتاج الذكي، ومعمل العقود القانونية، ومعمل من الفكرة إلى الموقع الإلكتروني، ومعمل تحليل البيانات واتخاذ القرارات، ومعمل صناعة المحتوى والإعلانات، ومعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي، ومعمل AI 101 لأساسيات الذكاء الاصطناعي في هذا الملتقى. اللي طبعا حنا نقول انه الذكاء الاصطناعي مهم جدا، واصبح الاعتماد عليه في مجالات كثيرة، سواء المجال الصحي، وحنا نعرف انه الان حتى وزارة الصحة اصبحت تستخدم، سواء حتى في الرد الآلي وجميع بعض القطاعات الحكومية الرد الآلي يستخدمون فيه الذكاء الاصطناعي. وهذه من الإيجابيات في الذكاء الاصطناعي، احيانا يقول لك ممكن يكون في عمليات تجرى عن طريق الذكاء الاصطناعي. صح. حتى في الفن بدأوا يستخدمون الذكاء الاصطناعي.
1: يعني أنا سمعت أغاني الحقيقة، يعني بأصوات فنانين بلغات مختلفة
0: عن طريق الذكاء الاصطناعي.
1: عن طريق الذكاء الاصطناعي شيء مو طبيعي. بس الحقيقة يمكن في هذا المجال خلينا نكون واقعيين شوية. زمان كانوا يقولون الذكاء الاصطناعي إذا جاء وتم استغلاله بالشكل الصحيح راح يلغي الكثير من الوظائف، راح يعني يكون هو الأساس. لو رجعنا نشوف الآن كل المواد اللي موجودة في الذكاء الاصطناعي أو تم إنشائها بالذكاء الاصطناعي، فين أساسها؟ أساسها مادة حقيقية موجودة على أرض الواقع
0: اللي هو الإنسان.
1: بالضبط. أساس مثلا الأغنية مبرمج. بالضبط. هو شخص أساسا هو موجود. أيا كانت المادة اللي تم توريدها بالذكاء الاصطناعي لها مادة أساسية خام مولدها الإنسان أو أنتجها الإنسان، بعد كده تم بناء نتائج عليها فيما بعد، زي لما احنا قلناها في الفن الأغاني، أغنية مثلا نقول محمد عبده مثلا، طيب بأكثر من لغة، طيب فين الأغنية الأساسية؟ هو اخترع أغنية من عنده؟ لا، هي الأغنية أصلا موجودة وتم طبعا إنشاء أو محاكاة لها.

0: الذكاء الاصطناعي.
1: اي بس ترى في نقطة أخرى مختلفة، يعني الحين يقول لك الذكاء الاصطناعي سهل، تقدرين يا تهاني تطلعين فنانة، يكتب لك كلمات ويسوي لك موسيقى.
0: إيه بس من وين؟
1: ايوه يستخدم يحسن صوتك حتى لو ما كنت
0: بس من وين؟ في مادة خام اللي هي صوتي صح؟
1: هو صوتك
0: والكلمات من وين؟ من آلاف الكلمات اللي موجودة رفعوها الناس أساساً من خلال الذكاء الاصطناعي.
1: طبعاً يعتمد بالضبط. على هذه خوارزميات معينة.
0: فإحنا دائماً نقول هذه النقطة أنه ترى يعني هو لما يجي عشان يطور
1: عامل مساعد.
0: بالضبط يطور منك، المفروض أنك تستخدمه كمطور.
1: ترى الآن حتى بعض المخرجين في الأفلام صاروا يستخدمون الذكاء الاصطناعي في تطوير بعض اللقطات والمشاهد، صار يقول يعني انه سهلت لي الموضوع هذا بدل ما اروح اطبقه ميدانيا مكلف، لكن عن طريق الذكاء الاصطناعي يوفر عليك جهد ويعطيك تقنيه، شيء عجيب صراحه.
0: انا ما في مجال يعني اوفر 4K حتى.
1: قبل كم يوم شفت فيلم ياباني بصراحه، شوف تقنيه الذكاء الاصطناعي تحمل جانبين، جانب إيجابي وجانب سلبي يعني بصراحة، لكن ما أدري يعني هذا وين بيوصلنا. الذكاء الاصطناعي يقول لك إنه في عوائل تفقد أبنائها، قصة الفيلم يعني، خلونا نسرد الموضوع هذا. ففي شركة تستخدم الذكاء الاصطناعي إنه عوائل يجونهم، أنت فقدت ابنك تبغى نعيد الحياة، هذا شيء استغفر الله العظيم، يعني ما أدري كيف وين يبغون يوصلون، لكن هم يعطونك طفل بس انت تعطيهم ايش كان يحب، وش الاسم، ومنهم اصحابه، ذكرياته، تعطيهم نمط حياته السابق.
0: أيه.
1: اوكي، وهم يخزنونه في رجل آلي، طفل آلي، وتقدر تتعايش معه. هذه قصة الفيلم طبعا، انا لا اؤمن بهذا الشيء، والله سبحانه وتعالى هو اللي يستطيع ان يخلق، ولكن انا اقول شوفوا الذكاء الاصطناعي وين حيصل، يعني في نطاقات، شيء مخيف بصراحة. فصراحة شيء عجيب، طفل جاهم سبحان الله كأنه ابنهم، والذكريات اللي يحملها، لأنه كل مثل ما قلت أنت هم أعطوه المعلومات كاملة وخزنوها فيه، وفي جهاز تتبع، في سلبية أنه إذا ابتعدت عن الطفل 30 متر ترى يفصل، فيشعر بحالة خمول، لا بد تقرب منه الأب والأم. فأنا أقول يعني إحنا ما نؤمن بهذه الأشياء، لكن إحنا نؤمن بأهمية الذكاء الاصطناعي بالنواحي الإيجابية واستخداماته. فعالم
0: اليوم سهل البحث، سهل الدراسة،
1: كل شيء،
0: المعلومة تصل إلى عندك
1: صحيح.
0: واستنتاجاتها والأشخاص اللي درسوها واللي كتبوها واللي تكلموا فيها بالضبط، واللي كتبوا فيها واللي تكلموا عنها واللي ممكن فكروا حتى فيها.
1: يا سلام.
0: لأنك الآن يمكن من الأشياء اللي شفتها في الذكاء الاصطناعي أنك أنت تفكر في شغلة سبحان الله بعد شوي تطلع لك صح؟
1: صحيح.
0: يعني هذه من الأشياء اللي تحصل، والكل مر فيها على فكرة، وهو مستغرب إن شلون يعني أنا فكرت في ذا الموضوع.
1: أحيانا فعلا تفكر في موضوع كذا تفتح الموبايل بالضبط. عندك والله كله عن الأشياء اللي أنا فكرت
0: يا
1: فيها
0: سلام. بالضبط هذا.
1: أو أحيانا في عمليات البحث، أوكي، يعني أنت تبغى تكتب بحث معين تلقاه سبحان الله على طول طلع لك المعلومات هذه، وأحيانا ممكن يساعدك فيها، عارف أنت ايش قاعد تفكر
0: صح.
1: فيه. فأنا أقول يعني الذكاء الاصطناعي إذا استخدمناه بشكل إيجابي واستفدنا منه
0: فعلا
1: حيعطينا نتائج إيجابية، اي لكن اذا استخدم بطريقه خاطئه نتائجه حتكون مخيفه. لذلك نقول لابد على الوالدين متابعه الاطفال،
0: تعرفون على التقنيات الجديده،
1: لازم تواكبون. لا تقول لي والله لا
0: أي.
1: تقول والله لا راح علينا الزمان وذا أي. لابد يعني، وانت حتستخدمه اليوم ولا بكره ولا بعده، يعني حتستخدم الذكاء الاصطناعي. فحنا متواصلين معكم في هوا بلادي، لا تروحون بعيد، لدينا الكثير إن شاء الله والمزيد من الفقرات وأيضا حصاد المراسلين في هوا بلادي. نروح فاصل قصير وراجعين لكم.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلا.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: هوا بلادي، هوا بلادي.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي. وصلنا لساعتنا الثالثة ونتحدث اليوم عن أهم المعالم التاريخية والفعاليات.

0: الحيات الجميلة في مناطق المملكة. وكلامنا الآن في تقرير حول سوق عكاظ، نستمع للتقرير راجعين لكم.
1: سوق عكاظ ملتقى الأدباء والشعراء وأحد مواطن التجارة في شبه الجزيرة العربية، ووجهة اجتماعية وسياسية، ومنبر عظيم، ومضمار للفروسية والمبارزة. فلم يكن هذا السوق منذ 501 للميلاد مكانا عاديا، بل مقصدا تجاريا أيضا للتجار القادمين من بلاد فارس والشام واليمن. هذا السوق التاريخي والذي يتخذ من الطائف مكانا له، إلا أنه اندثر في بداية الإسلام، خاصة وأن بداية عصر الإسلام كانت ترفض مآثر الجاهلية، ما جعل نشاط السوق يتوقف لمدة 1300 عام. إعادة سوق عكاظ للواجهة كانت أحد اهتمامات الملك فيصل رحمه الله، والذي قام بتشكيل لجنة برئاسة الشيخ محمد البليهد والدكتور عبد الوهاب عزام رحمهما الله لتحديد موقع السوق والبحث عن آثاره المتبقية، ليصبح سوق عكاظ في الوقت الحالي معلما تاريخيا وسياحيا له أهميته في المنطقة، وملتقى للشعر والفن والأدب، ومقصدا للمثقفين والأدباء. ويقدم السوق لمرتاديه الندوات الأدبية والفنية للتعريف بالسوق ومكانته لدى العرب قديما، إضافة لحفظه ديوان العرب من عيون الشعر ومعلقاته، ويقدم في كل مهرجان تعريفا بأحد شعراء المعلقات، لتعيد إلى أذهان الناس مكانة الشعر والأدب عند العرب قديما، وتأكيدا لاتصال التراث بالحاضر. في عام 2019 حرص المسؤولون عن السوق على استضافة 11 بلدا عربيا من خلال منصة حي العرب، تشارك بموروثها الثقافي والاجتماعي الذي يضم أجنحة الإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ولبنان وتونس والمغرب، إضافة إلى مشاركة المملكة العربية السعودية بأكبر الأجنحة مساحة تصل إلى 6000 متر مربع.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.
0: طبعا احنا نتكلم اليوم علي عن الفعاليات الثقافية الحقيقة. هي مو فعالية ثقافية فقط، هي فعالية كاملة متكاملة. لما نتكلم عن سوق عكاظ طبعا فيها العديد من الفعاليات المصاحبة لسوق عكاظ، لكن هي ارتبطت في الأذهان بالفعاليات الثقافية.
3: أيوه، كان سوق ثقافي، يعني فعاليات ثقافية يقام فيه الشعر والمساجلات الشعرية
0: والمناظرات ونعم والخطب طبعا واستعراض مقدرة العرب.
3: حلو أنك تحيي هذا التراث الثقافي اللي أنت عندك، مكنون يعني كبير، كنز كبير عندك في الثقافة المحلية، أحدها سوق عكاظ. حلو أن نسلط الضوء عليه ونذكر الأجيال، وأيضا حتى اللي ما يعرف سوق عكاظ من الزوار يعرف أنه فعلا المكان هذا كان محل طحن سجال قصائد، ولا يدخل ترى أي واحد يعني في ذاك الوقت إلا الشعراء والأدباء والمثقفين وأصحاب المكان العليا في المجتمع. ف يعني شيء جميل انه سلط الضوء عليه، يشكرون الزملاء في تسليط الضوء على سوق عكاظ وعلى تطوير هذا السوق والاهتمام به من قبل حكومه خادم الحرمين الشريف.
0: صحيح، هو يمكن ترى يعني تسليط الضوء على هذا الموضوع من خلال طبعا الفعاليات الثقافيه اللي تقام في سوق عكاظ، ايضا بعض تصوير المسلسلات التاريخيه وتجسيد الاماكن والشخصيات والقصص التي طبعا اشتهرت في سوق عكاظ، وأيضا يعني إعطاء هذا المكان المكانة المناسبة في أذهان النشء الجديد. صحيح. هو إنه هو مو مجرد مكان، والحكاية ما هي صف كلام.

0: هي قوة لفظية. طبعا كل من يتواجد هناك لابد أن يحرص على أن تكون عباراته رصينة، تكون تجربته قوية في اللغة العربية تحديدا، واستخدام مفرداتها، أيضا المحاولات اللي مثل ما قلت أنت طاحن
1: يعني أي طبعا كان لشعراء كبار
0: مو بالسيف، هو كان بالكلمة،
1: نعم كان بالحديث وباللسان
0: صح،
1: بصف
0: مفوهين قادرين على طبعا الارتجال في نفس اللحظة في نفس الوقت على حسب الموقف.
1: وكانت قصائدهم هجاء ومدح، وهذه كلها أذكر أنه في
0: ترى هو في سوشيال ميديا ترى على فكرة، يعني احنا اليوم نتكلم عن منصة إكس
1: صحيح،
0: كان ترى السوق عكاظ،
1: كان زمان في الماضي
0: نفس الشيء.
1: في الماضي كانت تعتبر قصائد الهجاء مخيفة
0: جدا،
1: يعني يخافون الشعراء تنتشر بسرعة وتسبب كارثة على القبيلة، يعني زي العقوبة لا يجوكم الشاعر الفلاني فكان يعني هذا مكان ثقافي للإبداع ونشر الثقافة والفكر في سوق عكاظ. شكرون الزملاء على هذه التغطية لسوق عكاظ، وإن شاء الله احنا متواصلين معكم في هوا بلادي في ساعتنا الثالثة والأخيرة في هذا البرنامج، ولدينا المزيد إن شاء الله من الفقرات.
0: نروح الفاصل
1: نروح فاصل
0: فاصل وراجعين لكم مستمعينا في هوا بلادي.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
6: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
7: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، رح فيكم من جديد في برنامج هو بلادي، وفي ساعتنا الثالثة مثل ما عودناكم يكون عندنا فقرة اكتشف السعودية، واليوم نتحدث من شمال المملكة حيث تلتقي الجبال بالبحر ويختلط عبق التاريخ بجمال الطبيعة. تقف تبوك كواحدة من الوجهات التي تحمل في كل زاوية منها حكاية تستحق أن تروى. ضيفنا اليوم لا يكتفي بأن يأخذ الزائر إلى المكان، بل يفتح له أبواب التفاصيل ويعرفه على أسرار المواقع وقصصها ويرسم له تجربة سياحية تبقى في الذاكرة. ضيفي في هذا الموضوع الأستاذ عبد الله بن زعير، مرشد سياحي. حياك الله أستاذ عبد الله.
1: أحييكم جميعا من بوابة الشمال وأكبر مدن شمال مملكة تبوك، نمسي عليكم بالخير.
0: يا هلا ومرحبا فيك. تبوك يعني دائما عندما تفكر في زيارة شمال المملكة تكون تبوك على رأس القائمة. عادة أستاذ عبد الله إذا جاك الزائر حاب أنه يشوف في تبوك لأول مرة، إيش المكان اللي تتوجه له علشان يعرف منها المنطقة ومن أين تبدأ؟
1: جميل جدا. طبعا نبي ناخذ للجبال التي تعانق السهول وللبحار التي تمتزج عذوبتها بالأودية البديعة صنع المولى عز وجل بمنطقة تبوك. وللتعريج على مدن منطقة تبوك هنالك سيماء والبدع اللتان تكتبان التاريخ، هنالك أملج، الوج، ضبا، حقل، وهي مدن تابعة لمنطقة تبوك، وبهما وبينهم تقع مشاريع نيوم والبحر الأحمر، واختيارهم دلالة على جمالهم. أما عن تبوك المدينة التي كانت مصيفا لقياصر الروم تاريخيا، والتي باركها الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام في السنة التاسعة من الهجرة النبوية، والتي قال بها لابن عمه بن عباس رضي الله عنه: إن طال بك الزمان سترى ما ها هنا قد ملئ جنانا. تبوك بها السهل والجبال والأودية والبحار، وللزائر أن يخبرنا باهتماماته، ولتبوك وابنها عبد الله زعير أن يلبون النداء حسب رغباته. نقولها ونحن مدركين لعظمة هذه المنطقة سياحيا والعظمة لله عز وجل.
0: أستاذ عبد الله الحقيقة يعني تبوك ممكن إحنا لا يخفى علينا فيها العديد من الأماكن والمواقع السياحية الجديرة يعني بالزيارة، لكن في مكان دائما يعني تبوك متجددة، وأكيد في مكان يفاجئ الزائر ويخليه يقول ما توقعت هذا الجمال موجود هنا، وين هذا المكان؟
1: جميل، يطيب المقام لهذا السؤال. فجمال التضاريس في بجدة، علقان، الزيتة، الظهر، شقري، المويلح، الرحيب، الظلفة، متنفس، وغيره الكثير لمناظر خلابة تأثر الضيوف وتجعلهم يعيشون لحظات الانبهار. وحقيقة هذا الحديث للسعوديين، أما من خلال مرافقتنا أيضا لغير السعوديين فهم يأكدون دوما على عودتهم مجددا لزيارة ذات الأماكن وغيرها بالنسبة لتبوك. أما إن تحدثنا عن شواطئ نيوم والتي بها مشروع نيوم، وحافة نيوم التي بها صدع يبلغ تحت الأرض حوالي 300 متر بمنظر مهيب، أما عن الديفة التي فيها تفاصيل الطبيعة في الجبال التي تصل ارتفاعها إلى 1000 متر، والوادي الذي يفيض ماءه طول العام، والنخيل والأشجار التي صنعت المكان وزخرفته بجمال.
0: يا سلام يا سلام. أستاذ عبد الله كم لك تعمل في هذا المجال؟
1: أعمل منذ عام 2018.
0: ما شاء الله تبارك.
1: أنا أعمل كمرشد سياحي. طبعا حصلنا على رخصة الإرشاد السياحي من وزارة السياحة من 2018 حتى وقتنا الحالي، طبعا كل 3 سنوات نجدد، لكن مهتمين اهتمام كبير جدا في السياحة.
0: من خلال رحلتك في العمل في الإرشاد السياحي، موقف ما تنسى، قصة ما زالت علقة في ذاكرتك إلى اليوم ممكن تشاركنا فيها؟
1: خلال عملي في السياحة ممكن يعني العديد وطبيعي جدا الزملاء والزميلات في الإرشاد السياحي يعني يؤكدون أن المواقف كثيرة، لكن أنا لعلي يعني أذكر موقف معين يعني سبحان الله دوما أذكره. إحنا لنا اهتمام خاص في رحلات التخييم، وأذكر مجموعة من محبي التخييم اختاروا توقيت تساقط الثلوج في تبوك والتي عادة تأتي في يناير وفبراير. اخترنا لهم أحد الأماكن واتبنا لهم مخيمات يشاهدون تساقط الثلوج. كان التواجد طبعا عادة في توقيت تساقط الثلوج يكون الأهالي والزوار موجودين في ذلك المكان. شاهدنا وتعايشنا في ذات المكان شبة النار، الألعاب الشعبية مثل الدحة وغيرها، الأكلات الشعبية، تزاور ضيوف المكان بدون ترتيب مسبق ولا إعدادها يحفها طبعا كرم أهل المنطقة. هذا الشيء أعطانا بصراحة تجربة جميلة جدا للضيوف اللي كانوا موجودين معي، وموقف من المواقف التي أنا أفخر فيها وأتفاخر بالنسبة لأهل المنطقة، إضافة لذلك أنه الضيوف اللي كانوا متواجدين في ذلك المكان يتوقعون أنه اللي جالسين حولنا هم من زملائنا وأصحابنا. قلت لهم لا، هذولا حابين يزورون الثلوج الله. ويكون سبحان الله وقتها بعض الفعاليات اللي يقدمونها بدون تنسيق أو ترتيب مسبق.
0: بيئة تبوك أيضا يعني متنوعة، أنت قبل شوي ذكرت الجبل والثلوج يعني في مواسم معينة، أيضا يعني تبوك فيها البحر وفيها الصحراء. إذا عندك سائح حاب أنه يعيش رحلة واحدة فيها كل هذا التنوع، كيف ممكن تساعده؟
1: سؤالك رائع. الأروع أنه لدينا إمكانية لصناعة رحلة خاصة في تبوك في يوم واحد، بإمكانه يزورون محميات، مشاهدة الغزلان والنعام والمواقع التاريخية، وبالإمكان في نهاية الرحلة يزور شاطئ نيوم للاستمتاع بما تبقى من ساعات النهار، الاستمتاع برحلة غوص لاكتشاف الشواطئ والكائنات البحرية بمنظر يصعب وصفه. فأنت خلال اليوم استطعت أنك تزور مواقع تاريخية، بإمكانك زرت الجبال الشاهقة، بإمكانك أيضا تختتم هذا اليوم الجميل بزيارة البحر. أعتقد أنه قلما تجدين مدينة يعني فيها التنوع هذا في التضاريس، وأيضا فيها التنوع أيضا في التجارب السياحية في اليوم الواحد.
0: ما شاء الله تبارك الله، جميل جدا. سؤال الأخير لك أستاذ عبد الله، ما السر السياحي في تبوك اللي تتمنى أن يعرفها كل شخص ويفكر في زيارة تبوك من أجل هذا السر؟
1: تبوك أحد أهم مكونات السياحة في السعودية وأحد أسرارها التي ما زالت في طور الاكتشاف. زيارة تحدثنا في السؤال السابق زيارة عدد من المعالم في يوم واحد، هذه أحد الأسرار. الاكتشافات أحد الأسرار. من العجائب على مستوى المنطقة أن هنالك عدد من الضيوف الذين يرتبطون معنا سنويا برحلة إلى تبوك لاكتشاف وزيارة الأماكن، وأحيانا إلى تكرار تلك التجارب، وهذا يدلل على نجاحها وروعة الموقع.
0: أستاذ عبد الله شاكرا لك هذا الحوار الجميل وهذه الجولة الجميلة في تبوك، تستحق تبوك من ذلك بالتأكيد، وكذلك بقية مناطق المملكة. أنا شاكرا لك قبولك دعوة البرنامج اليوم في هوا بلادي، وأتمنى لك التوفيق إن شاء الله.
1: باسمكم جميعا نشكركم على هذا اللقاء، وندعو أيضا إن شاء الله بعد أسبوع إن شاء الله سيكون هناك احتفاء للمواطنين باليوم الوطني 96، وأيضا ستبدأ في حينها أيضا بطولة الخليج، وندعو الأشقاء في دول الخليج لزيارة تبوك ومعالم تبوك واكتشاف أيضا أحد أوجه وأبرز أوجه السياحة في مملكتنا الغالية. شكرا لكم برنامج جهوة بلادي، وتحية طيبة لمستمعين إذاعة الرياض.
0: الله يعطيك العافية، شكرا لك أستاذ عبد الله.
1: الله يحفظكم راك. شكرا.
0: مستمعي الكرام، ما زلنا معكم في هوا بلادي، بس بنروح الفاصل قصير وراجعين لكم.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: السعادة، السعادة ما تجي صدفة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة، كيف نزرعها في بيوتنا، كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا، وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا. السعادة، السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائي

0: الاجتماعية تغريد الطاسان. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: حياكم الله فيها وبلادي وفي الوقت المتبقي معنا في هذه الحلقة. نرحب بالجميع ونروح إلى إحدى الجولات مع زملائنا المراسلين، واليوم جولتنا الأخيرة في منطقة حائل في هذه الحلقة مع زميلنا مرزوق العردان. مساء الخير أبو صفوق.
1: مساء الخير أخوي علي وأيضا الزملاء طاقم البرنامج والمستمعين الكرام. مساء سعيد لكافة مستمعي إذاعة الرياض وبالتحديد برنامج هوا بلادي. الله يحييكم.
0: الله يحييك أبو صفوق. وين متواجد اليوم وجولتك تعرفنا عليها في هذه الدقائق؟
1: نعم، فعلا سمو أمير منطقة حائل دائما هو واقف خلف كل إنجاز في المنطقة، وصراحة كلمة شكر لا تكفي هذا الرجل الذي دائما يسعى إلى رفعة أبناء المنطقة وتعزيزهم ودعمهم وتشجيعهم للمنافسة وللحصول على الجوائز. وأيضا نعم سمو نائبه هو الآخر أيضا دائما يقفون وراء أبناء وبنات المنطقة. أخوي علي، إحنا الآن في جائزة سمو أمير المنطقة، جائزة الأمير عبد العزيز بن سعد للتطوع، وأنا معي الآن أمين عام الجائزة لنتعرف أكثر على الجائزة وعلى أيضا معاييرها وعلى أهدافها ومساراتها. نرحب بالأستاذ أحمد الناصر الشمري. حياك الله أخوي أحمد.
2: حياك الله أبو صفوق وحيا الله المستمعين الكرام جميعا.
1: الله حييك. عطنا فكرة في البداية عن جائزة سمو أمير المنطقة، جائزة الأمير عبد العزيز بن سعد للعمل التطوعي.
2: طبعا أبو صفوق أنت عارف أكثر مني أنه صاحب السمو الأمير عبد العزيز بن سعد هو شخص بذاته متطوع، بارك الله فيه وحفظه الله، هو قدوة لنا في هذا المجال، قدوة لنا في التطوع في العمل الميداني، قدوة لنا في كل شيء حقيقة. طبعا في العام الماضي حضر سموه حفل المتطوعين حقيقة وراء بريق الشباب وعيون الشباب، يعني تبرق من النشاط والحيوية وفرحين بحضوره حفظه الله. أطلق في ذاك العام أنه ستتولى الإمارة وسيتولى هو شخصيا جائزة تعنى بالعمل التطوعي، ومن ذاك العام أطلق اللجنة العليا وترشيح الأمانة وبدأنا العمل من ديسمبر الماضي.
1: ما شاء الله تبارك الله. طبعا نتعرف على أهدافها وعلى معايير الجائزة.
2: طبعا حنا بتوجيهات سمو الأمير حرصنا على نوعية الأعمال وليست كثرة الساعات التطوعية للفرد وكذا، لا، احنا حرصنا على النوعية في الأعمال التطوعية والمبادرات. فيعني وضعنا ثلاث مسارات للجائزة: مسار الجهات الحكومية، ومسار الفرق التطوعية، ومسار الأفراد المتطوعين. كل مسار أبو صفوق يحمل مجموعة من بنود التقييم ومن المسارات التي يعني ممكن الجهات أو الفرق أو الأفراد أن يسجلوا فيها. كل مسار له يعني بنود مستقلة. البنود تحكي بشكل عام عن الجودة، عن الحوكمة، عن الاستدامة، عن الأثر الاقتصادي والأثر المجتمعي.

0: طيب نعم. كيف رأيتم المشاركين في المسابقة هذا العام؟
1: ولله الحمد، طبعا هذه النسخة الأولى الحمد لله، ورأينا في الموقع الإلكتروني يعني كمية المشاركات وكمية التنافس، وهذا شيء يثلج الصدر حقيقة يعني في هذه النسخة، وهذا الحماس إن شاء الله النسخة القادمة تكون أفضل وأجمل كثير يعني
0: بإذن الله. طبعا أنه لا شك أنه الجهات المشاركة لها أيضا حضور ولها تكريم من سمو أمير المنطقة تكريميا يعني بمشاركات كجهات حكومية أيضا مشاركة، وأيضا الأفراد يحصلون على نعم تكريم وجوائز منها. أنتم في وأنت أمين عام للجائزة، كيف ترى يعني حماس الأفراد؟ خلينا نتكلم عن لأنه اللي يهمنا حماس الأفراد أكثر من الجهات. الجهات الحكومية هي دائما مبدعة، دائما متميزة، دائما مشاركة.
1: صحيح. لكن طبعا احنا حرصنا على المشاركات الثلاث كلها على حد سواء، لكن الأفراد برضو حرصنا على من لم يفز أو لم يتوج. إحنا يعني بتوجيهات سمو الأمير أنه هذه الجائزة ليست تكريم وترشيح فقط، ليست تتويج فقط، بل هي منظومة تهتم بالمتطوع والمشارك فيما بعد هذا التتويج سنة لاحقة حتى يتهيأ وتنضج مبادرته ليشارك فيها. لو ما فاز فيها بننضج الأفكار والمبادرات حتى يعني تخرج مخرج جيد في النسخة التالية. فالحمد لله كل من سجل في الموقع وفي هذه المسابقة وفي هذه الجائزة هو فائز بدون استثناء. التتويج ليس يعني
0: نعم
1: ليس هدف، الهدف هو التطوير.
0: الأعمال التطوعية أخوي أحمد هذا شيء جميل جدا.
1: نعم هذا
0: أنا أسمع أنه يعني تتابعون مثل هذه الأعمال يعني أنه ما رح يخسر الأحد.
1: نعم هذا حقيقة اللي يعني حرصنا سمو الأمير عليها، أنه إحنا منظومة نتابع الأعمال نسيرها نتبناها ونطورها.
0: جميل جدا، ينطيك العافية أخوي. نعم تفضل.
1: إذا في وقت يسمح بتكلم عن طريقة التحكيم في هذه الجائزة، وهي هاجس عند الكل يعني كل نعم. مشارك عنده هاجس التحكيم، هل التحكيم منصف؟ هل الإخوان في الجائزة والأمانة منصفين في تحكيمهم أم لا؟ احنا حطينا 8 مسارات و8 جوائز فقط لكي تكون هذه الجائزة قيمة، وهي قيمة باسم سمو الأمير، وهذا يكفينا شرف وتكفيها قيمة. غير ذلك هي تحمل معنى التطوع، معنى إنساني جميل يعني محكم من الله عز وجل وفي الشرع قبل أن يحكم في المجتمع. طبعا التحكيم يمر على 4 مراحل، مرحلة فرز ومرحلة تحكيم 17 محكما في هذه الجائزة، ومرحلة تدقيق للمحكمين، ومرحلة عرض على اللجنة العليا التقييم الترشيح النهائي. فهي 4 مراحل تمر على المحكمين على هذه المبادرات. كل محكم لا يعرف درجة المحكم الآخر التي مرت عليه هذه المبادرة، المحكمين لا يعرفون المبادرات تأتيهم على طريقة أكواد وليست أسماء، لا جهات ولا أفراد. فهنا إن شاء الله في يعني شفافية في التقييم وفي تحكيم هذه المبادرات.
0: نعم وعدالة حقيقة هذا التحكيم. ما شاء الله تبارك الله عليكم، الله يعطيكم العافية. وشاكرين لك أخوي أحمد وأنت أمين عام لجنة سمو أمير منطقة حائل الأمير عبد العزيز مسابقة اللي هي العمل التطوعي، يعطيك العافية.
1: الله يجزاك
0: أخرى بإذن الله.
1: شكرا لكم وشكرا على هذه المنصة التي تسمع صوتنا للكل.
0: الله يحييكم أخوي علي، تفضل الكلمة لك الآن.
2: يعطيك العافية مرزوق، تسلم، وشكرا لك على هالجولة الرائعة، وشكرا لضيفك الكريم.
0: بارك
2: أكيد
0: الله.
2: موضوع التطوع موضوع مهم، يعطيك العافية مرزوق، شكرا لك.
0: حياكم الله، أهلا وسهلا، الله يحييكم.

طبعا قيمة العمل التطوعي ما تقاس بعدد المشاركين فقط، لكنها تقاس بما تتركه من أثر حقيقي. المبادرة الناجحة هي اللي تستجيب لاحتياج واضح، تحافظ على كرامة المستفيد، توفر بيئة مناسبة للمتطوع، وتستفيد من الموارد بكفاءة، تستمر في تقديم نتائج ملموسة. طبعا من المهم أيضا أن يحصل المتطوع على التدريب والتوجيه اللازم، وتتاح له فرص مناسبة لقدراته واهتماماته

0: بحثه وأن يشعر بجهده مقدر. مشاركته تسهم طبعا في تحقيق هدف واضح، تطوع المنظم يعزز الثقة، يرفع جودة الخدمات ويزيد من استدامة المبادرات. وحنا طبعا في ظل تحولات متسارعة شهد العالم في هذا المجال، طبعا تبرز الحاجة إلى تطوير العمل التطوعي، والمملكة مهتمة بهذا العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية، وهي أحد أهداف رؤية المملكة 2030. طبعا الاستفادة من التقنيات الحديثة، المنصات الرقمية والبيانات وأساليب الإدارة والتخطيط، ولا بد أن يكون العمل التطوعي عمل منظم لإبرازه أمام المجتمع بشكل إيجابي. شكرا لكل القائمين على هذه الأعمال التطوعية، أيضا شكرا لكم متابعينا في هذه الحلقة، كل من تابعنا شكرا لطاقم الإعداد الزميلة نوفر خيم وعائشة الزير وهبة العمران، وأيضا شكرا لمخرجنا فيصل النفيع يعطي ألف عافية. وهذه أجمل تحية مني محدثكم علي الشيري وزميلتي تهاني عطيف، غدا إن شاء الله لقاء جديد يجمعنا بكم في أمان الله.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل،
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلاً.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: السعادة، السعادة ما تجي صدفة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة، كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، السعادة. دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض،
6: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.

0: بالبررة من ملائكتك، واجعلنا ممن اصطفيتهم لعبوديتك، وأحلتهم لخالص عبادتك، ونشرت عليهم ألوية محبتك، وألهبت قلوبهم بالشوق إليك والقرب منك. اللهم فجل من رضوانك حظنا، واجعل في واسع جناتك أملنا.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

حي على الفلاح. حي على الفلاح.

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم وقفتنا مع اسم الحسيب، وهي صيغة مبالغة جاءت عن الله سبحانه وتعالى على وزن فعيل، والمقصود بها أن الله هو الكافي لعبده من همومه وغمومه، وأنه هو الذي يرزق ويكفي عباده، فهو كريم عظيم مجيد، له علو الشأن بهذا الاسم، وله معاني الكمال والجمال والجلال في ذاته وصفاته. يقول ابن جرير رحمه الله: جاء لفظ حسيب في القرآن الكريم بعدة معاني، تارة بمعنى الكافي، وتارة بمعنى المحصي، وتارة بمعنى الحفيظ، وتارة بمعنى الحسيب أو المحاسب. ومن تتبع بعض ألفاظ القرآن وجدها يعني تتميز أحيانا بالذكر بين حساب وحسيبة، ومن ذلك قول الله عز وجل كما ورد في قوله: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، ومن قوله سبحانه وتعالى: وكفى بنا حاسبين. أما الحسيب فقد ورد في ثلاث مواضع، منها قوله سبحانه وتعالى: وكفى بالله حسيبا، ومنها: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكأن الله سبحانه وتعالى يشير أن موضع الحساب يوم القيامة، يوم العرض على ربنا سبحانه وتعالى، سيكون منك ومن نفسك. وهذا منطلق عقدي أيها المستمعون الكرام، يشير إلى أن الله عدل، وأنه سبحانه وتعالى فكما أنه سيحاسبك أيضا سيجعل لك من نفسك حسيبة. الحسيب أيها الأحبة يأتي أحيانا بمعان في اللغة العربية أو في أدراج ألفاظ الناس، أحيانا بمعان غير التي قصد بها القرآن، مما يدل على سعة هذا المعنى وسعة هذا اللفظ لطرقه أبواب متعددة. فأحيانا نسمع قول: حسبه دينه، حسبه ماله، لكن عند ما يأتي اللفظ في القرآن الكريم فإنه أكثر ما يأتي في قضية الحساب من الله عز وجل على عباده. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وعند قوله سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أي والله كفى بالله حسيبا. كم مرة أيها الأحبة نحن نسترجع بهذه الكلمات: حسبنا الله ونعم الوكيل، عند الابتلاء وعند المصيبة. ولذلك أرادنا الله وأرادنا نبينا صلى الله عليه وسلم وأرادنا هذا التشريع الكريم النبيل ألا يكون عودتنا ولا توكلنا ولا ثقتنا إلا بالله عز وجل الحسيب المتبع لعباده، الذي يعلم ما هو أصلح لهم في دينهم ودنياهم. إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد؟ كل كرب وكل شدة وكل مكروه أيما كان، تذكر يا عبد الله أن الله هو حسيبك، وأنه هو سبحانه الذي أوجد السبب وأوجد المسببات، ولن يخذلك. ولكن لا تستعجل على الله النصر والفتح، فربما يكون لك في الدنيا، وربما يكون في ذريتك، وربما يكون في آخرتك، ولله الأمر من قبل ومن بعد. المهم أن تتربى نفوسنا على هذا المعنى العظيم الذي هو حسن التوكل وحسن الظن بالله وأنه هو حسيبنا. أسأل الله أن يجعلنا من الهداة المهتدين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: في دقائق.
2: علاج طبيعي لصحتك النفسية. أحياناً تحس إنك منضغط، متوتر أو حتى مكتئب بدون سبب واضح. تحاول تركز بس أفكارك مشتتة وتحس إنك مو على بعضك. أول فكرة تجي ببالك يمكن تكون أحتاج أطلع أغير جو أو حتى أنام شوي، بس الحقيقة كثير منا يغفل عن حل بسيط وموجود في كل مكان: الحركة. الرياضة بكل أنواعها تعتبر علاج فعال ومجرب للصحة النفسية. مو لازم تكون محترف ولا تحتاج اشتراك في نادي فاخر. السر مو في كمية التعرق، السر في أنك تحرك جسمك وتخلي كل عضلة تشارك في تنظيف داخلي لمشاعرك وأفكارك. لما تمارس أي نشاط بدني، جسمك يبدأ يفرز مواد كيميائية طبيعية مثل الأندروفين والدوبامين. هذه المواد تعرف بهرمونات السعادة والراحة لأنها تساعد على تقليل الألم الجسدي والنفسي وتحسن المزاج وتخلق شعور بالرضا العام. الدراسات الطبية والنفسية تقول إن الناس اللي يمارسون الرياضة بشكل منتظم حتى لو بشكل بسيط يكونون أقل عرضة للاكتئاب

بنسبة كبيرة. طبعاً ما نقول إن الرياضة تعالج كل شيء، لكنها أداة قوية جداً في تقوية المناعة النفسية، زي الدرع اللي يحميك من نوبات الحزن أو القلق اللي ممكن تمر فيها. ولما نتكلم عن أنواع الرياضة اللي تساعدنا، الحلو إن الخيارات كثيرة وتقدر تختار اللي يناسبك شخصياً. تمشية يومية في الحي أو في الحديقة، ركوب الدراجة في الصباح الباكر، اليوغا وتمارين التنفس، الجري، السباحة وحتى الرقص، وحتى الأعمال المنزلية أحياناً إذا سويتها بنشاط تعتبر حركة ممتازة. والأهم من كل شيء أنك تستمتع أثناء ممارسة الرياضة، لا تضغط على نفسك ولا تحول الرياضة إلى واجب ثقيل. الهدف مو أنك تصير بطل أولمبي، الهدف أنك تحس بتحسن في نفسك. طيب، وش اللي يمنع كثير من الناس من ممارسة الرياضة؟ فيها أعذار كثيرة، ما عندي وقت، ما عندي طاقة، الجو حار، النادي بعيد، ما أحب الرياضة وغيرها. لكن الواقع الجسم يحتاج الحركة زي ما يحتاج الأكل والنوم. لو حتى 10 دقائق مشي في اليوم بتلاحظ الفرق خلال أسبوعين. وإذا كنت تحب التفاعل، جرب الرياضة الجماعية، تخلق جو ممتع وتحفزك تستمر. تقدر تشارك في فريق مشي أو تأخذ دروس جماعية أو حتى تسوي تحدي بسيط مع أصحابك. وفي جانب مهم كثير ينسونه، الرياضة مو بس تساعد في تحسين المزاج وقتيا، لكن تأثيرها ممتد. هي ترفع جودة نومك، تنظم شهيتك، تحسن تركيزك،

0: ريستارت داخل الجسم والعقل معا. وما ننسى أن الرياضة تعطيك شعور بالإنجاز، كل مرة تكمل تمرين أو تنجح في التزامك لمدة أسبوع تحس بالفخر، وهالشيء يعزز صورتك عن نفسك ويقوي ثقتك ويشيل عنك كثير من الضغط النفسي اللي تكدس داخلك. خلنا نكون واقعيين شوي، أحياناً تبدأ الرياضة وأنت متكاسل بس بعدها تحس أنك شخص ثاني. الفكرة أنك ما تنتظر تتحمس عشان تبدأ، بل تبدأ وبعدها يجي الحماس. ختاماً، الرياضة مو بس لياقة ولا بس مظهر، الرياضة هي توازن، طاقة، علاج، وهي أحد أبسط وأصدق الطرق اللي ممكن تساعدك تتجاوز يومك. ما تحتاج وصفة ولا تكاليف، بس تحتاج قرار بسيط: قوم وتحرك. جرب وخل جسمك يخدمك بدل ما يكون حمل ثقيل عليك، لأن كل خطوة، كل قفزة، كل حركة تخلصك من التوتر وتقربك من نفسية أقوى وحياة أهدى.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: ديرتي حبيبتي،

في حائل. لم يكن الليل ساكنا كما يظن، كأن هناك جبل يهمس وقلعة تنام عينها لا تغفو، تدعى أعرف.

صوت فتى صغير يركض. جدي جدي، لماذا القلعة عالية جدا؟ صوت الجد العجوز، لكي ترى كل شيء وتخفي كل شيء يا بني. كانت القلعة يوما حارسة لحائل، لا تحميها بالسلاح فقط بل بالهيبة. جبلت من تراب الأرض، لكن داخل جدرانها عاش ما هو أعمق من الطين. في إحدى الليالي القديمة كان الحارس يدعى سعد، شاب لا يهاب، لكنه في تلك الليلة سمع صوتا لم يكن صوت ريح ولا صدى ولا جلبة حيوان، بل كان بكاء. صوت خافت، بكاء طفل بين الجدران. من هناك؟ صرخ سعد، فلم يجب أحد. صعد السلم الحجري وهو يشد سيفه، كلما صعد تردد البكاء كأنه يناديه. وصل إلى أعلى البرج، لم يجد شيئا، لكن على الأرض وجدت قطعة قماش صغيرة قديمة منقوشة بنقوش لا تقرأ. وفي لحظة اهتزت الأرض وصاحت القلعة بصمت لا يسمع، كأنها تذكرت حربا قديمة أو خيانة أو حكاية لم تروى. عارف، ليست فقط جدرانا شاهقة، هي صدر المدينة ونبض الأجداد وذاكرة لا تموت حتى لو جف التاريخ.

من هناك كانت تطلق النار في وجه العدو، ومن هناك أطلقت تكبيرات العيد لأول مرة، ومن هناك كانت نساء حائل يشعلن القناديل ليلاً ينتظرن أبناءهن العائدين من الغزو. واليوم إن وقفت عند باب القلعة ستشعر أن ثمة روحاً واقفة خلفك لا تخافك بل تراقبك، روح سعد، روح الطفل، وربما روح القلعة نفسها. قلعة إعيرف لم تشيد لتنسى بل لتروى، ولتخيف الزمن إن حاول أن يمر دون أن يسجلها. من قلب حائل حيث الصخر ينطق والحصن لا يشيخ كانت هذه إعيرف،

إذاعة الرياض، نبض الوطن. مسار

0: في حياتنا اليومية نتعامل مع أشخاص مختلفين، ومن بينهم أشخاص يميلون للتشاؤم والشكوى ونقل الطاقة السلبية لكل اللي حولهم. والسؤال هنا كيف نتعامل معهم بطريقة تحافظ على علاقتنا وفي نفس الوقت تحمينا من التأثير بسلوكهم ومشاعرهم. في حلقتنا اليوم رح نتعرف على أفضل الطرق للتعامل مع الأشخاص السلبيين ووضع الحدود الصحية. معنا ضيف الحلقة الأستاذ نايف الصقر، مدرب تنمية بشرية. في البداية أستاذ نايف، كيف نميز بين الشخص اللي هو بطبيعته شخصية سلبية وبين الإنسان اللي يمر بمرحلة صعبة؟
1: والله شوفي، الشخص اللي يمر بموقف معين ربما يكون سلبي بسبب هذا الموقف، أما بعضهم لا، هو سلبي دائما مستمر معه، السلبية دائما مستمرة معه في حله وترحاله، وهذا هو هنا الإشكالية. الشخص هذا هو أصعب شيء الجلوس معه أو الحديث معه، لأنها أصلا تجد أن الجو كله شؤم، تحس أن الجو كده سواد، ما عنده سلبية، ما عنده إضاءة، ما عنده نور، تجد في كل شيء يشكك فيها، كل شيء يدخل الجانب السلبي فيها يدخل. فهذا الشخص، وهذا الشخص هذا صعب أنك تستمر معه، لأنك أنت راح تعب، خاصة الشخص الإيجابي، الشخص الإيجابي بيتعب معه جدا. أما بعضهم لا، هو إيجابي وكل شيء، ولكن صار له موقف فصار سلبي من في شيء معين، ولكن بدرجة مؤقتة. فهذا هو الفرق بين الأول والثاني.
0: طيب، والشخص اللي مر في موقف مثلا معين، حدث معين، ومن بعدها استمر بالسلبية، يعني الموضوع أخذ منه سنوات، كيف نتعامل معه؟
1: شوفي، أول حاجة لازم نعرف الموقف، نوعية الموقف، هذا واحد. اثنين، يعني نحل الموضوع. اثنين، هل يستدعي هذا الوقت كاملا لهذا الموقف، نعم أو لا. ثلاثة، لازم نعطيه أمثلة ونماذج الناس تعدت وتخطت هذا الأمر، حتى أنت ليش ما تتخطى وش السبب. فلازم يتعدل السلوك اللي هو المشكلة اللي يعني صارت هي سبب رئيسي في السلبية عنده. إذا تعدلت هذا يتعدل ما بعده، لكن هي النقطة، هنا المشكلة، مو بس السلبية، ما قبلها اللي هي المشكلة الأساسية نفسها، هي اللي المفروض تحسن. في بعضهم إذا وفاة أخ أو وفاة أم تلقاه إنه يطول في الحزن، في السلبية، صار يحط مواقف سلبية. طب ليش؟ هنا لازم نضرب له أمثلة. في قبل الرسول صلى الله عليه وسلم توفى والصحابة تخطوا هذا الأمر، وقبله ناس أفضل وناس أقل وناس أكثر، عشان يبدأ يعرف. ونرجع دائم للإيمان.
0: إذن نحل المشكلة من الأساس، اللي هي كانت السبب في التأثير السلبي اللي نتجت عنه الشخصية هذه.
1: بالضبط، هو هذا الصحيح.
0: طيب، إلى أي مدى يمكن أن يؤثر الشخص السلبي على الآخرين؟ يعني كيف ممكن شخص سلبي يؤثر على حياتنا النفسية، على طريقة تفكيرنا، على طريقة ردود أفعالنا؟
1: أنا أشوف الاحتكاك هو الإشكالية، أنك تحتك بأشخاص عندهم هذا الطابع يؤثر عليك حتى أنت في حياتك، حتى ما تقدر تنجز لأنه أثر عليك. الاحتكاك الزائد مع هالأشخاص يؤثر كثير في هذا الأمر. عشان كذا لازم انتقاء الأصدقاء الإيجابيين، سبحان الله، يولد في داخلنا إحنا حتى لو ما كنا إيجابيين، يولد الإيجابية فينا. كل قرين بالمقارن يقتدي.
0: طيب، كيف إذا كان الشخص هذا قريب، أنا ما أقدر إني ما أحتك فيه، ضروري هو إيه؟ هو في محط أسرتي، كيف
1: أتعامل؟ يا سلام عليك، قصدك زوج أو زوجة أو أب أو أم أو أخ أو أخت
0: أو ابن،
1: يعني يكون أو ابن أو أم. أيوه. فهذا دام، هذا لائما كل ما رأيته في الجانب هذا اعتزل هذا الكلام، يعني لا يصير بينك وبينه أي نقطة حوار حول هذا الموضوع، خلاص حاولك تغلق الموضوع أبدا. هو يعرف مع الوقت أن هذا الشيء كل ما أنت تحدثت عنه أو هو ما تحدث عنه، أنت تهرب، تبعد عن المشكلة أو تغير الموضوع، خلاص يبدأ مع الوقت هو يتحسن، يصير مختلف جدا. يعني أنا أذكر في شخص كانت زوجته تعمل شيء ما يحبه هو، لكن إذا صارت تعملها قام عنها وتركها وراح. مع الفجأة قالت أنا ما أبغى أعيش مع هذا الشيء، أنا أبغى أعيش معك أنت. قال خلص، أنا اللي بيعيش معي كذا. فتغير هذا الأمر، الجانب السلبي

0: بسبب انه عدل السلوك في هذه النقطه. قال هبت خليك على راحتك، تبغين هذا الشيء خلي يسوي اللي تبغينه، ولكن هو قال اذا انت بتسوينه انا بروح، متى ما خلصتي انا موجود في المكان الفلاني. فراحت صارت تركت النقطه الاولى بسبب هذا النقطه. فاذا كانوا القريبين مره فانا احاول ابعد الموضوع، اغير الموضوع، اني ما اناقش فيه، اسكت، ما اعطيهم اي حوارات اضافيه في هذه النقطه، خاصه الاقرباء. اما البعيدين فعلى ما قالوا البدائل كثيرة،
1: البعيدين نتجنبهم، ولكن القريب حتى لو أنا بديت أبعد عنه يعني ممكن أنا أعطيه الآن يعني زي ما يقولوا زيادة ضغط نفسي، فأنا راح أسبب له زيادة سلبية لأني لما أتجنبه هو بيفسرها أنه أنا مش مستوعبة الحالة اللي هو فيها، أني أنا ما أقدر المشاعر اللي هو فيها. المقربين إحنا بحاجة دائما نبذل معهم مجهود أكبر.
0: شوف الاحتواء رقم واحد، لازم تحتويه. اثنين، لازم يعرف نيتك، نيتك أنك أنت تصلح وتزين، بس ما يعرف نيتك أنك أنت صح، هو صح، أنت صح وغلط، هنا يبدأ المشكلة. أنه لا يدر، لا يحس أنه الله أنت الصح وهو الغلط، لا، أني أنا أبدل فيه أشياء لا، مع المعاشرة، مع الأشياء، مع المعاشرة، ما يكون بالنصح المباشر، وأنت تعرفي الآن طريقة النصح المباشر ما هي مقبولة أكثر من الحوار. فأنا أحاول على أي نقطة فيها السلبية هذه، ليش صارت وكيف صارت وشون صارت، فأنا أحتويه وأبين له أني أنا معه ماني ضده، هذه أهم شيء، أني أنا أبين معه أني أنا معه ماني ضده.
1: يعني أنت مع مواجهة الشخص السلبي
0: بس مو مواجهة من أجل المواجهة، لا، المواجهة من أجل التحسين والتعديل، وليس المواجهة أني أنا ضدك، لا، أنا معك، لازم أنا وياك نوقف، يمكن أنا خطأ وأنت صح، يمكن أنت صح وأنا غلط، ما في مشكلة يعني، ولكن وشلون أن نلتقي في نقاط تصير للجميع مرضية، يعني هذا أهم حاجة.
1: أسلوب التجاهل أستاذ نايف، بعض الأشخاص يتعمد يستخدم أسلوب التجاهل بغرض أنه يخفف من حدة المواقف.
0: والله شوفي، في بعض التجاهل يولد أشياء أكبر أنشغلنا عنها. في التجاهل بعض الأحيان لازم تعرف من تتجاهل ولماذا تتجاهل وش عواقب التجاهل، هذا لازم نعرفها. أما أني أنا أتجاهل ولا أعرف العواقب، هذه مشكلة كثيرة. ربما التجاهل، يعني أنا لو تجاهلت أخوي ربما يروح مع شخص مختلف، شخص سيء أكثر، فأنا الآن ضريته، ما نفعته، لأني تجاهلته، كل ما جاي يناقشني تركته، كل ما جاي لجلس تركته، فيروح بيبحث عن غيري. فهذه التجاهل مو بالضرورة صحيح في كل الأمور، لازم تعرف من تتجاهل معه ومن الشخص هذا وعلى أي أساس تجاهلت وش عواقب التجاهل، هذه لازم نحطها في الحسبان.
1: والتجاهل يكون بنسبة، يعني مش تجاهل
0: بالضبط، لا مو 100% كاملا. لا، التجاهل في جزئية واحدة، ولكن لا يمنع أني أنا أكون معه في أمور كثيرة، ربما نلتقي انا وياه في فرضا في سواليف مختلفه، في سفر، في اي شيء، ولكن في نقطه انا وياه مختلفين فيها، فانا هذه لا مانع. بس مثل ما قلت لك التجاهل لا بقدر، انا ما ارى ان التجاهل الكامل الجذري بتاتا، لانه ربما يبحث عن غيرك فانت بغنى عن هذا الشيء حقيقه.
1: كيف نقدر نضع حدود بين قوسين صحيه مع الاشخاص السلبيين وبنفس الوقت ما نشعر تجاههم بالذنب أو ما نشعر بالأنانية؟
0: شوفي، لازم ندرك أن حمايتنا، حماية يعني راحتنا النفسية ليست أنانية، هذا لازم نحطها في الحسبان. واضح لك؟
1: صحيح.
0: يعني نقول يعني إذا جينا نتحدث باللطف، إذا جينا ونتفهم ما يشعر به الشخص الثاني، لكن ما ممكن ما نستطيع الاستمرار في الحديث، ولازم هذه النقطة نجعل حماية، يعني حماية راحتنا النفسية ليست أنانية، هذه من الأشياء المهمة جدا، لأنه لا يظن أنه أنت حماية، أنت حامي نفسك أنه أنانية، لا، من أجل شيء معين.
1: طيب كيف نضع هذه الحدود؟
0: والله شوفي، حدود البعيد ترى تختلف عن حدود القريب.
1: أعطيني هذه وهذه.
0: يعني أنا أقول لك حدود البعيد أن تقدر تقلبه، بدل ما هو صديق تقدر تخليه زميل، وبدل ما هو يعني مقرب مرة تقدر تخليه صديق في أماكن معينة، في جهات، في في في يعني أنت وياه تلتقون في مكان معين، لا مانع صداقة، ولكن تنتهي بشيء معين بمكان معين. في الحدود مهمة أنك تضع الحدود، أما

0: القريب وضع الحدود لازم تكون بحذر، لازم تضع بحذر. انا يعني انك انا احط لك حدود انك فرضا انا زوج وانت زوجة، انك انت ما تكون سبب في مشاكل اسرتي، انا احط لك حد وانا ما اكون سبب في مشاكل اسرتك، نحط حد في هذه النقطه اني انا ما اتجاوز عن حدودي في الحديث عن اهلك او تحدثني عن اهلي او عن فرضا اسلوبي في التعامل مع الاولاد. معلش ما يصح ان نحط حد اني ما اقدر، ما ابغاك انت تقلل من قدري امام الاولاد، هنا حد. انا ما اقدر اقلل او اني اضعف انت كرجل اقلل من قدرك قدام اولادك او اني اصغرك او انك ابينك انك ما تفهم، انت لو في خطا من عندك ما ابين قدامهم. فهذه حدود، هذه الحدود لازم ترسم وتوضح وتوضع النقاط على الحروف، لازم من الاساس من الاول، ازين من انه بعدين، لان مع الوقت ربما الام تصير مصغره في عيون الاولاد او العكس، الاب يكون مصغر في عيون الاولاد. فالحدود هذه تلعب دور حتى في الاهل هنا او الاهل هنا او الاقارب هنا. فرضا واحد يعزم اصدقاء واخوانه موجود، لهم حدود هنا، في حدود في التعامل، في حدود في التواصل، في حدود امام الاقرباء امام البعيدين. فهذه كلها مهمه جدا، هذه الحدود لازم ترسم وتوضح، انا ارى انها مهمه جدا. اي نعم.
1: طيب في حال تواجد الشخص السلبي في بيئه انا ما اقدر ابعد عنها، معي مثلا في الدوام نفس القسم في نفس المكتب، أنا مضطرة أني أتعامل معه، ما أقدر أبعده، ما أقدر أحط له حدود لأنه في بيننا شغل ولازم ننجز، كيف أتعامل مع هذا الشخص؟
0: أول شيء ركزي على التعامل المهني. ممتاز، هذا واحد. اثنين ومهمة جدا، قلل الاحتكاك الغير ضروري مرة، يعني لا تدخل في دوامة الشكوى والجدال وتوجه الحديث دائما نحو العمل والحلول، يعني خلك زي ما يقولون ألف باء سين جيم، خلاص انتهى، لا ندخل في التعمق. مع الوقت هو يعرف قدره وأنا أعرف قدري، هو يعرف حدوده وأنا أعرف حدودي، انتهينا. فالسلبي هذا لا حدود العمل فقط، يعني لا يبدأ المشاكل أو إن الجدال أو يحكي لك أو يشكي لك في شيء غير العمل الخاص بالنفس العمل. أما في بيئة العمل لا تسمعين له ولا يسمع لك أبدا، فهذا هو الصح. هنا يبدأ هو الآن يعرف أنه الشخص هذا ما يتقبل مني أي مشاكل أو جوانب سلبية أنا أشكيها أو أحكيها، يعرف أنك أنت تبغي منه إيميل معين يرسله ترسلين لا تستقبل انتهى، ما يصير حتى في البريكات يكون في تواصل أو تسمعين منه أو يسمع منك أبدا. فهنا تقلل من سلبيته وفي نفس الوقت بعد النصح، هذه حطيها ببالك بعد النصح، هذه النقطة بعد انك انت وجهت له النقطه الاولى مره ثانيه الثالثه حتى يعرف انك انت ما مو من هذه الامور او من الاشخاص اللي يسمعون. انا شخص حدي العمل، خلصنا اقول لك مع السلامه، شكرا لك، انتهى.
1: تقنين التعامل قدر المستطاع
0: بالضبط ومع الاحترام اهم حاجه،
1: ما في شك. ممكن اننا نساعد الشخص السلبي وناخذ بيده على تحسين نظرته للحياه، او انه التغيير لازم وحتما ولا بد يبدأ منه هو؟
0: والله أنا أرى أن البداية دائما من عنده، إحنا نساعده نكون مسببات زي خدمة مساندة له، بس ما نكون عندنا الأساس، هو الأساس، لأنه لو فرضا أنا وياك رحنا عنه بيرجع لعادته القديمة، ولكن كنا يساعد نفسه هو وإحنا مساعدين معه، نشجعه نحفزه يعني زيد من ثقة النفس، نقلل من هذا الجانب السلبي اللي عنده فبيستمر. ولكن تكون الرغبة والإصرار والرغبة والبدء من عنده لازم، عشان دائما اللي تشوفه هو اللي يبدأ ادري انه هو اللي يريد.
1: طيب إذا هو ما يدري انه سلبي، هو يحسب نفسه طبيعي؟
0: لا، لازم يوضح لأن النقطة هذه أنت ترك دائما كل ما جلسنا أنت سواليفك عن الجوانب السلبية أنت كذا، ما والله ترى الجو يطلع يعني شؤم وسوداوي والزملاء صاروا ما تشوفهم يتركونك. وبعدين لازم يدرب في أو يقوى في الجانب التطوير الذات من خلال الذكاء العاطفي أو الذكاء الاجتماعي، لازم كيف يتعامل معه. في ناس يصلون إلى مناصب ربما بدون شهادات بذكائهم الاجتماعي، وربما ناس بشهاداتهم ما وصلوا مكان كثير. فحلو انه لو ان حصلنا على دوره في ذكاء العاطفي او ذكاء الاجتماعي ونادينا قلنا يا ليت تحضرها، فهذه كلها تعتبر مساعدات احنا دورنا المساعده، بس لازم البدايه الاولى والاولى واللبنه الاولى لازم تكون من عندها، لازم يسميها احنا في عالم اللي هو الخطوه الاولى، الخطوه الاولى لازم تكون من عنده، لان اذا انت اكتشفت ان في خطوه الاولى الخطوه الثانيه تيجي ان شاء الله، والثالثه تيجي والرابعه وغيرها. يعني
1: لازم هو يعترف بوجود المشكله،
0: هذه مهمه جدا، لان ما تستطيع انك تحل المشكله اذا ما اعترفت فيها.
1: يعني ما يضر اذا لفتنا انتباهه في البدايه،
0: لا لا عندي. اذا عندي فعلا المشكلة. ثبت هذا الشيء، نعم لا مانع، ولازم، ولكن مو هوى، مو انه ما يعجبني انا، لا الجميع يتفق وليس انا الحالي، انا ماني معيار او انت ما انت معيار كشخص، ربما مع البقيه كويس لكن مو معي هم كويس.
1: طيب ما هذه طيب مشكله. طيب انت الان مثلا على معيار شريك الحياه ممكن،
0: لا هنا مختلف، انا تكلمت عن جانب المهني والعمل،
1: لا احنا نتكلم بشكل عام.
0: اي بشكل عام لا مختلف هنا، لا لا مختلف الامر كثير هنا، لا لازم هو يعترف وانا اعترف، لازم نلتقي النقطة اني فعلا ان هذا شيء ترى يضايقني وهذا شيء يضايقك، انا ما احب اسمع كذا وانت ما تسمع كذا، لازم نعترف او نكتشف هذه النقطة، انه يكتشف ان هذه النقطة ترى هتزعلني انا وضايقني. اما اللي تو الموقف الاول ومثال السابق، انا اقصد انه جميع اللي في العمل.
1: اي لا لا موضوع أي العمل ممكن يكون الكل متفق عليه، لكن انا اقول بالضبط. في حاله ثانيه يكون الشخص هذا مثلا ابنك
0: بالضبط، لازم يكون مثلا يعترف بالمشكله.
1: ايوه
0: لازم يعترف بالمشكله، هذا اهم نقطه عشان تلقى له حل. الدكتور ما يقدر يعطيك علاج الا لين ايش يبين لك المشكله.
1: ايوه، وموضوع انك ذكرت انه في الحاله الاولى انه تقول لازم الجميع يتفق، في الحاله الثانيه بالضبط. مش بالضروره اكثر من
0: لا لا لا لا لا مو بالضروره لا لاني ربما انا الوحيد المتضرر.
1: صح،
0: يعني زي الام اللي ما عندها الا ولد وزوجها متوفي ولا منفصله ولا اي شيء، انا الوحيده المتضرره يعني. اما اذا كان عنده اخوان عنده ممكن نتفق احنا كاسره، ولكن كشخص مع امه ولا شخص مع ابوه لا هذه بحالة فردية يعني.
1: تمام. طيب أستاذ نايف، كيف نحافظ على طاقتنا الإيجابية ونحن محاطين بأشخاص كثيري الشكوى وكثيري الانتقاد؟ يعني بمعنى أنه في بيئة نوعا ما نقدر نقول عليها سامة.
0: دائما لازم نختار من نسمح له بالدخول إلى أفكارنا، هذا مهمة نقطة، واضح؟
1: لا ولازم نوضح كيف نختار اللي يدخل إلى أفكارنا.
0: الأفكار يعني مو كل أمور في أشياء في بالنا إن بننفذها بعدين أو إن بنطرحها بعدين، إن ندخل أي شخص إن كان، لازم نختار هذول الأشخاص. ربما في أفكار كويسة وممتازة، إذا دخلنا السلبيين هذه الأفكار تتبخر بسبب ان لم يعني نتفق على اختيار الاشخاص المناسبين بالدخول الى افكارنا. اثنين، التوازن، هذا مهم جدا، يعني نبتعد عن الاحاديث السلبيه او ممارسه الانشطه والاشياء اللي تعطينا يعني جانب سلبي، ونستبدلها بالانشطه اللي تعطينا الطاقه الايجابيه. ودائما مخالطه الاشخاص الداعمين يلعب دور في هذا الجانب، لازم مخالطتهم. وأنا دائما أرى أنه سبحان الله الكتب اللي فيها سير النبلاء وسير الناجين

0: هذا نغير مفاهيم الآن، نعدل المفاهيم. مختلف الجانب، هنا نعدل المفاهيم، لازم في أمور، ومثل ما قلت لك نطرح لهم بعض القصص، بعض الأمور، بعض المواقف اللي تغيرت لأشخاص بعد ما غيروا تفكيرهم، غيروا مفاهيمهم، تغيروا. فهذه من الأشياء المهمة.
1: كذا نفس التكنيك صار مع الغريب والقريب، إنه كلهم
0: كلهم، لأن شو أقول لك، هذول المواقف للبعيد والقريب مناسبة.
1: طيب لا، أنا أبغى أشياء تخص القريب، يعني البعيد أنا بجرب بحاول، إن غلبت الروم على قولتهم بخليه وامشي، لكن أنا مضطرة أني أتعامل مع بيئة سامة، مثلا عائلة، أسرة، بيت عيلة كبير، في كثير من الأقارب مجتمعين، وفي نسبة سلبية كبيرة، لكن أنا ما أقدر أتركهم.
0: لا، ما تقدر تتركهم، بس تقدر أنك أنت تغير مفاهيمهم، تغير مفاهيم من خلال الإقناع، من خلال الحديث الفردي وليس الجماعي، لأن الواحد في الحديث الجماعي تأخذه العزة بالإثم. الحديث الفردي مختلفة، أنت تتكلمين مع أختك بانفراد، غير أنك تتكلمين مع أختك قدام بنات خالتك والعمات كلها، مختلف هذا، حتى هو يشعر بهذا الشيء. وأهم حاجة أن ما نبينها بشكل عام قدام الجميع، قدام الأسرة، قدام الأهل، عائلة كبيرة، عائلة صغيرة، ما يصلح. لازم شخص فردي نوضح لها الإشكالية اللي عنده، وإنه دائما كل ما جلسنا أنا راك أنت اللي تضرب أمثلة سيئة، تضرب أمثلة سلبية، تجد في بعضهم وده ينطلق، بس بسبب حديثك انكسرت مجاديفة وده. إذا تقول والله أصحابي عندهم ماجستير كثير، هذول معاطلين، وأنا الآن مقبل على ماجستير، هذه أنت كسرت مجاديفي. مو كلنا متشابهين، مو كلنا، هو كل واحد وإمكانياته وقدرة، حتى الإخوان وهم الإخوان مختلفين في الهمة، مختلفين وهم إخوان، فما بالك البعيد. فحلو انك ما تضرب بشكل عام او انك ما تعمم،
1: صحيح،
0: عشان نعرف هذه النقطه.
1: صحيح، ولو كانت البيئه سامه، من المهم جدا اننا احنا نحصن انفسنا، نمنع انفسنا من اننا نتاثر أبداً. الى درجه التقليد، لانه الانسان بعد فتره من العشره بين وبين الناس
0: يتاثر.
1: ايوه
0: صح، 100% التاثر وارد، التاثر وارد، عشان كذا لازم نضع طوق حمايه.
1: كيف نحمي انفسنا؟ طيب اعطينا تكنيك نقدر من خلاله نعمل زي الجدار على أنفسنا، حصن، نمنع أنفسنا من أننا نتأثر من الناس السلبيين، مع أنه إحنا عايشين وسطهم.
0: ممتاز. أول حاجة لا نهرب منهم، الهروب هم حل. هذا واحد، لازم نغير مفاهيمهم، لأنه كل ما درسنا بصير هالسلبية، فإننا ما حلينا. لازم نغير الشخص نفسه، مو اني انا ابتعد، انا مو حل الابتعاد، وبعض الاحيان الابتعاد صعب، صعب مره جدا، وحل متعب وعليه عواقب، فانا لازم اصلح الشخص الثاني، نحسنه قدر المستطاع. يجينا من نجيه من عده طرق، يعني مو بس مني انا، حتى اذا جيت انا فرضا بسولف معه وبكلمه بانفراد وعدله، لازم في شخص اخر انه يقول له، عشان يحس هو انه غلطان، ما يكون انا الحالي أو أنا الوحدي بس اللي أتكلم. لا، لازم أخته الثانية وأخوه الثالث. ليش؟ علشان يبين أنه هو يكتشف أنه فعلا هذه مشكلة، والدليل أنه حسوا بها الجميع وليس شخص واحد. فهذه من الأشياء اللي لازم نحطها في الحسبان، أن هذا من الأول حماية، اثنين أن نغير مفاهيمه، ثلاثة أن نحاول أن نجعله، نكون له صداقات إيجابية ربما يأثرون عليه. كل هذه الأمور لتحسين المشكلة نفسها، وهذا كله هينعكس علينا. أربعة، لازم إن إحنا نحدد النقاط التواجد مع بعضنا، لازم إن نلتقي باتجاهات معينة في بين وبينه، يعني في أمور كل ما جلسنا أثر فينا لازم نغير الموضوع في هذه النقطة، لازم نغيره، مع لأنه هو يكتشف ترابا. وفي نقطة مهمة حلوة اللي هو نبتعد عن العاطفة، العاطفة تراها متعبة جدا، يعني أنا كل ما غلط الشخص أتعاطف معه، أتعاطف معه، ما راح يتغير، ما راح يتغير أبدا. لازم في صرع، في شيء يعني صارم شوي يخليه زي ما تقول كأنك تهزه، انتبه، خلاص خلاص اللي سويته يعني كفاية، إلى متى؟ لازم يحس بهذا الشيء. أما أنه نتعاطف معه والله خايفين عليه، خايفين، لا، لازم نهزه هزة عشان يعرف أنه هو غلطان، إنها الآن هو جالس يبث السلبية معنا لدرجة إن صرنا نكره الجلسة معه، أو إن نبتعد، أو إن الجلسة بساعة، وخاصة بين الآباء، للأسف بعض الآباء إلا من رحم الله، تجد إن مع أسرته إذا جلسوا راح يسألهم عن أمورهم الخاصة.

0: او عطني جوالك خلني اشوفه. هذا تجد ان الاولاد ينفرون، كل واحد يروح لغرفته اذا جابوهم، واذا ما هم موجود تلقاهم مبسوطين يضحكون يسولفون. فهذه لازم من الاشياء المهمه تعدل، الزوجه تعدلها للزوج او الزوج يعدلها للزوج على هذه النقاط، او سألهم عن امورهم الخاصه او واجباتهم او عملهم، وهم جالسين يبغون ياخذون يعطون يسولفون يضحكون. فهذه من الاشياء المهمه اللي لازم تعدل في هذه الامور.
1: متى تتحول محاولة احتواء الشخص السلبي إلى استنزاف لنا؟ وقتها يجب أن نختار الابتعاد.
0: إذا تكررت الإساءة أو التقليل أو الشكوى دون رغبة في التغيير، يعني تصير صحتنا النفسية وثقتنا بأنفسنا يعني تصير فيها تأثر، فيها تأثير، هنا الإشكالية، هنا نقع لنا في في في في المحظور.
1: أعطيني أمثلة توضح تحولي إلى شخص مستنزف عاطفيا نفسيا.
0: والله هذا أضرب لك مثال،
1: أو أعطيني مثلا إشارات إذا بديت أشوفها في نفسي معناته أقول لا هذه ريد فلاج لازم أهدى شوي.
0: أيوة، اللي هو عدم قول لا، هذه أصعب شيء اللي تستنزفك سواء في العمل أو في البيت، إنك ما تقول لا
1: مع الكلمة الشخص السلبي.
0: لا مع أي مع الشخص المستنزف اللي يستنزف يستنزفك داخليا، يستنزفك عاطفيا، يستنزفك مهنيا، يستنزفك كذا، إنك ما تقول لا هذه مشكلة كبيرة لازم تراجع نفسك فيها. ليش أنا دائما أقول نعم نعم؟ ليش ما أقول لا؟ طيب لأن بعض الأحيان النعم تجيب عليها عواقب، ضغط على أسرتك. الآن لو جو مديرك في العمل قال أبغاك تسوي كذا، قلت خلاص طيب، تجد أنك تنقل عملك للبيت وضغطت نفسك في البيت على حساب أسرتك أو أولادك، ومع الوقت صار الشخص الموظف هذا اللي ما يطلع إلا 7 المغرب ولا 8 كأنه أبعد الأشخاص عن أسرته.
1: حلو، هذه واحد، أنه الإنسان لا يكثر من كلمة نعم ويتقبل قول لا.
0: اثنين، نعم بس يتقبل بقول لا ويعطي، ما يصير لا دائما، نعم مرة ولا كثير ومنه، وإذا قال لا بسبب إنه والله أنا عندي اليوم ظرف سريع، عندي طلعة، عندي روحة، عندي جي، عندي ضغط، عندي عمل، عندي، فيصير، بس ما يصير لا الناشفة.
1: لا، إحنا نتكلم عن شخص سلبي سواء كان زميل عمل أو مدير أو صديق أو
0: أيا كان، يعني أنا لي بعد بالضبط، أنا بعد أنا شخص محترم مقدر نفسي، ما أكون يعني أصير مثله، لا بقدر أنا أصير واحد. هذا اثنين، هذا واحد. اثنين اللي هو العطاء بدون أخذ، العطاء بدون أخذ. تجد في ناس يستنزفونك عاطفيا، يستنزفونك في مالك، يستنزفونك في أوقاتك، يعطي يطلب يطلب وياخذ بس ما تشوف منه شيء أبدا. هنا ستوب، لا ما يصلح، ما تجي عقلا، ما تجي عقلا أني أنا أخذ وأني أنا أعطي ولا أخذ. هي مو أخذ عطاء بس، قدر، راع مشاعر، لازم فيه أمور هذا الشيء. خمسة، لازم توقف عند الحد، لازم توقف عند الحد، تقول استوب، هنا أنت انتقلت من نقطة أو من مربع إلى مربع، من مربع أنك زيادة أنك سلبي إلى مربع أنك تستنزفني، تستنزف قدراتي، قواي، عاطفتي، كل هذه الأمور لازم أوقف استوب. أنا ما عاد أقدر أعطيك، ما عاد أقدر أجاوب معك، لأن أنت ما زلت على طريقك السلبي، على اسلوبك اللي فيه سوداويه كثير. انا اشوف اني انا اتعب، انا امرض وانت ولا بالك ولا حسيت بها. وترى هذا يجي في الطالب، في الشخص النرجسي اكثر.
1: أشياء زياده الاستنزاف،
0: استنزاف مره الجوانب. تخيل ان يجيك شخص سلبي ونرجسي، يعني ظلام على ظلام دامس. هذا مزعج جدا، زياده الا انه نرجسي، زياده الا انه سلبي، وزيادة لا ويزود عليها بعضهم أنه نقاد، ينقد على أي شغلة فيها تكسير ولا مو تكسير، نقول أنها لو أنها زينة بس ما عجبته ينقد اللي فات الأخضر واليابس،
1: وساعات ينقد حتى اللي عاجبه من باب هي. هو
0: شو أقول لك؟ أيوة. بالضبط، ما يبغى يبين، ما يبغى يبين إعجابه، بالعربي ما يبغى يبين إعجابه، يحس أنها إهانة لها، ويحس أنها كذا كأنها طالعة من غير خاطر، هو كذا نفسيا سبحان الله،
1: ويحسب نفسه أنه هو يعني في النقد أو في الانتقاد أنه هو قاعد يعني يحفز، هو

0: فعليا قاعد يستنزف وقاعد
1: بالضبط.
0: ياخذ من طاقتك وتقديرك وجهدك.
1: بالضبط، الدرس انه يصير يقل عندك العطاء، ينعكس هذا الشيء. اثنين، تصير ما تصير تهتم بنفسك كثير، وخاصه للاسف للشخص اللي يحاول يرضي من اجل تبعات. يعني فرضا والله انا برضي زوجي ذا النرجسي ذا السلبي بسبب انه والله خفت ينفصل عشان عندي اولاد، عشان عندي بكره ما عندي دخل مادي، ما عندي وظيفه، ما هذه كلها تدور في مخك.
0: او ممكن الحب هو يكون السبب في انه الانسان يسمح للشخص المستنزف النرجسي الاناني انه يقتات على مشاعر الاشخاص اللي تحبه.
1: صح،
0: لانه يعني المشاعر، وانت تفضلت في واحده من النقاط قلت انه المشاعر لازم تكون قويه في اتخاذ القرارات، في
1: صح،
0: في تحديد الخطوه التاليه لازم الانسان يكون ناشف شوي. فللاسف انه الاستغلال من بعض الاشخاص السلبيين نقطه في العاطفه، يلعب على موضوع العاطفه لانه عارف انه الشخص هذا يحبه، عارف انه امه تحبه، فراح ياخذ منها قدر المستطاع، بعدين تتغير الخطه. لكن انه في كثير من الاشخاص السلبيين هو مو عارف انه سلبي، لكن هو يعتبر نفسه انه له الحق في انه ياخذ كل ما اراد، حتى باي طريقه إن كانت.
1: لا، ويعني وقريب منها بعض الاحيان للاشياء اللي غير واجبه تصير استحقاق
0: فعلا.
1: يعني فرضا واحد يهديك كل عيد هديه، يوم العيد من الاعياد ما جاب شيء تزعل، ترى ليش انقلب من انه كان هديه الى استحقاق. هذا مزعجة جدا ترى
0: فعلا.
1: لازم الواحد هنا، وهذه صراحة دارجة صاير عندنا كثير هذه للأسف.
0: هذه برضو تدخل تحت نقطة اللي انت ذكرتها انه قول لا، لا تصير دائما
1: بالضبط.
0: لأنهم يتعودوا بالضبط. على الإيه، فتصير لا مستنكرة.
1: الإيه مزعجة جدا، في كتب دائما تقول متى تقول لا، كتب كثيرة عنها. متى تقول لا، في كتب مرة أنا أنصح في قراءتها مرة، لأن النعم للأسف عليها توابع كثيرة ما يشعر بها ترى الشخص الثاني أبدا، ما يشعر بها.
0: صحيح
1: أبدا، لأنه لو أنه يشعر بها ما طلب.
0: بالضبط، لأنه في ناس صعبة كلمة لا عندهم أصلا، هي صعبة، يحس أنها أنه فيها
1: أيوة بالضبط فعلي.
0: فيها غلط على الشخص اللي قدامه
1: بالضبط، مثل ما قلت كأنها استحقاق.
0: صحيح،
1: هو خلاص يرى أنها استحقاق.
0: أنا
1: ليش تقول لا، لازم تقول نعم خلاص.
0: أنا أقصد الشخص
1: اللي نعم جت الآن قلت لي لا، إيه أنا قصدي الشخص اللي يطلب.
0: أي أنا أقصد الشخص اللي يعطي، تكون كلمة لا صعبة منه، ما يقدر يقول لا بسهولة.
1: أيوة
0: زي ما قلت، بعضهم خلاص يأخذها استحقاق، وإنه هذا الصح، إنه هذا العادي الطبيعي، إنه هو دائما ينقاله إيه.
1: صح، هذه تراها مشكلة كبيرة، هي لازم تعالج هذه النقطة. كثير للأسف يظن أنها عطاء، ما بعطاء، هذه بعض الأحيان يسمونها استغفال.
0: صح،
1: تدخل في مربع الاستغفال، تستغفر ليش؟ والدليل انا دائما انصح الموظفين دائما خاصه في العمل، اذا انت موظف جديد ضع رقم لك خاص ورقم للعمل، ينتهي عملك اغلق جوالك انتهى. والله العظيم انا مدير وانا فاهم هذه النقطه، اذا يوم ادق عليك ما تردي، ادق خلاص ما راح ادق عليك، ادري انك برا العمل ما تردين، اروح ابحث عن شخص ثاني يرد.
0: صحيح، وترجع برضو للمهام اللي يقوم فيها الشخص. يعني
1: اي اذا كان له مهام خارجيه هذا امر اخر،
0: بس انا قصدي عملك في الكادر الطبي ما يقدر. لكن
1: لا لا لا لا، انا اتكلم على وظيفه تنتهي بالساعه.
0: ايوه فهمت عليك،
1: انتهى خلاص. يعني هنا ترى مع الوقت يدرون، وللمعلوميه اكثر الاشخاص المستغلين الاشخاص اللي يفتحون جوالاتهم 24 ساعه.
0: صحيح،
1: هذول اشخاص مستغلين، للاسف في ناس ما يقدرون، وفي النهايه دخلك ودخل اللي ما يرد واحد.
0: صحيح، وبدينا كذا أخذنا الموضوع في اتجاه الحلطمة على الدوام. أستاذ نايف، آخر سؤال أو آخر فقرة في مسار، هي نحتاج منك نصيحة عملية تقدمها لشخص يشعر أن سلبية الآخرين بدأت تأثر على ثقته بنفسه وعلى حياته.
1: النصيحة للشخص السلبي أو الأشخاص المتضررين؟
0: لا، الأشخاص المتضررين، شخص بدأ يحس أنه السلبيين بدأوا يأخذوا من حياته جزء.
1: لازم شو يسمونها اتخاذ موقف، لازم اتخاذ موقف. يعني بضرب شيء قريب وشيء بعيد، الشيء القريب المصارحة، لازم، ما ينفع المجاملة، هذا شيء ضايقني، هذا شيء زعلني، هذا شيء يعني كسر مجاديفي.

0: أنا أم ولا أنا زوج وأنا أشتغل وأتعب والأخير ما ألقى كلمة حلوة، لا ما ألقى يعني شكر، ما ألقى كذا. فأنا أقول له يا أخي ترى مو عيب إنك تشكرني، تشكر عيالك على المجهود هذا، على الأسرة، على إخوانك، على إخوتك، ترى شيء طبيعي. خلنا نولد في داخله، في داخل الشخص الثاني الجميل والشكر. حتى الآن أطفالك لو تقول أخذ من ذي تقول له قل له شكرا، خله يتربى على هذا الشيء، مو كأنه ياخذه بس يسكت، لا، أن هذا الشخص ما أعطاك هالشيء اللي يستاهلنا كلمة شكرا أقل شيء. هذا واحد. اثنين اللي بالنسبة، أما البعيد عادي أني أنا أحاول أغير، إن لما يتغير أبدل الأصدقاء أبدا، مو عيب أبدا، مو بالضرورة، ما الله أراد وخلقني أني أكون صديقك أبدا. جميل. إذا أنت ماشي بالطريقة اللي أنا أراها مناسبة لي وتساعدني وتناسبني، لا يعني بضرب لك، تعرف الذكاء العاطفي قائم على ثلاث زوايا. الزاوية الأولى أني أعرف نفسي وأعرف كيف أتعامل معها أنا كنفسي. الزاوية الثانية أني أعرف اللي قدامي وأعرف أتعامل معه، يعني لازم مو تعامل واحد لكل الأصدقاء، هذا له كذا وذا جوه وذا معروفة، هذا بالنسبة للأصدقاء والأقارب أو الإخوان أو الأزواج أو أي كان. المربع الثالث هو الأهم، أجعل اللي أمامي يعرف كيف يتعامل معي، وهذا هو الأهم. على أساس تقوم الأشياء كثيرة، يعني في ناس لهم حد لا تتجاوز حد ذكرتك، وفي ناس لا الحد مفتوح لهم. أنا شلون أنا دربتهم على أنهم كيف يتعاملون معي، هذا هو الذكاء الاجتماعي والعاطفي. جميل. هذا فعلشان كده هذه النصيحة المهمة، لازم الجوانب القطعية ولازم التغيير ولا مانع مع التحسين والتعديل. إن قدرت في ناس ترى سبحان الله ما يدري إنه سلبي، وهو سلبي بس ما يدري إنه سلبي، لازم يوضح له إن هذا ترى غلط وهذا أسلوب كده، مو بزين إنك تعمل كده، مو بزين كده، خاصة مع المراهقين يسوون أشياء ما يدرون، لازم يعلمون ترى بابا هذا غلط، هذا يا ماما كده، حلو إن تسوين كده، حلو إنك ما تسوين كده. هو يبغى له تعلم، ما ولد عالم، هو لازم يعلم.
1: تمام. طيب أستاذ نايف، الحين أنا وأنت بننتقل إلى فقرة صح أو خطأ، بعطيك جمل وتعلق عليها بصح أو خطأ.
0: طيب تفضل. يلا.
1: هل هروبنا من مواجهة المشكلات ضعفا في القدرة على التعامل معها؟
0: خطأ. الهروب دائما مستمر من مشكلة يضعف قدرتنا على التعامل، هذه لازم نعرفها. لكن لازم ناخذ مساحة مؤقتة للتفكير والهدوء، ترى هذا يكون تصرف صحي يعتبر.
1: جميل جدا. هل الابتعاد عن الشخص السلبي نوع من حماية الذات؟
0: صح وصح وصح وصح. إذا كانت العلاقة تستنزفنا نفسيا وتؤثر في سلامنا الروحي والداخلي، فالابتعاد أو التقليل والاحتكاك يكون وسيلة لحماية الذات، أنا أرى هذا الشيء.
1: يؤثر الشخص السلبي علينا عندما نسمح له بذلك؟
0: صح إلى حد كبير، يعني لا نستطيع دائما منع الآخرين من التصرف بسلبية، لكن نستطيع التحكم في مقدار تأثيرها علينا من خلال الوعي والحدود وطريقة استجابتنا مع الشخص هذا.
1: جميل جدا. أستاذ نايف الصقر، مدرب تنمية بشرية، شكرا لك لوجودك معنا في حلقة اليوم من برنامج مسار، يعطيك العافية.
0: شكرا لك أستاذ هند، شكرا المستمعين، صلى الله لي ولكم التوفيق والسداد، وسعد جدا بهذا اللقاء.
1: يعطيك العافية ونلقاك على خير. مع السلامة. ببساطة، وجود الأشخاص السلبيين حولنا أمر لا مفر منه، لكن الأهم هو كيف نتعامل معهم دون أن نسمح لسلوكهم بالتأثير علينا. هنا بقول لكم أربع خطوات للتعامل مع الأشخاص السلبيين. أولاً، ضع حدوداً واضحة. لا تسمح للشخص السلبي أنه يتجاوز حدودك أو يحول كل حوار إلى شكوى وانتقاد. ثانياً، لا تأخذ سلبيته بشكل شخصي، تذكر أن طريقته في التفكير ونظرته للحياة غالباً تعكس ما يبر به الشخص وليس قيمتك أو شخصيتك. ثالثاً، اختر ردودك بوعي. ليس كل تعليق سلبي يحتاج إلى رد أو نقاش، أحياناً يكون التجاهل أو تغيير الموضوع أفضل من الدخول في جدال. رابعاً، ابتعد عندما يصبح الأمر مؤذياً. إذا أصبحت العلاقة تستنزفك باستمرار وتؤثر على راحتك ونفسيتك، فمن حقك أن تقلل التواصل أو تبتعد، فحماية سلامتك

النفسية ليست أنانية. في النهاية لا نستطيع دائماً تغيير الأشخاص من حولنا، لكننا نستطيع التحكم في طريقة تعاملنا معهم والوعي بحدودنا واختيار علاقاتنا بعناية، وهذا الشيء أكيد يساعدنا على الحفاظ على طاقتنا وراحتنا النفسية. برنامج مسار من الإعداد رغد الحارثي، التقديم هند السالم، الإخراج محمد المنيف. نلقاكم على خير، مع السلامة. مسار.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، ننقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
3: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة، وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
4: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
5: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
4: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
6: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
7: تتطور الأحداث وتتغير مساراتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2:00 ظهراً.
1: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
8: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10:00 ليلة.
9: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: التاسعة مساء في الرياض. نشرة التاسعة مساء من إذاعة الرياض على قراءتها حورية سباعي، وإليكم العناوين. سمو ولي العهد يتلقى رسالة خطية من ملك الأردن تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. المملكة تجدد التأكيد على حقها المشروع في الدفاع عن أمن الحرمين وجميع أراضيها. إدانات دولية وإقليمية واسعة لمحاولة ميليشيات الحوثي الإرهابية استهداف مكة المكرمة. إلى التفاصيل. تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رسالة خطية من ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. تسلم الرسالة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الاقتصاد والتنمية الدكتور عبد الرحمن الرسي خلال استقباله في الرياض اليوم سفير الأردن لدى المملكة الدكتور هيثم أبو الفول. أعربت المملكة عن إدانتها واستنكارها لإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة معادية باتجاه مكة المكرمة، وأكدت في بيان لوزارة الخارجية أن هذا الاعتداء الإرهابي الجبان يعد تكراراً لممارسات ميليشيا الحوثي في استهداف وانتهاك المشاعر المقدسة واستفزازاً لمشاعر المسلمين. وجددت المملكة التأكيد على حقها المشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمن الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن وجميع أراضي المملكة ومواطنيها والمقيمين فيها. المزيد في التقرير التالي.
1: يمثل توجيه الاستهدافات الحوثية نحو مكة المكرمة تطوراً بالغ الخطورة يتجاوز في أبعاده استهداف أراضي المملكة إلى تهديد بقعة مقدسة تتجه إليها قلوب المسلمين وأنظارهم من مختلف أنحاء العالم. فمكة المكرمة ليست مدينة عادية في الوجدان الإسلامي، بل قبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم، ويقصدها الملايين سنوياً للحج والعمرة. ومن هنا فإن إدخالها ضمن نطاق الصواريخ والطائرات المسيرة يضع أمن المقدسات وقاصديها أمام تهديد لا يمكن النظر إليه باعتباره مجرد امتداد للمواجهات العسكرية في اليمن. ويعيد هذا التصعيد إلى الواجهة كذلك خطورة القدرات الصاروخية والطائرات المسيرة بعيدة المدى التي تمتلكها ميليشيا الحوثية الإرهابية والدعم الإيراني الذي تقول المملكة ودول أخرى إنه أسهم في تطوير ترسانة الجماعة وقدراتها العسكرية. وفي المقابل تؤكد المملكة جاهزية قواتها المسلحة ومنظوماتها الدفاعية للتصدي لأي تهديد يستهدف أراضيها وحماية مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة باعتبار أمن الحرمين الشريفين مسؤولية لا تقبل التهاون. ومع وصول دائرة التهديد إلى نطاق المدن المقدسة تتجاوز القضية حدود المملكة واليمن لتطرح مسؤولية أوسع على العالمين الإسلامي والدولي تجاه حماية المقدسات وتجفيف مصادر تسليح الميليشيات التي تهدد أمنها، والعمل على منع انزلاق المنطقة نحو تصعيد أكثر خطورة.
0: هذا وأدانت كل من الكويت وقطر والبحرين والأردن وفلسطين واليمن وباكستان وماليزيا ولبنان ومجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس حكماء المسلمين اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية التي شنتها على مكة المكرمة واستمرار عدوانها الآثم على المملكة وإرهاب المسلمين ومقدساتهم ومساجدهم واستفزازهم بانتهاك حرمة المقدسات، كما جددوا تضامنهم مع المملكة ووقوفهم إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها. نجح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في علاج طفلين بقلب متبرع واحد ضمن أول عملية زراعة قلب متتابعة للأطفال من نوعها في الشرق الأوسط وأوروبا، إذ زرع قلب المتبرع لطفل كان يعاني فشلا قلبيا، فيما استفاد طفل آخر من الصمام الرئوي وجذره المأخوذين من قلب الطفل الأول بعد استئصاله، بما يتيح توسيع أثر التبرع بالقلب ليشمل أكثر من مريض. كرمت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام والجامعة السعودية الإلكترونية المشاريع المتميزة في النسخة الأولى من زمالة الإعلام الرقمي، والتي استفاد منها أكثر من 400 متدرب. وبالتزامن أطلقت النسخة الثانية بهدف تعزيز الامتثال التشريعي وتطوير الكفاءات الوطنية والارتقاء بالممارسات الإعلامية بمشاركة المتخصصين والممارسين في الإعلام الرقمي. في الأخبار العربية والدولية، تستعد القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي للانسحاب من العراق بحلول 30 سبتمبر الجاري، فيما يعود ملف سلاح الفصائل المسلحة المدعومة من إيران إلى صدارة المشهد الأمني والسياسي في البلاد. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية أن قوات الأمن تتمسك بقرار حصر السلاح بيد الدولة، مشددا على أن المهلة الممنوحة لفصائل مسلحة لتسليم سلاحها لا تشمل قوات البشمركة التي تعد بمثابة جيش وقوات أمن إقليم كردستان العراق، وذلك في وقت ربطت فصائل مدعومة من طهران تسليم سلاحها بنزع سلاح البشمركة أولا. في الخبر الأخير، حيث أظهرت بيانات شحن أولية اليوم أن عدد السفن العابرة مضيق هرمز لا يزال دون 10 سفن، مشيرة إلى أن هذا العدد أقل بكثير من متوسط الأيام العشر الماضية والبالغ 18 سفينة. وأوضحت البيانات أن حركة السفن تضمنت مغادرة سفينتين في المضيق وأخريين تدخلان إليه، فيما لم تسجل البيانات عبور أي ناقلة عملاقة للنفط الخام أو ناقلات للغاز الطبيعي المسال. ختم النشرة، هذا تذكير بالعناوين. سمو ولي العهد يتلقى رسالة خطية من ملك الأردن تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. المملكة تجدد التأكيد على حقها المشروع في الدفاع عن أمن الحرمين وجميع أراضيها. إدانات دولية وأقليمية واسعة لمحاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف مكة المكرمة. نهاية فترة التاسعة، نهاية نشرة التاسعة مساء من إذاعة الرياض، نفذها محمد الفلاج وقرأتها حورية السبيعي. في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
2: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
3: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
5: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
5: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلة.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
8: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحا، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
5: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
9: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
5: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساء.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
10: فيتامين على إذاعة الرياض.
11: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بالخيرات والمسرات، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فيتامين. معكم من الإعداد والتقديم الدكتور عبدالعزيز العثمان، وزميلنا من التنفيذ والإخراج الزميل محمد الفلاج. ويسرنا استقبال اتصالاتكم واستفساراتكم على هاتف البرنامج 011-40-53، ومتابعة حلقة هذا البرنامج من خلال تطبيق الإذاعات السعودية ومن أي إذاعة. نرحب فيكم ومتابعتكم واستفساراتكم في هذا البرنامج. واليوم برنامج خاص الحقيقة، أنا سعدت باتصال أحد الزميلات اللي هي ضيفتنا اليوم للمشاركة في برنامج ويوم، أو خلينا نقول شهر الحقيقة، هو لكبار السن ما يتعلق بالخرف المبكر، أو احنا يسمونه الناس الزهايمر. فأنا سعدت الحقيقة بهذه الدعوة الكريمة من الجمعية السعودية الخيرية للألزهايمر، وهم ضيوفنا اليوم. واليوم بنتحدث عن هذه الفئة الغالية علينا، كبار السن، وأيضا أنا من المصنفين من كبار السن الآن. فحنا نتكلم عن كيف نتعامل معهم، ويعني إيش الخدمات اللي تقدم لهم، وأيضا المفاهيم الخاطئة اللي عند بعض الناس عند كبار السن، أو شعور أن الشخص اللي تجاوز عمر معين 60 أو 70 أو كذا خلاص هو يجلس ومعزز مكرم، وإحنا أولاده وبناته نخدمه، ويكون فيه تأثيرات يعني عكسية لهذا. أحيانا بعض الأمراض اللي تغير وتؤثر على صحة كبار السن، ودائما نقول شوفوا ما شاء الله الأجانب يوم تقاعدوا وكبروا السن صاروا يسافرون ويروحون ويجون ويكشخون ويلبسون، طيب احنا ليش ما نسوي مثلهم؟ وايش المشكله؟ فاحنا في حلقه اليوم بنتحدث عن هذا الجانب، وبنتحدث عن جانب مهم جدا حقيقه اختاره ضيف الحلقه الدكتور متعب، اللي هو ان صحتك اليوم تقرر صحتك غدا، يعني غدا بعد 10 سنين، بعد 20 سنه. فإحنا ما ننتظر المرض لما يجي أو الكبير السن، بل إحنا جميعنا المفروض إحنا نبدأ نهتم بصحتنا اليوم. فنقول مستمعي الكرام، نرحب فيكم في حلقة اليوم اللي بنتكلم عن صحتك في 80 تبدأ في 40، أو صحة 40 هي من يقرر ماذا يكون عليك أو صحتك في 80. نقول لمستمعي الكرام لا تروحون بعيد، لحظات وأعود إليكم.
10: فيتامين على إذاعة الرياض.
11: مرحبا بكم مستمعي الكرام، نتكلم اليوم عن صحة كبار السن، متى يجب أن نبدأ بها، ما هي الإشكاليات الصحية اللي عادة تواجه كبار السن، إيش دورنا كممارسين صحيين، خدمات صحية، جمعيات غير ربحية، وإيش دورنا كأبناء وبنات لهؤلاء الناس، وكيف احنا نستعد ايضا لهذه اللحظه. نحن سعيدين جدا بان يكون ضيفنا اليوم سعاده اخي الدكتور متعب العتيبي، هو استشاري الطب النفسي لكبار السن. مرحبا بك دكتور متعب، وشكرا لقبولك دعوتنا.
12: يا اهلا وسهلا، ومساء الخير على المستمعين الكرام وعليكم جميعا. ابدا بالشكر لكم اخي الدكتور عبد العزيز على الدعوه الكريمه، والشكر موصول لاذاعه الرياض، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون حلقة نافعة ومفيدة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن قال الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم خير الناس من طال عمره وحسن عمله بإذن الله.
11: فعلا حقيقة هذه الحقيقة تكون انطلاقة. أيضا يسرنا أن تكون ضيفتنا اليوم الأستاذة ريناد المسيطير، وهي رئيسة قسم التثقيف الصحي بجمعية الزهايمر. شكرا لك أختي ريناد قبول الدعوة، ومرحبا بك في برنامج فيتامين.
13: شكرا لك دكتور عبد العزيز على الدعوة الكريمة، وبإذن الله تكون حلقة مفيدة ونقدر نوصل رسالتنا لكافة أفراد المجتمع
11: إن شاء الله. طبعا احنا دائما في البرنامج احنا نتكلم نسولف، نتكلم يا دكتور متعب، يعني إيش الأمراض اللي قد يصاب بها كبار السن؟
12: جميل، خلينا أبدأ في البداية في بعض الأرقام اللي تكون مفيدة كمدخل للحلقة. يعني للمتابعين في الفترة الماضية وجدنا أحد ثمرات برنامج التحول الصحي ومعدل العمر في المملكة العربية السعودية ارتفع إلى 80 سنة.
11: صحيح.
12: مقارنة بمثلا 2015 أو 2016 كانت في حاجة 74 و73. طبعا هذه الزيادة في العمر هي زيادة في عدد السنوات، طبعا هذا معدل إحصائي بشكل عام، يعتمد على الخدمات الصحية الجيدة، يعتمد على عمر الإنسان من طفولته من ولادته إلى أن يكبر، كم عدد السنوات اللي ممكن يعيشها، لأنه كان في بدايات في التسعينات مثلا كان عدد وفيات الأطفال عالية جدا مقارنة بالوضع الحالي الآن. فلو أخذنا الأرقام نجد أن في ازدياد في عدد السنوات والناس اللي يصلون لستين سنة فما فوق، لكن لا نقف عند هذا الحد. فيها أرقام تصف ليس فقط عدد السنوات وإنما جودة هذه السنوات، جودة السنوات اللي الإنسان يعيشها بصحة جيدة، يعيشها بقدرة كاملة، يستطيع أن يمارس ما يريد أن يمارسه. المفهوم هذا كان بدأ في بداياته على أنه مصطلح يصف الشيخوخة الصحية، الشيخوخة الناجحة أفضل. وكان المبدأ في هالأساس على أساس أن الشيخوخة الناجحة هي الشيخوخة اللي خالية من الأمراض، هي اللي خالية من الإعاقة، اللي الإنسان فيها يكون قادر ذهنيا، قادر على ممارسة ما يستطيع. لكن هذا المفهوم يناقض الواقع، أننا نجد كثير من الكبار السن عنده أمراض وعنده بعض الضعف في قدراته، ولكنه قادر على ممارسة حياته بشكل جيد ومستمتع بها. فما هو العائق؟ فقط العمر ولا العائق الأمراض. لابد أن نفكر بأسلوب مختلف، ليش بعض الناس في سن 80 و70 مثل ما ذكرت في المقدمة لا يمارس حياته بشكل جيد رغم وجود الأمراض ورغم وجود الإعاقات؟ هنا نقل المفهوم إلى مفهوم آخر، لأن لما نذكر شيخوخة ناجحة المقابل لها شيخوخة فاشلة، وهذا مصطلح غير دقيق. إحصائيات اللي تذكرها اللي نذكرها على مستوى المحلي أن تقريبا 50% من المسنين في المملكة العربية السعودية لديهم مرضين أو أكثر. فإذا نفرض هذا التصنيف نستثني تقريبا 50% أنهم ليست شيخوختهم ناجحة، والأفضل استخدام مصطلح مختلف اللي هي الشيخوخة الصحية.
11: نعم.
12: هذه تعبر أكثر وممكن نتطرق فيها بالتفصيل إذا خلال الحوار.
11: والحقيقة دكتور يعني أولا أنا ما اخترت عنوان الحلقة، وأنت جزاك الله خير صححتني في التعديل، كنت وضعت عنوان أن العمر ليس مجرد رقم. يعني المسألة لا تقول عمرك 60 ولا 70، إيش جودة حياتك؟
12: صحيح.
11: قد يكون شخص عمره 60 وصحته ما اهتم بصحته ولا نمط حياته، وواحد عمره 80
12: لا شك لا شك. وهذا اللي يخلينا نقول أنه وش اللي يفرق بين اثنين في الثمانين؟
11: اي نعم،
12: واحد وكأنه في سن صغير قادر على ممارسة حياته رغم وجود الأمراض، رغم تلقى عنده السكر وضغط ومشاكل في المفاصل والقلب، ولكن يمارس حياته بشكل جيد. هذا يخلينا ناخذ بعد آخر لفهم الحالة الصحية لكبير السن. هل هي مربوطة بالأمراض؟ هل المعيار فيها المرض؟ المعيار الحقيقي هي الصحة بشكل عام، المقصود فيها أن الشخص يصل إلى سن متقدم 70-80 سنة ولا زال قادر على ممارسة ما يرغب في ممارسته، لا زال قادر على ممارسة ما يحب، لا زال قادر على خدمة نفسه، لا زال قادر أنه يكون مستمتع متطلع. هذه يحكمها عدة عوامل. في مصطلح جيد اسمه القدرات الذاتية. القدرات الذاتية هي هي هي مجموعة من قدرات الشخص البدنية والذهنية الغير مرتبطة بالمرض. يعني مثلا أضرب مثال، قدرتها الحركية، قدرتها الحركية على ليس فقط المشي، قدرتها على الحركة، القيام، التوازن، هذه تساعد في أنه يمارس حياة جيدة ونمط شيخوخة صحية. قدرتها على السمع والبصر، التواصل، كلما كانت ضعيفة حتى لو عندها أمراض
11: طبعاً،
12: كلما كان لا يستطيع ممارسة حياته بشكل طبيعي، وهذه تصب في صالح في اتجاه أنها شيخوخة غير صحية. حالتها المزاجية، حالتها النفسية، كلما كانت حالة المزاجية والنفسية غير جيدة، كلما كان قدرته على ممارسة قدرات أو ما يحب أو ما يهوى كانت أقل. قدرتها أيضا الذهنية، يعني شخص تجد عنده مثلا اضطرابات في النوم أو تجد عنده أدوية مؤثرة على تركيز ذاكرته، يقل تواصله، تقل رغبته في المبادرة، تقل رغبته في الخروج، تقل، وهذا يعكس نمط حياة شيخوخة غير صحية بغض النظر هل عنده أمراض أو ما عنده أمراض. فكل هالعوامل لما تدمجها مع القدرات الوظيفية، إنه البيئة المحيطة اللي حوالينا الممكنة له، وجود مثلا مسجد على خطوات منه، وجود مرافق إنه يأخذه معه،
11: واحد من عياله،
12: واحد من عياله يأخذه معه، لا زال يعني ليست فقط حصرا على مرض أو حصرا على قدرات، لا، حتى قدرة البيئة المحيطة له. لذلك الآن من ضمن الأمور اللي تساعد ويفكر فيها على مستوى أعلى، يعني على مستوى البيت كيف تهيئ البيت، على مستوى المدينة كيف تهيئ المدينة، صحيح، بحيث أنها تكون ممكنة. يعني شخص مثلا في 80 المسجد يبعد عنه كيلو كيلو ونص، يعيش في الدور الثالث أو الرابع، لا يستطيع الحركة، لا يستطيع النزول، عندها الرغبة لكن البيئة غير ممكنة له، هذا في الأخير ينطوي، صحيح، مقابل شخص آخر في نفس العمر ولديه نفس الأمراض ولكن البيئة ممكنة له، فتجده يخرج يقابل الناس، يروح للمسجد حتى لو على عربة. يعني عندنا يعني في نفس الحي اللي أنا أسكن فيه شخص كان منطوي لأنه صيب بجلطة وصار غير قادر على أنه يحضر المسجد، انطوى وتأثر مزاجه بشكل كبير لأنها كانت بالنسبة له سلوى بجانب الجانب الديني أنه يخرج ويقابل الناس. جزاهم الله خير أبناءه، رغم أنه يعني يحتاج يقطع الشارع من بيته، وضعوا معه أحد

0: أما لأنهم غير قادرين على أنهم يحضرون مع كل الأوقات، وضعوا مع أحد ومهدوا الطريق والجزيرة بحيث أنه يستطيع أنه يوصله للمسجد. كل صلاة تجده موجود مع المؤذن
1: ما شاء الله،
0: وتجده متفاعل ونفسيته تغيرت، فقط تغيير بسيط، تغيير فقط بسيط، غير مزاجه وغير نفسيته.
1: لا شك سيد ريناد، يعني وأنت رئيسة قسم التثقيف الصحي، وأنا حقيقة أنا دائما أدعم هذا التخصص المهم، يعني في ظل هذا الظروف، يعني أنت كمثقفة صحية غير الألزهايمر، كمثقفة صحية وش رؤيتك في كيف توعية مثل الناس الأسر لدعم مثلا كبار السن لتحقيق يعني خلينا نقول الشيخوخة الصحية؟
2: طبعا دورنا كتثقيف صحي أو كمثقفة صحية صراحة يتطلب جهد لإيصال الرسالة حسب بيئة الأسرة نفسها والمريض. أنا الحين كعملي في الجمعية واللي يخص مرض الزهايمر، نحاول نوصل لهم فكرة أنه هو الآن كبير سن مصاب بالزهايمر، لكن يتطلب مننا التعامل معه بطريقة معينة، مو عشان شيء قد ما أنه عشان حنا هو يكون مرتاح، يقدر يتجاوب معنا. وزي ما ذكر الدكتور متعب، ما نسحب منه كل الصلاحيات أو نخليه بس جالس بالبيت طول الوقت ما يسوي أي شيء، حتى وإن كان مصاب بالمرض. فرسالتنا صراحة أنه حنا للأسر كاملة، سواء كان عندهم مريض مصاب أو لا، أن التعامل مع كبار السن يتطلب طولة بال وصبر.
1: صحيح.
2: نحاول أن احنا نفهم تغيرات الحياة اللي مرت عليهم.
1: صح.
2: التغيرات سواء كانت في التقنية، في التكنولوجيا، في طبيعة الحياة بشكل كامل. فمهم مننا كلنا صراحة أنه نطول بالنا، نصبر معهم، نفهم هم وش يحبون يسوون، ونتقبل اللي يحبون يسوونه.
1: وهذا المهم جدا. يعني بعض الناس يقول أبوي هو اللي قبل 40 سنة.
2: بالضبط.
1: هو الآن لابد تعتقد أن أبوك الآن ترى في ظرف مختلف، يحتاج رعاية مختلفة وبأسلوب مختلف. يعني أنك ما تجعل تسحب مثل ما تفضلت يا دكتور، تسحب صلاحياته وتقول خلاص اجلس وإحنا بنخدمك، وهذاك الشخص اللي كان يعطي ويامر وينهى ثم تقول له اجلس. والأمر الآخر كان ودينا نخصص له حلقة معك أختي ريناد عن يعني هذه التقنية اللي سرقت الأبناء والبنات من أهلهم. صار الشخص ما أبغاك تجلس عندي جسدا وانت قاعد تناظر وسائل التواصل الاجتماعي، أبغاك تسولف معي، أبغاك تسولف معي عن ماضي الجميل وعن ذكريات الجميل اللي تبعث في يعني الحماس. وهذا يعني يجعلنا يا دكتور نتكلم عن الحمد لله المجتمع السعودي مترابط، والاهتمام بكبير السن جزء من الدين، والدولة رعاها الله أيضا تدعم مثل هذه الأمور، وجمعيات متخصصة في هذا الأمر، الجميع يثني على كل شخص يعني يهتم بوالده. أنا ودي تحدثني عن الصورة السعودية في هذا الجانب.
0: جميل والله، يعني اللهم لك الحمد، احنا في بلد الجهود متضافرة اللهم لك الحمد في جميع الخدمات، ليست حصرا على القطاع الصحي وإنما جميع الخدمات، لكن حديثنا اليوم عن ما يتعلق بكبار السن تحديدا. خلينا نبدأ ببعض الأرقام بس عشان يعطينا صورة جيدة عن الوضع. يعني لو أخذنا آخر الإحصائيات عن أعداد المسنين اللي هم حسب التصنيف 60 سنة فما فوق في المملكة العربية السعودية، نجد الآن ما يقارب 1,800,000-1,700,000 شخص يعيشون في المملكة فوق 60 سنة. والأعداد في جميع يعني أنحاء العالم الأعداد تتزايد في هذه الفئة مقارنة بالفئات العمرية الأخرى، زي ما ذكرنا للخدمات الصحية وما يتعلق فيها. فلو مثلا أخذنا رقم بعد 5 سنوات من الآن، راح يضاف ما يقارب 500,000 شخص. لو انتقلنا إلى 10 سنوات، راح يضاف حوالي 1,000,000 شخص إضافي، وهكذا. فنسبة المعدل الارتفاع في طرف 60 سنة وأكثر أعلى من الطرف الآخر اللي هو تحت 18-19. لازلنا بلد فتي، ولكن تشكل نسبة كبار السن في المملكة ما يقارب 5% حاليا. على مدى 25 سنة خلنا نقول راح ترتفع النسبة إلى أعلى، راح يتضاعف عدد المسنين ما يقارب 3 مرات، نصل إلى 6 مليون تقريبا. فهذه لازم يواجهها خدمات توازي هذا الازدياد في العدد، إضافة إلى نقطة مهمة معدل الخصومة. يعني لو رجعنا للثمانينات الأسرة
1: ما شاء الله 12-13
0: فالمعدل العام حوالي 7-8، الآن الإحصائيات الأخيرة تقول معدل 2-3. صحيح. الأسرة النووية سابقا كان يعيش في البيت 3 أجيال.
1: أي نعم.
0: الآن لا، انحصرت، صار لا، من كل 10 أسر 7 أسر أسرة نووية. فبدأت يعني بدأ هذا الوضع يصير واضح الآن. فإحنا نتوقع خلال السنوات القادمة هذا الوضع، أنه يكون فيه أسر نووية أكثر، في زيادة، في مرأة عاملة، في فبدأت الحاجة إلى تطوير خدمات إضافية تخدم كبار السن عالية. صدر خلال الفترة الماضية 2022 نظام بمرسوم ملكي لخدمات المسنين وكبار السن، يحتوي على إذا ماني غلطان 13 أو 15 بند، يصف مادة يصف حقوق وما يتعلق بخدمات المسنين وحقوقهم وواجبات الأبناء، وكانت يعني واضحة، بنود صريحة، أيضا الأبحاث اللي قاعدة تصير وتتعلق بكبار السن حاليا في جمعيات، أنا أحب أشير لها بصراحة لأنها جهود يعني تذكر فتشكر.
1: صحيح.
0: جمعية مثلا جمعية شارك، جمعية غير ربحية، هي جمعية تقوم بخدمات عامة للمملكة، مسح إحصائي، أحد الأشياء اللي قدمتها في الفترة الماضية ونشرت هي مسح للمسنين فوق 60 سنة، وظهرت بأرقام جميلة. يعني هو عبارة عن اتصال مع الناس مسجلين في الجمعية، يتواصلون معهم ويأخذون استبيان عن أشياء أخرى، كم عدد المدخنين، الأوزان، السكري وخلافه. أحد الأبحاث اللي عملوها شيء يتعلق بكبار السن 60 سنة وفوق. من الأشياء الملفتة اللي وجدوها أنه 8 من 10 مثلا من المسنين لا يصلون للقدر الكافي من الحركة. ثلثين المسنين في المملكة 60 سنة وفوق عندهم زيادة في الوزن. 50% عندهم مرضين مزمنين أو أكثر. فهذه كلها أشياء تخلي صاحب القرار في المملكة يبدأ في الاستعداد، يبدأ في أخذ الإجراءات اللازمة. بروتوكولات خاصة الآن من وزارة الصحة تركز على كيف تساعد كبار السن فيما يتعلق بالقدرات الذهنية، وأخذ عوامل والتركيز عليها تقلل من خطر الإصابة بضعف الذاكرة والتركيز وخلافه. أيضا فيها في منظمة غير ربحية تحت رئاسة سمو سيدي ولي العهد تسمى هيفوليوشن فاونديشن، هذه عالمية لكن مقرها في المملكة العربية السعودية، تدعم كل الأبحاث منطلقة من المملكة إلى العالم، كل الأبحاث فيما يتعلق بكبار السن، وتعتبر غير ربحية، ورأس المال المخصص لها عالي جدا لأنها تدعم الأبحاث في جميع أنحاء العالم بما فيها المملكة. هذه من ضمن الجهود اللي عملت في المملكة فيما يتعلق بفئات كبار السن.
1: جميل. أيضا أستاذ ريناد، استمرار الكلام الجميل اللي ذكر تفضل فيه الدكتور متعب، أنتم كجمعية إيش الخدمات اللي تقدمونها مثلا لكبار السن بالذات المصابين بالألزهايمر تخصص الجمعية؟
2: في الجمعية الخدمات اللي نقدمها، احنا الصراحة نشوف هو مرض الزهايمر مرض مؤلم جدا.
1: صحيح.
2: على المريض وعلى الأسرة أكثر من المريض. فخدماتنا احنا عندنا خدمات نقدمها، نشوف رقم واحد عندنا مريض الزهايمر، وأيضا رقم واحد عندنا مقدم الرعاية اللي هو أي شخص قاعد يهتم في المريض، سواء زوج أو زوجة أو الأبناء أو الأخوان والخوات. فخدماتنا احنا في كل مرة على مدار السنة نشوف إيش احتياج الأسرة أو مقدمين الرعاية والمريض. عندنا خدمات عينية للمريض نفسه. يعني باختصار، حنا نكون كدليل مع الأسرة في هذه الرحلة.

0: التواصل الاجتماعي، يعني يشوفون مثلا محاضرة معينة، أو الأطباء أحيانا يذكروننا لهم أو يحولونهم علينا. وغالبا صراحة تزيد عندنا الاتصالات خلال حملة الشهر العالمي للألزهايمر اللي هي تكون في سبتمبر، لأنه تكون يعني حملة توعوية للأمانة قوية ومنتشرة في كل مناطق المملكة، سواء في جميع القطاعات والجهات، ونحاول دائما نوصل رسالة سواء يعني للأسر اللي عندهم مصاب أو للأسر بشكل عام، يعني ينتبهون للأعراض اللي تكون في البداية.
1: جميل. طبعا أنا وضعت رابط حساب الجمعية على حساب الإذاعة، بحيث أن الاتصال والتواصل معهم، أيضا متابعة بعض النشاطات اللي تقدم يعني خلال هذا الشهر وطول السنة. دكتور متعب، أنا في البداية تكلمت يعني عن نقطة ودي توضيحها للمستمعين الكرام، إيش الفرق بين الألزهايمر والخرف؟
2: جميل السؤال، ويسأل بصراحة كثيرا. إحنا لما نتكلم عن الخرف اللي هو المصطلح الشائع عند الناس، الخرف خلنا نقول هي المظلة العامة. يعني خلني أحط مثال تشبيهي يمكن يصف الصورة بشكل أكثر. لما نقول شخص محموم يعني أصيب بحمى، فيتبادر للذهن مجموعة من الأعراض. يعني أنا أتصور أن الشخص حرارته مرتفعة، عنده خمول، عنده ثقل، عنده فقد شهية، في مجموعة من الأعراض تتشكل أستطيع من خلالها أن أقول هذا الشخص مصاب بحمى محموم. لكن هذا لا يكفي، يبيجي السؤال الأهم اللي بعدها، وش سبب الحمى اللي عنده؟
1: صحيح.
2: فتبدأ تتشعب الأسباب. خلنا نشيل الحمى ونضع الخرف. إذا قيل الخرف تتشكل في بالي مجموعة من الأعراض، نسيان، ضعف إدراك، تضيع وقت، زمان، مكان، هذه تتشكل كمجموعة من الأعراض. لكن هذا لا يكفي، يجي السؤال اللي بعدها، وش سبب هذا الخرف؟ السبب الأول من 7 من 10 أسباب، يعني 7 من 10 هي تحديدا الزهايمر. ثم تختلف الأسباب الأخرى، في شيء له علاقة بالخرف الوعائي، اللي له علاقة بالجلطات، في شيء له علاقة بأسباب نادرة للخرف، فيه اضطرابات مرتبطة بالهرمونات، بالغدد وخلافه. لكن ألزهايمر يختلف عنها بطبيعة ظهور الأعراض في البداية، كيف تبدأ تظهر الأعراض، اللي هي تبدأ بالنسيان، لأنه يبدأ في بدايته في مركز الذاكرة في الدماغ، فتبدأ الأعراض تظهر تبعا للموقع اللي بدأ فيه الخلل.
1: طيب إذن هذا أيضا يدعونا المشكلة، تعال يا دكتورة، الآن اعتبرني الآن، ترى يا دكتورة أنا أنسى بعض المرات، أنسى اللفة اللي بلف منها، وأنسى جوالي، وأنسى وين حطيته، هل أنا الآن كذا عندي؟
2: والله جميل السؤال، فعلا ترى كثير من الناس وخاصة لما يصاب أحد أفراد الأسرة بالتشخيص الخرف ولا الزهايمر تحديدا، يبدأ يزيد القلق. فيصير الإنسان مراقب لنفسه، تجده كان سابقا عنده من هالهفوات هذه لكن ما كان مركز عليها، الآن بدأ يقلق، أو أنه يحضر محاضرة، أو أنه يستمع إلى برنامج مثل برنامجنا اليوم، يبدأ يقلق. لا يكون عندي في التفريق مهم، كيف أنا أعرف اللي يهمني أنا الآن؟ حاجتين، النمط والتأثير على الوظائف.
1: أيوة.
2: غير كذا النسيان العابر أو النسيان اللي يتوافق مع مشكلة صحية، أو النسيان اللي يصاحب ضغط نفسي مر به الشخص خلال الفترة الماضية، أو الشخص اللي عنده اضطراب في النوم معرض أنه يصير عنده شيء من النسيان، لكن هو نمط النسيان المتكرر، وخاصة ليس نسيان زلة، خلني أسميه نسيان حدث
1: مهم،
2: حدث يتكون عبر وقت، يعني مثل جلستنا الآن هذه حدث، صارت فيها كلام وأخذ وعطى وجلسة وفيها حوار ثم تفرقنا، الآن هذا الوقت من الزمن هو حدث. هذه أحد علامات الزهايمر، أن الحدث ينسى. فتجد أن مثلا موعد، ويجون في مثلا الصباح حاضرتنا الوالدة ولا الوالد موعد، وفي المغرب يسأل أحد الأبناء وين رحتوا اليوم، نسي الحدث. أو النسيان السريع اللي نكون جالسين نتقهوى ونزلت فنجالي، رحت قريب 5 دقائق ورجعت، وينك اليوم ما شفتك. هذا نسيان لافت.

0: أو النسيان اللي يلمس الأشياء المهمة، يعني مثلا قابل رجال وعزمه وألح عليه وقال تجينا يوم بكرة ولا بعد ونسي، هذا حدث مهم، نسيانه يضع علامة استفهام. والدليل أنه بدأ يؤثر على الوظائف، لأنه فعلا لخبط الوظائف الشخص أثر، لا مجرد نسيان عابر فقط عادي، أو نسيان يتعلق بالأمور المالية، أو نسيان فالنسيان المؤثر والمتكرر الصانع لنمط هذا هو اللي يلفت الانتباه، ونسيان الحدث.
1: هل له وقت معين؟ هل في عمر معين نقول؟
0: كلما ازداد العمر، يعني يعتبر العامل الرئيسي لحالات الزهايمر هو العمر، كلما زاد العمر كلما زاد الخطر، لكن ليس حتميا. يعني في خلنا ناخذها نرجع للأرقام مرة ثانية لأنها تعطيك صورة، يعني من بعد 60 يبدأ يزيد الخطر في حالات الزهايمر، لكن من 60 إلى 75 14% يصابون. فيعني تتكلم عن عدد يمكن فوق 80 سليمين. طيب ارفع الرقم شوي، قل مثلا من 75 لين 85 يصير يختلف، يصير كل 8 تقريبا 7 واحد منهم ينصاب. طب ارفع فوق 90 يصير يقترب العدد، كل 3 في واحد منهم مصاب. لكن في النهاية حتى اللي فوق 90 3 في 2 سليمين وواحد هو اللي مصاب، فهو فوق 90، فهو يزيد الخطر ولكن ليس حتميا اللي هو العمر.
1: وهل في فرق بين الرجل والمرأة في هالمواضيع؟
0: هما في مرحلة عمرية كلما كان أقل السن يمكن يكون الرجل أكثر، لكن بعد سن معين بعد 80 يتساوون.
1: نعم والله يا أخي معلومات مهمة. أستاذ ريناد، يعني احنا نتكلم الدكتور عن هذه الصعوبات، أنتم كجمعية كيف تتعاملون مع الصعوبات اللي ممكن تشوفونها في الأسر؟
2: من خلال صراحة البرامج والخدمات اللي نقدمها لهم، فزي ما ذكرت من شوية إن في عندنا البرامج اللي نقدمها لمقدمين الرعاية تكون منوعة من جوانب كثيرة، في عندنا نفسية، اجتماعية، ترفيهية، وأيضا من خلال الجلسة معهم. يعني من أهم الأشياء صراحة للتعامل مع المريض أو في خطة العلاج لمريض الزهايمر اللي هو طرق التعامل الصحيحة معه.
1: يعني أنتم تزورونهم في البيت ولا يجونكم في
2: حسب اللي يناسبهم. إحنا نستقبل اتصالات، نستقبل استشارات عن طريق الواتساب، إذا حابين يزورونا في الجمعية أكيد ينورونا، إذا حابين زيارة منزلية نسوي لهم زيارات منزلية ميدانية، ينزل فريق متكامل من الجمعية نجلس معهم نشوف إيش التحديات أو الصعوبات اللي يواجهونها وكيف إحنا ممكن نقدر نساعدهم فيها ونسهلها لهم أكثر.
1: هل تتعامل معكم الجهات المختصة من المستشفيات أو كذا أو المراكز الصحية؟
2: أكيد. إحنا كجمعية الجهة الإشرافية علينا هي المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي. نعم. أو وزارة الصحة. بالنسبة للمستشفيات فإحنا عندنا اتفاقيات مع مستشفيات كثيرة يساعدونا كثير صراحة في تقديم الخدمات للمرضى وللأسرة كاملة.
1: جميل. دكتور متعب، يعني عندي أسئلة كثيرة بس للأسف الوقت بدأ. سؤال مرة مهم أول شيء لي أنا وبعدين للمستمعين، هل ممكن يتم تأخير يعني الخرف هذا لو صار؟ هل ممكن بسؤال بطريقة أخرى أو سؤال آخر، أن واحد يعيش بكامل صحته الإدراكية إلى عمر 80 و90 وهو يسولف ويعني طبيعي؟
0: طبعا الغالبية يعيشون إلى السن، يعني الأكثرية هم اللي ما يصابون ترى، عشان بس الناس يعني ما يصير في قلق، الأكثرية لا يصابون، الأقلية هم اللي يصابون. وحتى الأقلية حتى مع وجود بعض العوامل الوراثية، يعني بالمناسبة في محاضرة راح تكون تحت مظلة الجمعية الزهايمر إن شاء الله راح أتحدث فيها عن العوامل الوراثية وما يتعلق بالعوامل الوراثية والفحص الجيني وما يتعلق بالفحص الجيني، لأنها جانب مهم ويتكرر السؤال عليه كثيرا. حتى مع وجود العوامل الوراثية فيه عوامل قابلة أنها تقلل الخطر بنسبة تصل حتى إلى 50%، هذه نتائج إحصائية. وأحد بروتوكولات وزارة الصحة اللي ذكرناه يركز على حوالي 13 عامل من هالعوامل هذه، والدراسات الأخيرة حددت العوامل هذه وحددت النسب اللي ممكن أنها تقل معها يعني احتمالية الإصابة بالخرف وتأخيره. لو نبي نتطرق لها خلينا نذكر الأشياء اللي متعلقة هو شيء بالبيئة السعودية بناء على الأرقام اللي ذكرت في دراسات محلية. ثلاث عوامل مهمة. واحد، الحركة.
1: طبعا
0: الحركة هي أحد العوامل اللي تؤخر الإصابة وتمنع إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى من الإصابة. الحركة مهمة. الحركة المقصود فيها ما هو فقط المشي، الحركة اللي تساعد على فيها مجهود بدني، يعني حركة جادة، إضافة إلى تمارين التقوية الجسمية اللي هي ما يتعلق فيها. الجانب الثاني هو الجانب الحسي. الجانب الحسي اللي هو كلما كان الشخص مفصول كلما زاد خطر الإصابة. النظارات كثير عند سن 40 أو 45 يبدأ يضعف النظر عنده، القراءة مقبول اجتماعيا أنه يلبس النظارة. المشكلة دائما في السماعة. فمن وصل للستين 65 ضعف بسيط في السمع يجد أنها فيها شيء من أنه لما تلبس السماعة وكأنها علامة على عمر أي، فيحاول يتجنبها. ما لا أسمع زين أسمع زين، يبدأ يضعف السمع عنده تدريجيا. المشكلة في السماعة أنها تحتاج تقبل للإذن، فإذا وصل لسن 70 75 80 صار لا يستطيع التكيف معها بشكل سهل. فحتى لو ما يسمع، يعني هو يعرف أنه ما يسمع بس عندها أحسن من أنه يتحمل أذى السماعة لأنها أخرت. إذا انفصل عن التواصل، في كثير من الدراسات تربط بين كم عدد النقص اللي عندك بالدسب اللي هو معيار السمع القياس وكم نسبة الخطر اللي ممكن تزيد عندك للإصابة بالزهايمر. علاقة واضحة، ضعف السمع هو أحد العلامات اللي قابلة للتدارك. ولو ما طلعنا اليوم إلا بهالرسالة أنا تكفيني، أنه ضعف السمع يفصل كبير السن عمن حوله، يؤثر على قدراته الذهنية، يؤثر على قدرته النفسية، لا يستطيع التواصل، يشعر أنه معزول، لا يستطيع أن يستمتع بما حوله، بما يستمتع بالتواصل مع عائلته. فلها انعكاس على قدراته الذهنية ولها انعكاس على قدرته المزاجية، وكلاهما يؤثر على المزاج. النقطة الثالثة هي زيادة الوزن. زيادة الوزن شائعة في المجتمع زي ما ذكرنا قبل شوي، ثلثين. الضغط الدم أحد الأشياء اللي في مجتمعنا. كلها هذه عوامل قابلة للتدارك وكلها مثبتة أن الإنسان قادر. ولذلك ذكرنا أنه ما تبنيه ما تسد، وكأنها يعني شيء تعملها الآن رصيدا لك في المستقبل، شيء تسددها الآن من وقتك من جهدك حتى تستثمر في كبرك.
1: وبلا شك تعرف بعد كذا إذا أصيب الإنسان بأي إعاقة معينة، عدم قدرة على السمع والنظر والمشي والحركة، يبدأ ينعزل عن المجتمع فتكبر مشكلته. يعني أول شيء يبغى خدمة خاصة، وأنا أقول الله يكتب أجر كل من لديه كبير سن، ويا حظه
0: جدا
1: بالأجر لأنه بيخدم هذا كبير السن سواء أب أو أم أو جد أو جدة. ولكن المسألة ما هي تنظير، ترى هذا مسكين يبغى أحد يسولف معه ويجي معه ويوكله، ونوعية أكلة مختلفة وشرابه مختلف، ويصير
0: حتى نتكلم عن المصاب طبعا،
1: أي حتى أي. نوعية السوالف يعني أيضا. وهذا الحقيقة يدعونا يعني أختي ريناد نتكلم عن فيه، لا زال فيه بعض المفاهيم الخاطئة عن عن عن كبار السن وعن الزهايمر بصفة عامة. ليتك تعطينا مختصر فيها.
2: المفاهيم الخاطئة في زي ما ذكر الدكتور متعب في البداية، أنه في اعتقاد صراحة شائع أنه أي كبير سن يعني راح يصاب بالزهايمر. وضح الدكتور، أنا ما ودي أعيد نفس الكلام. وبرضه من الأشياء اللي حن نواجهها كثير حاليا في الجمعية من الاستشارات أو الأسئلة، أنه في اعتقاد أنه إذا سألني المريض السؤال أكثر من مرة وقلت وكان جوابي عليه أنه أنا قلت لك قبل شوي أو وش فيك نسيت، أو مثلا يسألوني يسألون طب مين أنا، تذكر شو اسمي، هذا مين فلان، هم يعتقدون أنهم قاعدين يحفزون ذاكرته أو أنه بالسؤال كذا بيخلونه يفكر شوي ويجاوب. لكن الأمانة هذا تحط المريض في موقف سيء صعب، بيخاف بيحزن أنه هو نسى المعلومة هذه. وهذه أهم رسالة، سواء مصاب أو غير مصاب صراحة، يعني الكل كبار السن

0: إنه حنا ما نسألهم هذه الأسئلة المحرجة اللي تخليه يبدأ يشك أو يحاول يفكر أو يتذكر أنا ليش نسيت هذه المعلومة مثلاً.
1: لا شك. دكتور متعب، أنت بدأت بفكرة أو بموضوع الشيخوخة الصحية، باقي لنا دقيقة، ما هي مفاتيح الصحة على أساس نختم بها حلقة اليوم؟
2: جميل، احنا ذكرنا جزء منها هي الحياة الصحية بشكل عام، فأكملها غير الحركة والنشاط البدني، غير التواصل السمعي والبصري، النوم هو أحد المفاتيح المهمة للشيخوخة الصحية. كبير السن يعني معرض لأنه يكون في تقطع في النوم، إما لوجود مثلا أدوية تضطره إلى القيام عدة مرات في تقطع النوم خلال الليل لحاجته لدورة المياه، وأنتم كرامة. لو رجعنا للماضي نجد نمط الحياة سابقا في كثير من المفاهيم الجميلة اللي احنا فقدناها حاليا. فلما تذكر النوم، متى يكون النوم جيد؟ ليس فقط عدد الساعات،
1: جودة
2: النوم، انتظام النوم بروتين ثابت. كلما كان الروتين للنوم جيد، يعني نوم مبكر صحيان في مثل ما كان آباءنا وأجدادنا سابقا، فيه نمط ثابت للنوم، فيه البعد عن الكافيين قبل النوم، البعد عن شاشات الجوال وما يتعلق فيها قبل النوم، كلها تزيد من جودة النوم وبالتالي تنعكس على صحة الإنسان، الحالة المزاجية والحالة النفسية. يعني فيه من يعني من فوق 60 سنة نمط ظهور أعراض الاكتئاب ما تكون نفس من هم تحت 60، لا تظهر بطريقة أنه يشتكي أنه ضايق صدري ولا أنه يعبر عن الحزن بنفس الطريقة اللي يعبر عنها الأصغر سنا، تجد أنها مختلفة. تجد أن شخص كبير السن حالة المزاجية إذا أصيب بالاكتئاب ما يعبر عنها بشكل مباشر، تجد أنه مثلا ممكن تزيد الشكوى الغير مفهومة صحيا، زيادة الطلب للأبناء أنهم يكونون حوالينا، يكونون قريبين منا. هذه تخليه يفكر وش اللي تغير الفترة الأخيرة وخلاه بالشكل كذا. العزلة، بدأ يصير منعزل. فقط إضافة أو إضاءة على موضوع العزلة، طبيعة كبير السن أساسا لما يتجاوز الشخص سن 60 أو يصل للسبعين، يعني نفسيا يختلف نمط حياته، تثمينه للوقت يختلف، لم يعد مثل اللي في 20 و30،
1: يحسب
2: الزمن له قيمة الآن مختلفة. فتجد أن مثلا دائرة العلاقات حوالينه تبدأ تقل، هذا لا يعني أنه مكتئب، دائرة العلاقات تقل حوالينه لا يعني أنه مكتئب، تجد أنه يرفع قيمة وجودة من يجلس معهم، يقرب إلى العائلة أكثر، يقرب إلى الأبناء أكثر، يبحث عن معنى للعلاقة، عن طمأنينة فيها العلاقة هذه. يمكن يفهم أنه انعزل، ولكن لا، هو انتقى علاقاته، ما عاد هو زي أول له رغبة في الأخذ والعطاء والجدال والنقاش، في مفهوم آخر اللي هو الميل للإيجابية. الميل للإيجابية بمعنى أن قدرته للانتباه للأشياء الإيجابية حوالينا أعلى من هم أصغر سنا. فتجد أنه إذا بغيت تحفزه، لا لا لا تقول له والله إذا ما أخذت علاجك ترى بيصير لك جلطة، لأن نظرته للجانب السلبي ليست مثل نظرته للجانب الإيجابي. قل له أنك تبي تستطيع المشي أفضل، قل له أنك تبي تستطيع أنك تجلس مع عيالك، تبي تطلع للمسجد، تبي تروح، عزز الجانب الإيجابي كمحفز وليس الجانب السلبي، لأن طبيعة نفسيته وشخصية الكبير السن مختلفة عن الأصغر. هذا يمكن يمشي بالتخويف والتهديد، هذا ما يشوفها السلبية، يشوف الإيجابية أكثر، فيميل لالتقاط الإيجابية وترسخ في ذهنه أكثر.
1: حقيقة موضوع الحقيقة جميل وطرحكم جميل، فشكرا لك الدكتور متعب العتيبي، وأنت استشاري الطب النفسي لكبار السن، وشكرا لك أستاذة ريناد المسيطير، وأنت رئيسة قسم التثقيف الصحي بجمعية الزهايمر. شكرا لكم الحقيقة على هذا يعني إثراء هذا الحوار. نتمنى دائما يعني الشفاء للمرضى والمصابين، وأيضا نقول الله يكتب أجر كل من يقوم في خدمة كبار السن. الموضوع ليس بهالبساطة، لكني أدعو دائما بالاتصال بالجمعيات المختصة، بمراجعة الاستشاريين المختصين لعلاج وطب كبار السن، سواء من الجانب الجسدي أو الجانب النفسي، لأنهم الحمد لله متواجدين هناك، يعني تخصص طب كبار السن موجود في كل المستشفيات. مستمعي الكرام، شكرا لكم من كنتم معنا، نشكرك دكتور متعب حقيقة، أستاذ ريناد
0: شكرا لك،
1: شكرا لكم، وشكرا لكم مستمعي الكرام، نلقاكم على خير في حلقة قادمة، ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات الدكتور عبد العزيز العثمان والزميل محمد الفلاج، ونلقاكم على خير الأسبوع القادم.
3: فيتامين على إذاعة الرياض.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: تعاليل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان إلى هذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعاليل.
3: مساء الحب، مساء الذوق، مساء الشوق على كل اللي يسمعونا عبر أمواج وموجات إذاعة الرياض وفي تعاليل، وعلى الموعد دائما من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 للساعة 12 في تعاليل مجلسنا اللي دائما من خلاله نطرح مواضيعنا وناخذ ونتناقش ونشوف الآراء من خلال مشاركاتكم على 011-40-53. المجلس هذا يعني دائما ما نحاول نستطرد، نعلق على بعض، نتذكر ذكريات جميلة، مواقف طريفة. آراءكم أوقات تروا في آراء أقسم بالله إحنا نستنير منها، يعني في بعض الناس مروا في تجارب وخير برهان على موضوعنا، فلذلك لا تحرمونا من تواصلكم ودائما مستمرين معكم في تعاليل.
2: حياكم الله إلى تعاليل عبر أثير إذاعة الرياض من الآن إلى الساعة 12 منتصف الليل. في موضوعنا لهذه الليلة، موضوعنا خفيف اجتماعي يهم كل الناس، نعم كل الناس بدون استثناء. خلوكم على السماع وشاركونا بالاتصال. فريق العمل يسعد بكم من الإعداد حصة المغليث، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج محمد الفلاج.
1: تعاليل.
3: حياك الله طلال.
2: أهلا أهلا يا خالد.
3: وش رايك في لبسي؟
2: وش الدخل هذا؟ وش السؤال؟ أمس طقس اليوم لبس.
3: إيه لا لا، غيرت الموضوع.
2: وش الأسئلة هذه الافتتاحية اللي عندك؟
3: وش رايك طيب شخصيتي؟
2: ما في سلام، ما في كيف الحال.
3: خلاص قلنا كيف الحال وتمام
2: على طول. وش رايك؟
3: إيه
2: وش رايك؟ وش
3: تعبان رايك؟ تعبان.
2: يعني أنت ما عندك ثقة بنفسك؟
3: يا أخي تعبان على لبسي يا أخي. رايك
2: لازم أحد يقول وش رايك.
3: ذوقك حلو يا أخي. دائما
2: مع الأسف هذا ذوقك. غلط علي قدم معك.
3: بنطلون أخضر وفنيلة صفراء.
2: برازيلي ها؟
3: هو على النية بس إنه طلع غلط.
2: الحين هذه عادة عندك أنت الآن تسأل؟
3: لا. لكن أنا لاحظت في بعض الأشخاص، يعني واجهت اليوم بيقول إيش رأيك بالله في كلامي، ويوم تكلم زي

0: كذا قلت لها مش ما ادري شو اقول لها اصلا ما قال لك كلمتين فهمت. فحسسني انه يعني وقف في خطبه يعني خطبه عصماء ولا شيء. قلت لها ما شاء الله لا كويس لو بس انك ريحت نفسك من الموضوع كان ابرك. زعل مني ناظر قال هذا وانا ما اخذ راي. قلت طب تبين اكذب عليك انت طلبت راي واعطيتك راي
1: وزعل
0: عشان كذا كش فهمت. الظاهر كان يبين اقول له لو كفو ممتاز ولا يا رجل
1: ليش ما مدحته؟ طيب
0: ليه امدح؟
1: مجامله فيها لطف.
0: اي مجامله كويس بس انه ما اضحك عليه زياده مسكين يروح
1: جامل يا اخي ما دام شرى واشترى وخلص.
0: احنا ما قلنا شرى هو تكلم قدام العالم قال ايش رايك في كلامي. هو ما الظاهر ما قال لك كلمتين بثلاث كلمات قدام الناس فهمت. قلت له وشو وش دعوه يعني محسس انك انت قايل لي خطبه وش كبرها ترى كلمتين يعني
1: على كل حال موضوعنا لهذه الليله حبتنا الكرام يعني عن الصراحه بطريقه وباخرى. معظمنا ربما يواجه مشكله في الصراحه سواء صراحة مع الناس صراحة في بينه وبين نفسه أحيانا ما يتقبل رأي نفسه أحيانا وكثير من الأسف ينفر من الشخص الصريح اللي يقول رأيه بصراحة من غير مجاملة. وبعضهم يستخدم أسلوب المجاملة وأسلوب اللين واللف شوي والدوران حتى ما يخسر اللي قدامه أو ما يزعله في كثير من تفاصيل الحياة. أحيانا إذا بيشتري بيت ينادي فلان وش رايك كلمة وش رايك وبيشتري بيت واحدة من الثنتين يا أني بشوف هل أنا رأيي صح واختبار لرأيه هل رأيي صح لذلك راح أستشير أبشوف هو توافق مع رأيي ولا لا. إذا توافق أوكي اعتمدت رأيي ممتاز. إذا قال لي فلان لا وما يصلح طلع العيوب زعلت. ليش؟ لأنه ما عرفت أختار. أنا ما عرفت أختار أنا ما عندي القدرة على اتخاذ القرارات صار رأيي خطأ هذا الأمر يزعل صح ولا لا. وكثير من الناس يواجه شيء من الاستياء ومن الغضب وأحيانا تصل العداوة بسبب ردة فعل غاضبة حين سؤال عن هذا الرأي أو عن هذا الأمر. هذا يحدث في حياة اليومية لكن كيف الآن أنا أتعامل مع هذا الشخص اللي طلب مني نصيحة أو طلب مني رأي؟ كيف أتعامل معه بالذكاء الاجتماعي ولا الذكاء العاطفي؟ كيف أتعامل معه؟ أنا ما بيخسره وفي ذات الوقت أيضا ما بيخرب عليه نكد عليه. واشترى مثلا البيت أجي فأخير أقول لا بيتك خطأ وموقع سيء والحي اللي اتخذته بعيد عن الأماكن العامة وبعيد عن الخدمات. هذا رأي مؤلم. الرجل دفع تكاليف الآن في البيت. إذا الخطأ وين؟ إنه ما تقبل صراحتي ولا أنا صراحتي كانت مزعجة وليست في محلها.
0: هو يمكن يا طلال كان يبي رأي أحد يتوافق معه فهمت؟ في بعض الأشخاص يطلبك الرأي من باب أنه يبيك توافقوا على فكرته أو رأيه. وإذا لو في بعضهم إذا يعني عرضته في الرأي يعني كان يبيك تمدحه فجأة أنك ما مدحته يبدأ يبرر يبدأ يقول لا أنا ترى كان المفروض أنه وكان قصدي أنا اخترت البيت في المكان الفلاني عشان أنه في مستقبلا بتجيه التطور العمراني والتوسع وبيصير يبدأ يعطيك مبررات. وفي بعضهم لا يسألك من باب فعلا أنه تعطيه فعلا هل هو كان الفكرة أو الموضوع اللي قاله أو الشيء اللي سألك عنه يبي رأي صريح حقيقي يساعده في قراره. إذا كان في ملاحظة هو يحتاجها يسمعها ولا أنه في بعض الأشخاص يقول
1: الرأي الصريح والحقيقي هذا يجي قبل ما تشتري قبل ما تتخذ القرار.
0: أنا أتكلم عن فكرة
1: أنا أعطيك رأي الصريح لكن تشتري بيت ومعي تقول لا أخي وش رأيك خلاص
0: هذا يبيك تأيده
1: خلاص انت اتخذت رأيك
0: هذا يبيك تقول ما شاء الله لا بالعكس وإن شاء الله بيجي مستقبلا بيكون في مكان كويس. في بعضهم يبغون الرأي يعني لما يسألك بالإجابة التوافقية اللي معه. في بعضهم لا يبي احنا ما نتكلم مثلا عن بيت عشان المستمعين برضو لا ينحصرون في هذه الشغلة. في أي رأي والله ايش رأيك في لبسي ايش رأيك في قراري ايش رأيك في شخصيتي ايش رأيك بالمشروع اللي ناوي عليه ايش رأيك فهمت. فهنا في بعضهم يحتاج فعلا انه الرأي ممكن يكون ذوقك حلو رأي يعني عرفت يا طلال مثلا يجيك الواحد مثلا لبسك دائما أنيق وشغلات أجي أخذ رأيك لأنه ما شاء الله عليك أنيق. فلما يجي موضوع فيه أناقة ولا لبس أقول إيش رأيك لأنه يهمني إيش رأيك وملاحظاتك. لكن في بعضهم لما يجي يسألك يبيك تتوافق معه يبيك تقول تأكد إيش كلامه أنه لما يجيك يبي يسوي أي خطوة جديدة ولا يعني ينتظر منك تقول له بس ممتاز كمل اختيارك صح. لكن إذا قلنا
1: مع الأسف ما عنده ثقة بنفسه وعنده ضعف الحقيقة ويحاول يكمله برأي الطرف الثاني. لكن موضوعنا الرئيس اليوم في مفهومنا الصراحة

0: هل الصراحة نعطي رأينا مجرد من غير مجاملة، من غير شيء فيه لطف وذوق وأدب عام، نقول رأينا الصريح؟ ليش؟ لأنه هو طلب رأيه، فلما يطلب رأينا هذا معناته أنه راح يتقبله بكل ما فيه، يتقبله بكل ما فيه. من الحق علينا أن نقول رأينا الصريح، ولا الأمر يعني يدخل فيه زعل ويدخل فيه سوء فهم في الموضوع، ونحاول نلطف الموضوع شوي وإنه ما يزعل.
1: ممكن يا طلال أقول أنت يا أخي أنت تحبطني دائما، أنت ما تشجعني، أنت فهمت؟ في بعض الأشخاص لما تعطيه رأي مغاير للشيء اللي هو يبيك يعني في داخله يبغاك تأكده، يقولك يا أخي أنت محبط، أنت واحد ما تبي ننجح، واحد ما تبي.
0: أنا ما أدري عن اللي في خاطره إنه أيده ولا لا، ما أيد، لكن الفكرة اللي ظهر لي الآن وش رأيك إنه يبي رأيي، هذه الفكرة اللي ظهر عندي. أنا ما أدري وش اللي في خاطرك، رأي مختلف، رأي مخالف، تؤيد رأيي، تبي تغير الرأي، تبي تختبرني، تبي تختبر رأيك، ما أدري وش اللي في خاطرك. إن السؤال اللي جاني أنت وش رأيك، هنا الرأي هل نعطيه بصراحة، بصراحة مجردة من المجاملات، ولا نقول لا نعطيه رأي ونعطي شوي من المجاملات حتى ما نحرجه شوي أو حتى نصعب عليه الأمور،
1: يعني نغلفها بكلام جميل، لكن الرأي الحقيقي يوصله،
0: الرأي الحقيقي يوصله، بس أحيانا ما يجي بعد، يعني بعد الشيء اللي يقدم عليه واشتراه وأنجزه واتخذ القرار تقول ايش رأيك؟ لا، ما أقدر أن أقول رأيي بعد اتخاذ القرار، اتخذ القرار خلاص توكل على الله كمل.
1: عشان كذا نقول إذا أحد طلب رأيك تعطيه الصراحة كاملة أو تختار كلامك؟ هذا يعني ممكن في سؤالنا، هل سبق سألت شخص عن رأيه وجاوبك بصراحة وزعلت؟ الفكرة وين، كيف تفرق بين النصيحة الصادقة والكلام المحبط؟ في بعض الأشخاص ترى يا طلال يعني تيجي مثلا أي شيء، مثلا سيارتك زينة، شريت سيارة كويسة وكذا، وتيجي عندي وأنا مثلا أجي أقول لك إيش ذا السيارة الخايسة ولا إيش هذا اللي سويته، ممكن يكون دافعي ما هو دافع أنه أمدحه، ليه؟ لأنه أنا منقهر مثلا على الشيء اللي أمتلكه أو الشيء اللي تميز فيه.
0: إيه.
1: عرفت؟ يعني ممكن يكون رأيي خلاف ما ممكن، حلو كويس موفق، أجي أقول له أخوي إيش اللي تروح تشتري في الحي الفلاني هذا، وهو مكان كويس فهمت، بس إنه من النوع اللي ممكن أبي يعني ما أبي أحبطه، أبي أقهره في نفسه.
0: هو نفس موضوع المشورة، يعني تستشيرة وش رأيك، تبي تأخذ رأيه واستشارتها في الموضوع، نفسه بالضبط، لكن هو طلب الرأي. الرأي الآن اللي نقوله له، هل نقوله رأي صريح ولا نحاول نلطف الموضوع شوي وندخل شيء من المجاملات عشان ما يزعل؟ هذه نبي نعرفها الآن، لأنه كله يدخل في دائرة المشورة أصلاً. وش رأيك؟ عطني نصيحتك، وش الشيء اللي تهتم فيه؟ أنا من أسأل، كل هذه موجودة، لكن هل نعطي رأينا بصراحة ولا نعطيه شيء من المجاملة؟
1: إذا في حال أنك تزعل، إذا أنك تزعل من الكلام، هل تزعل من رأي نفسه أو طريقة قوله؟
0: اي الاسلوب، يعني اسلوبه في الراي، بعضهم جاف وحاد ويعطيها بصراحه، ما في كلام لطيف، ما في اسلوب فيه ذوق شوي، هذا اللي يزعل احيانا، يكون جارح وصادم فيتفاجئ من هذا الرد. لكن ممكن تقول صراحتك بلطف، يعني مثلا وش رايك في السياره؟ والله ممتازه اختيارك وما شاء الله، والممتاز والتصميم والموديل بس يعني لو اللون هذا كان كذا شوي، يعني وين بيروح يغيره اللون؟ هو اشتراه خلص صارت سيارته، يعني ما يمكن له تمدح إلا تثني عليه، تدعو له البركة. فعلا صحيح، يعني رأيك هنا مزعج وجارح وغير مقبول، هو اشترى ترى قالك وش رأيك، يعني هني بارك،
1: يبيك تتوافق معه وتمدحه وتتأكد
0: على ما في مجال العودة ولا للبيع ولا للتغيير ولا حتى تغيير لونها، ما عاد فيه، ما في تراجع في هذا الأمر.
1: وش رأيك يا محمد فلاج في النظارة؟ قول على طول، شفت على طول عزز لك، قال ممتاز.
0: اي دائما محمد ما شاء الله ما يجرح، أسلوب وذوق تكيت محمد.
1: لذلك هذا موضوعنا اليوم، نتكلم فيه عن الرأي، لما تطلب الرأي ويجيك الرأي من شخص، يعني في بعضهم يجي يتكلم بشكل واضح وصريح، وفي بعضهم لا ممكن يجاملك، متى تأخذ الموضوع هنا ومتى تأخذ الموضوع هنا، وإذا أنه قال الشيء وزعلك، الرأي اللي زعلك الرأي نفسه أو طريقة الأسلوب أو الأسلوب اللي قاله لك. 011-40-53 ننتظر قصصكم وسواليفكم وتعليقاتكم على الموضوع بعد الفاصل القادم.

0: التعاليل. حياكم الله، أهلا وسهلا فيكم، رجعنا لكم من جديد في تعاليل. موضوعنا اليوم تكلمنا فيه عن الرأي وتطلب الرأي، وهو موضوعنا يقول ليش تسألني عن رأي إذا بتزعل. في بعض الأشخاص يسأل وينشب لك إيش رأيك بالشلون، كيف لبسي، كيف مدري، وفي الأخير تعطيه إجابة ويزعل منها، إيش أسوي بطيب؟ 011-40-5-3 أبو عبد الله.
1: حيا الله الأخ خالد والأخ ظافر.
2: مرحبا.
0: الأخ
2: مرحبا.
0: طلال
1: لفترة ما اتصلت عليكم، لكن يعني لي فرصة كويس إني أتكلم.

0: معكم اليوم.
1: اولا زميلي طلال النفيسه.
0: طلال، اي طلال، الله كلكم
2: وش قال هو؟
0: عينين في
2: ظافر.
0: راس واحد.
2: وش قال هو؟ وش قال
1: ظافر؟
2: انت وش قلت يا ابو عبد الله؟ وش قلت انت؟
0: خاصه مواضيعكم الحقيقه حساسه
2: الله يحييك يا
1: اسلم يا ابو عبد الله، وعودا حميدا.
0: الله يعيد علينا عليكم الصحه والعافيه.
1: اسلم، سمعت موضوعنا؟
0: اي الاستشاره و...
1: اي طيب ليش تسالني يا ابو عبد الله عن راي وانت اذا انت بتزعل؟
0: ما دام كنت مقرر ليش تروح للواحد تساله؟ انا مثل انا عندي وضع، انا اختلف مع بعض الزملاء، اقول له عندما استشير اقول انت الحين مقرر ولا بس تبغى تاخذ رايي؟
1: اي بالضبط، انه اذا انت مقرر وخلاص ايش تبغاني؟ إيه
0: بعد ترى الاستشاره زي يا اخي في قول الله تعالى وامرهم شورى بينهم. ترى
1: ابو عبد الله احنا نتكلم اليوم عن راي. مثلا اجي اقول لك ايش رايك بالله في لبسي؟
0: إيه
1: اوكي، تجي ايش تقول له؟ تقول له ذوقك خايس ولا ايش تبي تقول له؟ ولا
0: يعني احاول ان لطف الكلام بالحلال. حتى الان ترى ما هو عيب، انا رجل كبير واستشير اقل مني،
1: ما هو عيب.
0: لكن عندما انا يستشيرني شخص في موضوع ما احب قدر استطاع اني اتحدث معه باسلوب لبق ومهد له الطريق واعطيه الحقيقه. لكن كلمه اني بطرحها له مثلا كلمه بالجزم خطا ولا صح، ما اقول خطا ولا صح مباشره، لا، اتحدث قبل الحديث بخطا وصح ثم اعطيها اقول ترى هذا خطا.
1: هو هو هو هو الراي يا ابو عبد الله، احنا نتكلم على قياس في بعض الامور، انه ايش رايك في سيارتي؟ توني مثلا شاريها ولا شيء؟
0: ابعطيها الراي.
1: طيب بتمدحها ولا وش تقول له؟ خلاص انا شريت.
0: الراي شفت، ابغى اقول بعطيك الراي الحقيقي بغض النظر. لا، هذا رايي انا كشخص، ولكن انت لك راي وانا راي، لكن انت ما دام كنت لك راي واستشهدني في رايي، انا رايي كذا. هي ما فيها شيء، لكن كلمه اني بجامله، لا أجامله.
1: أنت قلت في البداية كلمة جيدة، لحظة، أنت في البداية قلت إذا أنه يبي رأيك هو مقرر منتهي ولا أنه قاعد
0: هذا اللي نعاني بعض الأمور.
1: أنا شريت وانتهيت وجبتك وقلت لك يا أبو عبد الله إيش رأيك؟
0: لا لو قدر
1: وقتها بتقول تعطي العيوب اللي فيه الموضوع، ولا بتقول لا والله ما شاء الله الله يبارك لك وروح؟
0: ما مجاملة، بقول أنت تقبل رأي بقوله، لكن ترى رجاء يعني لا يكون في خاطرك، هذا اللي رايي.
2: وراك حاد انت كذا يا ابو عبد الله؟ ليش انت حاد بهالطريقه؟
0: كيف
2: ليش حاد برايك؟
0: انا ما ابغى كلمه حاد، انا اقول ابعطيه الراي اجامل.
2: اي طبعا.
0: لا لا لا ما
2: لا لا جامل
0: ما لا لا لا ما الراي شوف الراي. طيب لو قدر الواحد بيشتري حاجه ويستشيرني في
2: ان لا بيشتري، هذا شراء.
0: ايش بقول الراي الحقيقي؟
2: هذا شراء يا ابو عبد الله، شراء وخلص.
0: ما دام الشراء ابعطيه راي، يعني اعطيه مجامله. ليش اعطيه مجامله؟
2: طيب ايش تبي بيعها يعني يرجعها ويشتري على رايك؟
0: لا لحظه. مثلا الان اشترى له لون سياره سوداء، قالوا ايش رايك اللون الاسود؟
2: اي
0: أقول أنا من ناحيتي اللون الأسود جاذب للحرارة وللشمس ويمكن يحترق على طول باللون الأسود، لكن لو أخذت أبيض أقل عندما تعكس الحرارة اللون الأبيض أخف على السيارة،
2: ويبان عليه الغبار، يبان عليه الأتربة، كلها تبان على اللون الأبيض. هذا حتى رأيك بعد خطأ، إله نقد بعد.
0: أقول له راح أصبغها وغيرها.
2: لا ليش، والله يعطيك خير وفيك شرها، بالعكس ما شاء الله السيارة ممتازة واختيار موفق، الله يبارك لك ويهنيك.
0: شيخ أجمل معه
2: طبعا كلامي. إيه
0: رأيي الشخصي بقوله ما دام استشارني، وش الفائدة إني أجمل معه؟
2: يعني بس إن الفكرة الرئيسية مو مسألة كيف تقول رأيك، كيف الأسلوب اللي نقدم فيه الرأي.
0: كويس، هذا كلمتك نوقف عندها. عندما أتحدث أعطيه مقدمات، مو على طول أجزم في الكلام. يقول كذا والواحد اللي جاي يشتري كذا وكذا، ثم نعطيه الرأي الصائب. لكن ترى يا أخوان خلونا واقعي، ترى الآراء والأمزجة تختلف. طيب ما دام كنت شريت حاجة وخلاص
2: ايش تروح تسوي؟ يا أخي اثنى على رأيي،
1: هذا
2: بارك لي، هن لي أنت، وش يضرك طيب لو هنيت وباركت؟
0: يضرني لأني أجامل، لا ما عندي مجاملة، هكون صريح.
1: هذا أبو عبد الله واضح أنه يبي واحد شوف أبو عبد الله،
0: قصة قصيرة.
1: أبو عبد الله السلام عليكم، كيف حالك يا أبو عبد الله؟
0: على فكرة يا شيخ خالد،
1: سم
0: واحد قال تعال أوريك عمارتي.
1: طيب يا ابن الحلال خليني أقول لك سالفتي وبعدين قطعتك عشان أقول لك السالفة اللي عندي وعطني سالفتك.
0: تفضل.
1: أبو عبد الله في أشخاص يجونك يبغونك تتوافق معهم، فهمت؟ خلاص أنت بس يبي يطمن، يبي رأيك يطمن.
0: أمشي معه بس كذا؟
1: لا لحظة.

0: انا لما اجيك ابو عبد الله انا خلاص شريت البيت وانتهيت، فهمت؟ واجي اقول لك ابو عبد الله انا في داخلي جايك ابغاك تقول لي اي والله اختيارك كويس
1: عشان تأيد عشان يمشي
0: اي خلاص هو عارف خلاص منتهي، بس يبي واحد عرفت الكيرم لما الخمسين وتغطي وراه العشرة ولا زي كذا.
1: مثل واحد جابني بالعمارة وبناها عظم وانتهت، قال ايش رايك ما ادري وش، قلت الحمد لله الله يمهلك وما دام كنت بنيت على مخطط ومرتاح لنفسي خلاص.
2: على كل حال يا ابو عبد الله ترى المجامله فن وشيء جميل في حياتنا، ترى يعبر عن الاحترام وعن الذوق ونحافظ فيه ترى على مشاعر الاخرين، نحافظ فيه على مشاعر الاخرين، لكني اقول رايي بحجه اني انا صريح وان رايي هو المهم ورايي هو اللي يمشي، ونجرح في الناس ونعيب على اعمالهم وعلى قراراتهم.
1: هو استشير ايش فايده يستشير؟
2: ما استشار، هو شرى وخلص.
0: راي
2: ما استشار.
1: الله يمهله ما دام اشترى وخلص.
2: على كل حال رايك ونحترمه يا ابو عبد الله، نحترم رايك الله يحفظك.
0: ابو عبد الله شكرا لك،
2: طول عمرك. شكرا لك ابو عبد الله على الاتصال وعلى المشاركه معنا. ابو عبد الله عنده راي مخالف ومختلف، يقول طالما سألت عن رأيي لازم أجاوب بكل صراحة. طيب المجاملة ما لي فيها؟ طيب مشتقة من الجمال، اللطف، الاحترام، الذوق، طيب مشاعر الآخرين ما لي علاقة.
0: هذا
2: طالما رأي. أني سألت عن رأيي راح أجيب برأيي بصراحة. زعلت، رضيت، أنت لي سألت، تتفقوا مع هذا الرأي ولا تختلفون؟ 011-40-53 أبو فهد.
0: أبو فهد جاك كمسكة طلعنا على الهواء.
2: عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أبو فهد.
3: الله يحييك وبارك فيك
0: أبو فهد. قصر صوت الإذاعة اللي جنبك.
3: أبشر
0: كفو خشمك يا رجال.
3: الله يسلمك، عداك العيب الله يبرنا.
0: أسلم يا أبو فهد.
3: الله يسلمك. شوف الموضوع ينقسم لقسمين، القسم الأول قبل ما يشتري وشاورك على ما قالته، يقولك من شاورك أو طلب رأيك دخل في الذمة.
2: طيب ما نبي قبل ترى ناقشنا خلصنا من الاستشارة، نبي الحين بعد الرأي، بعد ما شروا خلاص، بعد القرار.
3: أنا دخلت وجيت عند الرجال واشترى سيارة ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك لك ويعطيك خيرها ويعطيك شرها والأمور طيبة، حتى لو أنا مثلا إن السيارة هذه مثلا ما عجبتني أو إني أشوف إن فيها مثلا سلبية، الرجال مشتري خلاص
2: يعني. طيب لازم تكون صريح أبو فهد.
3: لا بالعكس، الصراحة في هذه ما هي بصراحة.
2: أفا ليه؟
3: لا هذه ما هي بصراحة يا أخي، هذه يعني حين فيها زي ما تقول
0: تكسر خاطرة يعني. تكسر خاطرة
3: يعني، هو مشتري الرجال هو يبغى إيش يعني، يبغى كلام شوي يرفع المعنويات.
2: يمكن طيب السيارة فيها عيوب، يمكن صيانتها متعبة، يمكن خراباتها كثيرة، ليش ما تعلمه؟
3: ما يخالف، هو شراها في برضه في اشياء عجبت السياره هذه.
2: انا يمكن شراها يعني ما درس الموضوع يعني الى حد الكفايه، شافها كذا وعجبته دخل معرض قال عليها عرض وقال ممتازه يلا وشراها، توكل على الله وشراها، ما استشارها احد ابد.
3: لين الحين يقول لك المفهوم الان، يقول لك ان الجديد الان 5 سنوات وانت مرتاح، 3 سنوات 4 سنوات. خلني على ما قالتهم نجري
0: السياره، الله يستمتع في ال5 سنوات.
2: ما يمدي اول شهرين فيها عطل وفيها خراب ولازم ميكانيكا وروح ودور وصلح، وانت عارف يعني ان السياره هذه فيها مشاكل، ومع ذلك ما كنت صريح معه، جاملته.
3: لا ما هو الان ما جاء مثلا يستشير يعني في الموضوع نفسه، مثلا ما قال لك طيب بالله مثلا ابيك مثلا تنصحني مثلا في ناحية من ناحيه قوه السياره او مثلا سلبيات السياره. انا كده بخش معه بقول لك انت الحين اشتريت، ليش الان اخش معك في الموضوع؟
0: خلاص انت اشتريت. طبعا موضوعنا اليوم ما هو عن سيارات، عشان المستمعين برضو اللي يسمعونا اليوم لا يتوقعون، بس احنا ماخذين موضوع السياره ك
2: اي هم عارفين
3: كمثال. مثلا بيت مثلا الحي هذا
0: يا اخي، ايش رايك في حلاقتي اليوم؟ قصيت ايش رايك فيها؟ ها؟
3: ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله.
2: حلق اليوم يا خالد؟
0: لا عشان عارف
2: السؤال الضيف اليوم
0: عارف اللي مضبط القصه ودنيا، بالله ايش رايك مسوي لك؟ في ناس يقول لك راح ارجع الحلاق وقص شعرك زين، فهمت؟
3: اي لا بعضهم كذا سبحان الله يعني. ممكن ترى تجيب الصراحه يعني مثلا اذا في ملاحظات ممكن تجيبها برضه باسلوب يعني شوي يعني لطيف
0: اللي ممكن يتعدل يعني لبس قصه شيء، لكن اما اشياء كبيره خلاص تورط فيها ما يمديك
3: يعني في بعض الأمور تدارك، في بعض الأمور خلاص الرجال مشتري ب50 و80 و70
2: على حسب القيمة يعني عندك يا أبو فهد.
3: لا يعني
2: شلون أجل يعني إذا كانت سيارة بنجاملة، إذا كانت لبس ب10 ريال نقول لا والله راح غيره
0: في كذا والله ما تركب معي ولبسك كذا.
2: لا بعضهم يلا بنمشي يا حمل بس والله على اعتبار أن هذا
3: تتعدل زي الحلاقة مثلا، تتعدل زي الثوب مثلا، أمورها بسيطة.
2: أي نعم. طيب طيب.
3: رجال مشتري ويمكن
0: متكلف يعني.
2: طيب أبو فهد الله يحفظك، تحياتنا لك في أمان الله.
0: شكرا
2: لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا. أهلا وسهلا. شكرا.
0: أفراح.
4: يا مرحبا.
0: يا هلا وسهلا.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. يلا حي أفراح.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: الله يحييك ويبقيك. كيف الحال
0: أفراح؟ يا مرحبا أفراح. أنت من النوع اللي تأخذين الرأي قبل ولا بعد؟
4: كيف يعني؟
0: يعني أنه أنت صح، أنتم من البنات أكثر شيء عندكم الرأي. يا الله.
4: أيوه صحيح
0: صح؟
4: بس لا. أيوه بس لا والله شوف، أنا عمري ما زعلت من صراحة. أنا أشوف أنا بطبعي صريحة، لكن لو إذا أحد جاء صارحني عمري ما زعلت منها. لا أنا صريحة مع الكل، لكن ما أجرحهم، ما أحاول إن يعني، وكمان بأسلوب يعني بلطافة.
0: كيف تسوي مثلا؟
4: مثلا جو أخذوا رأيي في حاجة.
0: إيش الحاجة؟
4: يعني مثلا أشياء اشتروها أو شيء هم سووه صنعوا مثلا، خلاص أنا يعني شفت فيها شيء أقول لهم لو إنك فكيتي هذه كذا أو جبتي ذي كذا راح تطلع أحلى، يعني أشرح لها وما يزعلون.
0: يعني لو سوت رموشها كذا كأنها زي الطاووس، فهمتي؟ ولا زي مدري وش ذاك، تقولي لها شينة؟
4: لا لا ما أقول لها شينة، بس أقول لها يعني خفف الرسمة أو خفف القصة، يعني ما مو كثير.
0: حلو حلو، يعني تعطي رأيك بس بلطف.
4: بلطف. مرة واحدة في حياتي جاملت وندمت.
0: ليه؟
4: يعني شخصية قدامي أنا أعرف إنها تزعل بسرعة وحساسة وزي كذا، يوم من الأيام أخذت رأيي في شغلة. فقلت لها مضبوطة وتمام يعني عشان ما زعلها، فبعدين عرفت إنه أنا جاملتها وزي كذا وزعلت وتخاصمت معايا، ندمت أنا على ذا الوضع.
0: أي تقول لك ليه أنت تبغين تفشلين قدام الناس؟ والله يا أفراح أنت واحدة أنانية.
4: تضحكين علي ما تقولين الحقيقة، أنا قلت سويت كذا عشان ما تزعل، لكن إني جاملتها.
0: الله على نيتك يا بنت الحلال. الله يبارك. شكرا لك يا أفراح.
4: يا هلا
0: هلا
2: حياك الله. 011-40-53 سليمان.
5: والله هلا والله المرحبا مساء الخير.
2: مساك الله بالنور. أهلا أهلا يا سليمان.
5: أنا أخوكم سليمان التميمي من الدمام.
2: الله يحييك يا سليمان، يا مرحبا.
5: والله شوف يا أخوي، أنا والله ما أذكر أني انتقدت أحد أي شيء. لو أشوفك يا شيخ تمشي على إذنك ولا أحب أحد ينتقدني. لا تقول لي سمناك، ترى ببيتنا 30 مراية.
0: أنت رجال ما تسأل أحد ولا تأخذ رأي أحد.
5: والله ولا أجنبك يا شيخ لو أكبر مشروع. دلع كرشك والله ما صارت إنسان.
0: دلع كرشك. الله يوفقك يا سليمان. شكرا لسليمان التميمي من الدمام. إلى اللقاء. شكرا لك.
2: 011-40-53 أبو سعود.
6: يا هلا.
2: يا مرحبا. يا مرحبا يا أبو سعود.
0: سليمان قبل شيء كله طاقة ويجيك الهدوء أبو سعود. يا هلا هلا وسهلا. يا مرحبا.
6: يا هلا الله يسعد مساك.
0: يا مرحبا أبو سعود.
6: يا هلا بكم. يا هلا. اي والله يا هلا. الف الف الف يا هلا.
2: سامي ابو سعود يلا عطنا الخبره.
6: والله الخبره تختلف في استشاره.
0: صدق والله
2: ما هي باستشاره، ما هي باستشاره. هو الان اتخذ قراره وخلص.
0: احنا نتكلم عن راي.
2: اتخذ القرار وخلص.
6: اي ما خالف. احيانا هو اخذ قراراته، ماشي من قراراته ويبي يستشيرك.
2: اي
6: أعطت أنا شيء، شفت أنا الزواج أعطى رأيك الصحيح.
0: الله.
2: إيه. إن جو قصك يسألون عنه ولا لا؟
6: أي نعم.
2: إيه. هنا تكون صريح.
0: إيه هذه هذه أمانة. إيه.
6: وأمانة وش شارك. شوف. إيه. أعطى الصحيح. تلك وضع كذا كذا كذا. أما أقبل. إيه. أقبل. حاول بإقبالك وابذل مجهود يصل للانتبه.
0: أبو.
6: وإلا قلت يا رجل. الوضع ما نقول أشرح. والسلام عليكم ورحمة الله.
0: عم أبو سعود
6: هلا.
0: إحنا اليوم نتكلم عن الرأي، ما هو استشارة. الاستشارة موضوع يختلف، فهمت؟ لما أجي أوصل عندك أقول لك أبي أخذ رأيك في في في الموتر اللي شريته، ولا مثلا
6: ما شاء الله.
0: اي خلاص شراء، ولا مثلا
6: شراء
0: اي شيء، شراء جوال، شراء
6: هذا هذا. عطوه عطوه الكلام الطيب.
0: أجي أقول لك مثلا وش رأيك أنا عرست بالثانية،
6: هذا أشجع أنا وأطيع عوني على طول.
0: والله أنت كثير أجل بيجون يقولوا لك
6: شوف أما لا
2: الآن أبو سعود لو واحد مثلا اشترى بيت في مستجدة ولا مزرعة وجاء وسأل

0: وانتهى
1: اي بس
0: وخلاص.
1: في لقيت عيب مثلا، لقيت خطأ، لقيت في مشكلة ما تبينها.
0: لا لا لا لا لا ما لك تبيين، لا لا ما لك شيء، ما لك
1: نعم.
0: ما لك تبيين لله
1: والله ابو
0: لله.
1: سعود طلعت حساس انت ما شاء الله، تحافظ على مشاعر الناس.
0: لازم
1: ها ما شاء الله عليك.
0: ايه الا الزواج عطب.
1: اي نعم صحيح.
0: اما العطب ولا قاعد عيد.
1: طيب بيض الله وجهك ابو سعود،
2: الله يحفظك،
1: الله يطول عمرك.
2: يا هلا يا هلا
0: اي والله يا
2: هلا. 011 40 53 عبد الرحمن.
3: الله يحييك.
2: هلا وسهلا بعبد الرحمن.
3: مرحبا ملايين، كيف حالكم؟ طيبين.
1: حياك الله يا عبد الرحمن، اهلا وسهلا.
2: اللي هلي ما يولي.
3: الله يحييكم، موضوع شيق ما شاء الله.
2: اتصالك.
3: والله شوف انا بالنسبه اذا طلب الراي بعد ما اشترى وخلص، وزي ما قال الحبيب طلال ابو طلو
2: طلو طلو،
3: اذا في عيب، اذا في عيب لا والله بقوله، ترى بس ارفع الجدار، عدل الباب، ترى صغير اذا كان عماره، اذا السياره جاء مغيمها كتم اشراق مغيمها، اقول شوف ترى النظام ما يسمح.
1: ما شاء الله عليك يا عبد الرحمن.
3: اي ممنوع كذا، لكن ما شاء الله محافظ عليها، مغسلها حلوه، بس شيل القزاز الامامي غيره والجانبي، وممنوع النظام كذا، فاللي فيه خطر وخلل انا اعدل عليه.
2: واذا اشياء خفيفه، شنب
3: خفيفة،
2: شنب دقن،
3: شنب نقول شنب اقداب احلقه لك. شنب حلو، وزي ما قال الحبيب اللي توم متصق وجعلك تعرف من الفايزين من عايدي.
1: يعني ما شاء الله عليك يا عبد الرحمن، تقدم النصيحة بأسلوب مهذب ولطيف وفي مجاملة.
3: أمدح، كان أمدح سيارتك لين تشبع، بعدين قلت ترى التغييم هذه غلط، الأمامي والجانبي غلط، وشلها والنظام كذا، وعلى أساس ما تجيك مخالفة، ومدحته وعشيته برستد بعد واثنين.
2: ما شاء الله برستد، لا أنت تلمح وترس بالثوم، خله يخيس.
1: الله يحفظك يا عبد الرحمن،
2: شكرا
1: طول عمرك، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا.
2: تشرف. وين زورك؟
3: المدينة المنورة.
2: الله
1: صاحب السلام، تشرف.
2: الله يبلغنا، الله يبلغنا وياك إن شاء الله.
1: هلا وغلا يا عبد الرحمن، شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا. 011 40 53. ماجد.
4: هلا أبو عبد الله.
1: هلا وغلا.
2: هلا وسهلا ماجد،
1: حياك الله يا ماجد.
4: الله يسلمك يا أبو عبد الله وخالد كلكم،
2: بارك الله فيك.
4: الله يسلمك ابو عبد الله. شوف انت تقول بعد، بس كانك اول بدايه الحلقه قلت لو جاء احد يستشيرك واذا اعطيته الاستشاره او الراي زعل،
1: يزعل احيانا بعد
2: في بعضهم بعد
1: بعد ما يشتري وينجز الشيء، وجاء سلمك الله هو يبغى راي، يقول ايش رايك، يعني كانه يقول وافق على رايي، يعني مدحني هنئ لي اذا اشتريت شيء، لكن في بعض يكون صريح يقول لا يا اخي هذا اللون مو بزين، لا يا اخي انت اشتريت في المكان الخطا، يبدا يزعل، يعني كأنك تتهم، أنت ما تعرف تتخذ قرار، قرارك خطأ.
4: تمام. شفت بعد يا أبو عبد الله، ما يسعنا إلا نمدح ونبارك له ونشارك فرحته ونستمتع معه، وأقول وين ما شاء الله هذا هو، الله يبارك لك ما شاء الله، ما في فائدة من الانتقاد أو الرأي بعد.
1: صحيح
4: نعم، ونكون لطيفين ونشاركه بكل شيء جدا، ولا يضرك اصلا. بعض الناس انا ما ادري يعتبر، بعض الناس حتى يعتبر ان الصراحه او لا لا لا يشدها كذا، يقول لا انا بقول رايي، لا شارنا بقول بس، تراها ميزه، ما تعطيك ميزه انك تكون صريح معه.
1: طيب يمكن يعتبرها شيء من الامانه لانه سئل عن الصراحه.
4: الامانه قبل يا ابو عبد الله، بس تم الشيء الحين. يعني ولا هو بشيء كارثي، الان في شيء امور في الحياه يا ابو عبد الله مصيريه.
1: اي صحيح،
4: لازم ولازم نكون، لكن شيء عابر كل الناس تصب فيه. يعني أنا مرة زميل لي شرى سيارة واشغلوه في الجلسة، يا رجال ملعوب عليه، يا رجال حطها في ظهره كذا، يا أخي
2: ضيق خاطر المسكين.
4: إيه لا تنكد عليه يا أخي، من زيني كانت الحين، الله مرة لعب عليه كانت بعد من زيني، فيسوي نفسه أنا الفاهم وأنا اللي كذا. لا أنا أقول إذا تم الشيء ولا هو بمصيري من الأشياء اللي
1: هي تعتمد يا ماجد على حسب شخصية الإنسان نفسه، لأن تدري بعضهم لما يجرحك مثلا في قراراتك كأنه يقول عشان ثاني مرة إذا بغيت تشتري تعال استشرني.
4: لحظة أبو عبد الله، في نقطة بس فيها حساسة، يعني بعيدا عن الشك وعن كده، لكن فعلا واقعية، بس هي يبغى لها واحد يعني لماح، ترى أحيانا ذا اللي يرد عليك ترى حاسد. صحيح والله تصير، كل ما فرحت بشيء

0: التي تتعلم
1: يطلع العيوب عليها،
2: يبي ينغص عليك حاقد عليك،
0: لازم يطلع لك يا رجال اصلا المفروض انك شريتها كذا، هذه تراها بتهرق،
1: او يمكن يعطيه رساله يا ماجد عشان ثاني مره تعال خذ رايي ما تشتري على كيفك.
0: بالضبط بالضبط، فانا اقول لا بالعكس نكون لطيفين.
1: لا، واذا فعلا رايه صار صح، ومثلا خربت السياره ولا تعطت وجاها مشاكل، قال انا قايل لك انا قايل لك
0: يدور ذاك اليوم، يدور يقول وينك
1: والله وانت من حرج تقابله.
2: لا ويقهرك زياده، اسمع ويقهرك زياده، اذا راح يوم يومين يصور لك شفت يحرق قلبك، يحسف بك بانه ليتني ما قلت له. الله يحفظك يا ماجد.
0: الامور بسيطه
1: ما في شك، صح بيض الله.
2: وش رايك في سيارتي؟ بس
0: سيارك احسن سياره،
2: طياره، قل عندك طياره انت ما شاء الله.
0: ما يحتاج،
2: وفقك الله يا ماجد
0: وياكم.
2: شكرا لك، شكرا شكرا لك.
1: 011 40 53 محمد،
3: هلا وسهلا،
1: حياك الله، كيف الحال؟
3: مرحبتين كثار.
1: هلا وغلا
2: كثار،
1: انت الظاهر ما حد يتجرأ يقول رايه قدامك.
2: لا هذا من النوع. وش رايك بالله؟ تمام. وبك؟ تمام.
1: ما حد يقول رايه.
2: لا هذا على طول تمام، ما ولا فكر فيه.
1: يشارونك فيش يا محمد؟
2: تمام.
3: هذا الكلام كله
2: علي اي اجل على من على. عرفت كيف؟ على طول
3: معي واحد ولا شيء صافي جنبي واحد.
2: ما يمديك لا تسكت، فهمت؟
3: الله يحييك،
2: حياك الله.
1: مرحبا يا محمد.
3: مع واحد في كافي وكان يعلمني انه اشترى شقة في جدة.
2: حلو.
3: وشغلت السيارة اللي هو الموضوع، سبحان الله كأنه كان يسمع له. ده
2: احنا الذكاء الصناعي، احنا
3: يتلمسون حاجات الناس.
2: اي على طول، ترى اي واحد يسال في اي موضوع تلاقينا طالعين فيه
1: خوارزميات عندنا.
2: طيب ايش سويت معه؟
3: الحقيقه هو انا لاني من سكان جده انا اصلا، بس الان في اجازه في النماص
2: ما شاء الله،
3: فانا عارف وهو من سكان النماص، بس عنده كان وده يعني يشتري،
2: استثمر في جده. حلو. طيب
3: اي نعم. واشترى؟ انا بالنسبه لي الحي ما عاجبني.
2: اوف.
3: لا مو من الاحياء اللي تعجبني يعني.
2: طيب
3: والله انا اعطيتها،
2: عطني بالنص يعني. بالنص ايش قلت له؟ قال لك والله يا محمد انا شريت شقه.
3: لا هو قال لي شريت شقه وكذا في المكان
2: شقه
3: اي ايوه. قلت له الله يبارك لك، ما شاء الله تبارك الله، ان شاء الله انها منزل السعاده وزي كذا. لكن
2: هذه لكن اللي تود.
3: لا انا خلاص انتهيت منه الان، لكن انا رايي الان.
1: لا انت اثنيت على رايي ولا لا؟
2: احنا نبي سالفتك انت وياه، تركني من رايك الحين معانا على
1: اي يعني ما قلت رايك الحقيقي ولا لا يا محمد؟ اثنيت عليه انت.
3: لا والله ما اعطيت
1: اي. ممتاز. اي انا توقعت انك تقول عندي ملاحظه على الحي ورحت قلتها له.
3: هذا هو بيحيكتشفها بعدين.
1: ممتاز.
2: لا وممكن لو قال لها الرأي محمد قال الخوية، ممكن ذاك يقعد يبرر يقول لا لأنه أصلا سعرها حلو وموجودة في عمارة أصلا بعيدة عن المكان اللي تقوله، صح ولا لا؟
3: يا أنا بكل بساطة يعني احترمت أنه حط له مبلغ وقيمة.
1: صحيح نعم، هي كلامك صحيح يا محمد. نعم
3: تنغص عليه صح. جلسة ما صح.
1: لكن لو صار قبل تعلمه ولا لا؟ قبل الشراء بتعلمه
3: أكيد.
1: إيه لكن بعد خلاص.
3: هي اللي ابغى اقوله انا انه سمعت بعض اراء الاخوان اللي اتصلوا وكذا، ففي سمعت واحد عاد جدا في انه يقول انا لا رايي بصراحه. انا ابغى اقول انه الصراحه المطلقه ليست امتياز، والمجامله ايضا ليست امتياز. يعني انا اقول يا ليتك انه نتحلى بالذكاء العاطفي شويه، وتعرف متى تكون صريح ومتى تكون مجامل. يعني في موضوع لو جاني أخويا أو قريبي أو كذا في موضوع زواج قبل ما يتزوج، يعني الصراحة تكون عالي
2: الرأي
3: حقها شوية. الرأي لازم يكون عالي. تعطي خاصة إذا كان لديك معرفة بما يدور أو
1: أي. واضحة الفكرة، واضحة.
2: تعطي الإيجابيات والسلبيات.
1: أي واضحة، لكن عدا ذلك أشياء بسيطة للاستهلاكية في حياتها اليومية لا. هاي نهنيهم ونبارك لهم في حياتهم وندعو لهم بالبركة. ولدي يمكن بعد يعني خطأ هذا في منظورنا، يعني يقول لك أنا رأيي يحتمل الصواب ورأي غير يحتمل الخطأ.
3: صحيح.
2: هذا اسمع
3: الأخ اللي قبل شوي أبو عبد الله احتديت أنتم معه، هو صريح جدا يبدو لي، لكن خلينا نعطيه موقف يعني

0: أعيشه موقف. أنت صريح جدا هو على كلامه. طيب واحد اتزوج وقال لك إيش رأيك بالله في أرحامي أو زيجتي هذه، يعني تعطيه رأيك بصراحة لو كان معي مع مصيبة.
1: إيش رأيك؟ تخيل أجيبك يا محمد مطعم وامدح لك لي أسبوع، فهمت؟ وعشيك وكل شيء، واجي اقول لك بالله ايش رايك محمد في الاكل، هو ما عجبك اصلا.
0: هو ضيف زي يعني.
1: لا لا، انت انا جبتك، انا عزمتك وجبتك المطعم ومدحت لك وجبتك واكلت ولا عجبك.
0: والله شوف، مستحيل اني اعيب عليك. انت يكفيني انك ذكرت لي بدعوة وحبيت تعزمني.
1: يعني ما تاكل لقمتين وتبطل ما تاكل؟
0: لا شوف، الحمد لله يعني أنا شخصيا الحمد لله ما أعرف شيء يعني، لكن لي وجهة نظر في الأكل. يعني هذا أوكي ممتاز، هذا أقل، هذا
1: ممكن
0: يعني
1: تقول هذا كويس، بس لكن المطعم اللي رحنا له أحلى.
0: أنا بجامله لأنه أنا بنظر مش للعزوم للأكل، أنا حنظر للدعوة نفسها.
1: يا جنت المان أنت والله يا محمد.
0: ها؟
1: جنت المان كذا.
0: يعني أنا بنظر إنه يعني أصطفاني.
1: تنظر الجانب الإيجابي في الموضوع.
0: يعني إيش يضر، إيش يفيدني أنا؟ هو
2: صحيح فعلا كلامك جميل يا محمد، مشتق من الجمال. كلامك مشتق من الجمال يا محمد، وفيه أدب وفيه احترام وفيه أيضا حفاظ على مشاعر الناس. شكرا لك يا محمد، الله يحفظك، تحياتنا لك، في أمان الله.
1: أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا يا محمد، حياك الله. 011-40-53 ليان.
3: ألو مرحبا.
2: حياك الله يا ليان.
1: أهلا.
3: مساء الخير أستاذ طلال أستاذ خالد.
2: مساك الله بالنور.
3: كيف حالكم؟
2: أهلا. تمام. أهلا يا ليان.
3: بالنسبة لموضوع الشراء المشورة، يعني بعد ما تشتري
1: الرأي بعد ما الواحد إيه شرى ولا أخذ الشيء وانتهى،
3: إذا ما اشترت خلاص ليش كسر الخواطر؟ أهنيها وأقولها ما شاء الله الله يهنيك، الكلام الجميل بلاش.
1: الله، يعني انت تلاطفين الموضوع.
3: إيه.
1: اي تعليق ما بتعلقي؟
3: ايه يعني ليش كثر الخواطر، كلام جميل بلاش.
1: الله عليك، بس ممكن بعدين يجي يقول لك ليه ما نصحتيني بالله.
3: عاد مشكلتها.
1: الله يوفقك ان شاء الله. شكرا لك يا ليان.
3: لا عفو.
1: بارك الله فيك. 011-40-53 عبد الله.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: أنا أستاذ طلال. والله بالنسبة
2: حياك الله يا عبد الله. سم.
4: أقول بعض المشورة يصيبوا عين، بعضهم لا يدري أحد مشار السيارة أو مزرعة، فبعضهم يخاف يستشير أبوه.
1: يعني إنه ما يأخذ رأيك قبل ما يسوي الشيء.
4: لا، بعضهم يخاف. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما أطلعت يمين دارية يمين ومن يسار والله ناسي الحديث.
1: يعني مثل ما أنت لما تبي تشتري لك شيء من التراث ما تعلم الناس بعد ما
4: ما علم.
1: طيب وإذا علمت وجيت قلت والله إيش رأيكم في الدلال اللي شريتها، أجي أقول لك والله لقيت مثلها في السوق.
4: إيه نعم، ممكن أحاسد أنا.
1: لا ممكن أنت شاريها ب3000 وأنا لاقيها مثلا من نفس اللي شريتها يبي يعطينا ب1200.
4: صحيح والله، ولا يلغز خويته وشاري ب3000. أنت أنا حدة ب4005، أبا خبز بهذا ما يصح بسكات.
1: لا الفكرة فكرتنا عبد الله، الفكرة اليوم إنه فيه جاك واحد بعد ما شرى وانتهى، مثلا زي من أخوياكم في حقين التراث شرى له. نعم. قطعة وجاء وقال لك يا عبد الله أنا شريت ذا القطعة، وش بتقول؟ نعم. له بتقول لها زينة ولا بتقول لها والله ما العبوا عليك ولا شيء؟
4: والله إذا كنت أغير عليهم نوع من الحقد أقول رجعة والله ما هي قيمة،
2: ما في حقد إن شاء الله ولا حسد. الناس تجلس وتسولف وتشاركهم بالرأي والرأي الآخر، كل واحد يعبر عن رأيه.
1: هو عبد الله قابل عنده يعني عند الموضوعين.
2: اي طيب انت يا عبد الله، انت في احد تروح له يا عبد الله وتاخذ رايه اي شيء تسويه، اي شيء تروح تقول ايش رايك ابو فلان تراني شريت تراني سويت؟
4: ممكن يعني واحد ثقه.
2: اي
4: الله كم قيمته يا بعد حي وش رايك.
2: طيب هذا الثقه يمدح ولا يقول رايه بصدق؟
4: لا اخطر شيء والعي، بس عاد نخيته وهداه الله.
2: اي
4: والله هذه قيمته لا تعد عن 3500.
2: وقال رايه بصراحه ولا نقد عليك؟
4: لا والله إذا كان إنسان في خوف من الله كاليوم وحياه
1: هذاك اليوم، يعني بعض الأيام ما في.
4: لا أعوذ بالله، لا جب ياسر الوقت غمز عينه والله العظيم.

0: غمز عيني ولا غمز الثاني، والله حسر بنحشر رب الكعبة يمينا بالله.
1: الله يحفظك.
0: وكم أبيع؟ والله أبيع الحمد لله مخطوطات، أبيع علب.
1: ما شاء الله، الله يبارك لك، الله يبارك لك ويوفقك يا عبد الله ويرزقك من واسع فضله. شكرا لك يا عبد الله على الاتصال وعلى المشاركة معنا، شكرا.
0: يا هلا،
1: الله يرعاك في أمان الله.
2: من عبد الله إلى أبو عبد الله،
3: مساكم الله بالخير جميعا.
1: الله بالنور،
2: نور سهلة.
3: أمسية سعيدة، أظن الأستاذ يعرفني قد كلمته، بس عصرية هذا المرة في الليل.
2: والله تعرف إحنا ما في أحد شغالين عصر ليل صبح،
1: ما عندنا إن الليل فقط، وين العصر؟
2: ما أدري.
3: أنا صاحب سالفة الرسائل الإلكترونية السابقة اللي أول ما طلع إنترنت، تذكرها يا أستاذي؟
1: يبدو انك شاركت في غير برنامجنا،
2: برنامج ثاني.
3: اي
1: غير برنامجنا. اي الله يحييك في تعالي ابو عبد الله.
2: والله اني ناسي الحين يا ولد.
3: جميل، والاخوان اللي ادلوا بدلهم يعجبني ان الفكره او السؤال يعني تقدر تطرحه في كذا موضوع.
1: نعم،
3: اللي هي فكره اللي هو الذكاء العاطفي او مراعاه خواطر الناس. اي نعم. فانا لي صديق بالامس كنت اسولف انا وياه عن هذا الموضوع بالضبط.
1: اي
3: كنا نتكلم عن في مهنة، أو إحنا طبعا ما نقول إنها المهنة الوحيدة، الجميع حتى المهندس حتى الأخصائي الاجتماعي الطبيب يقع فيها. يعني مثلا يقول كان عندي والدة مريض والله يغفر توفى بالسرطان
2: رحمة الله،
3: فالطبيب دخل عليه كذا بدون مقدمات قال لك كذا أنت عندك سرطان وبتتوفى. يقول دخلت على والدي لقيتها متغير، يعني ما هو الوالد اللي أنا
2: مطلع. هذا قتله قبل حينه،
3: قتالة قبل حين، فصارت يعني نقاش كذا كبير. عاد يذكرني يوم كنا بالجامعة كنا ندرس مواد إنسانية، وكان فيه أطباء وكان معنا مهندسين وكان معنا من كلية الزراعة وكذا، فإحنا نستفسر من الدكتور اللي تبع تخصصنا ليش يدرسون تخصصنا إنساني. قال هذه جرعة لكم أنتوا ولغيركم، إنهم إذا طلعوا للمجتمع يعرفون يتعاملون مع عواطف الناس. عبرهم واحد بنى له عمارة وطلع فيها خطأ، واحد بيسوي عملية وطلع عنده موضوع خطير. فما بيطيل عليكم، فيه زميلي اللي كنت أتناقش أنا وياه أمس قال لي نكتة أو سالفة. يقول هذا شخص كان في قرية وعنده عزكم الله من يسمع كلب.
1: كرمت سامعي.
3: فهو غاب عن القرية ورجع، يوم رجع قال له وين الكلب حقي؟ قال الكلب حقك مات. قال الله ياخذ عمرك، انت حين صدمتني صدمة عمري، انت عارف الكلب عزيز علي. كان قلت لي انه طلع فوق الجدار ولقى فوق السور ثم يعني
2: طاح ومرض
3: ومات، يعني جيب لي مقدمات مو بتصدمني كذا. قال طيب وش اخبار جدي فلان؟ قال جدك في السطح لين الحين ما نزل. عشان تعلم الحين عشان ما يصدم.
2: شوف موضوع في بعض الكلام اللي انت تقوله في مرحلة الطب، في ناس يقولك انا بمدرسة الصراحة أعطي المريض كذا، وفي ناس لا. والله بارك الله فيك يا أبو عبد الله ويعطيك ألف عافية، وإن شاء الله تتواصل معنا دائما في الليل.
3: إن شاء الله نتعبكم يا رب.
1: الله يحفظ. شكرا لك أبو عبد الله على اتصال المشاركة معنا. الصدمات هذه اللي تجي في الأخبار هذا موضوع مختلف، يعني أي واحد تلقاه عنده معلومة مثلا حالة وفاة صدمة، ما يجي فجأة كذا يرفع السماعة ترى فلان توفى، لا، في مقدمات قبل. أنت عندك معلومة حزينة لكن تقدمها بتوطئة قبل الإبلاغ. اليوم رأي شخص يطلب رأيك أنت ما يفاجئك بخبر ولا يفاجئك بمعلومة، يقول أنا أبي رأيك في السيارة اللي اشتريتها، أبي رأيك في البيت في الحي اللي سكنته، أبي رأيك في الوظيفة اللي بأتركها، أبي رأيك حتى في استقالتي الوظيفة وأدخل في التجارة، أبي رأيك في افتتاح هذا المشروع. هو الآن عنده رأي، يحتاج إلى أحد يا يوافق هذا الرأي يا ينقده ولا يطلع عيوب فيه. في كلتا الحالتين هو وضعه صعب. إن جاملنا وافقنا عليه الرأي يمكن يتحسس الأمر في أخطاء وفي أحيان عكوسات سلبية عليه، ونوافقنا وأيدنا سيجاملنا على شيء خطأ.
2: الفكرة أنه أكثر شيء اللي هو يزعلك الرأي نفسه أو طريقة اللي كيف أو أسلوب القول اللي قال لك. 011-40-533 أبو علي،
4: يسعد مساك.
2: مساك بكل خير يا أبو علي،
4: اخبارك؟ مساكم طيبين.
2: يلا حيا.
4: الله يبقيك.
2: منين تكلمنا ابو علي؟
4: من الشرقيه.
2: هلا وسهلا بأهل الشرقيه،
4: من اهل الرطوبه.
2: لا ما عاد، خلاص خفت ابن الحلال.
4: باقي شوي باقي.
2: عاد لا تشخص علينا، خلاص راحت الرطوبه، تبي نقعد نقول لك كل شوي. اسلم يا ابو علي.
4: الله ابويا، حبيت اشارك في الموضوع، موضوع انه واحد يستشيرك لو قلت له نصيحه ولا شيء قال
2: لا تحب لي الراي.

0: احنا استشاره إيه. هذا قبل ما الواحد يسوي شيء، فهمت؟
1: سوى وخلص، الله يبارك له.
0: ايه
1: الله يبارك له، ايا كان القرار،
0: سواء كان الشيء اللي اخذه غالي او رخيص.
1: نعم، هذا اخذها بقناعه شخصيه ولا تقتل المتعلم.
0: بس طيب هو جايك قال ايش رايك؟ طيب هذا طالما اني انا مقتنع ما يهمني رايك، ولا بجي اقول لك ايش رايك ابو علي.
1: قال لي ايش رايك، بقول له والله خوش رايك
0: مره. ايش رايك في الحلاق؟ ايش رايك في السكسوكه؟ ايش رايك في البدله الصفراء والخضراء والزرقاء ذي؟
1: الاصفر والازرق النصر هذا ما نقول.
0: لا اقصد يعني عارف ذاك اللي يلبس اي شيء ويبي يطلع معك يتمشى، تاخذه معك؟
1: قول له ذوقه كويس على
2: راسك. طيب ما تحس المجامله مضره يا ابو علي؟
1: لا ما هو مجامله،
2: المجامله المبالغ فيها والفيها مدح يعني زايد، كانه اساءه وانتقاد له بطريقه غير مباشره.
1: لا ما اقول له بشكل مبالغ فيه، بس اقول له لا خوشي زي ما سويت.
2: بس أبو حتى لو في ملاحظات،
1: حتى لو في ملاحظات ما ابغى اخلي.
2: طيب ضريته انت الحين، ما علمته الصدق، انت شايف ملاحظات سكت عنها ومدحته.
1: نعم.
2: شلون نعم؟
0: ابو علي مثلا انا لبسي شين، لبسي يفشل، فهمت؟ وبطلع معك بتجاملني وتخلي الناس يضحكون علي؟
1: الله يسبال، بس الا ما اقتنع بالشيء ذا.
0: يا اخوي جيت اقول لك ايش رايك بالله ابو علي؟
1: لو قلت له غير ولا شيء قال ما عندك ذوق ولا غير ولا لا لا، خليه مبسوط، خليه على جوه وعلى وناسته.
0: مره انت،
1: انا حالف اني ما ازعل احد، لازم اخليه على مزاجه.
0: كفو كفو، عشان كذا
1: كفو كطيب،
0: عشان كذا باقي رطوبة عندكم في الشرقية.
1: يا سلام.
0: بارك الله فيك أبو علي.
1: الله
0: شكرا لك تواصلك. هلا هلا هلا هلا هلا.
2: 011-40-53-امتنان.
3: أهلين، السلام عليكم.
2: حياك الله. يا مرحبا، أهلا وسهلا،
3: هلا بكم. بالنسبة للموضوع، والله بالنسبة لي عادي، أنا أشوف إن المجاملة أوقات تكون حلوة.
0: أعطيني جوكم يا البنات أنتم، إحنا يا رجال ممكن ما نتكلم في قناعة، لكن أنتم يا البنات في الرأي لما تبدين رأيك.
3: بس إنه في فرق بيننا، بس إنه عادي بقول رأيي، لو كانت صراحة ما منها فائدة هنا أجامل.
0: متى تحسين إنه ما في فائدة؟
3: مثلاً أخذت رأيي بشيء، إنه حتى لو قلت لها رأيي فيه ما له لازمة، أو ما حتلحق تسوي أو تغير أو تبدل أو شغلة زي كذا. يعني أنا متى ما حسيت إنه رأيي ما له فايدة فما ينفع أقوله بصراحة. يعني
0: أنت تأخذين رأي أخواتك وصحباتك دائماً بعد ما تسوي شيء ولا؟
3: لا مو دائماً للأمانة، عادي بأخذ رأيهم بس مو في كل حاجة.
0: سبحان الله يا البنات، فجأة تطلعون كلكم واثقين من أنفسكم.
3: مو مسألة كلنا واثقين من أنفسنا، بس الشغل اللي أنا أحتاج الناس فيها، رأي الناس فيها بالآخذة، الشغل اللي أنا واثقة فيها فخلاص. يعني لأنه أي حاجة أنت مو واثق فيها وحبوها الناس أنت ما حترتاح لها.
0: إذا بس أنه أنتم أكثر شيء عندكم الأزياء والشغلات وتحبون أنكم أنتم تأخذوا الرأي بعض.
3: ممكن إيه، بس في النهاية كل واحد واثقة مني. كل واحدة تكون واثقة من نفسها أو نفسها. يعني
0: حلوين حلوين، شكرا لك يا امتنان.
3: مسلم.
0: أهلا أهلا أهلا.
2: أسامة،
4: هلا وسهلا، حياكم الله.
2: الله يبقيك، شلونك يا أسامة؟ عساك طيب.
4: الله يعافيكم، حياكم الله.
2: الله يبقيك،
0: مرحبا.
4: أهلا وسهلا. الأمر كله يرجع إلى قيمة الشيء اللي اقتناه الشخص ولا شراه ولا سواه. حلق حلاقتي شينة، حلاقتك شينة، ثوب مو زين، ثوب والله مو زين. بس إذا وصل الأمر إلى سيارة ولا بيت، هنا يعني يكون فيه مجاملة، كذبة بيضاء كذا، يعني تراعي مشاعره.
2: يا أخي حتى الثوب يا أخي ليش ما تمدحه؟ طيب يا أسامة،
0: تخيل ثوب قصير وحالته حاله ودنيا،
2: ليش الثوب ما تمدحه؟ طيب
4: الله يجزاك خير، ثوب قصير وسيقان ما يدينه وين
2: لا الثوب ليش ما تمدحه يا أسامة؟ يعني وش يمنع أني أنا أمدح البيت ولا أمدح الثوب؟ الثوب مظهر ترى، مظهر.
4: الثوب يقدر يغيره، البيت ما عاد خلاص.
2: اي بس انا لبسته يعني ابي ثناء، ابي كلام جميل، ابي يصير مجامله، تقول له كانك تروح غيره.
4: ما يركب معي السياره مره، غير ثوبك وتعال وبعدها نمشي سوا.
2: اي يعني انت صريح في هالامور يا اسامه.
4: لا هو الى حد المزاح يعني، مو بس ان كان زميلنا امون عليه ما في مشكله، ترى والله ثوبك هذا مثلا بالي، ثوبك ضيق مثلا، اذا ان الرجال انا عارفه واعرف ظروفه.
2: اي بس تلقى توه مفصله ومبسوط فيه وشاري
0: عندك غيره
2: والخامه جديده ونوع القماش، ويعني فجاه كذا يدخل عنده اسامه يقول راح غيره.
4: والله شوف ان كان جديد

0: اكيد وانت تقول نوع
1: اي طبيعي يعني
0: معناه. بس قل جاك بثوب ضيق،
1: ما هو ضيق ما لبسه شلون ضيق
0: يعني تعرف.
1: لكن انت بس تبي تطلع تحب العيوب انت يا اسامه
0: ندق
1: طيب يا أسامة الله
2: شكرا لك
1: طول عمرك،
2: بارك الله فيك،
1: شكرا الله يرعاك في أمان الله، أهلا وسهلا.
2: أسامة يقول يعني في شيء لما يكون يعني معقول ممكن الواحد بيكون صريح، لكن شيء ثمين وشيء ما
1: والله أنا حد بالنسبة حتى المظهر يعني جميل يا أخي، اللطف والمبادرة والمجاملة فيها شيء من الذوق من الاحترام، فيها الحفاظ على مشاعر الناس، كلام جميل والله نعبر عنه وفي الأخير ما يضر. يعني الثوب هذا كم أسبوعين شهر بالكثير
2: يا رجال يتغير. ممكن ثوب هذا لو رفع ايده انقطع. قال ايش؟ قال الله يرحمه 011-40-5-3 محمد
0: معك ظافر الله يحفظك.
2: ظافر سبحان الله تغير. اوكي ندلعك محمد، اهلا يا ظافر.
0: ابو محمد ظافر ابن محمد القحطاني.
2: ونعم في ظافر وفي محمد وفي القحطين.
0: الله يبقيك وما عليك زود الله يحفظك.
2: اسلم يا ظافر.
0: موضوعكم طيب الله يجزاك خير. بالنسبة لي أنا أتكلم عن نفسي، من أول بداية حياتي ما كنت أقتنع بأي رأي أو أي استشارة، أخذ قراري أسويه.
2: إيه.
0: في الأخير ندمت يعني على بعض الأمور، صرت لا والله استشير وأخذ بالرأي.
1: بعد طيب بعد ما تشتري وتتخذ قرارك يا ظافر، تسأل الناس عن قرارك وعن رأيك، تراني سويت، تراني شريت، تراني قررت، ولا خلاص ما عاد يهم؟
0: لا خلاص إذا تمت الحاجة شراء أو شيء ما عاد في فائدة، وحتى اللي يستشيرني هو قد تم موضوعه أقول له بالتوفيق.
1: لا أنت تبي تختبر رأيك، أنت الحين في موضوع اختبار قرارك هل هو صح ولا لا، تسأل الناس إذا وافقوا على قرارك تنبسط تقول فعلا رأيي صح، إذا اللي طلع فيه عيوب وكانوا يعيبون على قرارك كذا تقول أنا والله ما عرفت اتخذ القرار.
0: لا أنا خلاص تمت الحاجة ما عاد
1: ما عاد تسأل،
0: ولكن بيستشيرني أنا وهو باقي ما أقدم على الحاجة وكذا، لا والله أعطيه رأيي بمعرفتي أنا على حسب يعني قل.
1: أي نعم
2: أي واضح.
0: آدم خذ الرأي خذاه وما خذاه الله يوفقك.
1: بيض الله وجهك يا ظافر الله يحفظك طول عمرك، شكرا لك على اتصالك.
0: شكرا لكم الله خير.
1: وإياك الله يرعاك في أمان الله.
2: 011-40-5-3 ريم.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: حابة أشارك في
2: الفضل. حياك الله.
3: هو المفروض أنه أنا أشوف يعني أقيس على نبرة صوته ولا لغة الجسد عنده، يعني ممكن يجي يسألني مثلا إيش رأيك في الموضوع، هو فرحان فيه ومدرويش، يعني اللي يستدعى مني مثلا أني أمدح وأني أقول له الاختيار وأني مدرويش، لأنه هو خلاص يعني إذا صار أنه قد أخذ الموضوع فخلاص. وبعدين يعني إذا أنا بعطيه رأي فبعطيه رأي من ناحية وجهة نظري أنا وذوقي أنا، فليش أعطي رأي يعني خلاص هو قد أخذ الموضوع. ولكن إذا صار ما قد أخذ الموضوع وما قد سوى الشيء وما قد اشترى، فممكن أعطيه رأيي وأقول له هذا من وجهة نظري بس أنت وش رأيك، يعني أنت وش تفضل، وأشوف حتى هو يعني ممكن حتى أنه أسأله عشان أتأكد يعني أنه سؤاله يعني أنه ما يكون في حيرة. إذا في حيرة أعطيه الرأي السديد من وجهة نظري.
2: طيب إذا في مجال للاسترجاع عارفة شرى قطعة كذا وفي استرجاع يبدي يقدر يغيرها
3: برضو، يعني المفروض أن أنا يعني أعطيه خيارات كذا عشان ما يعني زي ما تقول أحشر في الزاوية.
2: يعني أنت في الأول الأخير تستخدمين أسلوب اللطف.
3: إيه لأنه من وجهة نظري يعني هذه كمان يعني اختياره هو، ليش إنه أنا أفرض رأيي عليه. هو لما استشار في بعض الناس يجي يقول لك مثلا وش رأيك في الموضوع هذا أو وش رأيك في السيارة دي، هو مقتنع فيها بس يبيك تمدح، يبيك لابس مثلا شيء ويبيك تمدح، مو وش رأيك إنه يبي رأيك، لا يبيك تمدح.
2: طيب لو لو لو إنه لو إنه مثلا جاء وجاب زوجة ثانية وقال إيش رأيك، الله يحفظك كريم، بارك الله فيك الله يحفظك.
1: 011-40-5-3 ابو احمد
4: الله يحييك.
1: الله يبقيك، شلونك ابو احمد عساك طيب؟
4: خير الله يطول عمرك يا شيخ خير.
1: هلا وغلا تفضل.
4: بالنسبه لي انا ما انقد على احد، كلنا براحت يعني ما
1: لا يجيك هو يطلب رايك بيسمع رايك،
4: وإذا طلب رأي أشوف إيش الموضوع، يعني إذا هو

0: معقول اني ابدي الراي ولا اترك؟
1: واذا قلت راي قال ما حد طلب رايك. وش تسوي يا ابو احمد؟
0: والله شكرا، والله
1: متحمل صدق والله.
2: عارف يقول لي كذا ألقط خشمي، وفين بالله حد شاف عيني يا شباب.
1: ابو احمد الى الان ما لقينا الرد المثالي لهالجمله، ما حد طلب رايك.
0: لا لا انا ما نبي يعني، ما احاول احتك انه يصل معي لهالدرجه هذه.
1: اي الله عشان ما تسمع هالكلمه.
0: اي والله لا انا ما ادري راي ولا اتركهم ولا اخذ راي احد اصلا، انا يعني بقراراتي اتحمل عواقبه.
1: اي بيض الله وجهك.
0: اي دائما اسوي حاجات كثيره كلها من رايي، واحيانا انا اخطي واسكت خلاص عادي، يعني ادري اني اخطيت عادي هذه.
1: اي نعم الله يحفظك ابو احمد، كلام جميل.
0: احس اني اي والله احس اني يعني مكتفي لان القرار يخصني انا.
1: صحيح
0: عرفت شلون.
1: كلام جميل.
0: نعم ثاني اخذ راي الثاني، يعطي رايه هو اي شيء اللي يناسبه.
1: انت عاده تاخذ رايهم في ايش يا ابو احمد؟
0: بكل حاجه، مثلا بسياره غيرهم، بس ما
1: كل شيء يعني. كل شيء كل شيء تاخذ راي الناس؟
0: لا لا اقول يعني هو كل شيء انك
1: انت انت انت انت تاخذ راي الناس في ايش؟
0: ما اخذ راي احد
1: ابدا، تسوي شيء اللي عجبك وتمشي، ما عليك من احد،
0: اتحمل العواقب يعني.
1: صدق والله، والله يعني حتى جارك لو طلعت انت وياه وقابلته ما تستشيره تاخذ رايه في موضوع، تقول ايش رايك ابو فلان بدر في هالسياره ولا ايش رايك في اللي شريته؟
0: لا لا ما ولا حاجه
1: ولا شيء. واي واحد من الجيران يتدخل ايش تقول له؟ ما طلب رايك.
0: كنت ورطت بسياره بعد وطلعت السياره والله يوريك
1: بعد،
0: وخسرت بكل شيء، بس انه عادي يعني الامر طبيعي.
1: اي متحمل انت، متحمل نتائج قراراتك.
2: استمتعت بقرارك ها؟
0: اي لان انا اخذ القرار يعني، وشو اللي حملنا الثانيين؟
1: تبغى ناس يأيدون يتفقون مع رايك يمدحونك؟ بالعكس رايك طيب، وانت ما شاء الله حكيم في اتخاذ قراراتك، بنشاورك المره الجايه تنبسط، تحب المدح.
0: لا لا ما ظهرك
2: فنان.
1: الله يحفظك ابو احمد،
0: نسمع الله يحييك،
1: طول عمرك، اسعدتنا في الاتصال وهالمشاركه.
0: الله طول،
1: الله يراك، في امان الله.
2: 011-40-53 ابو سعود.
3: السلام عليكم، مساكم الله.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: الصحه والعافيه
2: يا مرحبا.
3: انا بشارك والله بخصوص الموضوع للامن، الموضوع متميز الله يسعدكم، جبر الخواطر صراحه ممتاز. بس في نقطه حبيت اني والله اوضحها، في احيانا يجيك واحد يشاورك مثلا بعمار بيت بناء، للامانه انا من الناس اللي ما اعطي راي بالذات بالبناء والعمار.
2: هذا هذا شوف، احنا موضوعنا اليوم يا طويل العمر، لما اجي اخذ رايك أيه. وانا ممكن لانه المشوره هي دائما تيجي قبل،
3: صحيح
2: عرفت، لكن لما اجي اخذ رايك بعد ما اخذت اي شيء، سواء عمار سواء سياره سواء أيه. مقاضي ايا كان اي حاجه أيه. انت من النوع اللي تقول رايك بصراحه ولا خلاص من النوع اللي ممكن؟
3: لا ما للامانه بالذات يعني، انا ليش انا قلت بالعمار مثلا يبنى وتكلف، ولما اجي انا اعطيه رايي الشخصي انا بحطمه، بغير رايه مثلا، بقول ليش فتحت الباب هنا ما سكيته،
2: تحوسه من جديد،
3: بحوسه، لان هذه لان التغييرات بدراهم بفلوس.
2: صحيح،
3: فما ما اعطي صراحه رايي لي انا احتفظ به، لانه بالنهايه هو مقتنع بحاجته، فانا اكسر خاطره احطمه.
2: ايه
3: فما لا ما بقولها الله يبارك لك بحلالك ومالك وزين ما عملت، وبالنهايه هذه قناعتك الشخصيه، انت اللي تبي تستفيد من الحاجه، حتى لو اني بشوف ان الحاجه هذه والله ممكن انها تتصلحت كذا ولا زينت كذا ولا صارت كذا، ممكن انها تصير احسن، بس بالنهايه التعديلات والتزيينات هذه تكسر الخاطر، وكل واحد بيدلو دلوه بهالموضوع ما خلص.
2: بارك الله فيك يا ابو سعود، شكرا لتواصلك معنا، حياك الله يا ابو سعود.
3: حياك ان شاء
1: الله. 011-40-53 أمل.
4: أهلا، مساكم الله بالخير.
1: مساك الله بالنور، أهلا يا أمل.
4: يا هلا فيكم، كيف حالكم؟
1: حياك الله، تفضلي.
4: يا هلا. بس أنا حبيت أعلق على موضوع المجاملات بشكل عام. طبعا أبغى يعني أقول معلومة يمكن بعض الرجال ما يفهمها بالنسبة للمرأة بالذات.
1: إيه، أنت حتى تتكلمين بين زوجين الآن ولا لا؟
4: كيف؟
1: تتكلمين عن الآراء بين الزوجين والصراحة.
4: لا لا لا لا، مو بين الزوجين بشكل عام.
1: أي نعم،
4: المرأة تحب تسمع كذا رأي، بس في النهاية بتسوي اللي هي يعجبها.
1: أي نعم،
4: يعني ما راح تسوي يعني ما راح ممكن تسأل أمها أختها صاحبتها بس النهاية الشيء اللي هي تستريح فيه.
1: طيب وش تبيه من السؤال هذا؟ تبغى رأي يتوافق مع رأيها؟
4: لا ممكن تبغى تتأكد مثلا أن قرارها صح.
1: ايه؟
4: ممكن تبغى تسمع مثلا كلام يطمنها أكثر.
1: ايه؟
4: أن كلامها صح.
1: طيب سمعت آراء مختلفة خلاف قرارها تروح تسوي قرارها؟
4: لا تشوف إيش الأقرب إلى يعني إلى شخصيتها أو الأقرب إلى قناعتها وتسوي
2: على حسب اللي قال القرار واقنعها تتغير على طول.
1: طيب شلون انت تقولين لا ما تتغير تقولين تسأل اكثر من شخص وتسوي اللي في راسها؟
4: شوف احيانا تسأل كذا شخص وتسوي اللي في راسها بس احيانا ممكن احد يغير رايها. يعني تكون هي مقتنعه
1: ما لقت الواحد اللي يقنعها.
4: ايوه تغير مثلا انا اقول لك مثلا اقرب حاجه انا الان اشتغل مثلا في مجال تسويق
1: ممتاز
4: تجيني زبونه تكون هي متأكدة 100% إن مثلاً هذا الكريم هو اللي يكون صح لها بس أنا مثلاً أقنعها ببراند ثاني أو أعطيها مثلاً حلول ثانية لمشكلتها هي تقتنع فيها فتترك الشيء اللي هي جاية عليه وتأخذ شيء ثاني تماماً.
1: أيه.
4: لا هو نفس البراند اللي هي تعرفه ولا هو نفس الكريم.
1: كم ما شاء الله كم أنت طالبة في هالمجال يعني مسوقة كم امرأة ولا كم عميل غيرتي رأيه؟
4: كثير
1: صدق.
2: قل كم واحدة ما غيرت رايحة؟
4: لا كثير ترى يعني يكونون مثلا عندهم معرفة سطحية لما يجون يعرفون مثلا المعلومة بشكل عميق ترى يتغير رايهم.
1: اي نعم
2: ما قد ما غيرت راي واحدة بعد ما شرت يعني شرت لها
4: إلا
2: كانت في محل وشرت كريم وجاتك
4: عندنا العميل هذه عند الكاشير غير رايه ترى
1: اوف
4: آخر لحظة في آخر لحظة عادي يغير يكون
2: لا لا أمل واحدة جايتكم من محل وشرت كريم قالت والله أنا شريت هذا الكريم وش رايك؟
4: أيوة
2: أنت وش تقولين؟ تقولي لها ممتاز ولا تقولي لا اللي عندنا أحسن؟
4: لا لا أساسا هذا أي واحدة تسوق بهذا الشكل معناها أنها إنسانة فاشلة. أساس التسويق أن أنت ما تحط من شأن أي براند كل براند لاحترامه لأساسياته لناس تعبوا عليه بس احنا عندنا نظهر الجوانب والمزايا اللي عندنا.
1: طيب لو مثلا في يعني مثال او قصه حقيقيه واقعيه صارت مثلا اقنعتيها بهذا المنتج وراحت البيت بعدين ندمت عليه ورجعت له قالت لا لان يمكن في تجارب من شخصيات ثانيه قالوا لها لا ترى سيء ترى الكريم استخدمناه وصار فيه عيوب كذا كذا ورجعت لك مره ثانيه صار؟
4: صار. ليش؟ لأنه مو كل شيء يناسبني أنا يناسب غيري. عشان كذا إحنا حطينا
2: اسمع أمل اسمع لا لا اسمع لا لا هذه أمل أنا الزبون رحت شريت من عنده ورجعت البيت قلبوا رأي رجعت لها جيت عند أمل قلبت رأي رجعت البيت عرفت؟
4: لا إحنا شوف أكثر شيء نشتغل عليه ترى ثقة العميل عندنا عشان كذا إحنا أشياء كثيرة نحط لها عينات تجريبية لهي تجرب المنتج وتشوفه لو عجبها ترجع تأخذ فول سايز.
1: ممتاز.
4: وأساسا هذا الشيء اللي خلى محلات كبيرة ولها اسمها تسوي لك الأشياء التجريبية يعني تشتري 5 ملي 10 ملي مبلغ جدا زهيد لو يعجبك أو ناسبك ترجع تشتري.
2: احنا في موضوع الرأي الله يحيك انت جاي تبيعين علينا وتقنعينا بالكريم حقك.
4: لا أنا أقول لك ان هذا الشيء اكثر شيء خدم العميل لو أحب يغير
2: متشبعة رائع. متشبعة
1: وصحيح فعلا وهذا يحدث ترى على كل المحلات يعني اللي فيها تسويق يصير هذا الأمر بعض ترى يستخدم كود خصم تخفيضات عروض خذ اثنين وخذ ثلاث مجانا هذا كله ترى عروض مسوقة وتغير ترى من المفاهيم المتسوق. الله يحفظك يا
2: بارك الله فيك.
4: طول أكثر شيء أكثر مجال يصير فيه مجاملات ترى مجال التسويق يا ما احنا يعني جانا زباين جاملناهم في أشياء
1: الله يقويكم
4: في رأيهم على أشياء
1: الله يقويكم يا أمل.
4: بشكل عام ترى الجانب اللطيف حلو جدا في
1: ممتاز.
4: أي شيء
1: والحفاظ كذلك على مشاعر الآخرين يا أمل
4: فعلا فعلا
2: بارك
1: شكرا
2: الله فيك.
1: شكرا لك الله يراك في
2: أمل 11-40-53 سعيد
5: هلا مساك الله بالخير.
2: هلا وسهلا شلونك
5: كيف حالك طيب إن شاء الله
2: شخبارك طمني عنك
5: الله يبارك فيك.
2: هلا سيدي تفضل.
5: بالنسبة لموضوعكم الشيق الممتع هذا أنا حبيت أشارك بأنه في أشياء انتهت خلاص اوريدي خلاص انتهت مثلا شراء ارض شراء بيت شراء سياره خلاص ما عاد في مجال انك تعيد الكلام، امدحها، اثني عليها، اثني على رايها، هذا وجهة نظري انا.
2: أدخل...
5: في اشياء

0: تخيلك اسمع، تخيلك بعد ما يجي واحد شرى شيء عندك تقول له اطلق شيء شريته انت.
1: نحن
2: يا شيخ
1: شيء اذيم اذيم لانه شرى اوريدي خلص، ما عاد رايك ممكن ياثر عليه سلبيا اكثر من ايجابيا. هذا من ناحيه. من ناحيه ثانيه، واحد يبي يطلع معي لابس لبس رخيص اخذه معي ليش؟ والله صدق والله، هذا افرض انا طلعت انا وياه ورحنا مكان قابلني واحد وشايف لبسه مو بزين، انا من الاهله اذا كانك انت منت من الاهله
0: صخري. الله حبيت مرآة اوريدي
1: او شيء من يعني انا ابدي راضي بصراحه في الامور هذه. لبسك مو بزين راح اغير لبسك،
0: يعني شيء خفايف.
1: دخلت مطعم انا ومجموعه من الشباب، قلت والله مطعم كذا والله ما مو بزين اخي، هذا رايي دي. ليه تصادر رايي
0: اخي؟
1: مطعم اللي جبته لي ممتاز،
0: تكسر خاطري انا كذا مشخص، ويعني اني بذوقكم شيء زين، يعني طلع ذوقي خايس. انا انتم اخويا ما تنفعون ولا بيزة على قوله.
1: يا اخي ما جامع على حساب نفسي.
0: خلاص يا حبيبي اكلت ولا عاد ترجع مره ثانيه.
1: طيب يعني جامع اقول والله زين.
0: اسمع لا لا، المره الثانيه نبي نروح مطعمنا قول له الله يرحم والديك.
1: الله
0: بارك الله فيك يا سعيد، شكرا لك. بارك الله فيك، شكرا شكرا شكرا.
3: احمد
4: هلا،
3: حياك الله، كيف الحال؟
4: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمه الله.
4: كيف حالكم؟ طيبين؟
3: يا مرحبا يا احمد،
4: يا هلا فيك.
3: سم تفضل.
4: وش اسمه وش الموضوع؟
3: موضوع صريح ولا تجامل؟
4: ها
3: صريح ولا تجامل؟
4: والله احيان كذا واحيان كذا.
3: طيب لو واحد طلب رايك،
4: ايوه
3: تقول رايك بصراحه؟
4: والله اعطيه الصدق والله يعني.
3: ليش توترت؟
4: لا والله
3: ما تبي بصريح انت على طول تتوتر.
4: لا
3: شلون واحد طلب رايك تقول له بصراحه ولا تجامل؟
4: لا والله صريح. انا
3: صريح على طول ولا احيانا ها تجامل؟
4: على حسب، اذا هو اشوف الشخص اذا هو قادر مثلا ما يقدر يشتري لبس كويس اقول له لبسك كويس.
3: ايه يعني على حسب الشخص حتى لو طلب الرأي.
4: مطعم يعني وداني مطعم بخاري مثلا، ها ما قدرته على مطعم بخاري.
3: ايه
4: كويس المطعم.
3: طيب والاكل ما عجبك مثلا، شافك ما تاكل؟
4: لا اكل شوي.
3: اي واضح تاكل شوي، قال والله توهقت الحين ما عجب احمد، انا شو اسوي الحين؟ ها
4: شلون؟
3: ما شافك ما اكلت زين في المطعم،
4: عاد هو
3: خلاص جاني انا جا وصلني الانطباع ان هالمطعم ما اجاز لك.
4: اقول له بعدين اذا خلصت.
3: انا اشوفك قدامي، هو قاعد يشوفك الحين ما تاكل زين، خلاص وصلت الرساله.
0: طيب
4: والله هذا شكوى لله.
0: احمد احمد اذا متعطر انا بعطر وقاعد اشممك،
4: ايه
0: وما عجبك
4: اقول له مو زين.
0: ليه
4: حلوه؟ ليه اقول له ليه مو بزين؟
0: يا اخي عاجبني انا.
4: اي هو عاجبك لكن انا ما عجبني.
0: وانت اذا ما عجبك بتعطر زياده،
4: ما
0: عارف
4: ما رد يعني، ما رد رد مو
0: كويس. اي يعني
4: ما رد اقول له.
0: وش تقول له؟ طيب
4: يعني كذا
0: شكلك يعني بتقول له شكلك ما شريت الاصلي.
4: شلون
0: شكلك بتقول له انت ما شريت الاصلي؟
4: اي الماركه زي كذا
0: حركات. والله يا احمد
4: ايش اسوي
0: عاد؟ يا اخي لطيف انت من يومك
4: والله. جزاك خير
0: بارك الله فيك.
4: شرف فيكم واتمنى الدوري للاتحاد.
0: يلا نشوف نهايه الموسم، نتواصل ونشوف
4: باذن الله.
0: موفق موفق.
4: انكم سمحتوا لي اشارك معكم
0: الساعه المبارك، البرنامج برنامجكم يا طويل العمر.
4: الله يعطيك العافيه.
0: 011-40-53. الله الله سليم.
5: السلام عليكم.
0: هلا يا سليم.
3: عليكم السلام ورحمه الله.
0: السلام ورحمه الله.
5: مساكم الله بالخير جميع المستمعين، هلا فيكم جميعا.
0: يلا حيا
3: يا مرحبا. الله. يا سليم
0: تفضل. يا سليم
5: موضوعكم الله جميل جدا وحساس.
0: كل موضوعنا جميل وحساس. انت عندك يا سليم تتعاطى مع الامور بجد يعني بكل احترافيه،
5: بس الموضوع هذا والله مميز جدا يا استاذ خالد. استاذ طلال
0: تفضل.
5: اولا انا الله مقسم المشاعر والثقة والقناعات بين الناس ما هم على مستوى وتيرة واحدة. بالتالي من اتيكيت الرد على من طلب رأي بعد الانتهاء من أمر يعني انتهى منه وفرغ منه، يفترض ملاطفته وجبر خاطره وذكر محاسن الشيء والمنتج والسلعة والشيء اللي أقدم عليه حتى لا يسبب له معاناة، لأنه سبحان الله نفسيات زي ما سلفنا ما هي على وتيرة واحدة، ولو أنا عيبت في الشيء هذا بعد ما هو اشترى وانتهى ولا أقدم على الشغلة هذه يأثر على سلوكه النفسي ويتخذ مسار آخر في بناء أفكار يعني نتائجها سلبية جدا على النفس وعلى المال وعلى زي كذا. فبالتالي الملاطفة جميلة جدا في مثل هذه الأمور ومراعاة النفس، لأن الشيء انتهى واشترى وفرغ منه ما عادله مكان النقد أو عرفت ولا لا.
0: حلو،
5: ما له مكان يعني زي كذا.
0: يعني أنت من النوع اللي تقول والله خلاص إذا هو أخذ الشيء و انتهى يعني ما أقدر أقول له شيء.
5: ايوه، ما معي الا زي ما تقول اذكر ايجابياته واقول الله يوفق لك، مثلا انت شريت موتر ولا شريت بيت بارك الله فيك امورك طيبه وبيتك كويس والله اختاره لك، الموتر زين وبويته زينه ولونه زين اموره طيبه، لا بد انا ايش زي ما
0: يعني
5: تقول
0: تشوف
5: هو ما سالني، هو ما سالني الا السبعه حقته مهزوزه فبالتالي يبغى يكملها، لانه بعد ما شرى وكل شيء هو انتهى من كل شيء، فما وجه لي اتخاذ الراي اللي حتى يعزز الثقة اللي عنده نفسيا من الداخل. فبالتالي لا أروح أغلق الناقص،
0: يحتاج مؤيد،
5: يحتاج مؤيد، ما لا في داعي إن أنا أحط ما هو مهزوز إذا هزه زيادة، لا يعني نفسيا لازم إني أخذ بنفسه وأيده على الكلام هذا.
0: بارك الله، بارك الله فيك يا طويل العمر، شكرا لك يا سليم. أهلا أهلا وسهلا
3: سارة.
2: هلا وسهلا،
3: حياك الله، كيف الحال؟
2: النور والسرور، كيف حالك؟
3: اهلا يا سارة، اهلا وسهلا،
2: ايش اخباركم؟
3: الله يحييك طول عمرك.
2: يا هلا والله ومرحبا، والله موضوعكم شيق اليوم
3: صدق. يلا انت دائما صريحه ما شاء الله عليك.
2: لا يقول لي بغيت تحيره
3: خير.
2: ايوه فانا من النوع اللي اذا سالني احد يعني اوكي اذا ماشي في موضوع وشاري شيء سواء انا انثى او رجل أرحب فيها وخلاص انتهى الموضوع، الرجال ولا المرة دي انتهى موضوعهم، لكن اللي يجي يسألني قبل بقول رأيي بصراحة، مدامك سألتني بتاخذ رأيي صح؟ ايه. لكن إذا أنت ماشي على رأيك، أنا مثلا ممكن أسأل كذا شخص، أسأل أخواتي، أنا طبعا ما أطلع عن نطاق العائلة، أخواتي ايه. بناتي
3: يعني أي شيء أي شيء بعد الشراء لابد ثناء.
2: لا مثلا شريت شيء وقالوا لي مو بحلو، أنا عارفة ذوقي، إذا ما سألتهم أقول أنا عارفة ذوقي. يعني واحدة مثلاً
3: لا أنا أتكلم عن
2: قالت كلمة صدق، الواحدة من صديقاتنا قالت الواحدة إيش رأيك أنا أسوي بسوي كذا وكذا، قالت لها لا، قالت أنا ماني بسألك أنا قاعدة أعلمك. طيب ليش تقول
3: كلمة؟ إيه ردت عليها رد قوي هذه سارة.
2: ردين يعني خلاص، ليش أنت قلتي بسألكم؟ شو إني ما حافظ في النفس.
3: طيب سارة اللي يطلب الرأي، أنت مثلاً شرتي فستان
2: اللي يطلب
3: أيوه طلبتي الرأي.
2: أنا إذا طلبت الرأي أقارن بين الرأي اللي أعطوني وبين اللي أنا أبيه، يمكن هم يصيرون الصح وأنا أصير الغلط.
3: يعني أنت مع الصراحة؟
2: أي طبعا،
3: حتى بعد ما شرينا نستقبل رأيهم بصراحة.
2: أشياء بسيطة أي، لكن أني بشتري سيارة بشتري بشتري كذا لا حبيبي، ما مني مشاورة حتى، بشاور نفسي وشاور ميزاني.
0: سارة بقول لك إذا قلتي كذا بقول هو عاجبك، طيب أنا هو عاجبك خلاص حلو، هذه اللي جاب برضه تقتلك.
2: المشكلة وش في ناس يقول مثلا والله حلو وهم اصلا مو بحلو.
0: انا افرح مثلا شين عليك اقول الله عشان اوهك قدام الناس.
2: يا كثرهم
3: يعني لا نكون صريحين ولا نجامل.
2: آخر انا من كم يوم صراحة بقولهم صريحة، رحت وشريت لي قلت هالتنزيلات بشوف، شريت لي تنورة وحلوة التنورة صراحة، بس انا على فكرة انا دارسة خياطة واعرف الصح والغلط.
0: طيب
2: جيت لبستها بنتي، رحت لها قلت لها وش رايك فيها؟ قالت لي ماما تجنن عليك وكذا. رحت للمراية قلت وارجع ناظر الخياط، رجعت لها قلت بكره برجعها، ماما قلت اقول انتهى الموضوع نقطه اخر السطر، صراحه انت تعجبك تبينها خليتها لك، لان مقاساتنا قريبه فقلت تبينها خليتها، ماني انا باخذها. قالت طيب ليش تساليني؟ قلت لي محتاره، هبك تقولي لي لا.
3: انت الحين بعد ما شريتي وكنتي مقتنعه وشريتيها رحتي
2: اي، بس انا ما احب اقيس في الاسواق
3: اي انا فاهم قصدك اي نعم، بعد ما شريتي واقتنعتي شاورتي قلتي لا ما عجبتني،
0: اكتشفت ان خياطتها شينه.
2: يعني زي في بعض محلات كويس يرجعون. ترى أيه. عندنا محلات على فكرة ودي تطرقوا لهم اللي ما يرجعون وخاصة في رمضان يهم قاهريني.
3: وثلاث أيام
2: لا يا ليه
3: ما تجينوا بعد شهر
0: وزارة لا التجارة
2: ساعتين ما عندي مشكلة ساعتين أيه. لا ذولي شريت منهم القطعة القطعة اطلع بها ولا ترجع
0: وزارة التجارة الله يحييك
2: ولا استرجاع
0: اثبتيها ووزارة التجارة ما تقصر
2: محل كبير ما نبقاي
3: لك. طيب طيب يا سارة الله يحفظك يطول عمرك شكرا لك على
0: اتصالك اهلا اهلا وسهلا
3: الله يرعاك في امان الله يا مرحبا يا سارة
0: 40533 ابو طلال
6: حياكم
0: يلا حيا يا مرحبا وسهلا
6: مخرجها على طول
0: شفت كيف
6: ما شاء الله عليكم كفو والله انتم مطبقين البرنامج اليوم 100%
0: مخرج وادي الدواسر تفضل
6: ما شاء الله عليكم. طيب هذه طرفة في تخص الموضوع نفسه
3: يعني بنضحك يعني ولا شلون
6: سريعا كذا واحد من الشباب جاء ربعة واحد من ربعة وهداء هدية عطر ولا وما هم صدق الرجال ان في احد اهداء عطر ما هو يعني
0: ما هي العادة في شيء
6: من يهديني انا ما عمره احد اهداني
0: حلو
6: المهم الرجال اخذ العطر وهات باخ باخ باخ باخ وعب الثوب طالع ربعه يدور واحد منهم يتخمش ويعنقه ويشوف عشان
0: يمدح العطر
6: ايه المهم وجاء خمش واحد من الشباب وبوس وهذا وعناق قال ترى السنة العناق انا كنت مسافر انا فضل عنك المهم قال سلامات قال وشو سلامات وش فيك عساك طيب مريض شيء قال لا أنا ماني مريضة قال يا أخي شم معك ريحة فيكس مو كل شيء يعجب غيرك يا شيخ
0: وصلنا خوية كذا أصلا ما صدق على الله أنه جاه العطر وحتى من قوة الفرحة ما شمه
6: مسكين والله لا ممكن يكون عجبه هو بس أول الهدية نسيت الرائحة تماما يعني فأنا أقول لك يعني مسألة المجاملة يعني صعبة بالذات مع الأهل والمقربين
0: إيه؟
6: يعني ما شرت مثلا أهلك شروا فستان وتعال شو رايك ترى إذا قلت مو زين أنت اللي بترجع أنت اللي بتكرف
0: إيه المشوار رايح جاي
6: رايح جاي
0: وتنتظر بعدين
6: إيه صراحة ترى موضوعكم محرج والله يا شباب
0: بالله عليك
6: والله
3: ما هم محرج احنا بس ما هم محرج ابو طلال بس نستخدم احنا اسلوب المجامله اللطيفه عشان نعبر باحترام وبذوق وبيده في ذات الوقت ان نحافظ على مشاعر الاخرين
6: نحب واجبنا عندنا ان ايه نحتسب ونقول جبر الخواطر
3: طيب ايض الله وجهك ابو طلال شكرا لك على اتصالك وعلى المشاركه معنا اهلا وسهلا
6: شكرا
3: هلا وغلا فرح يا فرح
7: مرحبا
3: مساء الخير مساك الله بالنور اهلا يا فرح
7: اهلين
3: حياك الله تفضلي
7: أنا صريحة
3: إيه
7: تمام بس في ناس لا والله حساسة عشان كذا يمكن أجامل عشو
0: إلى أي درجة في الصراحة
7: إلى درجة إنهم يرجعون ثاني مرة ويقولون معك الحق
0: معك الحق
7: إيه إنك يعني قلتينا كذا
0: إيه يعني رجعونه
3: ما خسرتيهم من صراحتك هذه يا فرح
7: والله يزعلون بس بالنهاية يدون يعني أني على حق
3: طيب كذا ما تجرحين مشاعرهم ما تجرحين مشاعرهم
7: أجرح مشاعرهم
3: لا شو مالها يعني لو أحد من خواتك مثلا شرت فستان شرت مثلا هدية قيمة شرت منتج فرحانة فيه جاية من السوق ومعها الأكياس والأغراض وفجأة تقول لا والله هذا مو بزين وهذا فيه عيب وهذا فيه خطأ وهذا ما يصل
7: مو كذا
3: ها وشو أجل
7: كذا لا
3: شلون
7: أوصلها لها بس لطافة
3: أعطينا اللطافة شلون
7: يعني مثلا العطر مستحيل اقول له يعني هذا حلو وهو لا ريحته
3: مو اي وش تقولين يعني
7: يعني اقول لا لو تغيرين احسن
3: ليش تغيرين مو بالعطر قائم على ذوق الناس هذا ذوقها طيب
7: بس ما ادري هي ماخذ رايي طيب
3: هي هذا ذوقها
7: بس ماخذ رايي
3: خذت رايك تقول والله العطر ما عجبني
7: والله انا اقولها انا اقول كذا هذا انا اقول صريحة
3: اي
7: بس لا مع الناس الحساسه لا
3: وش ردها طيب اذا قلتي شيء بصراحه
7: والله تقول معك حق بعدين تقول والله معك حق
3: معك حق يعني دمتي صح
7: ايوه مو
3: شو الغرور هذا يا فرح
7: يا والله مو غرور والله
3: مو غرور يعني ما تري يروحون يرجعون معك حق
7: والله مع الحق اقسم معي حق
3: فيض الله وجهك يا فرح
7: ليش
3: يعني امدحينا قولي والله عطرك زين تعرف انت تختارين ذوقك ممتاز يعني
7: احطها كذا ووصف
3: لحد انت خسرانه شيء خلاص العطر شرته ومعندها وتتعطر فيه أحد خسران
7: يعني أجاملها يعني؟
3: إيه بالعكس، مجاملة مقبولة ولطيفة ورائعة، وتحافظ على مشاعرنا. الله يحفظك يا فرح.
7: أضحك عليها.
3: سمي
7: يعني كأني أضحك عليها لما
3: ما تضحكين عليها، هي شرت وخلص وجايز لها وشمته في المحل واشترته ويمكن قاعد تكاسر معه، خلاص خذته.
7: أي مرة تأخذي معها
3: أيوة هذا المشكلة في قلبك أنت يا فرح.
7: كيف؟
3: تحياتنا لك يا فرح.
7: يلا
3: شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا. أهلا وسهلا في أمان الله.
0: أهلا. آخر اتصال معنا أبو فهد.
8: ها. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
8: مساء الخير جميعا.
3: مساك الله بالنور يا أبو فهد.
8: عندي مشاركة بسيطة قليلة في الاحترام الأذواق.
3: أي نعم
8: مطلوبة.
3: أحسن.
8: بعدين أستاذي الغالي في المتصل تقريبا اللي قبل اثنين قبلي قال لي أنا ما جامل.
3: إيه.
8: أنا لازم أقول كذا وكذا، يعني ما عليش رأي الشخصي، المجاملة مطلوبة.
3: نعم.
8: أنا لما أنقد على طلال الأستاذ طلال أو فلان أو فلان بالنقد بالنقد بالنقد بيصير فيه تجافي شوي، بس أنا لو أعطيك كلمة حلوة تشجيعية. يعني هو سألني عن حاجة، أنا أدري أن الرجل هذا أو الشخص هذا يعني على قده على مستواه، لابد أني أنا أقول له شيء جميل، العطر جميل، الملبس جميل. ليش؟ لأني أنا عارف المستوى، أمني أنا عارف المستوى وأنقد الشخص شيء بيحز في خاطره.
0: أيه. ممكن في شيء في النفس ثاني. ترى يا ممكن في شيء في النفس على الشخص الثاني.
8: لا هذا موضوع ثاني. إذا كان أنا بترصد لك أخطائك فهذا مش جميل. لأن أنت عزمتني، الأخ الفاضل قال لي عزمني على مطعم وكذا. طيب أنت هذا رد الأستاذ طلال جيد ما شاء الله عليه، قال لي طيب هذا مستواه أو هذا قيمته أو هذا استطاعته. طيب أنا الرجل لو ما قدرني ما عزمني، صح ولا لا؟
3: نعم.
0: في واحد قبله قال إنه أنا يكفيني كرمه لي إنه اختارني وعزمني.
8: طبعاً يا أخي طبعاً، أنا لا أناظر في عطر الرجل ولا أناظر في ملبس الرجل ولا في شخصية الرجل، بالعكس أنا يهمني أسلوبه احترامه تقديره. بعدين في الاستشارة، طيب أنا العطر شخصي لي أنا، صح ولا لا؟
3: صحيح.
8: الملبس لي أنا، طيب ليش أنا أروح أستشير الناس الثانيين؟ في حكمة، لولا اختلاف الآراء لبارت السلع.
3: أذواق لبارت السلع.
8: نعم.
3: وفعلا ترى حتى المجاملة ترى تقرب القلوب، تقربنا من بعض، ما تنفرنا.
8: نعم أستاذ طلال، نعم أنا مشارك معك من سنوات ترى.
3: الله يحييك.
8: تسلم لي، لكن أسلوبك جيد وجميلك جيد وكل طرحك جيد.
3: الله يرفع قدرك يا فهد.
8: أستاذي أنا لما أنقدك أنقدك أنقدك أنقدك يعني بوع، ما شفت مني كلمة طيبة. أنت بتنسحب مني. فهذه مشاركتي. الله
0: يبارك الله.
3: بيض الله وجهك أبو فهد، يطول عمرك. شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا. أهلا وسهلا. وحتى لا يختلط يعني مفهوم الصراحة والمجاملة، الصراحة مطلوبة في الصداقة وفي علاقاتنا، في أمور حساسة، أمور ربما تكون يعني عامل مهم ومنعطى في مسار العلاقة. هنا يجب أن تحدد موقفك بالصراحة، في سمات في صفات ربما تؤثر على مستوى العلاقة تكون صريح، لكن أني أعطي صراحتي على مشتريات ولا شيء في الأمور الاستهلاكية ولا حتى في الخدمات أخسر عشان والله رأي في منتج ولا رأي في ملبس ولا في مظهر ولا في اقتناء سيارة وعدا ذلك، لا، هذه أمور كلها تمشي علينا وعلى غيرنا، كلها من استهلاك الحياة. لكن أمور متعلقة بالأخلاقيات بالأدبيات في مسار العلاقة لا، كن صريحا وواضحا. 011-40-533 خلود.
9: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
9: أنتم تتكلمون عن إيش بالضبط؟
3: ارتبكتي يا خلود؟
9: لا والله.
3: ارتبكتي صح؟ نتكلم عن الصراحة يا خلود أو المجاملة.
9: هي المجاملة مطلوبة.
3: أي.
9: إيش أنا كل ما جاتني والله واحدة أو مثلاً إيش عزمتني هي يعني وقدمت لي من مطعم هي يعني تحب تطلب منه، فأروح أنتقدها، هذا يعني هي كرم منها، أنا هي يعني فكرت فيا وعزمتني. أنا
3: حلو.
9: ليش أنا أروح أنتقدها؟ الانتقاد كثرته صراحة يخرب العلاقات. أنا شخصيا كان جاني انتقاد من أحد القريبات وكذا كذا مرة، والله جاء بيني وبينها يعني إيش مثل ما نقول حزازة، حسيت أني ما عاد أرتاح لها زي زمان.
0: ضايقتك.
9: أي والله.
0: بارك الله فيك يا خلود.
9: وما أكون يعني أجامل على حساب أن هذا الشيء يعني إيش مثلا، والله جتني واحدة قالت لي إيش رأيك عطر أو شيء هي خاص خسارته، لكن مثلا لبسها مو يعني كويس مرة لهذه المناسبة أو يعني بشكل غير مباشر أقولها والله لبستي الشيء الثاني

المجامل دائما تلقى قلبه طيب والقصد عنده حسن، عطر اجتماعي بالفعل موجود في علاقاتنا. المجاملة تخلي يا أخي الناس قريبين من بعض وتخلي الدنيا إنها بخير، لأن كل واحد فاضل في هالدنيا، نقابله ولا نعامله ولا حتى نزامله، هذا مكسب حقيقي لنا. الإنسان هو أثمن ما في هذه الحياة، ليش إحنا نجادله في رأي ولا نخالفه على شيء منتج استهلاكي؟ وش النتيجة؟ وش النتيجة؟ المجاملة أشجار خضراء تظل الحياة الاجتماعية وتقية من هالحرارة، هي تلطفنا، هي تخلي الإنسان العليلة تهب علينا، هذه هي الحقيقة في المجاملة. المصارحة تجب أو في أوقات يعني تحتاج إلى وضوح وإلى صراحة أكثر، منعطفات مهمة في مسار العلاقة. بعد الصراحة يكون لها أسلوب هادئ وخالي من التجريح، خالق الناس بخلق حسن. بعد الفاصل راجعين مع ضيفة الحلقة.

0: تعاليل.
1: حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعاليل عبر أثير إذاعة الرياض في زاويتنا الأخيرة مع النجوم والفنون. أنت إذا شاهدت فيلم أو مسلسل غالبا تشدك القصة، الحوارات، أداء الممثلين، لكن خلف كل هذه المشاهد في فريق كبير يشتغل على دقة التفاصيل عشان تكون الصورة مقنعة متكاملة. من أهم هذه التفاصيل أزياء الشخصيات، الفنانين، حتى الإطلالة في الأعمال مهمة جدا، مهم فقط أن شكل جميل، لا، هذا جزء من بناء الشخصية حتى يعكس العمر الفنان، البيئة الاجتماعية، الظروف المحيطة بها، بل حتى الحالة النفسية.

0: ضيفتنا لهذه الليلة شابة سعودية تعمل خلف الكاميرات في صناعة الأفلام والسينما والدراما، تنوع تجاربها بين تصميم الأزياء والعمل ستايلست، عندها مشاركات في أعمال درامية في الإعلانات، تجربة مميزة في الفيلم السعودي إسعاف، تولت تصميم وتنسيق أزياء الشخصيات ومتابعة كذلك التفاصيل من بداية العمل إلى النهاية. سنتعرف خلف الكواليس عن أزياء الشخصيات مع ضيفتنا الأستاذة مريم عبد الله. أهلا وسهلا أستاذة مريم.
1: يا هلا وسهلا،
0: حياك الله، كيف الحال؟
1: الحمد لله تمام.
0: ستايلست مصممة أزياء.
1: اي نعم، يا هلا وسهلا،
0: الله يحييك، يا مرحبا. اولا خلنا نعطي نبذة بسيطة فقط عن المال الدرامية وخلف الافلام والمسلسلات، نبي نتعرف عن هذا المصطلح وهذا المفهوم.
1: تمام، هو الستايلست او كاستم ديزاينر بمجال الافلام والمسلسلات والاعلانات، هو تنسيق وتصميم الازياء. يعني ما هي نفس الأزياء اللي نلبسها إحنا لما نطلع أو لما نلبس مهرجان أو عزيمة، لا، الصورة البصرية للمسلسل كامل أو للفيلم أو للإعلان من رؤية كتابة قصة، سواء قصة فيلم أو مسلسل، أو قصة من فكر الكلاينت للإعلانات للمخرج، نحولها بصريا للبس.
0: يعني هذا يكون قبل كتابة السيناريو والنص ولا بعد؟
1: لا، بعد قراءة، بعد ما نقرأ السيناريو، بعد
0: بعد ما تقرأ السيناريو والقصة كاملة، تبدأين الآن باختيار الإطلالات، الفنانين والشخصيات حسب العمر والبيئة والظروف.
2: صحيح. أهلا مريم.
1: يا هلا
2: مريم. الآن يعني أنتم تبنون على الحقبة التاريخية وعلى مثلا على نص إيش يحكم مثلا إذا كان عصري أو تاريخي أو بهذا النمط، صحيح؟
1: صحيح. يعني هو أصلاً الرؤية البصرية للمشاهد المفروض أنه يفهم دور الشخصية من منظره، من مظهره، بتعرف إذا هو فقير، إذا هو غني، إذا هو عمل تاريخي، إذا هو عمل إجرامي، كله يبان في لبس الممثل قبل لا يتكلم الممثل. هذه هي الهوية البصرية للمشاهد.
2: تبدون أنتم عادة في اقتناء الملابس ولا عمل يعني تفصيل وتصميم وتفصيل وشغلات لخ؟
1: في أعمال لا يحتاج أنها تفصيل، يعني نفس فيلم إسعاف، إحنا نسبة كبيرة 70-80% كلها تفصيل. في كم لبس عدة شخصيات كان جاهز، بس العدد الأكبر الأغلب أنا كمريم أنا أحب التفصيل.
0: هو الآن مريم السايلست هذا المفهوم متى جاء في الدراما وفي صناعة الأفلام؟
1: موجود من زمان.
0: موجود من زمان،
1: من سنين.
0: أي وش اللي اختلف الآن وش اللي تغير؟
1: الاسم فقط. انا صار ستايلست، هو مصمم او منسق الازياء.
2: مصمم ازياء.
1: يس.
2: طبعا تتدخلون انتم في الراكور، يعني لما تبدا تصمم اللبس كامل خلاص يثبت الراكور عليه.
1: طبعا طبعا، احنا انا وظيفتي ان اتابع الشخصيه من قبل التصوير، بعد التصوير، من اول يوم تصوير. احنا اليوم نصور، بكره او بعد بكره نصور تكمله هذا المشهد.
2: يسلمونك الملابس ولا انه يبقى هو على؟
1: طبعا كل الراكورات كلها تكون مسؤوليه قسم الملابس من اي تو زد، عشان ما يضيع راكور معين او شيء. المشاهد اليوم صار اذكى من قبل، اذكى واوعى،
0: يتصيد ترى، يتصيد الاخطاء. أيوة.
1: يعني يفهم ان هذا الراكور غلط، هذا الراكور ناقص، هذا الديكور ما كان كذا امس، هذا الديكور اليوم من كل الاقسام.
2: التصوير الخارجي عادة لها اختيارات معينة في اللبس غير الداخلي؟
1: إذا ما كان مشهد متسلسل لا، لبس ثاني. يعني
2: أي أقصد، يعني لها نمط معين؟
1: لا، على حسب نوع الشخصية، دور يعني نوعها كدور أساسي، الجو كمان يلعب دور. والأغلب يعني حرام، مرات نصور مسلسل عز الشتاء ولازم يلبس صيف
2: صيفي
1: أو العكس.
2: والعكس صحيح.
0: هو الآن بعد قراءتك السيناريو واستخراجك الشخصيات، تبدأ الآن مصممة الأزياء في اختيار الملابس والإطلالة لهذا الفنان، كيف يتم تنسيقها مع رؤية المخرج؟
1: أنا بعد ما أقرأ السيناريو أفرغ المشاهد كاملة، أفرغ الشخصيات كاملة، أحط لكل شخصية لبس خيارات ملابس. بعدها يصير اجتماع مع المخرج.

0: المخرج عشان رؤية المخرج البصرية كمان تأثر نسبة كبيرة في العمل، فيصير التنسيق كامل مع المخرج. بعد موافقة المخرج يصير أنسق مع حق الديكور، عشان مثلا أنا لا ألبس الممثل أسود والديكور أسود، لا
1: ألبس
0: يعني يأثر هذا بصريا، حتى صار يأذي المشاهد، صار المشاهد يعرف هل هو هذا لبسنا طابعنا شكلنا احنا في البيت نفس الشيء.
1: اي يعني تعطي الواقع اكثر شيء، يعني اقرب الى طبعا الملابس والتصاميم الخاصه بالمسلسلات تختلف عن الاعلانات.
0: ايوه طبعا نسبه كبيره.
1: اي وش الفوارق بينها؟
0: الاعلانات هي مو بس رؤيه مخرج، رؤيه عميل. يعني انا يجيني العميل افهم اللي هو يبغاه، نوع اللبس اللي يبغاه. والاغلب الاعلانات نفس يوم التاسيس، يوم الوطني، الملابس واضحه جماليه اكثر. المسلسل والافلام لا، ما هي جماليه كثر انها واقعيه.
2: واقعيه حسب العمر والتاريخ والمنطقه.
0: طيب
2: هذا الاهتمام في الازياء والستايل اللي عندك، هو كان يعني نشأ من خلال دراسة ولا شغف ولا حب بعد ذلك تحول للاحتراف؟
0: هو كان شغف وهواية وتحول دراسة.
2: ممتاز.
0: وعمل
2: ما شاء الله، برافو عليك.
0: اي والله الحمد لله.
2: مش كانت الشرارة الأولى في اختيارك لهالمسار في الأزياء والملابس؟
0: الرؤية صارت أكثر أوضح زي ما قلت لك للمشاهد.
2: لا أبيك أنت الآن أول.
0: أيوة
2: شرارة في
0: أيوة فهي هذه من اهتماماتي في البداية، أن أبغى أشوف القطع اللي إحنا نلبسها واقعية في التلفزيون، واقعية. ليش الممثل يمثل قصة واقعية عننا بس ما هي واقعية؟
2: إيه هذا في التلفزيون. أبيك أنت على المستوى الشخصي كيف حبيتي مجال الأزياء في بداياتك؟
0: أي
2: مريم.
0: أيوة
2: بداياتك والشرارة الأولى اللي خل أيوة من الوالدة.
0: ايه الوالد الله يحفظه.
2: هي لها في هالمجال في الازياء تصميم.
0: ايوه
2: ممتاز. يقولي من اول كذا عشان نعطي تحيه لماما.
0: ايوه
2: الله يحفظها لك.
1: مريم انت برضو الستايل الممثل اوقات ترجعين للممثل يعني قبل ما يبدا المسلسل او العمل في الفيلم، يعني ممكن يعني ممكن هو يشارك برضو في الزي او في اللبس او في
0: صح. اراء الممثل كمان تاثر يعني نسبة معينة في اللبس. مثلا في ممثل ما يلبس هذا النوع في اللبس، في ممثل ما قد جرب يلبس هذا اللبس. فمريم دورها أنها تقنع الممثل أن هذا دورك.
1: البروفات كم تقعد؟
0: هذا مو واقع. إحنا بالعادة يعني أخلنا على إسعاف مثلا، إحنا قبلها تحضير 3 أسابيع
1: وانت قاعده مع الممثلين وقاعده تسوين بروفات على اللبس، على المقاسات، على الشغلات،
0: اي الفيتنج وكل حاجه. لان الفيلم شوي اكشن، في حركه، فاللبس
2: وفي ورشه وفي صناعيه وفي اسعاف. وش التحديات اللي واجهتك في اختيار الملابس مع العصابات والمافيا؟
0: نوعيه اللبس نفسه عشان
1: قياس اللبس الحجاج، عرفت؟
0: لا والله العظيم لهم كلهم، لأن اللبس واحد بس هو موجود في كل المشاهد، بس فينا بيكون مغبر، في بيكون لا مو مغبر، في بيكون مبلل. فيفرق مرة. فهذا الركور المتسلسل هو اللي شوي ممكن دخلنا في تحديات فيه.
1: تحتاجين انك تاخذين من مثلا التيشيرت ولا البنطلون 2-3؟
0: ايوه
1: عشان برضو. أيوة اي ظرف طارئ.
0: يعني انا في كل ممثل مفصله 4 قطع من نفس اللبس. 4 قطع.
1: ما صار لك موقف في يوم من الايام تورطتي في احد القطع؟
0: لا اللهم لك الحمد، انا دقيقه في الركب.
1: اي بس معلش الاكسبيرينس حقك او الخبره اللي انت يعني تعرفين مثل هذا العمل، اكيد انه الواحد يتعلم من بعض الاخطاء.
0: ايوه طبعا. بس لا اللهم لك الحمد، معي فريق تمام وانا تمام، يعني ما دخلنا في هذا التحدي اللهم لك الحمد.
1: شكل مساعد المخرج كويس.
0: لا والله يعني لأن المخرج مرة دقيق. كولن يعني اللي يشتغل مع المخرج كولن مرة دقيق ويهمه مرة التفاصيل. فهو اللي خلانا دقيقين أكثر ونهتم بتفاصيلنا أكثر.
1: كيفك مع الملابس البالية هذه؟ أنا بعض الشخصيات لما تكون فقيرة ولا كذا لازم تكون ملابس بالية
0: احنا نشتريها جديده واحنا نخليها باليه.
1: كيف؟
0: بتكنيكات.

0: سعد، هذه شغلة قسمنا.
1: ولا حراج بن قاسم؟
0: لا لا لا, لا.
2: الحقيقة
0: على فكرة ليش احنا نشتريها قطع جديدة او نفصلها وبعدين نبليها؟ لان في ممثلين كثير عندهم حساسية، فانواع اقمشة معينة احنا نجيبها.
2: هو الجميل في هذا كله
0: عادي، بس اي نعم والله نتعب خلف
2: ما في شك. نعم ما في شك، الله يقويكم. وفكرة جميلة يعني يا مريم، دخول السعوديات في هذا المجال. يعني أعرف أنه زمان كان موجود في الأعمال الدرامية، ما عندنا، كان أول أفلام ما عندنا السينما، كان في أفلام ومسلسلات لكن في غير السعوديين والسعوديات في هذا المجال. اليوم يعني فكرة أن السعودية تدخل هالمجال وتقدم عمل سعودي سواء درامي أو عمل سينمائي برأي سعودي برؤية سعودية باختيار السعودي، هذا عمل مشرف ومبهر. اليوم في نقلات على مستوى الفن والترفيه، وهذا موجود وحاصل في مملكتنا، وأعطى فرص كبيرة لعدد من السعوديين والسعوديات.
0: أي والله اللهم لك الحمد، صدق يعني هذا شيء كنا نحتاجه في السوق من زمان.
2: كيف شايف المجال اليوم، دخول السعوديات، زميلاتك الزملاء في هالمجال؟
0: في مجال الأزياء احنا نحتاج أكون حقيقية، نحتاج. يعني هم كثير متخوفين انهم يخطون الخطوة. لا انا معك.
1: ليه متخوفين؟
0: يحسون انه صعب. ما في مجال في العالم ما هو صعب،
1: بالعكس هذا قمة التحدي. شوفي يعني الملابس دائما ما تكون هي سر من أسرار النجاح في العمل.
0: طبعا طبعا
1: يعني، والتحدي الكبير أنك لما تروحين تدورين أماكن كثير ممكن تطلبين شغلات من برا المملكة عشان توفرين قطعة صغيرة.
0: صحيح.
2: صدقين عادي يا مريم، في سعوديات ما شاء الله ناجحين في مجال الأزياء سواء في التصميم وفي الخياطة، مبدعين مبدعات، لهم حضورهم، لهم نشاطهم التجاري، لهم استثماراتهم، لكن في مجال في مجال الدراما وفي مجال السينما لا، ما يدخلون هالمجال.
0: مع ان انا ليش اقول لك بحاجه، احنا الحين بالتلفزيون لما ناظر مسلسل سعودي او فيلم سعودي تحتاج انك تشوف طابع سعودي.
2: صحيح.
0: باللبس.
2: نعم.
0: فمن ذكاء المشاهد صار يعرف طابع مين ال ال
2: صح
0: ال
2: وما يجيد هذا الا السعودي
1: ابن البلد،
2: هو يجيده في اختياره، ما يجي احد
0: او مقيم في السعوديه ويكون عارف عادات وتقاليد السعوديه.
1: هذا مولود يكون لازم يكون مولود في السعوديه حتى.
0: ايوه، لأن لنا ثقافتنا، عادات، لنا تقاليد، لنا ثقافه معينه بنوع لبس معين، مو انه عادي، لا عادي صرنا عادي، لا هو مره في تفاصيل دقيقه صارت هي اللي تستفز المشاهد، انه لا هذا مو لبسنا، لا هذا مو شكلنا.
1: لا بدأت على استشهاد كلامك انه الان يعني تعرف يا طلال لما يكون واحد في المسلسل تلاقي الوحده لابسه مشخصه وهي تبي تنام، فهمت؟ لبسها لبس ما هو بحق نوم، ولا مثلا واحد جالس في البيت كامل اناقته وهو بس قاعد طول يومه في البيت.
0: ايوه شكرا. يعني مثلا زي كذا
1: يعني
0: عشان كذا مثلا
2: هذا خطأ المخرج ولا لا؟
0: لا المخرج نفس ما اقول لك مثلا كولن بريطاني. فهو يجيب طاقم مفروض انهم يعرفون في الكالتشر السعودي كامل.
2: أي.
0: يعني مثلا احنا يوم صورنا المشاهد اللي في البيت ابراهيم حجاج ترى كان لابس ثوب بيت، ابوه لابس ثوب بيت، فهذا منطقي وواقعي اصلا في بيوتنا. بس لو لبست مثلا كاجول في البيت وانه هو بيدخل ينام، مو منطق، لانه مو واقعي اصلا كثير مره.
1: هذا زي معلش في الموضوع ذا، زي البنات اللي ينامون في الميك اب.
0: شوف الميك اب، الميك اب، الميك اب، هذه رؤيه مخرج ممكن بشره البشره نفسها
2: مع الاضاءه بعد تتحمل او لا، يعني في عوامل يعني
1: موجود في كريمات للاضاءه والدنيا لها متخصصه.
2: على كل حال احنا سعداء وفخورين الحقيقه بحضورك في مجال السينما والاعمال الدراميه في تصميم الازياء بحضور السعودي برؤيه سعوديه، وان شاء الله اعمالك القادمه تسعدنا اكثر
0: ان شاء الله.
2: في شيء جديد
0: ان شاء الله قاعد اشتغل على اشياء ان شاء الله، واشتغل
1: صرحينا تصريحي بصريح
2: في شيء رمضان يا مريم.
0: والله ما ندري.
1: لا ندري.
2: وش مريم، شارع العشاء ولا خلاص توقف؟
0: لا بيصورون شارع العشاء، بس
2: انا في جزء ثالث
0: طقم شارع العشاء.
2: في جزء ثالث خبر حصري.
1: بيض الله وجهك يا مريم، تشتغل في ابو ظبي شكلها.
2: الله يوفقك يا مريم، يكتب لك الخير، سعداء بهالحضور وبهالاطلاله. شكرا لك يا مريم،
1: بارك الله فيك.
2: تحياتنا لضيفتنا الكريمه مصممه الازياء سايلست في الاعمال الدراميه والسينما مريم عبد الله.
1: شكرا لها وشكرا للمستمعين الكرام. اللقاء بكم يتجدد إن شاء الله يوم الغد. هذه التحية تقبلها من طاقم العمل من الإعداد حسن الغليث، ومن التقديم طلال النفيسة خالد الحيدان، ومن التنفيذ والإخراج محمد الفلاج. تصبحون على خير.
2: إلى اللقاء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: جنت وغضريت
2: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديده.
3: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
4: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضايه، سلامي للعموم
5: مع إطلاع

0: رايات موسم جديد،
1: شاعر الراية
0: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
2: شاعر الراية.
0: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
5: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم أيها الأعزاء في لقائنا الأسبوعي في الإذاعة تقرأ. وفي هذه الحلقة كتاب حل معضلة التسويف لتيموثي فيشيل. نرحب بك ضيفنا الدائم الأستاذ طارق المالكي، فحياكم الله.
6: أهلا وسهلا.
5: ما شاء الله العنوان مباشر، ما ذكر معضلة التسويف، ذكر حل معضلة التسويف وكأنه يطرح الحلول.
6: تطرق في هذا الكتاب الجميل إلى تعريف التسويف، ومن ثم إلى التسويف والتأجيل، وإلى التسويف عندما يصل إلى عادة، وذكر عدة استراتيجيات للتسويف، وقال ما هي مشكلة التسويف إذا كان معظم الناس يسوفون، ومن ثم تحدث عن التسويف ومشكلة الانضباط الذاتي، وقال لماذا لا نكون مؤهلين لأداء المهمة بشكل أفضل غدا، وتحدث في الأخير عن خطوات فعالة للتغيير. هذا ما تطرق إليه المؤلف في هذا الكتاب.
5: نعم، ما الذي نعني بكلمة التسويف؟ هل كل شيء نؤجله يعتبر تسويفا؟
6: لا، ولكن عرف التسويف قال بأنه هو التأجيل الطوعي وغير الضروري لاتخاذ إجراءات وتنفيذ أعمال مخطط لها ومتفق عليها، على الرغم من معرفة القائم على تنفيذها بالآثار السلبية للتسويف، أو بالآثار السلبية التي قد تنجم عن هذا التأجيل، من حيث انعكاس ذلك على أداء المهمة المرتبطة بالإجراء، أو انطباع الفرد عن المهمة، أو حتى عن رأيه في نفسه إذا سوف. وقال بأن التأجيل أو التسويف يأخذ عدة أشكال في حياتنا، فهناك تأجيلات، كما أنت سألت هل هو كل تأجيل تسويف، هناك تأجيلات لا تعتبر ضرورية بل حكيمة أحيانا. وضرب مثلا وقال، يعني عندما نقرر اتخاذ إجراءات حيال مشروع ما لأننا ننتظر إفادة أو تغذية راجعة كما يقال، أو معلومات إضافية بشأنه، فمن الحكمة في هذه الحالة أن نؤجل أعمالا ونبطئ من سيرها بدلا من التصرف حيالها باندفاع غير محسوب العواقب. وقال يعني التأجيل يعتبر جزءا أساسا من حياتنا، لأن كل لحظة تمر بنا تحمل معها عددا من الأعمال التي يجب القيام بها. فيقول ما الذي سنختاره بيننا؟ قال يستند هذا الخيار إلى نوايانا المسبقة وإلى خططنا التي وضعناها لإنجاز أعمالنا، ولكن كل هذا يعتمد على ما أسماه بسياق اللحظة الراهنة، ماذا يحدث الآن وما هو تأثير على حياتنا. وهذا مشاهد عند الإنسان عندما أراد أن ينجز مهمة ما، هذه المهمة مخطط لها في السابق، ولكن أحيانا إرادته قد تخونه، يفضل عدم الخوض في غمارها، أو أن يتوقع نتائج سلبية إذا قام بها، أو يفضل الراحة والدعاء عن القيام بها، أو يحاول يعني أن يضع مكانها مهمة أسهل. فهذه مرتبطة بالنوايا التي تحدث عنها المؤلف في كتابه القيم. ولكن يقول التسويف بخلاف أشكال التأجيل الأخرى التي قلنا عنها، يقول هو التقاعس الطوعي والتلكؤ في اتخاذ إجراء معين حتى عندما نعلم أننا يمكننا عمل هذه الإجراء الآن، فلا يوجد ما يحول بينك وبينه في الوقت المناسب. فغالبا التسويف يعود إلى التكاسل والتخاذل عن يعني تفعيل العمل، وكذلك عن تحويل النية والخطة والمسؤولية إلى إنجاز. فقال هذه هي المعضلة الحقيقية للتسويف التي تحدث عنها، ولماذا نتخاذل عن هذا التصرف، ويقول لماذا نكون نحن ألد أعدائنا، ولماذا تقوض الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها باستماتة. ويقول الهم من هذا كله هو كيف نحل معضلة التسويف هذه.
5: جميل. تحدثت على أنه تأجيل طوعي لأمور نحن ندرك ما ينتج عن هذا التأجيل. طيب إذا ما كنا ندرك، هل يعتبر هذا من التسويف إذا ما أدركت يعني أبعاد هذا التأجيل؟
6: هو يقول يجب أن نستوعب أسباب هذا التأجيل، لماذا يعني لا نتخذ إجراء في الوقت المناسب. وقال هو أفضل قرار لتنفيذ أفضل قرار لخدمة أنفسنا ونفسياتنا هو عدم التسويف، وخصوصا في غير موضعه. وقال يجب أن نضع استراتيجيات محددة للتغلب على هذا التقاعس. وقال بهذه الاستراتيجيات مهمة للغاية، لأن التسويف أصبح عادة دائمة لكثير من الأشخاص. وقال بأنه استجابة اعتيادية للمهام والمواقف، وقال هي عادة داخلية وعملية غير واعية، وهذا بالنسبة لجميع العادات. فيقول تجده يسوف دون أن يفكر. وأظهرت الأبحاث أن التسويف يصبح سلوكا مزمنا بنسبة إلى 20% من سكان العالم على الأقل، وهذا يؤثر على مناحي عدة في حياتنا. ولكن على الضفة الأخرى من النهر، يقول تغيير العادات ليس بالأمر الهين، لأنه يحتاج إلى بذل جهد واعي واتباع استراتيجية محددة حتى تغير العادة. ومنها الاستراتيجيات التي تتحدث عنها أو الذي تحدث عنها المؤلف في هذا الكتاب.
5: البعض لديه ترتيب أولويات، لكنه يعني يبالغ في هذا الترتيب حتى يصل إلى مرحلة التسويف.
6: هنا الفارق بين التأجيل العادي كما أسماه المؤلف والتسويف، وقال هذا هو البداية الصحيحة لحل المشكلة. ويقول في خضم يعني عملية اكتشافك للتأخيرات الطوعية اللي هو التأجيل الذي تتعمد القيام به وقد تؤثر على سعادتك وتقوض نجاحك، يعني سترى نمطا محددا وتكتشف أن هذا المهام أو هذه الإجراءات إنما يعني تشترك في صفة معينة وتلتقي في نقاط محددة. ويقول بأن هذه المهام تسوفها لأنها تستدعي مشاعر مشتركة في داخلك. فالأفضل يعني هو أن تضع المهام والمشروعات التي تميل إلى تسويفها في قائمة، واكتبها في ورقة منفصلة، وبجوار كل مهمة دون المشاعر والأفكار التي يعني تعن لك عندما تفكر في تسويف هذا الأمر. فقال هذا الأمر قد يكون متعلق بكونك غير متأكد من الطريقة المثلى لإتمام مهمة ما، لذلك أنا سوف أسوف، لأنه يسعى للمثالية. ويقول عندما تنتهي من كتابة هذه القائمة، ابحث عن الأنماط المشتركة والأفكار المشتركة التي ذكرتها، فقد ترجع إلى ما دونته في وقت لاحق أثناء صراعك مع التسويف.
5: نواصل وإياكم مستمعينا حديثنا بعد فاصل قصير.

0: من جديد نحييكم مستمعينا، ولا زال حديثنا في هذه الحلقة في كتاب حل معضلة التسويف لتيوثي فيشيل. الكاتب أتى في أيضا مباحث هذا الكتاب حول استراتيجيات يمكن من خلالها أن نقاوم هذا التسويف.
1: نعم، ولكن يعني قبل أن نتحدث، كما قال، ابحث عن أسباب التقاعس أو أسباب التسويف إذا صحت التسمية. ويقول يعني لماذا يسوف الناس؟ قال بأن نتائج الأبحاث في هذا الشأن واضحة، فالذين يكثرون من التسويف لا يحققون كثيرا من الإنجازات في حياتهم بوجه عام، كما أنهم أكثر عرضة للمشاكل السلبية والمشكلات الصحية. ويقول لقلة الإنجازات سبب يسهل شرحه هو التسويف، ولكن كثير ما يعانون لأن ارتباط المشاعر بالتسويف يصبح ارتباط مزمن نتيجة حالة مزاجية يفضلها الإنسان، كأن يكون مثلا غاضبا أو يكون حزينا أو أن يكون متكاسلا، وبالتالي يتعود على التسويف ويتلبسه هذا الشعور عند المهمات. فيقول عند التسويف يعتقد الشخص أن حالته النفسية سوف تتحسن لأنه لن يقوم بالمهام التي لا يريد تنفيذها، وبالتالي سوف أو ربما يستمتع بممارسة هواياته المفضلة بدءا من ذلك. ولكن الأبحاث ماذا قالت؟ قالت أن الأشخاص أثناء عملية التسويف وفي مرحلة ابتعادهم عن المهام التي لا يريدون إنجازها لا يكونون سعداء بالضرورة، بل يشعرون بمزيج من الأحاسيس والعواطف الأخرى بما في ذلك الشعور بالذنب، وبالتالي لا يشعر من يسوف بتلك السعادة الغامرة التي كان يمني نفسه بها. وقال هذه حقيقة قد يتداركها بعض الناس ولكن على المدى الطويل، وقد تتفاقم لدى البعض الآخر. فهنا يعني سببين ذكرها أو نتيجتين، أن التسويف يؤدي إلى التوتر وإلى رفع الضغط، وهو الأمر الذي يؤثر على الصحة عموما وعلى الجهاز المناعي خصوصا، وثانيها يقول يؤثر التسويف والتأجيل بلا داعي على السلوكيات الصحية التي من المفترض اتباعها، مثل ممارسة التمارين الرياضية وتناول الطعام الصحي والقسط كافي من النوم. يقول هذا يؤثر على الصحة على المدى المتوسط والمدى الطويل. ذهب إلى استراتيجية هنا أو العدة استراتيجيات في الكتاب، ذكرنا الاستراتيجية الأولى قبل الفاصل، وتحدث عن الاستراتيجية الثانية، ويقول فكر لبرهة في قائمة المهام التي أعددتها كما ذكر آنفا، وتذكر أن هذه المهام أو المشروعات التي تعمد إلى تأجيلها، ثم أعد جدولا من عمودين وانسخ قائمة المهام والأهداف هذه إلى العمود الأول من الجدول، وفكر في إضافة المزيد من المهام. فيقول فإن لم تكن ممن يفضلون الكتابة والتدوين يمكنك الاستعراض هذه المهام في عقلك والتفكير فيها قليلا. ويقول بجانب كل مهمة من هذه المهام دون أو تذكر كيف أثر التسويف عليك فيما يتعلق برضاك عن نفسك، عن صحتك، علاقاتك، وضعك المالي، درجة الإجهاد والتوتر، الضغط الذي عانيت منه. ويقول مناقشة هذه النقاط يمكن أن تتناقش فيه مع شخص يعرفك جيدا، وقد ستتفاجأ بما يقوله لك هذا الشخص عن آثار التسويف التي لاحظها في حياتك. فيقول يعني للتسويف عواقب أخرى يغفل عنها معظم الناس، منها عدم الوفاء بالوعود والالتزامات والفشل في العمل وتلاشي فرصة الترقية. وسوف ترى، يقول، في قائمتك هذه يعني حجم الضرر الذي يلحقه التسويف بحياتك، وإذا واصلت القراءة باستمرار في هذه القائمة سوف تتخلص من هذه الآثار إلى الأبد. ثم ذهب إلى مشكلات يعني أو أنواع المشكلات، الانضباط الذاتي كما قال، وأنه قد يمتد إلى التبذير في الإنفاق والتبذير بالطعام، وذكر أنها تكون امتدادا للتسويف أحيانا. فلماذا نفشل في ضبط أنفسنا عندما يتعلق الأمر بالتسويف؟ فيقول باختصار أننا نتنازل عن كثير من الأشياء لنشعر بالراحة. هنا يتحدث على الانضباط الذاتي وكيف أنه مشكلة قد تنتج من عدم التسويف.
0: نعم، كثير من الناس يعني يتحدث على أنه من الصعب أن يقوم بعمل جدول وفرز للمهام والأولويات، لكن يبحث عن خطوات عملية أكثر تؤدي إلى التغيير.
1: نعم، يعني هو ذكر خطوتين هنا، أسمى الخطوة الأولى بالسفر عبر الزمن، وقال بأن علماء النفس المختصون ينصحون بما أسماه بالتنبؤ الوجداني، أي أننا يجب أن نستخدم الصورة العقلية للمستقبل بشكل متكرر وأكثر دقة، يجب أن نعيش في المستقبل وكأنه في الحاضر. فذكر مثال يقول: يجب أن يتخيل الشخص الذي يدخر المال للتقاعد حياته عند الاعتماد على مدخرات التقاعد، ولزيادة وضوح هذه الصورة يجب أن يحدد الأرقام التي سوف تمثلها ميزانيته في ذلك الوقت، مع الأخذ بالاعتبار حاجته إلى الرعاية

0: الصحية وزيادة نفقاته مع التقدم في العمر، ويقول بالتالي يمكن أن تساعدنا هذه الخطوة التي أسماها بالسفر عبر الزمن على التنبؤ بالمستقبل بصورة أكثر دقة، وتدفعنا لاتخاذ إجراء ملائم في اللحظة الحالية للابتعاد عن التسويف. الخطوة الثانية أسماها بتوقع الخطأ والتعامل معه، وقال بأنها أكثر فاعلية من الخطوة الأولى التي هي السفر عبر الزمن، ولكن يبدو أنها صعبة التنفيذ. فيقول في هذه الحالة، وبدلا من محاولة تغيير ما يبدو متأصلا في التفكير البشري، عليك ببساطة أن تظن أو تتوقع أنك مخطئا وتنطلق من هذه النقطة. فيقول نحن بذلك نقوم يوميا عندما نتوقع حالة الطقس، وعندما نتعلم القيام بذلك عندما نواجه صعوبات مالية غير متوقعة. ويقول لأننا قادرون على التأقلم مع التوقعات الحيوية، يمكننا أيضا التأقلم بسرعة مع التنبؤات الوجدانية الخاطئة. وهذه الخطوة يقول يجب أن تتبع منهجين. أولهما، إذا وجدت نفسك على وشك الاستسلام لإغراء التسويف على أساس أنك سوف تؤدي هذه المهمة بشكل أفضل فيما بعد، يقول توقف لحظة وفكر، توجد مشكلة في توقعاتي؟ فهناك احتمال ألا أشعر برغبة في أداء هذه المهمة غدا. ويقول من المهم إضافة الفكرة التالية إلى الأفكار التي تجول في خاطرك، وهو ليس لزاما أن تطابق حالتي الوجدانية الحالية نيتي في التصرف وإنجاز المهمة. والمنهج الثاني يقول إذا عقدت العزم على تنفيذ إحدى المهام غدا وأتى الغد، فتوقع أنك لن تكون متحمسا ومتلهفا للبدء في تنفيذها كما كنت. فبالنظر إلى نيتك بالأمس أو في وقت سابق وأنت في حالة مزاجية جيدة ومتفائلة لأنك وضعت خطة محكمة، من المحتمل أن تشعر بقدر أقل من السعادة لأن المهمة أصبحت حقيقية وواقعة أمامك. ويقول هذا يعتبر أيضا جزء من التنبؤ الوجداني المتحيز كما أنفاه أو كما أسماه المؤلف. كيف تساهم طريقة التفكير في تعزيز التسويف لدينا؟ طريقة التفكير هو تقليص حجم المكافآت المستقبلية مقابل المكافآت قصيرة الأمد، لأننا ننظر المكافآت المستقبلية أنها سوف تكون يعني كبيرة عندما نؤجل وعندما نسوف، وقال هذا غير صحيح. وكذلك قال من الأخطاء في التفكير في التسويف أو من الأخطاء في التفكير التي تقود إلى التسويف هو وهم التخطيط، وقال بطبيعة البشر أحيانا المغالاة في التفاؤل. فنظن أن بإقدارنا أو بمقدورنا إنجاز كثير من المهام في وقت أقل من المطلوب، فمن المفترض أن هذه المهام سوف تستغرق وقتا أقل من المعتاد، وقال هذا هو لب المشكلة. فنحن لا نفكر في الوقت الذي سوف تستغرقه المهمة استنادا إلى خبراتنا السابقة، بل نركز على حدث فردي دون أن نأخذ في الاعتبار خبراتنا السابقة في التعامل مع المواقف ذاتها، وقال هذا من سوء التخطيط. وكذلك من الأخطاء في التفكير هو إعاقة النفس لحمايتها، وإعاقة النفس يقصد به خلق الأعذار والمبررات على نفسك. وذكر مثالا يقول إذا كان من المفترض أن تركض مع أحد أصدقائك فلن تشكك أبدا في قدرتك على الركض، ولكن سوف تلقي باللوم مثلا على الحذاء الثقيل مثلا أو على أي شيء آخر غير نفسك. أما إذا فزت بالسباق فترى نفسك أهلا للتقدير والثناء، أي أن لن تلوم نفسك أو قدراتك في كلا الحالتين.
1: وحتى لو يعني ركضت بمفردك يمكن ما تلجأ إلى المقارنة، بعكس أو بخلاف فيما لو ركضت معه فستعتبر أنه مقياس للركض المثالي مثلا.
0: أحسنت، وهذه من الأشياء التي قد تساهم تفكيرنا في تعزيز فكرة التسويف.
1: إذن مستمعين، كانت هذه الحلقة وهذا الحديث في كتاب بعنوان حل معضلة التسويف لتيموثي فيشيل. شكرا لطيب متابعتكم، وبإذن الله في الأسابيع القادمة لنا بكم لقاء. السلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: على الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية، وفي قلب مياه الخليج العربي تبرز جزيرة هادئة تحمل اسماً يختصر جمالها، جنة بتاريخ يمتد لأكثر من 300 عام. تبعد الجزيرة نحو 35 كيلومتراً شمال مدينة الجبيل. اشتهرت جنة قديماً بالغوص وصيد اللؤلؤ، وامتلك أهلها أكثر من 100 سفينة وقارب جابت مياه الخليج بحثاً عن الرزق، بينما كانت آبارها العذبة مقصداً للبحارة في رحلاتهم الطويلة. تحتضن الجزيرة أكثر من 75 منزلاً تراثياً وثلاثة مساجد في مشهد يحفظ ملامح الحياة البحرية الأصيلة، إلى جانب شواطئها الهادئة وشعابها المرجانية التي جعلتها من أبرز مواقع الغوص في الخليج. وفي موسم الهجرة تتحول جنة إلى محطة استراحة لآلاف الطيور القادمة من أقصى الشمال، في مشهد بيئي استثنائي يعكس أهمية الجزيرة ضمن منظومة الحياة الفطرية في الخليج العربي. تقف جزيرة جنة اليوم شاهدة على إرث بحري عريق وجمال طبيعي لا يزال ينبض بالحياة، فهي ليست مجرد جزيرة بل ذاكرة من البحر ووجه آخر للجمال السعودي، حيث يلتقي التاريخ بالطبيعة في مكان يستحق اسمه بكل جدارة.
1: ديرتي حبيبتي.

0: طرائف الشعراء.
1: حياكم الله مع طرائف الشعراء. ما زلنا مع الشاعر ابن الرومي، وهو شاعر كبير وشهير من العصر العباسي، وما زلنا مع طريف شعره. له قصيدة يضرب فيها عصفورين بحجر، يهجو فيها اثنين، واحد يقال له البيهقي وواحد يقال له البين. يقول في هالقصيدة: خساسة البيهقي والبيني لم ترى في واحد ولا اثنين، في لؤمك البين إن كشفتهما كشف امتحان وقبح قردين، وجهل عيرين إن سألتهما عن باب علم وحمق تيسين، إن وعدا أخلفا كما وعدا، أو حدثا حدثاك بالمين، أو حملا من أمانة طرفا كان الظنينين للأمينين. هذا يبيع القريض من شره ووالديه معا بفلسين، والبين في المخزيات يشركه، لا بارك الله في الشريكين. أسد إلى البين كل عارفة، يجزك من سيء بضعفين. إن قريضا يكون حامله في الناس كالبيهقي والبين، عندي كالسيف في يدي رجل لا بطل مجرب ولا قين. فليس بالمحسن القتال ولا صانع صدق صناع كفين، من شر أصلين إن نسبتهما لا شك فيه وشر فرعين. ونوقف وقفتنا المعتادة مع أبيات القصيدة: خساسة البيهقي والبين لم ترى في واحد ولا اثنين. طبعا البيت واضح يصفهم بالخساسة الفريدة من نوعها اللي ما حد شاف مثلها. لاحظ أنه ما قال لم أرى، بل قال لم ترى، يعني ما حد شاف. في لؤمك البين إن كشفتهما كشف امتحان وقبح قردين، وجهل عيرين إن سألتهما عن باب علم وحمق تيسين. شبههم في بيتين بأربعة حيوانات في أسوأ صفاتها، فهم جمعوا حسب قوله لؤم الكلاب وقبح القرود وجهل الحمير وحمق التيوس. إن وعدا أخلفا كما وعدا، أو حدثا حدثاك بالمين، أو حملا من أمانة طرفا كان الظنينين للأمينين. المين الكذب، الظنينين الظنين هو المتهم اللي تظن به التهمة. جمع فيهم صفات المنافق: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. هذا يبيع القريض من شره ووالديه معا بفلسين. القريض الشعر، يقول إنه من شراهته يبيع الشعر ووالديه فوق البيعة بفلسين لشراهته وطفاسته وخساسته. والبين في المخزيات يشركه، لا بارك الله في الشريكين، أسد إلى البين كل عارفة، يجزك من سيء بضعفين. انتقل من البيهقي للبين، وبين أن شريك في الأمور المخزيات، وأنك إذا أسديت له معروف يجزيك عن معروفك بضعفين، لكن من سيء الجزاء، يعني جزاء المعروف سبع كفوف أو ثلاثة. إن قريضا يكون حامله في الناس كالبيهقي والبين، عندي كالسيف في يدي رجل لا بطل مجرب ولا قين. فليس بالمحسن القتال ولا صانع صدق صناع كفين. القريض الشعر مثل ما قلنا يقول إن الشعر لما يحمله البيهقي والبين يشبه السيف في يد رجل له بطل وشجاع ومجرب وله قين، وهو الصانع والحداد اللي يصنع السيوف ويعرفها، فله يحسن القتال بالسيف ولا صناعته. من شر أصلين إن نسبتهما لا شك فيه وشر فرعين. نسبهم أسوأ السيء، لأنه من شر فرع لشر أصل. وبكذا أصل مستمعينا وإياكم لختام هالحلقة من طرائف الشعراء. نرجو أنها حازت رضاكم وإعجابكم، ونلقاكم بإذن الله على خير. أنا خالد الغانم من الإعداد والتقديم، وزميلي خالد الشامخي من الإخراج، في حلقة قادمة. فإلى اللقاء.
0: طرائف الشعراء.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: كنفة
2: ولد جدك.
3: الصوت المليء بالإيمان يصنع من البيوت أماكن حالمة، وعندما نستعيد الذاكرة نجد بأن كبار السن كانوا وما زالوا يلعبون دوراً هاماً في صناعة المجتمعات الإيجابية، خاصة أنهم يخففون العبء والتعب بالكلمات اللطيفة والأسلوب العذب الذي يشابه هوية المكان وأهله، ما يمنح كل من يجالسهم دافعاً معنوياً كبيراً وطموحاً لا يلين ولا يستكين، فهم يتوسدون القلب ويعتلون الروح والذاكرة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: مطلع وحكاية. حكاية
0: ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم مطلع وحكاية، والذي نتناول فيه مطالع قصائد اشتهرت وما حكاية كل قصيدة. كونوا معي لنعيش تفاصيل كثيرة. وقائلة والدمع سكب مبادر، وقد شرقت بالدمع منها المحاجر. قال ابن هشام في السيرة: وكان من حديث جرهم، ودفنها زمزم، وخروجها من مكة، ومن ولي أمر مكة، إلى أن حفر عبد المطلب زمزم، ما حدثنا به زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق المطلبي قال: لما توفي إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام، ولي البيت بعده ابنه نابت بن إسماعيل، ولي البيت بعده ابنه نابت ابن إسماعيل ما شاء الله أن يليه، ثم ولي البيت بعده مضاد بن عمرو الجرهمي. قال ابن إسحاق: وبنو إسماعيل وبنو نابت مع جدهم مضاد بن عمرو وأخوالهم من جرهم. قال ابن إسحاق: وبنو إسماعيل وبنو نابت مع جدهم مضاد بن عمرو وأخوالهم من جرهم، وجرهم وقطرة يومئذ أهل مكة، وهما ابن عم، وكانا ضعنا من اليمن فأقبلا سيارة، وعلى جرهم مضاد بن عمرو، وعلى قطوراء السميدع رجل منهم، وكانوا إذا خرجوا من اليمن لم يخرجوا إلا ولهم ملك يقيم أمرهم. فلما نزلا مكة رأيا بلدا ذا ماء وشجر فأعجبهما فنزلا به، فنزل مضاد بن عمرو بمن معه من جرهم بأعلى مكة بقعي قيعان جبل بمكة فما حاز، ونزل السميدع بقطراء أسفل مكة بأجياد فما حاز، فكان مضاد يعثر من دخل من مكة من أعلاها، وكان السميدع يعشر من دخل مكة من أسفلها. يقال: عشر فلان القوم عشرا وعشراء إذا أخذ عشر أموالهم، وكل في قومه لا يدخل، وكل في قومه لا يدخل واحد منهما على صاحبه. ثم إن جرهم وقطرا بغى بعضهم على بعض وتنافس الملك بها، ومع مضاد يومئذ بنو إسماعيل وبنو نابت، وإليه ولاية البيت دون السميدع، فسار بعضهم إلى بعض. فخرج مضاد بن عمرو من قعي قعان في كتيبته سائرا إلى السميدع، ومع كتيبته عدتها من الرماح والدرق والسيوف والجعاب، يقعقع بذلك معه، فيقال: ما سمي قعيقعان بقعيقعان إلا لذلك. وخرج السميدع من أجيال ومعه الخيل والرجال، فيقال ما سمي أجياد أجيادا إلا لخروج الجياد. وذكر أن مضادا ضرب في ذلك الموضع أجياد 100 رجل من العمالقة، فسمي الموضع أجيادا لهذا. فالتقوا بفاضح موضع قرب مكة واقتتلوا قتالا شديدا، فقتل السميدع وفضحت قطورا، فيقال ما سمي فاضح فاضحا إلا لذلك. ثم إن القوم تداعوا إلى الصلح، فساروا حتى نزلوا المطابخ شعبا بأعلى مكة واصطلحوا به وأسلموا الأمر إلى مضاد. فلما جمع إليه أمر مكة فصار ملكها له، نحر للناس فأطعمهم. فيقال ما سميت المطابخ المطابخ إلا لذلك. وبعض أهل العلم يزعم أنها سميت المطابخ لما كان تبع نحر بها وأطعم وكانت منزله، فكان الذي كان بين مضاد والسميدع أول بغي كان بمكة فيما يزعمون. ثم نشر الله ولد إسماعيل بمكة، وأخوالهم من جرهم ولاة البيت والحكام بمكة لا ينازعهم ولد إسماعيل في ذلك لخؤولتهم وقرابتهم، وإعظاما للحرمة أن يكون بها بغي أو قتال. فلما ضاقت مكة على ولد إسماعيل

فاقتتلوا، فغلبتهم بنو بكر وغبشان، فنفوهم من مكة. وكانت مكة في الجاهلية لا تقر فيها ظلما ولا بغيا، ولا يبغي فيها أحد إلا أخرجت، فكانت تسمى الناسة، ولا يريدها ملك يستحل حرمتها إلا هلك مكانها. فيقال إنها ما سميت ببكة، إلا أنها كانت تبك أعناق الجبابرة إذا أحدثوا فيها شيئا. قال ابن إسحاق: فخرج عمرو بن الحارث بن مضاد الجرهمي بغزالي الكعبة وبحجر الركن، فدفنها في زمزم، وانطلق هو ومن معه من جرهم إلى اليمن، فحزنوا على ما فارقوا من أمر مكة وملكها حزنا شديدا. فقال عمرو بن الحارث بن عمرو ابن مضاد في ذلك، وليس بمضاد الأكبر، وكان قد نزل بقنونة من أرض الحجاز، فضلت له إبل، فبغاها حتى أتى الحرم، فأراد دخوله ليأخذ إبلا، فنادى عمرو بن لحي: من وجد جرهميا فلم يقتله قطعت يده. فسمع بذلك عمرو بن الحارث، وأشرف على جبل من جبال مكة، فرأى إبله تنحر ويتوزع لحمها، فانصرف بائسا خائفا ذليلا، وأبعد في الأرض، وبغربته يضرب المثل، ثم قال هذا الشعر:

وقائلة والدمع سكب مبادر، وقد شرقت بالدمع منها المحاجر، كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر. فقلت لها والقلب مني كأنما يلجلجه بين الجناحين طائر، بلى نحن كنا أهلها فأزالنا صروف الليالي والجدود العواثر، وكنا ولاة البيت من بعد نابت نطوف بذاك البيت والخير ظاهر، ونحن ولينا البيت من بعد نابت بعز فما يحظى لدينا المكاثر، ملكنا فعززنا فأعظم بملكنا فليس لحي غيرنا ثم فاخر. ألم تنكحوا من خير شخص علمته فأبناؤه منا ونحن الأصاهر، فإن تنثني الدنيا علينا بحالها فإن لها حالا وفيها التشاجر، فأخرجنا منها المليك بقدرة كذلك يا للناس تجري المقادر. أقول إذا نام الخلي ولم أنم أدى العرش لا يبعد سهيل وعامر، وبدلت منها أوجها لا أحبها قبائل منها حمير ويحابر، وصرنا أحاديثا وكنا بغبطة بذلك عضتنا السنون الغوابر، فسحت دموع العين تبكي لبلدة بها حرم أمن وفيها المشاعر، وتبكي لبيت ليس يوذى حمامه يظل به أمنا وفيه العصافر، وفيه وحوش لا ترام أنيسة إذا خرجت منه فليست تغادر. قال ابن هشام هذا ما صح له منها، وحدثني بعض أهل العلم بالشعر أن هذه الأبيات أول شعر قيل في العرب، وأنها وجدت مكتوبة في حجر باليمن ولم يسمى لقائلها. شكرا لحسن إصغائكم، وألقاكم في مطلع جديد. كان معكم من الإعداد والتقديم هيا إدريس، ومن الإخراج محمد المنيع.

0: مطلع وحكاية. حكاية
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: إضاءات لغوية
3: على إذاعة الرياض.
4: أهلا بكم في إضاءات لغوية جديدة.
5: مذكر أم مؤنث؟
4: والكلمة التي نتناولها في هذه الفقرة هي القدر، فهل هي مؤنثة أم مذكرة؟ ورد في لسان العرب، والقدر معروفة أنثى، وتصغيرها قدير بلا هاء على غير قياس. قال الأزهري: القدر مؤنثة عند جميع العرب بلا هاء، فإذا صغرت قلت لها قديرة وقدير بالهاء وغير الهاء. وأما ما حكاه ثعلب من قول العرب: ما رأيت قدرا غلا أسرع منها، فإنه ليس على تذكير القدر، ولكنهم أرادوا ما رأيت شيئا غلا. قال: ونظيره قول الله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد. قال: ذكر الفعل لأن معناه معنى شيء، كأنه قال: لا يحل لك شيء من النساء. انتهى. إذن مستمعينا، فالقدر مؤنثة.
5: مفردات وجموع.
4: والمفرد الذي نحن بصدد معرفة جموعه في هذه الفقرة هو الأنف، فما جموعه؟ ورد في اللسان: الأنف المنخر معروف، والجمع آنف وآناف وأنوف. أنشد ابن الأعرابي: بيض الوجوه كريمة أحسابهم في كل نائبة عزاز الآنف. وقال الأعشى: إذا روح الراعي اللقاح معزبا وأمست على آنافها غبراتها. وقال حسان بن ثابت: بيض الوجوه كريمة أحسابهم شم الأنوف من الطراز الأول. انتهى. إذن مستمعينا، فالأنف يجمع على آنف وآناف وأنوف.
5: أسماء الأصوات.
4: وفي فقرة أسماء الأصوات من هذه الحلقة نتناول النعيب، فما هو؟ ورد في اللسان: نعب الغراب وغيره، ينعب وينعب نعبا ونعيبا ونعابا وتنعابا ونعبانا، أي صاح وصوت، وهو صوته. وقيل: مد عنقه وحرك رأسه في صياحه. وفي دعاء داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام: يا رازق النعاب في عشه. النعاب الغراب، قيل إن فرخ الغراب إذا خرج من بيضه يكون أبيض كالشحمة، فإذا رآه الغراب أنكره وتركه ولم يزقه، فيسوق الله إليه البق فيقع عليه لزهومة ريحه فيلقطها ويعيش بها إلى أن يطلق.

0: عريشه ويسود، فيعاوده أبوه وأمه. وربما قالوا نعب الديك على الاستعارة. قال الشاعر: وقهوة صهباء باكرتها بجهمة والديك لم ينعبي. ونعب المؤذن كذلك، والنعيب أيضا صوت الفرس.
1: أخطاء شائعة.
0: الخطأ الشائع الذي نتناوله في هذه الفقرة مستمعينا من هذه الحلقة هو قول بعضهم: فلان يتفانى في عمله. يقول الدكتور مصطفى جواد: قل يود فلان أن يفنى في خدمة الوطن، ويود الفناء في خدمة الأمة، ولا تقل يريد أن يتفانى في خدمة الوطن، ولا يريد التفاني في خدمة الوطن. وذلك لأن الفعل تفانى من أفعال الاشتراك في اللغة العربية، فلا يصدر إلا من جهتين مختلفتين. يقال تفانى القوم، والقوم تفانوا، أي أفنى بعضهم بعضا. قال زهير بن أبي سلمى: تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشمي. قال ابن مكرم في لسان العرب: تفانى القوم قتلى، أي أفنى بعضهم بعضا. وتفانوا، أي أفنى بعضهم بعضا في الحرب. فالعرب لم يستعملوا تفانى إلا للاشتراك والإهلاك والإبادة، ولقائل أن يقول: وأين أنت من القياس؟ وهو سبيل من سبل حياة اللغة. فأقول له: إذا أخذنا من الفعل فنية فعلا على وزن تفاعل، وجب أن يقاس على طائفة من الأفعال ذوات المعنى القياسي الصيغة، فيكون تفانى مثل تمارض وتماوت وتهالك وتعامى، وهي أفعال رياء وإظهار لغير الحقيقة، فيصير التفاني مراءة ومداجلة ومخادعة، وهي غير مرادة، فضلا عن كونها عيوبا. ولو كان التفاني للنار أو للبخار، أي لغير الإنسان، لجاز ذلك بعض الجواز. فالصواب الفناء في خدمة الوطن، وهو يفنى في خدمة الأمة.
1: عامي وفصيح.
0: نصف بالعامية المصاب بالخرف بأنه مهذري، ونصف من يكثر من التفكير في شيء والحديث عنه بأنه يهذري به. وهذه الكلمة مزيج من كلمتين فصيحتين هما هذا وهذر، دمجتا في العامية لشدة تقارب لفظيهما ومعنييهما. ورد في لسان العرب: الهذيان كلام غير معقول، مثل كلام المبرسم والمعتوه. هذا يهذي هذيا وهذيانا، أي تكلم بكلام غير معقول في مرض أو غيره. وهذا إذا هذر بكلام لا يفهم. وهذا به، أي ذكره في هذائه، والاسم من ذلك الهذاء. ورجل هذاء وهذاءة، أي يهذي في كلامه أو يهذي بغيره. أنشد ثعلب: هذريان هذر هذاءة، موشك السقطة ذو لب نثر. هذا في منطقه يهذي ويهذو. انتهى. هذا مستمعين فيما يتعلق بكلمة هذا. أما هذر فقد ورد في اللسان أيضا: الهذر الكلام الذي لا يعبأ به. هذر كلامه هذرا، أي كثر

0: في الخطأ والباطل، والهذر الكثير الرديء، وقيل هو سقط الكلام. هذر الرجل في منطقه، يهذر ويهذر هذرا بالسكون وتهذارا، والاسم الهذر بالتحريك وهو الهذيان. ورجل هذريان إذا كان غث الكلام كثيرة. قال الجوهري: رجل هذريان أي خفيف الكلام والخدمة. وفي الختام نشكركم مستمعين الكرام على طيب المتابعة، ونلقاكم أنا خالد الغانم من الإعداد والتقديم وزميلي خالد الشامخي من الإخراج في حلقة قادمة بإذن الله. إلى اللقاء.
1: إضاءات لغوية
2: على إذاعة الرياض.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
5: وناستكم لنا ترم ونسينا أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
4: ونسمع نبض الناس أول بأول.
6: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
7: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعود راديو بلس. ويا هلا بكم،
4: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
8: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
4: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
9: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقا كبيرا. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
10: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
11: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
10: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
9: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
12: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
13: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
14: ديرتي حبيبتي.

في قلب الصحراء نهض مبنى لا يشبه سواح، مبنى لا يشبه عصرا بل يسبق العصور. هنا في الظهران ولد إثراء، لا كمركز ثقافي فقط بل ككائن من نور، نبضه الفن والمعرفة وروحه الحكاية. كان يا ما كان في أرض طالما خرج منها النفط وخرجت معها الأحلام، لكن ذات مساء لم تخرج من الأرض ذروة، بل صعد من رمالها فكر، ارتفعت جدرانه من طموح لا يقاس، واصطفت أروقته كأنها تهمس. العلم لا يحفظ في الكتب فقط، بل يصنع، يعاش ويرى. على الجدار لا تعلق لوحة فقط، بل تعرض رؤية. وفي قاعة السينما لا يعرض فيلم فقط، بل تعرض قصة وطن. وفي المسرح لا يرفع الستار فقط، بل يفتح الزمن.

في مختبر إثراء نحن لا نعيد اكتشاف العالم، نحن نعيد تعريفه. هكذا قال أحد العلماء في قسم الابتكار، حيث تتلاقى التقنية مع الخيال وتولد أفكار تصنع الغد. إثراء ليس مكانا تدخله، بل تجربة تمر بك تغادرك وأنت غير الذي كنت عليه. هنا يزرع الإبداع ويسقى بالأسئلة ويحصد بالإلهام. في إثراء لا تتفرج على الفن بل تعيشه، ولا تسمع القصة بل تصير أحد أبطالها. هو ليس مركزا فقط، بل نبض وطن قرر أن المستقبل ليس غدا بل الآن. من هنا، من الظهران، من مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي، من إثراء، نبعث لكم قبسا من فكر لا ينطفئ.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
1: الإذاعة زمان.

0: في ظلال النخيل.
1: هذه الحلقة من إعداد وتقديم عبد الله الشهري. إخراج سعيد شوشة ثبيتي.

أصدقاء الظلال، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة هذه الاستراحة بين ظلال النخيل. نحييكم ونرجو أن نوفق في تقديم ما ينال رضاكم.

أصدقائي، إذا تلاشى التراحم بين الناس وجفت موارد المودة والعطف في واقعهم، فقدوا حياتهم واستحالوا وحوشا ضارية. ولكن ما الذي يبقي على ينابيع الحب متدفقة بين الناس؟ وما الذي يبقي على سريان أنهار الاحترام والتعاطف؟ إنها الصلة التي أصبحت مع الأسف الشديد في وقتنا هذا شبه معدومة. فالكل يركض لاهثا وراء حطام الدنيا، ناسيا أو متناسيا حقوق أهله وأسرته ومجتمعه عليه. وكلما زادت الإمكانات كلما اتسعت هوة الفراق. لقد أصبح البعض غريبا، غريبا في بيته وفي مجتمعه رغم وجوده، غريبا لأنه لم يعد يجد الوقت الذي يسمح له بزيارة أقاربه أو أصدقائه، ملقيا بمسؤولية ذلك على ظروف العمل وتعقيدات الحياة وتعدد المسؤوليات واتساع نطاق العمل. ومما يبعث على الحزن عزيزي المستمع أن تجد بعض الناس لا يرى معظم أفراد أسرته حتى في العطلة الأسبوعية. وهذه الظاهرة لا شك أن لها عواقبها السيئة ونتائجها التي لا تحمد. يا عزيزي، مهما كانت الظروف، ظروف الحياة قاسية وغير قابلة للتوفيق، فإن صلة الأرحام وإعطاء بعض الوقت للأسرة واجب حتمي وغير قابل لأدنى نقاش. وكم هي كثيرة الحوادث والشواهد على سوء نتائج إهمال الأسرة في سبيل التهافت والتسابق وراء مغريات الحياة المادية. الإنسان الناجح ليس بذلك الذي يعطي كل وقته لعمله ويفني شبابه في سباق محموم وراء حطام الدنيا. إن الإنسان الناجح هو الإنسان القادر على التوفيق بين كل ما يحيط به مع إعطاء الأولوية للأشياء المهمة، بحيث يأخذ كل جانب من جوانب حياته نصيبه كاملا، وبذلك يجد نفسه قد قام بجميع الالتزامات دون أن يؤثر بعضها على بعض. جرب يا عزيزي أن تضع برنامجا تستفيد فيه من كل ساعة في يومك، بل من كل دقيقة، وستجد أن كل أمورك تسير سيرا طبيعيا وناجحا. وما لا يدرك كله لا يترك كله.

عندما تعتقد وجهة نظر معينة أو تراودك فكرة محددة، تذكر دائما أنها ربما كانت خاطئة أو ناقصة أو محتاجة إلى تعديل، ثم حاول أن تستكمل نقائصها.

0: قبل أن تطالب أي إنسان بتأديب غيره، راقب تأديبه لنفسه. وقبل أن تطالب الناس بما تحب، انظر إلى نفسك وسلوكك وقومهما، ثم طالب غيرك بالمثاليات. عزيزي، قد تكون قادرا على حسم كل الأمور أو بعضها لصالحك بمجرد أن تعلن عن حماسك وعنفوان قدرتك على تيسير أغلب ما يحيط بك وفقا لما ترغب، ولكن الشجاعة وحدها لا تكفي في أغلب الأحيان، لأنها قد تتحول إلى سلاح يرتد وبعنف إلى صاحبها إن هو أساء استخدامها. والناجحون في الحياة لم يتحقق لهم النجاح لأنهم استخدموا عامل القوة، سواء في المركز الاجتماعي أو الوظيفي، ولكن لأنهم سخروا الإمكانات المتاحة بذكاء وبروية ودراية وحسن اختيار، وتعاملوا مع جميع المعطيات بروح متفائلة وغنية بالقناعة.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أول يا ليت يعود. الإذاعة زمان.

صارت سماء الرضا غيما بلا مطر، وشاخ صمتي على بوابة السهر، صارت سماء الرضا غيما بلا مطر، وشاخ صمتي على بوابة السهر، وأسدل الليل من ظلمائه حجبا، فصار أعمى بلا نجم ولا قمر، وأسدل الليل من ظلمائه حجبا، وأسدل الليل من ظلمائه حجبا، فصار أعمى بلا نجم ولا قمر، وأوغلت في دروب الهم راحلتي، وكدت أفقد أنفاسي من الضجر، وأوغلت في دروب الهم راحلتي، وكدت أفقد أنفاسي من الضجر، سافرت في عالم الأشواق محتملا همي، ولكنني ما أبت من سفري، سافرت في عالم الأشواق محتملا.

لحنا بلا طعم ولا أثر. يا من يرى الحسن حسنا في عباءتها فيستدير إليها بائن الخفر. أتت إلي وبي شوق لرؤيتها فما رفعت إلى أهدابها بصري. أتت إلي وبي شوق لرؤيتها فما رفعت إلى أهدابها بصري. ولا أبحت لنفسي أرض عفتها ولا ركبت إليها مركب الخطر. ولا أبحت لنفسي أرض عفتها ولا ركبت إليها مركب الخطر. يا من تظل جراح القلب نازفة لأجلها ويظل الهم في أثري. يا من تظل جراح القلب نازفة لأجلها ويظل الهم في أثري. ماذا أسطر كفي لا تطاوعني كأنما أحرفي قدت من الحجر. ماذا أسطر كفي لا تطاوعني كأنما أحرفي قدت من الحجر. وباللسان قصور لست أعهده وباللسان قصور لست أعهده أعوذ بالله من عي ومن حصري. لو يبتني المرء فوق النجم منزله لناوشته سهام الهم والكدر. لو يبتني المرء فوق النجم منزله لناوشته سهام الهم والكدر. الناس إرضاؤهم من فوق طاقتنا صعب على المرء أن يرضي هوى البشر. الناس إرضاؤهم من فوق طاقتنا صعب على المرء أن يرضي هوى البشر. كم يظلم الناس بالأطماع أنفسهم وكم يعيشون منها في لظى سقر. أعوذ بالله من يأس يراودني يريد أن يحجب الأنوار عن نظري. أعوذ بالله من يأس يراودني يريد أن يحجب الأنوار عن نظري. أسير منه على أرض بها حفر وباليقين أرى أرضا بلا حفر. أسير منه على أرض بلا حفر. أسير منه على أرض بها حفر وباليقين أرى أرضا بلا حفر. أصغي ولكن إصغائي يعذبني كم يشتكي القلب من سمع ومن بصر. أصغي ولكن إصغائي يعذبني كم يشتكي القلب من سمع ومن بصر. إني لا أعشق فعل الخير أحسبني أسعى إليه على وجهي بلا حذري.

إني لا أعشق فعل الخير يحسبني، أسعى إليه على وجهي بلا حذر. يا رب عونك شد الليل مئزره، يا رب عونك شد الليل مئزره، فهب لنفسي يقينا يا نعى الثمر.

0: شعر عبد الرحمن العشماوي.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان
1: الإذاعة زمان.

0: برنامج يعالج بعض القضايا الاجتماعية.
1: إعداد مريم الغامدي.
2: إخراج عبد الله الصليهم.

0: رائد رائد.
1: نعم يا داليا.
0: أمي على الهاتف تدعونا لزيارتهم غدا الخميس.
1: أعتقد أنني مدعو مع أصدقائي غدا.
0: ولكنك لم تقل لي يا رائد.
1: آسف لقد نسيت.
0: أمي لا أعتقد أنه يمكننا غدا أن نزوركم.
1: لا لا لا يا داليا سنزورهم.
0: حدد موقفك يا رائد، هل تذهب لأصدقائك؟
1: بلى، ولكنني أستطيع إيصالك إلى بيت أهلك، ثم أذهب قليلا عند أصدقائي وأعود إليكم لأتعشى ونكمل السهرة.
0: فكرة جيدة، هل سمعت يا أمي؟ حسنا إذا غدا بإذن الله نلتقي.

0: يا داليا؟
1: كيف حالك يا أمي؟
0: بخير والحمد لله يا ابنتي.
1: أين حوراء أختي؟
2: أنا قادمة يا عزيزتي داليا.
1: أشم رائحة كيك.
2: لقد صنعته لك ولصغارك الأعزاء بيدي.
1: شكرا لك يا حوراء.
0: لقد قامت منذ الصباح تطبخ وتعد الكيك وتجهز الآيس كريم في الثلاجة. تعرفين كم تحب أبناء أختها داليا.
1: الله لا يحرمهم من خالتهم الجميلة حوراء.
2: هيا هاتي عباءتك واستريحي.
1: أريد أن أسلم على جدي وجدتي. أين هما يا أمي؟
0: إنهما في الحديقة يشربان الشاي، وجدك يسقي الزرع.

0: جدي؟
1: ماذا تريد يا ولد؟
0: انظر انظر، لقد أحضرت لك سمكة جديدة لحوض السمك.
1: أنت تعرف أنني لا أهتم بالسمك، جدتك هي التي تحب تربية الأسماك.
0: وأنت تحب الطيور والعصافير.
2: نعم نعم يا عدنان، إنه يتذكر عندما يراها، يتذكر أيام صبها.
0: هل كان يربيها في الأقفاص؟
1: أنا لا أحب الطيور المسجونة في أقفاص.
2: طبعا طبعا، لأنه كان يطاردها من مكان إلى مكان.
1: لا أحب أن أراها فاقدة لحريتها.
2: بل كنت تريد أن تصطادها بالنبلة والحجر.
0: جدي، هل كنت شقيا في صباك؟
1: أبدا أبدا لا، جدتك أصبحت مخرفة.
2: أنا يا صالح.
1: نعم أنت يا فاطمة.
0: لا يا جدي، ما زالت جدتي بكامل قواها العقلية.
1: لا عليك يا ولد، إنما نحن نمزح.

0: هذا يا نورة؟
1: ماذا يا أمي؟
0: حتى الآن وقد أصبحت جدة لا تتقنين طبخ الجريش.
1: بالعكس يا جدة، إنه لذيذ، ما رأيك يا رائد؟
2: إنه فعلا لذيذ.
3: لا عليك يا حوراء، جدتك هذه تريد أن
1: أنا داليا يا جدي، داليا.
0: الحمد لله أصبحت لا تفرق بين داليا وحوراء.
3: جدتك يا داليا تريد أن تثبت أنها ما زالت تلك القادرة على توجيه ابنتها.
1: يا أبي، أمي كانت طباخة ماهرة.
3: أعرف، عندما كنا نستقبل ضيوفا كانت أطباقها حديث الحاضرين.
1: سيبدأني الآن في مدح بعضهما.
4: كم أحب حديثهما وعلاقتهما ببعضهما. اسمعي يا داليا، عندما نصبح في سنهما أريدك أن تكوني مثل جدتك.
1: وأنت أيضا يجب أن تكون مثل جدي.

0: جدتي، ماذا تفعلين في المطبخ؟
1: لقد سكب جدك الشوربة على صدره. أنا أبحث عن قطعة قماش لأمسحها له.
0: حسناً، سأحضرها أنا.
1: لا لا لا، سأمسحها بنفسي. أين هي قطعة القماش؟
0: ولكن يا جدة،
2: دعيها يا حوراء، إنها لا ترتاح إلا إذا قامت بنفسها على خدمته.
1: قطعة القماش هذه، اسمعي يا حوراء، بعد العشاء عصري كأسا من البرتقال لجدك، وانتقي برتقالات طازجة، هل سمعتي؟
0: حاضر يا جدة، حاضر.

0: دائما تعاملينني كطفل. لقد كبرت، كبرت يا امرأة، كبرت.
1: اسكت، لو كنت كبرت لما سكبت الشربة على صدرك. هيا هيا بدل ملابسك.
2: إن ملابسه جيدة، ولا ضرورة لأن يبدلها يا جدة.
1: سيبرد من لفحة الهواء وملابسه مبلولة.
0: أرأيتم؟ إنها تعاملني كطفل.
2: لأنها تحبك يا جدي.
3: جدي، كم كان عمرك عندما تزوجت جدتي؟
1: كان يكبرني كثيراً.
0: كان عمري 18 عاماً.
3: وعمر جدتي؟
0: 12 عاماً. كانت لا تعرف شيئاً من أمور الحياة.
1: نعم، كان يمشط لي حتى شعري لأنه كان طويلاً ولا أستطيع مشطه.
0: كانت جميلة جداً، ولكنها كانت غيوراً.
1: أنت الذي كنت دائما تتحدث عن النساء والزواج.
3: ألم تتزوج غير جدتي يا جدي؟
1: بلى، لقد تزوج ابنة خالته بعد زواجه بي.
2: وكيف تلقيت هذا الخبر يا جدة؟
0: لقد أوصلتني لتطليقها بتصرفاتها الحمقاء المجنونة وغيرتها.
1: رجال ليس لكم أمان. طلقني طلقة واحدة ثم أعادني لأنه لم يستطع فراقي. اعترف يا صالح.
3: وأين هي زوجته الأخرى؟
0: مرضت المسكينة وتوفيت، ولم يبق أمامي سوى فطوم وغيرتها وجنونها. المشكلة أن

0: لم أستطع فراقها أبدا، وأصبحت النساء تفر منها وتخاف أن تشاركها. كانت شرسة شرسة، ولكنني أحببتها رغم ذلك. حفظها الله لي، ظللت على بيتها بالحب وعلى زوجها بالحنان والأمومة، ولكنها ما زالت تعاملني كطفل.
1: لأنك طفلي الأول والدائم. الأولاد يجيئون ويذهبون ويكبرون ويعيشون حياتهم الخاصة، أما الزوج فيبقى ذلك الطفل المدلل الذي لا تتغير أمومة الزوجة الصادقة والمحبة له، وتعامله وكأنه الطفل الأوحد.
2: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: كالعادة نروح للاستراحة.
1: أوه، الله يعيننا على زحمة الطريق.
0: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
1: وش ذا اللي يشتغل؟
0: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
1: على جوك.
0: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
1: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

بئر هداج في شمال غرب المملكة العربية السعودية، وتحديداً في مدينة تيماء. نحن بالقرب من بئر شهير عرفه العالم وصار مضرباً للأمثال بالكرم ووجهة للشعراء في قصائدهم. تاريخ عريق يكتبه هذا البئر، والذي يعود إلى منتصف القرن السادس من الألف الأولى قبل الميلاد، إذ يصل محيطه إلى 65 متراً، وعمقه يتراوح ما بين 11 و 12 متراً، وقد جرى بناؤه من الحجارة المصقولة، وتحفه أشجار النخيل من الجهات الأربع.

بئر هداج يتسع لسقي 100 من الإبل في وقت واحد و30 قناة حجرية، فهو يعد مقصداً لرعاة الإبل خاصة في فصل الصيف والذي تشتد فيه حرارة الأجواء. شهد البئر عدداً من الأحداث التاريخية والتي أثرت عليه بشكل أو بآخر، إلى أن الكثير من المعالم قد بقيت على وضعها، حيث جرى إعادة حفره مجدداً قبل 400 عام ليعود كما كان ويستمر في إمداد الأهالي والمزارع والبادية بالمياه بواسطة السواني. حظي هذا البئر بزيارة من جلالة الملك سعود بن عبد العزيز رحمه الله عام 1373 للهجرة، والذي وقف على هذا البئر التاريخي وشاهد معاناة الأهالي في استخراج المياه، ليأمر رحمه الله بتركيب 4 مكائن حديثة وتتغير الأوضاع إلى الأفضل. الأهمية التاريخية والمعمارية لهذه البئر عظيمة، لذا وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بترميمه وإعادة تأهيله ليكون معلماً سياحياً مهماً، ويؤدي دوراً ثقافياً واقتصادياً، ويعود بنفس أسلوبه وما زالت مياهه تنبع حتى الآن، كما أنه يعد مقصداً للزوار والسياح داخل المملكة وخارجها.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أنتم تستمعون الآن إلى حلقة معادة من هذا البرنامج.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله مساكم كل خير، وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من هوا بلادي. يا هلا ويا مرحبا بكل اللي تابعونا عبر أثير إذاعة الرياض وعبر تطبيق سعودي ريديو بلس. نرحب بالجميع ونقول لهم مساء جميل ومساء رائع بروعة حضوره.
1: يا هلا وسهلا فيك يا علي، ومسيك بالنور.
0: مساء الخير،
1: مساء السعادة، مساء الجمال والأناقة اللي كنت فيها اليوم. وين الشماغ ولا قال؟
0: وين الشماغ ولا قال؟ العمل الإعلامي لازم تتقلب كل شوي.
1: ها بس يعني ولا مضت 5 دقائق. لا بعدين يعني محمد، يعني تخيل انك تقابل زميلك بشخصية وشوي يقلب يا ولد وين الشخصية اللي قبل شوي؟ قال والله لا تغير النمط.
0: شوف العمل في الاستديو ما يبغى له شماغ. قال
1: يعني يعني انت تشر علي يعني.
0: لا انت لك جوك وانا لي جوي.
1: يعني اياك واسمع يا جارح،
0: ممكن تكون انت مرتاح مع هذه.
1: لا والله شوف كلامك صحيح ومنطقي،
0: سماعات وشماغ وتحس انه مره يعني، فانا احس انه تكون خفيف على المايك. على طول تكون خفيف على المشاهد.
1: لا بس والله يا عبدي والله حبيبي حبيبي. والله كان في كشخ اليوم علي ناس. ما شاء الله تبارك الرحمن. وانا اقول ومخبي الكشخ هذا
0: للعيد بس.
1: تعرف يعني تعرف فعلا محمد مبسوط.
0: مو عارف ايش الوضع
1: محمد. انا بطلبك شيء. قلت تم. اي تم، ابي اهدى.